0: تلهفوا بشكل كبير انه والله انت رايح الحج فما تنسانا، كل واحد له يعني هيك له طلب، فبدعوا الله عز وجل في هذا اليوم المبارك ان يستجيب لنا جميعا ويستجيب لكل الدعاء يعني ما تم توصيتي به، يعني انا شخصيا من قبل اقاربي واصدقائي وجميع المحبين.
1: يا رب يا رب.
0: واشكر يعني في هذا المجال الحقيقه يعني جلالة الملك خادم الحرمين الشريفين

0: عودنا يعني المملكة العربية السعودية يعني تاريخها الحقيقة مليء بالمواقف الوطنية والإنسانية والقومية، فشيء دائما مشرف يعني تعتبر فعلا يعني شيء نحن نفخر ونعتز بوجودنا بالمملكة ونعتز بوجود دولة عريقة متقدمة بكافة المجالات وعم تتقدم، ودائما هي يعني قلب راعي يعني قلب العرب.
1: هذا واجبنا بلا شك، واجب المملكة أولا وأخيرا. وبارك الله فيك على كلماتك وشكرا جزيلا لكم دكتور، بارك الله فيك، شكرا جزيلا. كما سمعتم أيها الكرام في هذه الدقائق التي مرت سريعا هنا حقيقة بين إخوتنا وأهلنا من كافة الدول العربية، شكرا لكم على هالمتابعة وعودة للزملاء في الاستوديو، شكرا جزيلا.

فيها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

0: شكرا جزيلا لزميلنا خالد المصري وضيوف الكرام في المشاعر المقدسة، الحجاج بيت الله الحرام اللي مشاعرهم الحقيقة تفوح بنفحات الإيمان. يعطيك الصحة والعافية وحياكم الله مستمعينا الأعزاء في برنامجكم عيدكم مبارك.
1: والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا.
0: استمعنا للكثير من الاتصالات والحقيقة كل خلف كل اتصال فيه قصة جميلة، فيه حكاية حلوة و رائعة، وأيضا ما زلنا نستقبل اتصالاتكم المستمعين الأعزاء اللي الآن أنتم تستمعون لهالبرنامج. بإمكانكم التواصل والاتصال على هاتف البرنامج 011 40 53.

زي ما ذكرنا أن اليوم هو اليوم الثاني في العيد، ودائما اليوم الثاني مليء بالفعاليات، مليء بالتنقلات. تلاقي اللي الناس اللي مثلا مسافرين من مكان إلى مكان لزيارة الأقارب والأهل، تلاقي الناس اللي مجتمعين بعد غيبة وطالعين كذا طلعة جميلة في البر أو غيره، في البر زي رجل الطبيعة أبو أحمد، أو في البيت مع جمعة الأهل والأصدقاء، تلاقي الضحكات الجميلة، السوالف الحلوة، الذكريات اللي يتقاسموها مع بعض، تلاقي السؤال عن الشخص الغايب، تلاقي

باقي الاطمئنان على الجار، الاطمئنان على كبار السن، تلاقي الجلسات السمر والألعاب، الألعاب القديمة اللي احنا تعودنا عليها في فترة من الفترات. يعني في بعض الألعاب لما يكون فيه اجتماع، يكون فيه جمعة كذا أسرية، تظهر هالألعاب القديمة وتبان، علشان كأنها نوع من الموروث اللي ينقلوه للأبناء اللي علموهم ترى احنا كنا في يوم من الأيام كنا نلعب هالألعاب، كنا نتكلم بهالطريقة، كانت ألعابنا كذا، كان في أشياء ترى جميلة وحلوة زمان، جميلة وحلوة زمان. أيضا في ناس يحبوا ياخذوا الأهل والأطفال لبعض الأماكن مثل الحدائق العامة، الأماكن الجميلة يقضوا فيها وقت، يفرشوا المكان مع القهوة والشاي، ويعني يغيروا أجواء حلوة ويشموا هوا زي ما يقولوا، مع أن الأجواء هالأيام ها يعني شوي، لكن حلوة حلوة مع نسمات الهواء اللي تجي آخر الليل جميلة. كمان برضو الأطفال اللي يحبون طلعات الملاهي، الروحات لأماكن الألعاب، التصوير، في ناس يحبوا كذا يوثقوا بعض اللحظات، تلاقيهم طالعين في مكان علشان يصوروا، علشان يجتمعوا في منطقة معينة، يزوروا مكان معين في البلد اللي أو المدينة اللي هم مسافرين لها. فكل اللي يسمعون الآن نبغى نسمع أصواتكم، نسمع قصصكم، إيش سويتوا اليوم، وين رحتوا، كيف كان العيد معكم، كل هذه الأشياء على هاتف البرنامج 011 40 53.

0: اتصال معنا من ريم، حياك الله يا ريم.
1: الله يبيك، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: كيف حالكم غير؟
0: والله الحمد لله تمام، شو الأخبار؟
1: الحمد لله.
0: كل عام وانت بخير.
1: وانت بخير، انت عبد المحسن.
0: الله يخليك. صوتك ليش كذا يا ريم؟ لا يكون زعلانة ولا شيء في العيد. زعلوك في العيد ولا كيف يا ريم؟ ولا كل شيء تمام؟
1: لا الحمد لله كل شيء تمام.
0: الحمد لله. من وين تكلمينا؟ من أي مدينة؟
1: من المدينة المنورة.
0: من المدينة المنورة، يا هلا ويا مرحبا بأهل المدينة المنورة.
1: الحين هذا نازل من السيارة ورايح الحديقة.
0: ما شاء الله ما شاء الله، حلو
1: حلو
0: حل. يعني خلينا نقول فعالياتكم أو فعالياتك أنت بدأت من الآن ولا من قبل يعني؟
1: أي من الآن، عشان الحين صيف، الحين القيض بالنهار ما حد يقدر يطلع.
0: صح.
1: الحين نظمت نوم، خليت النهار أنام وبالليل أصحى أحسن.
0: صحيح صحيح صحيح. كيف كان معك العيد طيب؟ إن
1: شاء الله بحديقة أنا بنت عايشة فيها.
0: ما شاء الله.
1: أماتي وخالاتي.
0: بالعافية يا رب. كيف كان معك العيد؟ كيف كان معك العيد؟ أخذت عيدية ولا أعطيت عيدية ولا كيف؟
1: أي والله أبوي أعطاني 500.
0: ما شاء الله تبارك الله.
1: عمتي أعطتني
0: ما شاء الله. لا يعني أنت الآن صرتي غنية يا يا ريم. ها؟
1: أي والله الحمد لله. أم أعطتني 300.
0: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله.
1: الحمد لله حبايب كثار.
0: اي والله الحمد لله الحمد لله. وانت اعطيت الاكيد، اعطيت الاطفال، اعطيت الصغار.
1: اي والله الاطفال اعطيهم، بس بعدين تمدون علي اعطيتهم.
0: ليه ليه؟
1: انا اعطيهم بالعيد، بس ما عيد الاضحى وهذا لا.
0: ايوه
1: هم ياكلون لحم.
0: صح، اللحم يكفي. ها؟
1: اي والله اللحم يكفي، وهذا
0: مع الحلويات مع القهوه والشاي خلاص كافي.
1: ايوه نحب الحلويات مع القهوه والشاي اكثر شيء.
0: بالضبط بالضبط بالضبط،
1: اكثر من اللحم.
0: بالضبط. يا رب ان شاء الله تقضون وقت حلو في الحديقه يا ريم.
1: ان شاء الله.
0: انبسطوا انبسطوا، تحياتنا لكم.
1: يلا باي.
0: كل عام وانت بخير، يا هلا ومرحبا. يا هلا ومرحبا.

0: طبعا من ضمن الأخبار أن وزارة الحج والعمرة خصصت أرقام تواصل وطوارئ لخدمة ضيوف الرحمن والاستجابة للحالات الطارئة على مدار الساعة. فللتواصل للطوارئ 911، للتواصل لمركز العناية بضيوف الرحمن من داخل المملكة 1966، وأيضا فيها أرقام من خارج المملكة للي يحب يتواصل 0966920002814. معنا سعيد، حياك الله يا سعيد.
1: السلام عليكم، مساكم الله بخير.
0: وعليكم السلام، يا مساء النور والسعادة، يا هلا ويا مرحبا يا سعيد. كيف الحال يا سعيد؟
1: بخير، جالك بخير.
0: كل عام وانت بخير
1: وانت بصحة،
0: من العايدين والفايزين.
1: كل عام وانت بخير إن شاء
0: وانت
1: الله.
0: بصحة وسعادة. من وين تكلمنا يا سعيد؟
1: من الرياض الله يحييك.
0: يا هلا ويا مرحبا.
1: هيا.
0: شكلك طالع ولا؟
1: هذا صحيح.
0: ايوه في السيارة، سمعتنا وانت في السيارة. حياك الله حياك الله. وين رايح وين طالع؟
1: والله انا تجول كده أجواء البلد.
0: أي ترى صوتك يروح ويجي، يعني
1: أنا قاعد استمتع
0: بالأجواء قصدك.
1: الله يو.
0: ترى صوتك يختفي يا سعيد.
1: أنا سماعة.
0: أي مخليه على السبيكر عشانك في السيارة.
1: أي أنا قاعد أستمع البرنامج صراحة، ومن سريان الله يوفقك يمتعك بصحتك وعافيتك، أثريت الحديث وأثريت القناة.
0: الله يخليك يسعدك.
1: كل عزم وطلق حبيب هو اللي شدني أني أنا أكلمك.
0: على راسي والله، على راسي يا سعيد.
1: أشكرك بشكل شخصي وأشكر جميع القائمين على راسي.
0: الله يخليك يجزاه خير ويعطيك الصحة والعافية، وتحياتنا لك وكل عام وانت بخير.
1: لا.
0: يا هلا ويا مرحبا، حياك الله يا سعيد.

0: جديد نرحب بكم في عيدكم مبارك، واللي يحب يتواصل معنا هاتف البرنامج 011-40-53 يعلمنا إيش اللي صار معاه، كيف كان العيد، هل هو من الناس اللي ضحى في اليوم الأول أو من الناس اللي تأخر لليوم، لأن الحقيقة فيه البعض ممكن يخشى الزحمة في اليوم الأول، أو يمكن يقول حتى لو تأخرت ممكن الوضع يكون أفضل، حتى في التكلفة المادية تكون أقل، فيعني في ناس يأجلوها لليوم الثاني، في ناس ممكن يأجلوها لليوم الثالث، كل هذه الأشياء نحب نسمعها منكم. ومعنا صالح، حياك الله يا صالح. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: كل عام انت بخير طيب،
0: وانت بصحة وسعادة يا هلا يا مرحبا.
1: الرياض الحبيبة الصادق المحترمة، يعني
0: الله يخليك ويحفظك يا غالي، يا هلا يا مرحبا.
1: أهني مولاي خادم الحرمين الشريفين، وعيد الأضحى المبارك، وأهني الحجاج الله يوفقهم إن شاء الله، وأهني ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الله يحفظه جميعا.
0: اللهم أمين، اللهم أمين.
1: إذاعة الرياض إذاعة الصادقة المحبوبة، ونصيحة في هذا البرنامج الطيب للمستمعين والمستمعات.
0: نعم
1: معايا؟
0: اي اكيد معك، اكيد معك استاذي.
1: نصيحه في هذه الليله المباركه، في هذه الليله المباركه، ان الانسان يبتعد عن الشميته، يبتعد عن الشميته. ان الشميته بميمه ما هي طيبه، للمستمعين والمستمعات اذاعه الرياض واللي يسمعون في الاذاعه الطيبه.
0: حلو، استاذ صالح من وين تكلمنا؟
1: أكلمكم من الطائف.
0: يا هلا ويا مرحبا، يمكن أول اتصال جانا من الطائف من الأستاذ صالح. علمنا كيف الأجواء عندكم؟
1: والله شوف الأجواء بالنهار شوية حراني، ما هو غريب الحر هذا في كل المناطق يعني،
0: صحيح،
1: ولكن في الليل الجو طيب يعني محترم، والحمد لله رب لك الحمد، العيد عيدنا والحمد لله، والأصحاب موجودين والحمد لله رب، نحن في خير وفي نعمة يا رب لك الحمد.
0: اي والله يا رب لك الحمد.
1: تحياتي لكم جميعا وللمستمعين إذاعة الرياض.
0: الله يخليك، بس احنا ترى لسه انا ودنا نسألك عن بعض الحاجات اللي مثلا كانت موجودة قديما وتحس انها مثلا اختفت في مثل هالايام، من يعني لما كنت صغير، الحارة، المشي مع الجيران، اطفال الجيران.
1: صحيح صحيح. الحارة، القرية،
0: الله
1: الصغير، الله. يعني فقدناها يا استاذ بالغيث، هذا فقدناها. انا عمري ترى ما انا شاب يعني، في السبعينات ترى، واكثر من السبعين ترى.
0: العمر كله، لا لسه شباب
1: الحمد لله. الحمد لله. الاعياد كان من اول لها رونق طيب،
0: ايه؟
1: رونق ممتاز مع اللبس الطيب،
0: ايه؟
1: والعادات الطيبه،
0: ايه؟
1: اليوم يا رب لك الحمد، اليوم انشغل الناس اللي في عمله واللي في شغال، يا رب لك الحمد، الحمد لله في خير وبركه يا رب.
0: صحيح صحيح. ايش كنتوا تسووا يعني مثلا كنتوا تجتمعوا وتطلعوا للجيران تدقوا على
1: في القريه طرامك الغداء عند كل يوم الغداء عند واحد
0: والعشاء
1: عند الثاني.
0: الله الله.
1: مجلس الأعياد 3 أيام طبعا معروفة،
0: صح،
1: عيد الضحية ولا عيد رمضان، كل الأعياد 3 أيام،
0: صحيح.
1: في الليل صار عمرك في رمضان السهر والعلوم والقهوة والشاي
0: يا رب
1: الحمد لله خير فينا، لكن في سعادة تغيرت كثير يعني، ما هو بس عندنا نحن على المعقرية هذه.
0: صحيح صحيح فعلا،
1: الحضار يعني يا رب لك الحمد والنعم، ويا رب لك الحمد وانشغل يعني.
0: أي والله فعلا، الله يخليك أستاذ صالح، وشكرا جزيلا على هالمشاركة الجميلة.
1: نصيحتي كريمة أستاذ برغيث، نصيحتي الشميتة، لا أحد يشمت، لا أحد يشمت.
0: صحيح فعلا،
1: بارك الله فيك حبيبي.
0: الله يخليك، يا هلا ويا مرحبا، حياك الله. حياك الله يزن.
2: مرحبا، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حي الله يزن.
2: الله يحييك.
0: يا هلا ويا مرحبا، من وين تكلمنا يا زن؟
2: أكلمك من ينبع.
0: من ينبع؟ إيه
2: من ينبع.
0: يا هلا ويا مرحبا بأهل ينبع، كيف الأجواء عندكم وكيف العيد؟
2: والله الأجواء بطلة
0: ما شاء الله. كم عمرك يا يزن؟
2: عمري 14 سنة.
0: ما شاء الله تبارك الله، العمر كله يا رب.
2: آمين.
0: انبسطت في العيد؟
2: إيه انبسطت.
0: إيش سويت؟ قل لي إيش سويت أول يوم، إيش سويت اليوم؟
2: والله أمس عيدت على مامي.
0: إيه زيارات.
2: إيه زيارات.
0: حلو. طلعت ورحت عند الأقارب عند الأهل؟

0: ايوه رحنا من الأقارب والأهل.
1: اي كل ما تروح بيت يعطوك عيدية ويعطوك حلويات.
0: لا لا عطنا عيديات.
1: ايوه عيدية وحلويات ولا؟
0: لا لا حلويات ما في.
1: صح، انت ما تبغاها، هي موجودة بس انت ما تبغاها.
0: لا ما في.
1: ما في حلويات في العيد،
0: ايه ما في في
1: بس
0: احد.
1: بس عيديات فقط.
0: ايه انا
1: ايوه تمام، حلو. وبعدين
0: ايه واخد عيديات ومعناها طلعت كل شيء.
1: اي الضحية كيف؟ ساعدتهم ولا ما ساعدتهم فيها؟
0: ايه ساعدتهم.
1: ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك، ما شاء الله. واجتمعتوا مع الأهل مع ال...
0: ايه اجتمعنا كل شيء.
1: يا سلام يا سلام. طيب ايش اكثر شيء تحبه في العيد يا يزن؟
0: والله الخروف.
1: بالعافية يا يزن، بالعافية.
0: الله يعافيك.
1: تحياتنا لك يا يزن، شكرا جزيلا. هلا ومرحبا، هلا ومرحبا.

0: يكون معنا أحيانا المستمعين ونسمع فرحتهم ونسمع التهاني منهم والتبريكات، وأيضا يكون معنا ضيوف أعزاء في هالبرنامج. ويعتبر مشروع الأضاحي في جمعية البر بالأحساء من المشاريع الخيرية الرائدة اللي استمرت لأكثر من 40 سنة. هدفه هو إيصال الأضاحي للأسر المستحقة بكل تنظيم وجودة. مع تطور المشروع عبر السنوات صار يعتمد على آليات حديثة، مراكز متعددة لتسهيل العمل وتسريع التوزيع، مما ساهم في زيادة عدد المستفيدين، تحقيق أثر أكبر في المجتمع خلال عيد الأضحى المبارك. الحديث عن هذه التفاصيل وأكثر معنا الآن الدكتور وليد بن خالد اليوسف، مدير إدارة الإعلام والشركات. حياك الله دكتور وليد.
1: حييك، اهلا وسهلا فيك، وكل عام وانت بخير اخي الكريم والاخوان المستمعين والمستمعات.
0: اصحح الاسم، وليد بن خالد البوسيف.
1: صحيح، الله
0: يا هلا ويا مرحبا، حياك الله.
1: الله يحييك، الله يحييك،
0: كل عام وانت بخير.
1: وانت بخير وصحه وسلامه. الحقيقه واحنا سعيدين بهالمشاركه وهالاطلاله والمساهمه مع القطاع الثالث في هذه المشاريع الخيريه، والله الحمد.
0: الله يخليك يسعدك. مشروع الاضاحي في جمعيه البر بالاحساء يمتد لاكثر من 40 عام، كيف بدأت الفكرة؟ كيف تطورت حتى اليوم؟
1: الحقيقة مشروع الأضاحي في جمعية البر بالأحساء هو من المشاريع اللي مثل ما ذكرت أستاذي الكريم، من أنه من المشاريع العريقة اليوم، اتساع المدن واتساع نطاق الجغرافي الحقيقة يضع اليوم تحدي أمام المحسنين في أن تصل أضاحيهم، خاصة مثل هذه الشعيرة، أن تصل لمستحقيها. ولذلك بدأت جمعية البر بالأحساء ومن خلال عملها في ذلك الوقت من تنظيم بسيط من خلال نطاق جغرافي أيضا كان محدود، إلى أن توسع، ولله الحمد اليوم احنا نتحدث عن 12 مركز منتشر في محافظة الأحساء. نتحدث اليوم عن يعني هذا المشروع اللي قاعد نلاحظ فيه الزيادة السنوية، حتى وصل لله الحمد يمكن آخر إحصائية اليوم وصلتنا 4500 أضحية ولله الحمد،
0: ما شاء الله
1: تبارك. يعني غطاها هذا المشروع. الشيء الجميل يمكن خلينا نتحدث فيها أستاذ كريم، عندما نجد اليوم أن

0: هنالك مستفيدين متبرعين يأتون ليأخذون جزء من أضاحيهم الذي تقدم من خلال جمعية البر بالإحسان. وعلى الطرف الآخر نجد الأسر المستفيدة التي تأخذ هذه الأضاحي وتذهب لتسعد بها وتأكل هذه الأسر لتشعر بهذا العيد وهذا التعاون وهذا التكاتف وهذه اللحمة الحقيقة التي يحقق هذا المشروع. هذا المشروع اليوم لما نتحدث عنه نجد أن مر الحقيقة بالعديد من يعني المراحل، يبدأ من انتهاء الموسم الحالي من خلال معرفة إيجابيات هذا المشروع، أيضا قياس رضا المستفيدين سواء كانوا متبرعين أو متطوعين أو أسر مستفيدة، ثم يعني يلي ذلك من خلال سواء الحقيقة دراسة العروض المقدمة، آليات التعاون، الدعم اللوجستي، المتطوعين. الحقيقة قصة من النجاح والتي نسعد الله الحمد اليوم أن مثل هذا الرقم نجد أنه يزيد بشكل سنوي، وهذا يعني يوضح ثقة المتبرعين جزاهم الله خير، والذي احنا دائما الحقيقة نسمي هذا المشروع مشروع السعادة، لأن اليوم دخول يعني مثل هذه الشعيرة وهذا اللحم لمنازل أسر محتاجة قطعا لها يعني قدر من السعادة على أرباب هذه الأسر سواء كانوا من الرجال أو من السيدات الذين يعولون هذه الأسر.
1: نعم، يعني زي ما ذكرت العدد الكبير ما شاء الله اللي تم من الأضاحي، وبالتأكيد أنه كان يحتاج لعمل كبير وهائل وطاقم وجهد كبير. يعني أنا أتوقع أن كل العاملين معكم كانوا يشعروا بالسعادة وهم يوزعوا مثل هالأرقام الكبيرة، يشعروا بالسعادة والأهالي والأسر تستلم الأضاحي الخاصة فيهم. أبغاك توصف لي الأجواء، كيف كانت هذه الأجواء؟
0: والله ما أخفيك يعني هذه الأجواء، وخاصة عندما نتحدث نحن أن المشروع هذا يبدأ العمل فيه والاستعداد له قبل يعني العيد بأشهر الحقيقة، ثم يعني تأتي المراحل اللي تتسارع فيما يتعلق باستقبال الراغبين بالأضحية، وأيضا العمل اللوجستي اللي يتم داخل المسلخ، وأيضا السيارات المبردة، المتطوعين، العمل الكبير اللي يختم في نهاية يعني هذه الأيام بوصول مثل هذه يعني الصدقات إلى الأسر. خليني أتحدث اليوم عن يعني اليوم مثل هذا المشروع، أنا أتحدث يمكن أكثر من 170 من العاملين الحقيقة في هذا المشروع ويعملون على 12 مركز. أنا أتحدث عن أكثر من 50 سيارة، 56 آلية نقل مبردة في يعني تعمل في هذا المشروع. أتحدث عن عدد من المتطوعين، وخليني أتحدث أيضا أخي الكريم لما يعني لما أشوف يعني عدد من المتطوعين واللي يأتون في وقت يكون المشروع يعني في عز وأوج الجهود اللي يبذلها العاملين، نجد أن هناك فئة يعني غير قادرة حقيقة على أن تصل إلى مراكز الجمعية لتحصل على هذه الصدقة. هنا يأتي جهد عدد من المتطوعين جزاهم الله خير عندما يقومون بإيصالها لهذه الفئة من يعني من الأسر الغير قادرة سواء كانوا من كبار السن أو من الغير أو من لديهم عجز في يعني من الحركة للانتقال لهذه الأماكن لاستلام الصدقة، يأتي دورهم الحقيقة ويصلونها بكل يسر ومحبة وسهولة ولله الحمد. ولذلك أنا إذا سمحت لي يعني أحب الحقيقة أن أقدم يعني أول شيء التهاني والتبريكات يعني بحلول عيد الأضحى، وأيضا الشكر الكبير للمتبرعين وأعضاء مجلس الإدارة وعلى رأسهم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال رئيس مجلس الإدارة، ولجميع العاملين والأخوة الذين سواء من الأخوة والأخوات الذين عملوا في جميع مراحل هذا المشروع. ولا يخفى عليك أن هذا أحد المشاريع، إذ أن جمعية البر بالإحساء وبقية الجمعيات الحقيقة جمعية البر في هذا الوطن تعمل على مدار العام، فما أن تنتهي مناسبة إلا أن تأتي مناسبة أخرى، يتواصل العطاء والبذل والمحبة والإحسان ليستمر هذا التكاتف في هذا الوطن الكبير.
1: ما شاء الله، يعني الأشياء اللي ذكرتها 170 عامل، أكثر من 56 آلية للتوصيل، 12 مركز، توصلون الأضاحي لأماكن بعيدة لأشخاص يصعب وصولهم لكم، يعني أشياء جدا رائعة وتذكر فتشكر الحقيقة يعني جهود كبيرة. أهدافكم القادمة دكتور وليد؟
0: والله ما أخفيك، هو اليوم مثل هذه المشاريع يعني نجاحها ليس هو آخر يعني نقاط تسعى لها الجمعية. اليوم تطوير مثل هذا المشروع وأيضا تطوير آلياته وزيادة نسب الرضا وحتى زيادة نسب أو يعني الكميات التي تعطى للأسر، هذه من الأهداف التي تسعى لها الجمعية، سواء من خلال رفع نسب الرضا أو زيادة الجودة أو حتى تقليص زمن الانتظار، وأيضا يعني أن احنا نستطيع أن نتوسع. وما أخفيك نحن يمكن نغلق المشروع الحقيقة مع وجود الطلب لاكتمال أو لوصولنا للحد الذي يعني تم يعني وضعه كمستهدف لهذا العام، لكن بإذن الله إن شاء الله نسعى في هذا المشروع وفي غيره بإذن الله أن تستمر يعني عجلة الجودة ورفع يعني رضا المستفيدين، سواء كانوا من الأسر المستفيدة أو حتى من المتبرعين. نحن حريصين الحقيقة على أن يعني نحقق أهدافهم ورغباتهم وأيضا صدقاتهم وأن تصل بكل يسر وسهولة وبإحسان بإذن الله لكل مستحقيها في الأحسن
1: بإذن الله. أنا سمعت حتى أنكم يعني ما شاء الله من ضمن جهودكم أنكم تقفون بأنفسكم على بعض النقاط حتى البسيطة منها، لدرجة أنه تتم اختيار الأضاحي عن طريقكم بواسطتكم، يعني تهتموا بجودة الأنواع باختيار الأضاحي المناسبة اللي توصل للأسر المستحقة.
0: هو صحيح، يعني اليوم احنا لما نتحدث عن هذا المشروع يعني يمر بأكثر من مرحلة، ومن ضمنها سواء كانت مرحلة فرز الأسعار وإقرارها، أيضا اللجان الطبية العاملة مشكورين جزاهم الله خير وقوفهم على يعني في مراحل ذبح هذه الأضحية والتأكد من سلامتها، وأيضا التحقق في من عمل لوجستي من درجة التبريد الموجودة في آليات النقل، وأيضا آلية تخزينها وأيضا آلية تسليمها وغيرها الحقيقة من المراحل. وما أخفيك حتى وقوف أمين عام جمعية البر في صباح يوم العيد على هذه المراحل، ويعني وقوفه في المسلخ واطلاع على هذه المراحل ووقوفه أيضا مع المتطوعين ومتابعة أدق التفاصيل، هذا يدل على أن هنالك حرص، هنالك جهد، هنالك عمل. نسأل الله أن يبارك في جهود الجميع. اليوم ومثل ما ذكرت لك، اليوم نحن لا نقول أن جمعية البر نجحت، نحن نقول أن هذا المجتمع كله نجح، إذ أننا وجدنا المتبرع الميسور الذي من الله عليه بالمال، ونجد الأسرة التي هي بحاجة الحقيقة على الطرف الآخر من مبنى الجمعية تستلم، فهذا يستلم نصيب من أضحيته ليأكل منها تحقيقا يعني للسنة النبوية بين أن يتصدق منها وأن يهدي منها وأن يأكل منها، ونجد في الطرف الآخر أسر أتت لتأخذ نصيبها من هذه الصدقة، وأيضا الكل منهم يذهب إلى منزله ليأكل وينعم بهذه النعمة وهذه الصدقة، والتي تأتي في ظل من الوئام، ولله الحمد والأنس والسعادة في هذا العيد المبارك. أسأل الله لا يحرم الجميع الأجر.
1: اللهم أمين. احنا الحقيقة نشكركم على مثل هذه الجهود، ونشد على أيديكم في مثل هذه الأعمال الكريمة. شكرا جزيلا لكم الدكتور وليد بن خالد البوسيف، مدير إدارة الإعلام والشركات والشراكات في جمعية البر بالأحسن. شكرا جزيلا لك دكتور.
0: الله يحفظك، الشكر موصول لكم الحقيقة في إذاعة الرياض على دائما حضوركم ومساهمتكم ودعمكم للقطاع الثالث. أسأل الله لا يحرمكم الأجر أيضا.
1: كل عام وانت بخير.
0: وانت بخير، صح والسلام.
1: يا هلا ومرحبا.

0: قدمت الأضحية أو اهتمت بالأضحية؟ هل الأضحية كانت معكم في اليوم الأول، تيسرت معكم في اليوم الثاني؟ هذه الأشياء وأكثر كلها راح نسمعها منكم من خلال هاتف البرنامج 011-40-53، ومعنا أبو عبد العزيز، حياك الله.
1: أهلا وسهلا، مساء الخير.
0: يا مساء النور والسعادة.
1: كل عام وانت بخير يا طويل العمر، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
0: وانت بصحة وسعادة، يا هلا ويا مرحبا أبو عبد العزيز.
1: الله يطول عمرك. أولاً طال عمرك أرفع أسماء آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده.
0: نعم.
1: والشعب السعودي مناسبة هذا العيد السعيد الذي يعني إن شاء الله يعيد علينا إن شاء الله سنوات من الازدهار في هذا البلد المعطاء.
0: نعم. أبو عبد العزيز، من وين تكلمنا؟
1: أكلمك من الخبر يا طويل العمر،
0: يا
1: الساحل الشرقي.
0: يا هلا ويا مرحبا.
1: الله يحفظك.
0: كأن صوتك كذا يقول لي أنك الآن تكلمني وأنت خارج البيت.
1: والله يا طويل العمر أنا خارج البيت، نعم، راجع من مجمع للعائلة.
0: ما شاء الله.
1: احنا الحمد لله والشكر من الله علينا سبحانه وتعالى بمجموعة من الزملاء النشطاء.
0: ايه.
1: في العائلة وفي الأقارب. فصار لنا تقريبا من يمكن 15 سنة.
0: ايوه.
1: او اكثر تقريبا شوي.
0: ما شاء الله.
1: كل عيد، سواء عيد رمضان أو عيد الأضحى،
0: أي؟
1: عيد الفطر أو عيد الأضحى، نجتمع في مكان لمدة 3 أيام.
0: ما شاء الله.
1: ويكون فيه مشاركة في الأعياد واحتفالات وتكريم
0: للفائزين،
1: يعني تكريم للمجموعة اللي من الأقارب اللي حصل على شهادة، اللي حصل على وظيفة. فيكون فيها نوع من التقارب.
0: أيوة
1: بين
0: الله.
1: بين العائلة. أيوة وبين الله. نعم
0: بصراحة يعني بادرة جميلة وشيء حلو ورائع. والله شيء حلو ورائع، أتمنى أن يقتدي فيه الكثير.
1: والله يا طويل العمر هذا جزء من يعني الشراكة المجتمعية بين الأفراد، العائلة والأقارب.
0: صحيح.
1: ولا شك أنه الحمد لله مجتمعنا كله يعني متقارب، وفي نماذج مرة ممتازة، يعني سواء من أقاربنا أو من غيرنا، يعني ما شاء الله البلد كله تقارب ما شاء الله تبارك.
0: بس فكرة أنه تكونوا في مكان لمدة 3 أيام، كيف يعني كيف تشوف الفكرة؟ ما هي مرهقة مثلا عليكم أنه 3 أيام في مكان، ولا لا والله فيها متعة؟ والله فيها،
1: والله شوف يا طول العمر، هي 6 أيام في السنة.
0: أي صح،
1: تمام. هذه حسبتها على منظور العام كامل.
0: الله الله، اي صح.
1: ولكن طبعا تعرف يتخللها يعني زيارات، اكيد لا شك، يعني ما في قطيعه الا بالست ايام هذه. لكن طبعا تعرف انت كل مجموعه يتحملون يوم، عرفت؟
0: ايوه.
1: يعني ابى افسر لك اكثر، يعني مثلا مجموعه عندهم مثلا غدا اول العيد،
0: صح،
1: مجموعه عندهم العشاء،
0: صح،
1: وهكذا. طبعا انت حر، يعني حاب تحضر ال3 ايام، حاب، اهم شيء انك تكون موجود في وقت الـ لما تكون انت المعزب.
0: صحيح.
1: صاحب الضيافه.
0: انت من اي مجموعه كنت يا ابو عبد العزيز؟
1: انا طال عمرك بكره اعزمك انت والمستمعين. زين.
0: الله
1: يحييكم. والله الله يحييكم، ومن يسمع وقريب في الدمامة وفي الخبر، والله عين فراش وعين غطا.
0: الله يخليك. الله يخليك.
1: أيوة
0: يحفظك.
1: أيوة
0: يا رب.
1: كرفنا طال عمرك. طبعا لا شك، انا عودا على سؤالك، الله يحييك.
0: لا يا مخرج، لا مو كذا، لا اسمع، ترى المخرج قاعد يتداخل معي فيقول لي ترى المخرج جاهز.
1: والله خلاص تذكرته تجيه اليوم.
0: لا لا لا،
1: وين ما كان حاضر.
0: لا لا، الله يسعدك والله، وعزيز وغالي ووصلت. بس طيب يعني تحس ان فعلا فيها شغلة، فيها تنظيم، فيها ترتيب، فيها اعداد، فيها
1: في لجنة منظمة. نعم.
0: عجيب.
1: نعم، انت تجي بثوبك بس، تجي طال عمرك ضيف شرف.
0: لا انا اقصد انتم جوكم العائلي او في الاسره. نعم. لمده

0: ثلاث أيام هذه الأجواء فيها تنظيم كثير ما شاء الله.
1: لا شك لا
0: ايه
1: شك
0: اي ما شاء الله ما شاء الله.
1: وطبعا زي ما قلت لك انا يعني في بعض الناس مثلا او حتى من الاقارب يعني اللي موجودين معنا في نفس هذا التنظيم يتكلمون عن انه مثلا والله ثلاث ايام متعبه يا اخي تقيدونا ثلاث ايام ما تخلونا نروح ما نشوف احتفالات ما نشارك ما نطلع ايه ما نتمشى
0: وخصوصا ان هذه الثلاث الايام هي الاكثر ايه الاكثر اثاره ايه الاكثر
1: لا شك
0: متعه
1: لا شك ايه لا شك, ايه لا شك. لكن زي ما قلت لك الوضع متاح
0: صحيح.
1: احنا معنا طال عمرك كبار سن
0: معكم اطفال صغار في السن
1: طبعا العائله صحيح. كلها تكون ايه موجوده مشاركه العائله كامله لكن انا اقصد انه كبار السن يستمتعون في الاجواء هذه لكن الشباب والزملاء واللي في اعمارنا كذا ويبغى يروح يبغى يجي ابد مسموح يا اخي هو اشترك معانا في هذه لكنه مسموح يقدر يروح ويجي ما في خلاف.
0: شوف يا ابو عبد العزيز اذا كان كبار السن يستمتعون فصغار السن يتعارفون يعني يعرفون بعض يعني احيانا تلاقي عيال عم تمام يكبرون وهم ما يعرفوا بعض بالشكل الكافي.
1: والله يا طويل العمر انا اشوف هذه حتى على مستوى اولادي انا يعني الترابط الاسري حنا طبعا تعرف مشغولين في الدوامات والعمل وكذا والصغار هذول ما نشوفهم
0: صحيح
1: يعني انا لو بروح مثلا ضيافه عند احد من الزملاء او من الاقارب يعني اقصد يمكن الصغار في السن ما تشوفهم كثير الفتره هذه تخليك تقرب للناس لانه ما عندك الا هم عرفت
0: صحيح
1: فتسوي لهم برنامج مثلا رياضي او تسوي لهم برنامج اسئله او كذا من هذا القبيل فتتعرف هذا عيال فلان هذا عيال فلان هذا كذا عرفت ففيها تقارب لا شك
0: صحيح احنا سعيدين كثير الحقيقة بهالمداخلة وبهالمعلومات وبهالجمال منك استاذنا الرائع ابو عبد العزيز
1: انا اشكركم حقيقة على برنامجكم الطيب ولا شك انتم واجهة لكل متصل والله يرضى عليكم ويسعدكم وكل عام وانتم بخير
0: وانت بصحة وسعادة حياك الله استاذ يا هلا ومرحبا معنا سعيد
2: هلا السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
2: أخوكم سعيد علي بريك القرني من سبت العلاية بالقرن
0: أنعم وأكرم يا هلا ويا مرحبا بسعيد
2: الله يعطيك العافية
0: حياك الله
2: أهنيكم بعيد الأضحى المبارك أرفع اسم التهاني والتبريكات لمقام صاحب السمو الملكي الملك سلمان وابنه فهد بن سلمان

0: كيف الأجواء عندكم هناك؟
1: والله الجو حلو جدا، يعني صافي، الجو مشمس اليوم، جاس وجو مشمس، وفي الليل والله الجو حلو جدا. أول عيد قضيناه في الحديقة في الملاهي،
0: إيه
1: مهرجان السبت العلاية بالقر.
0: أيوة، والأضحية
1: هذه مشاركة، وإن شاء الله أشارككم في مرات أخرى
0: إن شاء الله. تحياتنا لك يا سعيد.
1: الله يكرمك.
0: حياك الله، يا هلا ومرحبا. يا هلا ومرحبا. ألو أفراح.
2: هلا والله.
0: هلا ومرحبا.
2: السلام عليكم.
0: أجل، وعليكم السلام. أجل، مين الخط اللي انقطع؟
2: هذا الأول اللي قبلي.
0: طيب كيف حالك يا أفراح؟
2: والله الحمد لله. كيفك أستاذة بالغيب؟
0: إيش أخبارك؟ إن شاء الله تمام.
2: والله تمام، كل عام وأنت بخير، عيدك مبارك.
0: وأنت بصحة وسعادة، من مكة تكلمينا صح؟
2: أيوة.
0: كيف أجواءكم هناك؟
2: والله جدا جميلة، ومحتفلين بنا أمس وكل حاجة.
0: ما شاء الله.
2: لكن سبحان الله، أمس بحكم إني مريضة راحت كلها علي، مع إن الاجتماعات كانت في بيتنا.
0: سلامات، ما تشوفي شر.
2: بس مع السخونة، الله يسلمك، مع السخونة وهذا أنا كنت تحطانا مع اليوم طلعنا مع الأهل وزي كذا، طلعنا في استراحة وذا. بكرة إن شاء الله كمان في جمعة عند بيت عمي.
0: إيه طيب، الأضحية كانت متى، أمس ولا اليوم؟
2: لا أمس.
0: آه يعني أنت أخذتيها إجازة علشان التعب.
2: إيش أسوي؟
0: إيه
2: حبني.
0: اي صح، سلامتك سلامتك والله يا طلع. واليوم زيارات؟
2: لا اليوم طلعنا كلنا مع العيلة، طلعنا كذا استراحة.
0: جميل، ولسه الى الحين في الاستراحة ولا قد رجعتوا؟
2: لا لسه سهر لين الفجر.
0: ما شاء الله، يعني انت تكلمين الحين وانت في الاستراحة؟
2: ايوه.
0: ما شاء الله، ايش تسوون؟ سوالف وكذا ولا لا، عندكم فعاليات، عندكم اجواء؟
2: في عشاء وفي ما مجتمعين كلنا مع بعض.
0: يا سلام يا سلام.
2: وقبلها كان في قهوة.
0: ما شاء الله.
2: الحلويات العيد معمول والأشياء ذي.
0: ما شاء الله. الأسرة فقط ولا لا، في ناس من الجيران، في ناس من الأقارب؟
2: إحنا الأسرة وفي جايين الضيوف كمان.
0: حلو. الله يجعل أوقاتكم كلها أفراح يا أفراح.
2: الله يسلمك يا رب.
0: تحياتنا لك.
2: هلا.
0: يا هلا ويا مرحبا، حياك الله. هاتف البرنامج 011-40-53 اللي يحب يشاركنا. يا هلا ويا مرحبا، ومعنا يارا.
3: يا هلا وسهلا.
0: يا هلا ويا مرحبا، وانت بصحة وسعادة يارا، حياك الله.
3: وعيدك مبارك
0: علينا وعليك يا رب. كيف الحال؟
3: بخير جارك.
0: تفضلي تفضلي، بعدين بسألك، تفضلي.
3: يعني بقول يعني عن فعاليات العيد.
0: قولي.
3: أمس يعني كان جمعات عائلية واستقبال المعايدين.
0: حلو.
3: اليوم يعني توهم راحوا.
0: حلو.
3: إن شاء الله يعني بيكون زيارات ومعايدات، إحنا برضو نروح نعايد.
0: حلو، يعني من أمس كانت الزيارات ابتدت
3: من الصباح لحد الليل.
0: ايوه، والاضحيه كانت امس ولا اليوم؟
3: اي امس على الضحى كذا.
0: اي يعني خلاص خلصت من من من الشغل حق الاضحيه.
3: اي اكيد الحمد لله.
0: تمام، الحين تفرغنا للزيارات، تفرغنا للحاجات الحلوه.
3: اي بالضبط، يعني خلاص يعني زيارات امس واليوم، فكانت يعني الصباح زيارات يعني رجال وكذا، وبعدها الأضحية، وفي الليل زيارات نسائية.
0: لسه يعطوك يارا عيدية ولا بطلوا؟
3: إيه الحمد لله للحين.
0: تمام تمام، كم ما أخذتي هالمرة ولا سر؟
3: أخذت 1000.
0: ما شاء الله، خلاص لا تكملي، خلاص دامها تعدت 1000 خلاص، انت في سلام. انت في سلام الحمد لله. والحين زي ما تقولي انتم مجتمعين لسه الى الحين صح؟
3: ايه الناس يعني المعايدين توهم ماشي يعني من
0: الساعة كذا. حلو حلو، تحبي تقولي شيء؟ حلو، تحبي تقولي شيء، تحبي تهني احد، تفضلي.
3: والله حابة أعيد عليك وعلى جميع
0: المستمعين. الله يخليك، وتحياتنا لك يا يارا، وكل عام وانت بخير.
3: وانت بخير.
0: يا هلا ومرحبا، حياك الله. اللي يحب يشاركنا هاتف البرنامج 011-40-53. أبو سلمان، حياك الله أبو سلمان. أبو سلطان،
4: أصلا السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أبو سلطان.
4: مساء الورد.
0: يا مساء النور والسعادة.
4: كل عام وانتم بخير طال عمرك.
0: وانت بصحة.

0: وسعادة. هلا ومرحبا.
1: أهني القيادة الكريمة والشعب السعودي بهذا الشارع الكريم.
0: نعم حياك الله أبو سلطان، من وين تكلمنا؟
1: من مكة طال عمرك.
0: من مكة، يا هلا ويا مرحبا.
1: الله يسعدك.
0: كأنك في السيارة تكلمنا صح؟
1: نعم نعم.
0: طالع طالع ولا راجع؟
1: لا والله طلعت قبل المغرب الطائف، والآن متواجد في الطائف.
0: ما شاء الله ما شاء الله. اللي عند نعم. عند الأقارب صح؟
1: الله، عند الأخ الليلة والعيد
0: ما شاء الله.
1: ما شاء الله تبارك الله.
0: ما شاء الله الحمد لله على السلامة.
1: الله يسلمك يا رجل.
0: هذه عادة عندكم يا أبو سلطان، إن في كل عيد تروح للأهل والأقارب ولا هم يجوك ولا كيف؟
1: والله بخصوص عيد الفطر هذا الأكثر طبعا. عيد الفطر طبعا نجتمع الأخوان 3 أيام ما شاء الله، ولكن عندنا بحكم عملنا في مكة طبعا الوضع يختلف.
0: حلو، يعني أنت رايح الآن عند أخوك؟
1: نعم نعم.
0: أيوة ما شاء الله. الأخ الأكبر ولا ال...
1: والله اللي أصغر من الأكبر.
0: لكن أكبر منك صح؟
1: إيه رجل كبير ما شاء الله.
0: أيوة.
1: متقاعد.
0: أيوة ما شاء الله ما شاء الله.
1: وهو أصلا إقامته في مكة، ولكن يطلع الطائف عنده هناك ما شاء الله منتجع.
0: ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله.
1: نعم
0: والله يجزاك خير يعني على هذا الشيء اللي أنت تسويه، أنك تسافر من مكان لمكان علشان تسلم على أخوك. الله يجزاه خير.
1: والله يا رجل واجبي
0: صحيح صحيح.
1: الواحد يعني يشاركه في العيد وفي الأفراح وفي هذا.
0: فعلا فعلا. الله يعطيك الصحة والعافية يا أبو سلطان.
1: الله ومن يقول يا أستاذي شرفونا في مكة.
0: إن شاء الله بإذن الله بإذن الله.
1: احنا طبعا مستقبلين ضيوف الرحمن ما شاء الله.
0: اكيد
1: ايام عندنا جميله حقيقه.
0: اي والله اي والله حقيقي حقيقي فعلا.
1: الحمد لله والحج عدى على خير والامور زينه
0: باذن الله باذن الله باذن الله يا ابو سلطان.
1: الله يسعدك.
0: تحياتنا لك يا غالي.
1: الحمد لله.
0: يا هلا ومرحبا، كل عام وانت بخير.
1: سلام.
0: يا هلا ومرحبا. ابو محمود.
2: السلام عليكم أستاذ أبو غير.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: نعم وأنتم بخير، الله يعود علينا عليكم الأيام بخير وبركة.
0: وأنت بصحة وسعادة، حي الله الصوت.
2: المهني خادم الحرمين الشريفين وولي عهدي والشعب السعودي والمقيمين على هذا البلد الطيب الطاهر إن شاء الله.
0: نعم
2: الله يجزاكم خير ويكتب لكم الأجر إن شاء الله.
0: ويجزاك خير يا رب. يا هلا يا هلا ومرحبا. ابو محمود من مكه صح؟
2: لا انا والله من محافظه حنكيه، من ضواحي المدينه المنوره.
0: من ضواحي المدينه المنوره. يا هلا ويا مرحبا. يا هلا ويا مرحبا ابو محمود.
2: والله لا اهنيكم واهني جميع اخواننا المستمعين والمقيمين على هذه الارض المباركه الطيبه ان شاء الله.
0: الله يخليك ويسعدك يا ابو محمود.
2: وأهني لي يا اخوان لو تسمح لي اهنيهم يعني السياسه.
0: اكيد تفضل.
2: الشيخ عبيد الله والشيخ سليمان حماد واخونا العقيد ماجد وسالم عباس
0: يستاهل.
2: الدكتور فايز
0: يستاهل.
2: وحد الشيخ حمد والشيخ معزي بن سمير، كلهم دول اخواننا وان شاء الله يعني أتمنى لهم التوفيق إن شاء الله.
0: جميل الله يخليك. نعم تفضل.
2: وقضينا أيام العيد ما شاء الله يعني من يوم العيد إحنا الصبح
0: أيوة
2: في مكان والعشاء في مكان والصبح في مكان والمساء في مكان الحمد لله.
0: لازم من التنقلات هذه في أيام العيد، لابد من التنقلات علشان
2: أيوة والله ما في أحد جلس في بيته كل يوم في الليل وفي النهار في مكان.
0: ايوه ايوه صحيح.
2: بندر سالم واخواننا بندر سالم وابو فيصل والجماعه كلهم والله ما جلسنا في بيتنا لغايه الحين، كل يوم صرت مكان وصرت مكان
0: ما شاء الله تبارك الله. كلهم عند الاهل وعند الاصدقاء وعند الجيران صح ولا لا؟
2: نعم نعم.
0: أيه أيه.
2: اصدقاء وجيران وكل مجموعه ما شاء الله بتجمع اهله وناسه والصغار والكبار.
0: الله
2: وعندنا الدراسه

0: ومسلح وجماعة كلهم عاملين حفل كل وقت في حفل.
1: ما شاء الله، الله يديم عليكم المحبة والسرور يا رب، وسلم لنا عليهم كلهم يا أبو محمد.
0: الله يسلمك أستاذ أبو غير، ومسلم على المخرج وإخوانك المعاب كلهم، الله يسلمك.
1: الله يخليك،
0: الله
1: يخليك،
0: الله يجيركم من النار.
1: اللهم آمين، اللهم آمين. طول في عمرك يا أبو محمود، تحياتنا لك يا غالي. يا هلا ومرحبا، حياك الله، مع السلامة، مع السلامة. نوف،
2: نوف
1: يا نوف، قصري صوت الراديو
2: يا نوف، قصري صوت الراديو،
1: أنا قاعد أسمع صوتي.
3: هلا سهلا،
1: هلا ومرحبا، كيف الحال يا نوف؟
3: هلا والله الحمد لله بخير، كام وانتم بخير جميعا،
1: وانت بصحة وسعادة. من وين تكلمين يا نوف؟
3: بالرياض.
1: من الرياض؟
3: ايوه.
1: اهلا ومرحبا، وفي السياره كمان صح؟
3: السياره ايوه.
1: ايوه راجع من وين؟ يلا اعترفي.
3: انا اصلا داقه عشان اهني اول شيء قادتنا الكريمه ملك سلمان، الله يحفظه طول عمره،
1: الله يحفظه
3: محمد بن سلمان،
1: الله يحفظه،
3: واهني كل المداومين، ليش ما ذكرتوهم؟
1: صح،
3: ليش ناسينهم؟
1: والله انك معك حق،
3: احنا تونا طالعين من القديه ولا حد قال مداومين ولا،
1: والله انه معك حق فعلا، يعني فعلا يعني الناس الحين قاعدين في فرحه وافراح ولقاءات ومدري ايش واعياد وكذا، واحنا مداومين،
3: واحنا مداومين، صح، احنا ورا الفرحه ذي،
1: صح،
3: احب اهنيهم.
1: اي والله، فاحنا كمان نحتاج هالتهنئه،
3: والله احنا بعد نحتاجها صدق.
1: ايوه من متى وانت في الدوام يا نوف؟ من متى؟
3: من ايش؟
1: من متى وانت في الدوام؟ من الساعة كم؟
3: والله الاوبريشن حقنا يعني مختلف شوي، فتوري طالع من الدوام. وقت طويل كان.
1: ايوه يعني كم ساعة؟
3: والله وقت طويل.
1: من كثر ما طويل ما تتذكري.
3: والله يعني نحتاج دعواتكم.
1: اهم شيء ان اهم شيء بس انك انبسطت،
3: اكيد الله
1: يقويهم، اهم شيء بس انك انبسطت بالعيد، انبسطت
3: والله الحمد لله انبسطنا اكيد.
1: ايوه فرحه العيد
3: اكيد، والله فرحه العيد لين الحين موجوده، لسه باقي لنا كم يوم بعد.
1: اي الاضحيه كيفك مع هالاضحيه؟
3: والله الاضحيه ما صراحه ما لي علاقه فيها
1: بالله. هي
3: اي والله
1: لا يكون ما تعرف تطبخ يا نوف.
3: لا فنانة
1: بالطبخ. ايوه يعني شوي شوي، المهم بس العيدية كيف؟ اخذت عيدية؟
3: والله عيدية لحم
1: بس.
3: بس
1: وحلويات؟
3: والله حلويات ما يعني حلويات خفيفة كذا، مو زي عيد الفطر.
1: ايوه ايوه ما ادري ليش تحسي هالعيد ما في حلويات كثير.
3: صدق هو كذا لحم،
1: عشان في لحم. تجي تسلم على الواحد يعطيك كرشة.
3: ريحة لحم كذا، ريحة شلوطة.
1: إيه من جد من جد. يعطيك العافية يا نوف.
3: الله يعافيك.
1: تحياتنا لك وكل عام وأنت بخير.
3: وأنت بخير.
1: يا هلا ومرحبا.

طبعا انا كنت قبل شويه اتكلم مع نوف عن الطبخ وكذا. ليش كنت اتكلم معها عن الطبخ؟ الحين بتعرفون، لان في عيد الاضحى تكثر الولائم والعزائم، ويكون للشيف دور مهم في تجهيز الذبائح، تقديم الاطباق بطريقه مميزه تتناسب مع اجواء العيد، مع تنوع طرق الطهي والتقديم. ايضا صار الطهاه يبدعون في اعداد اكلات العيد، الأكلات الشعبية، الأكلات الحديثة، مع الاهتمام بالنظافة أكيد وجودة الذبائح، طريقة التتبيل، التقديم. لذلك يعتبر عمل الشيف في عيد الأضحى جزء مهم من تجربة العيد والاحتفال فيه. لذلك الآن معنا الشيف

0: الصمد الهوساوي سفير المطبخ السعودي. حياك الله شيف عبد الصمد.
1: الله يحيي السادة المستمعين والمستمعات الكرام.
0: يا هلا يا هلا ويا مرحبا، كل عام وانت بصحة وسعادة.
1: ياك الله، الناس كلها تصير طباخة في عيد الأضحى.
0: مو بس كذا، والناس كلها تصير أصدقائك في عيد الأضحى يا عبد الصمد،
1: لأنه ما شاء الله تبارك الله يعني كتلة الذبائح والجمعات الجميلة العائلية الأسرية في هذا العيد تكثر، فالكل يعني يحاول أنه يعني زي ما يقولوا يدلو بدلوه.
0: لا لا، أنا أقصدك أنت بالتحديد. أكيد أصدقائك يكثروا في العيد علشان يذوقوا شيء.
1: أصدقائنا على مدى العام، على مدى العام أصدقائنا.
0: ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله. الحقيقة يعني شيف غني عن التعريف، ما شاء الله الشيف عبد الصمد يعطيك الصحة والعافية. وبالتأكيد أن لما نتكلم عن الأكل في هذا موسمه، هذه أيامه.
1: أكيد طبعا،
0: هذه أيام
1: الحمد لله.
0: أي أكثر الأطباق طلب في عيد الأضحى؟
1: هو ممكن إحنا نقول لأن طبيعة العيد أنت عارف كيف، بعد صلاة العيد أو صلاة المشهد نبدأ نمارس هذه الشعيرة الدينية اللي هي ذبح الأضاحي. وفي الغالب أننا ما يعني ما نأكل قبلها، إما نكون نايمين بخلاف عيد الفطر، نكون نايمين قبلها أو أننا يعني الساعة ما زلنا في مرحلة أنت عارف الناس صايمة يوم عرفة وفاطرين متأخرين عارف، فما زال يعني مش يعني حاجة في الطعام.
0: أي
1: فدبح الذبيحة بنتحمس يعني
0: حلو.
1: نبدأ يعني نسوي أطباق تكون سريعة سهلة الإعداد. طبعا يمكن نحن في المملكة العربية السعودية يمكن نفضل دائما اللحوم الضأن، يمكن هي بالدرجة الأولى اللي من ضحيبة، صح أنا؟
0: صحيح.
1: ممكن نستخدم في الفطورة الكبدة.
0: اي
1: نسوي حميص، نسوي حميص، هذا أسرع شيء على طول. طلع الملاق يلا بسرعة يا جماعة الخير، قطع حط بصل طماطم يلا قرن فلفل وملح وفلفل وعيش وخلاص.
0: هو هذا على قولتك أسرع شيء، بس إنه أشهى شيء كمان.
1: أكيد طبعا.
0: طيب هل في مثلا طرق معينة لاختيار الذبائح المناسبة للطبخ ولا لا؟ أقول لك هل في طرق معينة لاختيار الذبائح المناسبة ولا لا؟
1: أكيد طبعا، هو لازم يكون طبعا في عندنا هنا لأنه الضحية مختلفة عن غيرها من الذبائح، طبعا هنا لازم يكون في حكم شرعي اللي هي زي ما قلنا الضأن 6 أشهر وأكثر. لكن طبعا تكون خالية من العيوب وتكون سمينة، تكون يعني صحصحة زي ما نقول الذبيحة.
0: أيوه
1: تمام.
0: أيوه
1: فكل ما كان عمرها صغير يعني عارف كيف نسميه جذع، كل ما يكون لحمها طري تكون مناسبة كل حاجة، يعني سواء كان في شواء أو في كبسات أو حتى في مرقات واليخنات أو حتى في يعني بنسويها يعني زي ما نقول مقلقل أو هكذا.
0: أوه أنت الآن قاعد تشهينا على الأشياء اللي أنت قاعد تقولها يعني.
1: لا والله شوفت أغلى حدا من الصباح، نحن ما شاء الله يعني زي ما نقول شبعنا من اللحم.
0: ما شاء الله ما شاء الله. طيب الآن ممكن الناس اللي يسمعونا ودهم كذا يتفننوا في الطبخ، خصوصا ان زي ما ذكرنا انها هالأوقات اللحم كثير وكذا، ايش ممكن تعطيهم من سر للتتبيلة، من سر للطبخة، من سر يخلي الأكلة حلوة؟
1: طيب نحن تقول طبعا السر
0: أي،
1: ويمكن نهدي لكل متابعين الكرام إذاعة الرياض إذاعة الوطن.
0: أيوة.
1: تقول لهم يلا هذا السر من عندي.
0: حلو.
1: سر التتبيل اللي تعطي اللحم طعم مميز هي 3 معادلة، أنا أقول لها معادلة تحتوي على 3 عناصر فيها. نقول حمض لتطرية اللحمة، ونحتاج دهن لترطيب اللحمة، ونحتاج البهارات عشان نكه.
0: أول شيء إيش قلت؟ الحمض.
1: أيوة يعني عصرة ليمونة.
0: أي الحامض.
1: ايوه مثلا الان يعني ايش نبغى نطبخ؟
0: عيدها بالله. الحامض اول شيء.
1: عيد المعادله.
0: ايوه انا بسويها اليوم، برجع البيت اسويها.
1: طيب اي احنا عند حم اختصرها بس حشرحها. انا اقول مثلا
0: تمام،
1: نبغى حمض عشان للتطريه عشان اللحمه تصير طريه.
0: تمام. يعني نجيب اللحمه كذا نحط نعصر عليها الليمونه.
1: ايوه يعني ليمونه ماده طبيعيه ومش يعني مش حتأثر على اللحمة التأثير السلبي.
0: جميل.
1: إنما

0: بعد على التطريه.
1: جميل.
0: هشرح انا. طيب او نقول نشرح مباشره.
1: حلو.
0: لان الحموضه هذه تكسر الانسجه حقت اللحمه الاعصاب.
1: حلو. هذه عصره سويناها بعد العصره.
0: ولو حطينا معها ملعقه لبن زبادي مره ممتاز.
1: اوه
0: يعني نقول لحمه مره خطيره هذه.
1: طيب انت قلت قبلها زبده مرة. قلت قبلها زبده.
0: لا اقول انا ابغى دهن عشان اطريها دهنه.
1: ايوه
0: الدهنة ممكن استخدم ملعقة زيت زيتون او استخدم اي زيت نباتي او حتى لو عندي اللية نفسها شحمة الذبيحة اذا كانت وفيرة لحمتها كثير شحمتها كثير ممكن استخدم شحمتها.
1: حلو.
0: فتكون هذه الدهن عشان تطريها تعطيها طراوة.
1: حلو. والزبادي كيف؟
0: وفي نفس الوقت تحافظ على عصارة اللحمة.
1: جميل.
0: حلو.
1: جميل.
0: تحافظ على العصارة. العصارة إذا طلعت فقدت اللحمة ونشفت وصارت فيها مشاكل كثير.
1: أي.
0: المعادلة النقطة الثالثة في المعادلة بهارات النكهة أو البهارات اللي تضفي نكهة للحمة.
1: أيوة.
0: طبعاً هي أنا عندي البهارات دحين يعني في بهارات نسميها صحيحة أو طازجة زي البصل والثوم سواء كان مبشورة ولا بودرة. وعندي البهارات الأساسية اللي هي بهارات أساسية فلفل الأسود كمون كزبرة ناشفة هذه كلها تكون مطحونة ومحمصة من أول وجاهزة بستخدمها ورش خفيف وعشان لا يعني لا نخرب اللحم خاصة هو طازج ويعني زي ما نقوله نكهة فيله وما بقى أصارة تروح فلازم تكون نستخدمها باحترافية هذه البهارات
1: كمية سلام.
0: بسيطة جدا.
1: يا سلام. يا سلام. شوف أنا كنت مرة يعني مركز معك تمام لكن أنا أحس أني إذا رجعت البيت بجيب العيد والله. اي والله مع اني انا مركز معك انا للحين ابغى اعرف الزبادي وين.
0: انا مثلا ابغى اسوي لحمه بالفرن او بسوي لحمه او شويه.
1: ايوه.
0: حلو.
1: ايوه.
0: احط لها ملعقه عصره نص ليمونه احط لها حسب كميه طبعا.
1: أي.
0: ملعقه زبادي. حلو.
1: ايوه.
0: ملعقه زيت زيتون رشه بهارات رشه يعني بودرة ثوم بودرة بصل أو إذا عندي مبشور أو إذا عندي فريش. حلو. تمام.
1: حلو.
0: حطها في الخلطة
1: وتبل
0: فيها.
1: يا سلام.
0: واحفظها في الثلاجة. شفت كيف لما ترجع في الليل الآن وتطلع كده تستانس مع في الحوش أو في
1: الاستراحة
0: مرة شغلك يكون يعني زي ما نقول مرتب.
1: مرتب.
0: مطعم.
1: مرتب. شوف أنا واثق أن المستمعين الكرام الحين في منهم كثير استفادوا من هالوصفة لكن أنا أتوقع أني راح ألجأ لك راح أرجع لك راح أجيك أنا علشان أطبق الوصفة هذه معك.
0: الحقيقة.
1: الله يخليك يسعدك الشيف الجميل والرائع عبد الصمد الهوساوي سفير المطبخ السعودي شرفتنا وشكرا جزيلا لك.
0: تسلم. الله يخليك.
1: يا هلا ومرحبا. كل عام وانت بخير. يا هلا ومرحبا. يا هلا. يا
2: الله أكبر لا إله إلا الله.
1: يعني أكلات حلوة يعني أجواء جميلة يعني طلعات كلها رائعة يعني أصوات سعدنا كثير بتواجدكم معنا لكم كل الشكر وأجمل الشكر من طاقم البرنامج من الإعداد نوف الرخيم ورغد الحارثي من التقديم أخوكم محدثكم أبو الغيث الحيدر أيضا شكر خاص لنوف يعطيك الصحة والعافية نوف والإخراج للجميل المبدع الرائع كالعادة عبد المحسن آل سران في أمان الله.

0: أيها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
2: مجر الكبش.
3: يقع مجر الكبش في ميناء، ويروى أنه الموضع الذي فدي فيه الذبيح إسماعيل عليه السلام بالكبش في قصة

طاعة إبراهيم عليه السلام لأمر الله. القصة ليست مجرد حدث تاريخي، بل اختبار إنساني يتكرر في كل زمان. وسبحان الله بكرة. إبراهيم عليه السلام امتثل، وإسماعيل سلم فجاءه الفرج. هذا المكان يختصر معنى الأضحية، أن تقدم ما تحب طاعة لله. فليس كل اختبار مفهوم، ولكن كل طاعة محفوظة. في مجر الكبش تدرك أن النهاية ليست دائما كما تتوقع، بل كما يريد الله تعالى، وهذا هو المقصود.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الفجر.
1: طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا لله.
2: الله أكبر الله أكبر

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة الفجر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

أكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. وقالت اليهود يد الله مغلولة

كانت هذه تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، نسأل الله أن ينفعنا ويرفعنا بالقرآن العظيم وبما فيه من الآيات والذكر الحكيم.

0: القلوب، تتوحد الخطى، وتسمو النفوس. أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وأذن في الناس.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم مستمعينا ومتابعينا الأعزاء، وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامج وأذن في الناس، والذي يأتيكم تزامنا مع حج هذا العام وما يسر الله به تعالى من وصول حجاج بيته الكريم وأداء المناسك. ومن اختارهم الله تعالى من بين ملايين المسلمين حول العالم، قد يختار بعضهم لأنه دعا الله تعالى وأخلص النية، وبعضهم ممن يعني اصطفاه لأداء هذه العبادة، ويعني هناك من انتظر لسنوات طويلة، وهناك من يعني جمع المال والجهد حتى تيسر له ذلك. فالمهم أنه يأتي لأداء الحج، ومن المهم أن يكون هذا الحج خالصا لله تعالى وموافقا لطريقة نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم، وموافقا لطريقة المسلمين في إخلاص هذه الشعيرة، هذه الشعيرة المرتبطة بالإخلاص وأفعال الحج. مختلف الأفعال ترتبط بشكل مباشر مع إخلاص العبادة ومع توكيد العقيدة السليمة عند الناس. نرحب في هذه الحلقة للتعليق على هذا الموضوع مع فضيلة الأستاذ الدكتور سهل العتيبي، أستاذ العقيدة بجامعة الملك سعود. أهلا وسهلا بكم شيخ سهل.
3: حياكم الله وحيا الله الإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات والحجاج وضيوف الرحمن.
2: في الحج أفعال كثيرة، منها الركن ومنها الواجب ومنها المسنون، لكن في مجملها تدور حول مفهوم يتعلق بترسيخ العقيدة الصحيحة، إفراد العبادة لله وحده. وكأن الله تعالى، طبعا هناك من يعني يتأمل في الحكمة من هذه الأفعال، شيء منه ندركه وشيء قد يخفى علينا وقد يعني ندركه لاحقا، ولكن سبحان الله كلها تتمحور حول إخلاص العبادة لله وحده تعالى.
3: أحسنتم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والهدي والقلائد، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وأن الله بكل شيء عليم. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. خير الدعاء وهو دعاء يوم عرفة، وخير ما قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والنبيون من قبله، وهو القائل صلوات الله وسلامه عليه: إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. فنقول أيها الإخوة المستمعون والحجاج والقائمون على خدمة ضيوف الرحمن، الحج وهو الركن الخامس من أركان الإسلام، هو في الحقيقة في زمانه وفي مكانه وفي مناسكه وشعائره وأفعاله مظهر من مظاهر الإخلاص لله تبارك وتعالى، وترسيخ العقيدة وتحقيق معنى كلمة الإخلاص، كلمة التوحيد لا إله إلا الله وتوحيد المسلمين. فأولا الحج في زمانه هو الزمان الذي اختاره الله عز وجل في الأشهر الحرم وفي أفضل أيام الدنيا عند الله، العشر الأول من ذي الحجة التي العمل الصالح فيها أفضل وأحب إلى الله من العمل في غيرها، كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. وثانيا الحج في مكانه هو في أحب البقاع إلى الله، في مكة أحب البلاد إلى الله. وهذا المكان له قصة عظيمة في تاريخ البشرية لا تنسى، فهذا البيت العتيق بنته وشيدته أسرة نشأت على التوحيد وإخلاص العقيدة لله بعد انتشار الشرك في البشرية. أنجبت هذه الأسرة المباركة الأنبياء والمرسلين عليهم السلام، أسرة خليل الرحمن إبراهيم إمام الموحدين، وهي أسرة توحيد شرفه الله تعالى بأن تكون بانية لبيته الحرام والمؤذنة للناس بالحج، كما قال الله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. والحنيفية التي هي إخلاص الدين لله هي ملة إبراهيم التي أمرنا وأمر نبينا صلى الله عليه وسلم باتباعها. فحقيقة هذه الدعوة وحقيقة هذه العبادة إخلاص التوحيد لله، إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى. ثم ثالثا الحج في مناسكه وأفعاله وشعائره.

0: شعائره هو مظهر من مظاهر ترسيخ العقيدة وإخلاص الدين لله وتحقيق معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله وتوحيد كلمة المسلم.
1: وحتى في أفعال الحج وفي أقواله، يعني مثلا أقول إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، يذبح الإنسان أو يوكل ليذبح لله وحده عز وجل. وحين يعني قال الرسول عن خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله، مع وجود أذكار وأدعية كثيرة إلا أن هذا الذكر وكأن فيه إفراد العبادة، لا شريك له لا شريك له، يعني توكيد لهذه المعاني. لكن هناك من يفد إلى الحج من يعني نسأل الله العافية والسلامة، يعني قد اختلطت عليهم الأمور أو وقعوا في شيء من عبادة القبور أو الشركيات، كيف يستفيدون من أفعال الحج في تصحيح مسار العقيدة وبالتالي الإخلاص لله تعالى؟
0: أحسنت، ولفتة جميلة وتنبيه جميل. فالحج في مناسكه وفي أفعاله وفي شعائره هو مظهر من مظاهر ترسيخ العقيدة وتصحيح العقيدة. فمن ذلك الإهلال بالتوحيد عند الإحرام، لهذا قال جابر رضي الله عنه في صفته لحجة النبي صلى الله عليه وسلم، قال فهل للنبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد؟ فقال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فلبيك اللهم لبيك معناها إجابة لك بعد إجابة، ولهذا كررت التلبية إذانا بتكرير الإجابة، فالمراد التكرير والتكثير والتوكيد. ثم التلبية أيضا انقياد، المعنى انقدت لك يا رب وسعيت لك بنفس خاضعة ذليلة. في التلبية معنى اللزوم، كأن الملبي بتلبيته يقول ربي إني مقيم على طاعتك وملازم لها. وفي التلبية معنى الحب، أي حبا لك يا رب بعد حب. في التلبية إعلان الإخلاص لله، كأن المحرم لما تجرد من ثيابه ولبس ثياب الإحرام قد تجرد من كل شيء وأقبل على الله، فالمعنى أخلصت لبي وقلبي لك يا رب وجعلت لك لبي وخالصتي، وخاصة أنه يلبس لباس المسافر للآخرة. ثم سادسا في التلبية قبول للطاعة بانشراح صدر وفرح قلب، كأن المحرم وهو يلبي يقول إني منشرح الصدر متسع القلب لقبول دعوتك يا رب وإجابتها. لهذا ينبغي على الحاج أن يستشعر هذه المعاني العظيمة في شعار الحج وهو التلبية. ثم ثانيا من مظاهر الإخلاص في الحج إخلاص النية لله في أداء عبادة الحج، والإخلاص هو أساس عقيدة التوحيد، كما قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقد أمر الله بالإخلاص في الحج وأن يأتي به الحاج رغبة بما عند الله من الأجر والثواب، كما قال الله تعالى واتموا الحج والعمرة لله. ومن معاني الإتمام أن الحاج يخرج من بلده لا يريد إلا الحج والعمرة لا رياء ولا سمعة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حجته اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. ثم ثالثا من مظاهر التوحيد والإخلاص في الحج التجرد لله من اللباس، هذا التجرد من خصائص الحج والعمرة وهو طاعة وقربة لله. قال العلماء الحكمة في منع المحرم من اللباس والطيب البعد عن الترفه والاتصاف بصفة الخاشع، فليتذكر بالتجرد القدوم على ربه فيكون أقرب إلى مراقبته وامتناعه من ارتكاب المحظورات. ثم رابعا من مظاهر الإخلاص والتوحيد في الحج الطواف بالبيت تعبدا لله، فلا توجد بقعة أو مكان على وجه الأرض يطاف حوله إلا البيت، فالطواف إذا من خصائص الكعبة، لا يجوز الطواف في أي مكان آخر. كذلك السعي بين الصفا والمروة، لا توجد بقعة في الدنيا عبادتها مشروعة ومأجور للسعي بينهما إلا بين الصفا والمروة، فهما من شعائر الله. ثم خامسا من مظاهر التوحيد والإخلاص في الحج الاستسلام والانقياد لله. الفاروق عمر رضي الله عنه عندما

0: قبل الحجر الأسود، قال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وهذا تصريح بالإخلاص والتوحيد، وتأكيد بأن الذي بيده النفع والضر هو الله سبحانه وتعالى،
1: سبحانه
0: لا حجر
1: وتعالى.
0: ولا ميت ولا غيره.
1: نعم.
0: وقول عمر لولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك يؤكد معتقد الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول.
2: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وأذن في الناس.
1: نحييكم من جديد مستمعينا، ولازلنا معكم في هذه الحلقة من وأذن في الناس، وحديثنا حول تصحيح العقيدة وأثر الحج على وأفعال الحج على هذا المبدأ وهذه القيمة العظيمة في تصحيح مسار العقيدة لدى المسلمين. شيخ ساهل، يعني يفد إلى الحج المئات الآلاف من المسلمين من أنحاء العالم، ويعني مع حرص معظمهم على أن يعني يتعلموا كيف يحجوا، إلا أنه قد تطرأ بعض الأمور مما يؤثر على سلامة حجهم، فيلجأون لسؤال يعني أي شخص، أو أحيانا شخص لمجرد أنه ملتحي مثلا. ما أهمية أن يرجعوا إلى العلماء وهم يعني متواجدون في كل مكان تقريبا، والخطوط الهاتفية مفتوحة لسؤالهم؟ ما الذي يجب على المسلم في أن يعني يلجأ في السؤال دوما حول ما يعرض له من أمور في الحج؟
0: صدقت وأحسنت في هذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع قال لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، خذوا عني مناسككم. ومعلوم أن من شروط صحة العبادة وقبول العبادة الإخلاص والمتابعة، لهذا ذكرنا أن الفاروق عمر رضي الله عنه لما قبل الحجر الأسود قال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. هذه إشارة إلى الاتباع، فالحاج ليتأكد قبل حجه وفي أثناء حجه لا يفعل عبادة إلا وقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو القائل خذوا عني مناسككم، لأن هذا من شروط قبول العبادة، من شروط صحة العمل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليأخذ العلم عن أهله المعتبرين. وبحمد الله هذه الدولة المباركة قد هيئت قنوات رسمية، وهيئت أيضا علماء بإمكان الحاج أن يتصل بهم مباشرة أو يجدهم في مناطق المشاعر، بحيث أنه يؤدي العبادة على الوجه الصحيح، بحيث أنه لا يأتي بعد ذلك ويكون قد أحل بالحج، ارتكب محظورا من محظورات الإحرام وأخل بحجه، فيترتب على ذلك فساد الحج أو بطلان الحج أو فدية لخلله ببعض شعائر الحج.
1: نعم، الحاج يأتي ويعني يشاهد ويمارس هذه العبادات ويعيش أجواء إيمانية وعقدية سليمة لفترة وتترك أثرا في نفسه، ما الدور الذي يجب عليه تجاه الآخرين، تجاه جيرانه وأقاربه حينما يعود بعد الحج؟
0: من علامة قبول العمل الصالح أن يكون المؤمن بعد عمله أفضل منه قبل عمله، وهذه من علامات الحسنة أن تجد أثرها في أخلاقه، في عباداته، في سلوكه. فالحج المبارك والحج المبرور ترى أثر الحج في أخلاق الحاج، في تعاملاته إذا عاد إلى بلده، في استقامة سلوكه، في حسن أخلاقه، في تعاملاته. هذا هو الحج المبارك. فنقول لإخواننا الحجاج والمستمعين، شعيرة الحج هي قائمة في أساسها على

0: من أجل ذلك شرع للحاج أن يبدأ حجه بالتلبية، ومن أجل تحقيق ذلك شرع للحاج أن يقرأ في ركعتي الطواف بعد الفاتحة بسورتي الإخلاص والكافرون كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. من أجل تحقيق ذلك شرع للحاج التهليل عند صعود الصفا والمروة، فيستحب له أن يستقبل القبلة عند صعود الصفا والمروة ويحمد الله ويكبره ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله صدق وعده ونصر عبده وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده. من أجل ذلك خير الدعاء دعاء يوم عرفة كما تقدم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فالحج في مناسكه في شعائره تذكير للمسلمين، تأكيد للمسلمين والحجاج بإفراد الله تعالى بالدعاء والسؤال والطلب والرغبة إليه والاعتماد عليه والاستغناء به سبحانه وتعالى عن الناس والتعفف عن سؤالهم والافتقار إليهم. فالدعاء مشروع في الطواف والسعي وأثناء الوقوف بعرفة وعند المشعر الحرام وفي مزدلفة، كما يشرع الدعاء وإطالته بعد الفراغ من رمي الجمرة الصغرى والوسطى في أيام التشريق. شرع الدعاء في هذه المواقف الستة لتأكيد تعلق القلب لله وإفراد العبادة لله والالتجاء إلى الله. من شعائر الحج وثمراته أن يتعلم الحاج تعظيم الشعائر وتعظيم حرمات الله. يقول الله تعالى بعد أن ذكر أحكام الحج: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. والحرمات المقصود بها هنا أعمال الحج المشار إليها في قوله: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وقال سبحانه: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فتعظيم مناسك الحج عموما من تقوى الله، تعظيم شعائر الله يكون بإجلالها بالقلب ومحبتها وتكميل العبودية لها. وهذا أثر من أثار الحج وثمر من ثمرات الحج يجده الحاج في نفسه ويجده غير الحجاج في سلوك الحاج وتعاملاته مع الناس. لهذا تجد في عرف المسلمين الحاج إذا رجع يسمونه يا حاج، يعطونه هذا الوصف وهذا اللقب لأنه قد أدى شعيرة عظيمة. ترى أثر ذلك في سلوكه، في تعاملاته، في صدقه، في إخلاصه، نعم، في سلامة عقيدته.
1: ومن يعني الجيد أن يضمن في دعائه في هذه المواطن التي ذكرتها الشيخ سهل، أن يضمن شيئا من دعاء الله تعالى في القبول، في الإخلاص، أن يريه الحق حقا ويرزقه اتباعه، وأن يريه الباطل باطلا ويرزقه اجتنابه، أن يجنب قلبه أمراض القلوب من الرياء أو يعني الشرك الأصغر، أو أن يجنب عباداته، أن يسأل الله الإخلاص دائما وأبدا، وأن ينقي عقيدته من أي شائبة.
0: أحسنت أحسنت. ولهذا المتأمل إخوة الكرام في أدعية الأنبياء وخاصة دعاء إبراهيم في آخر سورة إبراهيم، انظروا كيف دعا لهذا البلد ودعا لذريته بإقامة الصلاة: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فالحرص على أدعية الأنبياء التي فيها دعاء بالقبول ودعاء بالبعد عن الشرك ودعاء للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، دعاء لولاة الأمور، دعاء لكل من قام على خدمتهم وسهر على راحتهم، فإن هذا من حق المسلم على إخوانه المسلمين.
1: نعم، شكر الله لكم الأستاذ الدكتور سهل العتيبي أستاذ العقيدة في جامعة الملك سعود هذا الحديث وهذه الإفادة، ونسأل الله تعالى لكم القبول ولحجاج بيت الله الحرام إن شاء الله القبول والتيسير.
0: والشكر لكم، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل من الحجاج حجهم وأن يغفر ذنبهم وأن يعيدهم إلى بلادهم سالمين غانمين، إنه جواد كريم.
1: شكرا لطيب متابعتكم مستمعينا الأعزاء، ونلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وأذن

0: فيها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: نسائم الحج مع الدكتور عبد العزيز العمري.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلوات ربي وسلامه على أفضل الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي وأخواتي المستمعين والمستمعات، أسعد الله أوقاتكم وبارك فيها وفي سائر أعماركم مع حلقة جديدة من برنامج من نسائم الحج. وكما ذكرت في بداية البرنامج في حلقاته الأولى أن الحديث في هذا البرنامج هو عن نسائم، عن نفحات، عن شعور يتمثله الحاج والمتابع للحج ليستشعر عظيم شرع الله ورحمة الله وتيسير الله سبحانه وتعالى ونظرة المساواة للخلق فيما بينهم، وأنه لا فضل لعربي ولا عجمي إلا بالتقوى. ولذلك المساواة مبدأ أساسي أشرنا إلى تأكده في المكان وفي اللباس وفي الزمان لسائر حجاج بيت الله الحرام، فمرجعهم القرآن الكريم والسنة النبوية التي سعت لبناء المجتمعات البشرية على ما نظمه خالق الإنسان والبشر سبحانه وتعالى، ليسود بينهم السلام وليرضى عنهم الخالق ولتسود الحياة السليمة والحضارة الإنسانية القائمة على الأسس الصحيحة، ومنها المساواة بين الناس التي أكدها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وكان مما حفظ عنه صلوات ربي وسلامه عليه في تلك الخطبة في عرفات: لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لأعجمي على عربي، ولا لأبيض على أسود، ولا لأسود على أبيض، إلا بالتقوى، الناس لآدم وآدم من تراب. سبحان الله، هذا رسول رب العالمين يؤكد لنا أن أصل البشرية واحد وأنهم خلقوا من تراب، فلا يتعالى بعضهم على بعض. وهذه هذا التأكيد في المساواة بين الناس وأنه لا فرق بينهم إلا بالتقوى، التقوى بالطبع يعلمها الله سبحانه وتعالى، تأكد في أكثر من خطبة. ولذلك خطبة حجة الوداع المشهورة هي خطبة عرفات، كرر بعضها في خطبته يوم النحر في منى وغيرها. ولذلك يعني التأكيد على هذا الأمر، والتأكيد على الدعاء والاستغفار باستمرار في هذه الشعائر في الحج. فالرسول صلى الله عليه وسلم يؤكد أن أفضل الدعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وفي رواية: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ أمام الحجيد كما في رواية الزبير ابن العوام رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إذن الدعاء والذكر وهذا عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لعل مما يجدر التنبيه إليه من نسائم الحج ونفحات الحج أمانة الرسول صلى الله عليه وسلم وكمال رسالته، فهو حينما أراد أن يخطب أمر أن ينصت الناس،

0: ليسمعوا خطبته ويعوها، فتوزع رجال بين العالم الذين كانوا يقدرون بما يقارب 100,000، وهذا رقم في ذاك الزمان ليس سهلا. فكان صلى الله عليه وسلم يؤكد: فليبلغ الشاهد الغائب فربما مبلغ أوعى من سامع. توزع الصحابة بين صفوف الناس ليرددوا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يقول: أيها الناس اسمعوا قولي، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد هامي هذا بهذا الموقف أبدا. والإنصات، طلب الإنصات يعني السماع لكي يتعلم الناس ولكي يعي الناس من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم حريصا أن يشهد الناس بأمانته وأدائه للرسالة وقيامه بالواجب المناط به صلوات ربي وسلامه عليه. فسأل الناس: إن الله سائلكم عني، فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة. فرفع إصبعه صلى الله عليه وسلم إلى السماء وقال: اللهم فاشهد. وذرفت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يرفع بصره إلى السماء يتطلع إلى رضا الله سبحانه وتعالى، وهو المطلع عليه وعلى الناس صلوات ربي وسلامه عليه. ولذلك كل ما ذكرت هذا الموقف يقشعر البدن، وحرص الرسول صلى الله عليه وسلم ونزول دمعه الشريف في هذا الموقف. كمال الدين كان مما أعلن في هذه الحجة، كما قال الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولذلك لما سمع عمر الآية بكى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك يا عمر؟ قال: أبكاني إن كنا في زيادة، أما إذا كمل فإنه لا يكمل شيء إلا نقص. فقال: صدقت. فكانت هذه الآية تعني قرب رحيل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى رفيقه الأعلى، لأنه أدى دوره وقام بأمانته وأدى رسالة الله سبحانه وتعالى إلى خلقه. وقيل إنه قرأ صلى الله عليه وسلم: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هذه الآية فيها تفاؤل عظيم بنصر الله وفتحه للبلدان وللقلوب ولقرب فتح البلدان المتعددة. ولذلك استبشرت الأمة بنزول سورة النصر، لكن بعض الصحابة حزن حيث فهموا منها قرب أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هذه الحجة وداعا حقيقيا من النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، حيث أشهد الله على شهادتهم لهم بأداء الأمانة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقبل أن نختم هذه الحلقة من حلقات برنامج من نسائم الحج، أذكر وأذكر أن ذكر الله تعالى لا يتوقف عند الحج، كما قال: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. صحيح ينتهي لبس الإحرام، ينتهي أشياء، لكن ذكر الله يبقى إلى أن تغادر هذه الدنيا وأنت تذكر الله سبحانه وتعالى. صلى الله على نبينا وأسوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله ومن اتبع سنته إلى يوم الدين، وتقبل الله من الحجاج حجهم وغفرنا ولهم الزلات والخطايا، وجعلنا وإياهم ممن حجه مبرور وممن يرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نسائم الحج. مع الدكتور عبد العزيز العمري.

القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

قصة مشروع. في عيون الرعاية، الخدمات الصحية للحجاج. سبعة وعشرون ألف كادر طبي، 250 عيادة متنقلة،

ليس جيشا طبيا في زمن حرب. هذا ما نشرته المملكة في موسم حج 1446 للهجرة لخدمة ضيوف الرحمن. الحج تحدي طبي فريد لا مثيل له في العالم. ملايين البشر من أكثر من 160 دولة، من مناخات متباينة وأعمار مختلفة، كثير منهم في مراحل متقدمة من العمر، يحملون أمراضا مزمنة، يصلون إلى منطقة تصل فيها الحرارة إلى 45 درجة، ويمشون مسافات طويلة ويجهدون أنفسهم في مناسك متلاحقة. في هذه الحلقة من برنامج قصة مشروع، قصة المنظومة الصحية الاستثنائية التي بنتها المملكة لحماية حياة ضيوف الرحمن. من الأوبئة التاريخية إلى الوقاية الشاملة، في القرن 19 الميلادي كان موسم الحج يرتبط ارتباطا مأساويا بتفشي الأوبئة. الكوليرا ضربت موسم الحج مرات عديدة، وتقدر الوفيات في بعض المواسم بعشرات الآلاف. الطاعون وصل عبر الحج إلى أرجاء العالم الإسلامي، وكانت منظمة الصحة العالمية في اجتماعاتها التأسيسية في منتصف القرن العشرين تتناول إجراءات الحج كبند محوري لمنع انتشار الأمراض. اليوم ومنذ عقود يعلن عن موسم الحج خالياً من تفشي الأوبئة، وهذا إنجاز حضاري وصحي بكل المقاييس. الاشتراطات الصحية التي تفرضها المملكة من التطعيمات الإلزامية إلى التوثيق الصحي قبل منح التأشيرة حولت موسم الحج من خطر وبائي تاريخي إلى نموذج عالمي يستشهد به في الصحة العامة. المنظومة الصحية في أرقام. الرعاية الصحية في موسم الحج تبدأ من المطارات. فرق طبية في مطار الملك عبد العزيز بجدة ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز بالمدينة المنورة ترصد الحالات الصحية فور وصول الحجاج، وتحجب من يحمل أعراضا مقلقة قبل دخوله منظومة المشاعر. مستشفى الملك عبد العزيز في مكة المكرمة بطاقة استيعابية تجاوزت 2500 سرير في أوقات الذروة، يعمل طوال الساعة، ومستشفى ميناء التخصصي ومستشفى عرفات الميداني يوفران خدمات جراحية وعنايات مركزة داخل قلب المشاعر ذاتها، بحيث لا يضطر الحاج في حالة طارئة إلى الخروج من نطاق المناسك. 550 عيادة ثابتة ومتنقلة موزعة في أرجاء المشاعر والمخيمات، تعني أن الحاج لا يحتاج إلى قطع مسافة طويلة للوصول إلى رعاية أولية، وخطوط طوارئ تعمل 14 لغة تتيح للحاج الأجنبي وصف حالته دون حاجز لغوي. طيران الأمل

الحراري. ضربة الشمس والإجهاد الحراري كانا تاريخياً من أكثر أسباب الوفاة شيوعاً في موسم الحج، حين يصل الحاج الإندونيسي أو الإفريقي قادماً من مناخ معتدل ليجد نفسه في حرارة تتجاوز 45 درجة، وهو يمشي مسافات طويلة وسط كثافة بشرية هائلة. الجسم يكون أمام اختبار حقيقي. المملكة واجهت هذا الخطر من زوايا متعددة: شبكات تضليل وضخ ماء مبرد في الفضاءات المفتوحة على طول مسارات الحجاج، محطات مياه في كل موقع رئيسي بمعدل وصفه المختصون بالأعلى في أي فعالية جماهيرية في العالم، وبروكولات تنبيه مبكر تصدرها وزارة الصحة حين ترتفع درجات الحرارة. لجنة الصحة المركزية للحج تصدر يوميا خلال الموسم نشرة صحية تتضمن توصيات للحجاج بناء على توقعات الطقس والكثافة المتوقعة في المشاعر، وهي نشرة توزع عبر تطبيق نسك وتبث في المخيمات.

التقنية في خدمة الحاج ومبادرة طريق مكة. التحول الرقمي وصل إلى المنظومة الصحية بقوة. روبوتات طبية مساعدة تنقل الأدوية والمستلزمات إلى مواقع يصعب الوصول إليها بالسيارات وسط الحشود. ومنصات رقمية تتابع أعداد الحالات في كل منشأة وتوجه المسعفين نحو مناطق الطلب العالي قبل تفاقم الحاجة. سلامة الغذاء ملف صحي بالغ الأهمية. سلامة الغذاء ملف صحي بالغ الأهمية في موسم يقدم فيه الطعام لملايين الحجاج في مخيمات ميناء ومطاعم المشاعر. المملكة تشغل مطابخ مركزية خاضعة لرقابة صارمة من الجهات الصحية وسلسلة تبريد متكاملة لضمان وصول الطعام آمناً، وفرق التفتيش الصحي تعمل بشكل مكثف خلال موسم الحج للحد من أي خطر وبائي غذائي. مبادرة طريق مكة التي تقدمها المملكة لحجاج 8 دول، من بينها إندونيسيا، ماليزيا، باكستان ونيجيريا، تبدأ الرعاية الصحية فيها قبل المغادرة. تسجيل البيانات الصحية للحاج في بلده وربطها بالمنظومة الطبية السعودية. يصل الحاج ومعلوماته الصحية قد سبقته. منظمة الصحة العالمية أشادت بتقييمها لموسم حج 2025 بكفاءة القطاع الصحي السعودي، مؤكدة أن الحج بات نموذجا قابلا للتطبيق في إدارة الفعاليات الضخمة صحيا على المستوى الدولي. حين يقف الحاج في عرفة أو يرمي الجمرات، ثمة الآلاف خلف الستارة يعملون بلا توقف كي يعود سالما إلى بيته. هذا هو الحج الحقيقي الذي لا تراه الكاميرات. مستمعينا الكرام، وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج قصة مشروع. تقبلوا تحيات فريق العمل، كان معكم من الإعداد هاني الزهراني، ومن التقديم عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان، ومن الإخراج محمد الجنيد. نودعكم وإلى اللقاء في حلقة قادمة من قصة مشروع.

0: فيها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
0: كسوة الكعبة،
2: قطعة من الحرير الأسود تنافس الملوك والأمراء على تعظيمها والتشرف بصناعتها منذ قديم الزمان. كانت الكسوة تصنع في مناطق مختلفة ثم تهدى للكعبة المشرفة، إلى أن شرف الله المملكة العربية السعودية برعاية الحرمين الشريفين، حيث أمر الملك عبد العزيز طيب الله ثراه في العام 1346 من الهجرة بإنشاء أول دار لصناعة الكسوة في مكة المكرمة، فكانت أول حلة مكية الصنع منذ أن كسيت الكعبة المشرفة. تتكون الكسوة من 47 قطعة من الحرير الأسود المنقوش، تطرز عليها 68 آية قرآنية بخيوط الفضة المطلية بالذهب.
1: والحمد لله كثير.
2: يبلغ وزن الكسوة نحو 1400 كيلوغراماً، وارتفاعها 14 متراً، وتضم 4 جوانب منفصلة وستارة تغطي باب الكعبة.
1: وعلى آله وصحبه وسلم.
2: تمر صناعة الكسوة بمراحل دقيقة داخل مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة، وتستغرق عملية صناعتها نحو 11 شهراً، وتشمل 7 مراحل من تحلية المياه إلى غسيل الحرير وصباغته، ثم النسيج والطباعة والتطريز، وانتهاءً بالتجميع والفحص.
1: الله أكبر كبيرا.
2: في غرة شهر محرم، مطلع كل عام هجري جديد، تبدأ فيه مراسم استبدال كسوة الكعبة المشرفة، وتسدل الكسوة الجديدة مزينة بيت الله الحرام بأجمل ما كتبت يد وأعظم ما رأت عين.
1: آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
3: مناسك على إذاعة الرياض.
0: رمي الجمار.
4: الجمار لغة جمع جمرة، وهي الأحجار الصغار، وتطلق على المواضع التي يرمى فيها حصيات الجمار في ميناء، إما لأنها ترمى بالجمار، وإما لأنها مجمع الحصى التي يرمى بها، وإما لاجتماع الحجيج عندها. ورمي الجمار شرعاً القذف بالحصى في زمان مخصوص ومكان مخصوص وعدد مخصوص. يرمي الحاج أول الجمار يوم العيد، وهي الجمرة التي تلي مكة، ويقال لها جمرة العقبة، يرميها يوم العيد ويكبر مع كل حصى. أما في أيام التشريق فيبدأ الحاج برمي الجمرة الصغرى، وهي التي تلي مسجد الخيف بسبع حصيات، يكبر مع كل حصى، ثم الوسطى بسبع حصيات، ثم الأخيرة بسبع حصيات في اليوم 11 والثاني عشر، وهكذا 13 لمن لم يتعجل. والسنة أن يقف بعد الأولى وبعد الثانية، بعدما يرمي الأولى يقف مستقبلاً القبلة ويجعلها عن يساره ويدعو ربه طويلاً، وبعد الثانية يقف ويجعلها عن يمينه مستقبلاً القبلة ويدعو ربه طويلاً في اليوم 11 والثاني عشر وفي اليوم 13 لمن لم يتعجل. أما الجمرة الأخيرة التي تلي مكة فهذه يرميها ولا يقف عندها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رماها ولم يقف عندها عليه الصلاة والسلام. والحكمة من ذلك أولاً إقامة ذكر الله عز وجل بامتثال أمره على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، يقول الحق تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات. ثانيا، الاقتداء بإبراهيم في عداوة الشيطان ورميه وعدم الانقياد له، فعن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا قال:

قال: لما أتى إبراهيم خليل الله عليه السلام للمناسك عرض له الشيطان عند جمرة العقبة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض، ثم عرض له عند الجمرة الثانية فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض، ثم عرض له في الجمرة الثالثة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الشيطان ترجمون وملة أبيكم تتبعون. وهناك شروط للرمي يحسن العمل بها اقتداء بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ومنها أن يكون المرمي به حجرا فلا يصح الرمي بالطين والمعادن والتراب والنعال ونحوها. العدد المخصوص فعدد الحصيات لكل جمرة سبع حصيات. استيفاء عدد الحصيات، يجب استيفاء عدد حصيات الرمي السبع في كل جمرة. رمي الجمرة بالحصيات السبع متفرقات واحدة فواحدة. التأكد من وقوع الحصى داخل الحوض، أن ترمى الحصى ولا توضع. ترتيب الجمرات في رمي أيام التشريق، إذ يشترط أن يرمي الجمار الثلاث على الترتيب، يرمي أولاً الجمرة الصغرى التي تلي مسجد الخيف، ثم الوسطى، ثم يرمي جمرة العقبة، وأخيراً من شروط الرمي أن يكون الرمي في زمن الرمي.

0: القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله. من أطهر بقاع الأرض حيث لبى خليل الله النداء، نطوف بكم بين المشاعر المقدسة.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك.
0: الكعبة المشرفة.

حينما يلتقي الخشوع بالجلال في أقدس بقعة على وجه الأرض، تقف الكعبة شامخة حيث تهوي الأفئدة إليها حنيناً، وتتحرك نحوها الأرواح شوقاً في صورة روحانية وإيمانية تملأ القلب سلاماً وطمأنيناً.

0: تعددت الروايات عمن بنى البيت العتيق لأول مرة، فيما وثق القرآن الكريم فعل النبي إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام في رفع أساس البيت على أساس ما كان قبله امتثالاً للأمر الإلهي. الدكتور فواز بن علي الدهاس، مدير عام مركز تاريخ مكة المكرمة دارة الملك عبد العزيز سابقاً.
1: نحن ننطلق من القرآن الكريم، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، معناه أن القواعد موجودة، قواعد البيت موجودة قبل إبراهيم عليه السلام، لكن أول بناء شهدته الكعبة هو بناء إبراهيم عليه السلام. عندما بنى الكعبة طبعا وقال لابنه إسماعيل أنا أمرت أن أبني الكعبة، هل تقول نعم أنا يعني أشاركك البناء؟ وبدأوا يبنون حتى إذا جاء المقام عند الحجر الأسود قال يا ابني يا إسماعيل أعطيني حجرا مختلفة عن الحجارة اللي أبني بها حتى تكون يعني بارز للناس تعرف بداية الطواف. فذهب إسماعيل يبحث عن حجر مختلف في اللون والشكل عن الحجارة التي بني بها البيت. ففي هذه الأثناء نزل جبريل عليه السلام بالحجر الأسود وسلمه إلى إبراهيم ووضعه في مكانه. فلما جاء إسماعيل بحجره فوجد المكان يعني قد وضع فيه حجر، فقال يا أبا يعني أنا بعثني بهذا، وقال جاءني به من لا يجعلني أعتمد على

0: ما تأتي بها أنت يعني من نوحي للسماء. فبنى البيت عليه السلام ولكن البيت في هذه الفترات المتلاحقة لم يكن مغطى، يعني لم يكن مسقوفا.
1: تعاقبت الأزمان، لكن ظلت الكعبة موضع تعظيم وإجلال من الناس، فقد كان الولاة على مكة يعمرونها ويجددون بنيانها عند الحاجة ويحتسبونه فخراً وتشريفاً لهم. تغير شكل الكعبة على مر العصور، حيث لم يكن الشكل الحالي لها هو نفسه الذي تم على يد النبي إبراهيم عليه السلام، فقد مر البيت العتيق بظروف وأحداث استدعت هدمه وإعادة بنائه من جديد. حين آل أمر مكة إلى قبيلة قريش، قررت إعادة بناء الكعبة بناءً متيناً يصمد أمام السيول التي تجتاح مكة بين الحين والآخر، وكان ذلك في العام الخامس قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
0: أن هذا البناء الذي يعني استمر حتى يعني دعوة محمد عليه الصلاة والسلام هو بناء قريش. وبالرغم من ذلك قريش يعني لاحظ ان قريش لم تكن يعني قبيله يعني قبيله عاديه، وانما قبيله تعمل بعلاقات خارجيه عن رحله الشتاء والصيف، تنطلق من مكه الى بلاد الشام وتتعامل مع يعني سكان هذه المناطق المحيطه بالجزيره العربيه. ولهذا عندما بنت هذا البيت قصرت المؤنه عندهم المبالغ التي تجعلهم يبنونها على أساس إبراهيم، لم يبنى، هي التي قصرت البيت عن بناء إبراهيم عليه السلام. لماذا؟ قالوا لأن المال المتوفر لديهم لا يغطي التكلفة، ولم تكن ترى من قوة تقديسهم للبيت أنهم لم يرون أن يدخل مال غير يعني نظيف في بناء الكعبة. لم يأتي الإسلام لسه، لكن عندهم تقديس الكعبة بهذه الصورة، أنه يجب أن تبنى الكعبة بمال يعني لم يدخل فيه شبهات كثيرة. فبنيت الكعبة وقصرت عن حدود مقام إبراهيم عليه السلام.
1: وفي العام 64 للهجرة قام عبد الله بن الزبير بإعادة بنائها بالكامل إلى مثل ما كان عليه في زمن إبراهيم عليه السلام. وفي عهد عبد الملك بن مروان أعيدت إلى شكلها القديم كما بنته قريش. أما في العام 1040 للهجرة بعد أن أصابها السيول وتهدمت أجزاء منها رممها المسلمون، وجدد السلطان مراد الرابع بناءها، وكان بناء محكما وهو الشكل الحالي للكعبة. بنيت الكعبة بالحجارة الصلبة، ولها في كل جهة جداران داخلي وخارجي، وقد عكست أبعاد الكعبة المشرفة بشكلها المكعب التوازن والتناسق، وذلك انسجاماً مع مبادئ العمارة الإسلامية.
0: فلا شك أن البناء في عهد إبراهيم يختلف عن البناء في عهد قريش في العصر الحديث، حسب يعني المسجدات الحديثة في مواد البناء. من ناحية المقاسات هي تختلف، يعني الكعبة هي عبارة يعني ارتفاعها لا يزيد عن 14 مترا طولا، يعني يمكن الجهة الشرقية هي 15، لكن الجهة اللي فيها المرجب تقل مترا عن الجهة هذه أو أقل من متر لتسرب المياه والأمطار التي تسقط على الكعبة، فهي في حدود 15-14 متر من الجهات الأربعة.
1: للكعبة أربعة أركان، وهي الركن العراقي والشامي إلى جانب الركن اليماني، إضافة إلى ركن الحجر الأسود، وعلى مقربة منه يقع باب الكعبة وهو مصنوع من الذهب الخالص.

0: من الخشب بدايات من الخشب، ثم بعد ذلك وضع الباب يعني من الحديد وطعم بالذهب والفضة بشيء قليل جدا، يعني ليس بذلك الحجم الذي بلغ به في عهد الدولة السعودية. يعني في يعني الدولة في عهد المملكة أصبحت الأمر يعني اهتمامهم بهذا البيت، البيت يعني كان عظيم جدا، ولهذا كان هو الذي أمر الملك خالد رحمة الله عليه بوضع هذا الباب اللي يعني استمر قيمة الذهب الموجودة، والله إن أظنها يعني ما أتذكر الرقم لكن فوق 50 كيلو. يعني
1: وهناك أيضا حجر إسماعيل الذي يعد جزءا من الكعبة نفسها، وفي أعلى الجدار الشمالي يوجد الميزاب وهو مصنوع من الذهب الخالص أيضا ومطل على حجر إسماعيل. لاحقا شهدت الكعبة إضافات لحقت بها كالكسوة التي تتغير مرة في كل عام في صباح يوم عرفة الموافق للتاسع من شهر ذي الحجة، إضافة للملتزم والشاذروان.
0: بل إن بالعادة السعودي يعني كانت يعني باللون الأسود، يعني لم من منذ عهد الملك عبد العزيز إلى هذه الفترة لم يتغير يعني لون ثوب الكعبة، وإنما يعني يجدد، كان يجدد سنويا، كان يجدد، كان في فترة سابقة لا يجدد، إنما تركم الكساوي بعضها فوق بعض، وبعضها أحيانا في عدون سابقة كانت تغير مرة مرتين لحتى جاء العهد السعودي وأصبح لها مصنع خاص يجهز هذه الكسوة وتكسى بها في كل يعني عام. بالعكس إنه كان يعني في عهد الدولة السعودية عندما أنشئ المصنع أحضر يعني متخصصين في التطريز وتطريز النسيج الآلي للكعبة، وبدأت يعني تطرز وتفصل بطريقة حديثة. يعني مثلا يعني الكسوة نفسها من الحرير الطبيعي، الآن من الحرير الطبيعي المصبوغ باللون الأسود، ونقشت عليه آيات قرآنية كما قلت في البداية، وأنه يعني الثوب نفسه يرتفع حوالي 14 متر، ويعني وفي الثلث الأخير من من من أعلى الكعبة هناك حزام للكسوة بعرض 95 سنتيمتر، يعني الحزام عرضه 95 يعني أقل من من من متر يطوف حوالين الكعبة، وهذا طبعا يعني تقريبا يعني كل آيات قرآنية بخط الثلث مكتوبة عليه، إلى جانب زخارف إسلامية مختلفة.
1: في العصر الحديث كرست قيادة المملكة العربية السعودية الاهتمام والعناية بالكعبة المشرفة، حيث ظهر ذلك جلياً في إعادة بنائها وترميمها وتغيير بابها وتحسين الشاذروان المحيط بها ليكون على ما هو عليه الآن. على مدار أعوام زاهرة أولت المملكة الكعبة المشرفة جل اهتمامها من خلال العناية بها، حيث تم تجديد رخام الشاذروان برخام جديد يحاكي ألوان الرخام القديم، مع المحافظة على الأحجار المرمرية الثمانية القديمة الموجودة تحت ناحية باب الكعبة، وهي من أنفس وأجمل الأحجار في العالم. كما تم تبليط سطح الكعبة المشرفة بالرخام وزيادة العزل المائي ومعالجة العناصر الخشبية للسقف والأعمدة، مع استمرار أعمال الصيانة لأجزاء الكعبة باستخدام أحدث التقنيات وفقاً لأفضل المواصفات العالمية. منذ أكثر من 1200 عام لا يزال مشروع العناية بالكعبة المشرفة قائماً.

0: وأن اختلفت الأدوات والطاقات ليصبح اليوم أيقونة معمارية بكل معنى الكلمة لأعظم البيوت قداسة على الإطلاق.
1: الكعبة المشرفة. إعداد وتقديم ميعاد آل حسن. إخراج يوسف المطيلق.

0: إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: الركن الخامس.

0: الطريق.
1: الركن الخامس.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي عبر أثير إذاعة رياض، برنامج الركن الخامس مع ضيفنا الكريم، الضيف الدائم لحلقات هذا البرنامج، وهو فضيلة الشيخ الدكتور حمد بن محمد الوهيبي، عضو التوعية في الحج. مرحبا بكم يا دكتور.
3: حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والأخوات المستمعات.
2: نتحدث في حلقة هذا اليوم عن طواف الوداع. بودي حقيقة أن نستفتح حديثنا عن مفهوم طواف الوداع وما يعني يترتب عليه بالنسبة للحج.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الكلمة الوداع توحي بمعاني ينبغي للحاج أن يستشعرها في نفسه، لأن الوداع يوحي لك بفراق من تحب، والحجاج يودعون البيت وهم قد قدموا إليه في شوق وفي فرح وحبور، وينشدون فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته والقبول لأعمالهم. لهذا شرع توديع البيت، لما للبيت مما كان في نفوس أهل الإيمان، قال الله جل وعلا: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. ما معنى قوله مثابة؟ يعني مرجعا يثوبون إليه، كلما ازدادوا له زيارة ازدادوا له اشتياقا. وهذا من الحكم الله جل وعلا، جعل الله في قلوب أهل الإيمان الحنين إلى بيت الحرام، مع ما يلقاه الحاج من عناء ومشقة وتعب وسفر، إلا أنه بعد انقضاء مناسك الحج يسكب العبرات ويقع في قلبه من المعاني التي لا يمكن له أن يعبر عنها بلسانه، من يعني امتنان عظيم لله سبحانه وتعالى بتيسير هذه العبادة وتوفيقه لإيقاع هذه الأعمال الجليلة. فلذلك شرع الله جل وعلا على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم التوديع للبيت، والتوديع خاص بالحج، ومن قاس العمرة على الحج فقياس مع الفارق. ولذلك سنأتي بإذن الله تعالى في ثنايا الحلقة على هل هناك طواف وداع على المعتمر أم لا، لكن هنا نأتي على طواف الوداع وهو من واجبات الحج، واجب من واجبات الحج، إذا تركه الحاج وجب عليه دم لتركه، لأنه لا بد له من أن يأتي به، وهو طواف حول البيت يطوف سبعة أشواط ويصلي خلف المقام ركعتين، ويكون آخر أعماله، لا يكون بعده عمل. بعض الحجاج تجده يترك الرمي اليوم الثاني عشر ويذهب يطوف، فلا يصح هذا، لا بد أن يرمي جمار يوم الثاني عشر كاملة، ثم بعد هذا له أن يطوف. سيأتي مسائل متعلقة

0: ثقة بمن يوكل ونحو ذلك، لكن هذا بما يتعلق بأصل طواف الوداع. أيضا من الأحكام المهمة التي لا بد من بيانها أن المرأة الحائض ليس عليها طواف وداع، لما جاء في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أو ابن عباس قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. وكذلك لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صفية بنت حيي رضي الله عنها زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أحابستنا هي عن السفر؟ فقالوا: إنها أفاضت يوم النحر، طافت الإفاضة. قال: فلتنفر إذن، فلو لم تكن طافت الإفاضة لتأخروا وحبستهم. فدل على أنه لا يلزمها طواف وداع، وهذا من رحمة الله جل وعلا.
1: ولا يلزمها دم،
0: أحسنت، لأنه لا طواف عليها الوداع إذا أصابها الحيض فيسقط. لذلك أنا أنصح أخوات النساء التي حججنا إلى بيت الله الحرام أن تبادر بطواف الإفاضة، لأنها لا تعلم ما سيصيبها في مستقبل الأيام، فالأولى لها أن تطوف طواف الإفاضة يوم العيد، لأنه قد يصيبها العذر ثم تحبس الرفقة ويشق عليها ذلك، فتبادر بطواف الإفاضة حتى لو أصابها العذر الشرعي، فإنه ليس عليها طواف وداع.
1: نعم، نذهب إلى يعني قضية مهمة جدا، وهي متى يبدأ ومتى ينتهي وقت طواف الوداع للمتعجلين وللمتأخرين؟
0: ولا وقت له، وإنما هو بعد انقضاء أعمال الحج. فالحاج المتعجل إذا رمى جمار يوم الثاني عشر بعد زوال الشمس، فهنا بدأ وقت الطواف، يطوف بعد ذلك ما شاء، إن بقي في مكة يوم، يومان، ثلاثة، مهما جلس. لهذا هل طواف الوداع متعلق بالحج، أي هل هو من أنساك الحج أو هو لأجل توديع البيت؟ هناك خلاف بين العلماء في ذلك، ولا كل حال المقصود أن الحاج لا بد، الحاج الأفاقي، أما ما أهل مكة فلا وداع عليهم لأنهم من أهل الحرم، وإنما على الآفاقي الذي جاء من خارج مكة فهو الذي يودع البيت، فلا يفارق البيت إلا بعد أن يودع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج بأصحابه وانتهوا من مناسك الحج أخذ الناس يذهبون إلى من كل وجه، فنادى فيهم ألا، أمر الناس أن لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، فرجع الناس وطافوا. من الأحكام المهمة أن من طاف طواف الوداع فلا بأس أن يشتري بعض الحاجات. بعض الحجاج يتحرج، يقول: منهي عن التجارة إذا طاف الوداع. فأما شراء الهدايا والحاجيات ونحو ذلك فلا يؤثر على حجه وهو جائز. كذلك أيضا لو أنه انتظر الرفقة، طاف الوداع، جلس ساعة، ساعتان، ثلاث، أربع، حتى ينتظر أصحابه، لا بأس. ولو أنه غلبته عيناه فنام، لا يقال ارجع وطف ما لم يقصد المبيت. فإذا طاف بالبيت طواف الوداع فإنه لا بد أن يفارق ويخرج عن مكة. كذلك لا بأس للحاج إذا طاف طواف الوداع أن يرجع إلى منى إذا كان له أغراض بها أو أصحاب يأخذهم معه.
1: نعم،
0: يقول قائلهم: أنا خرجت من منى قبل غروب الشمس من اليوم الثاني عشر فلا أرجع إليها. نقول: هو الواجب أن تخرج منها قبل غروب الشمس، لكن لا بأس أن ترجع إليها لأي غرض كان. وكذلك ننبه على من رمى في اليوم الثاني عشر وفي نيته أنه يتعجل، حبسه ما حبسه من زحام أو نحوه، فلم يخرج إلا بعد غروب الشمس يوم الثاني عشر، فالصحيح أنه لا يبيت بمنى اليوم الثالث عشر، وإنما يمضي إلى حال سبيله ويطوف طواف الوداع. المهم أنه متى ما عزم الحاج على أن يرجع إلى أهله طاف، ليس هناك وقت محدد، يعني سواء للمتعجل أو للمتأخر، فهو بمجرد ما يعزم على السفر والرجوع إلى أهله فإنه يأتي البيت ويطوف. من المسائل المهمة أن غالب الحجاج يؤخرون طواف الإفاضة مع طواف الوداع، فلا بد أن ينوي بنية الأكبر، فتكون نيته للإفاضة، ولا يلزم أن ينوي الوداع، لأن المقصود هو أن يكون آخر عهده بالبيت. فإذا طاف طواف الإفاضة وكان هذا الطواف آخر أعماله، أجزاه عن طواف الوداع.
1: ولكن يجب النية بأن يكون هذا الطواف طواف الإفاضة.
0: أحسنتي. ولا بأس أيضا لو كان عليه سعي المتمتع، على القول بأن المتمتع عليه سعيان، فلا بأس أن يسعى بعد الطواف، لأن بعضهم يتحرج يقول آخر عهدي بالبيت، فنقول لا بأس، سعيك بين الصفا والمروة لا يؤثر على الوداع، فيطوف طواف الإفاضة ويسعى سعي الحج ثم يمضي إلى حال سبيلي، ولا شيء عليه بحمد الله جل وعلا.
1: ما هو الميزان دكتور بين المتعجل والمتأخر في قضية المبيت والخروج من منى قبل غروب الشمس؟
0: وكما ذكرنا قبل قليل أن المتعجل يخرج من منى قبل غروب الشمس
1: يجب،
0: إلى شك أنه كذا قال الفقهاء.
1: نعم.
0: أنه إذا غربت عليه الشمس وهو بمنى ولم يقصد الخروج، فإنه يبقى ويبيت بمنى ليلة 13 ويرمي جمار اليوم 13. منهم من قال إن أعمال اليوم 13 سنة، لأنه في الآية قال ومن تأمن فان تعجل في يومين فلا إثم عليه، ولكن هذا القول فيه نظر، والذي ينبغي أن من رام التعجل فإنه يبادر بالخروج من منى قبل غروب الشمس يوم 12، كما ذكرنا قبل قليل لو أنه حبس أو حابس أو زحام أو نحو ذلك فغربت عليه الشمس يخرج ولا يبقى بمنى. أما إن رام التأخر فإنه يبيت بمنى هذه الليلة، وكذلك يرمي جمار الثلاث يوم 13، يرمي الصورة ثم الوسطى ثم الكبرى ثم يودع البيت. رمي الجمار يوم 13 ينتهي بغروب شمس اليوم 13، أما بالنسبة لرمي اليوم 11 والثاني عشر فيمتد إلى فجر اليوم الثاني. لماذا؟ لأن الحج انتهى، فمن تأخر فلا يتأخر في رميه إلى بعد المغرب. آخر وقت لرمي الجمار يوم 13 هو غروب الشمس من اليوم 13، لأنه قد انتهت أعمال الحج، فليس هناك رمي بعد غروب الشمس في هذا اليوم.
1: نعم. دكتور أيضا تساءل عن، يعني نعود لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول يكون آخر العهد بالبيت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، هذا الأمر متعلق بالطواف فقط، وانت ذكرت قبل قليل كأني فهمت من حديثكم أنه يستطيع أن يسعى بعد الطواف، المقصود ب يعني ليكن آخر العهد بالبيت ما هو؟
0: أحسنتم، يعني أنه لا يبقى بمكة، ليس المقصود هو أن لا يعمل أي عمل، مثلا طاف الوداع ثم أقيمت الصلاة يصلي، طاف الوداع وبعده سعي الحج يسعى، طاف الوداع وراد أن يشتري بعض الحاجات أو الهدايا لا بأس، والمقصود أنه لا يبيت، أن العهد يعني يكون عهده بالبيت قريب، قريبا من سفره، لأن المسافر إذا أراد أن يرجع إلى أهله يعتريه بعض الأشياء من زحام أو أخذ حاجيات أو إركاب بعض الأغراض ونحو ذلك، فهذا قد يؤخره، فهل يكون هذا لم يجعل البيت آخر عهده بالبيت؟ غير صحيح، إنما المقصود هو أنه يودع البيت، يعني ليس هناك بمعنى آخر، المقصود بقول ابن عباس أن يكون آخر عهد البيت ألا يكون هناك مبيت بمكة بعد هذا العمل، وإنما يذهب إلى حال سبيله ويرجع إلى أهله.
1: نعم. أهمية التزام الحاجة دكتور بتعليمات الجهات المنظمة التي قد أحيانا تغلق بعض المنافذ أو تنظم قضية الدخول والخروج، وهذا أمر ذكرنا كثيرا في يعني في معرض حديثنا في الحلقات السابقة في قضية التنظيمات الداخلية أو حتى في خارج المشاعر المقدسة وبينها وبين أيضا الحرم المكي.
0: أحسنت، ينبغي للحاج أن يوطن نفسه على اتباع التعليمات، وأن المنظمين إنما وضعوا هذا النظام وهذه التعليمات وهذه الأمور لمصلحة الحجاج عموما، فلا يقدم الحاج مصلحة نفسه الخاصة على المصلحة العامة، فوطن نفسك على ذلك وكن عونا للجهات المعنية على أداء مهمتهم، ولا تكن متعسفا بعض الحجاج يحدث بلبلة وتشويش ويحاول محاولات مع بعض الجند ويحاول إبعاد الحواجز أو اختراقها أو القفز بسيارته على الأرصفة. كل هذا لا يليق بالحاج، ينبغي له التقيد، ولو طال به الوقت فهو في عبادة بحمد الله تعالى. وكذلك على الحاج أن ينتبه إلى أمور مهمة متعلقة بالصحة، يعني هذا العام الحر شديد، سأل الله الإعانة للحجاج، فينبغي أخذ أسباب السلامة، عدم الوقوف في الشمس أو المشي في النهار، أخذ كذلك المظلة الشمسية، كثرة شرب المياه والسوائل، هذه أشياء ينبغي للحاج أن يتبعها حتى لا يصاب بإصابات مؤثرة جراء الشمس، لأن الحر شديد والأمر فيه سعة. من كان يتضرر بالشمس كثيرا لا بأس أن يجعل أعماله رميه ونحو ذلك في الليل حتى يبتعد عن مثل هذا. كذلك الحذر من الزحام والدخول مع الناس في وقت الزحام، سواء عند الطواف أو السعي أو دخول المسجد الحرام أو عند في ميناء وغيرها أو رمي الجمار، ينبغي الإنسان أن يختار الأوقات المناسبة، وأظن الجهات المعنية توضح هذا الأمر وتبين للحجاج الأوقات المناسبة، أوقات الذروة وغيرها، هذا يساهم كثيرا في أن يؤدي الحاج نسكه في راحة وطمأنينة وخطو حضور قلب، ويكون بإذن الله تعالى موفقا في هذا.
1: نعم، وأيضا هناك تنظيمات معينة حتى في ترتيب الحجاج، ترتيب الحملات للذهاب للطواف. أمر آخر دكتور، على النقيض تماما، يعني نحن نقول ابحث عن السهل واليسير ولا ترهق نفسك، ولكن بالمقابل كذلك بعض الحجاج هداهم الله يبحث عن التيسير في يعني كل الأمور، ولدرجة أنه حتى أحيانا يفرط في بعض الأشياء، وهنالك أيضا منافذ للخير لا يتبعها بحجة أنه يريد التيسير، على سبيل المثال أن يركب مثلا عربية وهو مستطيع للمشي ويستطيع أيضا الطواف، ولكنه يركب ليريح نفسه أكثر. الحديث عن هذا الأمر، وهل هو فعلا مشروع أم يعني ينصح هؤلاء الحجاج بنصيحة معينة؟
0: أحسنت، نعم، هو التيسير مرده للشريعة وليس إلى أهواء الناس. يعني بعض الناس يقول الدين يسر، لكن ما ضابط اليسر عنده ما تهوى نفسه، هذه مصيبة. الدين يسر، لكن اليسر هو ما جاء عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم. المعيار والضابط في اليسر ليس رأي ولا رأي فلان ولا علان، وإنما اليسر منضبط بما جاء في الشريعة، والشريعة تراعي أحوال المكلفين، وكذلك المشقة تجلب التيسير، هذه قاعدة كلية معتبرة عند أهل العلم، والأمر إذا ضاق اتسع وإذا اتسع ضاق، قواعد فقهية معتبرة مبنية على أدلة من كتاب الله ومن السنة النبوية. فمرد اليسر هو إلى الشريعة، أما ما يهواه الإنسان فقد يترك الواجبات والفرائض بحجة التيسير، فيقول لا أطوف بالبيت لفاضة لأني متعب، وبعضهم يوكل في الطواف أو يوكل في السعي. التوكيل إنما شرع في ذبح الهدايا، شرع في رمي الجمار، فليس للحاج أن يوكل في الطواف أو يوكل في السعي. بإمكانه أن يركب كما ذكرت، أن يطوف محمولا على عربة، وبحمد الله تعالى الآن ميسر، هناك سيارات تقل الطائفين وتقل الساعين، مزودة، وقد وضعتها الدولة هذا العام بحمد الله تعالى، بإمكان يركب فيها مجموعة من الحجاج والمعتمرين حتى يؤدوا هذا الطواف. بالنسبة لمن يركب وهو غير محتاج له، الصحيح عندي أنه لا بأس بذلك، وإن كان بعض علمائنا يمنع من ذلك، ولا أدري ما الدليل على المنع، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد طاف راكبا من وراء الناس، ولم يكن هناك حاجة في نفسه، يعني عذر شخصي، لكن قالوا إنه حتى لا يحطمه الناس ونحو ذلك. فأنا في رأيي وبعض علمائنا كذلك، أن الحاج إذا أراد أن يطوف راكبا وأن يسعى سعى راكبا وهذا أخشى لقلبه، فيفعل ذلك، لأن قاعدة ذكرها العلماء جدا مهمة في هذا الجانب، الفضل المتعلق بذات العبادة أولى بالمراعاة من الفضل المتعلق بزمانها أو مكانها. كيف؟
1: كيف؟
0: الآن الطواف قرب

0: الكعبة أفضل أم الطواف في مصابيح مثلا؟
1: قرب الكعبة.
0: إذا كان طوافي بقرب الكعبة فيه زحام ومشقة وعناء ولا يمكنني أستحضر ما أقول وقد أتضرر من زحام، وطوافي في المصابيح يكون أطمن لقلبي وحضور قلبي وبذكر الله شكل فضل، لكن هو الأفضل تبتعد. كذلك إذا ركبت العربة مثلا في الطواف والسعي بالنسبة لي مثلا أنا أو أي حاج، أقول أنا إذا ركبت أصبح تركيزي على الذكر والدعاء والتلاوة، بينما إذا كنت أمشي فإن التركيز يقل والخشوع يغيب. نقول اركب ففعل ما يكون أخشع لقلبك، لأنه ليس هناك دليل قاطع يمنع الحاج المستطيع من الركوب في الطواف والسعي. هذا الذي يظهر لي والله أعلم فيه ساعة، لكن كما تفضلتم فعلا أن التيسير ليس مرده إلى
1: الأهواء
0: المكلف والأهواء، وإنما مرده إلى الشريعة. ولهذا ما خير النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإذا كان إثما كان أبعد الناس عنه. من التيسير جاء بالشريعة أنه يرمي ليلا خاصة مع الحر الشديد الذي هذا العام، فيجعل رميه في الليل. من التيسير التوكيد في الرمي لمن يعجز عن الرمي أو كونه كبير السن أو النساء، هذا كله من التيسير الذي جاءت بالشريعة. من التيسير أنه ما سئل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يوم العيد عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. هذا كله جوانب من التيسير الذي جاءت به الشريعة. من التيسير قصر الرباعية، يصلي الحاج الرباعية ركعتين، يجمع في عرفة ويقصر، يجمع في مزدلفة ويقصر. من التيسير اللي جاءت به الشريعة في الحج أن الضعفاء والنساء ومن في حكمهم يدفعون من مزدلفة بعد نصف الليل. هذه كلها جوانب تيسير ظاهرة، ولو تأملت وقفت على جوانب كثيرة من التيسير في الحج خاصة وفي غيره من العبادات.
1: نعم، من هم في حكمهم الضعفاء وكذلك أيضا النساء؟ هنالك بعض الموظفين الذين قد يتسنى لهم أن يكونوا من الحجاج ولكن يلزم وجودهم في مثلا منى مبكرا، هل يستطيعون أن يعني أو يأخذون حكم الضعفاء وكذلك أيضا النساء؟
0: أشك أن هؤلاء لهم حكم الضعفاء والنساء، إذا كان وجودهم في منى له أهمية وعندهم عمل فيدفعون بعد نصف الليل. وكذلك من كان مع النساء، الحملات الآن لا تخلو من النساء،
1: صحيح،
0: فلا يأتي حاج وأنا شاب وجلد وسأبقى بمزدلفة إلى الفجر فيضيع رفقته ويحصل له مشقة، بل اذهب معهم ولو كنت أشب الناس وأقواهم فالرخصة عم، فتذهب معهم بحمد الله تعالى. وهذا من التيسير الذي جاءت به الشريعة. من المسائل المهمة أن بعض الموظفين العاملين في الحج يأتيه إذن من جهة عمله بأن يحج، وهذا الإذن يأتي يوم عرفة مثلا، فنقول لا بأس أن ينوي من مكانه، لأنه إن لما جاء ومر بالميقات لم يكن قاصدا للحج والعمرة، وقد يقول إن تيسر لي، متردد كذلك، فيسر الله له وأذن له بالحج فإنه يحج من مكانه في عرفة. وقد يحتاج هو إلى لباس معين، كالجند مثلا لا يمكن له أن ينزع هذا اللباس ويلبس الإحرام، وأذن له بالحج فيحج وعليه ملابسه الخاصة ويفتي بحمد الله تعالى. وقد أفتى شيخنا بن باز رحمه الله تعالى لمجموعة من الجند في أحد السنوات بهذه الفتوى، وأنه إذا أذن له مرجعه وعمله ولا يخل هذا بعمله فإنه لا بأس أن يحرم بالحج من عرفة، ولا يلزمه لباس الإحرام، لكن يفدي مخير بين إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة أو صيام 3 أيام، هذا مخير فيه فيما يتعلق،
1: ليس على الترتيب،
0: على التخيير مخير، إما هذا أو هذا أو هذا إذا لبس مخيطا ونحوه.
1: نعم، نتحدث أيضا عن أحكام للمتعجلين يا دكتور. في مثل هذا اليوم أعتقد يعني تنتهي أعمال الحج لكثير من الحجاج وينتهون من يعني هذا النسك العظيم، يعني ما هي أبرز أحكام المتعجلين؟
0: الأحكام كما ذكرناها قبل قليل، لكن دعني أؤكد على قضية جدا

0: ظاهرة في الحج.
1: نعم.
0: وهي الدعاء، مواضع الدعاء في الحج يعني ظاهرة، والحاج إنما جاء بهذه المشاعر رغبة في ثواب الله تعالى وجزائه الحسن. ولذلك ينبغي للحاج أن يكثر من دعاء الله تعالى وسؤاله. هناك 6 مواضع في الحج ذكرناها في حلقات سابقة، نؤكد عليها: عند الصفا يدعو دعاء طويلا، وعند المروة كذلك، وكذلك في عرفات دعاء طويل بعد صلاة العصر والظهر جمعا قصرا إلى غروب الشمس، وكذلك يدعو في مزدلفة بعد الفجر إلى أن يسفر النهار. هذه 4 مواضع. ثم يدعو عند الجمرة الصغرى،
1: نعم،
0: يوم 11 والثاني عشر، ويدعو عند الجمرة بعد الوسطى،
1: الوسطى
0: كذلك. وقد حرز الصحابة الكرام رضي الله عنهم مدة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بمقدار قراءة البقرة، وهذا من باب يعني التقدير. ليس معنى ذلك أن يعني يقيم إقامة بقدر قراءتها، وإنما تعبير منهم عن طول دعائه صلى الله عليه وسلم، وكل بقدره.
1: نعم،
0: كل بقدره، فلكن يطيل الإنسان مقام دعاء،
1: اللهم صل،
0: يظهر افتقاره ويدعو الله تعالى ويسأله من خير الدنيا والآخرة، وينبغي أن يأتي بأسباب الإجابة ويحذر من موانع الإجابة. فهذا موطن عظيم جدا، وقد لا يتأتى لك أخي الحاج أن تأتي لهذه البقاع مرة أخرى.
1: صحيح.
0: فحاول أن تجتهد في الإتيان بهذه الفريضة على وجهها، وأن يكون عملك لله خالصا، وأن تكون متأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وتستشعر كذلك أنك في عبادة، وأن هذه العبادة من أجل العبادات، وأنها من أركان الإسلام، وأنك بهذا قد أكملت أركان دينك بعد أن جئت إلى هذه المشاعر وأديت هذا المنسك العظيم. ثم أيضا ما يتعلق بما سألتم عنه من المتعجل،
1: نعم،
0: والمتأخر، هو شك أن المتعجل فقط عليه أن يبقى ويبيت بمنى ليلة الحادي عشر،
1: نعم،
0: والثاني عشر، ويرمي جمار اليوم الحادي عشر بعد الزوال، وكذلك يرمي جمار اليوم الثاني عشر بعد الزوال. فإذا فعل هذا وخرج من منى قبل غروب الشمس فقد أدى حجه، وبقي عليه أن يطوف للوداع. وأما المتأخر فيبيت ليلة 13 بمنى،
1: نعم،
0: وكذلك يرمي جمار الثلاث،
1: نعم،
0: بعد زوال الشمس، وبهذا تم حجه وقضى ما عليه، والحمد لله رب العالمين.
1: نسأل الله جل وعلا أن يتقبل من الحجاج حجهم، وأن ييسر لهم، وأن يبارك لهم في أوقاتهم وفي أعمالهم، وأن ييسر لهم الخير والتوفيق، وأن ييسر لهم الظروف المناسبة لأداء هذا النسك بكل يسر وسهولة وطمأنينة، مختوما بإذن الله تعالى بالقبول والتوفيق. شكرا جزيلا لكم شيخنا حمد على هذه الملامح الرائعة، وكذلك أيضا الإجابات الشافية الوافية لتساؤلاتنا التي تهم الحاجة وغيرها.
0: شكرا الله لكم وللأخوة المستمعين والأخوات المستمعات. أسأل الله تعالى للحجاج التوفيق والإعانة والقبول.
1: اللهم آمين. وشكر موصول لكم أنتم أيضا مستمعي الكرام، مقدم من طاقم العمل من الإعداد علي السلطان، من التنفيذ والإخراج محمد الرويس، ومن التقديم عبد الرحمن بن عبد اللطيف أثنيان. نلتقيكم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة غدا من برنامج الركن الخامس. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله وفي رعاية الله.
2: الركن الخامس.

القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

0: اسم النفوس أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: خطوة خطوة خطوة.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي خطوة، والذي نقدمه لكم عبر أثير إذاعة الرياض من هنا من الاستديو الإذاعي بالقصيم. في هذه الحلقة التي نتحدث فيها عن التربية بالأفعال مع الدكتور أحمد المسند المستشار الأسري والتربوي والاجتماعي، معي أنا في الإعداد والتقديم سامي إبراهيم الشبرمي، ومن الهندسة الرقمية ريان الحربي، ومن الإخراج متعب السليمي.

0: حياكم مستمعينا من جديد، ومثل ما أسلفت حديثنا إن شاء الله في هذه الحلقة سيكون عن التربية بالأفعال. حياك الله دكتور.
1: أهلا وسهلا، يا مرحبا، أسعد الله وقتك أخوي أبو نورة بكل خير وبركة، أسعد الله وقت فريق العمل وكل من يسمعنا على هذه الإذاعة وتحديدا في برنامج خطوة.
0: حياك ربي دكتور. دكتور، لو تحدثنا عن التربية بالأفعال، أولا خلنا نتحدث عن مفهوم التربية بالأفعال. ما هو مفهوم التربية بالأفعال؟
1: جميل. أول خلينا نتفق في هذا اليوم المبارك في قضية التربية بشكل عام كمفهوم للتربية، وأحب أني أصل هذا المفهوم دائما، أن التربية نوع من أنواع العبادة، محاريب العبادة تتعدد عندنا في الإسلام. البعض يعتقد أن المحراب هو ذلك الذي يؤدي الصلاة فيه، فهو عندما يؤدي الصلاة يكون في عبادة، بقية أوقاته يعتقد بأنها ليست في عبادة، وإنما العبادة حصرت في الصلاة والصوم وغير هذه الأمور. حقيقة العبادات مختلفة تماما، يعني أنا أقصد أن كل وقتك قد يكون في عبادة. فعبادة تربية الأبناء هي نوع من أنواع العبادات الجليلة التي دعا لها الإسلام. إذا كنا نقول اليوم أن الصلاة فريضة، فريضة يعني واجبة على الناس أنهم يؤدون، وأنها فريضة، كذلك إيش؟ كذلك تربية الأبناء، ترى يا جماعة الخير هي فريضة. يعني اللي ما يعرفه اليوم أن الموضوع اللي نتكلم عليه هو فريضة من الفرائض، يعني بمعنى أنك سوف تسأل أيها الأب وأيها الأم يوم القيامة عن هؤلاء الأبناء اللي أنتم سبب وجودهم في هذه الأرض بعد الله عز وجل. إذن نتفق من حيث المبدأ بأنها التربية فريضة، وأنه بيسأل عنها الأباء والأمهات. من هذا المنطلق أنا أتكلم على تأثير الأبوين وكيف يكون الأبوين مؤثرين جدا على أبنائهم. وهنيك في الحقيقة يوم اتخذت يعني حددت هذا الموضوع وربطته في القدوة، وفي أن تكون القدوة في الأفعال أكثر من كونها بالأقوال. وهذه حقيقة يعني يدعينا أن نستحضر أحاديث كثيرة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، على رأس تلك الأحاديث عندما قال إن الله لا ينظر إلى إيش؟ لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. الأعمال القلبية معروف مدارها القلب، فإذا دخل إليها الكبر أو الرياء وزاحمها قد يبطل ذلك العمل. كذلك بالنسبة للأب والأم، إذا يبغون أولادهم يطلعون على نشأة سليمة جدا، مهم جدا أن يراقبون الأفعال اللي هم يقومون فيها. لذلك يردد كثير من الناس يقول أنا شبعت من الأقوال، أنا أبي أفعال. ورن أفعالك اللي أنت قاعد تسويها، لا تقعد تقول لي أقوال وكلام، اللي هو يسمونه اليوم النظريات، والفصل بين النظرية والواقع. أنت عندك نظرية، ما عندي مشكلة فيها أنك تنظر، لكن على أرض الواقع هل الكلام اللي نظرته أنت تعمل فيه ولا لا؟ لذلك قدم العمل على القول. فأنت تبغاني أتأثر فيك، خليني أشوف سلوكك وأعمالك اللي أنت تعملها. أما أنك تقعد تتكلم وتقول لي أشياء وأنت تخالفها، هنا لن أقبل منك يعني شيء من هذا القبيل.
0: تناقض.
1: لذلك القدوة مهم جدا

0: على منهج النبي صلى الله عليه وسلم. حقيقة رائع الموضوع والجميل يعني ذلك الطرح، لكن تطبيق ذلك الإمام كان مختلفا عن قوله، فكان يتكلم عن تربية النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، وتربية الأسامة بن زيد حبه بن محبه وغيره من الأشياء. فدخل شابا عمره لم يتجاوز في نظري 15، وكنت أنا متكئ على جدار وأنظر إلى جميع ما في المسجد وأنظر إلى أبواب المسجد. فعندما دخل ذلك الشاب لم يجد مكانا يجلس فيه، وكان لبسه لبس رياضي مثل ما نقول، أيا كان ذلك اللبس فهو لبسا مقبولا. الفكرة أنه جلس ذلك الشاب ما رد الجلوس، ما عنده مكان، فما يستطيع حتى أن يصلي. وكان في باب الوافدين من العمال اللي أيضا واقفين نفس وقوف ذلك الشاب، فتعجبت من الإمام أنه توقف وقال: أيها الشاب تقدم وصلي ركعتين. كان هذا الولد واقف بطريقة حاط رجل على الجدار ورجل على الأرض ويستمع إلى الخطبة، ينتظر يعني تقام الصلاة كي يجد له مكان. فعدل من رجله ويوم شاف الناس كلها تلتفت وتطالع فيه ولا يجد مكان، ما تحرك، فأكمل الخطبة الإمام. فبعد أقل من دقيقة توقف مرة أخرى، قال: أيها الشاب قلت لك تقدم وصلي. الناس التفتت مرة أخرى إلى ذلك الشاب اللي عمره 15 سنة يراقبون يعني ماذا يصنع، هو يخاطبه لوحده، في عمالة واقفة ثانية بس هو يخاطبه. أنا تعجبت من إصرار ذلك الخطيب وأنه يحدد هذا الشاب أنه يتقدم ويصلي، وما فيه، والأحاديث تنص أن الواحد ما يؤذي المصلين والرقاب يتخطاها، يعني بخالف السنة في الفعل اللي يطلب منه الإمام. الفكرة أنه أكمل الخطيب خطبته، ما تجاوزنا دقيقة واحدة إلا أن ذلك الشاب فتح الباب بقوة وخرج وضرب الباب بقوة. حقيقة أنا خرجني شعور أني أطلع وأمسك ذلك الشاب، لأني أعرف ممكن لا يصلي، ممكن يترك الصلاة، وسببها تصرف ذلك الإمام. إذن قول الإمام لم يوافقه حقيقة بالأفعال، هو تكلم كلمات والكلمات أيضا لم تكن تربوية كما كانت الخطبة وكان ينادي فيها في تلك الخطبة. فمهم جدا، وأنا أتفق معك بما ذكرت وأهنيك على موضوع الحلقة، أن يجب علينا أن نكون قدوة بأفعالنا وليس بالكلام فقط، يعني مو نظريات وإنما بالفعل. ما فعله حضرة الإمام، وأعتقد بأنهم قلة قليلة، أنه هذا الفعل اللي فعله لم يطبق الفعل السليم في تلك الكلام اللي كان يحملها في الخطبة.
1: جميل. إذن دكتور، نستطيع أن نقول بأن التربية بالأفعال أسلوب تربوي يقوم على القدوة العملية، بحيث أن الطفل يتعلم ما يراه أكثر مما يسمعه،
0: وهذا ما أشار إليه القرآن الكريم عندما قال الله عز وجل: ولكم في رسول الله أسوة حسنة. الأسوة الحسنة هي المقصود القدوة. عندما سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين ماذا كان خلق رسول الله عليه الصلاة والسلام، قالت: كان قرآن يمشي على الأرض. يعني أخلاقه كانت في القرآن، ذلك المنهج القرآن اللي من الله عز وجل كان يتحلى به. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث الصحيح يقول عن نفسه: أدبني ربي فأحسن تأديبي. ما بالكم بشخص يربيه الله، يربيه ربنا عز وجل. فحري بنا، احنا عندنا الآن قدوات. أنا ضد عملية اللي يقولوا لك أزمة القدوات، القدوات موجودة، لكن حنا نريد من البيوت أن يخرج الأب والأم قدوة في الدرجة الأولى لأولادهم، إذا أرادوا أن يخرجوا جيلا نافعا صالحا في المجتمع، مقدرا محترما لكل الآخرين. إذن المنطلق والبداية في عملية التطبيق القول والعمل والموافقة فيه تكون داخل الأسرة، يراها الأطفال من آبائهم وأمهاتهم.
1: جميل. دكتور نستاذنك فاصل، مستمعنا الكرام بنطلع ناخذ فاصل ثم بعده نواصل.

0: أقدمه لكم عبر أثير إذاعة الرياض من هنا من الاستوديو الإذاعي بالقصيم. في هذه الحلقة اللي نتحدث فيها عن التربية بالأفعال مع الدكتور أحمد المسند المستشار الأسري والتربوي والاجتماعي. دكتور، يمكن نستطيع أن نقول بأن ما تفعله أمام أبنائك أبلغ أثرا مما تقول لهم.
1: أتفق تماما مع هذه المقولة. ترى الأطفال قاعدين يراقبونكم وأنتم ما تدرون، من يوم كانوا أطفال وهم يراقبون، يعني من قبل ما يبدون بالنطق وهم يراقبون، يشوفون بعيونهم، يسمعون بأذانهم، فهم بيكون نسخ مكررة لما يرون ولما يسمعون. الآن الأخلاق لما نتكلم عنها، الأخلاق الغضب، أخلاق الكرم، أخلاق عدد ما شئت من تلك الأخلاق، الوفاء، الأمانة، الإخلاص، واستمر في تعداد تلك الأخلاق، سوف تكون لديك نسخا مكررة في بيتك حسب الأخلاق اللي أنت تسويها، سواء الزوج أو الزوجة، في كل شؤون الحياة. لذلك لما نتكلم عن أمور بسيطة، نتكلم عن الأكل والطبخ، يقولون الطبخ نفس، تجد البنت تأخذ النفس من أمها وطريقة طبخها لأمها تتأثر بها، فكأن الأم الآن هي اللي قاعدة تطبخ. ليش؟ لأن البنت أخذت هذا الطبخ من أمها. كذلك بقية الأخلاق، طريقة الكلام، طريقة الأشياء، احترام الآخرين، الضيافة، كل ما شئت في هذه الحياة حقيقة نسخ مكررة من تلك الأسر اللي فيها أب وأم أولادهم يقلدونهم. قد تكون أحيانا النسخ أجمل من مثل ما يقول النسخة الأصلية. للأمانة قد يكون هذا صحيحا. ليش؟ لأنه هذه النسخ اللي إحنا انتجناهم هم احتكوا أيضا في المجتمع وشافوا أشياء، فممكن يلتقطون أجمل ما في المجتمع ويجيبون، فتكون تركيبة جديدة عندك في الحياة، من في الأسلوب، في نمط الحياة، في منهج الحياة. وللأمانة اللي يبغى المنهج المتكامل يأتي إلى القرآن الكريم والسنة النبوية. صحيح إن قاعدين نتكلم في برنامج تربوي والناس يقولون ما في نظريات غربية، لا في نظريات غربية، لكن ليش أنا ألجأ للنظريات الغربية وعندي كتاب أجمل وأروع؟ لكن مع الأسف إحنا ما تبحرنا في هذه الكتب وما قرأنا هذه الكتب وما عرفنا هذه الكتب. على سبيل المثال أنا بطرح سؤال بسيط للمستمع والمستمع الكريم الآن، لما يقرؤون سورة الناس وهي آخر سورة في القرآن، سورة قصيرة والجميع يحفظها، لما يقولون قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، هل تعرف الفرق بين إله الناس وملك الناس ورب الناس؟ ممكن البعض يقولون لا والله ما نعرف الفرق، وهو سؤال بسيط جدا، وإحنا نقول إن القرآن منهج حياة. إذن كم من السور اللي تحتوي من المعاني الجميلة المفترض أن نتوقف فيها ونعرفها ونعرف فيها أولادنا؟ ما يجي واحد اليوم يقول لي أعطني قصص تربوية أقولها لأولادي قبل ما ينامون، أقول لك أنت خلصت قصص القرآن الكريم، عندك مخزون رائع من القصص، لكن وين القصاص الفنان اللي يستطيع أنه يقرأ ويتعلم ثم يعبر لأطفاله بأسلوب رائع وجميل يوصل لهم معاني تلك القصص الرائعة الجميلة؟ نتخلى عن مبادئ، نتخلى عن قيم وكنوز موجودة في ديننا ونبحث في كتب الغرب. الإنسان اللي يعتبر إنسان عاجز، أنا وأنت والجميع كلنا ناقصين، ونترك الكتاب الكامل اللي هو القرآن الكريم والمنهج النبوي اللي الله عز وجل رب هذا الرسول، ونترك تلك القصص الفاضلة اللي ممكن إحنا نتحلى فيها أيضا ونغذي أبنائنا في تلك القدوات الجميلة.
0: جميل دكتور. أيضا يمكن إحنا تحدثنا يمكن عن الأفعال، والأفعال بالفعل دكتور يمكن تراقب أفعالك كلها، يمكن الطفل أو الابن يرافقك يمكن في أغلب يومك، حتى في تصرفاتك مع زوجتك اللي هي أمه، يمكن الأفعال اللي بينكم تنعكس على أطفالكم. لذا لا تطالب منهم شيء أنت ما تفعله، بطل على ما يقولون بطل نظريات، حتى بالقصص يا دكتور، القصة اللي تقولها لما تكون قاص جيد، يمكن أن تكون قاص جيد وتحكي لهم قصص من القرآن وقصص من سيرة الأنبياء، لكن لا يجب أن تواكب هذه القصص يا دكتور، يعني أن تفعلها على أرض الواقع، يعني أنت ما تقول لهم شيء وتخالف هالشيء.
1: صحيح. هو الجميل إن الأطفال بطبيعتهم

0: هم يواجهون الآباء والأمهات بطبيعتهم، بمعنى لما الأب يأمر بسلوك وهو عنده سلوك مغاير، الطفل يقول أنت سويت هذا الشيء، الطفل بنفسه يقول براءته، فيجد الأب نفسه عاجز عن التعبير والأم عاجزة عن التعبير. يعني مثلا لما الأم تقول لبنتها ولا لولدها الأجهزة دي ضارة لكم، غلط أنتكم تمسكونها وما أدري إيش، فممكن البنت ترد على أمها تقول أنت دائما على الجهاز وماسك الجهاز أنت صحيح. دائما
1: حتى في الاحترام بينهم يعني دكتور
0: في وين
1: طالبني بالاحترام مثلاً.
0: بالضبط بالضبط، وهل أم جراء؟ لكن أحيانا المشكلة تكون فينا إحنا الكبار، بمعنى ممكن تجيك أو المستمع الكريم أو المستمعة يقولون عندي أخت أو عندي أخ يرسل رسائل جدا رائعة في التعامل، ورسائل في مكارم الأخلاق، ورسائل جدا مؤثرة. يقول لما نشوف الشخص نفسه، الشخص بعيد عن هذه الرسائل، بعيد كل البعد عن هذه الرسائل، ليش هو ما يتأثر قبل ما يرسل؟ فهو يتكلم بكلام حقيقة ما ينطبق عليه. فإحنا الكبار أحيانا نتأدب، فيصعب علينا أن نقول للأشخاص أنتم قرأتوا الرسالة اللي أرسلتوها لنا، هل فعلا أنتم مطبقينها؟ هذا الكلام يصعب علينا إحنا الكبار أن نواجه بعض مع بعض فيه. فأتعجب أنا من أولئك الأشخاص اللي مجتهدين في إرسال الرسائل، كل صباح تصحى تجد جوالك امتلأ برسائل من أشخاص لما تفتحها هم بعيدين كل البعد عن هذه الأخلاق،
1: مبدع بالنظريات
0: جدا جدا حقيقة. فتتعجب، ممكن يكونوا من أخوانك، ممكن يكونوا من أقاربك، ممكن هو يتكلم عن التسامح والعفو والغفران وصلة الأرحام وتجده مقطعا لأرحامه أساسا، ولا يتكلم عن الهدايا وأثرها على النفس، وعمره ما قدم لك هدية وعنده المقدرة في ذلك، وغيرها من الأخلاق اللي هم يرسلون لك وانت تفاجأ كيف هذا الإنسان يتكلم عن أثر النميمة والغيبة ونقل الكلام. وأكثر ناس لما تجلس معه تقول يا أخي فكنا من كلام الناس، لا تتكلم، لا تنقل في كلام الناس، قد تكثر تراها توجد في النساء والرجال هذه الأخلاق. فتتعجب سبحان الله كيف هذه الرسالة اللي هم يرسلونها وهم معارضين لأخلاقهم. إذن من باب أولى إذا كنا إحنا الكبار الآن، يعني هؤلاء الأشخاص قلنا خلاص، يعني مهما أرسلوا ومهما إحنا ما نتأثر فيهم وصار عندنا مناعة ضد هذه الرسائل وأنهم يقولون ما لا يفعلون والعياذ بالله، إذن كيف هي حال الأطفال اللي ما صار عندهم ذلك التمييز أو يرون أن أبوهم هو القدوة وأمهم هي القدوة، فبالتالي ما تفعله الأم والأب هو قدوة لديهم، فراح يكبرون على هذا الفعل أيا كانت تلك الأفعال المشينة أو تلك الأفعال الجميلة التي يفعلها الأب والأم. إذن أنت إذا بذرت البذرة، يعني عملت الأعمال، ما عليك، يعني راح يأتي المطر ويبين، حتى لو أنك نسيت البذرة وين بذرتها، راح يأتي مطرا وينبت نبتا لتلك البذرة اللي أنت أضعتها. فكلامك الجميل الرائع لا بد أن يثمر في يوم من الأيام إذا وافق القول العمل. فمهم جدا حقيقة اليوم نقول النظرية والتطبيق، مهم جدا أن نبدأ في أنفسنا في عملية النظرية والتطبيق. ما نتكلم عن الغضب كسلوك سيء وأنه يدمر وأنه يجعل الإنسان في حالة في انفعالاته غير قادر على اتخاذ قرارات سليمة، وقد يخطئ وقد يكسر وإلى آخره، ومن ثم أنا أقع في ذلك وأرفع صوتي وأصرخ، وأكيد الطفل نسخة مكررة لأبي، فرايح يقلدني هذا الطفل في تلك الأفعال. إيش المفترض أن يكون؟ أن الطفل طبيعة أنه يغضب، طبيعة أنه يكسر لما يلعب، طبيعته يقع في الخطأ. فأنا إذا كنت أزعم أنني قدوة له، لابد أني أتحنى بالصبر بالحلم بكيف أني أتصرف مع هذا الفعل اللي فعله هذا الطفل. الطفل أحيانا مع الأسف هو من يصنع الحدث، مو بحنا اللي صنعنا الحدث، هو اللي خلينا يجرنا إلى أننا نفعل أفعال ممكن نخطئ في ذلك الفعل. يعني هو يوم كسر وهو يلعب كسر اللعبة أو كسر الفازة أو أي حاجة لك ثمينة كسرها أثناء اللعب، الآن سلوكك كيف يكون؟ راقب سلوكك، هو عادي منه أنه يصدر منه هذا الفعل، لكن اللي مو بعادي أنك أن تغضب غضب شديد وتصدر أشياء تكون خاطئة أو تعاقب.

0: يضربه بقوة وكأنه يعني هذا عقاب تنزله عليه علشان تفرغ اللي في نفسك. لا، هنا محطة أنت تشوف نفسك، هل فعلا عندك القدرة على أنك سيطرت على نفسك أثناء الغضب ولا لا؟ كيف فعلت مع طفلك في هذا الفعل؟ أطفالكم رايح يتذكرون هذه الأفعال ويسجلونها عندهم في ذاكرتهم، ورايح يتصرفون في المستقبل إذا كبروا، لكن يحتاجون إلى وقت يتذكرون ما فعلتموهم في أوقات صغرهم.
1: جميل دكتور، نطلع ناخذ فاصل ثم بعده نواصل.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد عبر برنامجكم الأسبوعي خطوة، والذي نقدمه لكم عبر أثير إذاعة الرياض من هنا من الاستوديو الإذاعي بالقصيم. في هذه الحلقة نتحدث فيها عن التربية بالأفعال مع الدكتور أحمد المسند. دكتور، إكمال حديثنا قبل الفاصل، نستطيع بأن نقول بأن الإنسان ومن الإنسان هذا الطفل يبقى ابن بيئته ونتاج لتلك البيئة، وحيثما تكون هذه البيئة يكون هذا الطفل وهذا الإنسان.
1: مقولة جميلة كان يعني يرددها العالم الجليل ابن خلدون، وحفظوها علماء الاجتماع والتربية وعلماء النفس، أن الإنسان ابن بيئته، أن الإنسان يتأثر في بيئته. لكن ليس هذا سببا وحيدا، وإنما هناك بعض المؤثرات والأسباب التي تشارك أيضا الإنسان. فالإنسان منحه الله عز وجل بالعقل، فمو بالضرورة أنه لما الناس تخطئ هو يقول أنا نشأت في مجتمع يمارس هذه الأشياء الخاطئة فأنا ابن المجتمع فهذا أمر يعني خاطئ. لا، أنا أقول كل إنسان لديه قيم، والقيم إحنا نستمدها من أنفسنا، وقد تختلف قيمي عن قيمك وقيمها، كل واحد كله قيم مثلا. والأخلاق، لا، الأخلاق تراها صنع المجتمعات، المجتمع هو من يصنع الأخلاق. إذا قلنا المجتمع الغربي، قيمة مثلا شرب الخمر عندهم تعتبر أمر طبيعي إن الإنسان يشرب الخمر، لكن تختلف من شخص إلى آخر كالكمية والطريقة والآلية وأشياء كثيرة جدا. عندنا والله الحمد في المجتمع الإسلامي لا، هذا أمر محرم ولا نقبل هذا الموضوع إذا كنا نتكلم في مبدأ من مبادئ الدين، فتأصل إلى وانتقل إلى موضوع الأخلاق. إذا تكلمنا عن الكرم بأنه نوع من أنواع الأخلاق الجميلة اللي أكد عليها الدين الإسلامي عندما جاء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية صالح الأخلاق. لكن الكرم هدبه الدين، يعني بمعنى أنه قال أنت كريم، شيء جميل وطيب واستمر على هذا الخلق، ولكن إيش؟ لكن لا يصل كرمك إلى موضوع الإسراف. فإذا وصلت إلى موضوع الإسراف انتقلت من موضوع الكرم إلى خلق آخر سيء يسمى الإسراف. كما أنك إذا أقللت في الكرم وسميت نفسك حريص، أنت دخلت في دائرة البخل والتقصير، وتقول أنا حريص، وحقيقة لا، أنت انتقلت من موضوع الكرم العادي المقبول إلى البخل وشيء من سميته من الحرص. لذلك الإسلام حارب البخل وحارب الإسراف، وتوسط وأوجد الكرم المعقول اللي ما يحمل الإنسان أكثر من طاقته، ولا يكرم ضيفه بأصناف كثيرة جدا إنه هذا من نوع أنواع الكرم، لكن بالتالي هذه الأصناف قد يكون مصيرها إلى أمر مختلف تماما. وإن زعم البعض بأنه لا تخاف، ترى رؤوا في ناس تبي تأكل، وفي غالب الناس ولله الحمد ما تأكل ما تبقى من الأطعمة، أو ما تأكل الأكل البايت وغيره من الأشياء، فأنت بإمكانك أنك تكون كريما بالمقدار المطلوب. إذن أنا أرجع للمحور اللي طرحته، تأثير البيئة على الإنسان. أنا أشترك أنه فعلا البيئة تأثيرا، لكن هناك أمر يسمى يعني وجد فينا، وهو العقل اللي خلقه الله عز وجل وميزنا فيه عن كثير من المخلوقات، بأننا نزن الأمور إذا عقلنا. أنت قاعد تشوف مثلا شخص، أبوك على سبيل المثال، أنه حار وعصبي، وإذا عصب يدمر اللي حوله، والجميع يخافون من عصبيته، وهو يندم بعد ما تنتهي تلك العصبية. هذا المشهد اللي أمامك بطريقة عقلك لما تفكر أنه أبوي خسر أشياء كثيرة بسبب العصبية، أنا أكره هذا الخلق. ليش؟ لأنه خلق يخسره حاجات كثيرة ويندم عليها، نفسه أول شيء، وبعدين الناس اللي حوله، وبعدين يبدأ يجي ويندم وكذا. ليش أنا ما أسوي سيطرة على نفسي وأتبع حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: ليس الشديد بسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وكان النبي يقول ترى مو بالشديد اللي عنده عضلات ويروح الجيم وما شاء الله إذا صارع أحد صرعه، لا، ليس الشديد بسرعة المقصود فيه في مصارعة، يعني أنه يطرح الناس إذا طرحهم، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. يوم غضب عنده قدرة أن يرفع صوته، عنده قدرة أن يصارخ، عنده قدرة أنه يوريك كيف الغضب وصل فيه. عندنا بعض الشعوب العربية مع الأسف أخذين القوة بالصراخ ورفع الصوت، أنا أرفع صوتي إذا أنا قوي. هذا خطأ، إحنا دائما نقول أرفع مستوى تفكيرك ولا ترفع مستوى صوتك، مستوى الصوت ما له علاقة إطلاقا. هذه الأخلاق المجتمع ينميها، الشخص ينمي نفسه عن طريق القراءة والإطلاع، لكن الأجمل أن يكون لديه قدوة بالعمل بالفعل يشوفه أمامه، راح يتأثر فيه بشكل كبير جدا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم قدوة للصحابة فأثر فيهم تأثيرا عجيبا.
0: جميل، هذا يعني مصداقا لتلك القاعدة اللي يقولون في قاعدة سلوكية، حتى يقولون بأنها قاعدة سلوكية ذهبية، لا تطلب من ابنك سلوكا لا تفعله أنت.

0: أيها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: موجز الساعة 7، السلام عليكم. بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وبمتابعة الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع، قدمت المملكة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن دعما عاجلا لليمن بالمشتقات النفطية بقيمة 150 مليون ريال لتغطية احتياجات تشغيل محطات الكهرباء من الديزل والمازوت في مختلف المحافظات اليمنية. يشهد المسجد الحرام كثافة من حجاج بيت الله الحرام الذين يؤدون طواف الإفاضة وسط متابعة دقيقة من الجهات الأمنية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. ومن جهة أخرى، أكملت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي استعداداتها لاستقبال ضيوف الرحمن القادمين لزيارة المسجد النبوي بعد أدائهم مناسك الحج لهذا العام، وذلك تزامنا مع بدء وصول طلائع الحجاج المتعجلين مساء اليوم 12 من شهر ذي الحجة عبر الحافلات ورحلات قطار الحرمين السريع. أوضح الأمين العام لهيئة كبار العلماء الدكتور فهد الماجد أن الالتزام بالتعليمات سبب مهم في نجاح الحج، موضحا أن التوعية لها أثر كبير في أداء المناسك بيسر وطمأنينة. نهاية الموجز، كل عام وأنتم بخير.

0: القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
0: كسوة الكعبة،
2: قطعة من الحرير الأسود تنافس الملوك والأمراء على تعظيمها والتشرف بصناعتها منذ قديم الزمان. كانت الكسوة تصنع في مناطق مختلفة ثم تهدى للكعبة المشرفة، إلى أن شرف الله المملكة العربية السعودية برعاية الحرمين الشريفين، حيث أمر الملك عبد العزيز طيب الله ثراه في العام 1346 من الهجرة بإنشاء أول دار لصناعة الكسوة في مكة المكرمة، فكانت أول حلة مكية الصنع منذ أن كسيت الكعبة المشرفة. تتكون الكسوة من 47 قطعة من الحرير الأسود المنقوش، تطرز عليها 68 آية قرآنية بخيوط الفضة المطلية بالذهب.
1: والحمد لله كثير.
2: يبلغ وزن الكسوة نحو 1400 كيلوغراماً، وارتفاعها 14 متراً، وتضم 4 جوانب منفصلة وستارة تغطي باب الكعبة.
1: وعلى آله وصحبه وسلم.
2: تمر صناعة الكسوة بمراحل دقيقة داخل مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة، وتستغرق عملية صناعتها نحو 11 شهراً، وتشمل 7 مراحل من تحلية المياه إلى غسيل الحرير وصباغته، ثم النسيج والطباعة والتطريز، وانتهاء بالتجميع والفحص.
1: الله أكبر كبيرا.
2: في غرة شهر محرم مطلع كل عام هجري جديد، تبدأ فيه مراسم استبدال كسوة الكعبة المشرفة، وتسدل الكسوة الجديدة مزينة بيت الله الحرام بأجمل ما كتبت يد وأعظم ما رأت عين.

0: إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: أحكام المناسك.

0: أحكام المناسك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وأنعم وبارك على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، أحييكم مستمعي الكرام بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي أحكام المناسك الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة الرياض وتطبيق سعودي راديو بلس في هذه الأيام المباركة. في مستهل هذه الحلقة أشرب بالترحيب بضيفنا الدكتور حمد الوهيبي، عضو التوعية الإسلامية في الحج. حياكم الله دكتور حمد.
2: حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين والأخوات المستمعات.
1: الوداع يا دكتور، عندما يودع الإنسان هذه المشاعر المقدسة، الخروج من منى للمتعجل وغيره، وكذلك طواف الوداع هو عنوان لحلقتنا لهذا اليوم، كيف نقدم له؟ لك الكلمة دكتور حمد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فهذه الكلمة كلمة مؤثرة على قلب الحاج خاصة، فإن لها وقعا على الحاج لمن ذاق طعم الحج. فيودع الحجاج بعد أن قضوا في هذه المشاعر ما قضوا من أيام، يودعون البيت ويودعون هذه الأماكن، وقد سكبوا العبرات وقد أوقعوا ما أوقعوا من عبادات، فشرع الله لهم توديع البيت بهذا الطواف العظيم حول الكعبة المشرفة، يطوفون بالبيداء: لبيك ربنا لك الحمد والشكر الذي أنت تعلمه. ما أعظم هذه المشاعر، فتختلط مشاعر البهجة والفرح والسرور بتوفيق الله تعالى ومنته على الحجاج أن يسر لهم قضاء هذا النسك وأداء هذا المنسك العظيم وهذه الفريضة العظيمة، وتختلط كذلك الدموع والحزن، ليس حزنا وإنما محبة لهذا البيت وحزنا على فراقه، فإن الفراق من أصعب الأمور على قلب المحب، وهذه الأماكن يحبها المؤمن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكعبة: إنك لا أحب البلاد إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. وقد قال الله جل وعلا: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. مثابة أي يثوبون إليه، يرجعون إليه، كلما ازدادوا له زيارة ازدادوا له اشتياقا. فمشاعر الحجاج لا توصف عندما يودعون البيت بهذه الأشواط السبعة، وقد فرغوا من هذه العبادات وأدوا هذا المنسك، ربما أصابهم ما أصابهم من التعب والنصب، تركوا أوطانهم، تركوا أهليهم، وأنفقوا أموالهم وأتعبوا أبدانهم، مع ذلك يستلذون أعظم اللذة في هذا كله، ويشتاق الواحد منهم أن يعاود الحج. وهذا مشاهد مجرب لمن كل من يسر له الحج وذاق طعم الحج إلى هذا البيت المبارك. وهذا أيها الإخوة الكرام دل على عظم هذه الشعيرة، وأنها تراعي هذه المعاني السامية والحكم العظيمة، وأن الحج ليس مجرد تنقلات ولا مجرد أعمال جوفاء ولا مجرد إنفاق أموال، بل والله وراء هذا كله تعظيم لله تعالى وإخبات. سل من أتى البيت وحجه كم من المشاعر الفياضة، كم من استقامة حصلت له، كم من نعيم شعر به، لا يمكن وصف هذا كله. هذا كله من فيض الله تعالى وإكرامه لعبده، يرجع نقيا من الذنوب كما أنجبته أمه. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. أبحرنا أيها الكريم في هذا المعنى، وهذا قد أشغلنا عن هذا الوداع، وهو وداع البيت هو واجب من واجبات الحج. قد قال ابن عباس رضي الله عنهما: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. فالمرأة إذا أصابها الحيض فإنها تعذر، وليس عليها طواف وداع إذا كانت طوافت طواف الإفاضة. لذلك أنصح أخوات النساء اللاتي يخشين إصابتهن بهذا العذر الشرعي أن يبادرن في يوم النحر بطواف الإفاضة، حتى إذا أصابهن هذا العذر فإنه يسقط عنهن طواف الوداع. كذلك لا بأس للحاج أن يجمع بين طواف الإفاضة وطواف الوداع، وينوي به الإفاضة، فإن المقصود من طواف الوداع أن يكون آخر عهده بالبيت، فإذا أخر طواف الإفاضة وطاف 7 أشواط في اليوم 12 بعد أن رمى الجمار ثم سافر، فبحمد الله تعالى قد أصاب السنة فطاف طواف الإفاضة وهو وداع في ذلك. والطواف الوداع كما هو معروف 7 أشواط، يبدأ من الحجر ويجعل الكعبة عن يساره، يبدأ الطواف باستقبال الحجر إن أمكنه تقبيله واستلامه فعل، وإلا أشار إليه وقال بسم الله والله أكبر، ثم يطوف ويدعو الله تعالى ويذكره ويقرأ القرآن، وإذا جاء إلى الحجر مرة أخرى استقبله وأشار إليه وقال الله أكبر 7 أشواط، ثم يصلي خلف مقام إبراهيم 2 ركعتين، يقرأ في الأولى بالفاتحة والكافرون وفي الثانية بالفاتحة والإخلاص، ثم إذا كان لم يسعى سعي الحج فإنه يسعى بعده ولا يؤثر في وداعه. هذا ما يتعلق بإجمال طبعا طواف الوداع. ولا بأس أن يشتري بعض الهدايا والحاجيات، لا يمنع من ذلك، كذلك تحميل متاعه أو انتظار رفقته وربع الساعات، فهذا لا يؤثر في وداعه، بل عليه أن يغادر ولا شيء عليه بحمد الله تعالى.
1: سؤال دكتور في قضية يعني التعجل، هل نقدر نقول كذا أن من تأخر أو تقدم يفوته يعني مزيد من الأجر، ولا كلهم فيها إصابة للسنة دكتور؟
2: الصواب أنه لا فضيلة لأحد الآخر، لأن الوقت الصحيح في الآية الكريمة والذي رجحه الطبري وغيره على أن هذا النحو، قال الله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى.

0: بمعنى أن من تعجل في يومين فلا إثم عليه إن اتقى الله في تعجله، ومن تأخر في يومين فلا إثم عليه إن اتقى الله في تأخره. والنبي صلى الله عليه وسلم تأخر، لكن لو تعجل الإنسان لا إثم عليه ولا حرج، ولا يقال أنه فوت على نفسه أجرا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، فإذا قضى نهمته فليعجل إلى أهله. فلا تعجل، وهذا هو الغالب على الحجاج، ولا إشكال في ذلك ولا حرج، بل المقصود أن يتقي الله تعالى في تعجله ويتقي الله تعالى في تأخره. وكذلك أيضا لو أن الحاج أراد أن يتعجل ثم منع من الخروج من منى لزحام أو نحوه فإنه يخرج ولا شيء عليه. وكذلك لو أنه لم ينوي التعجل ثم غربت الشمس وبدا له بعد أن رمى الجمار قبل غروب الشمس، فالصواب أنه يخرج ولا يلزمه أن يبيت ليلة الثالث عشر. كل هذا من تيسير الله سبحانه وتعالى.
1: في مسألة طواف الوداع فضيلة الشيخ، يعني ما أدري الحد المسموح للحاج أن يتأخر لأدائه كفريضة، وأيضا ماذا عن بعد أدائه؟ كم من المفترض أن يجلس في مكة حتى فعلا يكون آخر عمل قام به هو طواف الوداع؟
0: هو ليس له وقت محدود، متى ما أراد الحاج أن يرجع إلى أهله طاف، فإذا أراد أن يرجع يوم الثاني عشر، وإذا أراد أن يرجع آخر في هذه الحجة، إذا كان يريد أن يبقى في مكة مدة مثلا شهر شهرين فلا يطوف الوداع، حتى إذا أراد أن يسافر إلى أهله طاف الوداع، لكن هو يطوف الإفاضة حتى يتم حجه. وكذلك البقاء بعد الوداع ليس هناك حد محدود، لكن لا ليس مع ذلك أن ينام. إذا ودع البيت لا ينبغي له أن ينام، لكن لو أنه غلب شخص طاف الوداع ثم ينتظر رفقته في سيارة أو في مكان ثم غلبه النوم، هل يقال له أعد طواف الوداع؟ لا، لأنه عزم على الخروج والوداع لكنه غلب انتظار رفقة، فهذا يرجع إلى العرف، لا نقول له ساعات معينة، وإنما مرده إلى العرف. والغالب أن من طاف الوداع وعزم عن أن يخرج قد يغلب بتأخر أو حمل متاع أو انتظار رفقة أو غلبة نعاس، هذا كله لا يؤثر في وداعه وصحته، وأنه لا يعيد هذا الطواف بحمد الله تعالى.
1: في أيضا مسألة مهمة هي محصلة هذه الأيام التي قضاها الإنسان في هذه المشاعر المقدسة، تنقل فيها ما بين المسجد الحرام والكعبة المشرفة، واتجه فيها إلى منى، ثم غادر بعدها إلى عرفات، ومن عرفات إلى مزدلفة، ومن مزدلفة عاد أيضا إلى منى، وكان عنده شيء من يعني العبادات والأمور التي يرجو فيها موافقة النبي الأكرم صلوات الله وسلامه عليه، ثم ختم ذلك ب طواف الوداع. السؤال دكتور، ماذا بعد الحج؟ وأيضا كيف يعرف الحاج أو يستشعر أو يبشر بأن هذه الفريضة قبلت منه، وماذا ينبغي عليه بعد هذه الفريضة؟
0: أحسنتم. نعم، شك أن الحاج إذا وفق لهذه الفريضة فيحمد الله أولا على هذه النعمة، وأن الله هو الممتن بها عليه، فيلهج بحمده وشكره ويداوم على طاعته، ويعلم أنه من علامات قبول حجه استقامته على أمر الله تعالى، وأن يكون حاله بعد الحج خيرا من حاله قبل الحج، فإن الله شكور، ومن فضل الله تعالى أن يمن على عبده ببشائر، كما قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ومن البشائر التي تساق للعبد في الدنيا ما يجده من أنس ولذة وراحة وحلاوة في العبادة، فإذا شعر الحاج بهذا في مواضع النسك وحين دعائه وسؤاله ربه، فليعلم أن هذا من بشائر القبول. وكذلك من بشائر القبول أن يوفق بعد الحج إلى توبة النصوح، ويخلع عما كان عليه من سالف أمره قبل الحج، ويستقيم على أمر الله تعالى. هذه كلها علامات دالة بإذن الله تعالى على قبول حجه، وعليه بأن يدعو الله تعالى أن يرزقه القبول، فإن السلف رحمهم الله تعالى يقول قائلهم: كونوا لقبول العمل أشد منكم اهتماما بالعمل، فإن الله يقول: إنما يتقبل الله من المتقين.

0: أحذر نفسي وإخواني الحجاج من الرياء والسمعة، وأن يكون قصد الواحد منهم أن يصور نفسه حال طوافي أو حال دعائي أو نحو ذلك، فإن هذا مما يؤثر في النية، فيبتعد عن هذا كله ويجعل قصده وجه الله سبحانه وتعالى، فإن الناس لن يغنوا عنه من الله شيئا. أسأل الله جل وعلا أن يجعل أعمالنا صالحة ولوجهه خالصة، وأن لا يجعل لأحد فيها شيئا.
1: اللهم أمين. أيضا إذا أردنا بشارات يا دكتور، كيف نشير إلى هذا؟ بشارة يعني العمل الصالح، هل يقصد بهذا فقط إتباعه العمل الصالح، أو هناك بشارات أخرى لقبوله دكتور؟
0: نعم، ما ذكرنا أن الشعور بالراحة واللذة والحلاوة، هذه سبحان الله من الله تعالى دلالة وإشارة إلى القبول، وكذلك توفيق العبد للأعمال الصالحة واستمراره عليها، تركه ما كان عليه من الأعمال المخالفة لأمر الله جل وعلا، هذه كلها بشائر. يعني كذلك ثناء الناس عليه من غير قصد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أرأيت الرجل يعمل العمل فيلقى ثناء الناس عليه، قال تلك عاجل بشرى المؤمن. فهذه كلها بشائر يسوقها الله لعبده تطمينا له، وكذلك حتى يعني يفرح بفيض الله تعالى وتوفيقه ومنته، وهذه كلها بشائر وعلامات. والمؤمن إذا اجتهد وعمل فيرجم عند الله، وهو يجمع بين أمرين، بين خوف رد عمله وبين إحسان الظن بربه. وقد يقول قائل هذا تعارض، ليس تعارضا، فإن الله تعالى يقول عن عباده المؤمنين والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة يا رسول الله أهم الذين يزنون ويسرقون؟ قال كلا يا ابنة الصديق، هم الذين يصلون ويصومون ويحجون ويخافون أن لا يتقبل منهم. فيعني يعيش بين الرجاء والخوف، لا يغلب عليه هذا ولا هذا، عنده حسن ظن بالله وأن الله سيقبل عمله، وعنده كذلك تخوف من رد عمله لما يشوبه من تقصير. فالعبد مهما اجتهد ومهما فعل فإن عمله يشوبه التقصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
1: دكتور حمد الوهيبي، عضو التوعية الإسلامية في الحج، وصلنا وإياك الختام، ختمنا مسيرة قرابة 8 حلقات تحدثنا فيها عن أحكام المناسك والأعمال في هذه الأيام العظيمة. نشكرك على إجابتك دعوة البرنامج وما تفضلت به خلال الحلقات الماضية وحلقة اليوم أيضا دكتور.
0: أشكركم أخي علي، وأشكر الإخوة المستمعين والأخوات المستمعات، أسأل الله تعالى أن يبارك في جهودكم ويجزي القائمين على هذه الإذاعة المباركة خير الجزاء على جهودهم. ذلك أشكر أخي المخرج الكريم ومن خلف الكواليس كما يقال، أسأل الله تعالى أن يجزي الجميع خيرا، وأن يكون هذا من الأعمال الصالحة التي يرجون برها وذخرها في الدنيا والآخرة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: اللهم صل على محمد. الشكر موصول لكم مستمعي الكرام على طيب الإصغاء وكريم المتابعة. ختاما تقبلوا تحيات فريق العمل في إعداد هذه الحلقة وتقديمها علي بن عوض آل سلطان، وفي الهندسة الرقمية والإخراج الزميل صالح الثنيان. يتجدد اللقاء بكم في حلقات ومواسم قادمة، حتى ذلكم الحين نترككم في رعاية الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أحكام المناسك.

0: القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
0: الحجر الأسود.
2: مبدأ الطواف ونهايته، وهو حجر من الجنة أتى به جبريل عليه السلام إلى نبي الله إبراهيم عليه السلام عند بنائه الكعبة.
1: والحمد لله كثيرا.
2: يحاط الحجر الأسود بإطار فضي ويظهر على شكل بيضاوي، ويتكون من 8 قطع، من الجزء المتبقي منه في ظاهره مجموعاً بعضها إلى بعض بأشكال متفاوتة.
1: وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.
2: يروى أن القطع تبلغ 15 قطعة، إلا أن القطع 7 الأخرى مغطاة بالمعجون البني الذي يراه كل مستلم للحجر، وهو خليط من الشمع والمسك والعنبر موضوع على رأس الحجر. شهد الحجر الأسود عبر التاريخ أعمال ترميم للحفاظ على استقراره ضمن بناء الكعبة، وبعد أن شرف الله المملكة العربية السعودية برعاية الحرمين الشريفين حظي بعناية فائقة. جدد إطار الفضة المحيط بالحجر الأسود 2 مرات، كما وضعت إنارة خاصة تحدد الحد الشرعي المقابل له وترشد الطائفين إليه بيسر وسهولة.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله.
2: ينظف ويلمع الحجر باستخدام تقنيات حديثة ومواد ذات مواصفات عالمية، حيث يشرف على تطييبه والاهتمام به دورياً فريق فني مختص، مما يعكس احترافية عالية في صيانة هذا المعلم المقدس.
1: والحمد لله.
2: في عام 1442 صور الحجر الأسود بتقنية فوكس ستاك بانوراما، وتم خلال هذا المشروع التقاط 1050 صورة عالية الدقة، تكون منها نموذج ثلاثي الأبعاد للحجر، وهي معالجة تقنية تعد الأولى من نوعها عالمياً.

0: إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس. أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: الحج منهج وسلوك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله وأوقاتكم بكل خير. أهلا وسهلا بكم في برنامجكم الحج منهج وسلوك. لا شك أنه يهم من اليوم حين نتحدث في هذه الحلقة نتكلم عن سلوك الحاج، يعني الأفعال، كيف فهم الحج وكيف أثر الحج على سلوك ذلك الحاج. كما نتكلم يوم نتكلم عن القرآن الكريم أنه في آيات في القرآن ما نفهمها، لكن السنة جاءت ناطقة مترجمة لما جاء في القرآن الكريم. كذلك الحج اليوم، أنت اليوم أخذت لقب الحاج، لكن هل فعلا أنت تغيرت؟ هل فعلا الحج أثر عليك؟ كثير من الأخلاق السيئة اللي كانت موجودة عندك يوم رجعت الحج تغيرت، وقالوا إن هذا الإنسان مختلف، ما كان كذا قبل، تغير، حنا كان سريع الغضب، كان انفعالي، كان عنده شيء من عدم المسامحة، الآن هو شخص مختلف، وشخص ما شاء الله تبارك الله صار لسانه دائما يذكر الله، يستغفر، يهلل. لا شك أن إذا الحج وصلك إلى هذه المرتبة، لا شك أنه دليل على أن الله قبل تلك الحجة، وأنه فعلا تأثرت، وهذا التأثير واضح وبين عليك. لذلك جاء في الأربعين النووية صاحب كتابه الإمام النووي الذي هو من بلاد الشام، وقد وضع في بيروت اليوم جامع على البحر جدا رائع وجميل يحمل اسمه الإمام النووي، له كتاب رائع اسمه الأربعين النووية. هو وضع فيه 42 حديث، واعتبرت تلك الأحاديث هي أعمدة للدين الإسلامي، وشرحها ذلك الإمام، وجاء من بعده من الأئمة من شرحوا تلك الأحاديث أيضا وأضافوا عليها، كابن القيم على سبيل المثال عندما أضاف 8 أحاديث أخرى ليصبح 50 حديث، وتكلم وشرح بها. من تلك الأحاديث حديث عبد الله بن بسر الصحابي الجليل اللي جاء كذلك في حصن المسلم، هذا الحديث أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. قال له النبي صلى الله عليه وسلم مجيبا لذلك الرجل والسائل: لا يزال لسانك راطبا من ذكر الله. الحديث صحيح. وفي حديث آخر أن رجلان، يعني مو واحد فقط، 2 من الأعراب قدموا وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم. الأول قال: يا محمد، من أفضل الرجال أو من أحسن الرجال؟ يسأل عن من الإنسان المميز من الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من طال عمره وحسن عمله. الإنسان اللي الله يطول بعمره وتكون أعماله فاضلة وحسنة، هذا هو أفضل الرجال. قال الآخر: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام، يعني الأشياء اللي موجودة في الدين الإسلامي كثيرة جدا، وكلمة شرائع جاية من الماء اللي منسكب من الجبل وعنده عدة طرق يصل إلى الأرض، فالشرائع يعني الأمور الخيرة، الأبواب الخيرة كثيرة، صلة الأرحام، بر الوالدين، ونعدد من الأعمال الخير، الصدقة، الصلاة، قيام الليل، الصيام، التطوع، غيرها من الأعمال. يقول هي كثيرة يا رسول الله، لكن أحب أنك تدلنا على عمل أتمسك فيه يكون يعني هو الأكثر، يعني أو فيه أجر كبير جدا. فالنبي أشار له، قالوا: لا يزال لسانك راطبا من ذكر الله. شوفوا التعبير النبوي عليه الصلاة والسلام، قال: لا يزال لسانك رطب، يعني رطب. الرطوبة ليش دائما مرتبطة باللسان؟ اللسان الرطب، جرب وطلع لسانك خارج فمك في الهواء، يقولون 3 ثواني أو 4 ثواني جف اللسان، فما يكون رطب. لذلك مهم من اللسان دائما يكون يحافظ على الرطوبة، لذلك هو داخل الفم ما يخرج كثير خارج الفم، بل بالعكس ما يخرج أبدا خارج الفم، لذلك ممكن ثانية أو ثانيتين وعلى طول يرجع، هذا إذا خرج اللسان، لكن هو ما يخرج، دائما هو رطب، الإنسان محتفظ بلسانه داخل فمه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينصح أو ينصح لذلك الرجل وللأمة كلها إنه الشيء اللي أنصحكم فيه وتتشبثون وتتمسكون به هو أن تذكرون الله ويكون لسانكم دائما ذكركم لله عز وجل. لذلك الحج من أهم الأشياء اللي في الحج هو إقامة شعائر الله وإقامة وتعظيمها، من أهمها التوحيد، أن يستمر الإنسان في ذلك الذكر، يحمد الله، يسبحه، يهلله، يوحد الله عز وجل. كل هذه الأشياء مهمة جدا للحاج وغير الحاج. لذلك شبه النبي في حديث آخر المسلم والمؤمن اللي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت، أو جاء في حديث آخر شبه بالحياة والموت، إنك تجلس مع إنسان ميت ما يذكر الله، كل سواليفه خارجة ولا يذكر الله أبدا، بينما الإنسان اللي يذكر الله من فترة وفترة شبهه بأنه إنسان حي. لا شك أن الأفكار في داخل الحلقة كثير منها، لكن وقت البرنامج انتهى. أشكركم على حسن الاستماع والإنصات، تقبلوا تحياتي وتحيات مخرج البرنامج ريان الحربي، في أمان الله.
1: الحج منهج وسلوك.

0: القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
0: صحن المطاف،
2: ساحة بيضاء مكسوة بالرخام النقي تحيط بالكعبة المشرفة، وهو قلب المسجد الحرام النابض بالحياة والروحانية.
1: أكبر كبيرا.
2: كان المطاف منطقة محدودة تحيط بها بيوت مكة القديمة، خصصت للطواف فقط. وعبر العصور الإسلامية المتعاقبة ومع تزايد أعداد الطائفين، شهد صحن المطاف التوسعة والتطوير باستخدام الحجارة المحيطة به، ثم أدخل الرخام والمرمر لتجميل أرضيته.
1: سلم تسليما كثيرا. الله أكبر.
2: في العهد السعودي عكست مشاريع التوسعة في صحن المطاف نهضة عمرانية غير مسبوقة، حيث أعيد تنظيم المسارات واستبدلت الأرضيات برخام أبيض ناصع صمم خصيصاً ليبقى بارداً تحت أقدام الطائفين حتى في أشد أوقات الحرارة. يعد مشروع خادم الحرمين الشريفين لرفع الطاقة الاستيعابية لصحن المطاف نقلة نوعية، حيث أصبح جاهزاً لاستيعاب أكثر من 107,000 طائف في الساعة الواحدة. يسانده 4 أدوار و5 مناسيب للطواف بمساحة كلية تصل إلى نحو 12,350 متر مربع.
1: الله أكبر.
2: باتت المسطحات الداخلية للصلاة جاهزة هي الأخرى من أجل استيعاب قرابة 279,000 مصل، وذلك ضمن رؤية شاملة انتهجتها المملكة العربية السعودية في عمارة المسجد الحرام.

0: مناسك على إذاعة الرياض.
1: رمي الجمار.
2: الجمار لغة جمع جمرة، وهي الأحجار الصغار، وتطلق على المواضع التي يرمى فيها حصيات الجمار في ميناء، إما لأنها ترمى بالجمار، وإما لأنها مجمع الحصى التي يرمى بها، وإما لاجتماع الحجيج عندها. ورمي الجمار شرعا القذف بالحصى في زمان مخصوص ومكان مخصوص.

مرة العقبة يرميها يوم العيد ويكبر مع كل حصى. أما في أيام التشريق فيبدأ الحاج برمي الجمرة الصغرى وهي التي تلي مسجد الخيف بسبع حصيات، يكبر مع كل حصى، ثم الوسطى بسبع حصيات، ثم الأخيرة بسبع حصيات في اليوم الحادي عشر والثاني عشر، وهكذا الثالث عشر لمن لم يتعجل. والسنة أن يقف بعد الأولى وبعد الثانية، بعدما يرمي الأولى يقف مستقبلاً القبلة ويجعلها عن يساره ويدعو ربه طويلاً، وبعد الثانية يقف ويجعلها عن يمينه مستقبلاً القبلة ويدعو ربه طويلاً في اليوم الحادي عشر والثاني عشر وفي اليوم الثالث عشر لمن لم يتعجل. أما الجمرة الأخيرة التي تلي مكة فهذه يرميها ولا يقف عندها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رماها ولم يقف عندها عليه الصلاة والسلام. والحكمة من ذلك أولاً إقامة ذكر الله عز وجل بامتثال أمره على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، يقول الحق تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات. ثانياً الاقتداء بإبراهيم في عداوة الشيطان ورميه وعدم الانقياد له، فعن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً قال: لما أتى إبراهيم خليل الله عليه السلام للمناسك عرض له الشيطان عند جمرة العقبة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض، ثم عرض له عند الجمرة الثانية فرماه بسبع حصيات حتى ساخ

حجرا فلا يصح الرمي بالطين والمعادن والتراب والنعال ونحوها. العدد المخصوص، فعدد الحصيات لكل جمرة 7 حصيات. استيفاء عدد الحصيات، يجب استيفاء عدد حصيات الرمي 7 في كل جمرة. رمي الجمرة بالحصيات 7 متفرقات واحدة فواحدة. التأكد من وقوع الحصى داخل الحوض، أن ترمى الحصى ولا توضع. ترتيب الجمرات في رمي أيام التشريق، إذ يشترط أن يرمي الجمار 3 على الترتيب. يرمي أولا الجمرة الصغرى التي تلي مسجد الخيف، ثم الوسطى، ثم يرمي جمرة العقبة. وأخيرا من شروط الرمي أن يكون الرمي في زمن الرمي.

0: القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وأذن في الناس.
2: مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طاب جميع أوقاتكم بالخير والمسرات، وأهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد يجمعنا بكم في برنامج وأذن في الناس. مستمعينا، الحج مدرسة متكاملة لمجموعة من الأفعال والعبادات، منها ما يقوم به المسلم في أثناء المناسك وفي الشعائر والمشاعر المقدسة، ومنها ما يشاهده المسلم ويقوم به في أيام عشر ذي الحجة. ولكن بالتأكيد، وسواء علمنا عن هذه الحكم أم لم نعلم، إلا أن في كل هذه الأفعال حكم يريدها الله تعالى، ويريد من عباده الاستفادة القصوى منها إيمانيا وتربويا. لذلك نحن في هذه الحلقة من البرنامج سنتحدث حول هذا الموضوع مع فضيلة أستاذ الشريعة والقانون الشيخ محمد البيشي. يا أهلا وسهلا فيكم معنا في وأذن في الناس.
3: أهلا وسهلا بكم وبالمستمعين الكرام، وأسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في هذه الأيام، وأن يبارك الله عز وجل للحجيج حجهم في هذا العام، وأسأل الله عز وجل أن يكون هذا الحديث حديثا نافعا بإذن الله تعالى.
2: بإذن الله. من لحظة الإحرام والتلبية الوضع مختلف، ليست عبادة ليست كباقي العبادات، ففيها لبس مختلف وفيها أداء في مكان مختلف، أما باقي العبادات فتؤدى في أوقات مختلفة ويستطيع أن يؤديها المسلم في أي مكان في العالم. ما الذي نستفيده من لحظة لبس الإحرام والتجرد من كل ملابس الدنيا غاليها ورخيصها؟
3: أولا، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. فرض الله سبحانه وتعالى هذه الشعيرة العظيمة، وهي شعيرة ممتدة لشعيرة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، ولما فعله هو وابنه إسماعيل. لذلك حينما كانت هذه الشعيرة التي فرضها الله عز وجل في واقع أمرها تختلف عن بقية الشعائر والشرائع، لأن الله سبحانه وتعالى جعل في هذه الفريضة عدة عبادات مختلفة متنوعة، وفي كل عبادة أجزاء من الأعمال المتنوعة، لذلك هي من العبادات التي جمعت أفعالا تجمع صورا كثيرة لعبادات أخرى. فجمع الله عز وجل فيها العبادات البدنية والعبادات القولية والعبادات القلبية، وفي كل صورة من هذه الصور مجموعة كبيرة جدا تطرأ على الحاج، فلذلك شرعها الله عز وجل في العمر، ولو لم تكن إلا لمرة واحدة، فإن الحج أو إن هذه الفريضة وهذا الواجب يسقط عن المسلم إذا أداه في العمر مرة واحدة. فالله عز وجل حينما يخاطب الإنسان بهذه العبادة العظيمة، فإنه يستجمع له هذه الصور المتعددة، ويريد الله عز وجل من هذا الإنسان أن يخرج من واقع اعتياداته العبادية اليومية إلى واقع جديد يمارسه بالجمع، أي أنه لا يمارسه فردا، إنما يمارسه مع مجموعة من المسلمين الذين يتشابهون معه في لباسه وفي حديثه وفي قوله وفي تنقله.

0: بطفولاته وفي بياته، وكذلك أراد الله عز وجل أن يمتثل هذا المسلم من أول فرض وأول تلبية لهذا النداء العظيم، الامتثال لإبراهيم عليه الصلاة والسلام. لذلك جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام أبو داود في سننه بسند حسن صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قفوا على مشاعركم فإنها إرث من إرث أبيكم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فمن أول لحظة يبدأ الحاج فرضه لهذه العبادة على نفسه امتدادا لفريضة الله عز وجل، فإنه سيشعر بأمر مختلف ابتداء من تلبيته وابتداء لما سيمر به من عبادات مختلفة. لذلك الله سبحانه وتعالى حينما ذكر أن هذا الحج أشهر معلومات، ومن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعل من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. جعل الله عز وجل هذه العبادة الصورة المصغرة للتوحيد الذي جاءت هذه الشريعة وجاء رسولنا الله صلى الله عليه وسلم بتحقيقها في كل أمورنا وفي كل ناحية من نواحي أعمالنا. تحقيق التوحيد، ومن معاني هذا التوحيد أول عبارة يدلي بها هذا الإنسان: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن هذه الشعائر التي جاءت مناهضة لتلك الشعائر التي كان يقوم بها مشركو قريش حينما كانوا يستهلون هذه الفريضة بالفريضة الحج، لكن يبدأونها بعبارة مليئة بالشرك حينما قالوا: لا شريك لك إلا شريك هو لك. فلذلك جاءت هذه العبادة العظيمة يعني تمحي هذه الشوائب وهذه البدع وهذه الخزعبلات التي كانت تمارس قديما من مشركي قريش ومن العصور التي كانت تسبقها.
1: ويقولها الحاج شيخ محمد لفظا، يعني يتلفظ بالنية بخلاف باقي العبادات، ويستمر في أيام وليالي الحج يردد هذه العبارة كتوكيد وتربية ودربة للنفس.
0: صحيح. لذلك كانت الصورة المتجلاة لآيات الحج أن الله عز وجل حينما أمر الحاج ذكره بأن يذكر الله سبحانه وتعالى في جميع مشاعر وجميع فرائض وجميع مراحل هذه العبادة العظيمة. فيذكر الله عز وجل إذا ابتدأ حجه، ثم بعد ذلك إذا أفاض الناس اذكروا الله واستغفروا الله، ثم بعد ذلك شرع الله عز وجل لهذا الحاج أن يمتثل صورة هي في بقية العبادات، لكن عبادة الحج لها صورة نمطية قد تختلف عن بقية صور العبادات. من أبرزها ومن الدروس المستفادة في هذه العبادة وهي الصورة الجمعية. لذلك حينما كان كفار قريش يعني يتسنمون ويتزعمون مسألة الحج، وكانوا يستنكفون ويستكبرون أن يفعلوا ما كان يفعله بقية الحجاج، فأمرهم الله عز وجل أن يفيضوا، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. فهذه التصورات الجمعية التي يمارسها الإنسان في حجه ينتقل فيها من صورة أولا العبادة الفردية التي قد يجهل الإنسان بعض صورها فيفعل ما يفعله الناس مثله، ابتداء من لباسه وابتداء من تلبيته وابتداء من تنقلاته، ثم بعد ذلك يمارس معهم جميع صور ومراحل الحج. وذلك وهذا يعطي انطباعا عن البساطة التي يجب أن يتحلى بها الإنسان، وأن يبتعد عن كل صور التكبر وعن كل صور الأنفة التي قد تعلو محي الإنسان وتعلو أيضا صورة من صور يعني اعتزازه بنفسه أنه مندمج مع هؤلاء الناس في تلبيتهم وفي إحرامهم وفي لونهم، وبعيدا عن كل مظاهر الاختلافات الاجتماعية التي قد تكتنف هذا الحد، فإنه يستفيد من هذا الاجتماع الكبير. لذلك شرع الله عز وجل حتى في هذا الاجتماع أن يتبادل الإنسان في تجارته أو بيعه أو أن يتبادل معهم المعارف، لأن قريش سابقا حينما كان لديهم سوق ويطلق عليه سوق منى طبعا، ولغة ويجوز أن يقول إنسان منى ومنى، لكن كان لهم سوق يتبادل هؤلاء الناس فيهم المعارف ويتبادلون فيه المنافع، ثم بعد ذلك استنكف بعض الناس من هذا البيع ومن هذا الشراء، وأصبح بعض فئات من قريش كانوا يقولون بأننا لا نريد أن نأخذ أزادا معنا، فأمرهم الله عز وجل أن يتزود وتزودوا، فإن خير الزاد التقوى. ثم بعد ذلك شرع الله عز وجل في هذه المواسم، في هذا الموسم العظيم، المعرفة، وهي الطابع الاجتماعي الذي يجب أن يحتفي الإنسان به، إضافة إلى جانبه العبادي، إلى جانب العلاقات وجانب الاستفادة، لأن الناس سابقا لم يكونوا يتعارفون على ثقافات مختلفة، ولم يكونوا مطلعين على

0: الصور المجتمعية. نعم. ومن يعني بعض الأمور التي قد تجهل، فيأتي هذا الحج ليجمعهم ويستفيدوا من العلم ويتزاورون فيما بينهم ويتزودوا فيما بينهم من هذه العادات وهذه الصور المجتمعية.
1: نعم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وأذن في الناس.
2: من جديد نحييكم مستمعين، لازال حديثنا في هذه الحلقة من برنامج وأذن في الناس، والحديث حول بعض الدروس التربوية والإيمانية التي نستفيدها من الحج. في الحج شيخ محمد فرصة لأن يكون هناك بعض الأخلاق في ضبط النفس، ضبط الانفعال، تهذيب الأخلاق، وإحساس الإنسان بأنه جزء من هذا المجتمع وأنه شريك مع الناس في المكان وفي الأشياء المحيطة به، وكأنها فرصة لأن يهذب نفسه على هذه الأمور.
0: الحج مدرسة كبيرة تروض الإنسان وتخرج

0: اعتلائها، من ذلك الصبر. فإن الحج يعلم الإنسان على الصبر، أولا الصبر على العبادة في تنقلاته وفي عبادة قد يواجهه الناس من بعض قد يواجهه من بعض الناس في تصرفاتهم وفي ازدحامهم وفي مبادراتهم، الكل يريد أن يؤدي هذه العبادة بصورة فيها نوع من السرعة، قد يكون فيها نوع من أيضا الأجواء لدينا قد تحرك نوع من الخلق الذي قد يعني يمارسه الإنسان مع إخوانه، ففيه من الجفاء ومن الغلظة، فيجب على الإنسان أن يستشعر بأنه في هذه العبادة العظيمة أنه يتلبس بالصبر، الصبر على العبادة والصبر على إخوانه. وأيضا من النماذج الجميلة التي يدرب هذا الحج الإنسان عليه الانضباط، لأن صور الحج أو صورة الحج هي عبارة عن عبادات مرحلية وعبادات مرتبطة بمكان وعبادات مرتبطة بأزمنة معينة، لا يجوز الإنسان أن يتخلف عنها ولا أن يسابق غيره إلا في المواقف التي أجازت الشريعة للإنسان أن يتعجل أو أن يتأخر فيها بناء على ظروف معينة. فهذا النوع من أنواع الالتزام هو الالتزام الذي يمارسه الإنسان وينضبط فيه قصرا، لأن أي تعد في هذا قد يعرض حجه إلى نقص أو يعرضه إلى صورة من صور المفاداة أو أن يعرض الإنسان إلى صورة من صور الإفساد. فيجب على الإنسان أن يتعلم أن يكون في هذا الجانب فعلا يعني يمارس هذا الانضباط بناء على الصورة التي فرضها الله عز وجل عليه متكافيا فيه مع الناس. إذا كان الإنسان قد يصاب بالسام وقد يصاب بنوع من الجنوح أو التباطؤ، فيساهم هذا الانضباط الوقتي والانضباط المكاني على يعني أداء هذه العبادة وأداء هذه الفريضة بناء على محتواها التي أسسها الله عز وجل عليه. وهذا الانضباط يورث لدى الإنسان مزيدا من التقوى ومزيدا من الروحانية التي يستشعر فيها في كل مكان من مكان من أمكنة المشاعر أن الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا معه يتنقلون في هذه المشاعر ويؤدون هذه العبادات التي هو يؤديها اليوم، فيستشعر مع كل انتقال ومع كل ذكر يؤديه هذه الصورة التي كانت عليها هؤلاء، كان عليه هذا الجيل السابق مع المعاناة ومع اللأواء ومع الحر ومع التعب، فيستشعر ما أنعم الله عز وجل به عليه في هذه الأزمنة من هذه الممارسات، لكن مع أجواء فيها نعم. نوع من الـ يعني الـ البساطة ونوع من السهولة في هذا التنقل.
1: نعم، الحج عرفة كما في حديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وفي يوم عرفة ليست كباقي الأيام، مع أن معظم الأيام في منى، ولكن في يوم عرفة يوم التوبة والانكسار والخضوع والدعاء وترديد عبارة التوحيد لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وكأن في هذا اليوم يعني يخرج الإنسان بشكل مختلف، ويعني لا بد أن يخرج بهذه الصورة أو بهذا الشكل المختلف.
0: إذا كان هذا اليوم مختلف حتى في طلوع شمسه، فيوم عرفة ليس كبقية الأيام، والالتجاء الإنسان إلى الله عز وجل بالدعاء واللهث والانكسار بين يديه بطلبه كل المطالب التي يريدها في دنياه وفي آخرته، والنجوع رغم والنجوع من متطلبات الدنيا إلى الانكسار بين يدي الله عز وجل في هذا المشهد المهيب مع غيره من المسلمين الذين يبقون في هذا المكان يبكون ويتضرعون إلى الله سبحانه وتعالى ويسألون الله عز وجل ما بدا لهم في غيبهم وفي حاضرهم وفي مستقبلهم ويطلبون من الله عز وجل العفو عما مضى والإقبال على الله عز وجل بعد الرجوع من هذه الشعيرة العظيمة، وهم مختلفون متغيرون عما كانوا عليه، هم أكثر سكونا وهم أكثر قربا إلى الله سبحانه وتعالى، تتبدل فيه جميع تلك التصرفات التي كانت فيها نوع من التجاوز أو نوع من القصور، فيعودون إلى ديارهم وقد اختلفوا في توجهاتهم ونظرهم إلى الدنيا وفي عبادتهم وفي صلاتهم وفي تعاملهم أيضا مع أهليهم ومع والديهم وفي تعاملهم أيضا مع غيرهم من إخوانهم الذين لم يكونوا ليختلطوا معهم إلا في هذا المكان، فينظر إلى الصيني وينظر إلى الهندي وينظر

0: إلى الكرواتي وينظر إلى الأمريكي وينظر إلى غيره من مختلف الجنسيات، فينظر إلى هذا الرجل الذي اجتمع هو معه في كلمة التوحيد، واجتمعوا جميعا على هذا الصعيد العظيم وفي هذا اليوم العظيم كلهم ليذكروا الله سبحانه وتعالى وليوحدوه وليظهروا جميعا في مشهد واحد ومشهد مهيب ومشهد روحاني أن هذا الاجتماع الذي أراده الله عز وجل قصدا، لأن هذا الاجتماع هو مظهر من مظاهر إظهار قوة المسلمين في هذا الصعيد وفي هذا المكان وفي هذا اليوم، فيختلف نمط الإنسان وصورته عن إخوانه، فيتتجلى له الثقافات الأخرى وتتجلى له المظهرية الأخرى التي أرادها الله عز وجل في هذا اليوم العظيم. وفعلا غالبا ما يعود الإنسان بعد هذا الموسم الكبير، وقد رجى الله عز وجل أن يحقق له مسعاه وأن ينيله رضاه وأن يستجيب الله عز وجل لدعائه، فكثير من الناس قد رجعوا وقد اختلفت أمورهم إذا كانت دعوتهم إلى الله عز وجل صادقة بأن يغيروا. وموسم الحج هو ليس موسم عبادي فقط مجرد، إنما هو موسم من مواسم التغيير لحياة الإنسان ولسلوك الإنسان ولمستقبل ما سيعود عليه وسيعود إليه بإذن الله.
1: وليس ذلك على الله بعزيز. نختم يعني باختصار شيخ محمد حول أن بعض الحجاج يعود وقد تغير فيه شيء، اكتسب عادة حسنة، تغير أو ألغى من حياته عادة سيئة، كيف يمكن أن يجعل الإنسان الحج مدرسة عملية للتغيير؟
0: الإنسان لا يعني قد لا يتيسر له الحج دائما، لكن استعداده للحج ابتداء من بروز هذا الأمر لديه بأنه قادر على الحج، فيهيئ له أمره ويستعد له نفسيا وماليا وجسديا، ويستعد أيضا لما ستكتنفه هذه الرحلة من مصاعب ومشاق وصعوبات. فهذه الصور التي هو قد استعد لها وما يمارسه وما يخالطه أيضا في فترة الحج، فإن هذه الأمور التي يتعلمها جزما ستجعل لدى هذا الإنسان نمطا وصورة أخرى. لذلك كثيرين ممن حجوا وعادوا إلى ديارهم ما تزال صور مدرسة الحج التي تعلموا منها أشياء كثيرة لم يعتادوها في يومياتهم ولا حتى في سنوات أعمارهم، تعلموا أشياء في ذواتهم وفي أمورهم اليومية استفادوها من هذه الفترة التي قضوها، هي عبارة عن أيام معلومة وأيام معدودة لكنها تبقى لها الأثر البالغ في حياتهم. فيسأل الله عز وجل الإنسان أن يديم عليه هذا الأثر الذي نسأل الله عز وجل أن يمن به علينا جميعا بأثر إيجابي إن شاء الله.
1: إن شاء الله. شكرا جزيلا لضيف هذه الحلقة فضيلة أستاذ الشريعة والقانون الشيخ محمد البيشي، ونسأل الله تعالى لكم القبول وأن ييسر الحجاج حجهم وأن يكتب أجر كل الجهود التي بذلت وتبذل لخدمة ضيوف الرحمن.
0: الله يوفقنا وإياكم وشكرا لكم على هذه الفرصة.
1: شكرا لمستمعينا الأعزاء، كما أشكر زميلي مسجل هذه الحلقة صلاح المطاوعة. إلى اللقاء.
2: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وأذن

0: فيها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: الله أكبر.
0: زمزم.
2: بئر ماء في الحرم المكي تبعد عن الكعبة المشرفة 21 متراً، وهي البئر الأطول عمراً على سطح هذه الأرض.
1: ولله الحمد. الله أكبر.
2: تقع زمزم أسفل المطاف بمحاذاة الحجر الأسود بعمق 31 متراً، ولها نبعان، الأول يأتي من اتجاه الكعبة المشرفة والثاني من اتجاه جبل أبي قبيس والصفا.
1: على سيدنا محمد.
2: تضخ البئر المياه العذبة بمعدل يصل في حده الأدنى إلى 11 لتراً في الثانية، وفي أقصى معدلاته يصل إلى 18.5 لتراً في الثانية.
1: لا إله إلا الله.
2: شهدت بئر زمزم نقلة نوعية وتغييرا جذريا بعد مشروع خادم الحرمين الشريفين لسقيا زمزم، حيث سهل حصول الحجاج والمعتمرين على ماء زمزم، وأسهم في المحافظة على الصحة العامة بتأمين شروط التنقية والتعبئة والتوزيع الآمن لماء زمزم. ويستخدم في المشروع مضختين عملاقتين تعملان بالتنوب على مدار 24 ساعة يومياً لضخ الماء من بئر زمزم للمشروع في منطقة كوداي.
1: الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
2: يعد اليوم بئر زمزم ومشروع تطوير خدماته جزءاً حيوياً من رؤية المملكة 2030 لضمان نقاوة المياه وتعزيز كفاءة الضخ وزيادة الطاقة الاستيعابية لتلبية الطلب المتزايد، بما يضمن استدامة الخدمة وجودتها للحجاج والمعتمرين.

0: القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: نسائم الحج مع الدكتور عبد العزيز العمري.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلوات ربي وسلامه على أفضل الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي وأخواتي المستمعين والمستمعات، أسعد الله أوقاتكم وبارك فيها وفي سائر أعماركم مع حلقة جديدة من برنامج من نسائم الحج. وكما ذكرت في بداية البرنامج في حلقاته الأولى أن الحديث في هذا البرنامج هو عن نسائم، عن نفحات، عن شعور يتمثله الحاج والمتابع للحج ليستشعر عظيم شرع الله ورحمة الله وتيسير الله سبحانه وتعالى ونظرة المساواة للخلق فيما بينهم، وأنه لا فضل لعربي ولا عجمي إلا بالتقوى. ولذلك المساواة مبدأ أساسي أشرنا إلى تأكده في المكان وفي اللباس وفي الزمان لسائر حجاج بيت الله الحرام، فمرجعهم القرآن الكريم والسنة النبوية التي سعت لبناء المجتمعات البشرية على ما نظمه خالق الإنسان والبشر سبحانه وتعالى، ليسود بينهم السلام وليرضى عنهم الخالق ولتسود الحياة السليمة والحضارة الإنسانية القائمة على الأسس الصحيحة، ومنها المساواة بين الناس التي أكدها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وكان مما حفظ عنه صلوات ربي وسلامه عليه في تلك الخطبة في عرفات: لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لأعجمي على عربي، ولا لأبيض على أسود، ولا لأسود على أبيض، إلا بالتقوى، الناس لآدم وآدم من تراب. سبحان الله، هذا رسول رب العالمين يؤكد لنا أن أصل البشرية واحد وأنهم خلقوا من تراب، فلا يتعالى بعضهم على بعض. وهذه هذا التأكيد في المساواة بين الناس وأنه لا فرق بينهم إلا بالتقوى، التقوى بالطبع يعلمها الله سبحانه وتعالى، تأكد في أكثر من خطبة. ولذلك خطبة حجة الوداع المشهورة هي خطبة عرفات، كرر بعضها في خطبته يوم النحر في منى وغيرها. ولذلك يعني التأكيد على هذا الأمر، والتأكيد على الدعاء والاستغفار باستمرار في هذه الشعائر في الحج. فالرسول صلى الله عليه وسلم يؤكد أن أفضل الدعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وفي رواية: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ أمام الحجيج كما في رواية الزبير ابن العوام رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إذن الدعاء والذكر وهذا عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لعل مما يجدر التنبيه إليه من نسائم الحج ونفحات الحج أمانة الرسول صلى الله عليه وسلم وكمال رسالته، فهو حينما أراد أن يخطب أمر أن ينصت الناس ليسمعوا خطبته ويعوها، فتوزع رجال بين العالم الذين كانوا يقدرون بما يقارب 100,000، وهذا رقم في ذاك الزمان ليس سهلا. فكان صلى الله عليه وسلم يؤكد: فليبلغ الشاهد الغائب فربما مبلغ أوعى من سامع. توزع الصحابة بين صفوف الناس ليرددوا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يقول: أيها الناس اسمعوا قولي، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد هامي هذا بهذا الموقف أبدا. والإنصات، طلب الإنصات يعني السماع لكي يتعلم الناس ولكي يعي الناس من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم حريصا أن يشهد الناس بأمانته وأدائه للرسالة وقيامه بالواجب المناط به صلوات ربي وسلامه عليه. فسأل الناس: إن الله سائلكم عني، فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة. فرفع إصبعه صلى الله عليه وسلم إلى السماء وقال: اللهم فاشهد. وذرفت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يرفع بصره إلى السماء يتطلع إلى رضا الله سبحانه وتعالى، وهو المطلع عليه وعلى الناس صلوات ربي وسلامه عليه. ولذلك كل ما ذكرت هذا الموقف يقشعر البدن، وحرص الرسول صلى الله عليه وسلم ونزول دمعه الشريف في هذا الموقف. كمال الدين كان مما أعلن في هذه الحجة، كما قال الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولذلك لما سمع عمر الآية بكى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك يا عمر؟ قال: أبكاني إن كنا في زيادة، أما إذا كمل فإنه لا يكمل شيء إلا

0: نقص، فقال صدقت. فكانت هذه الآية تعني قرب رحيل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى رفيقه الأعلى، لأنه أدى دوره وقام بأمانته وأدى رسالة الله سبحانه وتعالى إلى خلقه. وقيل إنه قرأ صلى الله عليه وسلم: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هذه الآية فيها تفاؤل عظيم بنصر الله وفتحه للبلدان وللقلوب ولقرب فتح البلدان المتعددة، ولذلك استبشرت الأمة بنزول سورة النصر. لكن بعض الصحابة حزن حيث فهموا منها قرب أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هذه الحجة وداعا حقيقيا من النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، حيث أشهد الله على شهادتهم لهم بأداء الأمانة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقبل أن نختم هذه الحلقة من حلقات برنامج من نسائم الحج، أذكر وأذكر أن ذكر الله تعالى لا يتوقف عند الحج، كما قال: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. صحيح ينتهي لبس الإحرام، ينتهي أشياء، لكن ذكر الله يبقى إلى أن تغادر هذه الدنيا وأنت تذكر الله سبحانه وتعالى. صلى الله على نبينا وأسوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله ومن اتبع سنته إلى يوم الدين، وتقبل الله من الحجاج حجهم وغفرنا ولهم الزلات والخطايا، وجعلنا وإياهم ممن حجه مبرور وممن يرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نسائم الحج مع الدكتور عبد العزيز العمري.

0: القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
0: مسجد قباء،
2: من أبرز مواقع المدينة المنورة زيارة في كل عام، وهو أول مسجد بني في الإسلام، ومن أكبر مساجد المدينة المنورة بعد المسجد النبوي.
1: والحمد لله كثيرا.
2: في أرجاء المسجد وزواياه يكاد لا يسمع سوى همس دعاء المصلين وقراءة القرآن الكريم، وآخرين يطلقون العنان لأبصارهم وهم يتأملون عمارة المسجد الذي جاء بهندسة إسلامية مميزة بعد إعادة بنائه ومضاعفة مساحته في العهد السعودي.
1: الله أكبر الله أكبر.
2: تم تصميم المسجد مع المحافظة على معالمه التراثية على شكل رواق جنوبي وآخر شمالي، تفصل بينهما ساحة مكشوفة، ويتألف سطحه من مجموعة من القباب المتصلة.
1: والحمد لله كثير.
2: كسيت أرض المسجد وساحته بالرخام العاكس للحرارة، وتضلل الساحة بمظلة آلية تطوى وتنشر حسب الحاجة. وقد بلغت المساحة التي يشغلها مبنى المسجد مع مرافق الخدمة 13,500 متر مربع. ولا تزال أعمال التوسعة والتطوير في مسجد قباء مستمرة إلى الآن من خلال مشروع خادم الحرمين.

مختلفين لرفع الطاقة الاستيعابية، حيث تقدر مساحة التطوير بخمسين ألف متر مربع لاستيعاب 66,000 مصلٍ. توسعة مسجد قباء لم تقف على المسجد فحسب، بل شملت مواقع ذات ارتباط مباشر في السيرة النبوية، ليكون هذا المشروع أكبر توسعة في تاريخ مسجد قباء.

0: مناسك على إذاعة الرياض.
1: طواف الوداع.
2: طواف الوداع من أسمائه طواف الوداع لأنه يودع به البيت، ويسمى أيضا طواف آخر العهد، فحين ينوي الحاج مغادرة مكة المكرمة عليه أن يؤديه، وليس على من يؤدي العمرة طواف الوداع على الصحيح من أقوال العلماء، ويجوز جمع طواف الوداع مع طواف الإفاضة، ويجب على من أدى طواف الوداع أن يغادر مكة مباشرة، وطواف الوداع واجب عند الانتهاء من النسك وقبل الخروج من مكة، وقد دلت السنة على ذلك. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائط. وعنه رضي الله عنه قال: كان الناس ينصرفون في كل وجهة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. ولطواف الوداع شروط، منها أن يكون الحاج من أهل الآفاق، فلا يجب على المكي، وذلك لأن الطواف وجب توديعا للبيت، وهذا المعنى لا يوجد في أهل مكة لأنهم في وطنهم. الطهارة من الحيض والنفاس. يشترط الطهارة من الحيض والنفاس، فلا يجب طواف الوداع على الحائض والنفساء، ولا يجب عليهما دم بتركه، وذلك لما روته عائشة رضي الله عنها أن صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم حاضت في حجة الوداع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحابستنا هي؟ فقلت: إنها قد أفاضت يا رسول الله وطافت بالبيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلتنفر. ويكون طواف الوداع بعد فراغ المرء من جميع أموره ليكون آخر عهده بالبيت، ويجزئ طواف الإفاضة عن طواف الوداع إذا جعله الإنسان عند خروجه.

0: فيها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله. من أطهر بقاع الأرض حيث لبى خليل الله النداء، نطوف بكم بين المشاعر المقدسة، مشعر عرفات.
1: مع أشراقة شمس التاسع من ذي الحجة يتوافد الحجاج مبتهلين من كل حدب وصوب إلى مشعر عرفات، وقد تعالت أصواتهم نحو السماء بالتكبير والتهليل في مشهد مهيب تقشعر له الأبدان. يطلق عليه عرفة، وجاء في القرآن الكريم بمسمى عرفات، وذكر حول تسميته أقوال متعددة ترتبط بالثقافة الإسلامية.
2: الدكتور عبد الله بن حسين الشريف، المشرف على كرسي الملك سلمان بن عبد العزيز لدراسات تاريخ مكة المكرمة بجامعة أم القرى.
3: بلا شك أنه قد ورد لمشعر عرفات عدد من المسميات، والحقيقة أن تعدد المسميات للمكان يدل على عظمته، ولذلك يعني تعددت أسماء مكة المكرمة وكذلك المزدلفة وكذلك منى. بالنسبة لعرفات حقيقة ورد فيها يعني عدد من الأقوال، ومنها أن جبريل عليه السلام كان يري إبراهيم عليه السلام المناسك ثم يقول له عرفت فيقول عرفت ثم يقول عرفت فيقول عرفت فسميت عرفات. وقيل أن جبريل عليه السلام عرف إبراهيم عليه السلام المناسك ثم أوقفه بعرفة، فلما وصل هناك قال عرفت، قال نعم فسميت عرفة. ما ذكر أن إبراهيم عليه السلام أتاها مرة وعرفها، فلما حج جبريل عليه السلام نظر إليها فقال قد عرفت، قد عرفت يعني عرفتها، لأنه كان قد أتاها قبل ذلك. ويقال في سبب ذلك أن آدم وحواء عليهما السلام تعارفا بها بعد نزولهما من الجنة. وقيل لتعرف العباد فيها إلى الله تعالى بالعبادات والأدعية، وقيل لأنها مقدسة معظمة كأنها عرفت أي طيبت، ويقال أن الناس يعترفون بذنوبهم في ذلك الموقف فيغفر الله لمن يشاء. وقيل سميت عرفات بذلك لأن الناس يجتمعون بها ويتعارفون بها، وقيل سميت بذلك للصبر على لأواء يعني السير إلى الحج من أقاصي الدنيا وما يكابدون في الوصول إلى عرفات، وهذا في لغة العرب يعني هذا المسمى. هذه مجموعة من هذه المسميات وقد أصبحت يعني اسما لعرفة، وهي تسمى عرفة وتسمى عرفات.
1: عرفات أو عرفة سهل منبسط، يقع خارج حدود الحرم المكي على الطريق بين مكة والطائف، ويبعد عن الحرم المكي 22 كيلومتراً.
3: معلوما حدود عرفة ولها علامات مشهورة، ويحدها من الغرب وادي عرنة، ومن الشرق جبل سعد والتقاء وادي الوصيق مع وادي عرنة، ومن الجنوب بعض الجبيلات هناك تسمى جبيلات الرضوم، وأيضا من ناحية الغرب يعني منطقة مفتوحة لها حدود معلومة، ومن ورائها الخط السريع الرابط ما بين مكة المكرمة ومدينة الطائف، ومن خلفه جامعة أم القرى. هذه يعني صفات معروفة لهذا المشعر، والدولة السعودية المباركة عنت بإيجاد الأعلام على الحدود الشرعية حتى يعلم الناس حدود هذا الموقف العظيم.
1: ومن أهم المعالم في عرفة التي يتنافس الحجاج في الوقوف بها طلبا للمغفرة والرحمة جبل عرفة، والذي يعرف بجبل الرحمة، وهو المكان الذي ألقى النبي محمد صلى الله عليه وسلم قبل 14 قرنا خطبة الوداع التي أعلن فيها اكتمال رسالة الإسلام.
3: جبل عرفات تكمن الحقيقة أهميته التاريخية المرتبطة بسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم ومكانته الدينية، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما حج حجة الإسلام وهي حجة الوداع سنة 10 من الهجرة وقف في عرفات إلى جوار جبل الرحمة، جعل الجبل أمامه عن يمينه ووقف هناك عند الصخرات، فأصبح موقف الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل المواقف.
1: يقع جبل عرفة في الجهة الشرقية من المشعر، ويتكون من حجارة صلدة سوداء وكبيرة، وسطحه مستو وواسع، يعلوه شاخص طوله 7 أمتار لكي يتميز عن بقية الجبال.
3: هذا الجبل اكتسب الأهمية هذه من أن الموقف النبوي كان إلى جواره عند الصخرات، ويسمى هذا الجبل بجبل عرفات، هذا الاسم الأساس لهذا الجبل، ويسمى إلال، ويسمى النابت، ويسمى القرن، ويسمى قرين عرفات، ويسمى جبل الرحمة، اشتهر بجبل الرحمة يعني استشعارا من الناس ومن المسلمين ومن حجاج بيت الله الحرام لما يتنزل من الرحمات من الله سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم على عباده المؤمنين في ذلك الموقف العظيم، وقد تركوا الديار والأموال والأهل لقصد بيت الله والتقرب إلى الله بالعبادة رجاء في المغفرة والتوبة.
1: يعد مشعر عرفات من أهم المشاعر المقدسة التي يؤدي فيها المسلمون مناسك الحج، لأن وقوف الحاج على صعيد عرفة ركن أساسي لا يكتمل الحج بدونه.

0: يبقى الحجاج في هذا المشعر إلى أن تغرب الشمس، فينفرون منه للمبيت في مزدلفة، وخيارات الوقوف على صعيد عرفات متعددة أمام الحجيج الذين ينتشرون على جنبات هذا المشعر المقدس.
1: الحقيقة أن هذا يعني يستدعي الحديث عن أهمية يوم عرفة وعرفة كمشعر. فعرفة هي ثالث المشاعر المقدسة، والحقيقة أن الوقوف بعرفة هو الركن الأعظم في الإسلام، أو الركن الأعظم من أركان الحج. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، فمن لم يقف بعرفة لم يحج، ومن لم يقف بعرفة في وقت الوقوف لم يصح حجه. والوقوف بعرفة من بعد زوال يوم التاسع من ذي الحجة إلى فجر يوم العاشر، فمن وقف في عرفة في ذلك الوقت فقد صح حجه إن شاء الله، لأن على لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. ومن وقف بعد الزوال لزمه الوقوف بعرفة حتى الغروب، فلا يفيض من عرفات حتى تغرب الشمس، وهذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا أنه من أتى عرفة بعد الغروب فوقف بها ولو للحظة ولو لبرهة ولو لجزء من الوقت أصاب الحج وعد له وقوفا.
0: كما وقف الحجاج على جبل الرحمة، يقف الحجاج أيضا للصلاة في مسجد نمرة، والذي يعد من أهم المعالم في مشعر عرفات، حيث تمت عمارته ليكون ثاني أكبر مسجد من حيث المساحة بمنطقة مكة المكرمة بعد المسجد الحرام.
1: بنى المسلمون مسجدا في موضع مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرف الآن بمسجد نمرة ويسمى مسجد إبراهيم. ويذكر أن إبراهيم عليه السلام صلى في هذا الموضع كما صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما الحج ميراثا من ميراث خليل الله إبراهيم عليه السلام.
0: لمسجد نمرة 6 مآذن وله 3 قبلات.

0: 160 باباً، وبه يصلي الحجاج صلاتي الظهر والعصر جمعاً وقصراً، اقتداءً بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم.
1: وللعلم فإن المسجد كان صغيراً وكان في ضفة وادي عرنة الشرقية وليس في عرفات، ثم وسع وعمر عمارة حديثة في عهد مملكتنا العربية السعودية، وهي عمارة عظيمة أصبح يتسع لنحو 400 ألف مصل في وقت واحد.
0: فبعد أن كان الحجاج يسيرون من مشعر منى إلى عرفات على طريق ترابي، أصبحوا اليوم يتوافدون إلى المشعر عبر القطار، هذا المشروع الأحدث على خارطة نقل الحجاج.
1: عرفات كانت صعيداً وكان فيها بعض الحيطان أو البساتين في أطرافها، وكان في طرفها قرية تسمى قرية عرفات، إلا أنها كانت صعيداً بريئاً من بيئياً يقف فيه الناس دون يعني خدمات أو يعني تنظيم، وكان طبعاً موسم الحج يقاد من أمراء الحج ولكنها قيادة روحية، يعني التنقل حسب أركان الحج وحسب واجباته وفرائضه وصفته. أما في العهد السعودي الكريم فقد يعني نقل مكة والمشاعر المقدسة جميعها بما فيها عرفات نقلة تطويرية كبيرة، فقد يعني ظل نظرة الدولة كيف تستوعب هذه الأعداد المليونية وكيف توفر لها خدمات راقية تتناسب مع روح العصر الذي نحن نعيش فيه، وتوفر لهم أداء النسك في طمأنينة وسلام وأمان ويسر وسهولة.
0: كما تم تطوير البنية التحتية للمخيمات وتطوير الممرات والأشجار وأعمال التمديدات الكهربائية وفقاً لأفضل المعايير العالمية المتميزة من ناحية عزل الضوء والحرارة والماء ومقاومة الحريق والوقاية من الأشعة فوق البنفسجية.
1: اعتنت بأرض عرفات فمهدتها، واعتنت بالطرقات فشقتها، واعتنت بالإنارة فأضاءتها، واعتنت بالمياه فمدت شبكات المياه إليها وفي جميع زواياها وأركانها ومساحتها، واهتمت بمسجدها العظيم وهو مسجد نمرة، مسجد إبراهيم عليه السلام، فوسعته سعة عظيمة حتى أصبح يبلغ استيعابه 400 ألف مصلٍ، وأيضا قد وفرت في كامل الخدمات من المواضع ومن الإنارة ومن التكييف ومن الصوتيات وما إلى ذلك، إلى جانب الحقيقة العناية بالساحات المحيطة بجبل عرفات باعتباره يعني مقصدا لكثير من حجاج بيت الله الحرام، وكذلك العناية بالمرافق الصحية وإنشاء المستشفيات والمراكز الصحية ومنها مستشفى منها مستشفى عرفات إلى القرب من جبل الرحمة، إلى جانب الحقيقة قوة إدارة الحشود في هذا المشعر.
0: تعمل الجهات في المملكة بكافة طاقاتها في أكبر تجمع بشري مر على التاريخ في موقع واحد لتسهل للحجاج أداء المناسك قبيل نفرتهم إلى مزدلفة في مشاهد مهيبة تحيطها السكينة.
2: مشعر عرفات، إعداد وتقديم ميعاد آل حسن، إخراج يوسف المطيلك.

بها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس. أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

0: نسعى.
1: ليس مجرد طريق عادي، بل مسار نسك وعبادة، فبين الصفا والمروة قصة توكل ويقين بدأت بسبعة أشواط لتكون شعيرة خالدة وركنا

من أركان الحج. في الماضي كان المسعى عبارة عن شارع ترابي يربط بين جبلي الصفا والمروة، تحيط به مساكن ومحلات تجارية، إلى أن شرف الله المملكة العربية السعودية برعاية الحرمين الشريفين. امتدت يد التطوير بشكل غير مسبوق للمسعى في العهد السعودي الميمون كما لم يحدث من قبل، حيث تم رصف وفرش المسعى بالحجارة ثم بالرخام منعاً لإثارة الغبار أثناء السعي، وكذلك سقف المسعى وضمه للمسجد الحرام لأول مرة في التاريخ الإسلامي. أكبر كبيرا والحمد لله. شهد المسعى وحتى الآن العديد من عمليات العمارة والتوسعة الهائلة وإجراء أعظم التجهيزات والتطويرات للمسعى في تاريخه، ليغدو اليوم مبنىً متعدد الأدوار مزوداً بأنظمة تكييف متطورة ومسارات مخصصة للعربات لخدمة كبار السن وذوي الإعاقة في سابقة لم يشهدها المسعى من قبل. يعد مشروع التوسعة السعودية أكبر توسعة يشهدها المسعى في تاريخه، حيث يمتد على طول 394 متراً ونصف المتر بين جبل الصفا جنوباً وجبل المروى شمالاً، ويتسع لمئة وثمانية عشر ألف شخص في الساعة، تضاف إلى إنجازات سابقة تم تنفيذها في العهد السعودي الميمون.

0: مناسك على إذاعة الرياض.
1: أيام التشريق.
2: أيام التشريق هي الأيام الثلاثة بعد يوم النحر، وسبب التسمية بأيام التشريق لأن الناس كانوا يشرقون فيها لحوم الأضاحي، أي يبرزونها للشمس، وقيل لأن صلاة العيد بعد شروق الشمس، وهذه الأيام تبع ليوم العيد فسميت أيام التشريق. والمبيت بمنى في ليالي أيام التشريق واجب، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم بات في منى وقد قال: لتأخذوا عني مناسككم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه حين صلى الظهر، ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق. ويحصل المبيت الواجب في منى بأن يمكث فيها أكثر الليل، ويسن ذكر الله عز وجل في أيام منى. فعن نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. ويرمي الحاج أيام التشريق الجمرة الصغرى، ثم الجمرة الوسطى، ثم الجمرة الكبرى، كل جمرة بسبع حصيات، وذلك في اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر واليوم الثالث عشر. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه حين صلى الظهر، ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس، كل جمرة بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، ويقف عند الأولى والثانية فيطيل القيامة ويتضرع، ويرمي الثالثة ولا يقف عندها. ويصح تأخير رمي كل يوم إلى اليوم الثاني إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وكذا تأخير الرمي كله إلى اليوم الثالث عشر، ويرميه مرتبا: رمي اليوم الأول ثم رمي اليوم الثاني وهكذا. ويجوز التعجل للحاج، ومن تعجل فليس عليه سوى مبيت ليلتين فقط، ويسقط عنه المبيت ورمي الجمرة لليوم الثالث عشر.

التجمع على الهواء والتربة والمياه والنفايات لا يمكن تجاهله ولا تتجاهله المملكة العربية السعودية. الحج التزام روحي عظيم، لكن إدارة الأثر البيئي لموسم الحج التزام حضاري لا يقل أهمية، خاصة في ظل رؤية المملكة 2030 ومبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر. تحدي النفايات الصلبة. أرقام مذهلة تنتج يوميا في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال موسم الحج. يقدر إنتاج النفايات الصلبة في أيام الذروة بأكثر من 15,000 طن يوميا، وهو رقم يعادل ما تنتجه مدن كبيرة في عدة أيام، وينتج هنا في 24 ساعة. منظومة جمع النفايات تعمل على مدار الساعة بآلاف عمال النظافة ومئات الشاحنات المتخصصة وشبكة نقاط تجميع مصممة بحيث لا يبعد أي حاج أكثر من 30 متراً عن أقرب وعاء، ومكانس ذكية ومركبات تنظيف تعمل في أوقات انخفاض حركة الحجاج لتظل المسارات نظيفة باستمرار. التوجه الحديث يتجاوز مجرد الجمع إلى الفرز والمعالجة، محطات تحويل النفايات العضوية إلى سماد، ووحدات لإعادة تدوير البلاستيك والمعادن وتحديد المواصفات البيئية لمستلزمات الحجاج والتغليف يقلل حجم النفايات من المصدر قبل أن تنشأ. إدارة الأضاحي وتحدي الوادي المقدس. يوم العيد في ميناء هو اليوم الأضخم بيئيا في موسم الحج. ملايين الأضاحي في يوم واحد كانت تاريخيا تشكل ضغطا هائلا على البيئة، حتى أنشئت المسالخ المركزية الحديثة في ميناء بطاقة ذبح تتجاوز 500,000 رأس يوميا. مشروع الاستفادة من الأضاحي الذي يشرف عليه البنك الإسلامي للتنمية يضمن توزيع لحوم الأضاحي على المحتاجين في أكثر من 30 دولة نامية بدلاً من إتلافها، وهو مشروع يجمع في آن واحد بين المسؤولية الدينية والواجب الإنساني والالتزام البيئي. إدارة مياه الصرف الصحي في المشاعر مشروع بنية تحتية ضخم بذاته. محطات معالجة المياه العادمة قرب المشاعر تعالج يومياً كميات هائلة من الصرف الصحي دون أن يمس ذلك نقاء البيئة المحيطة بالأماكن المقدسة. جودة الهواء والطاقة. جودة الهواء في المشاعر ملف صحي وبيئي بالغ الأهمية. الحرارة الشديدة وكثافة حركة المركبات وطاقة التبريد الضخمة المستهلكة، كل هذا قد يرفع مستويات الجسيمات الدقيقة إلى مستويات تهدد الصحة. المملكة نشرت محطات رصد أوتوماتيكية لجودة الهواء في مواقع استراتيجية حول المشاعر والحرم، وبياناتها تغذي في الوقت الفعلي قرارات تشغيل التهوية وأنظمة التبريد وبروتوكولات تنبيه تصدر فور اقتراب مؤشرة الهواء من حدود الخطر. قطار المشاعر الكهربائي في حد ذاته مساهمة بيئية ضخمة، فهو يحل محل عشرات الآلاف من رحلات الحافلات العاملة بالوقود الأحفوري في أيام الذروة. مشاريع التوسعة الكبرى للمسجد الحرام اعتمدت إضاءة LED كاملة تستهلك ما يقل عن ثلث طاقة الإضاءة التقليدية، وأنظمة تكييف ذكية تضبط الطاقة حسب الكثافة البشرية الفعلية في كل قطاع. الحج والرؤية.

الرؤية البيئية نحو موسم أكثر استدامة. في إطار مبادرة السعودية الخضراء التي أطلقها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عام 2021، تعهدت المملكة بخفض انبعاثاتها الكربونية بنسبة 23% بحلول عام 2030، والوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2060، وموسم الحج جزء لا يستثنى من هذا المسار. الاستثمار في الحافلات الكهربائية لنقل الحجاج داخل المشاعر بدأ فعلياً، ومخطط له التوسع، واشتراطات البناء الأخضر تطبق في منشآت الحج الجديدة، والطاقة الشمسية التي تغذي بعض مرافق المشاعر جزء من توجه أشمل نحو تنويع مصادر الطاقة في هذه المنشآت. مشروع مياه زمزم المبردة نموذج في إدارة الموارد، شبكة توزيع محكمة تصل إلى كل ركن من أركان الحرم بكفاءة عالية وهدر شبه معدوم، وملايين عبوات زمزم التي توزع سنويا على الحجاج المغادرين تستخدم تغليفا أكثر صداقة للبيئة. الحج رسالة روحية، لكن الحفاظ على الأرض التي يؤدى فيها هذا التكليف الإلهي هو بحد ذاته مسؤولية لا تقل عظمة. والمملكة العربية السعودية تفهم أن خدمة ضيوف الرحمن تعني أيضا حماية البيئة التي تستقبلهم. مستمعين الكرام، وصلنا إلى ختام سلسلة حلقاتنا من برنامج قصة مشروع، إنجاز واحد كبير اسمه خدمة ضيوف الرحمن. في الختام تقبلوا خالص تحيات فريق العمل، كان معكم من الإعداد هاني الزهراني، ومن التقديم عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان، ومن الإخراج محمد الجنيد. في أمان الله.

0: أيها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
0: كسوة الكعبة.
2: قطعة من الحرير الأسود تنافس الملوك والأمراء على تعظيمها والتشرف بصناعتها منذ قديم الزمان. كانت الكسوة تصنع في مناطق مختلفة ثم تهدى للكعبة المشرفة، إلى أن شرف الله المملكة العربية السعودية برعاية الحرمين الشريفين، حيث أمر الملك عبد العزيز طيب الله ثراه في العام 1346 من الهجرة بإنشاء أول دار لصناعة الكسوة في مكة المكرمة، فكانت أول حلة مكية الصنع منذ أن كسيت الكعبة المشرفة. تتكون الكسوة من 47 قطعة من الحرير الأسود المنقوش، تطرز عليها 68 آية قرآنية بخيوط الفضة المطلية بالذهب.
1: والحمد لله كثير.
2: يبلغ وزن الكسوة نحو 1400 كيلوغراماً، وارتفاعها 14 متراً، وتضم 4 جوانب منفصلة وستارة تغطي باب الكعبة.
1: وعلى آله وصحبه وسلم.
2: تمر صناعة الكسوة بمراحل دقيقة داخل مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة، وتستغرق عملية صناعتها نحو 11 شهراً، وتشمل 7 مراحل من تحلية المياه إلى غسيل الحرير وصباغته، ثم النسيج والطباعة والتطريز، وانتهاءً بالتجميع والفحص.
1: الله أكبر كبيرا.
2: في غرة شهر محرم مطلع كل عام هجري جديد، تبدأ فيه مراسم استبدال كسوة الكعبة المشرفة، وتسدل الكسوة الجديدة مزينة بيت الله الحرام بأجمل ما كتبت يد وأعظم ما رأت عين.

0: القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: الحج الذكي على إذاعة الرياض.
2: حياكم الله مستمعينا الكرام في حلقة جديدة مصاحبة كالمعتاد لموسم الحج الفضيل، معكم من الإعداد هناء صباغ، وعلى تقديم محدثتكم مريم القحطاني، ومن الإخراج منور البريك.

0: في موسم يجتمع فيه ملايين الحجاج من مختلف أنحاء العالم، تسارع التقنيات الحديثة لتقديم خدمات أكثر كفاءة وسهولة لضيوف الرحمن، ويبرز الذكاء الاصطناعي اليوم كأحد أهم الحلول التي تدعم منظومة الحج الذكي، من خلال المساعدات الذكية متعددة اللغات وتحليل البيانات وإدارة الحشود وتحسين جودة الخدمات المقدمة للحجاج. ومع التطور الكبير ومستمعي الكرام في النماذج اللغوية الكبيرة والذكاء الاصطناعي التوليدي، أصبحت التقنية قادرة على تقديم تجربة أكثر سلاسة للحجاج ودعم الجهات التشغيلية والأمنية في إدارة موسم الحج بكفاءة عالية. أهلا بكم في حلقة طبعا جديدة، يسعدنا أن نرحب بضيفتنا الدكتورة أريج معتوق الهذلي، أستاذ مشارك في كلية الحاسبات وتقنية المعلومات بجامعة الملك عبد العزيز المتخصصة في الذكاء الاصطناعي التوليدي والنماذج اللغوية الكبيرة. حياك الله معنا دكتورة أريج.
1: أهلا أهلا أستاذة مريم، شكرا للاستضافة، وأحب أشكر إذاعة الرياض وجميع القائمين عليها على تحت الفرصة لنا بالمشاركة في هذا الحوار المهم. شكرا لك.
0: وشكرا لكم أيضا قبول دعوة البرنامج وإذاعة الرياض. وخلينا بداية دكتورة أريج نتكلم عن، إحنا اليوم إحنا نعرف أهمية التقنية والذكاء الاصطناعي، واليوم يتم تسخير هذه التقنية لخدمة ضيوف الرحمن، فهذا بادرة جدا مهمة ومميزة، وأكيد تدل على عناية خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد بخدمة وعنايتهم بخدمة ضيوف الرحمن. بداية دكتورة أريج، كيف تصفين لنا دور الذكاء الاصطناعي في تطوير يعني تجربة الحاج اليوم؟
1: صحيح، في الحقيقة استخدامات تقنيات الذكاء الاصطناعي في موسم الحج هو مو وليد اليوم، تم استخدامها سابقا في المواسم السابقة. شهدنا خلال المواسم الماضية جهود كبيرة من قبل المملكة العربية السعودية الله يعزها في توظيف التقنية لخدمة ضيوف الرحمن في مختلف الجوانب، يعني الخدمية والتنظيمية والصحية، وكان الهدف الأساسي هي راحة وسلامة الحجاج. الآن التطور في مجال الذكاء الاصطناعي صار أكبر، وتطور في السنوات الأخيرة بشكل وتسارع بشكل أكبر في وجود وظهور النماذج اللغوية الكبيرة. صار الآن الذكاء الاصطناعي بنستخدمه يوميا، كل شخص بيستخدم تقريبا تطبيقات الذكاء الاصطناعي. صحيح. بشكل يومي في حياته اليومية، في من أنظمة الملاحة إلى أنظمة محركات البحث، إلى حتى بنستخدم النماذج اللغوية اللي هي زي شات جي بي تي وغيرها بشكل مستمر. في المستخدمين بشكل عام يستخدموها في كل جوانب حياتهم، فأكيد هذه حتنعكس وحتطور من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في جوانب كثيرة في حياتنا، وتشملها الحج لأهميته طبعا. ووجود عدد كبير من الحجاج في هذا الموسم
0: بلا شك. واليوم دكتورة أريج الحاج يجينا، احنا نستوعب انه اليوم اللي يجونا من كل فج عميق، يجونا بثقافات بلغات مختلفة متعددة، كيف يمكن لمثل هذه النماذج اللغوية الكبيرة نتكلم انها تسهم في تسهيل التواصل وتقديم معلومات للحجاج، نتكلم بلغاتهم المختلفة دكتورة أريج؟
1: صحيح، هي النماذج اللغوية الكبيرة تكون متدربة على بيانات بشكل كبير. نعم. بيانات كبيرة جدا، وعندها قدرة استدلالية وحتى اتخاذ قرار يعني بنسبة جيدة جدا، فهي قادرة على فهم الكلام المنطوق للإنسان، وكذلك قادرة على تحليل الكلام المكتوب بلغات مختلفة، تحليلها والاستدلال والإجابة بشكل فوري وسريع. فهذه استخدامها هذه التقنية لوحدها كتوفير زي مساعد شخصي أو مساعد ذكي للحاج يخدم الإجابة على أسئلته باللغات المختلفة، هذا بحد ذاته حيساهم جدا في توفير الراحة لحجاج بيت الله الحرام، وكذلك الإجابة على أسئلتهم بلغتهم، وممكن تطبيق إدخالها في مجالات كثيرة. يعني دحين الآن حاليا بالقدرة الاستدلالية للنماذج اللغوية الكبيرة بتقدر تحلل النصوص وكذلك تحلل الصور وتحلل الأرقام، فعندها قدرة عالية من التحليل والاستدلال. يعني أكيد حتساهم بشكل كبير في تسهيل والترجمة وتوفير الوقت الكبير لمساعدة طبعا اللي هم حجاج بيت الله الحرام.
0: بلا شك اليوم وصول التقنية الآن أنها تكون في متناول يد، وأنت ذكرتي في مقدمة حديثك أن اليوم إحنا شخصيا نستطيع التعامل مع هذه التقنية بشكل مجرد بدون الاستعانة بأي أحد. فاليوم الحاج فعلا هو في وقت ضيق، في موسم يعني محصور في زمن ووقت، فأهمية الوقت بالنسبة لديه مهمة، وهنا يجي أهمية تسخير التقنية لسهولة الوصول. من أبرز التطبيقات دكتورة أريج الحديثة اللي هو بما يسمى المساعد الذكي للحجاج، وش أهم الخدمات اللي يمكن أن يقدمها من يوم يوصل الحاج وحتى انتهاء النسك بالنسبة إليه؟
1: صحيح، المساعد الذكي فكرته انه المساعد الذكي للحجاج انه يكون يعني كانه بمثابه مرشد شخصي للحاج، يرافق الحاج في طوال رحلته. يمكن حتى ممكن يتم التعامل معه مع المرشد الشخصي هذا قبل الوصول، لارشاده بالمتطلبات بمواقع السكن بالخطه بالتفاصيل كلها. فهو يساعد الحاج في معرفة مواقع السكن، وسائل التنقل بين المشاعر، إرشادات المناسك يعطيها إياه خطوة بخطوة، التنبيهات، المواعيد، التفويج، يعني كأنه مرشد خاص لهذا الحاج يفيده في مجالات مختلفة. وممكن يتم ربطه بمستشعرات ذكية خاصة بالبيئة، مستشعرات ذكية خاصة بالكاميرات المراقبة، يعني كمان يمكن ربطه بكثير من الأنظمة الذكية المختلفة.
0: نعم، وأهم معيار نجاح، أو حتى لو نبي نوصف نجاح موسم الحج، هي في إدارة الحشود. نتكلم عن حشد يجتمعون في نقطة معينة في وقت معين في زمن معين. احنا نعرف أن هذا نسك، والنسك يرتبط بمكان وزمان.
1: صحيح.
0: اليوم إدارة الحشود احنا نتكلم أنها من أهم التحديات اللي ممكن يتم مواجهتها في موسم الحج. دعينا أيضا نتعرف بماذا يسهم الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في أنه ممكن يساعد في تنظيم الحركة، ممكن نتنبأ بالازدحام داخل المشاعر المقدسة، كيف ممكن يساعد في تدارك لا قدر الله أي أزمة، وأيضا تسهيل سير هذه الحشود.
1: صحيح، إدارة الحشود زي ما تفضلتي حضرتك هي نعم. تعد من أكبر التحديات في موسم الحج. نعم. لأنه بتتواجد أعداد كبيرة للحجاج في مكان ومدة زمنية محددة، وفي حركة مستمرة بين المشاعر المقدسة. هنا يظهر الدور الكبير للذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات. اليوم الأنظمة الذكية قادرة هي زي ما قلتي أنها تحلل بيانات حية في الوقت اللحظي. البيانات هذه تكون غالبا في صورة فيديوز وتأخذ عن طريق الكاميرات الذكية، وكذلك أجهزة الاستشعار. هذه البيانات ممكن تتحلل بشكل لحظي لمتابعة حركة الحشود وقياس كثافة الأشخاص. يعني ممكن نستخدم خوارزميات خاصة، هذه حتى في بعض الطالبات عندنا في جامعة الملك عبد العزيز شغالين عليها، لدراسة كثافة الأعداد في منطقة محددة. فهذه ممكن ترسل زي تنبيهات للجهات المختصة، وممكن كمان يصير تتبع وحتى تنبؤ بأنه حتصير هنا تكدس أو حيصير هنا ازدحام، فيصير تنبيهات مسبقة لأنه تم التنبؤ مسبقا بوجود تكدس، فيصير في تدخل مبكر وتنظيم الحركة بشكل أفضل.
0: يا سلام،
1: إدارة الحشود من أهم المجالات اللي ممكن يستخدم فيها تقنيات الذكاء الاصطناعي، وأبحاث كثير من الطلبات عندنا كمان في إدارة الحشود.
0: يجب أن نوجه شكرنا أكيد لجامعة الملك عبد العزيز والمتخصصة في الذكاء الاصطناعي. للأمانة ما تقدمونه من أبحاث، من مبادرات، من أيضا تصدير الكفاءات، تشكرون عليه جميعا للأمانة، وإحنا نفخر بوجودكم، بوجود هذه الجامعة العريقة. دعينا أيضا نشير، بما أن احنا نتكلم عن إدارة الحشود وسلامة أيضا أنه يؤدون نسكهم بيسر وسهولة، في المقابل احنا أيضا يجب أن نراعي جانب السلامة والطوارئ. ما في شيء بدون ما يكون فيه لا قدر الله شيء ممكن يحدث لا قدر الله. إنه قول كيف تدعم هذه الأنظمة أيضاً، إنه سرعة الاستجابة لا قدر الله لأي طارئ. إحنا اليوم قلنا نأخذ احتياطاتنا، لكن لنفترض إنه في الآن خطة، يعني في جاهزية عالية لأي لا قدر الله خطة طوارئ، كيف تدعم هذه الأنظمة أيضاً الذكية والسريعة في إنها تستجيب وتحلل البلاغات بشكل أكثر كفاءة؟
1: صحيح. أنظمة الذكاء الاصطناعي من مميزاتها أنها تقدر تحلل أنواع مختلفة من البيانات في الوقت اللحظي، يعني بيانات نصية، بيانات صوتية، بيانات مستشعرات، وتقدر تربط بينهم كلهم لصنع قرار واتخاذه في الوقت اللحظي. فهذه من المميزات تبعتها. السرعة الاستجابة زي ما تفضلتي حضرتك من أهم العناصر، لأنه في حالات الطوارئ السرعة جدا مهمة، وساعات مهم كمان نحدد الأولوية، يعني نعمل بعض القرارات الخاصة بالأولوية في في في تحديد هالحالات الحرجة.
0: يا سلام. نعم فضلي. لأنه سريعا الوقت داهمنا دكتورة أريج، لو جينا نبي نقول احنا عرفنا اليوم أهمية وجود هذه التقنية وأيضا في حفظ وسلامة الحجيج في أداء نسكهم بيسر وسهولة، سريعا بنتقل لك على محورين سريعة اليوم. كيف أيضا احنا نتكلم أيضا عن أهمية أنه تحسين الخدمات اللوجستية، النقل، التوزيع، الموارد، إدارة الخدمات التشغيلية كلها خلال موسم الحج، وأخيرا كيف تشوفين مستقبل الحج مع تطور المتسارع طبعا في تقنية الذكاء الصناعي؟ تفضلي دكتور.
1: يعني على عجالة حأقول بعض التطبيقات، ويوجد أمثلة كثيرة ممكن نذكرها، ولكن مثلا في مجال الخدمات اللوجستية نقدر نحلل البيانات، أنظمة الذكاء الصناعي نحلل البيانات التاريخية الهيستوريكال، البيانات التاريخية والبيانات كمان اللحظية، نقدر نحللها لتنبؤ مثلا بأوقات الذروة، احتياجات النقل والطاقة وغيرها من العناصر المرتبطة بالخدمات اللوجستية. عناصر كثير نقدر نغطيها مثل توزيع فرق العمل، النظافة وغيرها، تتم عن طريق مراقبة الكاميرات وتحديد وتوزيعهم بشكل فعال. كمان بخصوص المستقبل، أرى أنه بإذن الله حيكون في مستقبل جدا واعد لاستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي في جميع المجالات، وخصوصا في مجال الحج، لتسهيل يعني تجربة الحجاج وراحتهم. كذلك يعني من أشياء اللي أشوفها في المستقبل اللي جدا واعدة وممكن تكون تستخدم، هي استخدام إنترنت الأشياء مع الذكاء الاصطناعي. إنترنت الأشياء هذه هي وجود مستشعرات تستشعر جوانب مختلفة، بجوانب تكون ممكن بيئية وممكن تكون كاميرات وممكن تكون غيرها من المستشعرات، يتم ربطها بالإنترنت وتحليل البيانات في الوقت اللحظي، وكمان عملية دمج البيانات المختلفة لصنع القرار زي ما قلت في الوقت اللحظي، لأنه هذه زي ما تفضلت حضرتك وقت زمني محدد، ونحتاج نعمل كثير من القرارات في الوقت اللحظي. فهذا بشكل جدا مختصر، ونشكرك أستاذة مريم.
0: الشكر لك والله دكتورة أريج، وأنا أعتذر جدا أنه إحنا نحصر هذه الجهود الكبيرة العظيمة اللي حتى وإن يعني حددناها بمحاور محددة، لا يمكن أن نختزل هذه الجهود العظيمة اللي تقدمونها وتقدمها القيادة ويقدمها كل عامل اليوم في خدمة حجيج بيت الله الحرام في هذا الموسم. ونعرف تحدي اليوم تقول لي وقت وزمن، هذا جدا تحدي لكل تقنية ولكل إنسان ممكن يعمل في هذا النسك العظيم، هو جدا تحدي كبير. شكرا لكم، أتمتت الأشياء وتسخير التقنية في خدمة حجيج الله، بلا شك هذه خطوة عظيمة تشكرون وتباركون عليها صراحة. شكرا جزيلا الدكتورة أريج معتوق الهذلي، أستاذ مشارك في كلية الحاسبات وتقنية المعلومات وجامعة الملك عبدالعزيز، المتخصصة في الذكاء الاصطناعي التوليدي والنماذج اللغوية الكبيرة، على هالمعلومات القيمة. كما نشكر أيضا مستمعين الكرام طيب استماعهم. كان معكم برنامج الحج الذكي، نلتقي بإذن الله في حلقة جديدة. تقبل تحيات فريق العمل من الإعداد هنا صباغ، و أيضا كان معكم من التقديم مريم القحطاني، ومن الإخراج منور البريك. فأمن الله.
2: الحج الذكي على إذاعة الرياض.

0: القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: مهوى الأفئدة، مكان يضيء قلوب المؤمنين بنسائم الطمأنينة، يد تحمي ويد تحف ضيوف الرحمن بالمحبة والأمان. شرف المكان.
2: ملايين الحجاج اعتادت المملكة العربية السعودية استقبالهم في كل عام من كل دول العالم، وسط إشادات بالتنظيم الهائل الذي جعل المملكة في الصدارة من حيث إدارة الحشود، بعد النجاح المتوالي الذي تحققه على صعيد خدمة ضيوف الرحمن ورعايتهم منذ اللحظات الأولى لاستقبالهم وحتى مغادرتهم. بدأت مسيرة جهود المملكة العربية السعودية لخدمة الحجاج والمعتمرين منذ تأسيسها على يد الملك عبد العزيز طيب الله ثراه، الذي حرص على توفير سبل الطمأنينة والتيسير للحجاج والزوار. الدكتور متريك السبيعي، أستاذ التاريخ السعودي المشارك في جامعة الطائف.
3: فيما يتعلق بالطوافة والمطوفين، فمنذ أن دخل الملك عبد العزيز مكة المكرمة في عام 1343 للهجرة، أصدر طيب الله ثراه أمره بالإبقاء على الطوافة كمهنة منحصرة لأبناء مكة المكرمة، وجاء ذلك حقيقة في المادة الرابعة من المرسوم الملكي المنشور تحت عنوان هذا بلاغ، ليشكل الضامن لمهنة الطوافة واستمراريتها. فقد نصت المادة الرابعة منه على ما يلي: كل من كان من العلماء في هذه الديار أو موظف الحرم الشريف أو المطوفين ذو راتب معين فهو له على ما كان عليه من قبل، إن لم نزده فلن ننقصه شيئا، إلى آخره. وجاءت الخطوة الأولى لتنظيم الطوافة وتعريف مهامها في عهد الملك عبد العزيز بصدور نظام إدارة الحج في 20 من ربيع الأول عام 1345 للهجرة، الذي حدد مهام وواجبات المطوفين والزمازمة والمخرجين والمقومين ووكلاء المطوفين بجدة ونقباء جدة ووكلاء المدينة المنورة، إضافة إلى وظائف إدارة الصحة العامة وواجبات الحجاج.
2: واستمرت المملكة بعزم وحزم على أساس التوحيد في تسخير جميع الإمكانيات المادية والبشرية لخدمة ضيوف الرحمن، وفي العام 1355 بدأ تنظيم أعمال المطوفين وتحديد مهامهم ومسؤولياتهم، حتى جاء الأمر الملكي بإنشاء المديرية العامة للحج وإقرار النظام الموحد لوكلاء المطوفين والمشايخ وإضافة شؤون العناية بالحج.
3: وللوصول إلى المزيد من التنظيم والتطوير لخدمات الحجاج، صدر المرسوم الملكي في عام 1355 للهجرة بتنظيم أعمال المطوفين وتحديد مهامهم ومسؤولياتهم. ثم جاء المرسوم الملكي في العام 1365 للهجرة بالموافقة على نظام وكلاء المطوفين ومشائخ الجاوة، ليضيف اهتماماً آخر لمهنة الطوافة في العهد السعودي، ويدخلها حقيقة في مرحلة التطوير العملي والتنظيم الجيد للخدمات، بعد أن تم إنشاء المديرية العامة للحج في نفس العام، لتكون عملية خدمات الحجاج أكثر تنظيماً.
2: وتعاقبت التطورات في المنظومة بقيادة المؤسس رحمه الله، لتصبح في العام 1372 المديرية العامة للحج وتنظيمها ككيان مستقل.
3: ثم جاء بعد ذلك المرسوم الملكي في عام 1367 هجرية المصادق على نظام المطوفين العام، معتبراً الطوافة عبارة عن وظائف معينة يؤديها كل مطوف، واستبقى النظام على تقسيم المطوفين إلى ثلاث طوائف: طائفة مطوفي العرب والفرس والأتراك والأفارقة، وطائفة مطوفي الهند والباكستان، وطائفة مشائخ الجاوة. ثم أعطيت الطوافة صفة المهنة في طلبات السفر إلى الخارج منذ العام 1368 للهجرة، إلى أن صدر المرسوم الملكي الكريم في عام 1371 للهجرة بإلغاء الرسوم التي تؤخذ على الحجاج باسم رسوم الحج والإبقاء على عوائد أرباب الطوائف. وفي غرة صفر من عام 1372 هجرية صدر من الملك عبد العزيز الأمر السامي الكريم رقم 150، متضمنا المزيد من التنظيم والتطوير للمديرية العامة للحج، وكانت هناك دوائر ذات ارتباط بها، ومنها رؤساء المطوفين وهيئاتهم بجدة التي بقيت على نفس مهامها وأعمالها.
2: وشهدت منظومة الحج والعمرة نجاحات كبرى عاماً بعد عام، ضمن مشاركة فاعلة بين جميع الجهات الأمنية والصحية واللوجستية، كأحد أهم الإنجازات التي تفخر الدولة بتحقيقها بفضل من الله عز وجل، ثم بما سخرته حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين حفظهم الله من إمكانيات مادية وبشرية لخدمة ضيوف الرحمن، وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المسلمين للقدوم لأداء فريضة الحج ومناسك العمرة والزيارة. ولهذا الهدف دشن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله برنامج خدمة ضيوف الرحمن كأحد برامج تحقيق رؤية 2030 بهدف رفع مستوى الخدمات المقدمة لهم وإثراء تجربتهم الدينية والثقافية. وتطورت منظومة الحج والعمرة خلال الأعوام القليلة الماضية تطورات عدة ومهمة، نظراً لما يمثله قطاع الحج والعمرة من أولوية قصوى، مما ساعد في إطلاق العديد من المبادرات لتنظيم القطاع والارتقاء بجودة الخدمات، منها إتاحة التأشيرات الإلكترونية للحجاج والمعتمرين من جميع الدول، وتمديد فترة موسم العمرة، وإطلاق مشروع حافلات مكة، وتطوير المواقع التاريخية والإسلامية، وتسهيل قدوم المعتمرين من خارج المملكة عبر عدد من التأشيرات. وأسهمت مبادرات الوزارة الإلكترونية في رفع جودة الخدمات وتسهيلها، بالإضافة إلى العديد من الإنجازات التقنية مثل مبادرة طريق مكة التي سهلت إجراءات دخول ضيوف الرحمن عبر المنافذ دون انتظار، وإتاحة الحجز الإلكتروني المباشر للخدمات ضمن منصات رقمية مرتبطة بمزودي الخدمات من داخل وخارج المملكة، وإصدار التأشيرات اللازمة فورياً بالربط مع الجهات الحكومية لتسهيل القدوم إلى المملكة عبر وسائل الدفع والمسارات الإلكترونية الميسرة. الأستاذ سعد العيد متطوع في حملات الحج الخيرية.
4: بالنسبة لسهولة إجراءات الحج، في السابق كنا نذهب بأنفسنا إلى مكاتب الحملات ونختار الحملة الجيدة ونختار الحملة المناسبة، وكذلك ممكن أن نقع في حملة غير جيدة أو البيانات قد تكون ناقصة، أحيانا يصدر التصريح أو ما يصدر. حاليا كل شيء إلكتروني وأنت في بيتك، وهذه من العمليات اللي سهلت بشكل كبير على الحجاج رفع بياناتهم، فأنت داخل المملكة أو خارجها تستطيع الدخول على موقع وزارة الحج وترفع بياناتك وتسجل البيانات وتوثقها، ويعرف من هي الحملة المستضيفة لك، من أين ستسكن، أين مواقع هذه الحملة، كل بياناتك موجودة ومرصودة وموثقة إلكترونيا وكذلك في الباركود. فلذلك ما إن يصل الحجاج يتم تجميع الحجاج بشكل كامل في جدة، ويتم تسليمهم كافة الهدايا وكذلك البيانات والأساور الخاصة، إذا كان هو في القطار يعطونا أساور خاصة بالقطار، يعطونا أساور موضح فيها موقع الحملة وبياناتها وأرقام التواصل، وأيضا بيانات الحاج نفسه في حال أنه لا يعرف أن يتحدث مع الطرف الآخر، يعرفون أن اسمه وبياناته وموقع حملته، فيعرف أن يدله أي كشاف أو أي شخص في حال أنه تاه الشخص أو يسأل عن أي شيء، يستطيعون إرشاده بشكل سريع جدا.
2: كما أسهم الدعم المتواصل من القيادة في إيجاد العديد من الخدمات، منها مراكز الإرشاد في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر، ومراكز عناية لخدمة حجاج بيت الله حول الحرم، وفي عدد من المواقع التي تشهد كثافة لحركة الحجاج، علاوة على مبادرة الضيف الخفي للتأكد من جودة الخدمات المقدمة للحجاج، والجولات الرقابية المستمرة، وإيجاد التأمين الصحي الشامل لتوفير تغطية شاملة في حال التعرض للأمراض والحوادث العرضية ومخاطر السفر.
4: بالنسبة لرعاية الحاج، بفضل الله ثم جهود المملكة العربية السعودية ولله الحمد، يمكن تلاشت هذه المشكلات بشكل كبير. أولها الاختناقات المرورية، واحد الآن بفضل الله ثم وجود قطار الحرمين وكذلك قطار المشاعر، أصبح الحاج يسهل عليه التنقل بين المشاعر بسهولة في هذا القطار في مكان مكيف ومرتب، وكذلك قطار الحرمين كان في صعوبة في الوصول إلى المطار أو العكس، الآن 45 دقيقة أنت في وسط الحرم أو في وسط المطار. اثنين، الإعاشة، الآن أصبح وزارة الحج تلزم الحملات بالاتفاق مع موردين معتمدين بمواصفات محددة يعني ثابتة، فلذلك أصبح كل الحملات تقدم تقريبا بمستوى واحد ونظافة أكل واحدة. كذلك اختناقات المرورية في الوصول إلى المشاعر من خلال قطار الحرمين، وكذلك سهل على الحاج أن يصل إلى المشاعر بشكل سلس وسريع. بالنسبة أيضا للإرشاد الديني، أصبح الحاج من أن يصل إلى أو يتم قبوله في الحج يصل باركود أو سوارة، هذه السوارة فيها كافة الأدعية وكافة الإرشادات الدينية خاصة بمناسك الحج، وأصبح حتى في أنه يستطيع أن يحدد موقع الحملة ويعرف مكانها من خلال هذا الباركود. التدافع في الحرمين أو في الجمرات، وزارة الحج مشكورة أصبحت تنظم عملية نقل الحجاج وتفويجهم على شكل دفعات منسقة ومرتبة مع المجلس التنسيقي لحملات الحج، ويتم نقلهم بكل حملة لديها وقت محدد في الانطلاق والتحرك من وإلى هذه المشاعر، حتى لا يتم أو لا يحدث تدافع، ويتم تنظيم هذه التفويج حتى لا يكون هذا التدافع لا سمح الله.
2: جهود المملكة لا تقتصر على رعاية الحجاج داخل الحرمين الشريفين، بل تبدأ هذه الجهود من سفارات وقنصليات المملكة في الخارج التي تستقبل طلبات الحاج الضخمة في كل عام، وتوفر لمقدمي الطلبات ما يساعدهم في إكمال الإجراءات في زمن قياسي. وفيما يتعلق بإدارة وتنظيم الحشود في الحج، سجلت المملكة إنجازاً عالمياً من خلال تسخير تقنيات الذكاء الاصطناعي لتنظيم حركة الحجاج بدقة عالية، بالإضافة لتنظيم الحشود وإدارة تفويج وفود الحجاج بين المشاعر المقدسة والمتابعة الدقيقة من خلال غرف المتابعة والتحكم، بما يضمن انسيابية الحركة عند أداء المناسك. سلسلة من الإنجازات والرؤى الصائبة والخطط المدروسة التي وضعتها المملكة لتحقيق نهضة شاملة في جميع المجالات والقطاعات محلياً وأقليمياً ودولياً لتحقيق أعلى معايير الجودة في سبيل تسهيل إجراءات وصول الحجاج والمعتمرين من شتى بقاع الأرض وأثراء تجربتهم الدينية والثقافية ضمن شراكة ناضجة بين القطاعات الحكومية والخاصة كافة وبسواعد أبناء هذا الوطن المعطاء والمقيمين على أرضه.
1: شرف المكان. إعداد وتقديم ميعاد الحسن. إخراج يوسف المطيلك.

0: القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
0: الحجر الأسود.
2: مبدأ الطواف ونهايته، وهو حجر من الجنة أتى به جبريل عليه السلام إلى نبي الله إبراهيم عليه السلام عند بنائه الكعبة.
1: والحمد لله كثيرا.
2: يحاط الحجر الأسود بإطار فضي ويظهر على شكل بيضاوي، ويتكون من 8 قطع من الجزء المتبقي منه في ظاهره مجموعاً بعضها إلى بعض بأشكال متفاوتة.
1: وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.
2: يروى أن القطع تبلغ 15 قطعة، إلا أن القطع 7 الأخرى مغطاة بالمعجون البني الذي يراه كل مستلم للحجر، وهو خليط من الشمع والمسك والعنبر موضوع على رأس الحجر. شهد الحجر الأسود عبر التاريخ أعمال ترميم للحفاظ على استقراره ضمن بناء الكعبة، وبعد أن شرف الله المملكة العربية السعودية برعاية الحرمين الشريفين حظي بعناية فائقة. جدد إطار الفضة المحيط بالحجر الأسود 2 مرات، كما وضعت إنارة خاصة تحدد الحد الشرعي المقابل له وترشد الطائفين إليه بيسر وسهولة.
1: الله أكبر الله أكبر.
2: ينظف ويلمع الحجر باستخدام تقنيات حديثة ومواد ذات مواصفات عالمية، حيث يشرف على تطييبه والاهتمام به دورياً فريق فني مختص، مما يعكس احترافية عالية في صيانة هذا المعلم المقدس.
1: والحمد لله.
2: في عام 1442 صور الحجر الأسود بتقنية فوكس ستاك بانوراما، وتم خلال هذا المشروع التقاط 1050 صورة عالية الدقة، تكون منها نموذج ثلاثي الأبعاد للحجر، وهي معالجة تقنية تعد الأولى من نوعها

إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس. أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله. الركن الخامس.

0: الركن الخامس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي عبر أثير إذاعة رياض، برنامج الركن الخامس مع ضيفنا الكريم الضيف الدائم لحلقات هذا البرنامج، وهو فضيلة الشيخ الدكتور حمد بن محمد الوهيبي، عضو التوعية في الحج. مرحبا بكم يا دكتور.
2: حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين والأخوات المستمعات.
1: نتحدث في حلقة هذا اليوم عن طواف الوداع. بودي حقيقة أن نستفتح حديثنا عن مفهوم طواف الوداع وما يعني يترتب عليه بالنسبة للحج.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الكلمة الوداع توحي بمعاني ينبغي للحاج أن يستشعرها في نفسه، لأن الوداع يوحي لك بفراق من تحب، والحجاج يودعون البيت وهم قد قدموا إليه في شوق وفي فرح وحبور، وينشدون فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته والقبول لأعمالهم. لهذا شرع توديع البيت لما للبيت مما كان في نفوس أهل الإيمان، قال الله جل وعلا: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. ما معنى قوله مثابة؟ يعني مرجعا يثوبون إليه، كلما ازدادوا له زيارة ازدادوا له اشتياقا. وهذا من الحكم الله جل وعلا.

0: على جعل الله في قلوب أهل الإيمان الحنين إلى بيت الحرام مع ما يلقاه الحاج من عناء ومشقة وتعب وسفر، إلا أنه بعد انقضاء مناسك الحج يسكب العبرات ويقع في قلبه من المعاني التي لا يمكن له أن يعبر عنها بلسانه من يعني امتنان عظيم لله سبحانه وتعالى بتيسير هذه العبادة وتوفيقه لإيقاع هذه الأعمال الجليلة. فلذلك شرع الله جل وعلا على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم التوديع للبيت، والتوديع خاص بالحج، ومن قاس العمرة على الحج فقياس مع الفارق. ولذلك سنأتي بإذن الله تعالى في ثنايا الحلقة على هل هناك طواف وداع على المعتمر أم لا، لكن هنا نأتي على طواف الوداع وهو من واجبات الحج، واجب من واجبات الحج، إذا تركه الحاج وجب عليه دم لتركه، لأنه لا بد له من أن يأتي به، وهو طواف حول البيت يطوف 7 أشواط ويصلي خلف المقام 2 ركعتين ويكون آخر أعماله، لا يكون بعده عمل. بعض الحجاج تجده يترك الرمي ليوم 12 ويذهب يطوف، فلا يصح هذا، لا بد أن يرمي الجمار يوم 12 كاملة ثم بعد هذا له أن يطوف. سيأتي مسائل متعلقة بمن يوكل ونحو ذلك، لكن هذا بما يتعلق بأصل طواف الوداع. أيضا من المحكام المهمة التي لا بد من بيانها أن المرأة الحائض ليس عليها طواف وداع، لما جاء في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أو ابن عباس قال، أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. وكذلك لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صفية بنت حيير رضي الله عنها زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أحابستنا هي عن السفر، فقالوا إنها أفاضت يوم النحر، طافت الإفاضة، قال فلتنفر إذن، فلو لم تكن طافت الإفاضة لتأخروا وحبستهم. فدل على أنه لا يلزمها طواف وداع، وهذا من رحمة الله جل
1: ولا يلزمها دم.
0: أحسنت، لأنه لا طواف عليها الوداع إذا أصابها الحيض فيسقط. لذلك أنا أنصح أخوات النساء التي حججنا إلى بيت الله الحرام أن تبادر بطواف الإفاضة، لأنها لا تعلم ما سيصيبها في مستقبل الأيام، فالأولى لها أن تطوف طواف الإفاضة يوم العيد، لأنه قد يصيبها العذر ثم تحبس الرفقة ويشق عليها ذلك، فتبادر بطواف الإفاضة حتى لو أصابها العذر الشرعي، فإنه ليس عليها طواف وداع.
1: نعم، نذهب إلى يعني قضية مهمة جدا، وهي متى يبدأ ومتى ينتهي وقت طواف الوداع للمتعجلين وللمتأخرين؟
0: ولا وقت له، وإنما هو بعد انقضاء أعمال الحج. فالحاج المتعجل إذا رمى جمار يوم 12 بعد زوال الشمس فهنا بدأ وقت الطواف، يطوف بعد ذلك ما شاء، إن بقي في مكة يوم يومان 3 مهما جلس. لهذا هل طواف الوداع متعلق بالحج، أي هل هو من أنساك الحج أو هو لأجل توديع البيت؟ هناك خلاف بين العلماء في ذلك، ولا كل حال المقصود أن الحاج لا بد، الحاج الأفاقي، أما ما أهل مكة فلا وداع عليهم لأنهم من أهل الحرم، وإنما على الآفاقي الذي جاء من خارج مكة فهو الذي يودع البيت، فلا يفارق البيت إلا بعد أن يودع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج بأصحابه وانتهوا من مناسك الحج أخذ الناس يذهبون إلى من كل وجه، فنادى فيهم ألا أمر الناس أن لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، فرجع الناس وطافوا. من الأحكام المهمة أن من طاف طواف الوداع فلا بس أن يشتري بعض الحاجات، بعض الحجاج يتحرج يقول منهي عن التجارة إذا طاف الوداع، فأما شراء الهدايا والحاجيات ونحو ذلك فلا يؤثر على حجي وهو جائز. كذلك أيضا لو

0: أنه انتظر الرفقة، طاف الوداع، جلس ساعة ساعتان ثلاث أربع حتى ينتظر أصحابه لا بأس، ولو أنه غلبت عيناه فنام لا يقال ارجع وطف ما لم يقصد المبيت. فإذا طاف طاف بالبيت طاف الوداع فإنه لا بد أن يفارق ويخرج عن مكة. كذلك لا بأس للحاج إذا طاف طاف الوداع أن يرجع إلى منى إذا كان له أغراض بها أو أصحاب يأخذهم معه.
1: نعم.
0: قلنا يقول قائلهم أنا خرجت من منى قبل غروب الشمس من اليوم الثاني عشر فلا أرجع إليها. نقول هو الواجب أن تخرج منها قبل غروب الشمس، لكن لا بأس أن ترجع إليها لأي غرض كان. وكذلك ننبه على من رمى في اليوم الثاني عشر وفي نيته أنه يتعجل، حبسه ما حبسه من زحام أو نحوه فلم يخرج إلا بعد غروب الشمس يوم الثاني عشر، فالصحيح أنه لا يبيت بمنى اليوم الثالث عشر، وإنما يمضي إلى حال سبيله ويطوف طواف الوداع. المهم أنه متى ما عزم الحاج على أن يرجع إلى أهله طاف، ليس هناك وقت محدد سواء للمتعجل أو للمتأخر، فهو بمجرد ما يعزم على السفر والرجوع إلى أهله فإنه يأتي البيت ويطوف. من المسائل المهمة أن غالب الحجاج يؤخرون طواف الإفاضة مع طواف الوداع، فلا بد أن ينوي بنية الأكبر فتكون نيته للإفاضة، ولا يلزم أن ينوي الوداع لأن المقصود هو أن يكون آخر عهده بالبيت. فإذا طاف طواف الإفاضة وكان هذا الطواف آخر أعماله أجزاه عن طواف الوداع،
1: ولكن يجب النية بأن يكون هذا الطواف طواف الإفاضة.
0: أحسنتي. ولا بأس أيضا لو كان عليه سعي المتمتع، على القول بأن المتمتع عليه سعيان، فلا بأس أن يسعى بعد الطواف، لأن بعضهم يتحرج يقول آخر عهدي بالبيت، فنقول لا بأس سعيك بين الصفا والمروة لا يؤثر على الوداع، فيطوف طواف الإفاضة ويسعى سعي الحج ثم يمضي إلى حال سبيلي ولا شيء عليه بحمد الله جل وعلا.
1: ما هو الميزان دكتور بين المتعجل والمتأخر في قضية المبيت والخروج من منى قبل غروب الشمس؟
0: وما ذكرنا قبل قليل أن المتعجل يخرج من منى قبل غروب الشمس
1: يجب،
0: إلا شك أنه كذا قال الفقهاء.
1: نعم.
0: أنه إذا غربت عليه الشمس وهو بمنى ولم يقصد الخروج فإنه يبقى ويبيت بمنى للثلاث عشر ويرمي جمار اليوم الثلاث عشر. منهم من قال إن أعمال اليوم الثلاث عشر سنة، لأنه في الآية قال ومن تأمن فان تعجل في يومين فلا إثم عليه، ولكن هذا القول في نظر، والذي ينبغي أن من رام التعجل فإنه يبادر بالخروج من منى قبل غروب الشمس يوم الثاني عشر، كما ذكرنا قبل قليل لو أنه حبس أو حابس أو زحام أو نحو ذلك فغربت عليه الشمس يخرج ولا يبقى بمنى. أما إن رام التأخر فإنه يبيت بمنى هذه الليلة، وكذلك يرمي جمار الثلاث يوم الثالث عشر، يرمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى ثم يودع البيت. رمي جمار يوم الثالث عشر ينتهي بغروب شمس اليوم الثالث عشر، أما بالنسبة لرمي اليوم الحادي عشر والثاني عشر فيمتد إلى فجر اليوم الثاني. لماذا؟ لأن الحج انتهى، فمن تأخر فلا يتأخر في رميه إلى بعد المغرب. آخر وقت لرمي الجمار يوم الثالث عشر هو غروب الشمس من اليوم الثالث عشر، لأنه قد انتهت أعمال الحج فليس هناك رمي بعد غروب الشمس في هذا اليوم.
1: نعم. دكتور أيضا تساءل عن، يعني نعود لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول يكون آخر العهد بالبيت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، هذا الأمر متعلق بالطواف فقط، وانت ذكرت قبل قليل كأني فهمت من حديثكم أنه يستطيع أن يسعى بعد الطواف، المقصود ب يعني ليكن آخر العهد بالبيت ما هو؟
0: أحسنتم، يعني أنه لا يبقى بمكة، ليس مقصود هو أن لا يعمل أي عمل، مثلا طاف الوداع ثم أقيمت الصلاة يصلي، طاف الوداع وبعده سعي الحج يسعى، طاف الوداع وراد أن يشتري بعض الحاجات أو الهدايا لا بأس، والمقصود أنه لا يبيت، أن العهد يعني

0: قول ابن عباس أن يكون آخر عهد البيت ألا يكون هناك مبيت بمكة بعد هذا العمل، وإنما يذهب إلى حال سبيله ويرجع إلى أهله.
1: نعم. أهمية التزام الحاجة دكتور بتعليمات الجهات المنظمة التي قد أحيانا تغلق بعض المنافذ أو تنظم قضية الدخول والخروج، وهذا أمر ذكرنا كثيرا في يعني في معرض حديثنا في الحلقات السابقة في قضية التنظيمات الداخلية أو حتى في خارج المشاعر المقدسة وبينها وبين أيضا الحرم المكي.
0: أحسنت، ينبغي للحاج أن يوطن نفسه على اتباع التعليمات، وأن المنظمين إنما وضعوا هذا النظام وهذه التعليمات وهذه الأمور لمصلحة الحجاج عموما، فلا يقدم الحاج مصلحة نفسه الخاصة على المصلحة العامة. وطن نفسك على ذلك وكن عونا للجهات المعنية على أداء مهمتهم، ولا تكن متعسفا. بعض الحجاج يحدث بلبلة وتشويش ويحاول محاولات مع بعض الجند ويحاول إبعاد الحواجز
1: أو اختراقها
0: أو القفز بسيارته على الأرصفة، كل هذا لا يليق بالحاج، ينبغي له التقيد، ولو طال به الوقت فهو في عبادة بحمد الله تعالى. وكذلك على الحاج أن ينتبه إلى أمور مهمة متعلقة بالصحة، يعني هذا العام الحر شديد، سأل الله الإعانة للحجاج، فينبغي أخذ أسباب السلامة، عدم الوقوف في الشمس أو المشي في النهار، أخذ كذلك المظلة الشمسية، كثرة شرب المياه والسوائل، هذه أشياء ينبغي للحاج أن يتبعها حتى لا يصاب بإصابات مؤثرة جراء الشمس، لأن الحر شديد والأمر فيه سعة. من كان يتضرر بالشمس كثيرا لا بأس أن يجعل أعماله رميه ونحو ذلك في الليل حتى يبتعد عن مثل هذا. كذلك الحذر من الزحام والدخول مع الناس في وقت الزحام، سواء عند الطواف أو السعي أو دخول المسجد الحرام أو عند في ميناء وغيرها أو رمي الجمار، ينبغي الإنسان أن يختار الأوقات المناسبة، وأظن الجهات المعنية توضح هذا الأمر وتبين للحجاج الأوقات المناسبة، أوقات الذروة وغيرها، هذا يساهم كثيرا في أن يؤدي الحاج نسكه في راحة وطمأنينة وحضور قلب، ويكون بإذن الله تعالى موفقا في هذا.
1: نعم، وأيضا هناك تنظيمات معينة حتى في ترتيب الحجاج، ترتيب الحملات للذهاب للطواف. أمر آخر دكتور على النقيض تماما، يعني نحن نقول ابحث عن السهل واليسير ولا ترهق نفسك، ولكن بالمقابل كذلك بعض الحجاج هداهم الله يبحث عن التيسير في يعني كل الأمور، ولدرجة أنه حتى أحيانا يفرط في بعض الأشياء، وهنالك أيضا منافذ للخير لا يتبعها بحجة أنه يريد التيسير، على سبيل المثال أن يركب مثلا عربية وهو مستطيع للمشي ويستطيع أيضا الطواف ولكنه يركب ليريح نفسه أكثر. الحديث عن هذا الأمر، وهل هو فعلا مشروع أم يعني ينصح هؤلاء الحجاج بنصيحة معينة؟
0: أحسنت، نعم، هو التيسير مرده للشريعة وليس إلى أهواء الناس. يعني بعض الناس يقول الدنيا يسر، لكن ما ضابط اليسر عنده ما تهوى نفسه، هذه مصيبة. الدين يسر، لكن اليسر هو ما جاء عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم. المعيار والضابط في اليسر ليس رأي ولا رأي فلان ولا علان، وإنما اليسر منضبط بما جاء في الشريعة، والشريعة تراعي أحوال المكلفين، وكذلك المشقة تجلب التيسير، هذه قاعدة كلية معتبرة عند أهل العلم، والأمر إذا ضاق اتسع وإذا اتسع ضاق، قواعد فقهية معتبرة مبنية على أدلة من كتاب الله ومن السنة النبوية. فمرد اليسر هو إلى الشريعة، أما ما يهواه الإنسان فقد يترك الواجبات والفرائض بحجة التيسير، فيقول لا أطوف بالبيت لفاضة لأني متعب، وبعضهم يوكل في الطواف أو يوكل في السعي. التوكيل إنما شرع في ذبح الهدايا، شرع في رمي الجمار، فليس للحاج أن يوكل في الطواف أو يوكل في السعي. بإمكانه أن يركب كما ذكرت، أن يطوف محمولا على عربة، وبحمد الله تعالى الآن ميسر، هناك سيارات تقل الطائفين وتقل

0: الساعين مزودة، وقد وضعتها الدولة هذا العام بحمد الله تعالى، بإمكان يركب فيها مجموعة من الحجاج والمعتمرين حتى يؤدوا هذا الطواف. بالنسبة لمن يركب وهو غير محتاج له، الصحيح عندي أنه لا بأس بذلك، وإن كان بعض علمائنا يمنع من ذلك، ولا أدري ما الدليل على المنع. وإن وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد طاف راكبا من وراء الناس، ولم يكن هناك حاجة في نفسه، يعني عذر شخصي، لكن قالوا إنه حتى لا يحطمه الناس ونحو ذلك. فأنا في رأيي وبعض علمائنا كذلك أن الحاج إذا أراد أن يطوف راكبا وأن يطوف أن يسعى راكبا وهذا أخشع لقلبه فيفعل ذلك، لأن قاعدة ذكرها العلماء جدا مهمة في هذا الجانب: الفضل المتعلق بذات العبادة أولى بالمراعاة من الفضل المتعلق بزمانها أو مكانها. كيف؟ الآن الطواف قرب الكعبة أفضل أم الطواف في المصابيح مثلا؟
1: قرب الكعبة.
0: إذا كان طوافي بقرب الكعبة فيه زحام ومشقة وعناء ولا يمكنني أستحضر ما أقول وقد الضرر من زحام، وطوافي في المصابيح يكون أطمن لقلبي وحضور قلبي وبذكر الله شكل فضل، لكن هو الأفضل تبتعد. كذلك إذا ركبت العربة مثلا في الطواف والسعي، بالنسبة لي مثلا أنا أو أي حاج، أقول أنا إذا ركبت أصبح تركيزي على الذكر والدعاء والتلاوة، بينما إذا كنت أمشي فإن التركيز يقل والخشوع يغيب. نقول اركب ففعل ما يكون أخشع لقلبك، لأنه ليس هناك دليل قاطع يمنع الحاج المستطيع من الركوب في الطواف والسعي. هذا الذي يظهر لي والله أعلم فيه سعة، لكن كما تفضلتم فعلا أن التيسير ليس مرده إلى
1: الأهواء
0: المكلف والأهواء، وإنما مرده إلى الشريعة. ولهذا ما خير النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإذا كان إثما كان أبعد الناس عنه. من التيسير جاء بالشريعة أنه يرمي ليلا خاصة مع الحر الشديد في هذا العام، فيجعل رميه في الليل. من التيسير التوكيل في الرمي لمن يعجز عن الرمي أو كونه كبير السن أو النساء، هذا كله من التيسير الذي جاءت بالشريعة. من التيسير أنه ما سئل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يوم العيد عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. هذا كله جوانب من التيسير الذي جاءت به الشريعة. من التيسير قصر الرباعية، يصلي الحاج الرباعية ركعتين، يجمع في عرفة ويقصر، يجمع في مزدلفة ويقصر. من التيسير اللي جاءت به الشريعة في الحج أن الضعفة والنساء ومن في حكمهم يدفعون من مزدلفة بعد نصف الليل. هذه كلها جوانب تيسير ظاهرة، ولو تأملت لا وقفت على جوانب كثيرة من التيسير في الحج خاصة وفي غيره من العبادات.
1: نعم، من هم في حكمهم الضعفة وكذلك أيضا النساء؟ هنالك بعض الموظفين الذين قد يتسنى لهم أن يكونوا من الحجاج، ولكن يلزم وجودهم في مثلا منى مبكرا، هل يستطيعون أن يعني أو يأخذون حكم الضعفة وكذلك أيضا النساء؟
0: أشك أن هؤلاء لهم حكم الضعفة والنساء، إذا كان وجودهم في منى له أهمية وعندهم عمل فيدفعون بعد نصف الليل. وكذلك من كان مع النساء، الحملات الآن
1: إيه؟
0: لا تخلو من النساء،
1: صحيح.
0: فلا يأتي حاج وأنا شاب وجلد وسأبقى بمزدلفة إلى الفجر فيضيع رفقته ويحصل له مشقة، بل اذهب معهم ولو كنت أشب الناس وأقواهم، فالرخصة عم فتذهب معهم بحمد الله تعالى. وهذا من التيسير الذي جاءت به الشريعة. من المسائل المهمة أن بعض الموظفين العاملين في الحج يأتيه إذن من جهة عمله بأن يحج، وهذا الإذن يأتي يوم عرفة مثلا، فنقول لا بأس أن ينوي من مكانه، لأنه إن لما جاء ومر بالميقات لم يكن قاصدا للحج والعمرة، وقد يقول إن تيسر لي، متردد كذلك، فيسر الله له وأذن له بالحج فإنه يحج من مكانه في عرفة. وقد يحتاج هو إلى لباس معين كالجند مثلا، لا يمكن له أن, أن,

0: ينزع هذا اللباس ويلبس الإحرام، وأذن له بالحج فيحج وعليه ملابسه الخاصة ويفتي بحمد الله تعالى. وقد أفتى شيخنا بن باز رحمه الله تعالى لمجموعة من الجند في أحد السنوات بهذه الفتوى، وأنه إذا أذن له مرجعه وعمله ولا يخل هذا بعمله فإنه لا بأس أن يحرم بالحج من عرفة ولا يلزمه لباس الإحرام، لكن يفدي مخير بين إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة أو صيام 3 أيام. هذا مخير فيه فيما يتعلق،
1: ليس على الترتيب،
0: على التخيير مخير، إما هذا أو هذا أو هذا إذا لبس مخيطا ونحوه.
1: نتحدث أيضا عن أحكام للمتعجلين يا دكتور. في مثل هذا اليوم أعتقد يعني تنتهي أعمال الحج لكثير من الحجاج وينتهون من يعني هذا النسك العظيم، يعني ما هي أبرز أحكام المتعجلين؟
0: الأحكام كما ذكرناها قبل قليل، لكن دعني أؤكد على قضية جدا ظاهرة في الحج وهي الدعاء. مواضع الدعاء في الحج يعني ظاهرة، والحاج إنما جاء لهذه المشاعر رغبة في ثواب الله تعالى وجزائه الحسن، ولذلك ينبغي للحاج أن يكثر من دعاء الله تعالى وسؤاله. هناك 6 مواضع في الحج ذكرناها في حلقات سابقة نؤكد عليها: عند الصفا يدعو دعاء طويلا، وعند المروة كذلك، وكذلك في عرفات دعاء طويل بعد صلاة العصر والظهر جمعا قصرا إلى غروب الشمس، وكذلك يدعو في مزدلفة بعد الفجر إلى أن يسفر النهار. هذه 4 مواضع. ثم يدعو عند الجمرة الصغرى يوم 11 و12، ويدعو عند الجمرة بعد الوسطى كذلك. وقد حرز الصحابة الكرام رضي الله عنهم مدة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بمقدار قراءة البقرة، وهذا من باب يعني التقدير، ليس معنى ذلك أن يعني يقيم إقامة بقدر قراءتها، وإنما تعبير منهم عن طول دعائه صلى الله عليه وسلم، وكل بقدره.
1: نعم،
0: كل بقدره، فلكن يطيل الإنسان مقام دعاء.
1: اللهم صل،
0: يظهر افتقاره ويدعو الله تعالى ويسأله من خير الدنيا والآخرة، وينبغي أن يأتي بأسباب الإجابة ويحذر من موانع الإجابة، فهذا موطن عظيم جدا. وقد لا يتأتى لك أخي الحاج أن تأتي لهذه البقاع مرة أخرى،
1: صحيح.
0: فحاول أن تجتهد في الإتيان بهذه الفريضة على وجهها، وأن يكون عملك لله خالصا، وأن تكون متأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وتستشعر كذلك أنك في عبادة، وأن هذه العبادة من أجل العبادات، وأنها من أركان الإسلام، وأنك بهذا قد أكملت أركان دينك بعد أن جئت إلى هذه المشاعر وأديت هذا المنسك العظيم. ثم أيضا ما يتعلق بما سألتم عنه من المتعجل والمتأخر، هو شك أن المتعجل فقط عليه أن يبقى ويبيت بمنى ليلة 11 و12، ويرمي جمار اليوم 11 بعد الزوال، وكذلك يرمي جمار اليوم 12 بعد الزوال. فإذا فعل هذا وخرج من منى قبل غروب الشمس فقد أدى حجه، وبقي عليه أن يطوف للوداع. وأما المتأخر فيبيت ليلة 13 بمنى، وكذلك يرمي جمار 3 بعد زوال الشمس، وبهذا تم حجه وقضى ما عليه، والحمد لله رب العالمين.
1: نسأل الله جل وعلا أن يتقبل من الحجاج حجهم، وأن ييسر لهم، وأن يبارك لهم في أوقاتهم وفي أعمالهم، وأن ييسر لهم الخير والتوفيق، وأن ييسر لهم الظروف المناسبة لأداء هذا النسك بكل يسر وسهولة وطمأنينة، مختوما بإذن الله تعالى بالقبول والتوفيق. شكرا جزيلا لكم شيخنا حمد على هذه الملامح الرائعة، وكذلك أيضا الإجابات الشافية الوافية لتساؤلاتنا التي تهم الحاجة وغيرها.
0: شكر الله لكم وللأخوة المستمعين والأخوات المستمعات، أسأل الله تعالى للحجاج التوفيق والإعانة والقبول.
1: اللهم آمين. والشكر موصول لكم أنتم أيضا مستمعي الكرام، مقدم من طاقم العمل من الإعداد علي آل سلطان، من التنفيذ والإخراج محمد أرويس، ومن التقديم عبد الرحمن بن عبد اللطيف أثنيان. نلتقيكم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة غدا من برنامج الركن الخامس. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله وفي رعاية الله.
2: الركن الخامس.

0: إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس. أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: مناسك على إذاعة الرياض.
0: طواف الوداع.
2: طواف الوداع من أسمائه طواف الوداع لأنه يودع به البيت، ويسمى أيضا طواف آخر العهد، فحين ينوي الحاج مغادرة مكة المكرمة عليه أن يؤديه، وليس على من يؤدي العمرة طواف الوداع على الصحيح من أقوال العلماء، ويجوز جمع طواف الوداع مع طواف الإفاضة، ويجب على من أدى طواف الوداع أن يغادر مكة مباشرة، وطواف الوداع واجب عند الانتهاء من النسك وقبل الخروج من مكة، وقد دلت السنة على ذلك. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائط. وعنه رضي الله عنه قال: كان الناس ينصرفون في كل وجهة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. ولطواف الوداع شروط، منها أن يكون الحاج من أهل الآفاق، فلا يجب على المكي، وذلك لأن الطواف وجب توديعا للبيت، وهذا المعنى لا يوجد في أهل مكة لأنهم في وطنهم. الطهارة من الحيض والنفاس. يشترط الطهارة من الحيض والنفاس، فلا يجب طواف الوداع على الحائض والنفساء، ولا يجب عليهما دم بتركه، وذلك لما روته عائشة رضي الله عنها أن صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم حاضت في حجة الوداع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحابستنا هي؟ فقلت: إنها قد أفاضت يا رسول الله وطافت بالبيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلتنفر. ويكون طواف الوداع بعد فراغ المرء من جميع أموره ليكون آخر عهده بالبيت. ويجزئ طواف الإفاضة عن طواف الوداع إذا جعله الإنسان عند خروجه.

0: فيها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: خطوة خطوة خطوة.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي خطوة، والذي نقدمه لكم عبر أثير إذاعة الرياض من هنا من الاستديو الإذاعي بالقصيم. في هذه الحلقة التي نتحدث فيها عن التربية بالأفعال مع الدكتور أحمد المسند المستشار الأسري والتربوي والاجتماعي، معي أنا في الإعداد والتقديم سامي إبراهيم الشبرمي، ومن الهندسة الرقمية ريان الحربي، ومن الإخراج متعب السليمي.

0: حياكم مستمعينا من جديد، ومثل ما أسلفت حديثنا إن شاء الله في هذه الحلقة سيكون عن التربية بالأفعال. حياك الله دكتور.
1: أهلا وسهلا، يا مرحبا، أسعد الله وقتك أخوي أبو نور بكل خير وبركة، أسعد الله وقت فريق العمل وكل من يسمعنا على هذه الإذاعة، وتحديدا في برنامج خطوة.
0: حياك ربي دكتور. دكتور، لو تحدثنا عن التربية بالأفعال، أولا خلنا نتحدث عن مفهوم التربية بالأفعال. ما هو مفهوم التربية بالأفعال؟
1: جميل. أول خلينا نتفق في هذا اليوم المبارك في قضية التربية،

0: بشكل عام كمفهوم للتربية، وأحب أني أصل هذا المفهوم دائما، أن التربية نوع من أنواع العبادة. محاريب العبادة تتعدد عندنا في الإسلام. البعض يعتقد أن المحراب هو ذلك الذي يؤدي الصلاة فيه، فهو عندما يؤدي الصلاة يكون في عبادة، بقية أوقاته يعتقد بأنها ليست في عبادة، وإنما العبادة حصرت في الصلاة والصوم وغير هذه الأمور. حقيقة العبادات مختلفة تماما، يعني أنا أقصد أن كل وقتك قد يكون في عبادة. فعبادة تربية الأبناء هي نوع من أنواع العبادات الجليلة التي دعا لها الإسلام. إذا كنا نقول اليوم أن الصلاة فريضة، فريضة يعني واجبة على الناس أنهم يؤدون وأنها فريضة، كذلك إيش؟ كذلك تربية الأبناء ترى يا جماعة الخير هي فريضة. يعني لما يعرفه اليوم أن الموضوع اللي نتكلم عليه هو فريضة من الفرائض، يعني بمعنى أنك سوف تسأل أيها الأب وأيها الأم يوم القيامة عن هؤلاء الأبناء اللي أنتم سبب وجودهم في هذه الأرض بعد الله عز وجل. إذن نتفق من حيث المبدأ بأنها التربية فريضة وأنه بيسأل عنها الأباء والأمهات. من هذا المنطلق أنا أتكلم على تأثير الأبوين وكيف يكون الأبوين مؤثرين جدا على أبنائهم. وهنيك في الحقيقة يوم اتخذت يعني حددت هذا الموضوع وربطته في القدوة، وفي أن تكون القدوة في الأفعال أكثر من كونها بالأقوال. وهذه حقيقة يعني يدعينا أن نستحضر أحاديث كثيرة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، على رأس تلك الأحاديث عندما قال إن الله لا ينظر إلى إيش؟ لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. الأعمال القلبية معروف مدارها القلب، فإذا دخل إليها الكبر أو الرياء وزاحمها قد يبطل ذلك العمل. كذلك بالنسبة للأب والأم، إذا يبغون أولادهم يطلعون على نشأة سليمة جدا، مهم جدا أن يراقبون الأفعال اللي هم يقومون فيها. لذلك يردد كثير من الناس يقول أنا شبعت من الأقوال، أنا أبي أفعال. ورن أفعالك اللي أنت قاعد تسويها، لا تقعد تقول لي أقوال وكلام، اللي هو يسمونه اليوم النظريات، والفصل بين النظرية والواقع. أنت عندك نظرية ما عندي مشكلة فيها أنك تنظر، لكن على أرض الواقع هل الكلام اللي نظرته أنت تعمل فيه ولا لا؟ لذلك قدم العمل على القول. فأنت تبغاني أتأثر فيك، خليني أشوف سلوكك وأعمالك اللي أنت تعملها. أما أنك تقعد تتكلم وتقول لي أشياء وأنت تخالفها، هنا لن أقبل منك يعني شيء من هذا القبيل.
1: تناقض.
0: لذلك القدوة مهم جدا جدا أن يكون بأفعاله تطابق أقواله، يعني القول يطابق الفعل. جميل. اللي أنت تنادي فيه. لن أنسى يوما من الأيام دخلت مسجد للجمعة وكنت على طريق، فبالتالي توقفت عند قرية ودخلت، وكان إمام ذلك الجامع يتكلم في خطبة جدا جميلة ورائعة عن تربية الأبناء على منهج النبي صلى الله عليه وسلم. حقيقة رائع الموضوع والجميل يعني ذلك الطرح، لكن تطبيق ذلك الإمام كان مختلفا عن قوله. فكان يتكلم عن تربية النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، وتربية الأسامة بن زيد حبه من يحبه وغيره من الأشياء. فدخل شابا عمره لم يتجاوز في نظرية 15، وكنت أنا متكئ على جدار وأنظر إلى جميع ما في المسجد وأنظر إلى أبواب المسجد. فعندما دخل ذلك الشاب لم يجد مكانا يجلس فيه، وكان لبسه لبس رياضي مثل ما نقول. أيا كان ذلك اللبس فهو لبسا مقبولا. الفكرة أنه جلس ذلك الشاب ما رد الجلوس، ما عنده مكان، فما يستطيع حتى أن يصلي. وكان في بعض الوافدين من العمال اللي أيضا واقفين نفس وقوف ذلك الشاب. فتعجبت من الإمام أنه توقف وقال أيها الشاب تقدم وصلي ركعتين. كان هذا الولد واقف بطريقة حاط رجل على الجدار ورجل على الأرض ويستمع إلى الخطبة، ينتظر يعني تقام الصلاة كي يجد له مكانا.
1: صح.
0: فعدل من رجله يوم شاف الناس كلها تلتفت وتطالع فيه ولا يجد مكان، ما تحرك، فأكمل الخطبة الإمام. فبعد أقل من دقيقة توقف مرة أخرى، قال: أيها الشاب، قلت لك تقدم وصلي. الناس التفتت مرة أخرى إلى ذلك الشاب اللي عمره 15 سنة يراقبون يعني ماذا يصنع، وهو يخاطبه لوحده، في عمالة واقفة ثانية بس هو يخاطبه. أنا تعجبت من إصرار ذلك الخطيب وأنه يحدد هذا الشاب أنه يتقدم ويصلي، وما فيه ولا حديث تنص أن الواحد ما يؤذي المصلين والرقاب يتخطاها، يعني بخالف السنة في الفعل اللي يطلب منه الإمام. الفكرة أنه أكمل الخطيب خطبته، ما تجاوزنا دقيقة واحدة إلا أن ذلك الشاب فتح الباب بقوة وخرج وضرب الباب بقوة. حقيقة أنا خرجني شعور أني أطلع وأمسك ذلك الشاب، لأني أعرف ممكن لا يصلي، ممكن يترك الصلاة، وسببها تصرف ذلك الإمام. إذن قول الإمام لم يوافقه حقيقة بالأفعال، هو تكلم كلمات، والكلمات أيضا لم تكن تربوية كما كانت الخطبة وكان ينادي فيها في تلك الخطبة. فمهم جدا، وأنا أتفق معك بما ذكرت وأهنيك على موضوع الحلقة، أن يجب علينا أن نكون قدوة بأفعالنا وليس بالكلام فقط، يعني مو نظريات وإنما بالفعل. ما فعله حضرة الإمام، وأعتقد بأنهم قلة قليلة، أنه هذا الفعل اللي فعله لم يطبق الفعل السليم في تلك الكلام اللي كان يحملها في الخطبة.
1: جميل. إذن دكتور، نستطيع أن نقول بأن التربية بالأفعال أسلوب تربوي يقوم على القدوة العملية، بحيث أن الطفل يتعلم ما يراه أكثر مما يسمعه،
0: وهذا ما أشار إليه القرآن الكريم عندما قال الله عز وجل: ولكم في رسول الله أسوة حسنة. الأسوة الحسنة هي المقصود القدوة. عندما سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين ماذا كان خلق رسول الله عليه الصلاة والسلام، قالت: كان قرآن يمشي على الأرض، يعني أخلاقه كانت في القرآن، ذلك المنهج القرآن اللي من الله عز وجل كان يتحلى به. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث الصحيح يقول عن نفسه: أدبني ربي فأحسن تأديبي، ما بالكم بشخص يربيه الله، يربيه ربنا عز وجل. فحري بنا، احنا عندنا الآن قدوات. أنا ضد عملية اللي يقولون لك أزمة القدوات، القدوات موجودة، لكن حنا نريد من البيوت أن يخرج الأب والأم قدوة في الدرجة الأولى لأولادهم إذا أرادوا أن يخرجوا جيلا نافعا صالحا في المجتمع، مقدرا محترما لكل الآخرين. إذن المنطلق والبداية في عملية التطبيق القول والعمل والموافقة فيه تكون داخل الأسرة، يراها الأطفال من آبائهم وأمهاتهم.
1: جميل. دكتور، نستأذنك فاصل. مستمعنا الكرام، بنطلع ناخذ فاصل ثم بعده نواصل.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد عبر برنامجكم الأسبوعي خطوة، والذي نقدمه لكم عبر أثير إذاعة الرياض من هنا من الاستوديو الإذاعي بالقصيم. في هذه الحلقة اللي نتحدث فيها عن التربية بالأفعال مع الدكتور أحمد المسند، المستشار الأسري والتربوي والاجتماعي. دكتور، يمكن نستطيع أن نقول بأن ما تفعله أمام أبنائك أبلغ أثرا مما تقول لهم.
1: أتفق تماما مع هذه المقولة. ترى الأطفال قاعدين يراقبونكم وأنتم ما تدرون، من يوم كانوا أطفال وهم يراقبون، يعني من قبل ما يبدون بالنطق وهم يراقبون، يشوفون بعيونهم، يسمعون بأذانهم، فهم بيكون نسخ مكررة لما يرون ولما يسمعون. الآن الأخلاق لما نتكلم عنها، الأخلاق الغضب، أخلاق الكرم، أخلاق عدد ما شئت من تلك الأخلاق، الوفاء، الأمانة، الإخلاص، واستمر في تعداد تلك الأخلاق، سوف تكون لديك نسخا مكررة في بيتك حسب الأخلاق اللي أنت تسويها، سواء الزوج أو الزوجة، في كل شؤون الحياة. لذلك لما نتكلم عن أمور بسيطة، نتكلم عن الأكل والطبخ، يقولون الطبخ نفس، تجد البنت تأخذ النفس من أمها وطريقة طبخها لأمها.

0: تتأثر بها. فكأن الأم الآن هي اللي قاعدة تطبخ، ليش؟ لأن البنت أخذت هذا الطبخ من أمها. كذلك بقية الأخلاق، طريقة الكلام، طريقة الأشياء، احترام الآخرين، الضيافة، كل ما شئت في هذه الحياة حقيقة نسخ مكررة من تلك الأسر اللي فيها أب وأم أولادهم يقلدونهم. قد تكون أحيانا النسخ أجمل من مثل ما يقول النسخة الأصلية.
1: أجمل النسخة الأصلية
0: للأمانة قد يكون هذا صحيحا. ليش؟ لأنه هذه النسخ اللي إحنا انتجناهم هم احتكوا أيضا في المجتمع وشافوا أشياء، فممكن يلتقطون أجمل ما في المجتمع ويجيبون، فتكون تركيبة جديدة عندك في الحياة، من في الأسلوب، في نمط الحياة، في منهج الحياة. وللأمانة اللي يبغى المنهج المتكامل يأتي إلى القرآن الكريم والسنة النبوية. صحيح إن قاعدين نتكلم في برنامج تربوي والناس يقولون ما في نظريات غربية، لا في نظريات غربية، لكن ليش أنا ألجأ للنظريات الغربية وعندي كتاب أجمل وأروع؟ لكن مع الأسف إحنا ما تبحرنا في هذه الكتب وما قرأنا هذه الكتب وما عرفنا هذه الكتب. على سبيل المثال أنا بطرح سؤال بسيط للمستمع والمستمع الكريم الآن، لما يقرؤون سورة الناس وهي آخر سورة في القرآن، سورة قصيرة والجميع يحفظها، لما يقولون قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، هل تعرف الفرق بين إله الناس وملك الناس ورب الناس؟ ممكن البعض يقول لا والله ما نعرف الفرق، وهو سؤال بسيط جدا، وإحنا نقول إن القرآن منهج حياة. إذن كم من السور اللي تحتوي من المعاني الجميلة المفترض أن نتوقف فيها ونعرفها ونعرف فيها أولادنا؟ ما يجي واحد اليوم يقول لي أعطني قصص تربوية أقولها لأولادي قبل ما ينامون. أقول لك أنت خلصت قصص القرآن الكريم، عندك مخزون رائع من القصص، لكن وين القصاص الفنان اللي يستطيع أنه يقرأ ويتعلم ثم يعبر لأطفاله بأسلوب رائع وجميل يوصل لهم معاني تلك القصص الرائعة الجميلة؟ نتخلى عن مبادئ، نتخلى عن قيم وكنوز موجودة في ديننا ونبحث في كتب الغرب. الإنسان اللي يعتبر إنسان عاجز، أنا وأنت والجميع كلنا ناقصين، ونترك الكتاب الكامل اللي هو القرآن الكريم والمنهج النبوي اللي الله عز وجل رب هذا الرسول، ونترك تلك القصص الفاضلة اللي ممكن إحنا نتحلى فيها أيضا ونغذي أبنائنا في تلك القدوات الجميلة.
1: جميل دكتور. أيضا يمكن إحنا تحدثنا يمكن عن الأفعال، والأفعال بالفعل دكتور يمكن تراقب أفعالك كلها، يمكن الطفل أو الابن يرافقك يمكن في أغلب يومك، حتى في تصرفاتك مع زوجتك اللي هي أمه، يمكن الأفعال اللي بينكم تنعكس على أطفالكم. لذا لا تطالب منهم شيء أنت ما تفعله، بطل على ما يقولون بطل نظريات. حتى بالقصص يا دكتور، القصة اللي تقول لما تكون قاص جيد، يمكن أن تكون قاص جيد وتحكي لهم قصص من القرآن وقصص من سير الأنبياء، لكن لا يجب أن تواكب هذه القصص يا دكتور، يعني أن تفعلها على أرض الواقع، يعني أنت ما تقول لهم شيء وتخالف هالشيء.
0: صحيح. هو الجميل أن الأطفال بطبيعتهم هم يواجهون الآباء والأمهات بطبيعتهم، بمعنى لما الأب يأمر بسلوك وهو عنده سلوك مغاير، الطفل يقول أنت سويت هذا الشيء، الطفل بنفسه يقول براءته، فيجد الأب نفسه عاجز عن التعبير والأم عاجز عن التعبير. يعني مثلا لما الأم تقول لبنتها ولا لولدها الأجهزة ضارة لكم، غلط أنتم تمسكونها وما أدري إيش، فممكن البنت ترد على أمها تقول أنت دائما على الجهاز وماسك الجهاز أنت. صحيح. دائما
1: حتى في الاحترام بينهم يعني دكتور،
0: في وين
1: طالبني بالاحترام مثلاً.
0: بالضبط. وهلما جرى، لكن أحيانا المشكلة تكون فينا إحنا الكبار، بمعنى ممكن تجيك أو المستمع الكريم أو المستمعة يقولون عندي أخت أو عندي أخ يرسل رسائل جدا رائعة في التعامل، ورسائل في مكارم الأخلاق، ورسائل جدا مؤثرة. يقول لما نشوف الشخص نفسه، الشخص بعيد عن هذه الرسائل، بعيد كل البعد عن هذه الرسائل، ليش هو ما يتأثر قبل ما يرسل؟ فهو يتكلم بكلام حقيقة ما ينطبق عليه. فإحنا الكبار أحيانا نتأذى، فيصعب علينا أن نقول للأشخاص أنتم قرأتوا الرسالة اللي أرسلتوها لنا، هل فعلا أنتم مطبقينها؟ هذا الكلام يصعب علينا.

0: نحن الكبار إن نواجه بعض مع بعض فيه. فأتعجب أنا من أولئك الأشخاص اللي مجتهدين في إرسال الرسائل، كل صباح تصحى تجد جوالك امتلأ برسائل من أشخاص لما تفتحها هم بعيدين كل البعد عن هذه الأخلاق،
1: مبدع بالنظريات فقط.
0: جدا جدا حقيقة. فتتعجب، ممكن يكونوا من أخوانك، ممكن يكونوا من أقاربك، ممكن هو يتكلم عن التسامح والعفو والغفران وصلة الأرحام وتجده مقطعا لأرحامه أساسا، ولا يتكلم عن الهدايا وأثرها على النفس، وعمره ما قدم لك هدية وعنده المقدرة في ذلك، وغيرها من الأخلاق اللي هم يرسلون لك وانت تفاجأ كيف هذا الإنسان يتكلم عن أثر النميمة والغيبة ونقل الكلام. وأكثر ناس لما تجلس معه تقول يا أخي فكنا من كلام الناس، لا تتكلم، لا تنقل في كلام الناس. قد تكثر تراها توجد في النساء والرجال هذه الأخلاق، فتتعجب سبحان الله كيف هذه الرسائل اللي هم يرسلونها وهم معارضين لأخلاقهم. إذن من باب أولى إذا كنا إحنا الكبار الآن يعني هؤلاء الأشخاص قلنا خلاص يعني مهما أرسلوا ومهما إحنا ما نتأثر فيهم وصار عندنا مناعة ضد هذه الرسائل وأنهم يقولون ما لا يفعلون والعياذ بالله، إذن كيف هي حال الأطفال اللي ما صار عندهم ذلك التمييز أو يرون أن أبوهم هو القدوة وأمهم هي القدوة، فبالتالي ما تفعله الأم والأب هو قدوة لديهم، فراح يكبرون على هذا الفعل أيا كانت تلك الأفعال المشينة أو تلك الأفعال الجميلة التي يفعلها الأب والأم. إذا أنت إذا بذرت البذرة يعني عملت الأعمال ما عليك، يعني راح يأتي المطر ويبين حتى لو أنك نسيت البذرة وين بذرتها، راح يأتي مطرا وينبت نبتا لتلك البذرة اللي أنت أضعتها. فكلامك الجميل الرائع لابد أن يثمر في يوم من الأيام إذا وافق القول العمل. فمهم جدا حقيقة اليوم نقول النظرية والتطبيق، مهم جدا أن نبدأ في أنفسنا في عملية النظرية والتطبيق. ما نتكلم عن الغضب كسلوك سيء وأنه يدمر وأنه يجعل الإنسان في حالة في انفعالاته غير قادر على اتخاذ قرارات سليمة وقد يخطئ وقد يكسر وإلى آخره، ومن ثم أنا أقع في ذلك وأرفع صوتي وأصرخ، وأكيد الطفل نسخة مكررة لأبيه فرايح يقلدني هذا الطفل في تلك الأفعال. إيش المفترض أن يكون؟ أنه الطفل طبيعة أنه يغضب، طبيعة أنه يكسر لما يلعب، طبيعته يقع في الخطأ. فأنا إذا كنت أزعم أنني قدوة له لابد أني أتحنى بالصبر بالحلم بكيف أني أتصرف مع هذا الفعل اللي فعله هذا الطفل. الطفل أحيانا مع الأسف هو من يصنع الحدث، مو بحنا اللي صنعنا الحدث، هو اللي خلينا يجرنا إلى أننا نفعل أفعال ممكن نخطئ في ذلك الفعل. يعني هو يوم كسر وهو يلعب كسر اللعبة أو كسر الفازة أو أي حاجة لك ثمينة كسرها أثناء اللعب، الآن سلوكك كيف يكون؟ راقب سلوكك، هو عادي منه أنه يصدر منه هذا الفعل، لكن اللي مو بعادي أنك أنت تغضب غضب شديد وتصدر أشياء تكون خاطئة أو تعاقبه بقوة وكأنه يعني هذا عقاب تنزله عليه علشان تفرغ اللي في نفسك. لا، هنا محطة أنت تشوف نفسك هل فعلا عندك القدرة على أنك سيطرت على نفسك أثناء الغضب ولا لا، كيف فعلت مع طفلك في هذا الفعل. أطفالكم رايح تذكرون هذه الأفعال ويسجلونها عندهم في ذاكرتهم ورايح يتصرفون في المستقبل إذا كبروا، لكن يحتاجون إلى وقت يتذكرون ما فعلتموهم في أوقات صغرهم.
1: جميل دكتور، نطلع ناخذ فاصل ثم بعده نواصل.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد عبر برنامجكم الأسبوعي خطوة، والذي نقدمه لكم عبر أثير إذاعة الرياض من هنا من الاستوديو الإذاعي بالقصيم. في هذه الحلقة نتحدث فيها عن التربية بالأفعال مع الدكتور أحمد المسند. دكتور، إكمال لحديثنا قبل الفاصل، نستطيع بأن نقول بأن الإنسان، ومن الإنسان هذا الطفل، يبقى ابن بيئته ونتاج لتلك البيئة، وحيثما تكون هذه البيئة يكون هذا الطفل وهذا الإنسان.
1: مقولة جميلة كان يعني يرددها العالم الجليل ابن خلدون، وحفظوها علماء الاجتماع والتربية وعلماء النفس، أن الإنسان ابن بيئته، أن الإنسان يتأثر في بيئته. لكن ليس هذا سببا وحيدا، وإنما هناك بعض المؤثرات والأسباب التي تشارك أيضا الإنسان. فالإنسان منحه الله عز وجل بالعقل، فمو بالضرورة أنه لما الناس تخطأ هو يقول أنا نشأت في مجتمع يمارس هذه الأشياء الخاطئة فأنا ابن المجتمع فهذا أمر يعني خاطئ. لا، أنا أقول كل إنسان لديه قيم، والقيم إحنا نستمدها من أنفسنا، وقد تختلف قيمي عن قيمك وقيمها، كل واحد كله قيم مثلا. والأخلاق، لا، الأخلاق تراها صنع المجتمعات، المجتمع هو من يصنع الأخلاق. إذا قلنا المجتمع الغربي، قيمة مثلا شرب الخمر عندهم تعتبر أمر طبيعي إن الإنسان يشرب الخمر، لكن تختلف من شخص إلى آخر كالكمية والطريقة والآلية وأشياء كثيرة جدا. عندنا والله الحمد في المجتمع الإسلامي لا، هذا أمر محرم ولا نقبل هذا الموضوع إذا كنا نتكلم في مبدأ من مبادئ الدين، فتأصل إلى وانتقل إلى موضوع الأخلاق. إذا تكلمنا عن الكرم بأنه نوع من أنواع الأخلاق الجميلة اللي أكد عليها الدين الإسلامي عندما جاء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية صالح الأخلاق. لكن الكرم هدبه الدين، يعني بمعنى أنه قال أنت كريم، شيء جميل وطيب واستمر على هذا الخلق، ولكن إيش؟ لكن لا يصل كرمك إلى موضوع الإسراف. فإذا وصلت إلى موضوع الإسراف انتقلت من موضوع الكرم إلى خلق آخر سيء يسمى الإسراف. كما أنك إذا أقللت في الكرم وسميت نفسك حريص، أنت دخلت في دائرة البخل والتقصير، وتقول أنا حريص، وحقيقة لا، أنت انتقلت من موضوع الكرم العادي المقبول إلى البخل وشيء من سميته من الحرص. لذلك الإسلام حارب البخل وحارب الإسراف، وتوسط وأوجد الكرم المعقول اللي ما يحمل الإنسان أكثر من طاقته، ولا يكرم ضيفه بأصناف كثيرة جدا إنه هذا من نوع أنواع الكرم، لكن بالتالي هذه الأصناف قد يكون مصيرها إلى أمر مختلف تماما. وإن زعم البعض بأنه لا تخاف، ترى في ناس تبي تأكل، وفي غالب الناس ولله الحمد ما تأكل ما تبقى من الأطعمة، أو ما تأكل الأكل البايت وغيره من الأشياء، فأنت بإمكانك أنك تكون كريما بالمقدار المطلوب. إذن أنا أرجع للمحور اللي طرحته، تأثير البيئة على الإنسان. أنا أشترك أنه فعلا البيئة تأثيرا، لكن هناك أمر يسمى يعني وجد فينا، وهو العقل اللي خلقه الله عز وجل وميزنا فيه عن كثير من المخلوقات، بأننا نزن الأمور إذا عقلنا. أنت قاعد تشوف مثلا شخص، أبوك على سبيل المثال، أنه حار وعصبي، وإذا عصب يدمر اللي حوله، والجميع يخافون من عصبيته، وهو يندم بعد ما تنتهي تلك العصبية. هذا المشهد اللي أمامك بطريقة عقلك لما تفكر أنه أبوي خسر أشياء كثيرة بسبب العصبية، أنا أكره هذا الخلق. ليش؟ لأنه خلق يخسره حاجات كثيرة ويندم عليها، نفسه أول شيء، وبعدين الناس اللي حوله، وبعدين يبدأ يجي ويندم وكذا. ليش أنا ما أسوي سيطرة على نفسي وأتبع حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: ليس الشديد بسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وكان النبي يقول ترى مو بالشديد اللي عنده عضلات ويروح الجيم وما شاء الله إذا صارع أحد صرعه، لا، ليس الشديد بسرعة المقصود فيه في مصارعة، يعني أنه يطرح الناس إذا طارحهم، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. يوم غضب عنده قدرة أن يرفع صوته، عنده قدرة أن يصارخ، عنده قدرة أنه يوريك كيف الغضب وصل فيه. عندنا بعض الشعوب العربية مع الأسف أخذين القوة بالصراخ ورفع الصوت، أنا أرفع صوتي إذا أنا قوي. هذا خطأ، إحنا دائما نقول أرفع مستوى تفكيرك ولا ترفع مستوى صوتك، مستوى الصوت ما له علاقة إطلاقا. هذه الأخلاق المجتمع ينميها، الشخص ينمي نفسه عن طريق القراءة والإطلاع، لكن الأجمل أن يكون لديه قدوة

0: بالعمل بالفعل يشوفه أمامه راح يتأثر فيه بشكل كبير جدا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم قدوة للصحابة فأثر فيهم تأثيرا عجيبا.
1: جميل، هذا يعني مصداقا لتلك القاعدة اللي يقولون في قاعدة سلوكية، حتى يقولون بأنها قاعدة سلوكية ذهبية: لا تطلب من ابنك سلوكا لا تفعله أنت.
0: الله، صحيح، تمام عليك. لذلك النبي

0: كظم الغيظ وحسن الكلام والأدب، طبق ذلك أمامهم. عندما جاءه ذلك اليهودي، نسيت اسمه الآن، كان يهوديا، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقد استدان، يعني هو أعطى النبي دين، والدين بقي عليه يوم يومين ثلاثة أربعة، لم يحل الدين. فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه وقال: يا محمد، إنكم يا ابن عبد المطلب قوم مطل، يعني تماطلون ديني، ليش ما وفيتني ديني؟ فقام أحد من الصحابة، أظنه سيدنا عمر بن الخطاب، قال: دعني يا رسول الله، يعني أنا بتفاهم مع هذا الإنسان. فالنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى الصحابي وقال، وأظنه عمر، قال: يا عمر، أمره بحسن الطلب وأمرني بحسن الأداء، بكل أدب وليونة وسهولة. النبي صلى الله عليه وسلم يوجه، يعني ما قال اليهودي: أنت جاء وقت دينك علشان تجي تطالبني أصلا، أنت ليش تتهجم علي بهالطريقة؟ لا، النبي الآن هذا وقت استفزاز. فقال ذلك الرجل اليهودي: والله إني أعرف أنه الدين لم يأتي بعد موعده، ولكن أردت اختبارك، لدينا في التوراة كل صفاتك، وقد اختبرت كل الصفات ونجحت بها، وآخر صفة كانت هذه الصفة، أنه حليم، مهما استفزيته مهما أغضبته حليم، وقد نجحت يا رسول الله، فأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد بأنك رسول الله. تخيل رجل يدخل في الدين الإسلامي الآن بسبب سلوك، بسبب شخص يطبق النظرية اللي هو قالها يطبقها. لذلك يوم أرجع وأقول لهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أدبني ربي فأحسن تأديبي. الله عز وجل في القرآن يقول: لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. شوف كيف الله التعبير القرآني يعني النبي صلى الله عليه وسلم، الليونة اللي كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك جاء أكثر من حديث وموضع، الجميع يعرف ذلك الحديث عندما قال عليه الصلاة والسلام في قضية الليونة، ويعني ما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وما لا يعطي على ما لا سوى، إلى آخر ذلك من
1: الله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، يعطيك العافية دكتور، وصلنا إلى النهاية، شكرا لك دكتور.
0: العفو، أهلا وسهلا، أنا سعيد معكم وأشكركم على حسن الاستماع والإنصات.
1: إذن مستمعينا الكرام، بهذا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم للأسبوع خطوة، والذي قدمناه لكم عبر أثير إذاعة الرياض من هنا من الاستوديو الإذاعي بالقصيم، في هذه الحلقة اللي تحدثنا فيها عن التربية بالأفعال مع ضيفنا وضيفكم ضيف البرنامج الدائم الدكتور أحمد المسند، معي أنا في الإعداد والتقديم سامي إبراهيم الشبرمي، ومن الهندسة الرقمية ريان الحربي، ومن الإخراج متعب السليمي. موعدنا معكم الأسبوع القادم في أمان الله. خطوة.

0: فيها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: أحكام المناسك.

0: أحكام المناسك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وأنعم وبارك على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، أحييكم مستمعي الكرام بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي أحكام المناسك الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة الرياض وتطبيق سعودي راديو بلس في هذه الأيام المباركة. في مستهل هذه الحلقة أشرب بالترحيب بضيفنا دكتور حمد الوهيبي، عضو التوعية الإسلامية في الحج. حياكم الله دكتور حمد.
2: حياكم الله.

0: أي الأخوة المستمعين والأخوات المستمعات.
1: الوداع يا دكتور، عندما يودع الإنسان هذه المشاعر المقدسة، الخروج من منى للمتعجل وغيره، وكذلك طواف الوداع هو عنوان لحلقتنا لهذا اليوم، كيف نقدم له؟ لك الكلمة دكتور حمد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فهذه الكلمة كلمة مؤثرة على قلب الحاج خاصة، فإن لها وقعا على الحاج لمن ذاق طعم الحج. فيودع الحجاج بعد أن قضوا في هذه المشاعر ما قضوا من أيام، يودعون البيت ويودعون هذه الأماكن، وقد سكبوا العبرات وقد أوقعوا ما أوقعوا من عبادات، فشرع الله لهم توديع البيت بهذا الطواف العظيم حول الكعبة المشرفة، يطوفون بالبيداء: لبيك ربنا لك الحمد والشكر الذي أنت تعلمه. ما أعظم هذه المشاعر، فتختلط مشاعر البهجة والفرح والسرور بتوفيق الله تعالى ومنته على الحجاج أن يسر لهم قضاء هذا النسك وأداء هذا المنسك العظيم وهذه الفريضة العظيمة، وتختلط كذلك الدموع والحزن، ليس حزنا وإنما محبة لهذا البيت وحزنا على فراقه، فإن الفراق من أصعب الأمور على قلب المحب، وهذه الأماكن يحبها المؤمن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكعبة: إنك لا أحب البلاد إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. وقد قال الله جل وعلا: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. مثابة أي يثوبون إليه، يرجعون إليه، كلما ازدادوا له زيارة ازدادوا له اشتياقا. فمشاعر الحجاج لا توصف عندما يودعون البيت بهذه الأشواط السبعة، وقد فرغوا من هذه العبادات وأدوا هذا المنسك، ربما أصابهم ما أصابهم من التعب والنصب، تركوا أوطانهم، تركوا أهليهم، وأنفقوا أموالهم وأتعبوا أبدانهم، ومع ذلك يستلذون أعظم اللذة في هذا كله، ويشتاق الواحد منهم أن يعاود الحج. وهذا مشاهد مجرب لمن كل من يسر له الحج وذاق طعم الحج إلى هذا البيت المبارك. وهذا أيها الإخوة الكرام دل على عظم هذه الشعيرة، وأنها تراعي هذه المعاني السامية والحكم العظيمة، وأن الحج ليس مجرد تنقلات ولا مجرد أعمال جوفاء ولا مجرد إنفاق أموال، بل والله وراء هذا كله تعظيم لله تعالى وإخبات. سل من أتى البيت وحجه كم من المشاعر الفياضة، كم من استقامة حصلت له، كم من نعيم شعر به لا يمكن وصف هذا كله. هذا كله من فيض الله تعالى وإكرامه لعبده، يرجع نقيا من الذنوب كما أنجبته أمه. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. أبحرنا أيها الكريم في هذا المعنى، وهذا قد أشغلنا عن هذا الوداع، وهو وداع البيت هو واجب من واجبات الحج. قد قال ابن عباس رضي الله عنهما: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. فالمرأة إذا أصابها الحيض فإنها تعذر، وليس عليها طواف وداع إذا كانت طوافت طواف الإفاضة. لذلك أنصح أخوات النساء اللاتي يخشين إصابتهن بهذا العذر الشرعي أن يبادرن في يوم النحر بطواف الإفاضة، حتى إذا أصابهن هذا العذر فإنه يسقط عنهن طواف الوداع. كذلك لا بأس للحاج أن يجمع بين طواف الإفاضة وطواف الوداع وينوي به الإفاضة، فإن المقصود من طواف الوداع أن يكون آخر عهده بالبيت. فإذا أخر طواف الإفاضة وطاف سبعة أشواط في اليوم الثاني عشر بعد أن رمى الجمار ثم سافر، فبحمد الله تعالى قد أصاب السنة فطاف طواف الإفاضة وهو وداع في ذلك. والطواف الوداع كما هو معروف سبعة أشواط، يبدأ من الحجر ويجعل الكعبة عن يساره، يبدأ الطواف باستقبال الحجر، إن أمكنه تقبيله واستلامه فعل، وإلا أشار إليه وقال بسم الله الله أكبر، ثم يطوف ويدعو الله تعالى

0: ويذكره ويقرأ القرآن، وإذا جاء إلى الحجر مرة أخرى استقبله وأشار إليه وقال الله أكبر 7 أشواط، ثم يصلي خلف مقام إبراهيم ركعتين، يقرأ في الأولى بالفاتحة والكافرون وفي الثانية بالفاتحة والإخلاص، ثم إذا كان لم يسعى سعي الحج فإنه يسعى بعده ولا يؤثر في وداعه. هذا ما يتعلق بإجمال طبعا طواف الوداع. ولا بأس أن يشتري بعض الهدايا والحاجيات، لا يمنع من ذلك، كذلك تحميل متاعه أو انتظار رفقته وربع الساعات، فهذا لا يؤثر في وداعه، بل عليه أن يغادر ولا شيء عليه بحمد الله تعالى.
1: سؤال دكتور في قضية التعجل، هل نقدر نقول كذا أن من تأخر أو تقدم يفوته يعني مزيد من الأجر، ولا كل فيها إصابة للسنة دكتور؟
0: الصواب أنه لا فضيلة لأحد الآخر، لأن الوقف الصحيح في الآية الكريمة والذي رجحه الطبري وغيره على أن هذا النحو، قال الله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، بمعنى أن من تعجل في يومين فلا إثم عليه إن اتقى الله في تعجله، ومن تأخر في يومين فلا إثم عليه إن اتقى الله في تأخره. والنبي صلى الله عليه وسلم تأخر، لكن لو تعجل الإنسان لا إثم عليه ولا حرج، ولا يقال أنه فوت على نفسه أجرا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، فإذا قضى نهمته فليعجل إلى أهله، فلا بأس أن يعجل، وهذا هو الغالب على الحجاج، ولا إشكال في ذلك ولا حرج، بل المقصود أن يتقي الله تعالى في تعجله ويتقي الله تعالى في تأخره. وكذلك أيضا لو أن الحاج أراد أن يتعجل ثم منع من الخروج من منى لزحام أو نحوه فإنه يخرج ولا شيء عليه، وكذلك لو أنه لم ينوي التعجل ثم غربت الشمس وبدا له بعد أن رمى الجمار قبل غروب الشمس، فالصواب أنه يخرج ولا يلزمه أن يبيت ليلة 13، كل هذا من تيسير الله سبحانه وتعالى.
1: نعم. في مسألة طواف الوداع فضيلة الشيخ، يعني ما أدري الحد المسموح للحاج أن يتأخر لأدائه كفريضة، وأيضا ماذا عن بعد أدائه، كم من المفترض أن يجلس في مكة حتى فعلا يكون آخر عمل قام به هو طواف الوداع؟
0: هو ليس له وقت محدود، متى ما أراد الحاج أن يرجع إلى أهله طاف، فإذا أراد أن يرجع يوم 12، وإذا أراد أن يرجع آخر شهر ذي الحجة، إذا كان يريد أن يبقى في مكة مدة مثلا شهر شهرين فلا يطوف الوداع، حتى إذا أراد أن يسافر إلى أهله طاف الوداع، لكن هو يطوف الإفاضة حتى يتم حجه. وكذلك البقاء بعد الوداع ليس هناك حد محدود، لكن لا يسعى مع ذلك أن ينام، إذا ودع البيت لا ينبغي له أن ينام، لكن لو أنه غلب شخص طاف الوداع ثم ينتظر رفقته في سيارة أو في مكان ثم غلبه النوم، هل يقال له أعد طواف الوداع؟ لا، لأنه عزم على الخروج والوداع لكنه غلب انتظار رفقة، فهذا مرجعه إلى العرف، لا نقول له ساعات معينة، وإنما مرده إلى العرف. والغالب أن من طاف الوداع وعزم عن أن يخرج قد يغلب بتأخر أو حمل متاع أو انتظار رفقة أو غلبة نعاس، هذا كله لا يؤثر في وداعه وصحته، وأنه لا يعيد هذا الطواف بحمد الله تعالى.
1: في أيضا مسألة مهمة هي محصلة هذه الأيام التي قضاها الإنسان في هذه المشاعر المقدسة، تنقل فيها ما بين المسجد الحرام والكعبة المشرفة، واتجه فيها إلى منى، ثم غادر بعدها إلى عرفات، ومن عرفات إلى مزدلفة، ومزدلفة عاد أيضا إلى منى، وكان

0: على هذه النعمة، وأن الله هو الممتن بها عليه، فيلهج بحمده وشكره ويداوم على طاعته، ويعلم أنه من علامات قبول حجه استقامته على أمر الله تعالى، وأن يكون حاله بعد الحج خيرا من حاله قبل الحج. فإن الله شكور، ومن فضل الله تعالى أن يمن على عبده بمشائر، كما قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ومن البشائر التي تساق للعبد في الدنيا ما يجده من أنس ولذة وراحة وحلاوة في العبادة، فإذا شعر الحاج بهذا في مواضع النسك وحين دعائه وسؤاله ربه، فليعلم أن هذا من بشائر القبول. وكذلك من بشائر القبول أن يوفق بعد الحج إلى توبة النصوح، ويخلع عما كان عليه من سالف أمره قبل الحج، ويستقيم على أمر الله تعالى. هذه كلها علامات دالة بإذن الله تعالى على قبول حجه، وعليه بأن يدعو الله تعالى يرزقه القبول. فإن السلف رحمهم الله تعالى يقول قائلهم: كونوا لقبول العمل أشد منكم اهتماما بالعمل، فإن الله يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. وأحذر نفسي وإخواني الحجاج من الرياء والسمعة، وأن يكون قصد الواحد منهم أن يصور نفسه حالة طوافي أو حال دعائي أو نحو ذلك، فإن هذا مما يؤثر في النية، فيبتعد عن هذا كله ويجعل قصده وجه الله سبحانه وتعالى، فإن الناس لن يغنوا عنه من الله شيئا. أسأل الله جل وعلا أن يجعل أعمالنا صالحة ولوجهه خالصة، وأن لا يجعل لأحد فيها شيئا.
1: اللهم أمين. أيضا إذا أردنا بشارات يا دكتور، كيف نشير إلى هذا؟ بشارة يعني العمل الصالح، هل يقصد بهذا فقط إتباعه العمل الصالح، أو هناك بشارات أخرى لقبوله دكتور؟
0: نعم، ما ذكرنا أن الشعور بالراحة واللذة والحلاوة، هذه سبحان الله من الله تعالى دلالة وإشارة إلى القبول، وكذلك توفيق العبد للأعمال الصالحة واستمراره عليها، تركه ما كان عليه من الأعمال المخالفة لأمر الله جل وعلا، هذه كلها بشائر. يعني كذلك ثناء الناس عليه من غير قصد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل: أرأيت الرجل يعمل العمل فيلقى ثناء الناس عليه؟ قال: تلك عاجل بشرى المؤمن. فهذه كلها بشائر يسوقها الله لعبده تطمينا له، وكذلك حتى يعني يفرح ب فيض الله تعالى وتوفيقه ومنته. وهذه كلها بشائر وعلامات، والمؤمن إذا اجتهد وعمل فيرجم عند الله، وهو يجمع بين أمرين: بين خوف رد عمله وبين إحسان الظن بربه. وقد يقول قائل: هذا تعارض. ليس تعارضا، فإن الله تعالى يقول عن عباده المؤمنين: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة: يا رسول الله، أهم الذين يزنون ويسرقون؟ قال: كلا يا ابنة الصديق، هم الذين يصلون ويصومون ويحجون ويخافون أن لا يتقبل منهم. فيعني يعيش بين الرجاء والخوف، لا يغلب عليه هذا ولا هذا، عنده حسن ظن بالله وأن الله سيقبل عمله، وعنده كذلك تخوف من رد عمله لما يشوبه من تقصير. فالعبد مهما اجتهد ومهما فعل، فإن عمله يشوبه التقصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
1: دكتور حمد الوهيبي، عضو التوعية الإسلامية في الحج، وصلنا وإياك الختام. ختمنا مسيرة قرابة 8 حلقات تحدثنا فيها عن أحكام المناسك والأعمال في هذه الأيام العظيمة. نشكرك على إجابتك دعوة البرنامج وما تفضلت به خلال الحلقات الماضية وحلقة اليوم أيضا. دكتور،
0: أشكركم أخي علي، وأشكر الأخوة المستمعين والأخوات المستمعات. أسأل الله تعالى أن يبارك في جهودكم ويجزي القائمين على هذه الإذاعة المباركة خير الجزاء على جهودهم. ذلك أشكر أخي المخرج الكريم ومن خلف الكواليس كما يقال. أسأل الله تعالى أن يجزي الجميع خيرا، وأن يكون هذا من الأعمال الصالحة التي يرجون برها وذخرها في الدنيا والآخرة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: اللهم صل على محمد. الشكر موصول لكم مستمعي الكرام على طيب الإصغاء وكريم المتابعة. ختاما تقبلوا تحيات فريق العمل في إعداد هذه الحلقة وتقديمها علي بن عوض آل سلطان، وفي الهندسة الرقمية والإخراج الزميل صالح الثنيان. يعني نتجدد اللقاء بكم في حلقات ومواسم قادمة. حتى ذلك الحين نترككم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أحكام المناسك. أحكام المناسك. وأذن

0: القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
2: مجر الكبش.
3: يقع مجر الكبش في ميناء، ويروى أنه الموضع الذي فدي فيه الذبيح إسماعيل عليه السلام بالكبش في قصة طاعة إبراهيم عليه السلام لأمر الله. القصة ليست مجرد حدث تاريخي، بل اختبار إنساني يتكرر في كل زمان.
1: وسبحان الله بكرة.
3: إبراهيم عليه السلام امتثل، وإسماعيل سلم، فجاءه الفرج. هذا المكان يختصر معنى الأضحية، أن تقدم ما تحب طاعة لله. فليس كل اختبار مفهوم، ولكن كل طاعة محفوظة. في مجر الكبش تدرك أن النهاية ليست دائما كما تتوقع، بل كما يريد الله تعالى، وهذا هو المقصود.

0: مناسك على إذاعة الرياض.
1: أيام التشريق.
2: أيام التشريق هي الأيام الثلاثة بعد يوم النحر، وسبب التسمية بأيام التشريق لأن الناس كانوا يشرقون فيها لحوم الأضاحي، أي يبرزونها للشمس، وقيل لأن صلاة العيد بعد شروق الشمس، وهذه الأيام تبع ليوم العيد فسميت أيام التشريق. والمبيت بمنى في ليالي أيام التشريق واجب، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم بات في منى وقد قال: لتأخذوا عني مناسككم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه حين صلى الظهر، ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق. ويحصل المبيت الواجب في منى بأن يمكث فيها أكثر الليل، ويسن ذكر الله عز وجل في أيام منى. فعن نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. ويرمي الحاج أيام التشريق الجمرة الصغرى، ثم الجمرة الوسطى، ثم الجمرة الكبرى، كل جمرة بسبع حصيات، وذلك في اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر واليوم الثالث عشر. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه حين صلى الظهر، ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس، كل جمرة بسبع حصيات، يكبر مع كل حصى، ويقف عند الأولى والثانية فيطيل القيامة ويتضرع، ويرمي الثالثة ولا يقف عندها. ويصح تأخير رمي كل يوم إلى اليوم الثاني إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وكذا تأخير الرمي كله إلى اليوم الثالث عشر، ويرميه مرتبا رمي اليوم الأول ثم رمي اليوم الثاني وهكذا. ويجوز التعجل للحاج، ومن تعجل فليس عليه سوى مبيت ليلتين فقط، ويسقط عنه المبيت ورمي الجمرة لليوم الثالث عشر.

0: فيها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وأذن في الناس.
2: مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت جميع أوقاتكم بالخير والمسرات، وأهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد يجمعنا بكم في برنامج وأذن في الناس. مستمعينا، الحج مدرسة متكاملة لمجموعة من الأفعال والعبادات، منها ما يقوم به المسلم في أثناء المناسك وفي الشعائر والمشاعر المقدسة، ومنها ما يشاهده المسلم ويقوم به في أيام عشر ذي الحجة. ولكن بالتأكيد، وسواء علمنا عن هذه الحكم أم لم نعلم، إلا أن في كل هذه الأفعال حكم يريدها الله تعالى، ويريد من عباده الاستفادة القصوى منها إيمانيا وتربويا. لذلك نحن في هذه الحلقة من البرنامج سنتحدث حول هذا الموضوع مع فضيلة أستاذ الشريعة والقانون الشيخ محمد البيشي. يا أهلا وسهلا فيكم معنا في وأذن في الناس.
3: أهلا وسهلا بكم وبالمستمعين الكرام، وأسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في هذه الأيام، وأن يبارك الله عز وجل للحجيج حجهم في هذا العام، وأسأل الله عز وجل أن يكون هذا الحديث حديثا نافعا بإذن الله تعالى.
2: بإذن الله. من لحظة الإحرام

0: في مكان مختلف، أما باقي العبادات فتؤدى في أوقات مختلفة، ويستطيع أن يؤديها المسلم في أي مكان في العالم. ما الذي نستفيده من لحظة لبس الإحرام والتجرد من كل ملابس الدنيا غاليها ورخيصها؟
1: أولا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. فرض الله سبحانه وتعالى هذه الشعيرة العظيمة، وهي شعيرة ممتدة لشعيرة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، ولما فعله هو وابنه إسماعيل. لذلك حينما كانت هذه الشعيرة التي فرضها الله عز وجل في واقع أمرها تختلف عن بقية الشعائر والشرائع، لأن الله سبحانه وتعالى جعل في هذه الفريضة عدة عبادات مختلفة متنوعة، وفي كل عبادة أجزاء من الأعمال المتنوعة، لذلك هي من العبادات التي جمعت أفعالا تجمع صورا كثيرة لعبادات أخرى. فجمع الله عز وجل فيها العبادات البدنية والعبادات القولية والعبادات القلبية، وفي كل صورة من هذه الصور مجموعة كبيرة جدا تطرأ على الحاج. فلذلك شرعها الله عز وجل في العمر، ولو لم تكن إلا لمرة واحدة فإن الحج أو إن هذه الفريضة وهذا الواجب يسقط عن المسلم إذا أداه في العمر مرة واحدة. فالله عز وجل حينما يخاطب الإنسان بهذه العبادة العظيمة فإنه يستجمع له هذه الصور المتعددة، ويريد الله عز وجل من هذا الإنسان أن يخرج من واقع اعتياداته العبادية اليومية إلى واقع جديد يمارسه بالجمع، أي أنه لا يمارسه فردا، إنما يمارسه مع مجموعة من المسلمين الذين يتشابهون معه في لباسه وفي حديثه وفي قوله وفي تنقلاته وفي بياته. وكذلك أراد الله عز وجل أن يمتثل هذا المسلم من أول فرض وأول تلبية لهذا النداء العظيم الامتثال لإبراهيم عليه الصلاة والسلام. لذلك جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام أبو داود في سننه بسند حسن صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قفوا على مشاعركم فإنها إرث من إرث أبيكم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فمن أول لحظة يبدأ الحاج فرضه لهذه العبادة على نفسه امتدادا لفريضة الله عز وجل، فإنه سيشعر بأمر مختلف ابتداء من تلبيته وابتداء لما سيمر به من عبادات مختلفة. لذلك الله سبحانه وتعالى حينما ذكر أن هذا الحج أشهر معلومات، ومن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعل من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. جعل الله عز وجل هذه العبادة الصورة المصغرة للتوحيد الذي جاءت هذه الشريعة وجاء رسولنا الله صلى الله عليه وسلم بتحقيقها في كل أمورنا وفي كل ناحية من نواحي أعمالنا. تحقيق التوحيد، ومن معاني هذا التوحيد أول عبارة يدلي بها هذا الإنسان: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن هذه الشعائر التي جاءت مناهضة لتلك الشعائر التي كان يقوم بها مشركو قريش حينما كانوا يستهلون هذه الفريضة بالفريضة الحج، لكن يبدأونها بعبارة مليئة بالشرك حينما قالوا: لا شريك لك إلا شريك هو لك. فلذلك جاءت هذه العبادة العظيمة تمحي هذه الشوائب وهذه البدع وهذه الخزعبلات التي كانت تمارس قديما من مشركي قريش ومن العصور التي كانت تسبقها.
0: ويقولها الحاج شيخ محمد لفظا، يتلفظ بالنية بخلاف باقي العبادات، ويستمر في أيام وليالي الحج يردد هذه العبارة كتوكيد وتربية ودربة للنفس.
1: صحيح. لذلك كانت الصورة المتجلاة لآيات الحج أن الله عز وجل حينما أمر الحاج ذكره بأن يذكر الله سبحانه وتعالى في جميع مشاعر وجميع فرائض وجميع مراحل هذه العبادة العظيمة. فيذكر الله عز وجل إذا ابتدأ حجه، ثم بعد ذلك إذا أفاض الناس اذكروا الله واستغفروا الله، ثم بعد ذلك شرع الله عز وجل لهذا الحاج أن

تمتثل صورة هي في بقية العبادات، لكن عبادة الحج لها صورة نمطية قد تختلف عن بقية صور العبادات. من أبرزها ومن الدروس المستفادة في هذه العبادة وهي الصورة الجمعية. لذلك حينما كان كفار قريش يعني يتسنمون ويتزعمون مسألة الحج، وكانوا يستنكفون ويستكبرون أن يفعلوا ما كان يفعله بقية الحجاج، فأمرهم الله عز وجل أن يفيضوا، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. فهذه التصورات الجمعية التي يمارسها الإنسان في حجه ينتقل فيها من صورة أولا العبادة الفردية التي قد يجهل الإنسان بعض صورها فيفعل ما يفعله الناس مثله، ابتداء من لباسه وابتداء من تلبيته وابتداء من تنقلاته، ثم بعد ذلك يمارس معهم جميع صور ومراحل الحج. وذلك وهذا يعطي انطباعا عن البساطة التي يجب أن يتحلى بها الإنسان، وأن يبتعد عن كل صور التكبر وعن كل صور الأنفة التي قد تعلو محي الإنسان، وتعلو أيضا صورة من صور يعني اعتزازه بنفسه أنه مندمج مع هؤلاء الناس في تلبيتهم وفي إحرامهم وفي لونهم، وبعيدا عن كل مظاهر الاختلافات الاجتماعية التي قد تكتنف هذا الحد، فإنه يستفيد من هذا الاجتماع الكبير. لذلك شرع الله عز وجل حتى في هذا الاجتماع أن يتبادل الإنسان في تجارته أو بيعه، أو أن يتبادل معهم المعارف، لأن قريش سابقا حينما كان لديهم سوق ويطلق عليه سوق منى، طبعا ولغة ويجوز أن يقول إنسان منى ومنى، لكن كان لهم سوق يتبادل هؤلاء الناس فيهم المعارف ويتبادلون فيه المنافع. ثم بعد ذلك استنكف بعض الناس من هذا البيع ومن هذا الشراء، وأصبح بعض فئات من قريش كانوا يقولون بأننا لا نريد أن نأخذ زادا معنا، فأمرهم الله عز وجل أن يتزود، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى.

0: القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: الحج منهج وسلوك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله وأوقاتكم بكل خير. أهلا وسهلا بكم في برنامجكم الحج منهج وسلوك. لا شك أنه يهم من اليوم حين نتحدث في هذه الحلقة نتكلم عن سلوك الحاج، يعني الأفعال، كيف فهم الحج وكيف أثر الحج على سلوك ذلك الحاج. كما نتكلم يوم نتكلم عن القرآن الكريم أنه في آيات في القرآن ما نفهمها، لكن السنة جاءت ناطقة مترجمة لما جاء في القرآن الكريم. كذلك الحج اليوم، أنت اليوم أخذت لقب الحاج، لكن هل فعلا أنت تغيرت؟ هل فعلا الحج أثر عليك؟ كثير من الأخلاق السيئة اللي كانت موجودة عندك يوم رجعت الحج تغيرت، وقالوا إن هذا الإنسان مختلف، ما كان كذا قبل، تغير، حنا كان سريع الغضب، كان انفعالي، كان عنده شيء من عدم المسامحة، الآن هو شخص مختلف، وشخص ما شاء الله تبارك الله صار لسانه دائما يذكر الله، يستغفر، يهلل. لا شك أن إذا الحج وصلك إلى هذه المرتبة، لا شك أنه دليل على أن الله قبل تلك الحجة، وأنه فعلا تأثرت، وهذا التأثير واضح وبين عليك. لذلك جاء في الأربعين النووية صاحب كتابه الإمام النووي الذي هو من بلاد الشام، وقد وضع في بيروت اليوم جامع على البحر جدا رائع وجميل يحمل اسمه الإمام النووي، له كتاب رائع اسمه الأربعين النووية. هو وضع فيه 42 حديث، واعتبرت تلك الأحاديث هي أعمدة للدين الإسلامي، وشرحها ذلك الإمام، وجاء من بعده من الأئمة من شرحوا تلك الأحاديث أيضا وأضافوا عليها، كابن القيم على سبيل المثال عندما أضاف 8 أحاديث أخرى ليصبح 50 حديث، وتكلم وشرح بها. من تلك الأحاديث حديث عبد الله بن بسر الصحابي الجليل اللي جاء كذلك في حصن المسلم، هذا الحديث أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. قال له النبي صلى الله عليه وسلم مجيبا لذلك الرجل والسائل: لا يزال لسانك راطبا من ذكر الله. الحديث صحيح. وفي حديث آخر أن رجلان، يعني مو واحد فقط، اثنين من الأعراب قدموا وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم. الأول قال: يا محمد، من أفضل الرجال أو من أحسن الرجال؟ يسأل عن من الإنسان المميز من الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من طال عمره وحسن عمله. الإنسان اللي الله يطول بعمره وتكون أعماله فاضلة وحسنة، هذا هو أفضل الرجال. قال الآخر: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام، يعني الأشياء اللي موجودة في الدين الإسلامي كثيرة جدا، وكلمة شرائع جاية من الماء اللي منسكب من الجبل وعنده عدة طرق يصل إلى الأرض، فالشرائع يعني الأمور الخيرة، الأبواب الخيرة كثيرة، صلة الأرحام، بر الوالدين، ونعدد من الأعمال الخير، الصدقة، الصلاة، قيام الليل، الصيام، التطوع، غيرها من الأعمال. يقول هي كثيرة يا رسول الله، لكن أحب أنك تدلنا على عمل أتمسك فيه يكون يعني هو الأكثر، يعني أو فيه أجر كبير جدا. فالنبي أشار له، قالوا: لا يزال لسانك راطبا من ذكر الله. شوفوا التعبير النبوي عليه الصلاة والسلام، قال: لا يزال لسانك رطب، يعني رطب. الرطوبة ليش دائما مرتبطة باللسان، اللسان الرطب؟ جرب وطلع لسانك خارج فمك في الهواء، يقولون 3 ثواني أو 4 ثواني جف اللسان، فما يكون رطب. لذلك مهم من اللسان دائما يكون يحافظ على الرطوبة، لذلك هو داخل الفم ما يخرج كثير خارج الفم، بل بالعكس ما يخرج أبدا خارج الفم، لذلك ممكن ثانية أو ثانيتين وعلى طول يرجع، هذا إذا خرج اللسان، لكن هو ما يخرج، دائما هو رطب، الإنسان محتفظ بلسانه داخل فمه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينصح أو ينصح لذلك الرجل وللأمة كلها إنه الشيء اللي أنصحكم فيه وتتشبثون وتتمسكون به هو أن تذكرون الله ويكون لسانكم دائما ذكركم لله عز وجل. لذلك الحج من أهم الأشياء اللي في الحج هو إقامة شعائر الله وإقامة وتعظيمها، من أهمها التوحيد، أن يستمر الإنسان في ذلك الذكر، يحمد الله، يسبحه، يهلله، يوحد الله عز وجل. كل هذه الأشياء مهمة جدا للحاج وغير الحاج. لذلك شبه النبي في حديث آخر المسلم والمؤمن اللي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت، أو جاء في حديث آخر شبه بالحياة والموت، إنك تجلس مع إنسان ميت ما يذكر الله، كل سواليفه خارجة ولا يذكر الله أبدا، بينما الإنسان اللي يذكر الله من فترة وفترة شبهه بأنه إنسان حي. لا شك أن الأفكار في داخل الحلقة كثير منها، لكن وقت البرنامج انتهى. أشكركم على حسن الاستماع والإنصات، تقبلوا تحياتي وتحيات مخرج البرنامج ريان الحربي، في أمان الله.
1: الحج منهج وسلوك.

0: إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: نسائم الحج مع الدكتور عبد العزيز العمري.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلوات ربي وسلامه على أفضل الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي وأخواتي المستمعين والمستمعات، أسعد الله أوقاتكم وبارك فيها وفي

سائر أعماركم مع حلقة جديدة من برنامج من نسائم الحج. وكما ذكرت في بداية البرنامج في حلقاته الأولى أن الحديث في هذا البرنامج هو عن نسائم، عن نفحات، عن شعور يتمثله الحاج والمتابع للحج ليستشعر عظيم شرع الله ورحمة الله وتيسير الله سبحانه وتعالى ونظرة المساواة للخلق فيما بينهم، وأنه لا فضل لعربي ولا عجمي إلا بالتقوى. ولذلك المساواة مبدأ أساسي أشرنا إلى تأكده في المكان وفي اللباس وفي الزمان لسائر حجاج بيت الله الحرام، فمرجعهم القرآن الكريم والسنة النبوية التي سعت لبناء المجتمعات البشرية على ما نظمه خالق الإنسان والبشر سبحانه وتعالى، ليسود بينهم السلام وليرضى عنهم الخالق ولتسود الحياة السليمة والحضارة الإنسانية القائمة على الأسس الصحيحة، ومنها المساواة بين الناس التي أكدها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وكان مما حفظ عنه صلوات ربي وسلامه عليه في تلك الخطبة في عرفات: لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لأعجمي على عربي، ولا لأبيض على أسود، ولا لأسود على أبيض، إلا بالتقوى، الناس لآدم وآدم من تراب. سبحان الله.

واحد، وأنهم خلقوا من تراب فلا يتعالى بعضهم على بعض. وهذه هذا التأكيد في المساواة بين الناس، وأنه لا فرق بينهم إلا بالتقوى. التقوى بالطبع يعلمها الله سبحانه وتعالى، تأكد في أكثر من خطبة، ولذلك خطبة حجة الوداع المشهورة هي خطبة عرفات، كرر بعضها في خطبته يوم النحر في منى وغيرها. ولذلك يعني التأكيد على هذا الأمر، والتأكيد على الدعاء والاستغفار باستمرار في هذه الشعائر في الحج. فالرسول صلى الله عليه وسلم يؤكد أن أفضل الدعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وفي رواية لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ أمام الحجيد كما في رواية الزبير ابن العوام رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إذن الدعاء والذكر وهذا عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لعل مما يجدر التنبيه إليه من نسائم الحج ونفحات الحج أمانة الرسول صلى الله عليه وسلم وكمال رسالته، فهو حينما أراد أن يخطب أمر أن ينصت الناس ليسمعوا خطبته ويعوها، فتوزع رجال بين العالم الذين كانوا يقدرون بما يقارب 100,000، وهذا رقم في ذاك الزمان ليس سهلا. فكان صلى الله عليه وسلم يؤكد: فليبلغ الشاهد الغائب فربما مبلغ أوعى من سامع. توزع الصحابة بين صفوف الناس ليرددوا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يقول: أيها الناس اسمعوا قولي، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد هامي هذا بهذا الموقف أبدا. والإنصات، طلب الإنصات يعني السماع لكي يتعلم الناس ولكي يعي الناس من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم حريصا أن يشهد الناس بأمانته وأدائه للرسالة وقيامه بالواجب المناط به صلوات ربي وسلامه عليه. فسأل الناس: إن الله سائلكم عني، فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة. فرفع إصبعه صلى الله عليه وسلم إلى السماء وقال: اللهم فاشهد. وذرفت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يرفع بصره إلى السماء يتطلع إلى رضا الله سبحانه وتعالى، وهو المطلع عليه وعلى الناس صلوات ربي وسلامه عليه. ولذلك كل ما ذكرت هذا الموقف يقشعر البدن، وحرص الرسول صلى الله عليه وسلم ونزول دمعه الشريف في هذا الموقف. كمال الدين كان مما أعلن في هذه الحجة، كما قال الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولذلك لما سمع عمر الآية بكى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك يا عمر؟ قال: أبكاني إن كنا في زيادة، أما إذا كمل فإنه لا يكمل شيء إلا نقص. فقال: صدقت. فكانت هذه الآية تعني قرب رحيل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى رفيقه الأعلى، لأنه أدى دوره وقام بأمانته وأدى رسالة الله سبحانه وتعالى إلى خلقه. وقيل إنه قرأ صلى الله عليه وسلم
إذا جاءنا

0: نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هذه الآية فيها تفاؤل عظيم بنصر الله وفتحه للبلدان وللقلوب ولقرب فتح البلدان المتعددة، ولذلك استبشرت الأمة بنزول سورة النصر. لكن بعض الصحابة حزن حيث فهموا منها قرب أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هذه الحجة وداعا حقيقيا من النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، حيث أشهد الله على شهادتهم لهم بأداء الأمانة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقبل أن نختم هذه الحلقة من حلقات برنامج من نسائم الحج، أذكر وأذكر أن ذكر الله تعالى لا يتوقف عند الحج، كما قال: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. صحيح ينتهي لبس الإحرام، ينتهي أشياء، لكن ذكر الله يبقى إلى أن تغادر هذه الدنيا وأنت تذكر الله سبحانه وتعالى. صلى الله على نبينا وأسوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله ومن اتبع سنته إلى يوم الدين، وتقبل الله من الحجاج حجهم، وغفرنا ولهم الزلات والخطايا، وجعلنا وإياهم ممن حجه مبرور، وممن يرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نسائم الحج مع الدكتور عبد العزيز العمري.

0: القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: الكلمة الطيبة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله أحبتي في برنامج الكلمة الطيبة. بكلمة طيبة اليوم تكلمنا فيما سبق عن موضوع جدا مهم، قلنا لازم كلنا نكون مركزين معه. ليه؟ لأنه أحيانا الواحد ما يشعر، إي والله الواحد أحيانا ما يشعر أنه قلبه مليء بالحقد أو الحسد، لأنه ليش؟ هو بيعطي النفس مبررات. أنا بكون مثلا حاقد على فلان، يشعر أن هذا من الأمر الطبيعي. ليه؟ لأن هذا فلان ظلمني، لأنه هذا فلان آذاني، لأنه هذا فلان تجرأ علي، لأنه هذا فلان أحرجني، لأنه هذا فلان، فأخلي في قلبي حقد، والحقد هذا سواد في القلب في تمني الشر للآخرين. كون إن أنا أخذ حقي أو أنا أبغى حقي أو أبغى ترد لي مظلمتي هذا أمر آخر، لكن الغل هو حقد في القلب مع تمني الشر للآخرين. تفرح لو هذا التاجر خسر، تفرح لو هذا الزوج انفصل عن زوجته، تفرح لو هذا فلان ما تفوق ورسب. ليه؟ لأنه فلان في يوم من الأيام تكلم علي، في يوم من الأيام أخذ الصفقة مني، في يوم يستاهل، وتتمنى الشر للآخرين وتتمنى السوء للآخرين. فهذا أمر في غاية من أسف السوء، في غاية من مما لا ينبغي أن يكون عليه حال المؤمن. لأنه أنت مع رب عادل لا يرضى لأحد بالظلم، وحقك إن ما أخذته في الدنيا حتاخذه في الآخرة، بل ربما بعض الحقوق سوف يفرح بعض الناس إنه ما أخذوها في الدنيا، لأن حجيهم في الآخرة مضاعفة. وأرجع وأكرر وأقول إنه لما أنا أظلم ولما يفترى علي وعندي قدرة على انتزاع حقي، سواء كان المالي أو المعرفي أو العملي بطريقة صحيحة، فما في مانع أخذ حقي. واحد سرقني في مليون، سرق مليون، لا أقدر أقدم عليه أخذ حقي، لكن أني أجعل في قلبي أحقاد وأحساد وتمني شر للآخرين، ترى هذا اللي ظلمك هو الخسران، ترى هذا اللي ظلمك هو الذي سوف يعض أصابع الندم على ظلمه، على أذيته، على تجرؤه. لكن كيف الإنسان يعتلي ويرقى؟ تسمعوا في قصة مصطح، قصة عجيبة. هذا مصطح، يعني شو أنا بقول لك، شوف أنت شوف التوجيه الرباني لسيدنا أبو بكر الصديق، لأنه بعضهم لما أتكلم في الفكرة، طبعا إحنا اليوم نبغى نتكلم إن شاء الله نركز على العلاج، بس أنا لازم أمكن الفكرة كذا في تصورك عشان نتكلم بعدين في العلاج وإنت مقتنع معايا. هذا صحابي ممن شهدوا بدر، من فقراء المهاجرين، ويقرب لسيدنا أبو بكر الصديق، وسيدنا أبو بكر الصديق كان ينفق عليه، مسوي له مصروف شهري، بيساعده دائما، واقف معاه لأنه فقير ولأنه قريبه، فالصدقة فيه يعني صدقة وصلة رحم. لما جاءت حادثة الإفك، وعائشة زوج النبي مش أي أحد، وأنت من أقرب الناس لسيدنا أبو بكر، وسيدنا أبو بكر محسن عليك سنين طويلة، كانوا من الناس اللي تكلموا على سيدتنا عائشة، من أشهرهم ثلاثة، حسان بن ثابت، وحاملة بنت جحش، ومصطح ابن أثاثة. فسيدنا أبو بكر الصديق يعني كل اللي سواه إنه يعني غضب طبيعي، غضب بشري، أوقف النفقة، لا أتمنى له شر ولا أتمنى له سوء ولا أتمنى له أذية، ولكن هذا اللي أنفق عليه، تكلم في عرضي وتكلم في بنتي، فقرر أنه يوقف النفقة. أنت أتوقع أنت يعني أنت منطقيا تشوف هذا أمر طبيعي. تخيل أنت أعز ما عندك، أغلى ما عندك، هذا اللي تحسن عليه تحسن إليه يؤذيك فيها، مش ما يؤذيك في أي أحد، يؤذيك في أحب الناس إليك وفي أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى تقول يلا مو عشاني، عشان الرسول، النبي أكثر الناس حبا لسيدتنا عائشة، عشان الرسول هو تكلم في حبيبة الرسول أنا حأمنع النفقة عليه. هو أحيانا الشيطان بيعطينا تبريرات لما إحنا بنسوي أعمال، إحنا طول الله مشكلتنا كبيرة أن نعطي مساحة للشيطان في تبريراته، فيلعب علينا لعب. المهم كل اللي قرره بكر الصديق أن يوقف النفقة، ما قرر أي شيء ثاني، مع أنه مصطح تكلم على سيدة ذلك الزمان أم المؤمنين سيدتنا عائشة. الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن في سيدنا أبو بكر في تصرفه. ولا يأتي لأولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. إيش الخطاب المليء بالحب والحرص والتوجيه. الله سبحانه وتعالى يقول لسيدنا أبو بكر ما يليق بك أن توقف النفقة، ونسب الفضل لأهله، قال ولا يأتي لأولو الفضل منكم، وعلى رأسهم سيدنا أبو بكر الصديق، أن يؤتوا أولو القربى والمساكين والمهاجرين. لا مو بس كذا، وليعفوا وليصفحوا. يعني يا صديق، يا صحابي، يا عظيم، يا حبيب النبي المصطفى، المطلوب منك أن تستمر في الإنفاق وأن تعفو وأن تصفح. ليه؟ مو عشان فلان مستحق، عشان أنت تبغى ربي يصفح عنك. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ هنا الخلاصة، هذا بداية العلاج. بداية العلاج أن أخرج من قلبي الغل والحقد والحسد على الآخرين، أني أرجو ما عند الله. ليه؟

لاني انا ممكن اخذ حقي بيدي، ممكن اجعل قلبي حاقد عليه طول العمر ولا اقاطعه. في حل اخر، انا دائما مع كل ما يعني مع انه كل ما قدرت ان اخذ انتزع حقي بالنظام، بالقانون، بالطريقه الصحيحه، بشيخ القبيله، بانسان يتوسط في محله من غير الطرق الملتويه او الطرق المحرمه، فهذا الامر طيب ياخذ مجراه. انا اتكلم الان عن الحاله القلبيه. الله سبحانه وتعالى امر سيدنا الصديق ان يعفو وان يصفح. هذه حاله قلبيه مع واحد اذاه في بنته. ايش المقابل؟ الا تحبون ان يغفر الله لكم. فبدايه العلاج استشعار ما عند الله سبحانه وتعالى. ايش انا لو خيرتك؟ انت مظلوم في امر، تاخذ اجرك من فلان ولا تاخذ اجرك من السلطان؟ السلطان عرف انك انظلمت وقال يبغى يعوضك. بالله عليكم تتوقعوا يجي تعويض السلطان اقل من تعويض هذا الانسان اللي ظلمك؟ حاشا وكلا. السلطان سوف يعطيك على الاقل اكثر مما كنت مظلوم فيه، يقين هذا اذا ما كانت يعني مدبله دبلات. ففلان سرقك في مليون، تقدر تحاول ان تاخذها، او في يعني الملك او السلطان او الامير او الوزير عرف بقصتك وقال قولوا له العوض عندي. انا اجزم انه حيقول ابغى اروح اخذ العوض من السلطان. طيب لما ربنا يقول لك فمن عفا واصلح فاجره، ها فاجره على الله، مين الكسبان؟ مين الكسبان؟ التفاعل جدا مهم يا جماعة. سيدنا أبو بكر لما نزلت في الآية هذه قال والله لا أنزعها عنه أبدا، أي النفقة، وعفى وصفح وسامح. ليه؟ لأنه يرجو مغفرة الله سبحانه وتعالى، لأنه يرجو ما عند الله. إيش أبغانا من مسطح؟ وإيش حيعطيني مسطح؟ لكن الله سبحانه وتعالى سوف يدهشني بالعطاء. عشان كده نحتاج أن نستشعر أنه أنا كل ما اجتهدت على تصفية قلبي، كل ما كنت أقرب لربي، وفي المقابل ترى ما في شيء بيروح، بس هو إما أن تأخذ حقك بيدك ولا ربي يعطيك حقك وزيادة. أما من عند ربي ما إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلم. الله ما يرضى بالظلم، يأخذ لك حقك وزيادة. بس ممكن حقك يجيك في الدنيا، ممكن حقك يجيك في الآخرة. وفي ناس تحاول تعفرت كذا واللي تأخذ حقها بيدها، لو سلمت وآمنت اطمأنت لا يعني أتاها رزقها رغدا من كل مكان، لأنها اطمأنت بربها. إذا استطعنا أن نستوعب القصة هذه، قصة مصطح، سبحان الله قصة مصطح تجي كذا. ليه؟ لأنه العقل والمنطق يعني سامحوني يقول بخلاف ذلك. ما نحن نتكلم مع واحد يقول أقول له أذاك تسامحه، يقول أنت مجنون تسامحه يا أخي، هذا تكلم فيه قدام القبيلة، هذا سوالي مكر عند مدير الشركة، هذه الزميلة قدام صاحباتي حاولت تتنمر علي. حقك الظاهر إن استطعت أن تأخذه بطريقة صحيحة خذه. أنا أتكلم عن القلب، القلب اللي هو محل نظر الرب. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. كيف أخلي قلبي هذا لربي؟ كيف أنزع الغل من القلب وأقول يا رب انزع الغل من قلبي، انزع الغل من صدري، أدعو لنفسي وأدعو لإخواني، ما أخلي أحد يشعر أني أنا قلبي أسود. أيوة أعود نفسي دائما، ربي لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربي لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان. كذا ربي بربينا على الدعاء، ربي بربينا على تمني الخير للآخرين. فتجي قصة مصطح تعطي تأصيل مهم لكل اللي مو كانوا قادرين يتجاوزون كلامي في البداية. هذا توجيه ربنا لسيدنا أبو بكر الصديق. فمن باب أولى وأحرى أن أنا وإنت نحرص قدر المستطاع أنه نسامح نعفو. ليه؟ عشان فلان يستاهل؟ لا، لأن ألا تحبون أن يغفر الله لكم. إلا نحب يا رب، أنا ما أخلي هذا فلان اللي لا طلع ولا نزل يمحوني من المغفرة. صح أنه سوى وعمل وفعل،

ولو في طريقة أقدر أخذ حقي حقي فيها، لكن قلبي مسامح عشانك يا رب، من أجلك يا رب. طب يا أخي والله ما قدرت، أنت ما تعرف سوى فيها. نجي لعلاج جدا مهم، الدعاء يا جماعة. فلا تجعل في قلوبنا غل، اجعل هذا من دعائك اليومي، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. دائما ادعو الله واسأل الله أن يصفي قلبك من أي غل ومن أي حسد. ولو دعيت كل يوم أنت تظن ربي يعني ما يسمع الدعاء؟ ما يدرك أنك صادق في نيتك؟ ليش ما يكرمك؟ ليش ما يعطيك؟ ليش ما يهنيك؟ كذلك من الحلول الجميلة في الدنيا والتي تساعدك في الدنيا لربما على أخذ حاجتك وتخليك كبير جدا في الآخرة، أن تدفع تدفع بالحسنة السيئة، أن تدفع بالحسنة السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. لا لا لا ما تشرف صحبته، لا لا أعوذ بالله أن هذا يكون صاحبي، لا لا ليه ليه يا عمي. دول تتقاتل وثانيهم على المصالح تتصالح، دول تكون أعداء بعدين تجمعهم المصلحة المشتركة، قبائل يصير بينها دم وبعدين تجمعهم مصالح مشتركة. أنت في مصلحة مشتركة أنه فيها رضا رب العالمين، فيها أني أخذ حقي في الدنيا وأفوز برضا ربي في آخر. ادفع بالتي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه لا مو بس صاحب، كأنه ولي حميم. الإحسان، وما أدراك ما الإحسان وأثره على الإنسان. طبعا من الأشياء المهمة جدا تساعد على أن الغل يروح أن الدنيا ثانية، ما في شيء يسوى في الدنيا. لما الإنسان يعرف حقيقة الدنيا وحقارتها وقصر مدتها وإنها أيام كل واحد فينا متوكل، يقول لك ما في شيء يسوى يا عمي. قطع التفكير السلبي في النظر الأمور يساعدك كثير على التخلص من الغل. السؤال الهداية له والصلاح، لأنه هو لو صلح فيرجع لك حقك، لو صلح ما عاد حيسيء إليك، لو صلح حيتغير حاله وحيكون على الوجه اللي أنت تحبه منه. فدعوا له بالهداية، دعوا له بالصلاح، وبإذن الله لن يخيبك الله وسترى منه العجب العجاب. سيدنا عمر كان يقال فيه لو أسلم حمار الخطاب لما أسلم الخطاب، أصابته دعوة النبي، قال اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين. بعد ذلك إيش أصبح؟ من شخص شديد القساوة القلب إلى شخص لين القلب. لو كان نبي بعدي لكان عمر. إيه يا ابن الخطاب، ما سلكت فجا إلا وسلك الشيطان فجا آخر. من فين جاله صفاء القلب؟ من النور الذي دخل من أثر الدعوة. وكل واحد فينا يقدر يدعو للي آذوه إن الله يهديهم ويصلحهم، أحسن من أنك تدعو عليهم بالهلاك، أحسن من أن يعني تتمنى لهم زوال النعمة. دعو لهم، لو هداهم ربي وأصلحهم حتتغير أمور كثيرة. فالله يهدينا ويصلحنا ويصفي قلوبنا ويطهر بواطننا ويجعلنا كما يحب ويرضى، ولا يجعل في قلوبنا غل لأحد من الخلق. اللهم آمين يا رب العالمين. كنت معكم محبكم في الإعداد والتقديم فيصل كاف، وفي الإخراج صالح الثنيان، وفي أمان الله.

0: القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: إذاعة المملكة العربية السعودية من الرياض تقدم سؤال على الهاتف.

0: برنامج أسبوعي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء والمشايخ على أسئلتكم الدينية والاجتماعية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة متجددة من برنامجكم الأسبوعي سؤال على الهاتف. تقبلوا مستمعينا الكرام أجمل وأرق التحايا من فريق العمل من شرف العام الزميل فيحان السبيعي، في استقبال الاتصالات عبد الرحمن الحوطي، في التنفيذ خالد المالكي، وفي التنسيق عبد الله الدوسري، في الإعداد والتقديم محدثكم عبد الرزاق العليوي، وفي الإخراج محمد الشمري. باسمكم أيها الكرام نرحب كثيرا بضيفنا الكريم في هذا اللقاء المبارك، مع الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق، عضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي، الذي سيتولى مشكورا ماجورا الإجابة عن أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم مع الشيخ.
2: وأنتم أهلا وسهلا بكم، وفقكم الله ونفع بكم وبارك في جهودكم، وأسلم أيضا على إخوان المستمعين وأخوات المستمعات قائلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والله تعالى أسأل أن يجعل لقاءنا مباركا، وأن يلهمنا فيه السداد، وأن يعيننا على خدمة إخواننا وأخواتنا.
1: اللهم أمين. نسعد أيها الكرام كثيرا بتلقي أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية. شيخنا أحسن الله ليكم، هذا يقول: ما حكم من نسي المضمضة والاستنشاق في الغسل الواجب وتوضأ ولم ينوي بالمضمضة والاستنشاق التي في الوضوء أنها للغسل، وجزاكم الله خيرا؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا إخوان، إذا تمضمض واستنشق للطهارة خلاص نفعت للوضوء والغسل. الرجل هذا الآن جاي يتطهر، فإذا غسل للطهارة نفع. وقضية الوسوسة في النية تراها مشكلة كبيرة عند الموسوسين. أنت متى دخلت الدورة وتوضيت وما اغتسلت على طريقة الغسل الكامل، خلاص انت تمضمضت ولا تحتاج مضمضة ثانية للوضوء للغسل. نعم.
1: أسأل لكم شيخ الكريم، معنا بتول من الرياض، تفضل يا بتول.
3: السلام عليكم.
1: السلام
2: ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: أحسن الله إليك يا شيخ، عندي سؤال: هل المرأة التي تسكن مع زوجها في بيت يبعد عن بيت والديها أكثر من 80 كيلو، هل إذا وصلت إلى بيت والديها تقصر وتجمع أم لا؟
2: يا بنتي، الإنسان يقصر عند أمه وعند أبوه، الإنسان يقال أنها مسافر في بيت أهلها. يا بتول،
3: 300 كيلو. 300 كيلو،
2: لو أنها 1500،
3: وإذا صار يعني الذهاب إليهم مرة بالشهر.
2: يا بنتي، الوالد والبالدة بيتهم بيتك، بتلقين محلس موجود وفراشت موجود وما شاء الله الطبخ موفر لك وكل شيء. هل الآن أنت مسافرة في بيت والديت؟ بعض العلماء يقول نعم مسافرة، لكن أنا والله ما أرى هذا. أنا أرى أن الإنسان في بيت والديه لا يقال عنه مسافر، هو في عشه الأول.
1: نعم. أحسن لكم شيخ الكريم. هذه إحدى الأخوات شيخنا تقول: أنا أنفي فيه بروز واضح في عظمة الأنف وكبير من الأمام، وهناك ميلان بسيط سبب لي ألما نفسيا وإحراجا اجتماعيا، وكذلك رفض في قضية الزواج، وأيضا واجهني تنمر منذ الصغر وسخرية لأني الوحيدة بينهم بهذا الشكل، فهل يجوز لي أن أعدل شكل الأنف وجزاكم الله خيرا؟
2: نعم يجوز يا بنتي، إذا كان في هذا كله يجوز لك أن تعدلي وأن تعملي عمليات تجميل لإزالة التشوه، نسأل الله تعالى أن يجملك.
1: اللهم أمين. معنا أبو صهيب من جدة، تفضل يا أبا صهيب.
4: إيه معك.
1: تفضل أنت على الهواء، معالي الشيخ أسمعك.
4: السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: الله يجزاك خير يا شيخ. السؤال الأول بخصوص البسملة، هي الآن البسملة من تعتبر من سورة الفاتحة، هل واجب الإنسان يجي يبدأ في الصلاة في الركعة الأولى والثانية والثالثة إنه يقرأها وإذا تجاوزها عليه شيء؟
2: هذا الإمام الشافعي يرى أنها آية، وأما بقية الأئمة فلا يرونها آية من الفاتحة. فهمت؟
4: نعم،
2: حفظك الله.
1: الله يجزاك خير معالي الشيخ.
4: بالنسبة للسؤال الثاني
1: إيه؟ نعم تفضل يا أبو صهيب.
4: إيه بالنسبة يا شيخ السؤال الثاني الآن، إذا الإمام يعني قرأ في آية فيها وعيد من النار أو ذكر فيها الجنة، هل يجوز إذا كان الإمام يوقف ويأمن في نفسه وللمأموم، هل يجوز أن يقول آمين؟
2: يجوز يجوز، بس لا يشوش على أحد. يعني لو الآن قال ربنا آتنا في الدنيا حسنة، يجوز أن يقول آمين، يجوز، مع أنه يعني الإمام يقولها ليس للدعاء، يقولها للقراءة.
4: نعم
2: نعم،
1: الله يسلمكم شيخنا الكريم. شيخنا أيضا هذا سؤال من أحد المستمعين الكرام جزاه الله خيرا، يقول هل يعتبر الاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم وكذلك برنامج سؤال الهاتف والبرامج الشرعية في التفسير والسيرة النبوية وغير ذلك هي من لجور مجالس العلم التي ذكرها رسول الهدى صلى الله عليه وسلم وجزاكم الله خيرا؟
2: نعم.

0: عشر سنة نسمع وكأننا جالسين معه، وكذلك ابن حميد وغيره من مشايخنا الفضلاء الأتقياء الذين استفدنا منهم، لا نزال الآن نسمع أشرطتهم ونستفيد من علومهم، فهذه نعمة من الله. ثم عندنا الآن أوقات لو لم نستغل اعتبرناها ضايعة، مثلا عندنا في المدن زحام شديد، فما الذي يهون علينا هذا الزحام؟ مثل هذه الإذاعات. عندما يسمع الإنسان قراءة قارئ القرآن الكريم الذي يرتله ويتغنى به، أو يستمع إلى برامج الخير من إذاعة القرآن الكريم ومن إذاعة نداء الإسلام وغير ذلك، والله يا إخوان هذه نعمة عظيمة تستحق الشكر وتستحق أن ما نغفل عنها.
1: نعم اللهم لك الحمد. أحسن الله عليكم شيخنا الكريم. معنا أبو عبد الرحمن من الرياض، تفضل يا أبو عبد الرحمن.
2: السلام عليكم
0: ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته.
2: أحسن الله عليك. إذا استيقظ النائم وفاتته صلاة العصر ودخل المسجد وهم يصلون المغرب، فبأيهما يبدأ، بصلاة المغرب أم ينويها عصرا؟
0: ينويها عصرا حفظك الله.
1: نعم الله يسلكم شيخنا الكريم. شيخنا أحسن الله إليكم يقول: إذا توضأت ومسحت على الجورب وصليت ونزعتها بعد ذلك فهل ينتقض الوضوء؟
0: هذه محل خلاف بين العلماء، منهم من يرى أنه ينتهي وضوءه خلاص، ومن العلماء من يرى أن وضوءه لا يزال باق ولو أنه خلع الجوارب.
1: نعم أحسن الله عليكم شيخنا الكريم. معنا محمد من المنطقة الشرقية، تفضل يا محمد.
3: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: يا شيخ أنا مخطط أخذ تمويل شخصي عن طريق بنك الراجحي، وأبغى أسأل هل هو حلال يجوز ولا لا؟ يعني أنا ما أعرف هل طريقتهم مال بمال أو طريقة أخرى يعني تجوز.
0: أبداً كل البنوك السعودية، كل البنوك السعودية الآن، كل شركات التمويل كلها حلال، بس اسأل وش البضاعة اللي بتعطوني عندما تبي تأخذ تمويل، اسألهم قل وش البضاعة اللي بتعطوني وهم بيعلمونك.
3: أقول لهم عيش الله يخليك.
1: نعم. يقول معالي الشيخ: ما هي البضاعة التي سيعطونك إياها؟ ما هي البضاعة التي سيعطونك إياها من أجل التمويل؟
3: طيب يعني هم اللي عارف أن يكون نيابة عني هم يبيعونها أو شيء من هذا القبيل.
0: يبيعونك أنت تشتريها. أنت تشتريها ويبيعونها لك في السوق دولي. نعم.
1: نعم. يعني معلي الشيخ هو يسألهم هل هي معدن أو أسهم أو سيارة؟ أي
0: نعم واجد أو زيت دقيق أو واجد البضائع.
1: فلازم أنك تسألهم حتى تعرف ما هي البضاعة التي ستشتريها على هيئة أقساط. شيخنا أحسن الله عليكم يقول في هذا السؤال: هل يجوز التنشيف بالمناديل الورقية بعد الوضوء عند دخول المسجد لأداء الصلاة المفروضة وجزاكم الله خيرا؟
0: نعم يجوز الجسمة الإنسان أن ينشف بالمناديل الورقية، وما يرى بعض الناس أن يقول احتمال أنها نجسة، وأن من هذه الاحتمالات الأصل فيها أنها جديدة وأنها طاهرة، والاحتمالات هذه وسوسة.
1: نعم أحسن الله عليكم شيخنا الكريم. شيخنا هذا أحد المستمعين الكرام يقول: أحد البنوك السعودية من لديهم هيئة شرعية، أحسن الله عليكم، يقومون بوجود يعني محفظة ذهب وأقوم بشراء هذا الذهب دون قبضه ودون رؤيته، فما حكم هذه المعاملة وجزاكم الله خيرا؟
0: يا أخي أنت تقبضه بس أنت ما تدري أنك قابضه. هو إذا قيد في حسابك
1: صحيح
0: في البنك، أليس هذا شو اسمه؟ أليس هذا قابض؟ لحد الراتب اللي نستلمه ليلة 27 هو يحط في دهنا ولا يدخل في حسابنا؟
1: يدخل في الحساب.
0: طيب هل قبضناه ولا ما قبضناه؟
1: قبضناه من خلال دخوله بالحساب.
0: أي هذا قبض الحكمي يا شيخ.
1: أي نعم نعم.
0: يعني القيد في البنك قبض حكمي. الآن الناس يا أخي الذين

0: يشترون الذهب، لهم حساب ذهب في البنوك.
1: صحيح.
0: يعني مثلا لك حساب في الراجحي، الراجحي يشتري الذهب ويسجله في حسابك فأنت قبضته.
1: صحيح. الله يسلمكم شيخ الكريم. ويبدو هناك يعني رقم لهذه السبيكة مدون ومسجل سواء عند البيع أو حتى عند الشراء.
0: نعم، ودخوله في الحساب خلاص يا شيخ، دخوله في الحساب قيد.
1: صحيح.
0: قبضه.
1: نعم. الله يسلمكم معالي شيخنا الكريم. معنا اتصال، من معنا؟ حياك الله أبو عبد الرحمن، تفضل.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
2: الله يعطيك العافية شيخنا. عندي سؤالين متعلقة ببعض. السؤال الأول، في حال كنت إمام وأحنست، يعني مثلا زي اللي وراي داخل المسجد وانتظرت في الركوع، هل فعلي صحيح؟ والسؤال الثاني متعلق بذلك، وفي حال أنا المأموم إصدار البعض الأصوات للإمام حتى ينتبه أو ينتظرني في الركوع، مثل التذكير بالآيات أو أي
0: نحنحة. أنت تقصد مثل النحنحة الذي يقول المسافر؟
2: نعم شيخ الفاضل.
0: هذه ما بها بأس، بس لا يشوش على الناس، لا يشغل الناس، شيء خفيف بس. والسؤال الأول أنا ما سمعته زين.
1: سؤالك الأول ما هو يا أبو عبد الرحمن؟
2: نفس الشيء، في حال مثلا أنا إمام وسمعت النحنحة، هل
1: ينتظر؟
2: انتظر؟
0: انتظر ما لم تشق على أصحابك، لأن الذين معك في المسجد أولى من المتأخر، فإذا كنت تفزع للمتأخر وتشق على الذين معك لا.
2: طيب شيخنا الفاضل، إمامة المتبوع،
0: المسبوق يعني؟
2: نعم المسبوق.
0: يعني المسبوق بركعتين مثلا قام يقضي، ثم آتي أنا وأنا متأخر فأصلي معه، تقصد هذا؟
2: إيه نعم صحيح،
0: يجوز. بارك الله فيك،
2: جزاك الله خير.
1: جزاكم الله خير شيخنا الكريم. هذا أيضا بعث بسؤال يقول، هل عدم رفع اليدين في المواضع الأربعة غير تكبيرة الإحرام يعد مخالفة لطريقة صلاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال صلوا كما رأيتموني أصلي وجزاكم الله خيرا؟
0: يا أخي الأئمة الحنفية الذين لا يرفعون، هؤلاء عندهم أدلة أخذوا بها، وعلينا أن نوسع صدورنا في الفقه وفي خلاف العلماء، ولا يشتد إنكار بعضنا على بعض. نحن الآن بعد أن الحمد لله الله جعل هذا البلد الآن بلد غنى وبلد يسار، وجاءوا الناس الآن يطلبون الرزق من جميع أنحاء العالم وكذلك في الحرمين، نشوف الآن جميع المذاهب، لذلك الواحد يوسع الصدر ويستفيد من المذاهب.
1: نعم.
0: ويعني ماذا نقول في الإمام أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن؟ ماذا نقول في الإمام مالك؟ ماذا نقول في الإمام الشافعي؟ أحد منهم نعم له اجتهادات نؤمن بها ونشهد له بالخير ونترضى عنه. أنا أقول لا يصير خلاف المعهود عندنا شيء مزعج أبدا.
1: نعم.
0: اللي يصلي على مذهبه نقبل من صلاته على مذهبه، ونعلم أنه إذا كان من أتباع الأئمة الأربعة فهو قد تبع الخير إن شاء الله.
1: إن شاء الله عز وجل. معنا إبراهيم القصيم، تفضل يا إبراهيم.
3: السلام عليكم الشيخ.
0: أهلا وسهلا.
3: إيش عبد الله كيف الحال؟
0: يا مرحبا ومسهلا.
3: أحبك في الله يا عبد الله.
0: أحبك الله الذي أحببتني فيه.
3: عندي سؤالان. الأول، هل يشرع الإمام الشيخ دائما إذا سلم ودخل داخل فات الصلاة يقول ما يصلي خلف هذا؟ هل يشرع كل بعد صلاة مثلا إذا رأى من تفوته
0: يقول يعني من يتصدق على هذا؟
3: أي فيصلي معه.
0: أي ما يخالف، يجوز. أو ترى حنا الآن ننفذها، بس إذا التفتنا الآن وجاء واحد نشير له نقول وهو يعرف يروح مع الإشارة ويصلي معه.
3: بس يا شيخ ما يكون هذا حرم الكسالة يتأخر؟
0: نعم.
1: يقول كان حث للكسالة يا شيخ، كان حث للكسالة أنهم
0: يتأخرون. يعني أنت بغيت تصدق على الناس
4: إلا
0: أول ما به هذا فتح لك باب أجر، فتح لك باب أجر.
4: أي والله.
1: لكن يا شيخ الحين فضل الصلاة الأولى جماعة مثل فضل صلاة الجماعة الثانية في المسجد؟
0: لا، جماعة الأولى أفضل يا شيخ.
1: أي تمام الحمد لله.
4: السؤال الثاني شيخ،
1: معالي الشيخ يقول الأجر في الجماعة الأولى أفضل من الأجر في الجماعة الثانية. إيه نعم، أقول هذا يعني للي يتأخرون تنبيه لهم وبإذن الله حتى يدركوا هذا الفضل العظيم. سؤالك الثاني إبراهيم.
4: أستاذ طال عمرك، هل سنة أن الإمام يظهر بعض الآيات في الصلاة السرية يرفع صوته؟
0: نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر أحيانا.
4: إيه سنة.
0: أي سنة.
1: لكن معالي الشيخ، بس عفوا إبراهيم، معالي، هل هو الجهر اللي نسمع في صلاة المغرب والعشاء يا شيخ؟
0: لا لا لا، بس يجهر بأحيان نسمع من حوله.
1: أي نعم، شهر خفيف.
4: صلاة الفجر شيخ، صلاة الفجر هل يسنى نقرأ زلزلة ركعتين؟
0: الرسول قرأها مرة واحدة. لكن أشوف أنا بعض الشباب كل أسبوع يقرأها.
4: لكن هل يعتبر سنة شيخ؟
0: والرسول عملها مرة واحدة، ولذلك عملها مرة واحدة. اللي بيعملها بنية تطبيق السنة طيب، ما في شيء.
4: الله يجزاك الجنة يا شيخ.
1: الله يجزاك
0: خير.
1: معلش شيخ، أيضا هذا سؤال من أحد المستمعين الكرام يقول بالنسبة لاستخدام السواك، هل يكون مشروعا عند كل صلاة أم في بعض الأحيان يؤدى وفي بعض الأحيان يترك؟
0: الرسول صلى الله عليه وسلم حث على الصلاة السواك عند الوضوء وعند الصلاة، وترى السواك عند الوضوء معنى حتى بالإصبع اللي تمضمض ويمرر إصبع على أسنانه، ترى هذا سواك، لأن السواك أحيانا يطلق على التسوك، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة الرب. السواك هو التسوك، وفيه السواك اللي هو بمعنى العود الذي يستاك به. فلهذا نقول لإخواننا الذين يريدون أن يستاكوا عند كل صلاة، هذا هو المعهود.
1: نعم،
0: المعهود يقول لولا أنا شق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. النبي يقول أنا ما شقيت عليهم، لكن يبقى أنه رغبهم صلى الله عليه وسلم.
1: الله يحسن إليكم معالي شيخنا الكريم، ويجمعكم بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم ووالديكم في الفردوس الأعلى من الجنة، والمستمعين الكرام ووالديهم. معنا أحسن الله إليكم شيخنا الكريم ياسر من الرياض، تفضل ياسر.
5: لو تكرمت. السلام عليكم.
1: السلام
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
5: عندي سؤالين لو تكرمت شيخ. أنا أول سؤال، أنا ماخذ قرض على 3 سنوات والحين مر أول سنة، الزكاة كيف بالنسبة للقرض؟ يعني أنا سددت منه سنة وبقي سنتين، يعني جزء يعني منه. ده أول سؤال.
0: السؤال يا حبيبنا، أنا بسألك سؤال عشان أجاوبك. القرض هذا اللي نفرض أنه 100,000، أنت أخذ تمويل 100,000، وش سويت بالتمويل؟
5: أنا إلى الآن ما سويت بشيء، أنا محتفظ، يعني محتفظ به. يعني
0: أنت محتفظ به الآن؟
5: ايوه بالضبط. ومر
0: اجل لازم تزكين. لا شوف يا ولدي، لازم تزكين، لكن يقولون الدراهم اذا ما تصرفت فيها وبعت واشتريت وتذا ما في فايده.
5: يعني انا ازكي المبلغ كله يا فضيله
0: الشيخ؟ اي نعم، اللي موجود عندك وحال عليه الحول. اي لانك الان تستطيع يا اخي ان تشتري بارض، تستطيع ان تشتري سياره، تستطيع ان تزوج، هو ملكك الآن، أنت تتصرف فيه، فلماذا تبقي سنة كاملة ما استفدت منه؟
5: طيب السؤال الثاني يا شيخ، يعني الحمد لله محافظ على الصلاة في المسجد والسنن والرواتب وكل شيء، بس يعاني من مشكلة السرحان وأحس بأزمة نفسية بعد الصلاة، وسمعت يعني شيخ يقول إن الصلاة مع الجماعة يعني إن شاء الله بإذن الله الأجر فيها كامل، هل الكلام ده مظبوط ولا لا؟
0: صحيح صحيح، إن شاء الله الصلاة مع الجماعة يعني الضغط يكون فيها أخف، وإن شاء الله يعني هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، إن شاء الله الرحمة تعملك معهم. وأنت أيضا جاهد، ترى الخشوع أهم شيء في الخشوع يا إخواني، الطمأنينة وقلة الحركة. ثانيا أن ينظر الإنسان إلى موضع سجوده. ثالثا أن يظهر عليه الذلة، مثل ما قال الله خاشعين من الذل. السلف إذا كبر الواحد منهم وصار ينظر إلى موضع سجوده شوفه ذليل، ترى هذا الخشوع محمود في الصلاة. أما استحضار عقلك إلين تنتهي الصلاة، ترى هذا بعيد جدا بعيد. والنبي صلى الله عليه وسلم بينه، قال إن الشيطان إذا أذن المؤذن تولى وله ضراط، ثم إذا انتهى الأذان رجع، ثم إذا أقيمت الصلاة بسبب الضغط الإقامة تولى وله ضراط، ثم إذا انتهت رجع، حتى يدخل بين الإنسان وبين نفسه يقول اذكر كيت وكيت وكيت. وهذا معروف عند الناس الآن، حتى بعض اللعابين الآن إذا ضيع شيء يقول اصبروا لأنه راح أصلي الحين وأعلمكم وين فيه، لأنه يروح يصلي ليتذكر. الشيطان جاهز يعلمه بشيء نشغله.
1: صحيح.
0: نعم.
1: الله يسعدكم شيخ الكريم.
5: جزاك الله خير يا شيخ.
1: اللهم شيخ نحصل الله عليكم، يقول حكم رجل أخذ قطعة حديد من مسجد مهجور وقديم ومنهار بالكامل ولم لا يوجد أحد يريد إعادة إعماره وجزاكم الله خيرا.
0: ما في شيء، لأن هذه لا يملكها أحد. هذه ما دام المسجد مهجور ولا أحد جاية، وهذه قطعة حديد مرمية عنده حتى ليست الآن في البناء، ما أشوف فيها شيء يصير.
1: نعم، أحسن الله عليكم معالي شيخنا الكريم، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين في ختام هذا البرنامج.
0: وأنا يا أخي بارك الله فيك، أشكر لك ولإخوانك القائمين على هذا البرنامج، وأسأل الله تعالى أن يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويصلح قلوبنا. اللهم أصلح ذرارينا ونساءنا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا، واجعلهم هداة مهتدين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: إذن مستمعينا الكرام، الشكر والتقدير بعد شكر الله عز وجل مع عطر الدعاء لضيفنا الكريم في هذا اللقاء المبارك، معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق، عضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي، الذي تولى مشكورا ماجورا الإجابة عن أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية. الشكر يتواصل لكم أنتم مستمعينا الكرام على حسن صوتي وكريم المتابعة. نلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة من هذا البرنامج المبارك سؤال على الهاتف. دمتم بحفظ الله ورعايته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
6: سؤال على الهاتف.

0: أيها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. نحييكم ونرحب بكم عبر أثير إذاعة المملكة العربية السعودية من منى، من بين جموع حجاج بيت الله الحرام. نتواصل بكم ومعكم في هذا البث المباشر المشترك للإذاعات السعودية. نحن معكم في هذه الفترة على مدى ساعتين، نقترب من الصورة أكثر من خلال اللقاءات المباشرة مع المسؤولين، وكذلك من خلال الزملاء المراسلين المتواجدين في أنحاء مشعر منى، بالإضافة إلى الأخبار التي تستجد، وكذلك نقوم بالوصف والتعليق لنضعكم في الصورة بشكل تفصيلي أكثر.
2: مستمعين الكرام، من هنا من منى حيث يعايش حجاج بيت الله الحرام لحظات إيمانية يعانقون فيها كثيرا من المشاعر التي يعيشونها من خلال أداء نسكهم في هذه الأيام الفضيلة التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى، وقد سعدوا بأن يسر الله لهم الوقوف في عرفة وأداء أيضا مناسك الحج يوم العيد يوم النحر، واليوم للمتعجلين رخص لهم بأن ينهوا نسكهم، ولمن رغب أن يبقى إلى اليوم الثالث فله ذلك. فنزف لهم التهنئة مقدما أن يسر الله سبحانه وتعالى لهم أداء مناسكهم وسط هذه المنظومة المتكاملة من الخدمات، سواء هنا في منى أو في عرفات أو في المسجد الحرام.
3: الله أكبر الله أكبر ولله.
1: يسعد بصحبتكم في هذه الفترة مستمعين الكرام، من الإعداد جمال العتيبي، ومن التقديم عزام الخديدي، ومحدثكم ضيف الله الزهراني، ومعنا ومعكم في الإخراج أحمد الشيخي.
3: بكرة وأصيلا وصلى الله على.
2: مستمعين الكرام، للحديث عن فضل أيام التشريق و أحب الأعمال فيها إلى الله، يسرنا أن يكون معنا على الهاتف الشيخ محمد مدخلي الداعية بوزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة جازان. حياك الله شيخ محمد، كل عام وأنت بخير.
1: طيب، يبدو أنه فضيلة الشيخ محمد مدخلي لم يجهز إلى الآن، الزملاء يقومون بالتواصل معه. طبعا كما ذكرت عزام، نحن في أيام التشريق وتحديدا في ثاني أيامه في هذا اليوم المبارك، وهي أيام أكل وشرب وذكر كما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، كما تشاهد الآن ونحن في هذه المنطقة المرتفعة حيث استوديو الإذاعة يطل ويحاذي منشأة الجمرات، هذه المنشأة الكبيرة. هنالك جموع كبيرة من قدموا لمنشأة الجمرات في كافة أدواره من أجل أن يتهيأوا لما بعد الزوال لرمي الجمرات الثلاث، ابتداء بالصغرى ثم الوسطى فالكبرى بمشيئة الله تعالى.
2: أصبح الآن معنا جاهزا الداعية بوزارة الشؤون الإسلامية الشيخ محمد المدخلي. حياك الله شيخ محمد، كل عام وأنت بخير. في البداية لو تعطينا وتعطي المستمعين فكرة عن فضل أيام أو ثاني أيام التشريق اللي نحن فيه اليوم.
4: الحمد لله الذي جعل لعباده مواسم للطاعات ووفق عباده الصالحين لاغتنام الأوقات، الصلاة والسلام على نبينا محمد خير البرية وأفضل البشرية على آله وصحبه أجمعين. أولا بهذه المناسبة يطيب لي أن أغني خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين الشعب السعودي والأمة المسلمة بهذا العيد المبارك عيد الأضحى. نسأل الله أن يتقبل من الجميع، أن يبارك فيهم وأن يحفظ الجميع بحفظه. ثم أما بعد فأحيي مستمعي الكرام حجاج بيت الله الحرام، تحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهنيئا لهم للحجاج الذين أكرمهم الله عز وجل من إتمام هذا النسك العظيم والركن العظيم من أركان الإسلام. وإننا لنعيش أياما مباركات، إنها أيام التشريق، هي الأيام المعدودات التي قال الله فيها في محكم التنزيل: واذكروا الله في أيام معدودات. وبشرنا بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حين قال: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل، رواه مسلم. وزاد أحمد: من كان صائما فليفطر فإنها أيام أكل وشرب. لذلك نذكر بفضلها وبما يشرع فيها كما ذكرتم بارك الله فيكم، وما يشرع فيها من أعمال صالحة تقربنا إلى الله وتثقل بها موازين حسناتنا. نحن أيها الإخوة والأخوات

0: مجتمعات نعيش ثاني أيام التشريق، وهو يوم النصر الأول الذي يودع فيه الحجيج المتعجلون منا بعد رمي الجمرات. هذا اليوم هو امتداد لأفراح العيد الأكبر، عيد الأضحى المبارك، أيام التشريق، أيام عيد، كما ذكر روي في الأثر، هي عيدنا أهل الإسلام. يفرح المسلمون جميعا بها، ويفرح بما من الله به على حجاج بيته الحرام من أداء مناسكهم بيسر وسهولة وأمن وطمأنينة، وخدمات متكاملة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، وسموه ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظه الله. هذا اليوم، اليوم 12 من ذي الحجة، أحد أيام التشريق الفاضلة، يتذكر المسلم فيها نعم الله عز وجل عليه وعلى المسلمين، ويشكرون الله تبارك وتعالى، وربنا هو المنعم المتفضل على عباده، ويشكر تعالى على نعمه في كل وقت، ولكن يتأكد الشكر في هذه الأيام المباركة الفاضلة. والشكر عمل صالح جليل، نسأل الله أن يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته. نعم، هذا اليوم هو يوم النصر الأول ومن أعظم الأعمال فيه. تفضل.
1: نعم فضيلة الشيخ محمد، كما تعلم كما ذكرتم في مقدمتكم الضافية أن مواسم الطاعات لا تنتهي، لا يكاد يذهب موسم إلا ويأتي موسم آخر من بعده، ونحن في هذه الأيام الفضيلة في موسم من مواسم الطاعات. هنالك أعمال يقوم بها الحاج، وأيضا هنالك أعمال يقوم بها غير الحاج تقربا إلى الله عز وجل، تحدثنا عن أحب هذه الأعمال.
0: نعم، ما شاء الله، الحقيقة من أعظم الأعمال في هذا اليوم المبارك اليوم 12 هو المداومة على التكبير والتهليل وذكر الله عز وجل للجميع.
1: نعم.
0: ورمي الجمرات الثلاث للحاج، وهكذا من الأعمال الصالحة ذبح الأضاحي لمن لم يتمكن من الذبح في الأمس، وهذا التكبير الذي ذكرناه هو ينقسم إلى قسمين، تكبير مقيد بما بعد الصلوات المكتوبات، وهذا للعموم للحاج ولغيره، مع التكبير المغلق كذلك في كل أيام التشريق في البيت وفي الأسواق وفي المساجد، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر لله الحمد، وغير ذلك من الصيغ الثابتة. ومن أعمال الحاج في هذا اليوم رمي الجمرات، يرمي الحاج الصغرى أولا ثم الوسطى ثم الكبرى، كل واحدة بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة الله أكبر، ويرمي إقامة لذكر الله. ويستحب للحاج إذا رمى الصغرى والوسطى أن يستقبل القبلة بعد ذلك ليدعو الله ويكثر من الدعاء، ولا يقف عند الأخيرة لأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. من الأعمال الصالحة في هذا اليوم ذبح الأضاحي لمن لم يذبح، وهكذا ذبح الهدي للحاج ولمن لم يذبح، وتوزيع هذه اللحوم على مستحقيها. ومن فضل الله عز وجل أن ولاة أمرنا وفقهم الله وسددهم قد جعلوا مشروعا للحوم الهدي والأضاحي، مشروعا عظيما يتمكن فيه الحاج ويتمكن فيه غيره من الوصول إلى خدمة عظيمة وتوزيع للحوم على المحتاجين، سواء في هذه البلاد أو في غيرها من البلاد الأخرى. هذا اليوم من أعماله أنه يوم أكل وشرب وذكر لله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق في الحديث: ويحرم صيامها إلا لحالة استثنائية واحدة، وهي لمن لم يجد الهدي فإنه يصومها، أما غيره فلا يجوز له أن يصوم. هذا اليوم مليء بالأعمال الصالحة للحجاج وغيره، تصلي الصلوات المفروضات في أوقاتها قصرا بلا يم، تصلي الظهر والعصر والعشاء، أما المغرب والفجر فلا تقصر صلاتهما. على الحاج وعلى غيره أن يكثر من التسبيح والتهليل والذكر والدعاء، فما أعظم أجر الذكر وما أعظم الدعاء ومن جملته كما ذكر كثير

0: العلم أنه يشرع الإكثار من قول اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقيل أن من الحكم العظيمة أن هذه الأيام أيام التشريق، أيام أكل وشرب، ليتفرغ فيها لذكر الله وحمده سبحانه وتعالى، ويستعان بالأكل والشرب على ذكر الله وعلى طاعته. أسأل الله لنا ولكم العون والتوفيق.
1: نعم شيخ محمد، اليوم ما هو ثاني أيام التشريق، ويرخص لمن أراد أن يتعجل أن ينهي نسكه، فما هي الأعمال الواجبة لمن أراد التعجل في هذا اليوم؟
0: ما شاء الله، من أراد التعجل في هذا اليوم، اليوم الثاني عشر من أيام التشريق، جاز له ذلك، ويخرج قبل غروب الشمس بقول الله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، واليومان الحادي عشر والثاني عشر. وإن تأخر الحاج إلى غروب الشمس بغير اختياره ويريد الخروج، ولكن تأخر بغير اختياره بسبب الزحام مثلا أو نحو ذلك، فإنه ينفر ولا شيء عليه، لأن تأخره بغير اختياره كان سببا في جواز ذلك. وهكذا من نوى التعجل وارتحل ثم غربت عليه الشمس قبل أن يرمي لكثرة الناس وازدحام السير مثلا، فإنه يرمي ولو بعد المغرب ثم ينفر، وتعجله صحيح. ومن تعجل فخرج من منى ثم رجع إليها بعد ذلك لعمل ونحوه فتعجله صحيح، ولا أثر لرجوعه لمنى بعده، لأنه أنهى نسكه ورجع لعمل لا لنسك. ومن تعجل وخرج من منى قبل الغروب ثم بان له أن رميه مثلا كان فيه خطأ، فإنه يرجع ولو ليلا وتعجله صحيح. وأما من غربت عليه الشمس في هذا اليوم، اليوم الثاني عشر، ولم يتعجل، لزمه المبيت والرمي لليوم الثالث عشر غدا إن شاء الله.
2: نعم شيخ محمد، للتأكيد، إذن في ما يتعلق بالتعجل هو بالنية، إن نوى الشخص وقام وحث في أن يخرج من منى بعد رمي الجمرات فقد وقع عليه هذا التعجل، حتى وإن منعه أو حدث أمر تطلب منه العودة إلى منى أو إلى منشأة الجمرات، صحيح؟
0: نعم هكذا ذكرنا في بعض الحالات.
2: نعم
0: له ذلك. نعم
1: طيب شيخ محمد، لو فيها توجيه بالذات للحجيج المتعجلين، موضوع الرفق بإخوانه الحجيج، وأيضا مراعاة جانب الرأفة والرحمة، لا يعني التعجل بأي حال من الأحوال أنه الشخص يعني يزاحم ويعني يكون في حالة من الإرباك.
0: صحيح، يعني هذا التوجيه مهم جدا، وهو أننا نوجه أنفسنا جميعا أنه ينبغي الرفق بالناس وإكرام الناس وعدم أذيتهم بأي نوع من الأذوى بالأذى، سواء أذى قولي أو أذى فعلي، وعلى الإنسان أن يتجنب أماكن الزحام ولا يؤذي الآخرين، بل يرفق بهم خاصة لكبار السن والنساء والضعفاء من الناس. ينبغي علينا أن نتقي الله في هذا الجانب المهم، وأن ديننا دين الرفق ودين الرحمة، ولله الحمد والمنة، فينبغي علينا ملاحظة ذلك. ونقول لمن أعطاه الله قوة في الجسم: عليك أن ترفق بإخوانك المسلمين ولا تؤذيهم بشيء من الأذى، بحجة أنك تريد أن ترمي أو تتعجل في الرمي، بل ينبغي للإنسان أن يتقيد بشرع الله في كل أحواله، فللمسلم على المسلم حقوق عظيمة ومنها عدم أذيته، وفقنا الله وإياه.
2: نعم شيخ محمد، وأختم بهذا الجانب في دقيقة من قبلكم، يستوقفني كثيرا من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، هذا الجانب يشعرنا ويشعر الحجاج بالطمأنينة بالفرصة الكبيرة، هل من توجيه أو كلمة في هذا الجانب؟
0: سبحان الله، نعم أمر مهم، وهو أنني حقيقة أقول لنفسي ولإخواني وأخواتي حجاج بيت الله الحرام، أولا أن يحمدوا ربهم على ما أنعم به عليهم من إتمام النسك، هذا النسك العظيم، وحصول هذا الخير الكثير الذي ننعم به في هذه

0: المشاعر المقدسة وفي حرم الله بما أنعم الله عز وجل به علينا من رعاية ولاة أمرنا وفقهم الله لأمر الحجاج والمعتمرين وأمر خدمة الإسلام والمسلمين، ونقول لهم احمدوا ربكم على ذلك، واعلموا أنكم قافلون إلى أوطانكم بعد هذا العمل العظيم والجليل، فالزموا الحق واعملوا به واستمروا عليه، استمروا على طاعة ربكم طيل حياتكم، أكثروا من الأعمال الصالحة وجدوا واجتهدوا في القيام بها، فالأعمال الصالحة هي السبب في رحمة الله وجوده وكرمه وفضله ودخول جنته. واسأل ربك دائما القبول والمغفرة والثبات على دينه، واحذر ما يغضب ربك، احذر أن تعود وتنتكس في الذنوب والخطايا بما يغضب الله سبحانه وتعالى. تعلم دين الله على أهل العلم والمعرفة، احمد ربك على نعمة الإسلام وعلى نعمة ما أنعم الله عز وجل علينا في هذه البلاد المباركة.
1: الحمد
0: وفق الله ولا تأمرها لما يحب ويرضى. نسأل الله القبول والتوفيق، ونسأل الله تعالى العافية وأن يجزل المثوبة لخادم الحرمين الشريفين
1: اللهم
0: الملك سلمان بن عبد العزيز وسموه ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله.
1: اللهم
0: إن جهودهما جهود عظيمة انبسط منها الحجاج وارتاحوا
1: الحمد لله. الحمد
0: كل أماكن مشاعر الحج.
1: نعم.
0: فلله الحمد والمنة وشكر وتقدير لهم.
1: الحمد لله.
0: وبارك الله في الجميع وفيكم أيها الإخوة الزملاء، بارك الله فيكم ووفقنا وإياكم لما يحب ويرضى.
1: وإياك
0: وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
1: اللهم صل وسلم.
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا للداعية بوزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة جازان الشيخ محمد مدخلي، شكرا لك.
2: الله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله.
3: مستمعين الكرام، متواصلون معكم في هذا البث الحي عبر أثير إذاعة المملكة العربية السعودية من منى، لكن ننتقل وإياكم الآن وفي هذه اللحظات إلى رحاب المسجد الحرام لنقل شعائر صلاة الجمعة من هناك.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

الحمد لله، الحمد لله الذي سهل للحجاج حجهم ويسر لهم مناسكهم. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره، شملهم برحمته وتولى أمرهم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ضاعف أجورهم وأجاب دعاءهم. وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله أرشدهم إلى ما فيه صلاحهم ونجاتهم، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته بذلوا في سبيل الله أموالهم وأوقاتهم. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله رحمكم الله، واعبدوه واشكروا له، إليه ترجعون. واعلموا أن العبادة رحلة عمر لا تنقضي، وسير قلب لا يتوقف حتى يبلغ الكتاب أجله، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أيها المسلمون، حجاج بيت الله الحرام، ها قد شارفت المناسك على الانتهاء، وتهيأ الكثيرون للعودة إلى الديار بعد أن سكبوا العبرات ورفعوا الدعوات في تلك المشاهد والعراصات. فهنيئًا لمن استغل هذه الأوقات الفاضلات في هذه البقاع الطاهرات بالتكبير والتهليل والذكر والدعاء في هذه الأيام المباركات. واشكروا الله على ما وفقكم إليه من أداء المناسك على أفضل وجه وأحسن حال، واصطفاكم وفضلكم على كثير ممن خلق واجتباكم. فكم من تواق مشتاق لم يكتب لقدميه أن تطأ هذه الرواق، وكم من غافل محروم صرفه الله عز وجل بمشيئته وحكمته عن الوصول إلى هذه التخوم، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. أيها المسلمون، الحج دروس وعبر، مواقف ودرر، رحلة إيمانية ومدرسة ربانية يتعلم فيها المؤمن القيم السامية والأخلاق العالية من المحبة والأخوة والإيثار ونفع العباد وكظم الغيظ والعفو عن الناس والبذل والعطاء وخفض الجناح والصبر على الأذى. وإن أعظم ما يستفيده المؤمن من هذه الشعيرة العظيمة تحقيق التوحيد في أسمى صوره وآياته وأعظم معانيه وغاياته، استسلام لله بالعبودية، وانقياد له بالطاعة، وبراءة من الشرك وأهله. فشعار التلبية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ودعاء يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فهل يقبل بعد ذلك عباد الله أن يرجع المؤمن على عقبيه ليلوذ بعتبة ضريح ولي أو قبر شيخ يسأله الشفاء والولد ويطلب منه الغوث والمدد، فيهدم ما بناه ويقوض ما أسسه وأرساه؟ ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، في حين لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا، واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. بل أمر الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول للناس كافة: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فمن الأولياء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فاتقوا الله عباد الله، واعرفوا لهذه النعمة قدرها وفضلها.

واحرصوا على الاستقامة بعدها، فإن أمارة الحج المبرور وعلامة القبول المشكور هي أن يعود الحاج بقلب أتقى وسلوك أرقى. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم.

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، نحمده سبحانه ونشكره، لا رب لنا سواه، ونستغفره ونتوب إليه من كل ذنب وبلواه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا نعبد إلا إياه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أمرنا بعبادة الله وتقواه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته الذين تشرفوا بصحبته ولقياه. أما بعد، حجاج بيت الله الحرام، إن مما بقي من أعمال الحج في هذه الأيام المباركة رمي الجمار الثلاث، فمن تعجل ورمى هذا اليوم ونفر قبل الغروب فلا حرج عليه، ومن تأخر فأدركه الغروب لزمه المبيت بمنى ليلة الثالث عشر ورمي الجمار الثلاث بعد الزوال من الغد، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. وكذلك نحر الهدي والأضاحي، فإن وقت الأداء يمتد إلى قبيل غروب شمس يوم الثالث عشر، فمن لم يهدي ولم يضحي فليبادر وليسارع. ثم اعلموا عباد الله أنه لا يشرع لأي حاج مغادرة مكة المكرمة حرسها الله حتى يطوف بالبيت طواف الوداع، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الناس ينصرفون في كل وجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. أخرجه مسلم هذا. وصلوا وسلموا على خير خلق الله محمد بن عبد الله، فقد أمركم بذلك ربكم، فقال جل في علاه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن سائر الصحابة أجمعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر عبادك الموحدين، اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق والتوفيق والتسديد إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين. اللهم أطل عمره في صحة وعافية ونعمة منك سابغة ضافية. اللهم وفقه وولي عهده الأمين لما فيه صلاح البلاد والعباد، وعز ورفعة للإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم احفظ جندنا المرابطين على الحدود، اللهم احرسهم بعينك التي لا تنام، واكنفهم بركنك الذي لا يرام يا رب العالمين. اللهم كل إخواننا المستضعفين في كل مكان، كلهم مؤيدا وظهيرا ومعينا ونصيرا، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا متين. اللهم احفظ على بلادنا أمنها واستقرارها ورخاءها وجنودها، ورد عنها كيد الكائدين وعدوان المعتدين، وعن سائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم تقبل من الحجاج حجهم، اللهم تقبل من الحجاج حجهم، وأعطهم جميع سؤلهم، وحقق لهم يا ربنا رجاءهم، وردهم إلى أهليهم سالمين غانمين مقبولين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

الله أكبر الله

0: وتر. الله
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.

وهكذا إخوة الإيمان في كل مكان قضيت شعائر صلاة الجمعة، نقلناها لكم وعلى الهواء مباشرة من المسجد الحرام بمكة المكرمة عبر أثير إذاعة المملكة العربية السعودية من مشعر منى. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم من حجاجه الصلاة والصالح الأقوال والأعمال.

0: حياكم الله مرة أخرى مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة المملكة العربية السعودية من هنا من مشعر منى، ولنقل صورة أخرى من موقع آخر من هنا من منى. ننتقل بالمايكروفون مع الزميل سعيد مشهور. تفضل زميلي سعيد.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم مستمعينا الكرام، وألتقي بالإخوان الحجاج من جمهورية السودان. أتعرف عليك؟
2: محمد الحسن محجوب عبد الخالق.
1: أهلا وسهلا. واسمك يا حاج؟
3: محمد صلاح الدين. محمد.
1: أهلا وسهلا.
4: عبد الله حسين أحمد فضل.
1: حياك الله يا عبد
5: الله. العزيز صالح آدم إبراهيم.
1: أهلا وسهلا.
6: سامي صلاح الدين.
1: حياكم الله يا شباب. ودي بداية أنه كل واحد يختصر لي عن رحلة هذا الحج وكيف رأى.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات وأداء المناسك بصورة طيبة، الحمد لله رب العالمين، نزل الله القبول. الحج السنة دي ما شاء الله تبارك الله، أنا كان حجيت قبل كده لكن في تغيير كبير وفي ترتيب عالي، و يعني الحمد لله رب العالمين كان أدينا المناسك بكل سهولة، يعني الحمد لله رب العالمين.
1: أرجع لك يا محمد. طيب أنت يا أخي محمد أيضا، كيف هذه الرحلة؟ كيف هذه أول رحلة لك في
3: أول رحلة أول تجربة الحمد لله.
1: أنت عزمت على الحج بالضبط قبل الحج بكم من الوقت؟
3: من سنتين.
1: والله حقك هذا.
3: اللهم لك الحمد. يعني نشيد يعني والله بالقائمين على الحج، الله يجزيهم خير الجزاء عنا. تنظيم من أحسن ما يكون، رقي، تعامل ما شاء الله، يعني شهادة لله، يعني الله يتزاعم عنا كل جزء إن شاء الله. الحمد لله، يعني باقينا يومين إن شاء الله أو 3 أيام، ربي ييسر ويسهل.
1: آمين آمين. طيب أخي عبد الله، أيضا هذه أول رحلة حج لك؟
4: نعم إن شاء الله.
1: وأيضا كم أخذت من الوقت حتى وصلت، يعني أو يعني استعديت وحجيت؟
4: الحقيقة أنا كنت في بداية العام كنت في العمرة، ودعيت إن شاء الله إنه ربنا يسهل علي الحج السنة دي، والحمد لله تسهلت، وكنت من المحظوظين جدا بأداء مناسك الحج لهذه السنة. والحمد لله يعني الأمور كانت ميسرة، كانت مرتبة. طبعا دائما الحج فيه نوع من المشقة، ولكن الحمد لله تجوز، ونسأل الله الأجر يعني إن شاء الله.
1: نعم نسأل الله الأجر. أخي عبد العزيز أيضا أول حج لك.
5: نعم.
1: أنا أشوف فيك ابتسامة وسعادة، ونسأل الله أن يقبل حجكم وحج الحجاج جميعا.
5: أنا لي قصة طويلة،
1: أعطنا
5: لا يسعني الوقت
1: باختصار.
5: باختصار. وأنا بسبع سنين كانت بيني وبين الله أنه ما أشوف الكعبة غير ما أني أمي تشوفها،
1: ما شاء الله.
5: فسبحان الله أنا استذكرت هذا الكلام من قبل الحج بشهر.
1: أيوة.
5: أنا نويت الحج وبدأت

0: والحمد لله الواحد فينا حاسس القبول، وشفت الحاجات دي بعيني انا هنا
1: ما
0: في
1: شاء الله.
0: شفتها
1: ما شاء الله.
0: يعني بما حصل لي اليوم، بس انا الحمد لله، اللهم لك الحمد على نعمته التي انعمها علينا وفضلنا على كثير من العالمين. فالحمد المشقة موجودة، بس المشقة مشقة بدن، لكن الروح
1: ألم لذيذ،
0: الروح
1: تعب لذيذ،
0: الروح طايرة. فالحمد لله على نعمة الإسلام.
1: أمين.
0: والحمد لله، يعني أنا أول مرة أنزل السعودية في حياتي،
1: ما شاء الله.
0: وربنا يمكن صرف عني يعني أنا لا، أنا كنت مستطيع إن أنا أعج في سنين وسنين وسنين،
1: ولكن
0: وسنين.
1: أهم شيء الوالدة قبلك،
0: فربنا شق، يعني ربنا العهد اللي بيني وبينه، أنا قلت لك من كنت ناسيه. ف
1: لما بدأت تذكرت هذا العهد.
0: نعم نعم، الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد والشكر.
1: اسم الكريم
2: سامي. صراحة
1: سامي. سامي، أيضا رحلتك في الحج، الفكرة متى ومتى جاك الموافقة والقبول وربي يسر أمرك؟
2: شوف، أنا يمكن بتكلم بعيدا عن السؤال اللي تكلمته، بتسمح لي إياها.
1: تفضل.
2: الأمانة يعني أنا يمكن تكون شهادتي مجروحة في مملكة الإنسانية. الأمانة أنا يمكن عاصرت يمكن أكثر من 20 سنة، أنا مواليد المملكة العربية السعودية، عاصرت التطور الكبير، وكلمة خادم الحرمين الشريفين ما كانت مجرد لقب، كانت فعلا قول وفعل. فخادم الحرمين وولي عهد الأمين للأمانة، اللي قاعد الاهتمام اللي قاعد نشوفه بالإسلام والمسلمين وقبلة المسلمين مكة المكرمة والمدينة المنورة، للأمانة يعني تعبوا وسهروا، والجنود اللي نشوفهم في كل شارع، وأنتم كرجال إعلام، وحتى الصغار نشوف حتى جنود صغار
1: كشافة. نعم
2: كشافة، ونشوف صراحة الاهتمام هذا يدل على صراحة أنه اللقب حق مملكة الإنسانية ما جاء من فراغ، الأمانة، ولقب خادم الحرمين عسى الله يطول في عمره
1: في محله
2: ويحفظ ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. الأمانة الخدمات اللي قاعد تقدم المملكة العربية السعودية صراحة دائما سباقة في فعل الخير وسباقة في خدمة الإسلام والمسلمين، فإحنا نعجز صراحة عن شكر هذه الدولة العظيمة. نشكرهم كثير الشكر، وجزاهم الله عنا خير الجزاء، ونسأل الله في أيام الفضيلة أن يطيل في عمر خادم الحرمين الشريفين، وأن يوفق ولي عهد الأمير محمد بن سلمان وجميع الشعب السعودي. ونسأل الله أن دائما تبقى المملكة العربية السعودية في أمن وأمان، وهذا أكثر شيء ممكن نقدم إحنا المملكة العربية السعودية، هذه المشاعر والدعوات الخالصة اللي تطلع من القلب ومن جميع حجاج العالم اللي حضروا إلى مكة المكرمة. ونشكركم صراحة، ونقول شكرا جزيلا. شكرا شكرا، جزاكم الله الخير.
1: الله يجزاك خير، نسأل الله أن يقبل حجكم وأن تعودوا إلى وطنكم سالمين غانمين. شكرا لكم ضيوفي الكرام، شكرا لكم مستمعين الكرام. عودة إلى الزملاء في الأستوديو.
3: شكرا للزميل سعيد مشهور اللي نقل لنا مشاعر هؤلاء الحجيج. يمكن ضيف الله العامل المشترك اللي دائما نلاحظه لما الأحد يسأل الحجيج عن مشاعرهم، أنه الكلمات أحيانا تتزاحم.
4: صحيح.
3: لأنه تتكلم عن حلم يراود كثير من الحجيج لسنوات طويلة، وعندما يجد نفسه وقد تحقق هذا الحلم ربما الكلمات أقل من أن تصف هذه المشاعر.
4: صحيح عزام، وفي هذا الجانب تحديدا رأينا كم من أعين ذرفت الدموع في مشاعر مختلطة حين تسأله هل هي حاجتك الأولى، قبل أن يقول ويلفظ كلمة نعم تجد أنه الدموع تفيض من عينيه. هذه الدموع تخفي قصة رحلة العمر بالتأكيد، بالذات من الشيخ الكبير، حلم بهذه اللحظة لسنوات عديدة، جمع الكثير من الأموال، أتى من أصقاع الأرض المختلفة، هنالك من الناطقين باللغة العربية من العرب المهاجرين لأوروبا أو أمريكا عندما يصلون، المشاعر مختلفة. أنا دائما أقول بأنه في هذا العام قرابة 2,000,000 حاج، لكل حاج قصة وحكاية بالتأكيد، عندما تنظر إلى الملامح ترى جانب من ملامح هذه القصص، بالتأكيد أن الابتسامة، أن الدمعة، أن الدعاء والإلحاح فيه، أن الصمت أحيانا في حضرة هذه المشاعر وهذه

0: الأماكن المقدسة والمتأمل لوجوه الحجاج، يقرأ الكثير من القصص. زميلنا سعيد طبعا نقل جانب من المشاعر، لكن أتفق معك عزام، حتى لنا نحن كإعلاميين نحاول أن نصف هذه المشاعر كما نشاهدها، تعجز الكلمات حقيقة عن وصف هذا التجمع البشري، هذا المنظر المهيب، هذا الجسد الإسلامي الواحد، هذه الصورة الكبيرة التي تعكس حقيقة الإسلام، بداية من السلام لهذا الدين والتآخي والتحاب والتعاطف والتراحم، وصولا إلى مبتغاهم والذي هو رضا الله والجنة، نسأل الله أن يكتبها لهم ولنا بمشيئة الله.
1: نعم بمشيئة الله. ونحن يعني الواحد لما يتأمل ومن موقعنا هذا أمام جسر الجمرات يتأمل هؤلاء الحجيج، وكل قد حمل في وجدانه آمالا ودعوات ومشاعر تفيض في هذا المكان، يستشعر مدى الفرح والمشاعر المختلطة كما ذكرت التي يعايشها هؤلاء الحجيج، وخصوصا في هذه اللحظات لما الشخص أنهى الوقوف بعرفة وأدى أيضا أعمال يوم العيد وهو على وشك أن ينهي حج. البعض يشعر بأنه لم يمتلئ ولم يشبع من هذه الأماكن المقدسة حتى وهو فرح أنه أدى نسكه وحجه، إلا أنه أيضا يشعر بألم لمغادرة هذه الأماكن، ودائما نلمس هذا الحنين وهذه الحميمية لهذه الأماكن المقدسة من هؤلاء الحجيج.
0: نعم، هي على العموم رحلة إيمانية مختلفة، ودائما ما أستحضر كما ذكرت وتناقشت مع الشيخ محمد مدخلي أنه الغاية أن يعود الحاج كيوم ولدته أمه من هذا الحج من هذا الموسم الكبير. بما أنك ذكرت عزام منشأة الجمرات وهي أمامنا الآن من هذا الاستوديو المرتفع للإذاعات السعودية الذي هو بمحاذاة منشأة الجمرات، نلاحظ الحجاج قد بدأوا من بعد الزوال في رمي الجمرات الثلاث في حركة انسيابية فيها جوانب تنظيمية عديدة، تبدأ من مشاركة مؤسسات الطوافة ومكاتب الخدمة الميدانية في الجدولة التي تتم بدقة وعناية وبمتابعة كبيرة جدا حتى لا يكون هنالك تزاحم. طبعا كما نلاحظ من خلال هذا العام والأعوام الماضية أنه لكل دور من أدوار منشأة الجمرات طريق خاص يخدم منطقة معينة من ميناء أو من القادمين من كافة طرقات مكة المكرمة، الحركة ولله الحمد والمنة بانسيابية تامة. هنالك الرذاذ الذي يتوزع على كافة ميناء في كافة الأماكن، بالإضافة إلى الأدوار في منشأة الجمرات يقوم بضخ لترات من المياه لتلطيف الأجواء. رجال الأمن من كافة القطاعات المشاركة في خدمة حجاج بيت الله الحرام يقومون بتهيئة الأماكن وتنظيم الأعمال. نلاحظ أمامنا على منشأة الجمرات لدى الجمرة الصغرى وهي الجمرة الأولى التي يقومون برميها حجاج بيت الله الحرام، يتواجد الكثير من رجال الأمن من أجل التدخل في حال أي طارئ لا سمح الله، وكذلك تفكيك التكتلات البشرية لتمشي بانسيابية ويفسر السهولة وأمن وأمان بمشيئة الله.

0: مستمعينا الكرام، للوقوف على حالة الطقس والمناخ في المشاعر المقدسة ينضم إلينا الآن الأستاذ حسين القحطاني المتحدث الرسمي للهيئة العامة للأرصاد. حياك الله أستاذ حسين. في البداية، ما توقعاتكم عن حالة الطقس والمناخ في المشاعر المقدسة خلال 24 ساعة القادمة؟
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. المركز الوطني للأرصاد ما زال يراقب عناصر الطقس على المشاعر المقدسة، وخاصة للمتجهين للمتعجلين في رمي الجمرات. اليوم ما زالت درجات الحرارة مرتفعة نسبيا، نسجل ما بين 42 إلى 43 درجة مئوية في فترة الظهيرة، مع انخفاض نسبي في مستوى الرطوبة. لا توجد ظواهر حادة ولله الحمد على المشاعر المقدسة. السمة السائدة هي ارتفاع درجات الحرارة، تنسيق مباشر مع الجهات المعنية، أحياء

0: اتخاذ الإجراءات المناسبة في حالة الذروة ما بين الساعة 12:00 و 3:00 عصرا. نتوقع بمشيئة الله أن تسير الأمور وفقا للخطط المعدة لذلك بالتنسيق مع القطاعات المعنية.
1: نعم، هل في توقعات أستاذ حسين عن حالات جوية مثل أمطار أو تغيرات في الجو، ولا راح يبقى كما ذكرت أنه الحار بشكل عام؟
0: نعم، يعني اليوم ما زلنا نراقب فرص تكون السحب على مرتفعات الطائف، لكن حقيقة فرص انتقالها أو تأثر المشاعر بها قليلة لكنها تحت المراقبة. نلاحظ حتى الآن لا يوجد سحب في السماء تساهم بانخفاض درجات الحرارة، ولذا حقيقة المركز الوطني للأرصاد بالتنسيق مع القطاعات المعنية ذات الارتباط المباشر بخدمة حجاج بيت الله على رفع مستوى توعية حجاج بيت الله، وأيضا الالتزام بالتعليمات المعنية باستخدام المظلات وشرب المياه والبقاء في أماكن الظل حفاظا على سلامتهم بعون الله تعالى.
1: نعم، الأستاذ حسين القحطاني المتحدث الرسمي للهيئة العامة للأرصاد، شكرا جزيلا لك.

0: طبعا عزام، كما تحدث المتحدث الرسمي للأرصاد أنه درجات الحرارة مرتفعة بالتأكيد، لكن الجميل في هذا الموسم رغم أنه يعني في ارتفاع درجات حرارة بطبيعة الحال، إلا أنه بفضل من الله من خلال الإحصاءات لا توجد يعني حالات من ضربات الشمس تكون خطيرة. الوضع يعني في إطاره الطبيعي وفق الإحصاءات والأرقام المعلنة من القطاعات المشاركة، تحديدا في الجانب الصحي بفضل من الله وتوفيقه.
1: نعم، يمكن اللي ساهم في هذه الجزئية تحديدا اللي هو الموضوع أنه لا حج بلا تصريح. صحيح. ومنع المتسللين من الحجاج غير النظاميين، وبالتالي ما صرنا نشوف المشاهد اللي كنا نشوفها قبل سنوات اللي موضوع الافتراش والحجاج اللي ما لهم حملات ويبقون تحت الشمس لفترات طويلة. اليوم كل حاج له حملة ويعرف أين المخيم ويعرف متى موعد رمي الجمرات، وبالتالي ما في ظواهر البقاء تحت الشمس لفترات طويلة اللي كانت تتسبب في حالات الإجهاد الحراري وضربات الشمس، وبالتالي الإشغال للجهات الصحية بشكل كبير. فالجزء التنظيمي لعب دور كبير في أنه تختفي الكثير من الظواهر والحالات اللي كنا نشوفها في سنوات سابقة. حتى لما كنا في عرفة، يعني في سنوات سابقة قبل فترة طويلة كنا نشوف أنه الشوارع مليئة بالمفترشين. صحيح. السنوات الأخيرة لا، صار كل حاج في مخيمه، وبالتالي اختفت هذه الظواهر بشكل كبير.
0: فعلا عزام، تذكرت نقطة من خلال رؤيتنا بالعين المجردة من خلال تواجدنا في عرفة في كل موسم، أنه في مواسم سابقة يعني قبل سنوات كان المفترشين، كان لدي تساؤل كإعلامي في نفسي، لماذا الحجاج يخرجون من مخيماتهم إلى هذه الأماكن
1: في هذا الجو الحار؟
0: أيوه، بشكل مباشر للشمس. لكن من خلال يعني شدة التنظيم والخبرة التراكمية في التعامل مع هذه الحالات، أصبحنا لا نرى أي افتراش سواء في عرفات أو في بناء. فبالتالي كما تفضلت عزام، دائما ما نقول أنه الجوانب التنظيمية ومن ضمنها لا حج بلا تصريح ليست من أجل المنع عن الفريضة، والفريضة هي فرضت على الشخص بالاستطاعة، ومن ضمن الاستطاعة طبعا حصولك على التصريح في الجوانب التنظيمية هي من أجل تجويد الخدمة وتقديمها بالشكل الأمثل والأفضل لحجاج بيت الحرم. فحمد لله يعني هنالك جانب توعوي وقائي قبل انطلاق الموسم لا حج بلا تصريح، أصبحت عبارة الجميع يفهمها ويعرفها بكافة اللغات تقال، وتحديدا لمن هم في داخل مكة، أو كما ذكرت عزام للمتسللين للدخول إلى مكة تم منعهم بفضل من الله، وبالتالي أصبحت الخدمة تقدم بالشكل الأمثل والأكمل والأفضل لكافة الحجاج، كل في مكانه وكل تقدم له الخدمة بالشكل المأمول والذي هو يعني من المفترض أن يكون بفضل من الله ومنه.

ويعني ما أنت مضطر أنه تتسلل، لأنه صحيح. الحصول على التصريح موضوع سهل وميسر الحمد لله وإلكتروني، فبالتالي يعني لا تعرض نفسك للإجهاد الحراري والتعب، وتلاقي نفسك بلا مخيم، ويعني تتعرض لأمور لا تحمد عقبها. فكما ذكرت نقطة هامة، أنه المنع ليس لأنه ما نبغى مثلا هذا الحاج يؤدي الفريضة، لا، نبغى الحج يكون منظم، ومن حق الحاج النظامي صحيح. أنه يحصل على الخدمة اللي يحتاجها وما يأخذها شخص ثاني غير نظامي، ربما حج العام الماضي ويبغى يحج السنة هذه صحيح. فيأخذ من حق الشخص اللي انتظر سنوات طويلة وجاي من بلده عشان يؤدي هذه الفريضة بيسر وسهولة، ويحصل على حقه من كل الخدمات الموجودة. فالحج بلا تصريح هو مخالفة دينية كما ذكر العلماء، ومخالفة أيضا تنظيمية، واعتداء على حق الحجاج النظاميين.

0: طبعا عزام والحديث المستمع الكريم، المرأة السعودية شريكة فعلية وحقيقية للرجل السعودي في تقديم الخدمة ونيل هذا الشرف، شرف تقديم الخدمة لحجاج بيت الله الحرام. توقفت عند هذا الخبر فيما يتعلق بوزارة الداخلية وقطاعاتها الأمنية، حيث أصبحت المرأة حاضرة فيها في الميدان لتسهم بجهودها سواء الإنسانية من خلال الأعمال التطوعية أو المهنية في تنظيم حركة الحشود والارتقاء بالمنظومة الصحية ضمن منظومة وزارة الداخلية التي سخرت التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي لتعزيز أمن ضيوف الرحمن وسلامتهم وراحتهم، لتصبح شريكا أساسيا في موسم الحج. في هذا الجانب عززت وزارة الداخلية وقطاعاتها الأمنية مشاركة المرأة في إدارة تنظيم الحشود في المشاعر المقدسة خلال الحج هذا العام من خلال كوادر ميدانية مؤهلة تعمل على تنظيم حركة الحجاج وتقديم الإرشاد والدعم والمساعدة، مما أدى إلى بروز المرأة السعودية في منافذ المملكة ومبادرة طريق مكة. التي طريق مكة هذه مبادرة جميلة تبدأ من دول الحجاج، الكثير من الدول، وذلك من خلال الإسهام في استقبال ضيوف الرحمن وإنهاء إجراءات دخولهم بيسر وسهولة. في المجال الصحي كذلك برز جهود للمرأة في كثير من الجوانب، كذلك في الجانب التطوعي. عزام الحديث المستمع الكريم، المرأة يعني بصراحة أشعر بسعادة وجميعا نشعر بسعادة عندما نرى مشاركتها الحقيقية والفعلية على أرض الواقع.
1: حتى بناتنا الصغار في الكشافة، في 300 فتاة في هذا العام ما شاء الله انضموا إلى فرق الكشافة ليؤدوا هذه الخدمة. ودائما نقول احنا السعوديين نفتخر ونباهي كل دول العالم بأننا نقدم هذه الخدمة لحجاج بيت الله الحرام، نرثها كابرا عن كابر، جيل يعني يعقبه جيل. اليوم فتياتنا على يعني طاري مشاركة المرأة مؤهلات بشكل كبير لتقديم الخدمات لضيوف الرحمن، سواء في المنافذ الجوية والبرية أو حتى في داخل المشاعر، يؤدون هذه الخدمة جنبا إلى جنب مع إخوانهم من الشباب، يؤدونها بفخر. ودائما أقول إنه خدمة الحجيج بالنسبة لنا كسعوديين أصبحت في DNA، أصبحت من جيناتنا.
0: صحيح فعلا. هذا الشرف العظيم عزام، ونحن نقتدي بقائدنا ووالدنا خادم الحرمين الشريفين، هو يحمل هذا الاسم وهذا اللقب بتشرف منهم، فبالتالي نحن أيضا عندما نقول خدمة الحاج شرف لنا، هي بالتأكيد شعار يكتب ليرسخ في أعماقنا، وكلمة وعبارة تقال، ولكنها أيضا على أرض الواقع تكون بالأفعال حقيقة. من ضمن المشاهد التي استوقفتني كما ذكرت بالإضافة إلى بناتنا الكشافة ما شاء الله عليهم

0: في عرفة وفي منى هنالك فرق ميدانية خفيفة، أحيانا تكون بسكوتر اللي هو الجهاز التنقل الكهربائي، يكون من الفتيات في فرق تابعة للقطاعات الصحية، هل هي لهيئة الهلال الأحمر أو لوزارة الصحة، موجودات فيما بين. أنظر أنا ببساطة، هنالك تعب وإرهاق، ربما نحن كرجال نقول هذا التعب يوجد على المرأة، ولكن أجد أنها في غاية السعادة وهي تقدم هذه الخدمة. ما شاء الله المرأة قادرة على التحمل ومزاحمة الرجل في تقديم هذه الخدمة الميدانية، وهذا مما يسعدنا بصراحة، هذه العلاقة التكاملية التنافسية في هذا المضمار الذي نتشرف جميعا فيه بتقديم الخدمة لضيوف الرحمة.
1: نعم، وهذه الجزئية هامة اللي ذكرتها، أنه وإن كان فيه تعب سواء للشباب أو للبنات، لكن جزئية استشعار أنك تقدم خدمة لضيوف الرحمن، أحيانا دعوة من حاج وابتسامة قد تشعرك بأنه تعب اليوم هذا كله يهون في سبيل الخدمة. ولذلك اللي يعمل في الحج ينتظر الموسم الجاي عشان أيضا ينضم إلى شرف خدمة الحجيج، سواء من الشباب أو من البنات، الكبار والصغار، الشباب أو أصحاب الخبرة. فهي تجربة إنسانية عميقة جدا، وكل شخص عمل في ميدان الحج أكيد أنه يحمل هذه الذكريات وهذه المشاعر الجميلة، ويؤدي الخدمة كما ذكرت بتفان وبحب وبسعادة.
0: نعم عزام، أنت ذكرت نقطة في غاية الأهمية، دائما ما أتوقف عندها مليئا، وحقيقة أحيانا تصل مني شخصيا إلى غبطة من يقدمون بشكل مباشر الخدمة لحجاج بيت الله الحرام. عندما تنظر إلى هذا الحاج الكبير في السن أو إلى هذه الحاجة وتقوم بمساعدتها في جانب ربما لا يكون يعني منك أنت، وليس هنالك من توجيه، وليس هنالك من يراقبك في تقديم هذه الخدمة، مبادرة فعلا، جانب إنساني أخوي ديني، ويتوجه هذا الإنسان الذي قمت بخدمته بدعاء الله. أحيانا ترى ما تدري وش قال يعني من دعاء، لأنه بلغة تختلف، لكن أنت تثق يقينا أنه يدعي لك من خلال ملامحه التي تبعث في أعماقك الطمأنينة والجائزة الكبرى التي نلتها من هذه الدعوات. ما تقدر تطلب منه أدعي لي بكذا، لكن يعني قديش أنت تشعر فعلا في العطاء سعادة في هذه النقطة إذا كان جائزتها هذا الدعاء بصراحة.

0: حياكم الله مرة أخرى مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة المملكة العربية السعودية من هنا من منى في ثاني أيام التشريق. مستمعينا الكرام، تواصل الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تنفيذ خططها التشغيلية والميدانية لتنفيذ أو لتنظيم حركة ضيوف الرحمن خلال أداء طواف الوداع للمتعجلين اليوم الجمعة عبر منظومة متكاملة تهدف إلى تعزيز انسيابية الحركة وإدارة الحشود بكفاءة داخل المسجد الحرام وساحاته، وتشمل الاستعدادات انتشار الفرق الميدانية في الممرات والساحات والمداخل لتوجيه الحجاج إلى المسارات المخصصة للطواف والسعي، وتشمل أيضا تقديم خدمات الإرشاد والإجابة عن الاستفسارات بما يسهم في تنظيم حركة الحشود وتسهيل الوصول إلى المطاف والمسعى. وجهزت مسارات الطواف والسعي بلوحات إرشادية متعددة اللغات إلى جانب دعمها بفرق توجيهية تعمل على تسهيل تنقل الحجاج، خاصة مع تزايد أعداد المغادرين بعد إتمام مناسك الحج اليوم.
1: وسبحان الله. أهلا بكم مستمعين الكرام مجددا، نتواصل معكم عبر أثير إذاعة المملكة العربية السعودية من هنا من منى، وكما نذكر دائما هنالك منظومة متكاملة تجمع كافة القطاعات المشاركة في تقديم الخدمة التي نتشرف بها جميعا، خدمة لحجاج بيت الله الحرام. من ضمن هذه الجهات قوات أمن الحج التي تشارك في هذا الموسم

0: كغيره من المواسم وتقوم بأدوار وواجبات كبيرة. للمزيد حول هذا الجانب ينضم إلينا عبر الهاتف المتحدث الرسمي للأمن العام المقدم خالد الكريديس. مقدم خالد، أهلا بك معنا.
1: إياكم الله، مسي عليكم وأسأل الله يتقبل من الحجاج حجهم وأن يتم نسكهم بمشيئة الله وأن يعود إلى بلدانهم سالمين غانمين.
0: يا رب يا رب. مقدم خالد، تعيشون كما نعيش الفرحة بنجاح موسم حج هذا العام إلى هذه اللحظة، ونسأل الله التمام والدوام بمشيئة الله تعالى لهذا النجاح. هنا أسألك بشكل مباشر، ما الذي قمتم به تحديدا؟ ونحن نسأل هذا السؤال لإبراز جهودكم في قوات أمن الحج في موسم حج هذا العام.
1: نسأل الله التوفيق والسداد وأن يتم على حجاج بيت الله الحرام أداء النسك بكل يسر وطمأنينة.
0: آمين.
1: لا يمكن اختزال الإجابة في جزء بسيط من جزء من خطط متعددة لقوات أمن الحج. فقوات أمن الحج عدت الخطط لتتناسب مع المناسك الزمنية والمكانية وحركة توافد حجاج بيت الله الحرام وتنقلهم بين المشاعر. وها نحن اليوم بفضل الله نستمر في تنفيذ الخطط، لا سيما أنها في أداء صلاة الجمعة في المسجد الحرام كذلك، وفي المشاعر المقدسة وفي المساجد أيضا، انتقال حجاج بيت الله الحرام المتعجلين هذا اليوم لأداء لرمي الجمرات ثم التوجه إلى المسجد الحرام لأداء طواف الوداع ثم مغادرة مكة المكرمة. فهذه الخطط بكل تأكيد هي تراتبية تتسق مع بعضها البعض، تراعي فيها إجراءات الوقاية والسلامة، يتم الانتشار والتمركز لفرق الاستجابة السريعة، يتم المتابعة اللحظية من خلال مركز عمليات الحج القيادة والسيطرة المدعم بأحدث التقنيات. هذه المتابعة اللحظية مدعمة بأكثر من 10,000 كاميرا تغطي المشاعر المقدسة والمنطقة المركزية وترتبط بشكل وثيق أيضا بمركز عمليات المسجد الحرام والمتابعة اللحظية. كل ذلك حقيقة بدعم حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين، ومتابعة مستمرة ولحظية من سمو سيدي رئيس لجنة الحج العليا وزير الداخلية حفظهم الله. ونستمر بنفس العزيمة وبنفس الإصرار حتى نتباشر بعون الله باكتمال كافة مراحل النسك وأن يتقبل الله من الحجاج حجهم.
2: نعم. مقدم خالد، قوات أمن الحج تشارك مع منظومة متكاملة من جميع القطاعات الأمنية والخدمية في موسم الحج، لو تحدثنا عن هذا الجانب، جانب هذا التكامل اللي يظهر في شكل تنسيق بين هذه الجهات لتقديم الخدمات وفق أعلى مستوى لحجاج بيت الله.
1: صحيح، مثل ما تفضلت أخي الكريم، تشارك جميع الجهات المعنية يدا بيد بخدمة ضيوف الرحمن، لا سيما فيما يخص التنسيق المباشر مع الزملاء في وزارة الحج والعمرة في جداول التفويج والتي تراعي أوقات ارتفاع درجات الحرارة والذروة، أيضا التنسيق المباشر مع الفرق الصحية التابعة للمستشفيات، أيضا انتشار والتمركز لوزارة الصحة وهيئة الهلال الأحمر السعودي وكذلك مركز العام للنقل التابع للهيئة الملكية لتطوير مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة. وفي مركز عمليات الحج القيادة والسيطرة هو القلب النابض لموسم الحج، من خلال المركز يتم التنسيق اللحظي والفوري في حال رصد أي ملاحظة، يتم التواصل بشكل مباشر مع ممثلي الجهات الموجودة سواء الصحية أو الخدمية أو الأمنية أيضا، وكل ذلك الهدف الأساسي منه هو أن ينعم ضيف الرحمن بتجربة روحانية إيمانية تملأها السكينة والطمأنينة.
0: نعم. مقدم خالد، نشاهد نحن كإعلاميين فرق يبدو أنها هي فرق الاستجابة السريعة كما تفضلتم، سواء في القطاعات الأمنية أو الصحية أو كافة القطاعات الأخرى، بدنا تحديدا فيما يتعلق بكم في قوات أمن الحج، ما المقصود في بفرق الاستجابة السريعة وما هو دورها ومتى يتم توجيهها لمباشرة المهام؟
1: كما تفضلت أخي الكريم، التمركز والانتشار لفرق الاستجابة السريعة يتم من خلال تنسيق وتكامل مع هيئة الهلال الأحمر السعودي ووزارة الصحة وجداول التفويج أيضا في وزارة الحج وكذلك قوات أمن الحج. قوات أمن الحج لها دور أصيل جدا في تنفيذ المهام المرتبطة بإدارة وتنظيم الحشود، وبالتالي من خلال التأهيل والتدريب لمنسوبي قوات أمن الحج في التعامل مع حالات الإجهاد الحراري لا قدر الله أو الحالات الطارئة التي قد يتعرض لها الحجاج، هم يساندون زملائهم في المنظومة بشكل عام. كذلك هناك فرق الدفاع المدني والاستجابة السريعة أيضا من فرق الدفاع المدني الإسعافية، وليست فقط للإطفاء والتعامل

0: بعد حالات الحرائق أو غيره. فبالتالي هذا التكامل حقيقة والتنوع في الاختصاصات المهنية التي تنعكس إيجابا على أنه لا قدر الله في حال وقوع أي طارئ يكون هناك استجابة سريعة، وكل هذا التمركز في على المحاور الطولية تجد أن ما بين كل نقطة ونقطة تنوع، إما أن تجد وزارة الصحة أو تجد الهلال الأحمر السعودي أو تجد الدفاع المدني أو تجد قوات أمن الحج وشؤون المشاة والمؤهلين والمدربين للإسعافات الأولية العاجلة. وبالتالي كل هذا حقيقة بوجود الممكنات، التجهيزات الأمنية اللازمة، التجهيزات الصحية والطبية اللازمة. الهدف الأساسي هو أن ينعم ضيف الرحمن برحلة آمنة، ومفهوم الطمأنينة أن يكون هذه الجاهزية هي تعكس مفهوم الطمأنينة. كل حاجة يسير بين المشاعر المقدسة يشاهد مثل ما تفضلتم كأعلاميين رأيتم هذه الفرق الاستجابة السريعة، فيطمئن القلب إلى أنه الحمد لله قيضت حكومة المملكة كل ما يمكن تسهيله لأن يأخذ ضيف الرحمن هذه الرحلة بمشيئة الله بكل طمأنينة وسهولة وصولا لأدائها بكامل مراحلها.
1: نعم مقدم خالد، حقيقة إنها يعني منظومة متكاملة من تقديم الخدمة لحجاج بيت الله الحرام، والله العظيم تشعرنا بالفخر حقيقة، وندعو في أعماقنا كما يدعو الحجاج، نسأل الله لهم جميعا الأجر المثوبة. لكن يعني هنالك أمور تفصيلية كثيرة، وأنت تعدد كافة هذه القطاعات من جدولة، من قطاعات صحية، من قطاعات أمنية، من يعني أماكن في المشاعر المقدسة، من أوقات. هذه بالتأكيد أنه لها تنسيق مسبق كبير جدا وملاحظة ومتابعة بشكل كبير جدا، تسلط الضوء على جانب التنسيق كيف يتم فيما بينكم لتقديم هذه الخدمة التكاملية لحجاج بيت الله الحرام.
0: كما ذكرت أخي الكريم، أولا كذلك الأخوة الأخوات زملاء المشاركين من الجهات الإعلامية وفي البث الإذاعي المشترك هم شركاء في هذه المنظومة. صحيح. من خلال مركز العمليات الإعلامي أيضا في منظومة الحج، والذي يهدف إلى أن إيصال الرسالة الإنسانية والتي تؤكد ما تقدمه المملكة بشكل مستمر لخدمة ضيوف الرحمن. فنحن شركاء في منظومة متكاملة، الهدف الأساسي هو أن نعكس الصورة الواقعية والحقيقية للخدمة التي تقدمها المملكة لضيوف الرحمن. أما فيما يخص التنسيق فهناك يتم الإعداد المبكر للموسم الحج فور انتهاء الموسم الحالي، بمعنى أنه هذا الحج لهذا العام تم الإعداد له فور نهاية موسم الحج من العام الماضي مباشرة. يتم استخلاص الدروس المستفادة، يتم مراجعة مؤشرات الأداء التشغيلية، يتم البحث عن السبل التي تعزز من الكفاءة والقدرات التقنية لا سيما من استخدام تقنيات ومكنات الذكاء الاصطناعي. ثم كل ذلك حقيقة يبنى على خبرات تراكمية. فخلاصة هذا العام كامل من التخطيط هي الستة أيام التي تكون فيها ذروة أداء مناسك الحج، وما نشاهده بفضل الله بدعم مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين ومتابعة مستمرة من سمو سيدي وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا. ما نشاهده الآن هو انعكاس حقيقي لهذا الدعم، واستشعار أيضا لقوات أمن الحج وكافة العاملين في منظومة الحج بشكل كامل بالمسؤولية الإسلامية والوطنية تجاه إخوتهم الذين قدموا من كل أصقاع الأرض.
2: نعم، سؤالي الأخير لك مقدم خالد، ونحن في ثاني أيام التشريق وهناك كثير من الحجيج يتعجلون، ما هي الخطط والاستعدادات اللي تقومون بها في قوات أمن الحج سواء في مشعر منى أو في المسجد الحرام؟
0: تراعي قوات أمن الحج الخطط المتعلقة بالحجاج المتعجلين من خلال إدارة منظومة الحشود عبر المسارات الطولية من مواقع باطن ميناء والرابطة بمنشأة الجمرات، ثم الذين يرغبون التعجل في هذا اليوم الاتجاه من منشأة الجمرات مباشرة إلى المسجد الحرام لأداء طواف الوداع ثم مغادرة مدينة مكة المكرمة. وبالتالي هذه الخطة حقيقة تراعي فيها قوات أمن الحج المسارات الطولية، وتراعي أيضا آلية المسارات التي تؤدي بشكل مباشر من منشأة الجمرات إلى المسجد الحرام، والمسارات المرتبطة أيضا بالاتجاه المعاكس في حال رمي الجمرات والعودة إلى المخيمات. هناك أيضا التنسيق مع وسائط النقل سواء قطار المشاعر أو الحافلات النقل الترددي أو مسار المشاة المظلل، وكل هذه المسارات مثل ما ذكرت لك فيها انتشار أمني وانتشار لقوات أمن الحج وأيضا انتشار لكافة الجهات المنظومة، ونسأل الله التوفيق والسداد.
2: نعم، أتقدم بالشكر الجزيل لك المقدم خالد الكريديس المتحدث الرسمي للأمن العام، شكرا جزيلا لك.
0: حياكم الله، أهلا وسهلا.
1: نتواصل معكم مستمعين الكرام في هذه الفترة عبر أثير إذاعة المملكة العربية السعودية من منى عزام، حديث المقدم خالد نشاهده بأعيننا من استديو الإذاعات السعودية من هنا من جوار منشأة الجمرات، تحديدا من خلال ما نشاهده، كذلك عبر كاميرات القنوات السعودية التلفزيونية من خلال التلفزيون أمامنا في المسجد الحرام بفضل من الله وتوفيقه. هنالك انسيابية في الحركة الآن في هذه الأثناء، طبعا فيما بعد الزوال تزداد أعداد الحجاج الذين يفدون إلى منشأة الجمرات بكافة أدواره لرمي الجمرات الثلاث في هذا اليوم للمتعجلين في ثاني أيام التشريق، ومن بعدها يتوجهون إلى المسجد الحرام لأداء طواف الوداع بمشيئة الله تعالى. انسيابية تامة بفضل من الله، درجات الحرارة بطبيعة الحال هي مرتفعة في هذه الأوقات، ولكن هناك ما يخففها من الرذاذ الذي ينتشر في كافة الطرقات وكذلك على منشأة الجمرات في كافة أدواره، بالإضافة إلى المظلات التي توزع على حجاج بيت الله الحرام، كما هناك مظلات مثبتة في سطح منشأة الجمرات أو الدور العلوي الذي هو بمحاذاتنا وموازاتنا. نشاهد الانسيابية ما بين الجمرة الصغرى التي فيها العدد الأكبر ثم الوسطى فالكبرى، بطبيعة الحال اقتداء بسنة المصطفى هنالك من يتوقف ويستقبل القبلة للدعاء بعد الجمرة الصغرى ثم الوسطى، يقوم رجال الأمن بمحاولة إبعادهم عن أماكن التزاحم للقادمين للرمي ويأخذون الأماكن في الأطراف على منشأة الجمرات ليقوموا بالدعاء، نسأل الله تعالى لهم القبول والتمام بمشيئة الله تعالى.
2: نعم، في حديث المقدم خالد الكراديس لفت نظري العناية بالجانب العلمي لما يقول عندنا مؤشرات للأداء، مؤشرات الأداء التشغيلية اللي نراجعها بعد موسم الحج عشان نبدأ نقيس أو نضع خطط للموسم المقبل. فالموضوع ليس فقط أداء مهام أمنية، بل هو متكئ على جانب علمي من صحيح. توظيف التقنية، من وضع مؤشرات، وأيضا قياس الأداء خلال هذه الأيام، وبالتالي هذه الخبرات المتراكمة هي اللي انعكست في الشكل اللي قاعد نشوفه الآن من موقعنا هنا في الاستوديو في انسيابية الحركة، لأن الموضوع مبني على دراسات، مبني على جانب علمي صحيح. مبني على توظيف التقنية، وهذا ما هو بس لدى قوات أمن الحج بل لدى كل القطاعات العاملة في خدمة ضيوف الرحمن. ونحن بكل فخر انتقلنا من مرحلة تقديم الخدمة إلى مرحلة تجويد الخدمة من خلال كما ذكرنا وذكر المقدم خالد، من خلال الرصد والدراسة وتوظيف التقنية وتوظيف العلم لقياس جودة الخدمة، وبالتالي التحسين مستمر بناء على تراكم هذه الخبرات.
1: نعم عزام، والحديث المستمع الكريم في هذا الجانب، يعني هناك بالتأكيد كما ذكرت هذه الأرقام التي لا تعرف المجاملة ولا تكذب
2: صحيح،
1: بالإضافة أن هناك جهات تقوم بعمل الأبحاث على رأسها كما يعني يخطر في بالي الآن معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج التابع لجامعة أم القرى، هذا المعهد الذي يقوم بالعديد من الأبحاث سواء للأكاديميين المتخصصين أو للمهندسين في الجوانب الإنشائية، هي خلية لا تتوقف، هنالك أبحاث في كافة الجوانب من أجل تجويد الخدمة، هنالك هكاثون الحج في الجوانب التقنية، ونلاحظ أنه من هكاثون الحج خرجت العديد من الجوانب التقنية التي قدمت الخدمة لحجاج بيت الله الحرام. في الختام هنالك أرقام كما ذكرت عزام، كل جهة تنافس نفسها في العام القادم، يعني لاحظنا في هذا العام هنالك أرقام دقيقة وواضحة ومباشرة، والأرقام كما نقول أنها يعني لغة لا تعرف المجاملة.

0: مثلا التصعيد إلى عرفة تم بشكل أبكر من العام بساعتين. بالتأكيد أن العام القادم بمشيئة الله سيحاولون أن يكون أبكر بساعتين كذلك. فالأرقام هذه من أجل تقديم وتجويد الخدمة ومنافسة الشريفة في أن نصل إلى الدرجة التي تشعرنا بأن الحج تجربة إنسانية متكاملة مثرية لحجاج بيت الله الحرام.
1: نعم، وجميل أنك أشرت إلى معهد خادم الحرمين الشريفين اللي أنشأته جامعة أم القرى منذ وقت مبكر من بداية الثمانينات الميلادية. صحيح. وأيضا تساهم جامعة الطيبة وجامعة الملك عبد العزيز في جدة في هذه الجهود البحثية. إحنا لما نتكلم عن أنه خدمة الحجيج فيها جانب علمي، نتكلم عن جامعات بحثية تقدم صحيح. أبحاث، وبالتالي ليست جانب خدمي فقط، بل هو أيضا جانب علمي تقوم به هذه الجامعات. طيب، معنا زميلنا سعيد مشهور ينضم إلينا مجددا.
0: طبعا أكيد أنه عزام نقترب من الميدان أكثر، نحاول أن نأخذ صورة بشكل أقرب من خلال الزملاء المفادين في كافة الجوانب في المشاعر المقدسة. ونحن اليوم نتواجد في منى، نحن قريبون ولكن هنالك من هم أقرب منا.
1: وبالمناسبة نقدم لهم الشكر أكيد. اللي متواجد في جسر الجمرات، واللي في يوم عرفة أيضا كان موجود في أماكن أخرى، لأنهم كما ذكرت الأقرب لنقل مشاعر وصور أكيد. إلى حجاج، صور مسموعة كما يقال إلى المستمع الكريم. انضم إلينا مجددا الزميل سعيد مشهور. إليك الميكروفون زميلي سعيد.
2: أتواصل معكم مستمعين الكرام من مشعر منى الطاهر، وألتقي مع أحد الحجاج. أتعرف عليكم، من أي بلد يا حج؟
3: وعليكم السلام ورحمة الله، من السودان، أحمد سعد.
2: أهلا وسهلا أخي أحمد، حدثني أول شيء، هذا أول حج لك تحضر؟
3: أول حج لي، الحمد لله رب العالمين، ربنا أراد وربنا سهل لي والحمد لله رب العالمين. والحج منظم بطريقة ما كنا متوقعين، والله الحمد لله ما شاء الله تبارك الله، فكان حج سهل شديد والله. أيوة. الحمد لله رب العالمين، توفيق من الله سبحانه وتعالى والتنظيم أكثر من رائع والله.
2: كم لله. لك من الفترة وأنت تجهز نفسك للحضور الوصول للحج؟
3: أنا والله أنا مقيم هنا في السعودية، وحجزت كان في رمضان أول ما فتح، دخلت طوال الحجوزات عن طريق نسك، سهلة جدا. أيوة. تختار الشركة فكانت الإجراءات أكثر من بسيطة. أيوة. ويوم 7 هو نفس المواعيد نقطة التجمع، وجينا طوال الحمد لله وعملنا طواف الغدوم ومنها جينا على ميناء اللي هي المخيمة.
2: لوحدك أم العائلة معك؟
3: لا لوحدي. لوحدي.
2: أي
3: الحمد لله.
2: طيب، هو تنقل بين المشاعر، وأيضا كنا نشوفها في وسائل الإعلام ولكن أنت عشتها على أرض الواقع.
3: والله نحن الحمد لله ربنا أكرمنا عن الحملة المعادي، بنتنقل عن طريق القطار.
2: الحملة
3: القطار أي صحيح. فكان أسهل ما يكون والله كثير. يعني في في في الواحد صراحة كان من جاي متخوف ومتوجس من التعب والمسافات، لكن والله لا بالعكس، يعني سبحان الله أكثر من ساهر والله. يعني الواحد إن شاء الله ربنا يكرمه، ربنا يعني والغائمين على العمل كلهم ربنا يديهم الصحة ويطول في عمرهم ويكرمون يعني زي ما أكرموا الحجاج والله.
2: آمين آمين. الله. من كل القطاعات والوزارات وحكومة خادم الحرمين الشريفين تقوم بخدمة الحجاج، كيف رأيت أيضا كبار في السن وتنقلاتهم وتعاون المشاركين في الحج؟
3: والله الجهات المشاركة من بكل بمختلف القطاعات، يعني من الرجال تبع وزارة الحج، وزارة الصحة، رجال الشرطة، والله كلهم يعني بيتعاملوا مع الحجاج ممكن أقول لك كأبنائهم. والواحد يعني أصلاً في منظر قدامي وأنا جاي حالياً واحد من رجال الشرطة جاي له زي موية باردة أو تلي كده في كيس، وخدت الحجاج في لا لا غير الرش، لا الرج ده كل الناس، لا دي حاجة جديدة زي الكمامات أو يعني زي الحاجة أي والله. فإن شاء الله ربنا يبرد عليهم في الآخرة زي ما بردوا على الحجاج في الدنيا والله.
2: ما تحس يا أحمد أنه أنتم ما تذكروا الإعلاميين، يعني الإعلاميين إيش دورهم يا أحمد؟
3: بالعكس هو الاعلاميين لو ما كان عندهم دور ما العالم ما كان حيشوف وما كان الناس حتشوف الحاجة.

0: ما حيشوف التنظيم، بالعكس والله يدور انه كبير. وصراحه يعني لولا الاعلام في حاجات كثير ما في حد بيشوفها يعني، وبالعكس الاعلام يا رفع من شان البلد اول موضوعه بغض النظر عن الموضوع. يعني الاعلام هو ممكن يرفع اقوام وينزل اقوام، سبحان الله. يعني في النهايه لو ما كانت الدعوه بتاعت الاعلام هي صادقه وحقيقيه، فعشان كده والله نتيجه لصدق الناس كلها والغايمين على الاعمال بمختلف القطاعات، فالحمد لله ربنا سبحانه وتعالى. يعني ربنا
1: والله انا امزح معك واعرف انكم تقدرون، ولكن مجرد دعابه معك اخي احمد
0: ان شاء الله ربنا يفتح.
1: والتنقل الانظمه فيه المشاعر في الجمرات،
0: والله منظمه، ويعني صحيح شويه في مسافات طويله، لكن سبحان الله يعني التنظيم حتى لو الواحد يمشي مثلا نص كيلو او كيلو زياده بيكون اسهل له من الزحام. يعني
1: مما يكن في سياره يقعد واقف طول الوقت.
0: ايوه بالضبط كده. يعني احنا اصلا مما طلعت من المخيم لحد ما عملت اصلا الحمد لله الجمرات رميت وصلنا الراجع، موضوع ما اخذ معي تقريبا ساعه او ساعه وشو.
1: طبعا انه هذا ممشى او شارع للمشاة، فلا يمكن ان تدخل اي سياره او اله علشان ما يكون هناك تزاحم.
0: غير المشاة يعني غير انه سيارات، حتى الممر بتاع المشاة واسع بيخلي الناس ماشيه باريحيه. يعني حتى ما شاء الله تبارك الله الاف مؤلفه، مئات الالاف في لحظه انت ما حاسس بزحمه نهائي، ما شاء الله تبارك الله. فوالله نشكر زي ما بيقولوا من لا يشكر الناس لا يشكر الله، نشكر كل الغايمين على العمل و رجال الدولة والغادة كلهم والإعلام وكل الدنيا. إن شاء الله ربنا يعني زي ما يقولوا يا
1: سعيد.
0: يا والله الحمد لله، وجزاكم الله ألف خير، وربنا يجازيكم كل الخير عن كل الأمة الإسلامية.
1: الله يحفظك يا أحمد،
0: يديم الأمن وربنا يصلح على البلد، يديم عليها الأمن والخير والبركة.
1: أمين.
0: اللهم أمين.
1: شكرا حاج أحمد، شكرا جزيلا لك ولي أيضا مشاركتك معنا بهذه المعلومات. أشكركم مستمعينا، عودة إلى زملائي في الاستوديو.
2: يعطيك العافية زميلنا خالد
3: مشهور،
2: سعيد مشهور في هذه. أنا عندنا زميلنا خالد مستور، حاولت أدمج بين الاسمين
3: سعيد مشهور وخالد مستور.
2: يعطيها العافية زميلنا،
3: نفس الوزن.
2: يعطيها العافية زميلنا سعيد مشهور على هذه الرسالة التي وضعنا والمستمع بصورة أقرب من بين جموع حجاج بيت الله الحرام.
3: نعم مستمعين
2: طبعا الكرام. نتواصل في هذه الفترة عزامة التي تستمر حتى الساعة الثانية بمشيئة الله تعالى عبر أثير إذاعة المملكة العربية السعودية من

0: مستمعين الكرام، يشهد موسم الحج لهذا العام كغيره من المواسم نجاحا كبيرا يعكس الجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة في خدمة ضيوف الرحمن من خلال منظومة متكاملة تجمع بين التنظيم الدقيق والتقنيات الحديثة والخدمات الصحية والأمنية المتطورة. وقد أسهم التكامل بين مختلف الجهات الحكومية والخدمية في توفير بيئة آمنة وميسرة مكنت الحجاج من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة. للحديث حول هذه الجوانب وغيرها ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ عبد الرحمن الملحم الكاتب الصحافي. حياك الله أستاذ عبد الرحمن، كل عام وأنت بخير. من خلال موقعك وطبيعة عملك ككاتب صحافي، كيف تلمسون هذه الجوانب التنظيمية العالية وانعكاسها على النجاحات المتوالية للجهات العاملة في خدمة الحجيج؟
1: أسعد الله مساك وضيف الله كل المستمعين، وكل سنة وأنتم بخير. خلف الله، أولا في البداية تقدم بخالص التهاني إلى مقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أيده الله، وإلى مقام سمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز على نجاح موسم هذا الحج الذي فاق كل التصورات. أخي خلف الله، إذا نظرنا إلى موضوع حجم النجاح هو لا يقاس بأي شيء من العالم. الدولة عسها الله تبذل جهود لا يمكن أن تبذلها أي دولة في العالم لنجاح موسم الحج وراحة الحجيج حتى ينهوا شعيرتهم. المملكة توفر كل الإمكانيات المادية

0: البشرية الطبية الأمنية. لو نظرنا إلى حجم الاتساع الكبير الهائل في المشاعر المقدسة، الحاج يأتي إلى المملكة العربية السعودية من جميع الجهات البحرية والجوية والبرية، أولا يجد استقبال حافل كبير جدا جدا من المعنيين بهذه الجهات الثلاثة، حتى يصل إلى مكة المكرمة ثم يصل إلى المشاعر المقدسة. يجد هناك جهود جبارة، جهود كبيرة جدا. فعلى سبيل المثال وزارة الداخلية تبذل جهود كبيرة رائعة من خلال توفير كافة أفرادها الأمنية لتقديم الخدمات للحجاج. هناك خدمات أمنية كبيرة جدا جدا. وزارة الصحة تبذل جهود طبية، هناك مستشفيات متنقلة في المشاعر المقدسة تقدم خدماتها الطبية للحجيج، خدمات التقنية. يعني الحاج ممكن يجي يوصل إلى المشاعر ثم تنتهي شعيرته ويرجع إلى بلاده، يجد كل شيء، المياه، الطعام، الأمور الأخرى. لا يوجد أي شيء يصعب على الحاج أبدا أبدا أثناء تأدية شعيرته. لذلك فالدولة أعزها الله تبذل جهود منذ أن ينتهي الموسم الحج حتى تبدأ الجهود الأخرى لاستقبال الحج موسم القادم. والدولة تهيئ كافة إمكانياتها لجميع كل ما من شأنه راحة الحجيج والسهر على سلامتهم حتى يعودوا إلى بلادهم وهم يحملون الانطباعات الكبيرة جدا الممتازة التي قدمتها حكومة مولاي حفظه الله وسمو سيدي ولي العهد للحجيج وللسهر على راحتهم.
1: نعم أستاذ عبد الرحمن، طبعا معك في الاستوديو نحدثك أنا وزميلي عزام الخديدي بجواري في هذه الجوانب العديدة والكثيرة، لكن أنا أتوقف أستاذ عبد الرحمن في جانب هذا الشعار الذي نحمله جميعا، خدمة الحاج شرف لنا، ليس شعار فقط ولكن أيضا في جانب تقديم الخدمة والتنافس فيما بين الأفراد في ذات القطاع في تقديم الخدمة، كل يحاول أن يسبق أخاه في نيل هذا الشرف. هذا المفهوم من شعار إلى أفعال، كيف تقرأونه كصحفي؟
0: أخي ضيف الله، أخي الكريم، هناك تنافس كبير بين الجهات أيضا. نعم. هناك تنافس كبير من جهات متطوعين هيئوا أنفسهم لخدمة حجاج بيت الله الحرام. تجد هناك أناس حبا حقيقة، أولا ولاء لهذا الوطن الكريم، ثانيا حبا لتقديم المساعدات وتقديم الخدمات الإنسانية لحجاج بيت الله الحرام. لذلك تجد التنافس الكبير ليس فقط على مستوى إدارات الدولة ولكن أيضا حتى على المتطوعين الذين يأتون، سواء جمعيات الخيرية، جمعيات البر، جمعيات غيرها، والذين أو مع المطوفين أو غيره. هؤلاء قدموا أنفسهم حقيقة لخدمة حجاج بيت الله الحرام، إرشاد الكبراء في السن إلى أماكن المشاعر المقدسة، تقديم الوجبات الغذائية، شيء مهم جدا يا أخي ضيف الله. أحب فيه أنه هذا لم يحدث، يعني ظاهرة لم تحدث أبدا أبدا، أن هناك شوارع في المشاعر قد كيفت، مكيفة الهواء، يعني حتى الحجاج في وسط الشوارع المفتوحة يجد أن هناك تكييف، الماء يرش على جميع الحجاج من كل مكان حتى يلطف من حرارة الجو لهذا الحجاج. لذلك يصعب على الإنسان شرح ما تقوم به الدولة أعزها الله لخدمة حجاج بيت الله الحرام حتى يعودوا إلى ديارهم سالمين قانمين
1: بمشيئة الله. نشكرك الأستاذ عبد الرحمن الملحم الكاتب الصحفي، شكرا جزيلا لك ونلتقي بك على خير إن شاء الله.

0: حياكم الله مرة أخرى مستمعين الكرام عبر أثير إذاعات المملكة العربية السعودية من منى. مستمعين الكرام، تعد جمعية بكة للخدمات الإنسانية من الجمعيات الخيرية التي تسهم في دعم العمل الإنساني والاجتماعي في مكة المكرمة، وتسعى خلال موسم الحج إلى تعزيز خدماتها المقدمة لضيوف الرحمن والفئات المحتاجة، انطلاقا من رسالتها الإنسانية الهادفة إلى خدمة المجتمع وتحقيق التكافل الاجتماعي. وتعمل الجمعية على توفير المساعدات والخدمات الإغاثية والتنموية للأسر المتعففة والأيتام والأرامل. للمزيد من المعلومات حول هذه الجمعية يسرنا أن يكون معنا على الهاتف الأستاذ إبراهيم الحربي، نائب رئيس مجلس الإدارة بجمعية بكة للخدمات الإنسانية. حياك الله أستاذ إبراهيم، كل عام وأنت بخير. في البداية تعطينا تعريف مختصر عن جمعية بكة وخدماتها الإنسانية وتحديدا في موسم الحج.
1: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. بداية أشكر هذه الإذاعة المباركة على هذه الاستضافة الكريمة، ويسعدني أن أنتهز هذه الفرصة وأرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه الإذاعة ولكافة العاملين ولجميع المستمعين الكرام. جمعية بكة لخدمة الحاج جمعية بكة للخدمات الإنسانية هي جمعية أهلية غير ربحية مرخصة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، ومقرها مكة المكرمة، وبالتحديد داخل حدود الحرم. تعنى بخدمة الإنسان في أطهر بقاع الأرض مكة المكرمة. أخي الكريم، أيضا تسعى هذه الجمعية إلى تقديم برامج ومبادرات إنسانية وتنموية تسهم في تحسين جودة حياة الأسر المحتاجة والأيتام وفقراء الحرم. أيضا الجمعية تعمل وفق رؤية تنموية لا تقتصر على تقديم المساعدات فقط، بل تمتد إلى أكثر من ذلك، تمتد إلى تمكين الأسر، تمتد إلى تأهيلهم لتكون أسر منتجة وفاعلة في المجتمع، ذلك من خلال برامج الدعم، من خلال برامج التأهيل، من خلال برامج المشاريع الموسمية والإنسانية. حقيقة الجمعية تحرص على أن يكون للعمل الإنساني أثر مستدام ينعكس على الأسرة والمجتمع بشكل عام.
0: نعم أستاذ إبراهيم، لو تحدثنا تحديدا عن المبادرات الخاصة بالحج لهذا العام، وأيضا كم عدد الحجيج اللي قمتم بخدمتهم، والمبادرات اللي أطلقتموها بشكل آني في هذا الحج.
1: جميل جدا، الحمد لله الذي يسر على الحجيج حجهم ويسر لنا من خدمة هؤلاء الحجيج. موسم حج هذا العام 1447 شهد تنفيذ العديد من المبادرات الإنسانية المميزة التي استهدفت خدمة ضيوف الرحمن وإبراز الصورة المشرقة والمشرفة للعمل الإنساني في مكة المكرمة. أخي الكريم، الجمعية شاركت في تقديم خدمات متنوعة كثيرة للحجاج، شملت على سبيل ليس على سبيل الحصر برامج الضيافة، سقيا، توزيع وجبات، هدايا، إرشاد تائهين، مبادرات تطوعية عديدة هدفت إلى تخفيف على الحجاج إثراء تجربتهم الإيمانية والإنسانية. أعطيك نموذج من هذه النماذج، من أبرز المبادرات الحديثة التي تفخر بها جمعية حفاوة، جمعية بكة، وهو مشروع تمكين الأسر من خدمة ضيوف الرحمن، وهو مشروع نوعي يجمع بين العمل الإنساني والتمكين الاقتصادي وخدمة ضيوف الرحمن، ضمن بحصر هذه الأسر معرفة المهارات لديهم، ثم جعلناهم يعملوا في خدمة ضيوف الرحمن. اشترك العديد من الأسر المنتجة في تقديم خدمات مباشرة للحجاج، مثل إعداد تجهيز الوجبات، ضيافة والهدايا الموسمية. ولله الحمد لمسنا الأثر وأثر هذا المشروع، لأنه منح هذا

0: لدينا أيضا فكرة عن رؤية الجمعية، سواء في خدمة ضيف الرحمن في موسم الحج المقبل أو بقية الخدمات اللي تعنى بأهل مكة.
1: أحسنت. رؤية الجمعية تتمثل في أن تكون نموذجا رائعا في العمل ورائدا في العمل الإنساني والتنموي بمكة المكرمة، عن طريق تقديم مبادرات ذات أثر مستدام تخدم الإنسان وتطور مهاراته وتنمي قدراته وتعزز جودة الحياة. أما ما يتعلق بخدمة ضيوف الرحمن، تعمل الجمعية على تطوير برامجها الموسمية بشكل أكبر في المواسم القادمة من خلال التوسع في المبادرات التطوعية، تمكين الأسر المنتجة، بناء شراكات، هذا راح نحرص عليه بإذن الله تعالى، بناء شراكات فاعلة مجتمعية والاستفادة من التقنية في تحسين جودة الخدمات المقدمة للحجاج. نحن في جمعية بكة نسعى إلى تعزيز برامج التمكين الاقتصادي للأسر المحتاجة، بحيث يتحول المستفيد أخي الكريم من متلقي للدعم إلى شخص منتج وقادر على الاعتماد على نفسه. وهذا كله يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، ولله الحمد في دعم القطاع غير الربحي وتمكين الأسر.
0: نعم، أتقدم بالشكر الجزيل لك الأستاذ إبراهيم الحربي، نائب رئيس مجلس الإدارة بجمعية بكة للخدمات الإنسانية.

0: أهلا بكم مجددا مستمعي الكرام، نتواصل معكم في هذه الفترة عبر أثير إذاعة المملكة العربية السعودية من منى. كما نقول دائما بأن الخدمة تكاملية ما بين القطاعات التي تقدم الخدمة في منظومة متكاملة لحجاج بيت الله الحرام. من ضمن هذه الجهات مؤسسة البريد السعودي سبل، التي تقدم العديد من الخدمات النوعية المصممة بعناية لتيسير رحلة الحجاج ودعم تجربتهم الإيمانية بمستوى عالي من الاحترافية والجودة، وذلك تعزيزا لدورها الريادي كمشغل وطني وممكن لوجستي وجيومكاني في خدمة ضيوف الرحمن، مستندة إلى خبرات ميدانية تراكمية وقدرات تشغيلية مدعومة بأعلى معايير الكفاءة والجاهزية. عن هذا الجانب والعديد من الجوانب في سبل التابعة لمؤسسة البريد السعودية، سرنا معنا عبر الهاتف رئيس مركز أعمال الحج والعمرة في سبل الأستاذ ربيع الخليل. أستاذ ربيع، أهلا بك معنا وكل عام وأنت بخير.
1: أهلا وسهلا أخي فيصل، كل عام وأنت بخير وصحة وسلامة إن شاء الله.
0: يا أهلا وسهلا فيك أستاذ ربيع، معك ضيف الله وزميلي عزام الخديدي. أستاذ ربيع، هناك كما ذكرت في المقدمة العديد من الخدمات التي تقدمها سبل لموسم الحج، تحدثنا عن أبرز هذه الخدمات لتيسير طبعا رحلة الحجاج وتعزيز تجربتهم.
1: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، أشكر أخوي ضيف الله، بفضل الله ثم بالدعم اللامحدود من قيادتنا الرشيدة حفظها الله، وبمتابعة حثيثة من معالي المهندس آنف بانو مي رئيس مؤسسة البريد السعودي، خدمنا في سبل اليوم أكثر من 600 ألف حاج عبر منظومة متكاملة من الممكنات اللوجستية سخرناها لدعم رحلة ضيوف الرحمن والإسهام في رفع كفاءة منظومة الحج وجودة الخدمات المقدمة لهم. شملت هذه الممكنات مشاركة سبل في مبادرة طريق مكة التي تشرف عليها وزارة الداخلية عبر ترميز أمتعة الحجاج في مطارات المغادرة واستلامها من مطاري الملك عبد العزيز الدولي بجدة والأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة، ثم إيصالها مباشرة إلى مقر إقامة الحجاج، بما أسهم في تسهيل رحلة الضيوف الرحمن منذ وصولهم إلى المملكة. كما سخرت في ضيف الله سبل أكثر من 600 كادرا بشريا متخصصا ميدانيا وأكثر من 100 شاحن نقل الأمتعة، وكذلك 65 مركبة للميل الأخير ضمن منظومة تشغيلية متكاملة عملت على مدار الساعة وما زالت تعمل حتى نهاية الموسم. إلى جانب ذلك، قدمت سبل حزمة من الخدمات والحلول اللوجستية المتخصصة، والتي شملت إيصال بطائق نسك وخدمات حج بلا حقيبة ومسافر بلا حقيبة، وأيضا سندات الهدي والأضاحي وطرود ضيوف الرحمن، إضافة إلى خدمات البريد الرسمي والحلول.

0: للصحية بما يدعم تكامل المنظومة الوطنية والخدمية خلال موسم الحج.
1: نعم أستاذ ربيع، يعني استوقفني خدمات جليلة وفضيلة تقدمونها، لكن تغلفون الحقائب في من ضمن طريق مكة من البلدان المستفيدة من هذا البرنامج، صحيح؟ من بلد الحاج.
0: صحيح صحيح أخوي، مثل ما أنت عارف مبادرة طريق مكة هي أحد مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أحد برامج جرعة المملكة العربية السعودية 2030، والتي تهدف إلى تقديم خدمات ذات جودة عالية لضيوف الرحمن المستفيدين من المبادرة. طبعا دور البريد السعودي سبل كممكن لوجستي في مطارات المغادرة مثل ما ذكرت خارج المملكة حتى مقر إقامة الحجاج عبر إدارة حركة الأمتعة ضمن منظومة تشغيلية متكاملة، وقد نفذت سبل أعمال خلال هذا العام في 10 دول عبر 17 منفذا دوليا في نموذج يعكس تكامل الأدوار الوطنية وتسخير الممكنات اللوجستية لخدمة ضيوف الرحمن بكفاءة وموثوقية عالية.
1: نعم. طيب في الجانب الصحي، في القطاع الصحي أستاذ ربيع، كيف تساهم ممكنات سبل اللوجستية المتخصصة في دعم عمل القطاع الصحي خلال موسم الحج؟
0: صحيح، تقدم مؤسسة البريد السعودي سبل بدور محوري في تمكين المنظومة الصحية لوجستيا خلال موسم الحج من خلال تقديم خدمات النقل المتخصص ووسائل الإمداد المبردة، بما يدعم استمرارية تقديم الخدمات الصحية وسرعة الاستجابة في حالات الطوارئ والأزمات. وفي هذا الإطار أخوي ضيف الله، توفر سبل أكثر من 54 وسيلة دعم بالشراكة مع وزارة الصحة لنقل العينات البيولوجية ووحدات الدم ومشتقاتها من خلال مركبات مجهزة ومزودة بأنظمة مراقبة وحرارية دقيقة لنقل المواد الطبية الحساسة وفق أعلى معايير الجودة والسلامة، والتي تتماشى مع الضوابط الصحية الوطنية والدولية وتعزز من حماية ضيوف الرحمن وسلامتهم.
1: أستاذ ربيع، أنت ذكرت في حديثك أن هنالك أيضا الأمتعة والحقائب للحجاج. السؤال هنا، ما الوسائل المتاحة للحجاج لمتابعة شحن أمتعتهم أثناء موسم الحج؟
0: طبعا يستطيع الحاج التحقق من حالة شحن الأمتعة عبر فروع سبل أو من خلال الرقم المجاني أو من خلال الرد الآلي، كذلك من خلال الموقع الإلكتروني أو التطبيق. أيضا يمكن الوصول للخدمة من خلال مها المساعدة الافتراضي، وذلك على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع خلال التطبيق.
1: لا عفوا، أنت هنالك مساعد افتراضي يقوم بالرد الآلي، صحيح؟
0: نعم نعم صحيح.
1: بالنسبة للغات، شكلت تحدي بالنسبة لكم مع تعدد اللغات للحجاج؟
0: أبدا، لدينا فريق متخصص يعمل خلال المواسم السابقة لأكثر من 20 عاما مع جميع الجنسيات والحجاج، ومنهم من يتقنون اللغات التي تعتبر هي الأكثر تداولا خلال موسم الحج.
1: نعم، رئيس مركز أعمال الحج والعمرة في سبل التابع لمؤسسة البريد السعودي الأستاذ ربيع الخليل، شكرا جزيلا لك ونلتقي بك على خير إن شاء الله.
0: شكرا طال عمرك،
1: يا أهلا.

0: حياكم الله مرة أخرى مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة المملكة العربية السعودية من هنا من منى، ولنقل صورة أقرب ننتقل وإياكم إلى الزميل فيصل القحطاني. معك المايك زميلي فيصل، تفضل.
1: مستمعينا الكرام، أسعد الله جميع أوقاتكم بكل خير، نحييكم ونرحب بكم في هذه الرسالة الصوتية من هنا من مشعر منى الطاهر في ثاني أيام التشريق في هذه الأيام المباركة، حيث نشهد الحجاج المتعجلين لأداء فريضة حج هذا العام 1447 هجرية. حجاج بيت الله الحرام ينعمون بالأمن وبالسكينة وبالطمأنينة، تشاهدهم في جميع طرقات مشعر منى وهم فرحين مستبشرين طائعين لربهم مسلمين أرواحهم إلى بارئهم. نسأل الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم المبارك وفي هذه الأيام المباركة أن يتقبل من حجاج بيت الله الحرام حجهم، وأن يعودوا إلى ديارهم سالمين غانمين بعد رحلة حج كانت جميلة وكانت سعيدة، وكان الفرح يملأها دائما. دعوني باسمكم وباسمي أرحب بأحد الإخوة من الحجاج الليبيين. بداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتعرفنا باسمك الكريم. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، معاكم أحمد عبيد. بدي أبلش رسالتي بالتكلم عن رحلة أداء فريضة الحج، بأنها رحلة مميزة ولازم تكون خاصة لجميع شعوب العالم. في أول خطوة دوس فيها الأراضي المقدسة، وإنت عارف بداخلك إنه نداء رب العالمين أتى لك عن طريق أداء فريضة الحج، هذا شعور لم ولن يوصف في في في في هذا في هذا العالم. إذا بدي أوصف مشاعري بطريقة صحيحة يمكن بدي أيام لأوصف هذا الشعور. بداية في أول خطوة بأداء فريضة الحج كانت عبارة عن مشاعر، مناظر الناس بتمشي بالشوارع رافع أيديها لرب العالمين بالدعاء، بالمناظر، بمناظر الجبال، منظر الحرم المكي الشريف، يعني مشاعر صراحة لا توصف. بدعو الجميع يعني بالدعاء، بالرفع الأيدين إلى رب السماء بهاي الأوقات بهاي الأيام الفضيلة. وبوجه الشكر لجميع الإذاعات بالسعودية، الإذاعات السعودية خصوصا، لمنحهم هاي الفرصة لجميع الناس بالتعبير عن مشاعرهم وبالتعبير عن شو الأشياء اللي بحسوا فيها لأداء فريضة الحج. شكرا جزيلا من القلب.
1: طيب أخوي أحمد، لمن لم يقدم لأداء فريضة الحج من الإخوة لديك هناك في ليبيا الشقيقة، ماذا تقول له لكي يأتي إلى الحج ويؤدي هذه الفريضة العظيمة؟
2: ارفع يدك إلى السماء ونادي ربك في كل يوم بعد أداء فريضة الحج عشان تقدر إنك يصح لك تشانس، فرصة بإنك تيجي السنة الجاي، لأنه شعور لا يوصف زي ما حكيت ولن يوصف. باشر بالدعاء من اللحظة الأولى، وإن شاء الله ربي يطعمها لجميع المسلمين والمسلمات. آمين يا رب.
1: أحمد، قبل الختام، المعايدة ترسلها لمن في هذه الأيام المباركة، ونحن في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك وثاني أيام التشريق، ماذا يقول أحمد لمن يرسل المعايدة في عيد الأضحى؟
2: إلى جميع أخواني وأخواتي حول العالم جميعا، عيد أضحى مبارك عليكم، وإن شاء الله ينعاد عليكم بالصحة والعافية، وعيد أضحى مبارك إلى روحك الطيبة في السماء إن شاء الله، إلى روحك الطيبة في السماء، الحج إمام بن سهام بإذن الله تعالى.
1: شكرا أخوي أحمد، وإن شاء الله نتمنى لك أن تعود إلى ليبيا وأنت سالما غانما مستبشرا فرحا بأداء هذه الفريضة العظيمة، فريضة الحج، وهي بالتأكيد الركن الخامس من أركان هذا الدين العظيم، دين الإسلام. في أمان الله يا أحمد.
2: شكرا جزيلا لكم. شكرا.
3: إذن شكرا للزميل فيصل القحطاني من هذه الجولة الميدانية من ميناء، وقد نقل جانب من المشاعر للأخوان الليبيين الحجاج في موسم حج هذا العام. طبعا عزام، وصلنا إلى ختام هذه الفترة، وهنالك فريق عمل آخر قد وصل إلى الاستوديو هنا في ميناء، بالتأكيد سيعقبونا في الفترة القادمة. هذه بمشيئة الله تعالى، من غير شر زي ما يقولون، هي آخر فترة لي ولك في هذا الموسم، إن شاء الله في المواسم القادمة.

0: حدثنا كثيرا عن مشاعر الحجاج، عن وصف الصورة، وبالتأكيد أنه ما نسمعه من تعبير عن المشاعر عندما ننقل الصورة فبالتأكيد في أعماقنا مشاعر. هنا لازم أسألك أنت، وأنت في الدقائق الأخيرة من نقلنا الأخير في هذا الموسم أنا وأنت، ما هي مشاعرك؟
1: يمكن في هذه اللحظة أنا أعايش نفس الحالة اللي لما تسأل حاج عن مشاعر تتزاحم الكلمات والمشاعر، لأنه تجربة أنه تكون جزء من منظومة تقدم الخدمة لحجاج بيت الله الحرام هي تجربة إنسانية وإيمانية. لا شك أنه دائما نتطلع أنه ربي يكرمنا ونكون جزء من هذه المنظومة الخدمية في الجانب الإعلامي طبعا. نعم. وفي كل عام نفس المشاعر تعود إلى الواحد بالذات في آخر فترة، فأكيد مشاعر جياشة، لكن إن شاء الله عزاؤنا أنه لن يكون هذا آخر عام، سنكون إن شاء الله مع مستمعينا عبر أثير إذاعات المملكة العربية السعودية في أعوام مقبلة لنواكب هذه الرحلة الإيمانية المتجددة
0: بمشيئة الله. على العموم بالتأكيد كما ذكرت عزام، المشاعر لا تصفها الكلمات، نعيش حقيقة جوانب كثيرة من الصور التي تعجز كلماتنا كإعلاميين أن ننقلها إليكم كما هي، ولكن لعلنا وفقنا إن شاء الله في نقل جزء يسير من هذه الصور المتعددة والكثيرة من خلال وصف التعليق، من خلال أيضا اللقاءات المباشرة، من خلال الزملاء المتواجدين في الميدان. لم تنتهي هذه الفترات، بالتأكيد هنالك زملاء سيعقبون بمشيئة الله تعالى، وشاهد زميل متعب الحربي في الإعداد، زميل محمد الزهراني، وزميل جماح تغريد في التقديم، زميلنا هاني المرواني في الإخراج. أما نحن كفريق عمل فوصلنا معكم إلى النهاية. في الختام هذه أجمل التحايا من فريق العمل، كان معكم بكل الحب من الإعداد جمال العتيبي، ومن التقديم زميلي الذي سعدت بالتقديم مع عزام الخديدي، ومحدثكم ضيف الله الزهراني، كان معنا ومعكم في الإخراج أحمد الشيخي.
1: نعم، شكرا لطيب المتابعة، و تنتقل الفترة إلى الزملاء جماح محمد حسين ومتعب الحربي وهاني المرواني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم معنا في هذا البث المشترك لإذاعات المملكة العربية السعودية لهذا اليوم الطيب المبارك 12 من ذي الحجة من عام 1447 للهجرة.
1: نسعد طبعا بالتواصل معكم خلال هذه الفترة، ونذكركم بفريق العمل الذي سيرافقكم أيضا من الإعداد متعب الحربي وشاكر السيالي، من التقديم زميلي جماح دغريري، ومحدثكم محمد الزهراني، ومن الإخراج هاني المروان.

0: من مشعر ميناء الطاهر نحييكم مستمعينا الكرام في اليوم الثاني عشر من شهر ذي الحجة، حيث تواصل قوافل ومواكب حجاج بيت الله الحرام أداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة في ظل منظومة خدمات متكاملة وفرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين أيدها الله، وذلك على مدار الساعة لخدمة وراحة ضيوف الرحمن وحرصا على سلامتهم وطمأنينتهم.
1: طبعا هذا اليوم هو يوم التعجل، حيث بدأ بعض الحجاج في مغادرة ميناء بعد رمي الجمرات، لمن اختار أن يتعجل ولا يبقى إلى اليوم الثالث عشر، امتثالا لقول الله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى.
0: فمرحبا بكم مستمعينا الكرام في هذه التغطية المباشرة المتواصلة من مشعر ميناء، حيث نرصد معكم كل جديد ونستضيف أهل العلم والخبرة وننقل لكم الصورة، فابقوا معنا في هذه الفترة التي تمتد بكم حتى الساعة الرابعة بإذن الله عز وجل. وطني إليك تسابقت أقطار وإلى رحابك وجهت أنظار، في كل فج نحو بيتك يمم فعلى رحابك تسطع الأنوار، أغلى ثرا مسكا يفوح وعنبرا والذكر في كل الدنا معطار، أرض بها الحرمان أغلى بقعة أتت الجموع لفضلها.

0: مستمعينا الكرام، غادر حجاج بيت الله الحرام المتعجلون مشعر منى بعد زوال اليوم الجمعة 12 من شهر ذي الحجة، وذلك بعد أن أتموا رمي الجمرات في اليوم 12 وفق ما نصت عليه الشريعة. ويعد التعجل رخصة شرعية للحاج بعد أن يؤدي واجباته بشرط أن يغادر منى قبل غروب الشمس. أما من تأخر بسبب الزحام أو الظروف الخارجة عن إرادته فلا يلزمه المبيت، ويتوجه الحاج بعد ذلك إلى المسجد الحرام لأداء طواف الوداع ختاما لمناسك الحج، وامتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت.
1: وعن التعجل مستمعينا الأعزاء وما يتعلق به من أحكام، يسرنا أن يكون معنا على الهاتف عضو التوعية الإسلامية للحج والعمرة والزيارة فضيلة الشيخ الدكتور حمد بن محمد الوهيبي. دكتور محمد، السلام عليكم، كل عام وأنتم بخير، وأهلا ومرحبا بكم معنا على أثير إذاعة المملكة العربية السعودية من منى.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم بخير، وحياكم الله وحيا الأخوة المستمعين أخوات المستمعات.
0: طيب فضيلة الشيخ الدكتور، بدنا نسألك في البداية، وش المقصود بالتعجل في الحج؟ وش الشروط اللي يجب التزام بها أيضا يلتزم بها الحاج يصح له التعجل؟
2: نعم، التعجل هو كما قال الله جل وعلا: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. فالتعجل هو أن الحاج يرمي جمار اليوم 12 الذي هو هذا اليوم، يوم الجمعة لهذا العام.

0: فيرمي جمار الثلاث الصغرى والوسطى والكبرى ثم يخرج من منى قبل غروب الشمس، هذا هو التعجل. وأما التأخر فإنه يبيت ليلة الثالث عشر في منى ويرمي الجمار الثلاث بعد الزوال في اليوم الثالث عشر، هذا هو المراد بالتعجل والتأخر. أما بالنسبة للشروط فالذي اشترطه العلماء وفقا لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الحاج ينوي التعجل ويخرج من منى قبل غروب الشمس، لكن لو حبس أو حابس أو منع أو مانع من زحام أو نحوي أو انتظار رفقة فإنه لا بأس أن يخرج ولو غربت عليه الشمس، لأنه منعه مانع من الخروج بعد أن رمى الجمار الثلاث في اليوم الثاني عشر وهو يوم النفر الأول.
1: طبعا فضيلة الشيخ دكتور حمد، أنت ذكرت الجمرات الثلاث، يعني هنا ما الفرق بين الجمرة الأولى اللي هي جمرة العقبة وبقية الجمرات من حيث أولا الرمي وأيضا الوقوف وكذلك الدعاء؟
0: أحسنتم، الجمرة الكبرى التي يرميها الحجاج يوم العيد ويكتفون برميها، ثم في أيام التشريق يبدأون برمي الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. والفرق بين هذه الجمار هو أن الحاج إذا رمى الجمرة الصغرى أخذ ذات اليمين واستقبل القبلة ودعا الله جل وعلا ما يفتح الله عليه، وكذلك إذا أتى الجمرة الوسطى ورماها سبع حصيات أخذ ذات الشمال واستقبل القبلة ودعا الله. أما في الجمرة الكبرى فإنه لا دعاء بعدها، هذا هو الفرق بين هذه الجمار، أن الجمرة الصغرى والوسطى بعدهما دعاء، وأما الجمرة الكبرى فلا دعاء بعدها. ذكر العلماء حكمة لذلك أن الدعاء يكون في داخل العبادة في أثنائها، ولذلك لم يكن بعد الجمرة الكبرى دعاء.
2: نعم. طيب فضيلة الشيخ، إذا قرر الحاج التعجل وتهيأ للخروج لكنه تأخر مثلا بسبب الزحام، هل يلزمه المبيت ورمي اليوم الثالث عشر مثلا؟
1: خاصة إذا غابت عليه الشمس.
0: أي. نعم لا يلزمه إذا كان نوى ذلك وأراد الخروج لكن حبسه من زحام أو نحو أو انتظار رفقة أو نحو ذلك من الموانع أو الصوارف، فإنه يخرج ولا يلزمه المبيت ولو غربت عليه الشمس وهو في داخل حدود منى.
1: نعم. إذا فضيلة الشيخ، يعني كما ذكر زميل محمد أنه في المقدمة امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت، طواف الوداع وهو آخر مناسك الحج، هل هناك من يعفى منه ومتى يكون أداؤه واجبا حفظكم الله؟
0: نعم، طواف الوداع هو توديع للبيت بعد أن أدى الحجاج حجهم وأتموا نسكهم، فإنه لا بد أن يؤدي على البيت طواف، وهذا الطواف يسمى طواف الوداع وهو أحد واجبات الحج. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، فالمرأة إذا أصابها العذر الشرعي وقد طافت طواف الإفاضة فإنه يسقط عنها طواف الوداع. من المسائل المتعلقة بطواف الوداع أن الحاج له أن يؤجل أو يؤخر طواف الإفاضة ويكتفي به عن الوداع، بمعنى أنه إذا طاف اليوم الثاني عشر طواف الإفاضة واكتفى به دخل فيه طواف الوداع، لأن المقصود أن يكون آخر عهده بالبيت.
1: هل هناك أدعية مستحبة أثناء طواف الوداع الشيخ حمد؟
0: نعم، من الأدعية التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان بين الركنين اليماني والحجر الأسود يدعو فيقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما سائر الطواف يذكر الله تعالى ويتلو القرآن ويدعوه جل وعلا ما يفتح الله عليه من خيري الدنيا والآخرة.
1: بماذا تنصح حجاج بيت الله الحرام خاصة في حالة وجود ازدحام دخوم، يعني كما تعلم ويعلم المستمع الكريم حين يكون هناك ازدحام تدافع قد تؤدي إلى مشاكل صحية بعضها لحجاج بيت الله الحرام، فبماذا توجهون حفظكم الله؟
0: لا أوجه إخواني الحجاج وأوصيهم بالرفق والسكينة كما أوصى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم والبعد عن التدافع، وهؤلاء إخوانك الحجاج ارفق بهم، فيهم الكبير فيهم المرأة فيهم الضعيف، وبحمد الله تعالى فيه سعة وقد وسعت الدولة وفقها الله، فعلت مطافا في الصحن ومطافا في الدور الأول والدور الثاني وتفويج كذلك، فعلى الحاج أن يختار الأوقات المناسبة ولا يرهق نفسه.

0: يرغم معه، وكذلك لا يؤذي إخوانه الحجاج، يتحلى بالصبر والحلم والأناء والرفق، فإن هذه أخلاق الإسلام، والحج مدرسة يتعلم منها الحاج هذه الأخلاق العظيمة التي هي أسمى وأجل الأخلاق التي ينبغي يتحلى بها المسلم في حياته كلها، وخاصة في مثل هذه الظروف التي يحصل فيها الزحام وكثرة الناس.
1: جزاكم الله خير، عضو التوعية الإسلامية للحج والعمرة والزيارة فضيلة الشيخ الدكتور حمد بن حمد الوهيبي، جزاكم الله خير ووفقكم الله.
0: أنا أشكركم وأشكر أخوة القائمين على هذه الإذاعة، أسأل الله تعالى جميع التوفيق والقبول لإخواني الحجاج في سير حجهم، ولا يفوتني أشكر ولاة أمرنا وفقهم الله وقائمين على خدمة الحجيج، أن جزاهم الله خيرا على جهودهم المشكورة، أسأل الله أن يثيبهم وأن يجزيهم خير الجزاء، أسأل الله تعالى للجميع التوفيق والإعانة، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
2: عليه الصلاة والسلام، في أمان الله.

0: من جديد مستمعينا الكرام، نرحب بكم على إذاعات المملكة العربية السعودية من ميناء في هذا البث المشترك الذي نتابع فيه ونرصد حركة حجاج بيت الله الحرام في هذا اليوم 12 من شهر ذي الحجة من عام 1447 للهجرة، وهو يوم التعجل. محمد، الكاميرا الآن يعني ونحن نتابع على شاشات التلفزيون هذا البث المباشر والمشاهد من المسجد الحرام وأيضا منشأت الجمرات، الحركة جدا رائعة انسيابية، يعني الآن في هذه اللحظات ليس هناك ازدحام في المسجد الحرام بفضل الله.
1: الحقيقة يعني مشهد يأسر القلب صراحة، الكعبة في الوسط شامخة مهيبة، الطائفون يدورون حولها بانتظام بديع، وكأن البشرية كلها تعلن في هذه اللحظة أن وجهتها واحدة، وأن أيضا القلوب إذا اجتمعت على طاعة الله زالت الفوارق وتلاشت الحشود أيضا.
0: طبعا محمد، هذا بفضل الله عز وجل، ثم بفضل الخطط الأمنية والخطط التنظيمية التي وضعت لتفويج حجاج بيت الله الحرام في هذا اليوم، خاصة وأن اليوم يعني هناك مناسبتين دينيتين كان موجودة، صلاة الجمعة وأيضا المتعجلون وطواف الوداع، فنشاهد هذه الانسيابية وهذه الحركة وتلك الاستعدادات التي صاحبت تنقل حجاج بيت الله الحرام وتفويجهم من مشعر من الطاهر إلى مكة المكرمة، سواء عن طريق المشاة أو حتى عن طريق نقل الحجاج من مخيماتهم عبر الحافلات التي تقلهم.
1: بكل تأكيد نسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل من الحجاج حجهم، وأن يجعل طوافهم وسعيهم ووقوفهم أيضا ورميهم في موازين حسناتهم، وأن يعيدهم إلى أوطانهم سالمين غانمين، وقد غفرت ذنوبهم وتحققت أمانيهم وأمالهم أيضا بإذن الله.
0: طبعا محمد، المسجد الحرام وداخل المسجد الحرام هناك الكثير من الخدمات التي تستقبل حجاج بيت الله الحرام، هناك الخدمات الصحية، هناك الخدمات خدمات التقنية، هناك الخدمات الاجتماعية، هناك أيضا التوجيه والإرشاد وما تقدمه رئاسة المسجد الحرام في هذه الأيام الطيبة المباركة، من توجيه، من إرشاد، من أيضا تصحيح بعض المفاهيم لدى حجاج بيت الله الحرام لكي فعلا يؤدوا هذا النسك بكل يسر وسهولة، وأيضا على الوجه الأكمل كما أتى به صلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويعود بإذن الله عز وجل إلى أوطانهم وقد غفرت ذنوبهم. محمد، مراكز الهلال الأحمر موجودة داخل المسجد الحرام، مستشفيات موجودة، خدمات تقنية عالية في المسجد الحرام، الذكاء الاصطناعي اليوم موجود، يعني ممكن توقف عند الجهاز يعطيك فتوى
1: بكل تأكيد طبعا، وهذا تقدم كبير يعتبر أيضا. يمكن اللافت أنه هذه الخدمات أيضا اللي تحدثنا عنها ما اقتصرت فقط على الجانب التنظيمي، شملت أيضا التقنيات الحديثة اللي أنت ذكرتها أخوي جماح، وتطبيقات ذكية مختلفة. يمكن إحنا أيضا في لقاءاتنا السابقة مع كثير من المسؤولين هنا صدفناهم،
0: وأيضا نحن مع الحجاج،
1: وأيضا مع الحجاج أيضا كلهم يتحدثون في مجاله عن كيف طوع التقنية في هذا المجال لخدمة الحجيج.
0: نعم، وهذا
1: شيء جميل جدا صراحة.
0: الحمد لله رب العالمين.

0: أنتم معنا مستمعينا الأعزاء على أثير إذاعة المملكة العربية السعودية من منى.
1: في كل عام مستمعينا تثبت المملكة العربية السعودية جاهزيتها المتكاملة لخدمة حجاج بيت الله الحرام، لا سيما على الصعيد الصحي، حيث يتم تقديم أكثر من 1,000,000 خدمة صحية خلال موسم حج هذا العام 1447 للهجرة وفق أعلى معايير الجودة والوقاية. هذه الجهود النوعية تأتي في إطار تحول القطاع الصحي وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن المنبثقين من رؤية المملكة 2030 لتمكين ضيوف الرحمن من أداء مناسكهم بيسر وراحة، والذي يهدف أيضا إلى توفير بيئة صحية آمنة تعين الحجاج على أداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة.
0: وللحديث أكثر مستمعينا الكرام عن هذا الموضوع ينضم معنا في هذه الدقائق سعادة الدكتور فؤاد بن حسين سندي، المراقب والمهتم بالشأن الصحي. دكتور فؤاد السلام عليكم، كل عام وانت بخير واهلا ومرحبا بكم معنا. دكتور تسمعني؟
2: اهلا بك استاذ كريم وبالتالي المستمعين اجمعين.
1: اهلا بك دكتور فؤاد. دكتور فؤاد، بدايه كيف تقيمون حجم وجوده الخدمات الصحيه التي قدمت خلال موسم حج هذا العام؟
2: نعم اشكر استاذ رسول الكريم. اولا دعني الله ان ارفع اسماء ايات التهاني والتبريكات. صوتي واضح أخي الكريم؟
0: واضح، نعم واضح جدا، تفضل يا دكتور.
2: نعم ودنا أولا أرفع أسماء آيات التهاني والتبريكات لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وكذلك سمو سيدي الأمير محمد بن سلمان معجز قلوبنا وصاحب أعظم قصة نجاح في القرن 21. فحقيقة هذه الجهود القائمة منذ عقود من الزمن هي ليست سوى أوامر واضحة وصريحة من قبل ملوك المملكة العربية السعودية، وسنويا نجد هذا النجاح يتفاقم بإنجازات يشهد بها العالم، لا سيما بعد رؤية 2030. رؤية القرن هذه لم تخدم المملكة العربية السعودية فقط، وليس فقط خدمت المحيط الإقليمي، بل خدمت أكثر من 2,000,000 مسلم عبر ضرب أعظم يعني أمثلة الخدمات التي تقدم على مستوى الأمن للحاج والمعتمر، على مستوى الصحة، على مستوى الخدمات اللوجستية القائمة ليل نهار طوال العام. أخي الكريم، العقول والمؤسسات في المملكة تعمل لتجويد خدمة الحاج والمعتمر تنفيذا لتطلعات قيادتنا الحكيمة. فاليوم نجد هذا التزايد رغم الأعداد التي تفوق 1,500,000 إنسان، تجد لا يوجد مرض واحد يخرج من المملكة العربية السعودية. تجد دول متقدمة كثيرا يعني على مستوى العالم يعني حقيقة لا تحقق ربع النجاح عندما يتجمع 50,000 أو 100,000 إنسان، وتجد بعض التعليقات على هذه التجمعات هنالك قوارض منتشرة، هنالك مخلفات لا نعم هنالك مخلفات منثورة، رغم هذه الشهادات التي يجب أن يعني تكون ذو المثال الحسن. فالمملكة حقيقة تضرب اليوم أروع هذه الأمثلة عبر خدمات تقدم لهؤلاء الذين دفعوا، الذي أمامهم والذي خلفهم ليزوروا بيت الله الحرام ليحصلوا على هذه الخدمات المرموقة. نعم
0: الحمد لله رب العالمين. يعني الأمثلة كثيرة، قافلة الحجاج المنومين من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة يعني يواصل الحاج أداء نسكه والوقوف بعرفة، مستشفيات كما تفضلتم دكتور لا تعمل إلا 24 ساعة في العام، لكنها تعمل بطاقتها الكاملة وبتجهيزاتها التقنية والصحية على أحدث يعني على أحدث ما وصلت إليه الخدمات الصحية من

0: متقدمين في مستوى العالم. دكتور فؤاد، هناك تحديات، أبرز هذه التحديات التي قد تواجه الفرق الطبية خلال موسم الحج، أيضا التعامل معها باحترافية والتغلب عليها كيف يكون؟
1: نعم، هو حقيقة يكون عبر استباق الحدث. نحن لا ننتظر وقوع المشكلة ولا ننتظر مشاهدة الخلل ليتم معالجته، نحن نستبق حصول الخلل ونستبق حصول المشكلة. بطبيعة الحال الجميع يعلم صعوبة المناخ ليس فقط في المملكة بل على مستوى العالم، نظير الاحتباس وغيره. فحقيقة التوسع المتزايد والملحوظ في مراكز الإجهاد الحراري واستقطاب وصناعة كافة الأجهزة التي تخفف هذه الأعراض التي قد تصاحب أضخم تجمع بشر على وجه البسيطة في أكبر وأحد أكثر المناطق سخونة على وجه الأرض، هذه حقيقة تحدي لا يمكن أن تنتظر نتائج التعامل مع هذا الحدث. فهنالك خطط موضوعة منذ يعني شهور تعمل عليها وزارة الصحة وكافة القطاعات المتكاملة معها لتحقيق هذه النتائج. تجد صفر وفيات من ضربات الحر والإجهاد الحراري، مظلات توزع بالمجان، ماء زمزم ملايين اللترات سنويا، تجد البلاط والشوارع المصبوغة بالبطلاء المتقدم والمتطور الحديث الذي يخفض حرارة الشمس، عشرات الآلاف من بخات الرذاذ والمراوح الهوائية المتطورة التي تخفض حرارة الجو. حقيقة
0: لا، وأيضا دكتور هناك مصدات للهواء الساخن خاصة في عرفات، هناك مصدات اليوم تعمل لحجب الرياح الساخنة وتخفض درجة الحرارة إلى من عشر إلى خمسة عشر درجة بفضل الله تعالى.
1: يا سلام. نعم. أحسنت، هذا أعظم أحد الأمثلة التي ذكرتها. ولا قدر الله، رغم ما ذكرناه نحن من هذه العوامل التي تستبق وقوع الحدث والتي ضمنت لعقود من الزمن عدم خروج حالة وفاة واحدة إلا بما كتبه الله عز وجل، وهذه الحالات لو حصلت إذا لا قدر الله وجدت، تجد فورا الخدمات العلاجية الطارئة تقدم بالمجان، لا تنتظر الحاج ينتظر خارج المشفى ليتم حصول مقابل مالي ليحصل على هذه الخدمة وهو مصاب بضربة حارة ودرجة حرارته 40 ولا قدر الله معرض للوفاة أو تشنج أو دخول في غيبوبة. لا تجد أبدا هذا المثال على مستوى العالم، فورا يتم استقبال هذا الحاج مجانا وهذا المعتمر كذلك في أقسام الطوارئ لتخفيف درجة حرارته وتقديم المحاليل الملحية المبردة عبر الوريد وغيرها من أي مضاعفات قد حصلت مع هذا المريض أو نقصان في أدويته لا قدر الله إن كان هو مصاب بالضغط أو السكر. ناهيك عن وصول هذه الخدمات في بضع دقائق. أخي أنت تتكلم عن 1.5 مليون إنسان يصاب 5 أو 6 أشخاص بإجهاد حراري، لذلك وفرت هذه الخدمات العلاجية ممثلة في وزارة الصحة.
0: يمكن في نقطة أيضا ولا أقطع كلامك دكتور، في نقطة جميلة العام الماضي وهذا العام انتقال العلاج، يعني كان زمان ممكن ياخذ ساعتين وساعتين ونص يعني بسبب الازدحام، اليوم 6 دقائق فقط عن طريق طائرة الدرونز.
1: يا أحسنت، نعم، هذه حقيقة هي براعة المملكة في تسخير التقنية. نحن لا نستقطب التقنية ونستعرض هذه الجهود، نحن نسخرها لخدمة حياة الإنسان وتجويده، لا سيما في أحد أعظم المواقف الروحانية على وجه البسيطة. نحن اليوم الإسعاف الطائر يصل كذلك للمريض، هليكوبتر طائرات أخي الكريم تصل للحاج في بضع دقائق ليتم تقديم الخدمات الإسعافية الطارئة واللازمة. كذلك نحن نغفل عن العاملين في الميدان، هنالك مئات الآلاف من الأفراد، رجال أمن مخلصين يعملون ليل نهار، قطاع طبي صحي، أطباء وتمريض وكوادر كافة فخورين بهم جميعا، كذلك المتطوعين. هؤلاء أخي الكريم جزء من المنظومة التي تحتاج هذه الخدمات، هنالك أفراد أمن يوقعون من حرارة الشمس، هنالك أفراد أمن يرفضون البريك، يرفضون الراحة، يرفضون أن يأخذوا ساعة لطعامهم، استجابة لتوجيهات قيادتنا الحكيمة في تقديم أسمى آيات الخدمات لهؤلاء الحجاج الذين أتوا طاعة لله عز وجل. هؤلاء كذلك تم تقديم خدمات رائعة عبر ما يسمى بالإسوار أو البصمة الطبية، كل يوم فرد أمن أو ممارس صحي يعمل لتقديم هؤلاء لا قدر الله حصل لديه اضطراب في العلامات الحيوية سواء ضغط أو نبض قلب أو أيا كان، فورا تستطيع الجهات المعنية الصحية الوصول له ومنع أي مضاعفات لا قدر الله
0: الحمد لله.
1: يصل لها هذا العامل في القطاع الصحي المتشرف بخدمة وطنه. نعم.
2: طيب دكتور فؤاد، دعنا نعود لبرنامج خدمة ضيوف الرحمن نتحدث عنه بشكل أكثر. يعني ما مدى تأثير هذا البرنامج على تطوير المنظومة الصحية في الحج مقارنة بالسنوات الماضية مثلا؟
1: نعم، هي توجيهات واضحة وصريحة من قيادتنا الحكيمة، هو تسهيل وصول الحاج ابتداء من وطنه. هنالك برامج ابتدأت في 10 أو 12 دولة لازم تكون الذاكرة، ويسمى بمسار مكة، وهو أن يذهب قوافل طبية وطنية سعودية إلى دولة الحاج لإنهاء إجراءات سفره من وطنه، لإنهاء إجراءات العفش والشنط الخاصة به من نقطة مطار وطنه هو، حتى لا يتأخر عن وصوله إلى المملكة، حتى يكون راضي على الخدمات التي تقدم من سرعة الإجراءات وسهولها، كذلك لمنع أي قصور في الإجراءات والمستندات المقدمة. هنالك حالات كثيرة تجد وصولها عند المملكة آملا وطامحا هذا الحاج لزيارة بيت ربه، وعندما يشعر بالصدمة عند وصوله تجد الشركة الفلانية من وطنه لم تقدم الإجراءات الصحيحة، أو تجد خلل تقني حصل وهو يقدم أو خطأ وهو يقدم هذه الثبوتيات. هذه العملية حقيقة تم إنهاءها من جذورها في هذه المثال الذي طرحته. فهنالك حقيقة حتى لا يتعنى الحاج، يعني لا يتعنى يصل إلى المملكة ومن ثم يواجه هذه الصدمة التي تجدها في كل بقاع العالم. ولكن المملكة كما ذكرت لا تنتظر حصول الخلل ولكن تستبق الخلل. هذه أحد الجوانب الجميلة في جوانب ضيوف الرحمن، ناهيك عن كافة الخدمات التي تقدم بالمجان من استضافة وتأهيل ومساعدة، والكبار السن فوق 70 و98 عام والمعاقين، هؤلاء لهم قوافل طبية مخصصة مجهزة بالكامل بإسعاف يأخذ هذا الحاج
0: نعم، يبدو أن فقدنا الاتصال مع سعادة الدكتور فؤاد بن حسين سندي. حتى يعود التواصل مع الدكتور فؤاد، الحرمين اليوم المشاعر المقدسة في هذا العام شهدت حالة ولادة بفضل الله عز وجل محمد، يعني كان منظر جميل، منظر آسر على اسم ولدك يا أبو آسر، منظر جميل، منظر رائع. يعني عندما دخلت السيدة وهي تحمل رضيعها إلى المخيم واستقباله بالورود يعني والحلويات، يعني كان منظر جميل ومنظر رائع. كيف وصلت إلى الفرق الطبية إلى هذه السيدة في هذا المكان رغم هذا الازدحام؟
2: وبشكل سريع أيضا،
0: بشكل سريع، وأجرت عملية الولادة. وعد معنا الدكتور فؤاد.
2: طيب هم الآن يحاولون اتصال فيه، ولكن يبدو أنه هو البطارية فرغت تماما مثل ما يقال.
0: كنا نتمنى الحديث معه عن الكثير من التوصيات اللي خاصة في خدمة الحجاج للمستقبل، لكن الكثير محمد من نحن كنا في الميدان خلال الأيام الماضية، الكثير من المناظر الإنسانية التي يقدمها شباب وأبناء المملكة العربية السعودية من أجل خدمة ضيوف الرحمن. يعني دائما يحرص شباب الوطن على أن تكون هذه الخدمة يعني هي منذ توحيد المملكة العربية السعودية محمد على يد الملك عبد العزيز رحمه الله، اسم المملكة العربية السعودية ارتبط ارتباطا وثيقا بخدمة الحرمين الشريفين، ليس كواجب ديني بل كرسالة حضارية وإنسانية تجسد شرف المكان وعظمة المسؤولية وأيضا قدسية المهنة. خدمة ضيوف الرحمن لم تكن يوما مجرد أعمال تنظيمية أو توسعات عمرانية، هو مشروع دولة محمد، وأيضا هو نهج قيادة وثقافة مجتمع ورؤية وطن.
2: بكل تأكيد طبعا المملكة لم تنظر إلى الحرمين الشريفين كموقعين مثلا جغرافيا، بل كقلب الأمة الإسلامية ونقطة التقاء ملايين القلوب من مختلف الأعراق، مختلف اللغات والثقافات.
0: نعم.
2: من هنا جاءت الخدمة شاملة، جاءت متكاملة عميقة المعنى، تبدأ من الإيمان بقيمة الإنسان وتنتهي أيضا بأدق تفاصيل الراحة والسلامة والكرامة للإنسان.
0: مكة المكرمة والمسجد الحرام، المدينة المنورة والمسجد النبوي الشريف محمد، هناك نرى صورة عالمية، صورة فريدة لإدارة الحشود، تنظيم الملايين، تقديم الخدمات بمستوى احترافي ينافس كبرى الأنظمة العالمية، ملايين الحجاج، ملايين المعتمرين يتوافدون سنويا. مع ذلك محمد دائما الأمور بفضل الله تسير وفق منظومة بسلاسة، بهدوء، بدقة، وأيضا بروح وإنسانية عالية.
2: صحيح. طبعا خدمة السعودية للحرمين ليست فقط في التوسعات العملاقة اللي شهدها العالم ولا حتى في المشاريع الهندسية الضخمة اللي غيرت ملامح مكة والمدينة، بل حتى في التفاصيل الصغيرة، في المظلة التي تقي حاجم حرارة الشمس، في كوب ماء يقدم بابتسامة، في رجل أمن يرشد تائه، في طبيب يسعف مريض، في متطوع يرافق مسن، مترجم يساعد معتمر حتى لا يتحدث العربية، في تنظيم ذكي للحشود يمنع التدافع ويحفظ الأرواح أيضا.
0: نحن هنا نصنع نموذج إنساني في خدمة الحرمين الشريفين، نموذج خلينا نقول إنه يجمع بين التقنية وبين الإنسانية وبين الروحانية، بين الإدارة والرحمة، بين النظام والروحانية كما ذكرنا، والإيمان، الذكاء الاصطناعي كما ذكرت محمد، التطبيقات الذكية، الخرائط الرقمية، أنظمة التفويج، إدارة الأزمة، الأمن الصحي، خدمات طبية، إرشاد رقمي، نقل ذكي، هذه كلها أدوات حديثة لكنها تعمل بروح قديمة، روح عظيمة، روح تعرف معنى قيمة خدمة ضيوف الرحمن.
2: بكل تأكيد أخوي جمع، طبعا أيضا إحنا ما ننظر إلى الموسم، إلى موسم الحج والعمرة كموسم حج وعمرة، لا نرى فقط تنظيم، نرى مشهد عالمي للتعايش، حيث يقف المسلم من أقصى الشرق بجوار المسلم من أقصى الغرب، يتساوى الجميع في المكان، في اللباس، في الدعاء، تكون السعودية هي الحاضنة لهذا المشهد الإنساني العظيم، الحامية لا المنظمة لا وأيضا الخادمة له بكل شرف.
0: خدمة الحرمين الشريفين من هذا الكلام الذي ذكرت محمد ليس مجرد عمل موسمي، هو منظومة مستمرة طوال العام، تشمل التطوير، التأهيل، التدريب والتخطيط، الاستعداد المبكر، التقييم المستمر للأداء، التحسين الدائم لعمل وأداء الجودة، هذا يجعل دائما التجربة الروحانية للحاج والمعتمر تعتبر آمنة مريحة وأيضا منظمة، وقبل ذلك هي مليئة بالطمأنينة والثقة في المملكة العربية السعودية.
2: صحيح، السعودية اليوم تقدم نموذج عالمي في إدارة الأماكن المقدسة، نموذج يدرس في الإدارة والأمن والخدمات واللوجستيات أيضا، يحتذى به في تنظيم الفعاليات الكبرى حول العالم، لكنها أيضا تظل مختلفة لأن رسالتها ليست مادية فقط بل إيمانية روحية وإنسانية.
0: طبعا من هنا محمد تتجلى عظمة الرسالة، أن تخدم الملايين دون تمييز، ليس هناك فرق، هذا عربي، هذا ليس عربي، هذا من إفريقيا، هذا من أوروبا، أبدا ليس هناك تمييز، أن تفتح أبواب الرحمة للجميع، أن تجعل من الخدمة شرف، ومن التنظيم عبادة، ومن الإدارة رسالة، ومن الضيافة قيمة وطنية.
2: خدمة الحرمين في السعودية ليست مجرد مسؤولية حكومية بل ثقافة مجتمع، هوية وطن، رسالة دولة، شرف قيادة وفخر شعب، هي صورة من صور السيادة الناعمة والقوة الإنسانية والمكانة الدينية والدور العالمي.
0: طبعا هكذا هي المملكة العربية السعودية، في كل توسعة، في كل مشروع، في كل نظام، في كل مبادرة، في كل تطوير، هي رسالة واحدة واحدة واضحة دائما محمد، أن خدمة الحرمين ليست مشروع زمن، هو مشروع أمة، ليس إنجاز مرحلة بل هو مسيرة وطن، ليس واجب دولة بل هو شرف قيادة وهوية شعب ورسالة حضارية ننقلها للعالم.
2: هكذا تظل المملكة العربية السعودية حارسة للحرمين، خادمة لضيوف الرحمن، وحاملة لأمانة عظيمة، أمانة المكان، أمانة الإنسان، وأمانة الرسالة.
0: رسالة تقول للعالم دائما، هنا تخدم القداسة باحتراف، وتدار الروحانية بعلم، وتحفظ الكرامة بنظام، وتقدم الإنسانية بإيمان.

مستمعين، من ضمن الأخبار، تواصل اللجنة الشرعية ببرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة جهودها العلمية والدعوية والإرشادية المكثفة داخل مخيمات الضيوف بمشاعر منى عبر منظومة متكاملة من الخدمات الشرعية والتوعوية للإجابة عن استفسارات الحجاج المتعلقة بأحكام المناسك خلال أيام التشريق. اللجنة تعمل على تقديم الدروس الفقهية والمحاضرات والكلمات التوجيهية بعدة لغات بمشاركة نخبة من العلماء والدعاة والمترجمين المعتمدين، بما يسهم في إيصال الرسالة الشرعية لضيوف الرحمن القادمين من 104 من الدول بمختلف ثقافاتهم ولغتهم.

تعد مستمعينا خدمة الرد على الاستفسارات الشرعية المباشرة من أبرز ما تقدمه اللجنة من خلال استقبال أسئلة الضيوف والإجابة عنها، لا سيما ما يتعلق بأحكام الرمي والطواف والهدي وسائر مناسك الحج، بما يجسد العناية الكبيرة التي توليها المملكة لخدمة ضيوف الرحمن في المجالات كافة.

0: محمد، دائما موسم الحج يأسر يعني القلوب، حتى لو لم تكن حاجا تتمنى أكيد. أن تكون حاجا
1: صحيح،
0: لأن الإحساس والمشاعر وأنت تشاهد هذه الجموع التي جاءت من كل فج عميق، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق، عندما تشاهد هذه الحشود التي تتوافد إلى المشاعر المقدسة، الروح الإيمانية تزداد، الشوق إلى المشاعر المقدسة يزداد. شاعر عبد الخالق خضران الزهراني يقول: أنا لست من الحجاج يا رب الورى، لكن قلبي بالمحبة كبرا، لبيك ما نبض الفؤاد وما دعا داع، وما دمع بعين قد جرى، لبيك أعلنها بكل تذلل، لبيك ما امتلأت به أم القرى، لبيك يا ذا الجود ما قلب هفى للعفو منك وبالخضوع تدثرا، لبيك يا الله تملأ كوننا، لبيك ما نور بفضلك أسفرا، لبيك أعلنها وأرجو برها، يا خير موفود إليه وأكبر.
2: الله الحمد، الله أكبر كبيرا، والحمد.

مستمعينا الكرام، ينفذ المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها وقاء أعماله الميدانية بالمدينة المنورة لموسم الحج وفق خطة تشغيلية تستهدف حماية الصحة العامة وتوفير بيئة صحية آمنة لضيوف الرحمن. يسعدنا يكون معنا الآن عبر الهاتف مدير عام فرع مركز وقاء بمنطقة المدينة المنورة دكتور عبد الرحمن الدهمشيد، الحديث عن أعمال المركز في موسم حج هذا العام. حياك الله.

0: على تكثيف أعمال الرصد والتقصي في مواقع تجمعات ضيوف الرحمن والبؤر المتوقعة في المواقع القريبة من المنطقة، لضمان التأكد من خلوها من أي انتشار لنواقل الأمراض، وسعيا لتحقيق أعلى معدلات الراحة والسلامة والصحة العامة لزوار المنطقة. هذا كله يتم بالتزامن مع مواصلة جولات الرقابة البيطرية وكذلك فحص جميع المواشي الواردة للأسواق للتأكد من سلامتها وصحتها، وحيث تشارك هذه الفرق وفق تنسيق عالي مع عدد من الجهات ذات العلاقة لضمان نجاح الخطط المعدة لهذا الموسم.
1: طيب، ماذا عن خططكم أيضا لضمان التغطية الشاملة لكافة المواقع في المدينة المنورة؟
0: طبعا طال عمرك لدى المركز ولله الحمد لجنة معنية بوضع الخطط التنفيذية والتشغيلية والموافقة عليها، وقد وضعت هذه الخطط وفق مؤشرات مبنية على اطلاع كامل على المواقع الجغرافية وكذلك نطاقات التغطية، حيث تم تشكيل 17 فرقة ميدانية تضم 50 كادر مختص من الأطباء البيطريين وكذلك الأخصائيين الزراعيين، وحيث يتم التناوب بين هذه الفرق في الميدان على مدار الساعة طوال موسم الحج والأيام المتوقع توافد ضيوف الرحمن لزيارة المسجد النبوي الشريف، ولضمان التغطية الكاملة والمستمرة للأعمال المركز بالمنطقة بما يساهم في سلامة الصحة العامة.
2: الحمد لله رب العالمين، جهود طيبة تذكر فتشكر، تأتي ضمن أيضا رؤية السعودية 2030 دكتور عبد الرحمن، وهذه الرؤية التي تشمل كافة نواحي الحياة في المملكة العربية السعودية. منذ متى انطلقت هذه الأعمال ضمن هذه الخطة لموسم الحج خاصة في هذا العام، وأيضا إذا كان هناك إحصاءات أرقام قد تحققت وفق مهام المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية في منطقة المدينة المنورة؟
0: طبعا انطلقت أعمالنا التشغيلية والميدانية مبكرا قبل بداية الموسم لضمان الوقاية والاستباقية، وهذا دور المركز، دور المركز وقاية واستباق، وتحديدا الأعمال الميدانية بدأت من مطلع ذو القعدة. وفقا لهذه المدة حققنا ولله الحمد وفق المؤشرات والإحصائيات أرقاما مميزة في النطاق الجغرافي للمنطقة، كملت 33 ألف مساحة مستكشفة للاستكشاف الحشري، مما أسهم بشكل مباشر في الحفاظ على صفر حالات ولله الحمد، وأكثر من 4000 جولة للتقصي ورصد نواقل الأمراض، وبالإضافة إلى 116,930 من المواشي المكشوف عليها، وبالإضافة إلى زيارات رقابية متعددة للتأكد من تطبيقات الأمن الحيوي في الحظائر والمسالخ لضمان بيئة صحية مستدامة لضيوف الرحمن.
1: جميل. طيب، بودنا بس نتعرف على جهود التوعوية في المدينة المنورة خلال هذا الموسم اللي تطلعنا عليها دكتور.
0: طبعا طال عمرك الجهود التوعوية والتثقيفية هذه جهود مهمة جدا ويركز عليها المركز تركيز هام. طبعا تم تكثيف الجهود فيما يخص التوعية والتثقيف للتركيز على رفع مستوى الوعي لدى المواطنين. دمجنا هذه الأعمال التوعوية مع الأعمال الميدانية، بحيث أن الأخصائي والطبيب البيطري حين نزوله للميدان يقدم الخدمة الكشف وكذلك خدمة توعية وتثقيف، بالإضافة إلى نشر رسائل توعوية عبر المنصات الرقمية لتوعية مرتادي أسواق الماشية بالممارسات الصحية الجيدة والاختيار أضحية سليمة.
1: ممتاز جدا. طيب، بارك الله في جهودكم عموما دكتور عبد الرحمن الدهمشي، حدثنا مشكورا عن أعمال المركز في موسم حج هذا العام، شكرا لكم وموفقين دائما.
0: الله يعطيكم العافية على الاستضافة، شاكر ومقدر.
1: في أمان الله.

0: إذن ما زلنا معكم مستمعينا في سياق هذه التغطية المباشرة من إذاعة المملكة العربية السعودية من مشعر منى. من ضمن الأخبار مستمعينا، تعتمد منشأة الجمرات على أنظمة حديثة لجمع الحصى والتعامل معها آليا بعد انتهاء الرمي، ضمن جهود تشغيلية متواصلة تعكس مستوى التطور الذي تشهده الخدمات للحجاج في المشاعر المقدسة.
1: طبعا محمد، تبقى شعيرة رمي الجمرات واحدة من أكثر مشاهد الحج حضورا في الذاكرة الإسلامية، بما تحمله من رمزية دينية عميقة تتجدد معها معاني الإيمان والطاعة وأيضا التجرد لله تعالى في رحلة الحج المباركة.
0: وفي مشهد إيماني وتنظيم متكامل يتكرر في كل عام، يؤدي الحجاج شعيرة رمي الجمرات مستحضرين معاني الطاعة والاتباع، مجسدين واحدة من أبرز مناسك الحج مرتبطة بسيرة نبي الله إبراهيم عليه السلام.
1: متى يكون محمد ويبدأ الحجاج في الرمي؟
0: يبدأ الحجاج خلال أيام التشريق رمي الجمرات الثلاث، الصغرى والوسطى والكبرى، بواقع 7 حصيات لكل جمرة وفق ترتيب محدد، يبدأ بالصغرى وينتهي بجمرة العقبة.
1: كم يبلغ مجموع الحصيات؟ ممكن الناس تسأل كم العدد، يعني في ناس يمكن لما حج ممكن يسأل كم العدد وكم يكون.
0: طبعا مجموع الحصيات اللي يرميها الحاج المتعجل يبلغ 49 حصاة في 3 أيام، فيما يصل عددها إلى 70 حصاة للحاج المتأخر الذي يبقى إلى اليوم 13 من ذي الحجة. في شعيرة تحمل دلالات إيمانية عميقة ترتبط بالثبات على الطاعة ومجاهدة النفس ووساوس الشيطان.
1: طبعا هذه عملية الرمي محمد تأتي ليست عشوائية، هناك خطة للتفويج، خطة محكمة نفذت وتنفذ دائما بالتعاون وبالتنسيق بين مختلف الجهات المعنية، بمتابعة أيضا ميدانية فورية أسهمت في تحقيق أعلى درجات السلامة والأمان للحجاج، وأيضا لتمكينهم من أداء هذا النسك العظيم في أجواء تسودها الطمأنينة والسكينة.
0: ويواصل طبعا الحجاج إقامتهم في مشعر منى خلال أيام التشريق لإكمال نسكهم مع جواز التعجل في ثانيها لمن أراد.
1: حركة الحجاج محمد كيف تكون دائما على الجسر؟ تشاهد كثير يعني
0: اتسمت طبعا بالحركة على الجسر الجمرات بالانسيابية التامة، سلكوا مسارات في سهولة في طريق الذهاب لأداء شعيرة الرمي، وأيضا حتى أثناء العودة إلى مقار السكن في مشعر منى كانت سلسة جدا،

0: وحتى أثناء انتقالهم إلى مكة لأداء طواف الوداع لمن أراد التعجل منهم.
1: طيب بعد ما تخلص الرمي أنت هتروح للمسجد الحرام، ما الذي يستقبلك محمد من خطط تنظيمية دائما وأبدا هناك؟
0: في اليوم الثاني طبعا يشهد المسجد الحرام وساحات المسجد الحرام توافد الحجاج، حجاج بيت الله العتيق، طبعا يعتبر الثالث من أيام التشريق لأداء طواف الوداع للمتعجلين. الجهات المعنية استعدت في المسجد الحرام لاستقبال هذه الحشود التي تغادر مكة المكرمة تباعا.
1: ونشاهد يعني هذه الصور أمامنا محمد، وهي تثبت صحة هذا الكلام الذي ذكرت، الانسيابية في المسجد الحرام في طواف الوداع وحركة الحجاج في صحن المسجد الحرام بفضل الله عز وجل. يعني ضيوف الرحمن يواصلون أداء هذه المناسك في أجواء إيمانية وخدمات متكاملة. سمو سيدي ولي العهد حفظه الله يشرف شخصيا ويتابع بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين حفظه الله على هذه الخطط وعلى هذه الخدمات التي تقدم لحجاج بيت الله الحرام، يشرف عليها شخصيا ويتابعها لحظة بلحظة وفق تقارير في كل دقيقة وفي كل ثانية، سواء تقارير أمنية، تقارير صحية، تقارير خدمية تقدم لمقام سمو سيدي ولي العهد، الذي نسأل الله عز وجل أن يجعل كلها ما يقدمه من خدمة للإسلام والمسلمين في ميزان حسناته وميزان حسنات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله.

إذن ما زلنا نتواصل معكم مستمعينا في سياق هذه التغطية وهذا البث المباشر من إذاعة المملكة العربية السعودية من مشعر منى، ونحن نقدم لكم وصفا لمسيرة الحجاج في ثاني أيام التشريق، اليوم 12 من شهر ذي الحجة.

أما كثير من الحجاج رمي الجمرات في مشعر منى، ها هم يعودون إلى البيت العتيق لأداء طواف الإفاضة أو طواف الوداع في مشهد إيماني مهيب، تختلط فيه الدعوات بالدموع والرجاء بالشكر والخشوع بالطمأنينة. انظروا إلى هذا الطواف المبارك، لا نسمع ضجيج الدنيا ولا صخبها، بل نشاهد وجوها أنهكها السفر لكنها امتلأت راحة وسكينة، ونرى أيدي مرفوعة بالدعاء، وقلوبا جاءت من أقاصي الأرض تحمل الأمنيات والآمال، وتغادر وهي تحمل ذكريات ستبقى ما بقي العمر.

0: تكثف قوات الدفاع المدني السعودي جهودها في اليوم الثاني عشر من ذي الحجة ثاني أيام التشريق لتأمين سلامة الحجاج المتعجلين أثناء مغادرتهم لمشعر منى وتفويجهم نحو الحرم المكي الشريف. عن جهود الدفاع المدني يلتحق بنا المتحدث الرسمي للدفاع المدني العقيد محمد الحمادي. سعادة العقيد كل عام وانت بخير، يا هلا وسهلا فيك.
1: كل عام وانتم بخير، حياكم الله ومساعدة المشاهدين ومجتمعين، حياكم الله جميعا.
0: يا هلا وسهلا سعادة العقيد محمد. اليوم هو الثاني من ايام التشريق، يمثل ذروة الحركة التشغيلية. كيف تتعاملون مع الحجاج المتعجلين؟ وش ابرز الخطط الميدانية وتدابير السلام اللي نفذتها المديرية العامة للدفاع المدني؟
1: تستكمل المديرية العامة للدفاع المدني تنفيذ خططها التشغيلية والتفصيلية وفق توائم وموائمة كبيرة بين كافة الجهات. اليوم يتم تكثيف جهود الدفاع المدني في قوة في منشأة الجمرات من خلال انتشار قوة بشرية في أدوار المنشأة لتقديم خدمات الدفاع المدني وخدمات إنسانية. كذلك أيضا فرق التدخل السريع في الطرق المؤدية للمسجد الحرام والأنفاق، حيث تعمل فرق الرصد والحماية المدنية على العملية القياس والمتابعة. أيضا قوة الدفاع المدني في الحرم المكي الشريف والمنتشرة في ساحات وأروقة المسجد والتي تعمل على تقديم خدمات الدفاع المدني وخدمات إنسانية. هذه الإجراءات والمنظومة التي تتوائم مع حركة تفويج الحجاج تتم بكل تنسيق وموائمة كبيرة جدا. أيضا متابعة من قبل غرفة القيادة والتحكم بقوات الدفاع المدني والتي تعمل من خلال مؤشرات و الحلول التي والتقنيات تقدمها في عملية رفع مستوى خدمات الدفاع المدني تقدم الحجاج بيت الله الحرام، محافظة على سلامتهم من خلال إزالة مسببات الحوادث ومن خلال المتابعة. هذه الإجراءات التي يتم من ضمن المرحلة الحالية ضمن خطة قوات الدفاع المدني.
0: جميل، جزاك الله خير، شكرا سعادة العقيد محمد الحمادي.

0: القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: تمام الثالثة من إذاعة الرياضة، أطيب التحايا مستمعينا إلى هذه النشرة الإخبارية، والبداية بأهم عناوينها. الحجاج يرمون الجمرات الثلاث في ثاني أيام التشريق، والمتعجلون يؤدون طواف الوداع. وزارة الحج والعمرة تكثف جهودها الميدانية لمتابعة رمي الجمرات. اليونيسيف تحذر من استمرار تدهور أوضاع الأطفال في قطاع غزة. الأخضر يواصل تدريباته في نيويورك استعدادا لمواجهة الإكوادور غدا. إلى التفاصيل. استقبل سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ صالح الفوزان في مقر إقامته بميناء اليوم الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المهندس صالح الرشيد. وأشاد سماحته بالجهود الكبيرة التي تقوم بها الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة

المكرمة والمشاعر المقدسة، وما تحظى به من دعم واهتمام ولاة الأمر لخدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين. رمى حجاج بيت الله الحرام اليوم الجمرات الثلاث في ثاني أيام التشريق، مبتدئين بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة، وسط أجواء إيمانية تحفهم عناية الله تعالى وتنظيم متكامل من الجهات المعنية. واتسمت حركة الحجاج على جسر الجمرات بالإنسيابية، حيث سلكوا مساراتهم في سهولة ويسر، سواء في طريق الذهاب لأداء شعيرة الرمي أو أثناء عودتهم إلى مقر سكنهم في مشعر منى أو انتقالهم إلى مكة المكرمة لأداء طواف الوداع لمن أراد التعجل. كثفت وزارة الحج والعمرة أعمالها الميدانية والتشغيلية في اليوم 11 من ذي الحجة لمتابعة تفويج ضيوف الرحمن لرمي الجمرات خلال أيام التشريق، بالتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة، ضمن خطط متكاملة تهدف إلى تنظيم حركة الحجاج وضمان انسيابية وصولهم وأدائهم للنسك وفق الجداول والمسارات المعتمدة. قدمت المنظومة الصحية أكثر من 1,200,000 خدمة صحية لضيوف الرحمن منذ بدء موسم الحج وحتى 11 من شهر ذي الحجة، وذلك ضمن جهود متكاملة تهدف إلى تعزيز جودة الخدمات الصحية بما يضمن الحفاظ على صحة الحجاج. تمكنت الفرق الإسعافية التابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالتكامل مع الجهات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن من إنقاذ حاج إندونيسي يبلغ من العمر 66 عاما بعد تعرضه لتوقف مفاجئ في القلب والتنفس داخل منشأة الجمرات بالمشاعر المقدسة. أعلنت شركة المياه الوطنية توزيع كميات مياه بلغت حوالي 830,000 متر مكعب في أول أيام التشريق بمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، إضافة إلى معالجة أكثر من 610,000 متر مكعب من المياه الواردة لمحطتي حدا وعرنة. وإلى أخبارنا العربية والدولية، حيث حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف من استمرار تدهور أوضاع الأطفال في قطاع غزة بسبب نقص المياه النظيفة والغذاء والرعاية الصحية، مؤكدة أن آلاف الأطفال ما زالوا عالقين في دائرة من المرض وسوء التغذية. صرح نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس للصحفيين بأن الولايات المتحدة لم تصل بعد إلى اتفاق مع إيران، لكن الطرفين على وشك التوصل إلى اتفاق. وشدد فانس على أنه من الصعب تحديد متى أو حتى ما إذا كان الرئيس دونالد ترامب سيوقع على اتفاق الإطار مع طهران. وأكد نائب الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة في وضع يسمح لها بعرقلة البرنامج النووي الإيراني بشكل كبير. نفى الجيش الأمريكي اليوم التقارير الإيرانية التي أفادت بزعم إسقاط طائرة مسيرة أمريكية فوق الخليج، ووصفت القيادة المركزية الأمريكية ما ذكره تلفزيون إيران حول إسقاط طائرة أمريكية قرب بوشهر بأنه ادعاء كاذب، مؤكدة أن جميع القطع العسكرية الأمريكية آمنة. تعقد اليوم في العاصمة الأمريكية واشنطن محادثات المسار الأمني اللبناني الإسرائيلي، وأكدت مصادر إعلامية بأن الاجتماع العسكري سيعقد في البنتاغون وسيكون مؤشرا لجلسة المفاوضات السياسية التي ستنعقد في 2 يونيو المقبل، مشيرة إلى أن المسار الأمني يبدأ باجتماع بمشاركة 9 ضباط من كل من لبنان وإسرائيل. أدان حلف شمال الأطلسي اليوم سقوط مسيرة روسية على مبنى سكني في رومانيا، ما أسفر عن إصابة شخصين بالقرب من الحدود الأوكرانية خلال هجوم شنته روسيا ليلا على أوكرانيا. وقال الحلف إنه سيعزز دفاعاته ضد كل التهديدات بما يشمل تلك التي تشكلها الطائرات المسيرة الروسية.

دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الحكومات وشركات التكنولوجيا إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لحماية الأطفال على الإنترنت، مؤكدا أن المخاطر الرقمية التي يتعرض لها الأطفال ترتبط بخيارات تصميم المنصات وممارساتها التجارية وليست أمرا حتميا. وأصدر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان توجيهات جديدة تركز على تعزيز سلامة الأطفال في البنية الرقمية من خلال تحسين تصميم المنصات وحماية البيانات الشخصية وإجراء تقييمات لحقوق الطفل وتعزيز الشفافية والمساءلة. وفي الرياضة، واصل منتخبنا الوطني الأول تدريباته في مدينة نيويورك استعدادا لمواجهة منتخب الإكوادور غدا السبت، وذلك ضمن معسكره الإعدادي المقام في إطار المرحلة الرابعة والأخيرة من برنامج الإعداد لكأس العالم 2026. أجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية على ملاعب مركز تدريب نادي نيويورك سيتي تحت إشراف المدرب غورغيوس دونيس. وفي سياق متصل، شهدت الحصة التدريبية مشاركة اللاعب سعود عبد الحميد بعد انضمامه لمعسكر الأخضر مساء أمس، فيما اكتفى اللاعب عبد الرحمن الصانبي بتمارين استرجاعية عقب التحاقه بالمعسكر، في حين واصل اللاعب نواف العقيدي برنامجه التأهيلي الخاص بتوجيهات الجهاز الطبي. إلى آخر أخبارنا. إلى الطقس، حيث توقع المركز الوطني هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات جازان عسير الباحة ومكة المكرمة، بينما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة حائل والقصيم والرياض والشرقية والحدود الشمالية والجوف وتبوك، كما يبقى الطقس حارا إلى شديد الحرارة على أجزاء من المنطقة الشرقية. مستمعينا، في ختام هذه النشرة أعود بكم للتذكير بأهم ما ورد فيها. الحجاج يرمون الجمرات الثلاث في ثاني أيام التشريق، والمتعجلون يؤدون طواف الوداع. وزارة الحج والعمرة تكثف جهودها الميدانية لمتابعة رمي الجمرات. اليونيسيف تحذر من استمرار تدهور أوضاع الأطفال في قطاع غزة. الأخضر يواصل تدريباته في نيويورك استعدادا لمواجهة الإكوادور غدا. مستمعينا، في ختام هذه النشرة تقبلوا أطيب التحايا. كانت هذه نشرة الثالثة من إذاعة الرياض، قدمتها لكم سارة التركي. إلى اللقاء.

فيها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

0: من جديد نرحب بكم مستمعينا الكرام في هذا البث المشترك على إذاعة المملكة العربية السعودية من منى، صوت من الميقات.
1: لا إله إلا الله، الله أكبر.
0: صوت من الميقات هز كياني، والقلب في شغف لخير مكاني، ولبست ثوب الطهر أرفل حالما، والنفس قد رغبت عن الألوان، النبض لبى والضلوع مآذن، صدحت بصوت الحق عبر زماني، أسعى وفي الخطوات شوق محبة، سارت خطايا يحفها إيماني، حتى رأيت البيت محض جلالة، ربي كساه العز ثوب أماني، طافت جموع الشوق حول أضالعي، وسعت إلى مشاعري وجناني، ورفعت من حرم الإله شكايتي، وشكوت قلبا غافلا أعياني، من ماء زمزم قد حظيت بشربة ذهبت بما في النفس من أحزاني، ناداني الخيف المبجل من منى، فأجبت لبيك الدعاء لثماني، وفي التاسع الميمون سكت ركائبي، وبكيت في جمع إلى الرحمن، أبكي الكتاب مدونا بوقائعي، كيف العبور إذا المقام دهاني، ليل المشاعر عانق روحي التي باتت تناجي الله بالأشجان، والصبح أسفر والحجيج تهيأ، ويداي ترجم ذلة الشيطان، ترمي غدائر مكره وبعزة، والله يهلك طغمة الطغيان، ثم الوداع إلى الديار، وقد بكت عين الفراق وحزنها أضناني، يا ربي إن كانت نجاتي هاهنا، خذني إليك اليوم نحو جناني.
1: أكبر كبيرا والحمد.

0: مستمعينا الكرام، مع استمرار تفويج ضيوف الرحمن وبدء مراحل العودة، تسعى الجهات المعنية لضمان سلاسة العمليات التشغيلية في مجمع صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، وذلك من خلال تطوير مؤشرات قياس دقيقة واتخاذ الإجراءات التصحيحية الفورية، حيث يتم العمل على تحسين جودة الخدمات ورفع كفاءة الأداء.
1: وللحديث أكثر مستمعينا الأعزاء عن الاستعدادات الحالية وسير العمل، نرحب عبر الهاتف بسعادة المهندس هشام سعيد، وهو نائب الرئيس التنفيذي للعمليات في صالات الحج والعمرة في مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة. مهندس هشام، السلام عليكم، كل عام وانت بخير، وأهلا ومرحبا بك معنا.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كل عام وانتم بخير ومن العايدين والفائزين.
0: يا هلا وسهلا فيك. طيب، في البداية، كيف تصفون استعدادات مجمع صالات الحج والعمرة في مطار الملك عبد العزيز لموسم عودة الحجاج هذا العام؟
2: طبعا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا مطار الملك عبد العزيز بواب الضيوف الرحمن في المملكة العربية السعودية، وبالتحديد مجمع صالات الحج والعمرة هي الوجهة الأولى للحجاج والمعتمرين. ربنا أكرمنا وتشرفنا باستقبال الحجاج من خلال الصالات، وربنا أنعم عليهم بأداء المناسك. فترة أدائهم للمناسك في المشاعر المقدسة، طبعا العمل كان مستمر على مدار الساعة، والمهمة مستمرة بالتنسيق مع جميع شركاء النجاح وكافة الجهات العاملة سواء من القطاع العام والخاص في تجهيز الموارد ومرافق الصالات استعدادا لمرحلة المغادرة اللي هتبدأ بإذن الله مع هذا اليوم للحجاج المتعجلين من الحجاج من داخل المملكة العربية السعودية، يستمر إن شاء الله اليوم وغدا، وبعد يوم الغد إن شاء الله نبدأ في استقبال مغادرة الحجاج الدوليين لجميع بلدانهم حسب جداول الرحلات المعتمدة وحسب جداول التفويج. فلله الحمد، العمل كان على مدار الساعة منذ ليلة يوم أمس، المجمع ومرافق الصالات جاهزة بشكل كامل لمرحلة مغادرة الحجاج مع استمرار جميع العمليات التشغيلية سواء لبعض الرحلات القادمة على هي الرحلات المتضمنة، لأن اليوم مجمع صالات الحج والعمرة أصبح يخدم على مدار العام كافة فئات المسافرين سواء من الحجاج أو المعتمرين أو القادمين من مختلف أنواع التأشيرات لمختلف الأغراض الزيارة للمملكة العربية السعودية.
1: طبعا سعادة المهندس، أنتم دائما تسعون لتقديم الأفضل بإذن الله عز وجل، ودائما هناك تقييم لسير العمل في هذه الصالات. هل كان هناك رصد لمؤشرات معينة خلال قدوم حجاج بيت الله الحرام دائما أنتم تستخدمونها لكي تساهم وتدرسون وتضعون الخطط لتساهم في تعديل أو أيضا تقديم الأحسن والأجمل والأروع دائما لتفويج حجاج بيت الله الحرام في مرحلة العودة؟
2: طبعا الحمد لله، يعني دائما المؤشرات ودائما عندنا مقولة ومبدأ أصيل مع كافة شركاء النجاح، ما لا يمكن قياسه لا يمكن قياس أثره وتقييم، ما إيش كيف نعرف كلمة النجاح والتميز. طبعا الجميل الآن إنه كل موسم النجاحات والتميز اللي بيحصل والأرقام القياسية سواء على مستوى رضا ضيوف الرحمن أو جودة الخدمات المقدمة لهم بتكون هذه خط الأساس للموسم التالي. العام الماضي الحمد لله حققنا أرقام جدا إيجابية، بل كانت استثنائية، لكن برضو وضعناها كخط أساس لحج هذا العام. لما نتكلم على مرحلة القدوم، يمكن من أبرز التحسينات اللي عملنا عليها مع شركة مطارات القابضة وشركة مطارات جدة برعاية الهيئة العامة للطيران المدني ووزارة الحج والعمرة وكافة الجهات هي خدمة مسافر بلا حقيبة. رغم أنه العام الماضي مرحلة القدوم كانت جدا مميزة بسبب توفر البنى التقنية والبنى التحتية الممتازة اللي سرعت إجراءات إنهاء إجراءات المسافرين في مرحلة القدوم.
0: ألو. طيب، بالنسبة للإجراءات التصحيحية اللي تم تفعيلها هذا العام لضمان انسيابية العمليات وتقليل فترات الانتظار، تحدثنا عنها يعني وعن أبرز هذه الإجراءات لو سمحت.
2: يعني في مرحلة القدوم فعلنا مبادرة مسافر بلا حقيبة، بحيث أنه ضيف الرحمن في مرحلة القدوم ينهي إجراءات الجوازات وينطلق مباشرة إلى الحافلة للانتقال إلى مكة والمدينة. في شركات متخصصة مرخصة بتاخذ أمتع الضيوف الرحمن وتنهي الإجراءات التفتيش الأمنية وتنقلها مباشرة إلى المساكن، فبالتالي ضيف الرحمن ما ياخذ أي عناء لانتظار الأمتعة وحتى حملها، مجرد أنه ينهي الإجراءات ينطلق مباشرة وهذه الشركات مسؤولة عن إيصال الأمتعة إلى سكن الحجاج. الجميل في الأمر أنه في كثير من الرحلات قبل ما يوصل بيت الضيف الرحمن إلى مسكنه بيلاقي أمتعته منتظرته في مسكنه، وهذه مبادرة مسافر بلا حقيبة في مرحلة القدوم أول مرة تطبق على جميع الحجاج في حج هذا العام.
1: الحمد لله رب العالمين. مدى الجاهزية هذا المركز في يعني مرحلة العودة؟
2: طبعا هذا المبادرة أيضا حتطبق على جميع الحجاج في مرحلة المغادرة، بالإضافة لموارد الصالة الأساسية من كونترات أو منصات قبول الأمتعة اللي بتتجاوز عددها 114 منصة في مرحلة المغادرة في مجمع صلاة الحج والعمرة. أيضا لدينا مركز أو مبنى مخصص لقبول هذه الأمتعة، طاقة الاستيعابية في الساعة الواحدة تتجاوز 6600 حقيبة، فبالتالي تتكلم على أكثر من 4 مليون حقيبة خلال شهر واحد. هذه طبعا المنطقة الأمتعة بتحول مباشرة من مكة أو المدينة إلى هذه المنطقة بدون ما يوقف فيها ضيف الرحمن. ضيف الرحمن بيجي من السكن مباشرة، يتوجه مباشرة إلى بوابات التصعيد المخصصة للطائرات، وأمتعته بتنهي إجراءاتها بكل سلاسة في منطقة أو مركز قبول أمتعة المجموعات.
0: جميل. ختاما نسألك عن توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي لدعم عمليات العودة، كيف يتم توظيفها خاصة لضمان التوزيع الأمثل للموارد التشغيلية خلال ذروة حركة المغادرة؟
2: طبعا احنا في شركتنا بنفتخر في شركة إدارة تطوير مشاريع الموانئ اللي بيعمل فيها كادر سعودي مدرب مؤهل من شباب وشابات هذا الوطن. بنستخدم أحدث التقنيات في عملية إدارة وتشغيل المطارات، فعندنا أكثر من 27 نظام تقني في مركز مراقبة عمليات الحج والعمرة، مختلفة من أنظمة الرقابة على الأمن والسلامة، إدارة المرافق التشغيلية وتوزيع الموارد بشكل آلي حسب جداول التفويج وخطط التشغيل، بالإضافة إلى الأنظمة الفنية المسؤولة عن إدارة المرافق في إدارة الصيانة وكيف نضمن كفاءة وعمل جميع الأنظمة التشغيلية على مدار الساعة. طبعا كل هذه الأنظمة لها مؤشرات قياس أداء واضحة لحظية تتابع مباشرة، وفي حال لا سمح

0: الله أي تدخل مباشر بتكون في فرق ميدانية مسؤولة ومؤهلة لمعالجة أي عثرة وأي خلل قد يحدث لا سمح الله.
1: ما شاء الله تبارك الله. سعادة المهندس هشام سعيد نائب الرئيس التنفيذي للعمليات في صالات الحج والعمرة في مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، شكرا جزيلا لك، كل الأمنيات البيضاء لكم بالتوفيق أنتم وفريق العمل معكم في أداء هذه المهمة الوطنية والإيمانية والإنسانية.
0: شكرا جزيلا لكم.

0: مستمعينا الكرام، مع قرب انتهاء مناسك الحج وبدء توافد الحجاج المتعجلين إلى المدينة المنورة، رفعت وكالة رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد النبوي جاهزيتها لتفعيل خطتها التشغيلية، حرصا منها على استقبال ضيوف الرحمن وتيسير زيارتهم للمسجد النبوي الشريف وتعزيز تجربتهم الإيمانية والدينية عبر برامج توجيهية وإرشادية مدروسة مدعومة بالتقنية واللغات والترجمة.
1: وللحديث أكثر مستمعينا الأعزاء عن الاستعدادات والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن في موسم ما بعد الحج، يسعدنا نرحب بفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن أحمد الخضيري، مساعد رئيس الشؤون الدينية في المسجد الحرام. فضيلة الشيخ الدكتور محمد، أهلا ومرحبا بكم، وكل عام وأنتم بخير وسعداء بتواجدكم معنا في هذه الدقائق.
2: أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم بالمستمعين.
0: فضيلة الشيخ، كيف استعدت وكالة الشؤون الدينية بالمسجد النبوي لاستقبال ضيوف الرحمن بعد أدائهم مناسك الحج؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نحمد الله سبحانه وتعالى على تيسير أداء مناسك الحج للحجاج ونجاح هذا الموسم وهذه خطة الحج لهذا العام. ونحن في رئاسة الشؤون الدينية في المسجد النبوي بفضل الله عز وجل أتممنا استعدادنا لاستقبال الحجاج في الموسم الثاني بعد أدائهم لمواسم لمناسك الحج. عادة يفد الحجاج إلى المدينة المنورة في اليوم 13 و14 من ذي الحجة، ويكتمل أو تزيد الكثافة من اليوم 15 و16. وبهذا كان هناك استعداد تام بفضل الله عز وجل لكل ما يتعلق بالجوانب الدينية والشأن الديني، ابتداء من مراعاة الزحام وظروف الحر الموجودة، وهذا كان أيضا بتوجيه من المقام الكريم وأيضا بمتابعة من معالي رئيس الشؤون الدينية الشيخ عبد الرحمن السديس في تخفيف الصلوات ومقدار الصلاة وأيضا ما بين الأذان والإقامة، وكذلك في خطوة الجمعة مراعاة لظروف الحجاج في الزحام وكذلك شدة الحر. أيضا هذا على صعيد الأئمة والمؤذنين. هناك على صعيد الدروس العلمية البرنامج اليومي المكثف للدروس العلمية لأصحاب الفضيلة المشايخ والمدرسين في المسجد النبوي في الدروس المستفادة من الحج بعد عودة الحجاج من حجهم، وكذلك الإجابة على أسئلة القاصدين وما يحصل للناس في أداء مناسكهم من بعض الاستفسارات التي تحتاج إلى وجود مشايخ ومجيبين على هذه الأسئلة، سواء كانت مباشرة أو عن طريق الاتصال الهاتفي أو حتى عن طريق وسائل التقنية، وسائل التقنية الحديثة من خلال التواصل التقني مع من يريد يعني أن يستفسر عن هذه. كذلك في أيضا الكتب التي يحتاجها الحجاج بجميع اللغات، وسواء كانت كتب ورقية أو كتب إلكترونية، متوفرة في جميع نواحي المسجد النبوي للاستفادة منها لمن أراد أن يستفيد.
1: ما شاء الله تبارك الله. أبرز الخدمات الدينية الإرشادية التي تقدمها الوكالة عبر تعزيز تجربة الحاج في المسجد النبوي فضيلة الشيخ؟
2: هو الحقيقة الآن نحن نركز على ما بعد الحج، يعني ما بعد رحلة الحج. كان في الموسم الأول التركيز على أداء المناسك و صفة الحج وما يحتاجه الحاج قبل حجه، الآن يكون التركيز على ما بعد الحج وكيف يستفيد من رحلة الحج الإيمانية، وحتى تكون رحلته هذه مثرية وتكون رحلة إيجابية.

0: تجربة ناجحة، يكون التركيز على ما بعد الحج والاستفادة من هذه الرحلة الإيمانية.
1: اللهم
0: طيب،
1: جميل. بدنا نسألك عن دور إدارة إجابة السائلين في هذا الموسم، هل هناك إقبال متزايد على الاستفتاء من قبل الحجاج؟
0: طبعا بلا شك، يعني غالبا ما بعد الحج تكون أسئلة غالبا عن أشياء وقعت للحجاج، يعني إما نسيانا أو إما خطأ أو إما بسبب مثلا الزحام أو نحو ذلك، فيكون يبحث عن من يفيده ويفيده في هذه المسألة، فتكثر الأسئلة في مثل هذا النوع. وأيضا بعضهم يعني يسأل عن الأمور المتعلقة بزيارة المسجد النبوي وبعض الآداب والسنن المتعلقة بذلك، فيكون هناك إقبال أو زيادة في الأسئلة من هذا النوع، وهذا بفضل الله عز وجل فيه استعداد له واستقبال سواء من خلال المشايخ المباشرين أو من خلال الاتصال، سواء اتصال هاتفي الهواتف الموجودة في داخل المسجد النبوي أو الاتصال عن طريق الرقم الموحد اتصال السحابي.
1: نعم دكتور محمد، يعني التوجيهات من سمو أمير منطقة المدينة المنورة بأن تقدم كافة الخدمات لحجاج بيت الله الحرام القادمين لزيارة المسجد النبوي، كيف ترون تكامل هذه الخدمات بين كافة الجهات، وكيف تسير منظومة العمل التناغمية من أجل تقديم أرقى الخدمات لضيوف المسجد النبوي الشريف؟
0: حقيقة بفضل الله عز وجل وتوجيه القيادة الرشيدة ويمثلهم في المدينة المنورة سمو أمير المنطقة وسمو نائبه في تكامل الجهود المبذولة للحجيج، ولا يخفى عليكم أن الجهات العاملة داخل المسجد النبوي عدة جهات، سواء كانت جهات مدنية أو جهات عسكرية، لكن هناك خطة موحدة في التنسيق فيما بينهم في موضوع إدارة الحشود أو موضوع الترتيبات والتنسيق في الدخول والخروج وما إلى ذلك، وتسهيل حركة الحجاج وأيضا توفير الخدمات لهم، بحيث يكون هناك تكامل ما بين إدارة الحشود وما بين الجوانب الأمنية والجوانب الخدمية والجوانب الدينية، وهذا بفضل الله عز وجل يعني يقوم أو يتم بشكل كبير ولله الحمد. وحقيقة نحب نشكر في هذا الموقع وهذا الصدد سمو أمير المنطقة وسمو نائبه، والشكر الأول لمقام خادم الحرمين الشريفين ومقام سمو ولي العهد ومتابعة المعالي رئيس الشؤون الدينية الشيخ عبد الرحمن السديس.
1: طب أخيرا فضيلة الشيخ، بدنا يعني رسالة توجهونها لحجاج بيت الله الحرام القادمين المدينة المنورة.
0: الحقيقة الرسالة التي نحرص أن نقدمها هو التعاون، أن يكون الحجاج يتعاونون مع المنظمين ويتعاونون مع المسؤولين في المسجد النبوي، لأن كل هذه التنظيمات وهذه الخدمات هي وضعت من أجل الحجاج، ونحن أيضا وضعنا في خطتنا أنه من المحاور الأساسية لنا في رئاسة الشؤون الدينية أعمالنا هو محورية الضيف، أنه هو الضيف هو محور هذه الخطة، فكل خططنا وكل أعمالنا هي لخدمة هذا الضيف، فالمطلوب منه فقط أن يتعاون فيما يكون هناك فيه مصلحة الجميع، لأنه بعض الناس أحيانا يقدم مصلحته الخاصة على المصلحة العامة وهو لا يعرف أن هذا وضع من أجل المصلحة العامة، لكن بما أنه يعرف أن هذا تنظيم موجود أمامه فيعني نحثه وندعوه إلى التعاون مع المنظمين والتعاون مع جميع العاملين في المسجد النبوي لكي تنجح الخطة بشكل أفضل
1: بإذن الله عز وجل. فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن أحمد الخضيري مساعد رئيس الشؤون الدينية في المسجد النبوي الشريف، جزاكم الله خيرا على ما تقدمون، ونسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان خادم الحرم في ميزان حسنات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وفي ميزان كافة العاملين على خدمة ضيوف الرحمن. شكر الله لكم، ونسأل الله عز وجل لكم دوام التوفيق والسداد.
0: آمين، وإياكم جزاكم الله خير.

0: والحمد لله. مستمعينا الكرام، الأمير سعود بن مشعل نائب أمير منطقة مكة المكرمة، نائب رئيس اللجنة الدائمة للحج والعمرة، يعلن نجاح حج هذا العام 1447 للهجرة.
1: نجاح حج هذا العام جاء بفضل الله أولا، ثم دعم ومتابعة دقيقة من القيادة.
0: أيضا أضاف النائب أمير منطقة مكة المكرمة، يقول نجاح الحج بداية مسؤولية وعهد يتجدد كل عام، ويقول ما تحقق من نجاح وثمرة العمل المتواصل لخدمة الحجاج. وأيضا يقول نجاح الحج لهذا العام جاء بدعم ومتابعة دقيقة من القيادة.
1: ونحن بدورنا نسأل الله عز وجل ونحمد الله كثيرا على أن وفق قيادتنا الرشيدة لخدمة بيوت الله، كيف لا، وخادم الحرمين الشريفين ارتضى لنفسه أن يكون خادما لبيوت الله. نسأل الله عز وجل أن يعم على هذه البلاد بمنه وكرمه وفضله وعطائه، كيف لا، وهو يقول تعالى وهذا البلد الأمين. نسأل الله عز وجل لحجاج بيت الله الحرام أن يتقبل منهم مناسكهم وحجهم ويعودوا إلى أوطانهم سالمين غانمين وقد غفرت ذنوبهم.

إذن مستمعينا الكرام، ننتقل بكم الآن مباشرة إلى المسجد الحرام بمكة المكرمة لننقل لكم من هناك وعلى الهواء مباشرة آذان صلاة العصر.

0: إله إلا الله.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وهكذا إخوة الإيمان، نودي لصلاة العصر من الرحاب الطاهرة في مكة المكرمة، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.

أنتم معنا مستمعين الأعزاء على أثير إذاعة المملكة العربية السعودية من منى. مستمعين الكرام، وحجاج بيت الله الحرام يرمون في هذه اللحظات الجمرات. يعني هذه المنطقة، منطقة الجمرات، شهدت عناية حكام الدول الإسلامية على مر العصور لتسهيل أداء نسك رمي الجمرات على الحجاج. روي أنه في عصر الدولة العباسية أمر الخليفة العباسي المتوكل على الله عام 240 بتجديد موضع جمرة العقبة بعد أن عفى موضعها وبنى من ورائها جدارا عليه أعلام بناها بالجص والحجارة وأصلح الطريق التي سلكها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن التوسعة الكبرى كانت في عهد الدولة السعودية، حيث هذه المنطقة حظيت بالعديد من مراحل التطوير. وسعت الساحات المحيطة بالجمرات، بني في عام 1395 جسر فوق الجمرات الثلاث لتوفير مستوى ثان لمنطقة رمي الجمرات. وشهد هذا الجسر خلال السنوات التالية عددا من أعمال التحسين والتوسيع إلى أن بني الجسر الحديث الذي دشنت مرحلته الأولى في عام 1447، واكتملت مراحل بنائه في عام 1431، ليصبح هذا الجسر يتكون من 5 طوابق، ارتفاع كل طابق 12 متراً، ويبلغ طول الجسر 950 متراً، وعرضه 80 متراً، وله 11 مدخلاً و12 مخرجاً، تبلغ طاقته الاستيعابية 300,000 حاج في الساعة. هذا الجسر مستمعين الكرام يشتمل على مرافق خدمية متكاملة، من بينها مهبط للطائرات العمودية للحالات الطارئة، وآلاف السلالم الكهربائية، وأنظمة مراقبة حديثة، وأربعة أنفاق للسيارات والحافلات. روعي في تصميم هذا الجسر الحديث أن يكون مشروعا متكاملا قادرا على استيعاب التدفقات البشرية الضخمة في وقت قياسي، حيث جرى توزيع حركة الحجاج عبر طوابق متعددة ومسارات دقيقة تمنع التقاطع والاختناق. وتم تصميم المداخل والمخارج بطريقة تحقق الانسيابية التامة في الحركة، بحيث يدخل الحاج من اتجاهات محددة ويغادر من اتجاهات أخرى دون حدوث تداخل بين المسارات. طبعا هذا المشروع يعكس مدى التطور الكبير الذي وصلت إليه المملكة العربية السعودية في مجال إدارة الحشود، حيث أصبحت التجربة السعودية في هذا المجال تدرس عالميا بوصفها نموذجا فريدا في التعامل مع ملايين الأشخاص في ساحة محدودة وفي أوقات زمنية قصيرة. هذا المشروع اعتمد على دراسات هندسية وميدانية متخصصة شارك فيها خبراء عالميون في مجالات التخطيط والهندسة والسلامة. هذه المنطقة، منطقة الجمرات مستمعين الكرام، زودت ب

منظومة متكاملة من الخدمات المساندة التي تهدف إلى توفير أقصى درجات الراحة للحجاج. هذا المشروع يبرز البعد الإنساني العظيم الذي تقوم عليه رؤية المملكة 2030 في خدمة ضيوف الحجاج. كل مرحلة من مراحل التطوير كانت تنطلق من هدف أساسي يتمثل في الحفاظ على سلامة ضيوف الرحمن وتمكينهم من أداء نسكهم بكل راحة ويسر وسهولة. ومع موسم كل حج تتجدد هذه الجهود وتتواصل الاستعدادات داخل منطقة الجمرات، حيث تعمل آلاف الكوادر البشرية من مختلف القطاعات الحكومية والخدمية والأمنية والصحية على مدار الساعة من أجل راحة حجاج بيت الله الحرام. هكذا مستمعين الكرام، يظل مشروع جسر الجمرات واحدا من أبرز الشواهد الحضارية والإنسانية والهندسية في تاريخ الحج الحديث، ومن أبرز النماذج التي تعكس كيف سخرت المملكة كافة إمكاناتها التقنية والهندسية والبشرية لخدمة ملايين الحجاج ليؤدوا مناسكهم في أجواء يسودها الأمن والطمأنينة والتنظيم الدقيق في صورة مشرقة تعكس مكانة المملكة العربية السعودية وريادتها في خدمة الحرمين الشريفين.

0: دور كبير بفضل الله عز وجل في نجاح موسم حج هذا العام من خلال تعزيز الأمن، تنظيم الحشود، تحسين الخدمات الصحية، الإمداد الطبي، فضلا عن الدعم أو دعم الاستجابة للطوارئ وغيرها من الخدمات التي يحتاجها حجاج بيت الله الحرام. حول هذه الجهود التقنية وأثرها في تعزيز تجربة ضيوف الرحمن وتسهيل أداء نسكهم بيسر وطمأنينة، نسعد كثيرا في هذه الدقائق أن ينضم إلينا كاتب الرأي في صحيفة البلاد الأستاذ إبراهيم العقيلي. أستاذ إبراهيم، السلام عليكم، كل عام وأنت بخير، وأهلا ومرحبا بك معنا على أثير إذاعة المملكة العربية السعودية من منى.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ونحييكم أخي العزيز وكافة الزملاء، ونبارك مقدما نجاح موسم حج مثالي.
0: اللهم لك الحمد والشكر. برأيكم أستاذ إبراهيم، أبرز الخدمات التقنية التي تم استخدامها لتحسين تجربة الحجاج وضمان سلامتهم في موسم حج هذا العام؟
1: حياكم الله أخي العزيز. ودأبت المملكة العربية السعودية على تسخير كافة التقنيات وآخر ما توصلت إليه التقنيات في خدمة الحج وتسهيل تجربة الحج. من ذلك أخي الفاضل، تسخير تقنيات الذكاء الاصطناعي والمنصات الرقمية في إدارة الحشود والسلامة الصحية والتنقل، وأبرز تطبيقات في ذلك تطبيق نسك الذي المعروف لدى كافة الحجاج، وتطبيق توكلنا هذا التطبيق العظيم. تطبيق نسك قدم أكثر من 130 خدمة رقمية، تجاوز مستخدموها 150 مليون مستخدم فيما قدم تطبيق توكلنا 1300 خدمة قدمت بالتعاون مع 350 جهة حكومية، إضافة إلى منصات إلكترونية مثل منصة قصير وسواهر الخاصتان بإدارة الحشود. واعتمدت هذه المنصات على كاميرات ذكية ومستشعرات حديثة لتحليل حركة الحشود بشكل لحظي، ودعم تفويج حجاج بيت الله الحرام ومراقبة تنقلاتهم بين المشاعر. كذلك أسهمت طائرات بدون طيار في إرسال معلومات فورية لغرف عمليات الاستجابة السريعة وأجهزة إدارة حركة المرور بشكل فعال شاهده الجميع.
0: الحمد لله رب العالمين. هذه التقنيات أستاذ إبراهيم كيف أسهمت في تعزيز تنظيم الحشود وأيضا إدارة حركة السير داخل المشاعر المقدسة؟
1: أسهمت بشكل كبير وفعال في إعطاء أو في توفير مراقبة فورية، وقدمت تحليلات لحظية ساهمت في التنبؤ بما يقلل المخاطر ويرفع كفاءة الأداء، كما كان لها دور كبير في إدارة الحشود في تنظيمات الحج عبر كاميرات ذكية وأجهزة استشعار متقدمة وأنظمة عد الأشخاص، الأمر الذي قدم تحليلات وتنبؤات لحظية أسهمت في تسهيل تنقلات الحجاج وإدارة أنظمة إدارة وأنظمة إدارة حركة السير والإشارات المرورية الذكية.
0: الحمد لله رب العالمين. إذن الخدمات التقنية لها دور في دعم الإمداد الطبي، أيضا تحسين جودة الخدمات الصحية في خدمة حجاج بيت الله الحرام. كيف ترون هذا الدور وما هو هذا الدور الكبير؟
1: بالتأكيد أسهمت التقنية في دعم الإمداد الطبي عبر خطط تم وضعها وإقرارها قبل عدة أشهر من موسم الحج. كان هناك تخطيط دقيق للاحتياج وتجهيز الطواقم والمستودعات الداعمة للعملية

0: لعملية الإمداد في موسم الحج. لاحظنا أو كما ورد في تقارير الصحة أن هناك 5 مستودعات دواء رئيسية تم إيجادها داخل المشاعر المقدسة وخارجها. طاقتها الاستيعابية 1500 بند دوائي ومستلزم طبي لكل مستودع على حدة. لكل مستودع 1500 بند دوائي ومستلزم طبي.
1: ما شاء الله.
0: إلى جانب مستودع رئيسي، إلى جانب أخي العزيز مستودع رئيسي للدواء والمستلزمات الطبية تم إيجاده في مشعر عرفات، وتم توظيف التقنيات المتقدمة في النقل والإمداد، شملت مستودعات متنقلة تم تطويرها خلال الأعوام الثلاثة الماضية لتسريع الوصول، وكذلك تم استخدام طائرات الدرون لنقل الأدوية والعينات الطبية بين المواقع تلافيا لازدحام السير الأرضي، وجرى استخدام الطائرات العمودية كذلك لنقل الإمدادات الطبية إلى المرافق الطبية في المشاعر المقدسة، إلى جانب إسهام ما سمي حقيبة التشخيص الطبي الإلكتروني في تعزيز جودة الخدمة من خلال إجراء قراءة أولية دقيقة لكل حالة طبية وربطها مباشرة بطبيب مختص.
1: الحمد لله رب العالمين. طائرات الدرونز وأيضا التقنيات الحديثة في تسريع الاستجابة للطوارئ للتعامل مع الحالات الحرجة، أيضا تعزيز الأمن ومراقبة الأوضاع ميدانيا، ما هو هذا الدور وكيف تنظرون إليه أستاذ إبراهيم؟
0: جميل جدا. طائرات الدرونز شكلت نقلة نوعية في منظومة الإمداد الطبي في موسم الحج، وجاء ذلك ضمن توجه استراتيجي تتبناه المملكة لتوظيف الابتكار في إدارة الحشود الكبرى، وحيث تم تفعيل ذلك بالتكامل مع جهات مختلفة بوصف ذلك جزءا من منظومة الإمداد الطبي الذكي في خطوة تعد هي الأولى عالميا في هذا المستوى. وأسهمت هذه التقنية في تقليص زمن نقل الأدوية والمستلزمات الطبية بشكل غير مسبوق، من ساعة كاملة إلى ما يقارب 5 دقائق فقط. لاحظ أخي العزيز أنه تم تقليص زمن نقل الأدوية من ساعة إلى 5 دقائق، وهذا إنجاز كبير تفخر به المملكة العربية السعودية في موسم حج هذا العام. وكل مواسم الحج كانت المملكة تحقق إنجازات كبيرة في مختلف المرافق. وفي كما في موازاة طائرات الدرونز تم توظيف طائرات العمودية لنقل الإمداد للمواقع المجهزة بمهاب الطيران، بما مكن من تجاوز التحديات المرتبطة بالازدحام الأرضي وضمان استمرارية تدفق الإمدادات الحيوية دون تأخير.
1: اللهم لك الحمد والشكر، نسأل الله عز وجل أن يكلل هذه الجهود بالنجاح والتوفيق، وهي فعلا بفضل الله عز وجل ثم بفضل الرجال المخلصين وعلى رأسهم قائدنا الملهم سيدي سمو ولي العهد الأمين حفظه الله بتوجيهات من مقام خادم الحرمين الشريفين رعاه الله وأمد الله في عمره. نجح موسم الحج كما أعلن ذلك سمو نائب أمير منطقة المكرمة الزميل الإعلامي الكاتب في صحيفة البلاد الأستاذ إبراهيم العقيلي، شكرا جزيلا لك ونتمنى لك دوام التوفيق والنجاح.
0: شكرا لكم أخي العزيز، ونبارك مرة أخرى نجاح موسم حج مثالي.
1: في أمان الله.
0: في أمان الله.

شرف خدمة الحجاج. مستمعينا الكرام، تعد خدمة الحجاج شرفا عظيما ومكانة رفيعة خص الله بها المملكة العربية السعودية قيادة وشعبا، إذ سخرت جميع إمكاناتها لخدمة ضيوف الرحمن وتوفير سبل الراحة والأمن منذ لحظة وصولهم وحتى مغادرتهم إلى أوطانهم سالمين غانمين بإذن الله. وتنبع هذه الخدمة من المكانة الدينية العظيمة للحرمين الشريفين ومن الواجب الإسلامي والإنساني تجاه ملايين المسلمين الذين يفيدون كل عام لأداء مناسك الحج والعمرة. وقد شهدت خدمة حجاج بيت الله الحرام تطورا كبيرا في السنوات الأخيرة، حيث تم تنفيذ مشاريع ضخمة في مجالات النقل والإسكان والصحة والأمن والتقنية، مما أسهم في تسهيل أداء المناسك بكل يسر وطمأنينة. كما تعمل الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية والمتطوعون الذين يفدون إلى المشاعر المقدسة من كل مناطق المملكة يعملون على مدار الساعة لتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، انطلاقا من قيم الكرم والإخلاص والتفاني. إن خدمة الحجاج مستمعين الكرام ليس مجرد عمل إداري أو تنظيمي، بل هي رسالة سامية وشرف يعتز به كل سعودي وسعودية، وكل من يشارك في خدمة هذه أو في خدمة حجاج بيت الله الحرام لما فيه من أجر عظيم وخدمة لضيوف بيوت الله. ولذلك يبقى الاهتمام بالحجاج ورعايتهم مصدر فخر واعتزاز ودليلا كبيرا على حرص المملكة العربية السعودية على خدمة الإسلام والمسلمين. هنا فقط السعوديون يصنعون الحج.

إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الفترة من البث المشترك لهذا اليوم الأحد الثاني عشر من شهر ذي الحجة من عام 1447 للهجرة. نتمنى نكون قد قدمنا لكم وقد وفقنا أيضا في نقل الصورة لهذه الجهود الطيبة، ونبارك لقيادتنا الرشيدة ولكافة أبناء المملكة العربية السعودية هذا النجاح الباهر الذي دائما ما تبهر به المملكة العالم. نسأل الله عز وجل أن يوفق حجاج بيت الله الحرام في إكمال مناسكهم والعودة إلى أوطانهم سالمين غانمين وقد غفرت ذنوبهم. هذه أطيب وأجمل التحايا لكم من فريق العمل، كان معكم من الإعداد متعب الحربي وشاكر السيالي، ومن التقديم محمد الزهراني وجماح دغريري، ومن المتابعة علي القاسم، والإشراف العام فيصل العيافي. أطيب وأجمل التحايا لكم من المخرج الرائع والجميل، ونقول له كل عام وأنتم بخير، وهو يقول لكم كل عام وأنتم بخير، هاني المرواني. بلادنا قبلة الإسلام لو علموا، إذا دعونا يرد الكون آمينا، بياض ألبسة في بيض أفئدة، حراسهم نحن إن قاموا مصلينا، أدم عليها لباس الأمن ما وفدوا، على ثراها وجاءوها ملبينا. دمتم بخير في أمان الله.

0: وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم عبر أثير إذاعة المملكة العربية السعودية من مشعر منى. في هذا اللقاء المباشر الذي يمتد على مدى ساعتين من الآن، ويسعد فيه بصحبتكم من الإعداد الزميل عبد الله الداني، ومن الإخراج الزميل ثامر مرجان، ومن التقديم الزميل عمر بن ناصر، ومحدثكم علي القرني، ومن الإشراف العام الأستاذ هاني بن نافع السلمي. نحييكم أحبتنا الكرام، ونرحب بكم في هذا اليوم 12 من شهر ذي الحجة، حيث تواصل جموع الحجيج أداء مناسكهم في أجواء إيمانية مفعمة بالسكينة والخشوع، وسط منظومة متكاملة من الخدمات والتنظيم والعناية التي سخرتها حكومة المملكة العربية السعودية لخدمة ضيوف الرحمن وتمكينهم من أداء نسكهم بكل يسر وطمأنينة.
1: حياكم الله أحبتنا المستمعين الكرام، وقد بدأ الحجاج المتعجلون منذ زوال الشمس هذا اليوم المبارك في رمي الجمرات الثلاث، إيذانا بختام رحلتهم المباركة في المشاعر المقدسة قبل توجههم إلى المسجد الحرام لأداء طواف الوداع، مودعين البيت العتيق بقلوب يملأها الشوق والرجاء والدعاء بأن يتقبل الله حجهم وطاعتهم.
0: وفي المقابل أحبتنا ومستمعينا في كل مكان، الحجاج المتأخرون يواصلون مبيتهم في مشعر منى اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، واستعدادا لاستكمال مناسكهم غدا في ثالث وآخر أيام التشريق، تلك الأيام التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها أيام أكل وشرب وأيام ذكر لله سبحانه وتعالى.
1: هنا من منى، حيث تمتزج التلبية بالتكبير والدعاء بالخشوع والإيمان بمشاعر الطمأنينة، نرافقكم عبر هذا البث المباشر لإذاعة المملكة العربية السعودية من منى في حلقة نستعرض فيها فضائل أيام التشريق ومعاني الذكر فيها، ونتأمل أثر تعظيم الشعائر الله على القلوب وما تحمله الشريعة من يسر وتخفيف في التعجل والتأخر، إلى جانب الحديث عن السكينة والأخلاق في الحج وجهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن وتحقيق مقاصد التيسير.
0: كما نتوقف مع الأثر الإيماني للحج، وكيف يحافظ المسلم على روح الطاعة بعد انقضاء المناسك ليعود من هذه الرحلة المباركة بقلب أقرب إلى الله ونفس عامرة بالإيمان واليقين.

0: حياكم الله مستمعينا الأحبة مرة أخرى في هذا البث المباشر لإذاعة المملكة العربية السعودية من مشعر منى. مستمعينا الأحبة، أيام التشريق هي الأيام المباركة التي تلي يوم النحر، وهي 11، 12، و13 من شهر ذي الحجة، وقد سميت بأيام التشريق لأن الناس كانوا يشرقون فيها اللحوم، أي ينشرونها تحت أشعة الشمس لتجفيفها وحفظها في زمن لم تكن فيه وسائل الحفظ المعروفة اليوم.
1: وهذه الأيام ليست أياما عادية في حياتنا، بل هي أيام عظيمة القدر اختصها الله سبحانه وتعالى بمزايا وفضائل جليلة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، فجمعت بين نعمة البدن وبهجة العيد وعمارة القلب بذكر الله سبحانه وتعالى.
0: وفي هذا الحديث العظيم تتجلى سماحة هذا الدين وتوازنه، فالإسلام لا يريد من المسلم أن يكون منقطعا عن مباهج الحياة المباحة، ولا أن تكون العبادة حرمانا أو مشقة دائمة، وإنما يربي المسلم على الجمع بين الطاعة وشكر النعمة وبين العبادة والفرح المشروع.
1: ولهذا أحبتنا الكرام نهي عن صيام أيام التشريق، لأنها أيام ضيافة من الله لعباده، وأيام فرح وسرور للمسلمين يعيشون فيها معاني العيد ويتبادلون التهاني ويأكلون من الأضاحي والهدايا مع استمرارهم في ذكر الله وتعظيمه.
0: ومن تأمل في حال الحجيج في مشعر منى خلال هذه الأيام أدرك عظمة هذه الشريعة المباركة، فالحجاج يواصلون رمي الجمرات ويكثرون من التكبير والتهليل والتحميد، ويعيشون أجواء إيمانية مفعمة بالسكينة والطاعة رغم كثرة الجموع وتنوع الجنسيات واللغات.
1: وفي هذه الأيام المباركة يظهر معنى ذكر الله تعالى بصورة جلية، فالحج في حقيقته رحلة ذكر وتعظيم لله سبحانه وتعالى، ولذلك قال الله جل وعلا: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، وقال سبحانه: واذكروا الله في أيام معدودات، والمقصود بها أيام التشريق كما قال جمهور أهل العلم.
0: ولذلك شرع التكبير المطلق والمقيد في هذه الأيام عقب الصلوات وفي الطرقات والمجالس، ليبقى القلب متصلا بالله عامرا بتعظيمه وشكره والثناء عليه.
1: ومن المعاني العظيمة في أيام التشريق أحبتنا الكرام أن المسلم يتعلم أن العبادة ليست مجرد أعمال ظاهرية، بل هي حياة قلب وروح. فالحاج بعد أن وقف بعرفة وبات بمزدلفة وأدى طواف الإفاضة يواصل ذكر الله في منى، وكأن الحج كله مدرسة تربوية متعلقة.

0: كاملة تربي المسلم على دوام الصلة بالله في كل أحواله.
1: وهذه الأيام تذكر المسلم بمعنى الاجتماع والألفة ووحدة الأمة، فالملايين في مشعر واحد يرمون الجمار ويكبرون الله ويتحركون بانسيابية وتنظيم في صورة إيمانية عظيمة تعكس وحدة المسلمين واجتماعهم على طاعة الله سبحانه وتعالى.
0: ومن الجميل أحبتنا الكرام ما ذكره أهل العلم أن أيام التشريق هي خاتمة أعمال الحج، ولذلك كان السلف الصالح يحرصون فيها على الإكثار من الذكر والدعاء وشكر الله على نعمة إتمام النسك، لأن العبرة ليست فقط بأداء العبادة بل بحسن ختامها وقبولها.
1: وقال بعض السلف: علامة قبول الطاعة أن تورث صاحبها طاعة بعدها. ولهذا فإن الحاج في هذه الأيام المباركة ينبغي أن يستشعر أثر الحج على قلبه وسلوكه وأخلاقه، وأن يحرص على أن يعود من هذه الرحلة المباركة بقلب أكثر قربا من الله ونفس أكثر تعلقا بالطاعة والخير.
0: نسأل الله سبحانه وتعالى أحبتنا ومستمعينا في كل مكان أن يتقبل من الحجاج حجهم، وأن يجعل هذه الأيام المباركة أيام خير وبركة وذكر وطاعة، وأن يعيد الحجاج إلى أوطانهم سالمين غانمين وقد غفرت ذنوبهم وارتفعت درجاتهم، إنه سميع قريب مجيب.

مستمعينا الكرام، نحن نتواصل معكم في هذه الدقائق وفي هذه السويعات عبر أثير إذاعة المملكة العربية السعودية من منى، وفي بث مباشر نصحبكم فيه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم وأن يوفقنا وإياكم وأن يسدد خطانا وخطاكم في هذه الأيام المباركة. أحبتنا الكرام، من يتأمل في مناسك الحج يجد أن الذكر حاضر في كل تفاصيل هذه الرحلة الإيمانية العظيمة. فالحاج يلبي ويكبر ويهلل ويدعو ويذكر الله عند الطواف وفي السعي وعند رمي الجمار وفي عرفات ومزدلفة ومنى، وكأن الحج مدرسة كبرى لتربية القلب على دوام الصلة بالله سبحانه وتعالى. ولذلك لم يكن مستغربا أن تتكرر آيات الذكر في سياق الحديث عن الحج في القرآن الكريم. قال الله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، وقال سبحانه: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله، لأن الغاية العظمى ليست مجرد أداء المناسك، بل أن يعود القلب أكثر قربا من الله وأكثر حياة بالإيمان والطاعة.

وفي أيام التشريق يعلو التكبير في أرجاء المشاعر والمساجد والطرقات في مشهد إيماني عظيم يملأ القلوب تعظيما لله سبحانه وتعالى، ويشعر المسلم أن هذه الأيام ليست أيام غفلة أو انشغال بالدنيا، بل أيام ذكر وشكر واستحضار لعظمة الله ونعمه. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يرفعون أصواتهم بالتكبير في منى حتى ترتج الأودية والطرقات بالتكبير، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكبر في قبته بمنى فيكبر الناس بتكبيره حتى ترتفع الأصوات بالتكبير في المشعر كله. وهذا التكبير ليست مجرد كلمات تقال، بل هو إعلان لعظمة الله فوق كل شيء، وتذكير للنفس بأن الله أكبر من الهموم، وأكبر من الدنيا بما فيها، وأكبر من كل ما يشغل الإنسان عن طاعته. ومن جمال هذا الدين أن الذكر فيه عبادة يسيرة على اللسان، ولكنها في الميزان عظيمة، لا تحتاج إلى مكان معين ولا إلى وقت محدد، بل يبقى المسلم موصولا بربه في كل أحواله، قائما وقاعدا، وفي سفره وإقامته، وفي فرحه وحزنه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. فالذكر حياة للقلوب، وطمأنينة للنفوس، وسكينة للروح. ولذلك قال الله سبحانه: ألا بذكر الله تطمئن القلوب.

0: أحبتنا المستمعين الكرام، ما تزال أيام تشريق تحمل في معانيها أبعادا إيمانية عظيمة، فهي أيام يجتمع فيها ذكر الله سبحانه وتعالى مع الفرح بنعمه، ويعيش فيها الحاج أجواء الطاعة والسكينة في مشعر منى، مواصلا أداء نسكه في هذه الأيام المباركة التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها أيام أكل وشرب وذكر لله سبحانه وتعالى. للحديث حول فضائل أيام التشريق ومعاني الذكر فيها وما تحمله من دلالات إيمانية وتربوية، يسعدنا نرحب بضيفنا الكريم عضو هيئة كبار العلماء معالي الشيخ الدكتور عبد الباقي بن محمد آل الشيخ مبارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله معالي الشيخ.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا وأهلا، حياكم الله جميعا.
0: أهلا وسهلا. بداية، ما المقصود بأيام التشريق، ولماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم بأنها أيام أكل وشرب وذكر لله؟
1: أيام التشريق أولا هي المقصود بها أنها هي الأيام الثلاثة التي تلي يوم عيد الأضحى المبارك، وسميت بالتشريق لأن الناس يشرقون اللحوم فيه من كثرتها نتيجة لحوم الأضاحي والهدايا. وهذه الأيام أيام لا شك ذكر وأكل وشرب كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا وهي الأيام طبعا الأيام المعدودات عندنا في هذه الأيام، أيام معدودات وأيام معلومات. الأيام المعلومات هي عشر ذي الحجة الأولى، والأيام المعدودات هي هذه الأيام الثلاثة، وقد نص القرآن على ذلك. وربما يأتي ذكر لها بسؤال آخر إذا عندكم أو شيء، أو نذكر التفصيل في ذلك. الآن يرجع إليكم.

0: تفضل تفضل طال عمرك، فصلنا
1: الأيام المعدودات هي التي أشار إليها القرآن الكريم في قول الله عز وجل: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، فهي أيام منى الثلاثة، هذه هي المعدودات. ميزة هذه الأيام عما قبلها أنها داخلة في المعلومات عند قول كثير من أهل العلم. فالمعلومات واذكروا الله في أيام معلومات هي عشر الأيام العشر، والأيام العشر تقف عند أيام عيد الأضحى، وقيل أنها تمتد مع أيام المعلومات. فالأيام المعدودات داخلة في المعلومات وهي أيضا في المعدودات، وهذه لا شك أنها ميزة تميز هذه الأيام عن سائر أيام العشر.
0: جميل.
1: وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أيام أكل وشرب، يعني
0: نعم
1: أيام وأيام ذكر الله عز وجل لمنزلتها ومكانتها عند الله سبحانه وتعالى. تفضل.
0: جميل. بالنسبة للفضائل معالي الشيخ التي اختص الله بها هذه الأيام المباركة،
1: نعم،
0: ما الذي ينبغي على المسلم اغتنامه في هذه الأيام من الأعمال والطاعات؟
1: لا شك أنها أيام فاضلة وعظيمة، وأخص ما يعمل فيها طبعا خلاف ما عدا الفرائض والواجبات التي مشروعة فيها، مثل عموم الواجبات في هذه الأيام هذه كالصلوات، وفيها خصوص وهو ذكر الله عز وجل، إن هي نص عليها الحديث ونصت عليها الآية الكريمة، فهي عبادة خاصة بهذه الأيام الثلاثة، كما قال الله: واذكروا الله في أيام معدودات، أمر من الله عز وجل، والأمر يقتضي الندب والمبادرة والفعل. وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك في الحديث عند مسلم: هي أيام أكل، أيام من أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. فأخص الأعمال فيها العناية بالذكر، والذكر لا شك أنه أنواع أيضا: ذكر خاص وذكر عام، أو ذكر مقيد وذكر مطلق. الذكر المقيد هو التكبير إثر الصلوات الخمس بعد كل صلاة من فرائض أيام العشر، هي التكبير المطلق، يكبر بصيغتين: إما أن يكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أو أنه يكبر بالصيغة: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. هذا يعني بخصوص يعني الذكر المخصوص في هذه الأيام.
0: جميل.
1: إلى الأيام هذه لا تشرع فيها عبادة الصيام طبعا،
0: نعم،
1: عبادة الصيام فيها محرمة، لا يجوز إلا عبادة
0: نعم
1: إلا الذي عليه هدي تمتع ولم يستطع إخراج النسك، يتحول إلى الصيام، ورخص بالصيام في ثلاثة الأيام التي تصام في الحج والسبعة عند الرجوع، فرخص فيها أن يصام في هذه الأيام.
0: جميل.
1: وأيضا التوبة إلى الله والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، والحرص على أداء الفرائض، والإكثار من الصدقة وصلة الرحم، لا سيما أنها أيام عيد وفضل وما إلى ذلك. شكرا.
0: جميل. معالي الشيخ، يكثر في هذه الأيام التكبير والذكر عقب الصلوات وفي المشاعر، كيف نستشعر أثر الذكر ومعانيه في حياة المسلم وفي قلبه؟
1: كيف الله يحفظك؟ إيه نعم، الله يطول عمرك.
0: هذه الأيام يكثر فيها التكبير
1: إيه نعم.
0: وذكر الله عز وجل، كيف من الممكن أن يستشعر المسلم في حياته وفي قلبه أثر هذا الذكر ومعانيه؟
1: أولا، أثر هذا الذكر لا شك أن الذكر له أثر على القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، لا سيما إذا كان الذكر في الأيام التي أيضا أكدها الله عز وجل، ويصبح الإكثار منها أكثر، فيكون تأثيرها على القلوب أيضا أقرب، ويعني أقرب وأكثر. على سبيل المثال أخي الكريم، إذا قال العبد أو أكثر من التكبير، وهو أيضا تكبير ينبغي أن يكون هو الذكر الخاص في هذه الأيام، لا شك أنه يستشعر أن الله عز وجل أكبر من كل شيء، أن الله سبحانه وتعالى هو الكبير وهو أكبر من كل شيء. هذا يعطيه أيضا دافع في هذه الأيام وفي الأيام أيضا سائر أيام العام، أن الله سبحانه وتعالى هو الكبير، فلا يستطيع أن يتجاوز حدود الله سبحانه وتعالى من انتهاك المحرمات أو ترك الواجبات. فإذا فكر أن هناك شيء سيشغله عن الله عز وجل وعن أوامر الله وعن عبادة الله يتذكر أن الله عز وجل هو الكريم، ولا شك أن هذا فالله سبحانه وتعالى أكبر منه مهما كان في الدنيا شهوات العابد وأمور الدنيا وما إلى ذلك. إذا صار في البيع والشراء ثم جاء وقت الصلاة الله أكبر، فهذا لا شك أن يكون له أثر في مسلم على المبادرة في فعل الطاعة.
0: جميل.
1: نعم.
0: أخيرا معالي الشيخ، ما الذي ينبغي أن يحرص عليه الحاج وكذلك المسلم عموما في هذه الأيام المباركة حتى يحقق مقاصدها الإيمانية والتربوية؟
1: لا شك أن الحج له أثر كبير على العبد، وكما قال صلى الله عليه وسلم من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوب كامل ولا أمة. فلا شك أن العبد إذا استشعر هذا المعنى العظيم أنه جاء كالمولود ليس عليه ذنوب ولا سيئات، هذا يكون دافع له على الاستقامة. ودائما أخي الكريم أن العبادة والذكر على وجه الخصوص وركن الإسلام العظيم يستشعر العبد أن له أثر على نفسه، فإذا عاد لا شك أن يكون عونا له على طاعة الله وعلى الاستقامة وعلى التوبة والمبادرة على فعل الفرائض في أوقاتها وما إلى ذلك. ومن هذه الأمور أيضا خاصة على وجه الخصوص، أرجو هذه التنبه لها، يعني أن تستشعر من ثمرات فعل هذه الفريضة عليك تعظيم شعائر الله عز وجل. والله عز وجل أشار على ذلك في القرآن الكريم، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وهذا لا شك أنه أثر كبير على النفس أن تستشعر عظمة هذه أحكام الله وأوامر الله، ويعني حتى السنن والآداب ينبغي أن تعظمها. لا يعني هذه من فوائد الحج على العبد، أنه مثلا إذا بيعمل يقول هذه سنة هذه مندوب الآمر فيها الله عز وجل فهي عظيمة وكبيرة حتى وإن كانت سنة، يعني حتى إذا جيت تفعلها تعظمها في النفس. ولا شك أن هذا من آثار يعني الحج. وأيضا إضافة على هذا أخي الكريم، شكر الله سبحانه وتعالى، يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي أمدك بالصحة والقوة والنشاط، وهو الذي شرع لك العبادة، وإيش؟ وهو الذي أعطاك الأجر والثواب عليها. هذا كرم رباني، هذه استشعر في العبادة. ففي مثلا على سبيل المثال في عبادة الصيام يقول الله عز وجل ولتكمل العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. وفي الحج أيضا في آيات كثيرة يقول الله عز وجل واذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم، ويقول عز وجل فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فالحج يعني والعبادة إكثار من الذكر والشكر لله عز وجل، شكر على العبادة، فيستشعر العبد هذا الأمر يكون له أثر في النفس.
0: جميل.
1: هذا يعني ما يتعلق بالموضوع إن شاء
0: الله. نفع الله بكم وبهذا الحديث الذي ذكرتم في هذه في هذا اللقاء. شكرا لك معالي الشيخ الدكتور عبد الباقي بن محمد آل الشيخ مبارك، عضو هيئة كبار العلماء.
1: شكرا جزيلا للجميع، أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون في لهذه العبادة أثر علينا في إن شاء الله مستقبل الأيام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.

0: مستمعينا الكرام، لا نزال متواصلين معكم في البث المباشر لإذاعة المملكة العربية السعودية من منى. وإن من أعظم ما ينبغي أن يستشعره الحاج بعد هذه الرحلة المباركة أن الذكر لا ينتهي بانتهاء المناسك، بل يبدأ أثره الحقيقي بعد العودة إلى الحياة اليومية، حين يحافظ المسلم على صلته بالله ويجعل لسانه رطبا بذكر الله وقلبه حاضرا مع ربه في كل أحواله.
1: إن الحاج الذي عاش أياما يردد فيها التلبية والتكبير والدعاء جدير به أن يحمل هذا النور معه بعد الحج، وأن يبقى قريبا من القرآن ومن الذكر ومن الطاعة، حتى يكون الحج نقطة تحول حقيقية في حياته.
0: وفي هذه الأيام المباركة ما أجمل أن يلهج المسلم بالتكبير والتحميد والتهليل، وأن يملأ أوقاته بذكر الله عز وجل اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وبصحابته الكرام، واغتناما لهذه المواسم العظيمة التي تتضاعف فيها الحسنات وتتنزل فيها الرحمات.
1: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ألسنتنا عامرة بذكره وقلوبنا مطمئنة بطاعته، وأن يتقبل من الحجاج حجهم، ويجعل هذه الأيام شاهدة لهم بالخير والقبول.

0: أحبتنا المستمعين الكرام، لكل حاج قصة، ولكل رحلة إلى بيت الله الحرام حكاية إيمان وشوق ودعاء تحمل بين تفاصيلها مشاعر لا تنسى وتجارب تبقى عالقة في الذاكرة مدى الحياة. الزميل فيصل القحطاني تواجد في أحد المواقع بمشعر منى ورصد لنا جانبا من مشاعر الحجاج المتعجلين وهم يواصلون أداء مناسكهم في هذه الأيام المباركة، حيث نقل لنا حديثا يحمل الكثير من المعاني الإيمانية والإنسانية. نستمع وإياكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم ونرحب بكم إخوتنا الكرام، ونحن نتواصل في هذه الرسائل عبر البث المشترك لإذاعات المملكة العربية السعودية من هنا من مشعر منى، من هذا المكان الطاهر، ونحن نعيش ثاني أيام التشريق وثالث أيام عيد الأضحى المبارك. نشاهد حجاج بيت الله الحرام المتعجلين يؤدون مناسك الحج لهذا العام وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي تقدم لحجاج بيت الله الحرام. المشاهد الإيمانية والأجواء الرائعة التي نشاهدها في هذا المشعر الطاهر، نشاهد الفرحة والسرور، نشاهد الاستبشار، ونشاهد كذلك قدوم حجاج بيت الله الحرام لأداء هذه المناسك بكل همة وبكل حيوية وبكل نشاط. يتسابقون على الحسنات، يتسابقون على الهبات من المولى عز وجل طلبا في مغفرة الله ورضوانه. ها أنا الآن أتجول في مشعر منى وألتقي بأحد الحجاج. في البداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تعرفنا باسمك الكريم.
2: اسمي مراد رزق، أنا أردني مقيم في الإمارات. أول شيء طبعا يعني نعايدكم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ربنا يعيد على المملكة العربية السعودية والأمة العربية والإسلامية بالخير والصحة والأمن والأمان. يعني تسمح لي أوجه رسالة شكر للمملكة العربية السعودية قيادة وشعبا. يعني احنا ما شعرنا انه احنا غادرنا بلادنا، يعني من اللحظة الأولى منذ وصولنا وإتمام جميع يعني خطوات الحج، مناسك الحج جميعها مرت يعني سلسة بسهولة، التعليمات كانت واضحة، الخدمات المقدمة يعني أدق التفاصيل تم الاهتمام فيها بشكل يعكس الخبرات الكبيرة والمتراكمة، والأهم الحرص. يعني تشعر أنه هنا الجميع حريص على خدمة الحجاج، وليس لا أحد يؤدي واجب، الكل يؤدي يشعر أنه يريد أن يشارك بهذا المناسك العظيمة، يريد أن يؤدي دوره في خدمة الإسلام والمسلمين. يعني بصراحة شكر خاص أيضا لوزارة الإعلام ممثلة بجهودها الكبيرة ودعمها للحجاج، يعني البعثات التي يتم الاهتمام بها وبث الصورة المشرفة عن المملكة العربية من جميع الزوايا عبر التغطيات بمختلف اللغات، يعني جميعها جهود تبرز الوجه الحقيقي للسعودية. يعني ما نراه على أرض الواقع هو ما نراه في شاشات التلفاز وعبر المنصات الإخبارية، هو ستجده إن شاء الله. أنا أدعو أيضا الجميع أنه من ربما متردد بالحضور يشعر أنه ممكن يكون هناك تعب إرهاق، لا بالعكس، أنا تجربة الحج يعني أشجع عليها الجميع أنه يبادر فيها، خصوصا أنه أنا متأكد أنه العام المقبل سيكون هناك تجديد، واللي بعده هيكون تجديد، في كل عام هيكون في أمر جديد في المملكة العربية السعودية.
1: بالفعل أخي مراد، يعني برغم شدة الحرارة في هذه المشاعر المقدسة ومنها مشعر منى الذي أتواجد أنا وأنت فيه، برغم شدة الحرارة إلا أن حجاج بيت الله الحرام لا يحسون بذاك التعب، تجد الفرحة على محياهم، تجد إقبالهم على أداء المناسك بكل همة، بكل خضوع، بكل خشوع، طلبا في مغفرة الله ورضوانه. لكن بودي يعني تحدثني وتحكي لي رحلة الحج لديك قبل الذهاب من المشاعر المقدسة، ماذا يود أن يقول الأخ مراد؟
2: والله أنا يعني شعور يعني لا يمكن وصفه بصراحة، إنه الشخص يكمل مناسك الحج، يعني أمر دائما هذه الشعيرة كبيرة، يعني دائما تتطلع إنه يعني الكل ممكن يحلم، المسلمين يحلم إنه يكمل الحج، يشعر إنه أكمل إيمانه وأكمل أركانه جميعها. رسالتي إنه أنا ما وجدته بصراحة يعني أفضل بكثير مما تخيلته، يعني أنا بتكلم بكل واقعية بدون رياء وغيرها، أنا تخيلت إنه الأمور ستكون أصعب، ستكون هناك مشقة أكبر، ستكون الأمور ليست بهذا الوضوح، ولكن ما وجدته مختلف تماما عما تصورته. وجدنا أمور سهلة سلسة، تعليمات واضحة، حتى التعليمات لصالحك، يعني لما كان في تعليمات كيف التعامل مع الحر، كيف التوجه، كيف التحرك غيرها، الهدف مساعدة الحاج وليس التضييق عليهم، وليس الغاية إغلاق شارع مثلا لغاية بدون سبب، لا، تدرك إنه هذا الأمر سيساعد في سلاسة المرور، تدرك إنه هذه الخطوات تساعد. والجميل أيضا إنه يعني الجهود الكبيرة التي يقوم بها الجميع تشعر فيها، من أكبر مسؤول إلا حتى أصغر موظف. يعني هذه رسالتي، إنه ربنا يديم الخير والأمان على المملكة العربية السعودية، وأن إن شاء الله نعود مرارا وتكرارا لتأدية مناسك الحج.
1: أخ مراد، قبل الختام، المعايدة تبعثها لمن؟
2: والله نبعثها لكل المسلمين في جميع بقاع الأرض، وأنا أخص دولنا العربية والإسلامية، نتمنى لهم دوام الأمن والأمان والخير إن شاء الله، تحديدا المملكة العربية السعودية، أن تبقى دائما منارة نور وإيمان وعلم الجميع، ستبقى إن شاء الله المملكة العربية السعودية هي المقصد للمسلمين، هي قبلة المسلمين، وإن شاء الله يعني الأفضل دائما سيأتي
1: بإذن الله تعالى. أخي مراد، شكرا لك، وإن شاء الله تعود إلى بلادك سالما عالما. شكرا لك.
2: شكرا لك الجميع.
1: مستمعينا الكرام، كانت هذه الرسالة الصوتية مع أحد حجاج بيت الله الحرام وهو في رحلة الحج الإيمانية. نسأل الله له ولجميع حجاج بيت الله الحرام من الحجاج المتعجلين في هذا اليوم المبارك، يوم 12 من ذي الحجة، أن يعودوا إلى ديارهم سالمين غانمين مستبشرين فرحين بما من الله عليهم من خلال أداء فريضة الحج وأداء هذا الركن العظيم. الآن في ختام هذه الرسالة لا يسعني إلا أن أشكر ضيفنا الأخ مراد رزق، وأعود بالمايكروفون إلى الزملاء في الاستوديو.
0: شكرا للزميل فيصل القحطاني الذي وافانا بهذه الرسالة الصوتية من أحد المواقع بمشعر منى، ورصد لنا جانبا من مشاعر الحجاج المتعجلين وما يعيشونه من أجواء إيمانية مفعمة بالسكينة والطمأنينة وهم يواصلون إتمام مناسكهم في هذه الأيام المباركة.

مستمعينا الأحبة، ولا يزال البث المباشر مستمر معكم من مشعر منى لإذاعة المملكة العربية السعودية. نقف هنا بالقرب من جسر الجمرات ونشاهد الحجاج وهم يتوافدون إلى جسر الجمرات ليؤدوا رميهم لليوم الثاني من أيام التشريق لغير المتعجل واليوم الأخير للمتعجل. هذا المشهد حقيقة مشهد مؤثر، لأن الكثير من الحجاج يتعجلون وبذلك يكون وداعهم ويومهم الأخير في المشاعر بانتهائهم لأعمال فريضة الحج، ولكن من ناحية أخرى فهم فرحون بأدائهم لهذه الفريضة، لأن الكثير منهم في هذا الحج يحجون لأول مرة فقد أدى الفريضة وأقام الركن الأخير من أركان الإسلام، وأيضا ترى في أعينهم الفرح لما وجدوه ولمسوه من تنظيم وتسهيل وتأمين من كل الجهات التي تقوم بواجبها على أكمل وجه في هذا الموسم. نعم، الحجاج الذين أنهوا الرمي يتوجهون الآن كما نشاهد إلى الباصات الخاصة بنقل الحجاج إلى الحرم ليؤدوا طواف الوداع وبالتالي انتهاء حجهم بهذا الطواف. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منهم.

كما نشاهد زميلي عمر في هذه المشاهد المبهرة والجميلة التي يعني تثلج الصدر، ونحن نرى الحجاج أتوا من كل حدب وصوب ومن كل أرجاء العالم بلغاتهم المختلفة بثقافاتهم المختلفة، يجمعهم مكان واحد وهدف واحد، وقبل هذا كله رب واحد ودين واحد ونبي واحد. أتوا إلى هذه البقاع الطيبة المباركة يحملهم الشوق إليها، تعبوا وجمعوا الكثير من الأموال، ولكل حاج من هؤلاء الحجاج قصته الخاصة ومعاناته التي ربما يعني بقي سنينا طويلة ينتظر هذه اللحظات، ونحن الآن نشاهدهم هنا في مشعر منى، وقد أتم الله سبحانه وتعالى عليهم. هنيئا لهم، هنيئا لهم هذه اللحظات وهذه الأيام، هنيئا لهم أن الله سبحانه وتعالى أتم لهم حجهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعودوا إلى بلدانهم ومن حيث من حيث

0: من سعى وكل من ساهم من يعني الجهات الحكومية والجهات المختلفة والمتطوعين كذلك الجهات، نرى فيها تضافر للجهود بشكل كبير وبشكل ملحوظ ما شاء الله تبارك الله، وبشكل ملموس كله تيسيرا وخدمة لهؤلاء الحجاج الذين يأتون من كل مكان، وهذا أجر عظيم لا يناله إلا من اصطفاه الله سبحانه وتعالى لهذا الخير ولهذا الأجر العظيم.
1: نعم، وأيضا نرى حقيقة زميلي علي في هذه الشاشة التي أمامنا المسجد الحرام، وقد بدأ يمتلئ بالطائفين المؤدين لرمي الذين أدوا رمي الجمرات. نرى هذا الصحن وقد بدأ يتلون بمظلات الحجاج وهم يؤدون هذا الطواف، حقيقة مشهد مؤثر وجميل. وأيضا ما يلفت النظر زميلي عالي هذا التنظيم الرائع الذي قامت به الجهات المختصة في سواء في المسجد الحرام أو في المشاعر، وكما نرى هنا في أمامنا في ميناء تنظيم الحشود وكيف كان تنظيم الدخول مختلف عن الخروج، وبالتالي يؤدي الحاج رمي الجمرات من دون أي عقبات بيسر وسهولة وبتوفير لكافة الوسائل والخدمات التي تيسر لهم أداء هذه الفريضة.
0: وبالحديث أيضا زميلي عمر عن الجهود التي يعني تبذلها الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالتعاون مع الجهات المعنية بخدمة ضيوف الرحمن، وفي إطار الخطط المتكاملة لإدارة الحشود كما نشاهد هنا، يعني ليس كما يسمعه المستمعون الكرام وليس كما يعني ربما يتوقعه الكثير من الناس، نحن نرى جهدا أمام أعيننا واضحا وجليا تنفذه الهيئة عبر خططها التشغيلية لتنظيم حركة الحجاج خلال طواف الوداع من خلال منظومة متكاملة تهدف إلى تعزيز انسيابية الحركة وإدارة الحشود بكفاءة داخل المسجد الحرام وساحاته، بما يضمن تمكين الحجاج من أداء النسك بكل يسر وطمأنينة. وحقيقة هذه الجهود زميلي عمر تدرس ويعطى فيها يعني العديد من الكورسات أو الدورات التي نعلم بها الجميع في إدارة الحشود. فعلا فعلا يعني ما نراه هو فخر، ونقوله بكل فخر أن الله سبحانه وتعالى يعني منحنا هذه الأمانة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على حملها ويعني أن نيسر للحجاج حجهم وأن نخدمهم بالخدمة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلها منا ومن جميع الجهات التي تقوم بخدمة الحجاج وفق منظومات متكاملة كله لتيسير الحج على الحجاج والحجيج في هذه الأيام المباركة.
1: شكرا حقيقة للجهات الحكومية المختلفة القائمة على خدمات حجاج بيت الله الحرام لهذا الموسم، شكرا على ما قدموه من جهود وخدمات، الشكر أيضا لحجاج بيت الله الحرام على التزامهم بالقواعد و يعني التزامهم بما يساهم في إنجاح هذا الحج، وأيضا شكرا لغير الحجاج ممن التزموا عدم الدخول إلى مكة أو عدم الحج بدون تصريح.
0: يعني حقيقة زميلي عمر يعني حينما تتعامل مع حشود بهذا الكم الكبير والكم الهائل الذين يجتمعون في هذه الأيام المباركة وقد قدموا بثقافات مختلفة وبلغات مختلفة، منهم الكبير منهم الصغير منهم المتعلم منهم غير المتعلم، وترى الانسيابية التي نراها ونشاهدها في مسيرهم وفي انتقالهم من مكان إلى مكان آخر بكل يسر وطمأنينة. ونلاحظ يعني حتى وجود اللوحات الإرشادية متعددة اللغات التي يعني نراها إلى جانب يعني الفرق التوجيهية التي تعمل على تسهيل تنقل الحجاج، خاصة مع تزايد أعداد المغادرين بعد إتمام المناسك. هناك كثير من الأعمال التي يعني

0: نراها ويلمسها الحجاج. مثلا عندك خلينا نقول اللي هو أعمال النظافة وأعمال التعقيم على مدار الساعة، ويعني كذلك أيضا هي مجهزة بفرق متخصصة تعمل على تهيئة المصليات والأماكن والممرات، وأيضا حتى المحافظة على جاهزية المواقع لاستقبال كثافات الحجاج خلال أداء طواف الوداع، وأيضا توفير نقاط متعددة لسقيا زمزم ومشربيات موزعة على المواقع الرئيسية داخل المسجد الحرام، إلى جانب خدمات العربات الكهربائية واليدوية لكبار السن وأيضا الأشخاص ذوي الإعاقة ومن يحتاجون إلى المساندة. كل هذه الخدمات وغيرها من العديد من الخدمات التي يعني لا تعد ولا تحصى، كلها خدمة للحرمين الشريفين وخدمة لزوار الحرمين الشريفين وللحجيج الذين قدموا من كل حدب وصوب. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منهم حجهم وأن يتقبل ممن قام على خدمتهم هذه الخدمات العظيمة والجليلة، وأن يجعلها في موازين أعمالهم بإذن الله تعالى.
1: وحقيقة ذكرت المواصلات ووسائل النقل يعني مما ساهم في إنجاحها وإعطاء كل حاج حقه فيها هو الحج بالتصريح والالتزام بأعداد الحجاج الذين يعني تم تقييمهم من خلال دراسات، وبالتالي الحج يسمح بهذا العدد لهذا الموسم. فإن كان قد يعني أصبح عدد الحجاج مثل ما هو مخطط له، سيجد الحاج كل وسائل الراحة واليسر والسهولة في التنقل، في المشاعر في المسجد الحرام. فنكرر شكرنا لكل من ساهم في إنجاح حج هذا العام لعام 1447.
0: وحينما تتأمل زميلي عمر يعني في هذه الأنظمة وفي هذه القوانين التي وضعت، كلها وضعت لتيسير الحج وليس لتعسير الحج، إنما وضعت لتيسير الحج على الحجاج ولضمان جودة الخدمات المقدمة للحجاج خلال هذه الأيام المباركة وخلال هذا الموسم، حتى يعني تضمن الجهات المختصة اليسر والسهولة والطمأنينة للحجاج الذين يحجون والذين يعني يؤدون هذا المنسك العظيم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنهم. إذن مستمعينا الكرام، نحن لا نزال معكم في بث مباشر لإذاعة المملكة العربية السعودية من منى، وتتواصل معكم نقل هذه التفاصيل ونقل هذه الجهود من خلال هذه المجلة الإذاعية التي ننقلها لكم عبر الأثير، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد.

0: وإلى زاوية أخرى أحبتنا الكرام، من هذا البث المباشر لإذاعة المملكة العربية السعودية من منى ننقل إليكم بعضا من الأخبار التي وردتنا. وفي هذه اللحظات أحبتنا الكرام، بدأ حجاج بيت الله الحرام من المتعجلين التوافد إلى المسجد الحرام لأداء طواف الوداع، إذانا باقتراب ختام رحلتهم الإيمانية بعد إتمام مناسك الحج، وسط استعدادات تشغيلية وميدانية مكثفة نفذتها الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالتعاون مع الجهات المعنية بخدمة ضيوف الرحمن.
1: وتنفذ الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي خططها التشغيلية لتنظيم حركة الحجاج خلال طواف الوداع عبر منظومة متكاملة تهدف إلى تعزيز انسيابية الحركة وإدارة الحشود بكفاءة داخل المسجد الحرام وساحاته، بما يضمن تمكين الحجاج من أداء النسك بكل يسر وطمأنينة.
0: وهذه الاستعدادات أحبتنا الكرام شملت انتشار الفرق الميدانية في الممرات وكذلك أيضا الساحات والمداخل لتوجيه الحجاج إلى المسارات المخصصة للطواف وكذلك السعي، وتقديم خدمات الإرشاد والإجابة عن الاستفسارات، بما يسهم في تسهيل الوصول إلى المطاف والمسعى وكذلك أيضا تنظيم تدفق الحشود.
1: كما جهزت مسارات الطواف والسعي بلوحات إرشادية متعددة اللغات إلى جانب فرق توجيهية تعمل على تسهيل تنقل الحجاج، خاصة مع تزايد أعداد المغادرين بعد إتمام مناسك الحج.
0: وتواصل الهيئة تنفيذ أعمال النظافة والتعقيم داخل المسجد الحرام وساحاته على مدار الساعة عبر فرق متخصصة تعمل على تهيئة المصليات والممرات وكذلك أيضا المحافظة على جاهزية المواقع لاستقبال كثافات الحجاج خلال أداء طواف الوداع.
1: كما وفرت الهيئة نقاطا متعددة لسقيا زمزم ومشربيات موزعة في المواقع الرئيسة داخل المسجد الحرام، إلى جانب خدمات العربات الكهربائية واليدوية لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة ومن يحتاجون إلى المساندة، بما ييسر أداء النسك في أجواء مريحة وآمنة.
0: وهذه الجهود أحبتنا الكرام تأتي ضمن منظومة الخدمات التشغيلية والتنظيمية التي تنفذها الهيئة لخدمة ضيوف الرحمن وتمكينهم من أداء طواف الوداع بانسيابية وأمان قبل مغادرتهم إلى أوطانهم بعد إتمام مناسك الحج.

0: لازلنا مستمرين معكم مستمعينا الأحبة من إذاعة المملكة العربية السعودية من مشعر منى. مع بدء الحجاج المتعجلين في مغادرة مشعر منى بعد رمي الجمرات، تشهد الطرق والمسارات المؤدية إلى المسجد الحرام كثافة كبيرة وانسيابية متواصلة ضمن منظومة أمنية وتنظيمية متكاملة تدار بكفاءة عالية لضمان سلامة الحجاج وتمكينهم من أداء طواف الوداع بكل يسر وطمأنينة.
1: وللحديث حول هذه الجهود، جهود إدارة الحشود وتنظيم حركة الحجاج خلال هذه المرحلة من موسم الحج، يسعدنا أن نرحب بضيفنا الكريم سعادة المقدم خالد الكريديس، المتحدث الرسمي لقوات أمن الحج بالأمن العام. في البداية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سعادة المقدم، وكل عام وأنت بخير.
2: وعليكم السلام، حياكم الله، وكل عام وأنتم بخير، ونتشرف ونسعد بهذا اللقاء.
1: حياكم الله. يعني مقدم خالد، نحن نتحدث عن إدارة الحشود في هذه الأيام المباركة، وبودنا يعني أن تحدثنا عن كيفية إدارة حركة الحشود وتنظيم تنقلات الحجاج المتعجلين خلال توجههم من مشعر منى إلى المسجد الحرام لأداء طواف الوداع.
2: بكل تأكيد تنفذ قوات أمن الحج الخطط المتعلقة بخدمة ضيوف الرحمن على مستوى كافة المناسك الزمنية والمكانية، وها نحن اليوم فيما يخص رمي الجمرات، ثم بعض الحجاج المتعجلين يتجهون من مقراتهم في مشعر منى لرمي الجمرات، ثم الانتقال من منشأة الجمرات بشكل مباشر إلى المسجد الحرام لأداء طواف الوداع ومغادرة مكة المكرمة، نسأل الله لهم القبول. كذلك بالتزامن مع هذا الإجراء أيضا توجد خطط متعلقة بالحجاج الراغبين في المكوث أيضا إلى غد يوم 13 من ذي الحجة واستكمال المناسك أيضا. فكل هذه حقيقة في منظومة متكاملة متابعة أيضا بشكل مستمر من مركز عمليات الحج القيادة والسيطرة، يتم إدارة منظومة الحشود وقراءة مؤشرات الكثافة والتحكم بحجم التدفقات، بما يسهل عليهم التنقل بين المشاعر المقدسة بكل يسر وطمأنينة.
0: حياكم الله مقدم خالد، يعني نود لو تبين لنا وللمستمعين أبرز الخطط والإجراءات الميدانية التي تنفذها قوات أمن الحج للتعامل مع الكثافات البشرية وضمان الانسيابية والسلامة.
2: صحيح. خطط قوات أمن الحج تبنى على محاور أساسية فيها الجوانب الأمنية، وكذلك إدارة منظومة الحشود وإدارة الحركة المرورية، وأيضا خطط الطوارئ، وكذلك الإجراءات المتعلقة أيضا بتقديم الخدمات الإنسانية. هذه المحاور يتم تفعيلها أثناء تفويج الحجاج في المسارات، نشاهد انتشار وتمركز لفرق الاستجابة السريعة، نشاهد تنسيق مستمر أيضا مع وزارة الحج والعمرة في جداول التفويج، نشاهد هذه التناغم بين كافة الجهات يتم الالتزام فيه من خلال مركز عمليات الحج، ويتابع بشكل لحظي بأكثر من 10,000 كاميرا تنقل بشكل فوري ومباشر لمتخذ القرار القدرة على اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب بالقدر المناسب، نسأل الله التوفيق للسداد. وكذلك هي مبنية على خبرات تراكمية لضيوف الرحمن، لخدمة ضيوف الرحمن.
1: جميل. يعني حقيقة سعادة المقدم خالد، جهود واضحة تبذلونها، ونسأل الله سبحانه وتعالى لكم التوفيق والسداد. وكذلك أيضا لا نريد يعني أن نطيل عليكم، ونحن نعمل ونعلم عن جدولكم المزدحم كذلك، ولكن قبل بارك الله فيكم، ونحن نسعد ويعني نتشرف بذلك. قبل الختام سعادة المقدم، بودنا أن تحدثنا وتحدث المستمعين الكرام عن أبرز الرسائل التوعوية والتنظيمية التي تؤكدون عليها للحجاج خلال هذه المرحلة للمساهمة في تعزيز السلامة، وكذلك أيضا المحافظة على انسيابية الحركة.
2: صحيح صحيح، وهذا شيء محوري حقيقة ومهم جدا، ونلمس حقيقة تعاون من ضيوف الرحمن في اتباع الإرشادات التنظيمية، والهدف منها الأساسي هو سلامتهم أثناء التنقل. فالبعد عن حمل الأمتعة الغير ضرورية واللازمة يساهم بشكل كبير في سهولة التنقل، الالتزام أيضا في جداول التفويج والالتزام فيها يعطي بشكل إيجابي حقيقة، يعطي بشكل إيجابي حقيقة القدرة على إدارة منظومة الحشود وفق الطاقة الاستيعابية الآمنة. فهي حقيقة تكاتف بين الجهات المعنية خدمة ضيوف الرحمن، وأيضا الالتزام في جداول التفويج، وكذلك الرسائل التوعوية أنه حتى تلافي السير في ارتفاع في أوقات الذروة لدرجات الحرارة المرتفعة، والتي لا قدر الله قد تسبب إجهاد حراري، وبالتالي كل هذه رسائل توعوية نرسلها لضيوف الرحمن. الهدف الأساسي منها هو أن نضمن سلامتهم وانسيابية تنقلهم بين مشاعر مقدسة.
1: جميل جدا سعادة المقدم خالد الكريديس المتحدث الرسمي لقوات أمن الحج بالأمن العام، كنت معنا ضيفا في هذه الزاوية، شكرا جزيلا لكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم وأن يسدد خطانا وخطاكم، ونلتقيك على خير بإذن الله تعالى.
2: شكرا جزيلا وكل عام وأنتم بخير.
1: وأنت بخير وصحة وعافية.
2: حياك.

أحبتنا المستمعين الكرام، من مظاهر رحمة الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة ما جاءت به الشريعة من التيسير ورفع الحرج، وقد تجلى ذلك بوضوح في مناسك الحج، حيث قال الله سبحانه وتعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. ففتح الله للحجاج باب السعة والتخفيف مراعاة لأحوالهم وظروفهم مع بقاء المقصد الأعظم

0: دائر الله عز وجل. وللحديث حول معاني التعجل والتأخر في الحج وما تحمله هذه الأحكام من دلالات فقهية وتربوية عظيمة، يسعدنا أن نرحب بضيفنا الكريم فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن عبد الله السبر الباحث في الفقه المقارن. في البداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله معنا دكتور سعد.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا، حياك الله، حيا الله الإخوة المستمعين والأخوات المستمعات،
0: حياكم الله وبياكم وكل عام وأنتم بخير. وفي البداية فضيلة الشيخ بودنا أن تحدثنا وتحدث المستمعين الكرام عن المقصود بالتعجل والتأخر في أيام التشريق، وما الذي تدل عليه هذه الرخصة الشرعية في أحكام الحج.
1: الحمد لله، حمد الحمد والشكر له شكرا شكرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، والله أسأل أن يجعل حج الحجاج مقبولة وسعيهم مشكورة، وأسأل الله عز وجل أن يوفق ولاة أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ولي عهده الأمين صاحب السمو الملك الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء، ونجعل ما يقدمون في ميزان حسناتهم ووالديهم، وأن يجزل لهم المثوبة، وأن يعينهم ويوفقهم ويسددهم وينصرهم على ما نشاهد من الأمور العظيمة في كل عام في الحج وفي المملكة العربية السعودية. بفضل الله كل المملكة نشاهد فيها نقلات، فيها تطور، فيها تقدم في جميع المجالات الحياة، فنسأل الله عز وجل أن يجزل لهم المثوبة. أما التعجل والتأخر فهو التعجل في اليوم 12 من الحج الذي هو من أيام التشريق، اليوم 2 من أيام التشريق. ففي اليوم 12 يجوز لمن أراد أن يتعجل أن ينصرف من منى بعد رمي الجمار، فإذا رمى الجمرة يتجه إلى مكة ويطوف متى ما ناسبه الوقت لطواف الوداع، أو كان أخر طواف الإفاضة إلى آخر يوم يطوف، وإن كان عليه سعي يسعى ويذهب إلى بلده. هذا هو التأخر، هذا هو التعجل. والتأخر أن يمكث الليلة، يرمي اليوم أو يرمي في الليل ثم يبيت ليلة 13، وفي اليوم 13 يرمي الجمار الصغرى الوسطى الكبرى، ثم يتجه إلى مكة، ومتى ما ناسبه السفر يطوف قبل ذلك، يطوف طواف الوداع أو يطوف طواف الإفاضة إذا كان أخره، ويسعى سعي الحج وينطلق إلى بلده. هذا هو المقصود في الآية: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه لمن، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. فكلهم غير آثمون، غير آثمين، كلهم مأجورون، كلهم حجهم مقبول صحيح.
2: نعم جميل، حياكم الله فضيلة الشيخ. نود لو تبين لنا كيف يظهر هذا الحكم جانب التيسير ورفع الحرج في الشريعة الإسلامية، خصوصا مع اختلاف أحوال الحجاج وظروفهم.
1: الشريعة يقول الله عز وجل: ما جعل عليكم في الدين من حرج، ويقول: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. والقواعد الفقهية منها المشقة تجلب التيسير، والأمر إذا ضاق اتسع. وإذا تأملنا الحج من أوله إلى آخره يقوم على اليسر والسهولة، بل الشريعة كلها تقوم، إذا تأملنا الشريعة كلها فهي تقوم على اليسر والسهولة. فالمريض يعذر في مرضه ويسمح له بجمع الصلاة، المسافر له القصر والجمع، المسافر له الفطر، له الرخص يترخص بها، الحاج منذ خرج في سفره فله أن يترخص برخص السفر. ثم بعد ذلك إذا تأملنا اليسر، النبي صلى الله عليه وسلم رخص في المبيت للرعاة والسقات، رخص لهم في ترك المبيت في ميناء. النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد ما سئل عن شيء إلا قال: افعل ولا حرج. حلقت قبل أن أرمي قال: افعل ولا حرج. نحرت قبل أن أرمي قال: افعل ولا حرج. جاء في رواية عند أبي داود بإسناد صحيح: سعيت قبل أن أطوف قال: افعل ولا حرج. كل ذلك تيسير على الناس. النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه ورأى القمل يتناثر من رأسه قال: ما ظننت أن يبلغ بك

0: يؤذيك هوامك أو كما قال صلى الله عليه وسلم، ثم قال له احلق رأسك وانسك نسيك، يعني اذبح ذبيحة لفقراء مكة أو صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين. فإذا تأملنا المناسك، سقوط المبيت عن الذي لا يجد له مسكنا في منى، ولا يجد له خياما متصلة في منى، يسقط عنه المبيت، الذي يجد خياما في مزدلفة والخيام متصلة، حكمه كما أفتى علماؤنا بحكم منى. كل هذا حقيقة في الحج يسر وتيسير، بل الذي لا يستطيع متمتع أو قارن لا يجد الهدي، جاء أن يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، كل هذا داخل فيه التيسير. ومن التيسير ورفع الحرج في هذا اليوم التعجل الذي يتعجل في اليوم 12، أحوال الناس، ظروف الناس، ارتباطات الناس تختلف، أتوا من دول متعددة، لهم ظروف صحية، لهم ظروف عائلية، لهم ظروف وظيفية، لهم حاجات متنوعة مختلفة. الله عز وجل شرع هذا التيسير، يسر على الناس سبحانه وتعالى بهذه الرخصة أن يتعجلوا في هذا اليوم،
1: الله
0: وكل
1: أكبر.
0: بحسبه. فهذا كله داخل في شريعة رفع الحرج، رفع شريعة اليسر، الشريعة السمحة، ليست التضييق والإغلاق. فلذلك لو تأملنا أيضا فتاوى العلماء رحم الله الأموات وحفظ الله الأحياء، نجد أيضا أنها مبنية على الأصول التي من الكتاب والسنة في اليسر ورفع الحرج على الناس.
1: جميل
0: نعم
1: شيخنا الكريم، يعني بحديثكم يعني عن التعجل وكذلك أيضا عن هذه الأحكام التي أتت للتخفيف والتيسير على الحجاج بشكل عام. وقبل أن نختم معك هذا اللقاء شيخنا الكريم، بودنا يعني أن تبين للمستمعين الكرام كيف يمكن للحاج أن يجمع بين الاستفادة من الرخص الشرعية وكذلك أيضا المحافظة في ذات الوقت على روح العبادة واستشعارها وتعظيم هذه الشعائر.
0: هذا حقيقة سؤال جميل ومهم، مهم جدا. أولا كما قرر الشاطبي في الموافقات أن العبادة فيها مشقة، القيام للصلاة في الليل، الفجر، في الشتاء، في الصيف، هذا فيه مشقة، لكنها مشقة من أصل العبادة، من أصل الصلاة. الصوم فيه مشقة لكن من أصل الصوم. كذلك الحج فيه مشقة، السفر، التنقل بين المشاعر فيه مشقة،
1: صحيح
0: لكن فيه مشقة مصطنعة. المشقة المصطنعة أن الإنسان يستطيع أن يركب، يقول أنا أريد أن أمشي، بدل أن يقف في الظل يقف في الشمس، يقول هذا الأفضل، وهذا غير صحيح. هذا كله أذى للنفس. ولذلك يقول الشاطبي المشقة المصطنعة لا يؤجر عليها الإنسان، لا يؤجر عليها الإنسان. فمسألة الرخص في الحج، لنتأمل الحديث عندما يأمر كعب بن عجرة، يقول له، يأمره بأن يفعل هذا المحظور وهو حلق الرأس، كل الرأس، لأنه في أذى، في ضرر. نتأمل النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا، أدى المناسك راكبا، فيأتي الذي يقدر على الركوب ومتيسر له كل شيء، كل شيء، ثم يريد أن يتعب نفسه وأن يجهد نفسه. إنسان لا يجد مكانا في منى، يريد أن يأتي على قدميه ويجلس ويفترش ويرتكب المحظورات، ثم يقول الرخص هذه تنقص الحج. لا، ما تنقص الحج. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال افعل رخصة لكعب بن عجرة، بل قال له افعل محظور.
1: الله
0: أيضا
1: أكبر.
0: الكفارات التي دخلت في مناسك الحج، إذا تأملناها فيها مبنى اليسر والتيسير على الناس. النبي صلى الله عليه وسلم حج معه مئة وعشرين ألف 120 ألف الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا، وفي هذه الأعوام ملايين تحج، قرابة 1,700,000 وتزيد، أو 2,000,000 في هذه السنة. تنظيم عظيم، جهود عظيمة، إدارة حشود عظيمة. طيب أين اليسر لما يجي الإنسان تأتيه ظروف، من أصيب بمرض، نقول عليك أن تلتزم بالمبيت في منى وهو مريض في المستشفى، نقول يرخ النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة والسقاة،

0: فلذلك الشيخ بن عثيمين رحمه الله قال يعني وإذا أذنت الجهات الرسمية لمن يعمل في الشرط وهو يعمل على خدمة الحجاج بالحج، أذنت له الجهات الرسمية، فله أن يحج في ملابس العسكرية. ثم بدأ يقرر هل عليه كفارة محظور أو ليس عليه كفارة محظور. الحاصل البعض يتصور أن عندما نقول الرخص معناه أن حجه ناقص، أن حجه ناقص، أنه لم يأتي به على الوجه الأكمل، يريد أن يتعب نفسه،
1: الله المستعان،
0: يريد أن يتعب نفسه لأجل أن يؤجر. هذا غير صحيح، أبدا غير صحيح. إنسان كبير في السن حج لا يستطيع أن يذهب للجمرات، امرأة كبيرة في السن أو مريضة وعندها حاجات خاصة، والمرأة نعرف يعتريها الحيض، والحيض اعتبره الله عز وجل مرض يؤذي المرأة وسماه أذى، فيتعب المرأة، يتعب جسدها. إذا احتاجت لأن توكل غيرها فإذا ليست رخص تنقص الحج أبدا. فهذه النقاط حقيقة يعني الذي يتأمل الشريعة ليس مبنى الحج، ليس مبنى الحج والعبادات على إجهاد النفس وإضرار النفس. الله عز وجل غني عنا وعن عبادتنا، ما يفعل الله، يقول الله عز وجل بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. الله غني، لكن الله عز وجل قال لن ينال الله لحومها ولا دماء، ولكن يناله التقوى منكم. تقوى، أين التقوى؟ فقط مخافة الله عز وجل. اتقيت الله بحسب ما تستطيع، فالله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، انتهى الأمر.
1: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر.
0: نعم.
1: جميل، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، ونفع الله بكم وبعلمكم وبما قلتم خلال هذه الزاوية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وكل عام وأنت بخير.
0: وأنت بخير، شكرا لك.
1: بارك الله فيكم. إذن مستمعينا الكرام، كان معنا فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن عبد الله السبر، الباحث في الفقه المقارن.

0: أحبتنا المستمعين الكرام، منذ اللحظة الأولى لقدوم الحجاج إلى المملكة تتجلى الجهود الكبيرة التي سخرتها المملكة العربية السعودية لخدمة ضيوف الرحمن عبر هذه المنظومة المتكاملة من الخدمات والتنظيم وكذلك التقنية وإدارة الحشود، بما يحقق مقاصد التيسير والطمأنينة للحجاج أثناء أداء مناسكهم. للحديث حول هذه الجهود المباركة وما تعكسه من عناية بالحرمين الشريفين وقاصديهما، يسعدنا أن نرحب بضيفنا الكريم فضيلة الشيخ الدكتور فهد بن سليمان الفهيد، أستاذ قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله فضيلة الشيخ.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وحيا الله جميع الإخوة المستمعين والمستمعات، وتقبل الله منا ومنكم ومن جميع إخواننا المسلمين.
0: منا ومنكم صالح الأعمال. فضيلة الشيخ، يعني بداية نريد أن تبين لنا كيف تجسد الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة في خدمة الحجاج من جانب المعنى الشرعي للعناية بضيوف الرحمن وتحقيق التيسير لهم.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى قد حبأ المملكة العربية السعودية بنعم عظيمة، أعظمها القيام بأركان الإسلام ودعائمه العظام في إقامة التوحيد وإظهار سنة النبي صلى الله عليه وسلم ورسالته وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم. وها نحن نرى في كل عام إقامة هذه الشعيرة العظيمة، الركن الخامس من أركان الإسلام، وهو الحج إلى بيت الله الحرام الذي يؤم هذا البيت من جميع أصقاع العالم، يأتين من كل فج عميق، تسهل لهم الطرق ويسهل لهم جميع الوسائل حتى يؤدوا هذا الركن على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. وهذا من القيام بالأمانة العظيمة التي تحملتها هذه الدولة المباركة، فقامت بها أتم قيام بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظه الله وحكومتهم الرشيدة جزاهم الله خيرا. فالمعنى الشرعي هو أن ولي الأمر يهتم بهؤلاء الضيوف الذين قدموا إلى بيت الله العتيق، ويسهل لهم الطرق ويؤمن السبل ويحقق لهم المقصد الشرعي الذي جاءوا لأجله، فلا يجدون مشقة ولا يجدون عناء ولا يجدون عطشا ولا يجدون خوفا ولا يجدون أذى، بل كل لحظات الحج منذ ركوبهم الوسائل إما الطائرة أو غيرها إلى أن يرجعوا إلى أهليهم كلها وسائل ميسرة مسهلة مقربة للقلوب حتى يؤدوا عبادة الله عز وجل في طمأنينة وأمن واستقرار، فيقوموا بهذا الركن أتم قيام، ولله الحمد والمنة.
2: اللهم لك الحمد. شيخنا الفضيل، يعني نحن نشاهد في السنوات الأخيرة يعني المشاعر المقدسة والحرمين الشريفين شهدت توسعات ومشروعات ضخمة، ونلاحظ يعني هذا التطور الكبير والاهتمام الكبير من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين. كيف ترون انعكاس هذه الجهود على راحة الحجاج وكذلك أيضا تمكينهم من أداء مناسك الحج بكل طمأنينة ويسر؟
1: الحمد لله، الناس شهود الله في الأرض، وحجاج بيت الله الحرام هم يشهدون بهذا في كل عام، فكل عام يأتي الحجاج وبعضهم يكون مشرفا أو مسؤولا في دولته فيقول قد رأينا من التسهيلات والمشروعات والتوسعات ما لم نرى من قبل. ففي كل سنة ولله الحمد والمنة يتم التسهيل والتيسير والتوسع والمشروعات الجبارة التي لا نظير لها في العالم، كل ذلك لأجل خدمة ضيوف الرحمن وراحتهم وحتى يؤدوا المناسك بيسر وسهولة. المشاريع لا يمكن حصرها. المشاريع التي في المسجد الحرام، المشاريع التي خارج المسجد الحرام، المشاريع التي في المشاعر المقدسة، المشاريع التي في الطرقات، المشاريع التي في حدود النقاط الحدودية في استقبال الحجاج، مشاريع لا يمكن حصرها، مشاريع إما في البناء والمباني وإما في الخيام، مشاريع أيضا تقنية، مشاريع أيضا فيما يتعلق بالتعليم والتهيئة النفسية، ومشاريع فيما يتعلق بالصحة. يعني حقيقة الكلام في هذا يطول، ولكن نذكر قول الله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، اللهم لك الحمد أن وفق بلادنا المملكة العربية السعودية لما وفقها إليه، فجزى الله ولاة أمرنا خير الجزاء، وجزى الله كل من ساعد الحجاج وأعانهم، فالحمد لله على هذه النعمة.
0: الحمد لله. فضيلة الشيخ، يعني من خلال متابعتكم، كيف أسهمت الحلول التقنية والتنظيمية الحديثة في تسهيل أداء النسك وتقليل المشقة على الحجاج؟
1: أولا يعني سمعنا من كلمات ولاة الأمر حفظهم الله، ومن كلمات المسؤولين القائمين على إدارة الحشود والقائمين على أمن الحجيج، ما يتعلق بالتقنيات العجيبة التي لا نظير لها في العالم فيما يتعلق بالتفويج، تقنيات في رصد الكثافة في كل متر مربع في جميع أنحاء المشاعر والحرم والمسجد الحرام وما حوله، تقنيات تقيس دقة شديدة في التفويج، فأي تعثر في السير يتم رصده، أنظمة للمراقبة، مراقبة ذكية في الإشارات وفي الطرق وفي جميع المواقع، وتحليل عجيب تقني لا نظير له فيما يتعلق بالبيانات وبيانات المعلومات وتدفقها، أيضا المسارات وعدم وجود أي مكان ولا مجال لإنعكاس السير أو التدافع، ولله الحمد والمنة. كل هذا يعني مع مهنية عالية في الأخلاق التي نراها من رجال الأمن ومن سائر العاملين في القطاعات الصحية والخدمية لحجاج بيت الله الحرام. فالحقيقة هناك أنظمة يعني ومنصات أطلقتها الجهات الحكومية مثل منصة بصير ومنصة سواهر، وكذلك ما يتعلق بميدان، تطبيق ميدان، وغيرها من البرامج التقنية، غير غرف التحكم والمراقبة لحفظ أمن الحجاج والتأكد أنهم جميعا في أمن ويسر وطمأنينة في جميع أحوالهم. هذا شيء عجيب جدا، وقد رأيت أنا بعض المقاطع التي تحكي يعني ما يجري في غرف التحكم ومراقبة الحجيج، يعني يراقبون كل ما يحدث حتى لا يحدث أي خطر للحجاج، وهذا لا شك أنه يعني من الجهاد في سبيل الله، ولا شك أن هذا من إقامة شعائر الإسلام، ولا شك أن هذا أجره وثوابه لولاة أمرنا جزاهم الله عنا خير الجزاء، خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وكذلك سموه وزير الداخلية وأمير منطقة مكة وأمير منطقة المدينة ونائبيهما، وكذلك المسؤولين في الوزارات جزاهم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. فطوعوا التقنية وطوعوا هذه الحلول التقنية لتنظيم سير الحجاج والحفاظ على أمنهم وسلامتهم من كل ما يتبدل ذلك، ولله الحمد والمنة.
2: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، ونفع الله بكم وبما قلتم خلال هذه المداخلة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه الأيام علينا وعلى الأمة الإسلامية باليمن والمسرات. وفي ختام هذا اللقاء نتقدم بالشكر الجزيل لك على ظهورك معنا خلال هذه المداخلة، شكرا جزيلا.
1: جزاك الله خير، وشكرا لكم أنتم أيضا أيها الإذاعات المباركة، وكذلك وزارة الإعلام على جهودكم العظيمة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: اللهم صل وسلم على نبينا محمد. إذن مستمعينا الكرام، كان معنا فضيلة الشيخ الدكتور فهد ابن سليمان الفهيد، أستاذ قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد ابن سعود الإسلامية.

0: مستمعينا الأحبة، لا زلنا متواصلين معكم في هذه التغطية المباشرة من إذاعة المملكة العربية السعودية من مشعر منها. من أعظم المقاصد التي جاء بها الحج أن يتربى المسلم على السكينة والطمأنينة وحسن الخلق، ولذلك قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والحج المبرور هو الذي امتلأ بالطاعة وسلم من الأذى والرفث والخصام، وتحلى صاحبه فيه بالرفق والحلم وحسن التعامل. للحديث حول موضوع السكينة في الحج وأثر الأخلاق والرفق وترك الأذى في تحقيق مقاصد هذه العبادة العظيمة، يسعدنا أن نرحب بضيفنا الكريم أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن إبراهيم اللحيدان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام أنتم بخير فضيلة الشيخ وحياكم الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أخي الكريم وحيا الله المستمعين والمستمعات.
0: حياكم الله. بداية فضيلة الشيخ، كيف أراد الله سبحانه وتعالى أن يكون الحج من حيث السكينة والطمأنينة والسلوك الإيماني للحاج؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحيي أخي الكريم وحيي المستمعين والمستمعات، وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل من الحجيج حجهم وأن يبارك لنا في أعمالنا وأعمالنا. الحج أيها المستمع الكريم، الحج هداية وتقوى، الحج سكينة. ولذلك نلحظ في آيات الحج التي حثت على التقوى وأمرت بها، أمرت بإتمام الحج لله قصدا وغاية. ولا شك أن هذا من أعظم المطالب في الحج. فالحج إخبات وخضوع، والحج سكينة وخشوع منذ أن يعقد النية في إحرامه، تباعا لسيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام القائل عند إحرامه: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. فيلبي نداء الحق ويستجيب الحاج للنداء الخالد، ويلحق بركب النبيين والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وعباد الله الصالحين الذين أموا هذا البيت الحرام، حج إبراهيم عليه السلام، وحج النبيون عليهم الصلاة والسلام، وحج رسول الهدى صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، وأمر بالسكينة والطمأنينة وتحقيق الإيمان والبعد عن كل ما يخدش الحج، امتثال لقوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وقال عليه الصلاة والسلام: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فيتذكر الحاج ويتذكر المسلم وهو يرى هيئة الحاج، وهو يرى متطلبات الإحرام للدخول في النسك. لا شك أن هذه تبعث على الطمأنينة، وتبعث على السكينة، وتبعث على الخضوع والاستسلام. أيضا فيها معنى النقاء والطاعة إقبالا على الله جل وعلا، ليخرج الحاج بإذن الله جل وعلا من بعد حجته من ذنوبه كيوم ولدته أمه نقيا طاهرا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فلا شك أن الحج فيه هذه المعاني العظيمة، وفيه هذه هذا السلوك الإيماني العظيم الذي يخرج به الحاج من حجته. نسأل الله جل وعلا أن يتقبل من الحجيج حجهم.
2: اللهم أمين. شيخنا الكريم، يعني بودنا كذلك أيضا أن تنوه على مسألة يعني النهي عن الجدال والخصام في الحج، نسمع كثيرا عنها، وكيف يمكن للحاج أن يحافظ على روح العبادة بعيدا عن التوتر وبعيدا عن الانفعال وكذلك أيضا الأذى لضمان خروجه من هذا الحج كيوم ولدته أمه.
1: النهي عن الجدال أخي الكريم والمستمعين والمستمعات جاء النص عليه في كتاب الله تعالى، يعني: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وذلك كان حفظ اللسان إلا من خير، مما أمر به المسلم في حياته كلها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. فهو من خصال الإيمان أن يترك المرء كل ما لا يعنيه من الأقوال والأعمال، وأن يكف لسانه إلا من خير، وأن يعلم خطورة الكلمة التي ينطق بها، ولذلك كان ينبغي على الحاج أن يأخذ بالأسباب التي تعين على ضبط النفس، يعني تعين على ضبط نفسه من المحافظة على ذكر الله والاستعاذة من الشيطان والبعد عن كل موطن من المواطن التي قد تجره إلى الانفعال. هذا يعني معنى أنه يتحلى بالرفق والتعامل بالحلم وحسن الخلق في هذه المشاعر، ويعلم أن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، يرفق بنفسه ويرفق بغيره، ولا يكلف نفسه ما لا يطيق، ولا يؤذي غيره، ويتعامل مع الخلق على هدي من قول الله جل وعلا: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وعلى يعلم ويتخلق بخلق النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يحلم ويصبر على ما يصيبه من الأذى، قد أمر الله جل وعلا بقوله: ادفع بالتي هي أحسن. يعني الحج ميدان عظيم للنفس لتعويدها على الخلق في التعامل مع الخلق ومع الرفقة والأصحاب، يبذل المرء من نفسه خدمة لأصحابه ورفقته. فنسأل الله جل وعلا أن يكون الحجيج على هذا النهج وهذا الخلق الذي يتخلقون به.
0: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. قبل أن نختم معكم، هل هنالك من نصيحة أو وصية توجهونها للحجاج في هذه الأيام المباركة حتى يخرجوا من حجهم بأثر إيماني وكذلك سلوكي يبقى معهم بعد عودتهم إلى أوطانهم بإذن الله؟
1: لا شك أن أعظم ما يوصى به هي وصية الله جل وعلا الأولين والآخرين، وهي تقوى الله جل وعلا، وتعظيم ما عظم الله جل وعلا من توحيده سبحانه والإخلاص له واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يقبل عمل عامل إلا بإخلاص القصد لله واتباع النبي صلى الله عليه وسلم القائل: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالحاج إذ يعود إلى بلده فليعلم أن أعظم منفعة حصلت له من حجه هو ما شاهده من تعظيم الله جل وعلا ولبيته الحرام من كل مظاهر الشرك، فلا يدعى في هذه المواطن إلا الله جل وعلا، ولا يستغاث إلا به، ولا يستعان إلا به. الحمد لله لا مشاهد ولا قبور ولا أضرحة ولا نذور، هيأت هذه الدولة المباركة المملكة العربية السعودية كل أسباب لإتمام الحج لله، وقامت على خدمة الحجيج ورعاية مصالحهم وحفظ نفوسهم ليؤدوا مناسك الحج آمنين مطمئنين سالمين غانمين. فنسأل الله جل وعلا أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده خير الجزاء ووفاه، وأن يحفظهما بحفظه، وأن يديم على هذه الدولة أمنها وعزها، وأن يجزي القائمين على الخدمة أمن الحجيج وصحتهم وتوعيتهم وإرشادهم خير الجزاء. كم هي الأموال التي تبذل والأوقات يا أخي الكريم والمستمعين والمستمعات لهذا الموسم العظيم، وكم هي الجهود التي تبذل لحفظ أمن الحجيج وتوعيتهم وإرشادهم وصحتهم ليخرج بهذه الصورة ولله الحمد الناصعة البياض. ولذلك كان من واجب كل حاج أن يشكر الله تعالى ويحمده، وواجب الحاج أيضا أن يثمن هذه الجهود المبذولة ويقر لأهل الفضل فيها ويشكر عليها. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. يعني حذاري من كفر النعمة التي تفيأ الحاج ظلالها خلال أيام حجه، تم له أداء هذه الفريضة وإلا الحمد بكل يسر وسهولة. وذلك المحروم من حرم شكر النعمة، والمسلم يستعين بهذه النعمة على شكر الله جل وعلا، ويستعين على ذلك بدعاء الله جل وعلا أن يعان على الذكر والشكر. نسأل الله جل وعلا أن يتقبل من الحجيج حجهم، وأن يحفظ علينا ديننا وأمننا وولاة أمرنا، ويغفر لنا ولوالدينا، وأن يوزعنا شكر نعمته جل وعلا، وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين أجمعين.
0: شكرا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن إبراهيم الحيدان، أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ونلتقيك إن شاء الله في مناسبات قادمة. شكرا لك.
1: شكر الله لكم أخي الكريم والمستمعين والمستمعات.

0: مستمعينا الكرام، لا نزال متواصلين معكم في هذا البث المباشر لإذاعة المملكة العربية السعودية من منى ومن زاوية إلى زاوية أخرى. وفي هذه الزاوية أحبتنا الكرام بإذن الله تعالى سنستضيف فيها فضيلة الشيخ الدكتور سالم ابن محمد باطرفي، عضو الدعوة والإرشاد في وزارة الشؤون الإسلامية سابقا. وقبل أن نستضيفه هنالك مقدمة لتعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى. كما تعلمون أحبتنا المستمعين الكرام أن من أعظم المعاني التي يربي عليها الحجاج تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى، ذلك التعظيم الذي لا يقف عند ظاهر الأعمال ولكنه يمتد ليحيي القلب بالإيمان والخشوع والتقوى، كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وللحديث حول معنى تعظيم الشعائر وأثره في صلاح القلوب وكذلك السلوك وكيف يظهر ذلك في الحج، يسعدنا أن نرحب بضيفنا الكريم فضيلة الشيخ الدكتور سالم ابن محمد باطرفي، عضو اللجنة، عضو الدعوة والإرشاد في وزارة الشؤون الإسلامية سابقا. نرحب بكم فضيلة الشيخ وحياكم الله معنا.
1: حياكم الله ونرحب بكم، أسعد ترحيب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
0: حياكم الله. أما بعد،
1: فأحييكم وأحيي المستمعين والمستمعات في هذا اللقاء الطيب المبارك، وقد سمعنا لصاحب الفضيلة الشيخ عبد الله الحيدان الكلمات الطيبة، وهذا البرنامج المبارك الذي يذاع على مستوى العالم فيه من الفوائد والنفع العظيم. لا شك أن ونحن على ختام هذا الركن العظيم، ونستشعر كثير من الأمور التي في هذا الركن من الشعائر التي أوجبها الله سبحانه وتعالى، وهي من تقوى القلوب. ولا شك أن الشعائر هي جمع شعيرة، وهي كل ما أمر الله به من صيام، صلاة، حج. ونحن سنتكلم عن شعيرة الحج لأنها ونحن على أبواب الانتهاء منها، هي إجلال كل ما أمر الله به من العبادات. ونقصد بذلك في هذه الأيام الحج من وقوف بعرفة والمزدلفة والطواف والسعي ورمي الجمار، فحلي بالمسلم أن يهتم بهذه الشعائر لأنها من تقوى القلوب. ولا شك كل يعرف معنى التقوى، هي الخوف من الجليل سبحانه وتعالى والعمل بالتنزيل. كل ما خاف الله عز وجل، خاف المسلم من الله عز وجل وعمل بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
0: اللهم صل وسلم عليه. شيخنا الكريم، في الآية الكريمة التي ذكرتها: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، نلاحظ هنا أن في هذه الآية ربط الله سبحانه وتعالى تعظيم الشعائر وتقوى القلوب. ما هي الحكمة ولماذا ربط الله سبحانه وتعالى تقوى القلوب بتعظيم الشعائر؟
1: ربط الله سبحانه وتعالى بين التعظيم الشعائر وتقوى القلوب حتى يبين أن هناك عمل ظاهر وعمل باطن. فأداؤنا للشعائر ومن طواف وسعي هذا عمل ظاهر كالصلاة أيضا الظاهرة، لكن العمل الباطن هو أن يعمل هذه العبادة وهو ينظر أنه يعمله لله عز وجل. ومعلوم أن العبادة لا تقبل إلا بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم والإخلاص. فعدم إخلاص الشخص لعبادته، وكلنا نصلي وكلنا نحج، لكن ما هي الثمرة في الباطن؟ ثمرة الباطن تبين لك ثمرة الظاهر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما الأعمال بالنيات. وكلما كانت النية لله عز وجل وكان العمل لله عز وجل، لا شك أن سيكون أثره على الظاهر، وأثره عظيم على القلب أيضا، سيكون فيه الخشية والخوف. ولذلك هذه درجة الإحسان، نسأل الله أن يجعلنا من المحسنين أن تعبد الله كأنك الله. تراه. وأنا أقول يعني في هذا الأمر ينبغي للمسلم أن يتعلم يعني صفة الحج وكيف طاف النبي صلى الله عليه وسلم حتى يستشعر أن هذه الأوامر أو هذه الشعائر من عند الله عز وجل، ويزداد قلبه تعظيما للشعائر عندما يعلم ويتعلم أنها من الله عز وجل. فلذلك يقدم ويقبل على كل شعيرة ويظن ويعلم أن هذه فعلها النبي عليه السلام كعمر رضي الله عنه. فعل عمر رضي الله عنه عندما طاف وقبل الحج قال إني أعلم أنك

0: بين من يستشعر معاني التعظيم والخشوع أثناء عبادة الله عز وجل، وبين من يؤدي هذا النسك أداء مجردا.
1: لا شك أن العمل أن يعمل إنسان كالعادة، يصلي عادة، يحج عادة، لا شك أن هذا فيه نقص، لأنه أدى الفريضة لكنها لم يؤديها بقلب خاشع واستشعار أنه مأمور بفعل هذه الطاعة والقيام بها. ولذلك كلما ربط الإنسان بين العمل الظاهر والعمل الباطن لا شك أنه سيزداد إيمانا، ويساعده ذلك على أنه يؤدي العبادة بارتياح ومحبة وإقبال. كل ذلك لا شك أنها من الأمور التي ينبغي أن يستشعر المسلم في وضوئه، في صلاته، في حجه، ذهابه لعرفة، ذهابه إلى منى، في الطواف، في السعي، لا بد أن يستشعر أن هذه العبادة مأمور بها، لا يؤديها كالعادة ويؤديها لا بد أن غير خالصة لله عز وجل، أن يكون حج فقط دون استشعار وخشوع وتذلل لله عز وجل، أن هذا فيه نقص من هذا الأمر. وينبغي أن يجتهد أن يعني أن يصح من قلبه، أن يصح قلبه، أن يكون قلبه كما قال صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. فصلاح الجسد هو صلاح لجميع الأعضاء، وأداء هذه النسك يستشعر المسلم أن إيمانه ومحبته لله سبحانه وتعالى في ازدياد.
2: جميل. قبل الختام فضيلة الشيخ، يعني بودنا أن نستمع إلى وصيتكم التي توجهونها للحجاج والمسلمين عموما، حتى تبقى معاني تعظيم هذه الشعائر حاضرة في حياتهم حتى بعد انتهاء موسم الحج.
1: الوصايا كثيرة، لكنني سأوصي نفسي أولا بتقوى الله عز وجل، نفسي وللحجاج بتقوى الله عز وجل في كل عمل يعملونه، سواء صلاة، صيام، حج وغيرها من العبادات، أن يتقوا الله عز وجل وأن تكون على ما جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام. الوصية من الوصايا أن يحافظوا على هذه الشعيرة التي خرجوا منها بقلوب خاشعة، ويبتعدوا عن الغفلة ليبقى أثر الحج في نفوسهم، أن يصونوا، وهذا ينبغي لنا أن نخرج من هذا الحج بمدرسة، مدرسة لجوارحنا، لألسنتنا، أن نطهر قلوبنا من اللغو والغيبة ومن الرياء والسمعة، هذه كلها لا شك. وأن يداوموا كذلك، يعني من الوصايا أنك خلاص حجيت ولله الحمد لله، من الله عليك بأن حجيت هذا الركن، أديت هذا الركن ولم يستطع غيرك، أن تداوم على ذكر الله عز وجل من قراءة ودعاء وصدقة، وأن تشكر الله عز وجل أن يسر لك ذلك الحج. والحمد لله ما فعلوه، ما قام به قادة هذه البلاد، خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، بتيسير هذا الحج لجميع الناس. وأنا والله أنا لم أحج، لكنني أرى ولله الحمد في وجوه الناس عن طريق التلفاز وغيرها وتسهيل هذا الحج لهم وأداؤها بكل يسر وسهولة. من الأمور أيضا أن يتذكروا أن رب الحج هو رب الحياة كلها، لا يكون بس فقط في الحج، لا، أن يعبد الله عز وجل كما نقول في رمضان: رب رمضان رب الشهور كلها، أن يؤدي العبادات كلها التي أمر الله بها سبحانه وتعالى، لأنها من تقوى القلوب كما ذكرت في الآية: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أن يجدد التوبة ويبتعد عن الذنوب، أن يعظم أوامر الله كلها في المعاملات، بر الوالدين، ترك المحرمات، أن نتعاون على البر والتقوى، نتواصى بالطاعة، ليبقى المجتمع حيا بروح التعظيم. في الختام أنا أقدم شكري لله عز وجل، أتمنى الله علينا في هذه البلاد بولاة أمر وخادم الحرمين الشريف ولي عهده بالوقوف على هؤلاء الحجاج وتيسير أمورهم. وأنا فرحت أيضا لكثير من الأمور التي رأيتها عن طريق التلفاز من استقبال سمو الأمير محمد جزاه الله خير، والإشراف على هذا الحج وإخراجه بإذن الله سبحانه وتعالى، إخراجه بنموذج لا يمكن أن تدرك.

0: دارت تلك الحشود إلا بتوفيق الله عز وجل، ثم
1: الحمد لله.
0: بهؤلاء ولاة الأمر. ثم نشكر جميع القطاعات التي شاركت في الحج، على جميع القطاعات من حكومية أو قطاع خاص، على ما قدموه في هذا الحج وتيسير الحج للناس. والله نرى دعوات لكثير من الناس
1: الحمد لله، هذا
0: ومقابلات،
1: فضل الله شيخنا،
0: لا شك لا
1: الله
0: شك،
1: يعطيكم العافية.
0: لكن لا بد أن نشكره كل من قام بعمل خير، وخصوصا لهؤلاء الحجاج. تصور لو عندما تأتيك دعوة من حاج وقدمنا له، لا شك أنك تسعد بإذن الله عز وجل. فأسأل الله أن يوفقنا لعمل الخير، وأن يوفق ولاة أمرنا لما فيه عز الإسلام والمسلمين. ثم أشكركم على هذه البرامج، نداء الإسلام، وأنا أتابعها ولله الحمد بين فترة وفترة من البرامج المفيدة الطيبة التي يتابعها كل مسلم. أسأل الله أن
1: نتشرف بذلك
0: يجعلكم
1: شيخنا.
0: شعركم مباركين أخي عبد الله، ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم، والله أعلم، وصلى الله وسلم
1: بارك الله فيكم، ونحن بدورنا نشكركم فضيلة الشيخ على وجودكم معنا خلال هذه الدقائق، وبارك الله فيكم، ونفع الله بكم وبعلمكم، وكل عام وأنت بخير.
0: وأنتم بخير، جزاكم الله خير،
1: في
0: بارك
1: أمان
0: الله.
1: الله. إذن مستمعينا الكرام، كان معنا فضيلة الشيخ الدكتور سالم ابن محمد باطرفي، عضو الدعوة والإرشاد في وزارة الشؤون الإسلامية سابقاً.

0: لو زلنا مستمرين معكم في هذا البث المباشر مستمعينا الأحبة من إذاعة المملكة العربية السعودية من مشعري منى. ماذا بعد الحج؟ للحديث حول أثر الحج بعد العودة وعلامات قبول هذه العبادة العظيمة وكيف يحافظ المسلم على روح الطاعة بعد الحج، يسعدنا أن نرحب بضيفنا الكريم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور صالح بن أحمد الغزالي، الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة أم القرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله فضيلة الشيخ.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا، أهلا وسهلا، حياكم الله.
0: حياكم الله. لم يتبقى لدينا الكثير من الوقت فضيلة الشيخ، يعني نريد أن في البداية تبين لنا بشكل موجز العلامات التي يرجى معها قبول الحج، وكيف يعرف المسلم أن هذه العبادة تركت أثرها الحقيقي في قلبه وسلوكه.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يتقبل منا ومن الحجاج حجهم، وأسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجزي خيرا ولاة أمورنا والمسؤولين عن الحج فيما يقدمون من خدمات للحجاج على مدار الساعة. أيها المستمع الكريم، إن الحج ولا شك من أعظم العبادات، بل إنه كما قال العلماء جمع الله تعالى فيه العبادات، عبادة القول والفعل والتوحيد والصوم والصلاة والصدق، هذه العبادات كلها مجموعة في الحج، ولهذا يسمى أم المناسك. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، متفق عليه. وفي الحديث كذلك: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ما هو الحج المبرور وما هي علامات القبول؟ أولا، قد جاء في كتاب الله الكريم ما يدل على أن المؤمن التقي الصالح يباشر هذه الأعمال العظيمة وهو يخاف من الله تعالى، لا يباشرها على سبيل الاغترار وعلى سبيل القبول المضمون، كلا. يقول الله تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. قالت عائشة رضي الله عنها: أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يا بنت الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون ألا يقبل منهم، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فهذه العلامة الأولى أن يأتي العابد والحاج هذا الفعل وقلبه متعلق بالله يخاف ألا يقبل منه. ومن العلامات كذلك أن يحسن الحاج الظن بربه سبحانه وتعالى، فالله عز وجل كريم، وأنت أيها الحاج ضيف عند الله عز وجل، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد رحمه الله أن الحجاج والعمار وفد الرحمن، أي ضيوف عند الرحمن، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. فاستشعار هذه المعاني العظيمة وحسن الظن بالله عز وجل من أعظم أسباب القبول. يقول الحسن رحمه الله: ما الحج المبرور؟ قال: أن تعود زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة. هذه علامة كبيرة وواضحة، والعلماء يكررون ذكرها. وأيضا قال بعض السلف: إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها. ومن علامات الحج المبرور كذلك
0: قوة الإيمان. نختم بها فضيلة الشيخ.
1: نعم، ومن علامات الحج المبرور كذلك الاستمرار في الطاعات. هذه العلامة العظيمة وهي أهم العلامات، نختم بها هذا الكلام. فأسأل الله تعالى أن يتقبل من الحجاج حجهم، وأوصي نفسي وأوصي إخواني، سواء من الله عليه بالحج أو من عليه بالأعمال الصالحة الأخرى، أن يبادر في الطاعة وأن يستمر عليها، كما قال سبحانه وتعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي الموت. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
0: اللهم صل وسلم عليه. شكرا لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور صالح بن أحمد الغزالي، الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة أم القرى، كان معنا في هذه المداخلة حول أثر الحج بعد العودة.

مستمعينا الكرام، في ختام هذه الحلقة من البث المباشر لإذاعة المملكة العربية السعودية من منى، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الحجاج حجهم، وأن يعيدهم إلى أوطانهم سالمين غانمين، وأن يحفظ بلادنا وقيادتنا، وأن يجزي كل من أسهم في خدمة ضيوف الرحمن خير الجزاء. سعد بصحبتكم خلال الساعتين الماضيتين معد الحلقة الزميل عبد الله الداني، ومن الإخراج الزميل ثامر مرجان، ومن التقديم زميلي عمر بن ناصر، ومحدثكم علي بن محمد القرني، ومن الإشراف العام الأستاذ هاني بن نافع السلمي. ونشكركم على حسن استماعكم ومتابعتكم، وحتى الملتقى بكم بإذن الله تعالى في حلقات قادمة. نترككم في عناية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: السادسة مساء في الرياض، هذا موجزنا لأهم وآخر الأنباء على قراءة حورية سبيعي، أهلا بكم. خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يتلقيان التهنئة من عدد من القادة بنجاح موسم الحج. نائب أمير مكة المكرمة يعلن نجاح موسم حج هذا العام. نائب أمير مكة يؤكد أن نجاح الحج لهذا العام جاء بدعم ومتابعة دقيقة من القيادة. نائب أمير مكة يؤكد أن نجاح الحج بداية مسؤولية، وبداية مسؤولية هو عهد يتجدد كل عام. نيابة عن خادم الحرمين، نائب أمير مكة يسلم كسوة الكعبة لسدنة بيت الله الحرام. شؤون الحرمين تعزز جاهزية المسجد الحرام لاستقبال الحجاج خلال طواف الوداع. شؤون الحرمين تتهيأ لاستقبال الحجاج المتعجلين غدا بالمدينة المنورة. وزارة الداخلية توظف تقنيات ذكية لمتابعة الحالة الصحية لرجال الأمن على مدار الساعة. الصحة تقدم أكثر من 1,200,000 خدمة لضيوف الرحمن حتى يوم أمس. وزير الشؤون الإسلامية يلتقي نواب وزراء الخارجية والإسلامية والقانون في بنغلاديش. الشؤون الإسلامية توزع 1,900,000 نسخة من المصاحف وتراجم معاني القرآن الكريم على الحجاج المغادرين والعاملين في الحج. في الخبر الأخير، هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تسجل في اليوم العاشر من ذي الحجة أكثر من 24,500,000 مكالمة في مكة والمشاعر. نهاية الموجز، في أمان الله.

فيها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر عدد ما لبى الملبون في بقاع الأرض، الله أكبر عدد ما سار حجاج بيت الله الحرام نحو المشاعر وعادوا، الله أكبر عدد ما رمى ضيوف الرحمن من جمرات، الله أكبر عدد ما ساقوا خطوات نحو المشاعر المقدسة وبين جنباتها حيث الإيمان والطمأنينة والسكينة تحفهم وظل الله سبحانه وتعالى يظلهم. أيام عظيمة تمر علينا كمسلمين، ثالث أيام عيد الأضحى المبارك وثاني أيام التشريق، أيام الأكل والشرب والذكر لله سبحانه وتعالى، هذا الدين العظيم الذي أعطى كل شيء حقه، هذا الدين الكريم الذي أوفى لهذه الأمة خير وفاء. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. في مثل هذه الأيام كان النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يذهب إلى الجمرات ويعود، يأتيه الحجاج فيسألونه فيقول افعل ولا حرج، برحمة كبيرة وعطاء يمتد حتى هذا اليوم بعد أكثر من 1400 عام ونحن ننعم بهذه الرحمة المحمدية السخية. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. نقف على مشارف نهاية موسم حج هذا العام 1447 للهجرة، موسم حج فيه أكثر من 1,700,000 مسلم أتوا من كل فج عميق، ساقتهم الركاب واستضافتهم الرحاب وتوجهوا بقلوب بيضاء كبياض السحاب إلى الرحمن الرحيم يرجون عطاءه ويسألونه من كل مسألة. كل منهم أتى من بلدة مختلفة ويحمل عرقا مختلفا ولغة مختلفة، اشتركوا في صعيد واحد بلباس واحد وكل له مسألته، كل له مشربه، وكلهم رفعوا أيديهم إلى ديان السماوات والأرض، إلى الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، وهو القائل في الحديث القدسي الشريف فيما معناه يا ابن آدم لو وقف كل منكم في صعيد واحد وفي وقت واحد وسألني كل منكم مسألته ما نقص ذلك من عطائي شيئا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.

هذه إذاعة المملكة العربية السعودية من مشعر منى. في هذا الوقت الفضيل، هذا الوقت الذي تجتمع فيه فضائل جمة وأوقات عظيمة عدة، هذا اليوم هو عيد المسلمين الأسبوعي يوم الجمعة، وكلنا نعلم أن في الجمعة ساعة فيها الدعاء لا يرد ويستجاب. هذا اليوم هو ثاني أيام التشريق، هذا اليوم هو ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، هذا اليوم الذي يعود فيه عدد من الحجاج إلى بلادهم، ونسأله جل وعلا أن يكونوا كيوم ولدتهم أمهاتهم. للمتعجلين يعودون هذا اليوم، وللبقية يبقون في المشاعر المقدسة يكملون نسكهم، هذا النسك العظيم والذي سماه كثير من العلماء بأم المناسك لاشتماله على الحج وعلى الصلاة وعلى الصدقة وكذلك على الصوم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. بكم تتجدد التحايا والترحيب مستمعي إذاعة المملكة العربية السعودية من منى في هذه الفترة التي تعتبر ختاما للبث المشترك لإذاعات المملكة العربية السعودية من المشاعر المقدسة، يصحبكم بها من الإعداد الزميلتان حصة المغيليث وعائشة الزير، ومن التنفيذ على الهواء والإخراج عبد المحسن آل سران، ومن التقديم عبد الرحمن بن عبد اللطيف أثنياً.

0: في أرض تحتضن أطهر بقاع العالم، وفي موسم تجتمع فيه قلوب المسلمين من كل فج عميق، تنبض المملكة بحكاية لا تتكرر وملحمة لا تروى بالكلمات وحدها. ثالث أيام العيد والمشهد ما يزال مهيبا، ملايين أدوا الركن الخامس بسلام ويسر، لكن خلف هذا المشهد العظيم هناك من كانوا يسيرون بصمت ليصنعوا الفرق. هنا حيث تروى قصة الحج نروي نحن اليوم قصة أولئك الذين لم يكونوا حجاجا ولكنهم عاشوا موسم الحج بروح الحاج، رجال ونساء من كل قطاع، من كل تخصص، من كل زاوية، وضعوا أمامهم هدفا واحدا، أن يشعر ضيف الرحمن بأنه في وطن الحرمين، وطن العطاء والأمان والكرامة. ننقل لكم صوتا من القلوب إلى القلوب، تحية وفاء وإضاءة على تفاصيل لا تروى وترى، لكنها تحس على سواعد حملت الماء، وأخرى نظمت الحشود على أذهان خططت وقلوب سهرت وأقدام مشت خلف الحجيج لتطمئن أن كل شيء على ما يرام. هنا لا نسلط الضوء على الأرقام فقط، بل على القصص، على الإنسان الذي يقف خلف الإنجاز، خلف الخدمة، خلف كل لحظة راحة عاشها الحاج. من هنا، من إذاعات المملكة العربية السعودية، من مشعر منى، نقولها لكم: الحج هو حكاية من حكايات الوطن.
1: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا.
2: تحت سماء مكة المكرمة وفي تلك البقاع التي تتنفس الدعاء مع كل فجر وتمتلئ أرجاؤها بنداءات التلبية القادمة من أصقاع الأرض، لا تقتصر الحكاية على ملايين الحجاج الذين وفدوا بقلوب خاشعة وأعين دامعة، بل تمتد الحكاية إلى أولئك الذين اختاروا أن يكونوا خلف المشهد، يعملون بصمت ويتحركون في الظل ويمنحون أرواحهم ووقتهم وجهدهم ليبقى هذا الموسم العظيم آمناً مطمئناً ومهيئاً لكل من قصد بيت الله الحرام. في موسم الحج تتحول مكة إلى مدينة لا يشبهها أي مكان آخر على وجه الأرض، مدينة تستقبل في أيام معدودة ملايين البشر بمختلف لغاتهم وأعمارهم وثقافاتهم. لكن ما يجعل هذه الرحلة ممكنة بعد توفيق الله هو تلك المنظومة البشرية الهائلة التي تسهر على خدمة ضيوف الرحمن لحظة بلحظة، وكأنها قلب واحد ينبض لأجل راحة الحجاج. هناك خلف الزحام يقف رجل الأمن لساعات طويلة تحت حرارة الشمس وبين تدفقات الحشود، لا يعرف التذمر طريقا إلى وجهه ولا الملل إلى صوته، عيناه تراقبان الحركة بدقة وخطواته تسبق أي ازدحام أو خطر، لكنه رغم الضغط الهائل لا يفقد إنسانيته أبدا. يمسك بيد حاج تائه ويبتسم لطفل خائف ويسند مسنا أنهكه الطريق ويكرر التعليمات بهدوء وصبر، وكأنه يدرك أن كلمته الطيبة قد تكون جزءا من راحة هذا الحاج في رحلته الإيمانية. وفي زاوية أخرى من المشهد ينطلق المسعفون بين الجموع بسرعة مذهلة، يحملون حقائبهم الطبية وكأنهم يحملون الأمل ذاته، قلوبهم معلقة بكل نداء استغاثة، وأعينهم لا تغفل عن أي متعب أو مريض أو منهك. هم الذين يسابقون اللحظة ويقفون بين الخطر والنجاة، يعملون وسط الزحام الشديد والضغط المتواصل، لكنهم لا يرون في ذلك سوى شرف الخدمة في أطهر بقاع الأرض. كم من حاج شعر بالطمأنينة لأن مسعفاً أمسك بيده في لحظة تعب، وكم من روح هدأت لأن طبيباً أو ممرضاً أو فنياً وقف بجواره مطمئنا إياه بلغته أو بابتسامته أو حتى بنظرة رحيمة تقول له أنت بخير. وفي طرقات المشاعر نرى الكشافة والمتطوعين الذين جعلوا من التطوع رسالة إنسانية قبل أن يكون مهمة موسمية. شباب وفتيات تركوا أعمالهم ومنازلهم وأوقات راحتهم وجاءوا ليكونوا جزءا من هذه الرحلة العظيمة، يمشون لساعات طويلة بحثا عن حاج تائه أو لمساعدة امرأة مسنة أو لإرشاد من لا يعرف الطريق، يحملون في صدورهم طاقة من الصبر والمحبة تكفي هذا الزحام كله. هؤلاء لا يقدمون مجرد خدمة عابرة، بل يقدمون شعورا بالأمان وشعورا بأن هذا الحاج ليس وحده مهما ابتعد عن وطنه وأهله. وعلى امتداد الطرقات يقف رجال ونساء يوزعون عبوات الماء البارد والطعام والتمر، وكأنهم يتسابقون على الدعاء قبل أي شيء آخر. لا يسألون من أين أتيت ولا أي لغة تتحدث، يكفي أنك حاج حتى تستقبل بابتسامة وكلمة حجا مبرورا. وفي قلب هذه المنظومة العملاقة يعمل آخرون قد لا يراهم الحجاج كثيرا، لكنهم يشكلون العمود الفقري لهذا النجاح الهائل. هناك من يدير الحركة المرورية، ومن يراقب الشاشات والكاميرات، ومن ينظم رحلات قطار المشاعر، ومن يتابع النظافة والتعقيم والإصحاح البيئي، ومن يعمل داخل غرف العمليات طوال الليل دون أن يلتقط أنفاسه. رجال ونساء يعملون بينما الآخرون نيام، يتابعون التفاصيل الصغيرة قبل الكبيرة، لأن أي تفصيل في الحج قد يصنع فارقا هائلا في سلامة الملايين. حتى قادة قطار المشاعر، أولئك الذين يقودون هذه الرحلات المتتابعة بين منى وعرفات ومزدلفة، يتحملون مسؤولية ضخمة في وقت حساس للغاية، يعملون بدقة عالية وانضباط متواصل، لأنهم يدركون أن خلف كل رحلة آلاف الأرواح التي تنتظر الوصول بأمان وهدوء. وفي كل عام لا تتوقف المملكة عن تطوير هذه المنظومة، فتدخل التقنيات الحديثة وتستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي وتبنى الخطط التشغيلية الضخمة، لكن يبقى العنصر الأهم دائما هو الإنسان. الإنسان الذي يختار أن يخدم، أن يصبر، أن يحتسب، وأن يجعل راحة الحاج أولويته مهما كان التعب. وربما أجمل ما في هذه المشاهد كلها أن كثيرا من هؤلاء الأبطال لا يعرفهم أحد، لا تظهر أسماءهم في العناوين ولا تسلط عليهم الأضواء، لكنهم حاضرون في دعوات الحجاج وفي دموع الامتنان وفي الشعور العميق بالأمان الذي يرافق الملايين في هذه الرحلة الإيمانية العظيمة. هم الجنود المجهولون الذين كتبوا بجهدهم وصبرهم وإنسانيتهم

صورة مشرقة لهذا الوطن، وجعلوا من خدمة ضيوف الرحمن رسالة شرف ومسؤولية وعطاء لا ينتهي. وفي ختام هذا التقرير لا نملك إلا أن نقول لكل رجل أمن ولكل مسعف ولكل متطوع ولكل عامل ومشرف وسائق ومنظم وجندي مجهول يقف اليوم في خدمة الحجاج، شكرا لكم، شكرا لأنكم جعلتم من التعب عبادة ومن الخدمة رسالة ومن الإنسانية صورة تليق بمكة وبضيوف الرحمن. شكرا لكل يد امتدت بالعون ولكل عين سهرت ولكل قلب عمل بإخلاص بعيدا عن الأضواء، فأنتم بعد الله سر هذه الطمأنينة ووجه من وجوه الرحمة التي يراها الحاج في رحلته إلى بيت الله الحرام.

0: شكرا وافرا للزميلة حورية السبيعي التي قرأت هذا التقرير الذي أخذنا إلى تفاصيل كانت غائبة أو لم تظهر بالصورة الكاملة لجنود جندوا أنفسهم لخدمة حجاج بيت الله الحرام، متمثلين كرم العروبة وأصالة الإنسان وكذلك أيضا رحمة المسلم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. في كل عام يترقب العالم موسم الحج بوصفه واحدا من أكبر التجمعات البشرية وأكثرها تنظيما، حيث تتجه الأنظار إلى المملكة العربية السعودية لمتابعة الجهود المبذولة في خدمة ضيوف الرحمن وما يصاحب ذلك من تطور مستمر في منظومة الخدمات والتنظيم والتقنيات المستخدمة. ومع ختام مناسك الحج هذا العام برزت العديد من القصص والمشاهد التي عكست حجم العمل الكبير خلف نجاح الموسم، سواء على مستوى إدارة الحشود أو الخدمات الصحية أو النقل أو الجوانب التقنية والإعلامية التي أصبحت اليوم جزءا مهما من تجربة الحج الحديثة. يسعدنا أن يكون معنا الزميل الأستاذ أحمد حلبي الصحفي المتخصص بخدمات الحج والعمرة. مرحبا بك أستاذ أحمد، شكرا لك على قبولك الدعوة، ونسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.
1: مرحبا بك أستاذ عبد الرحمن، وأنا من يتشرف أن يكون ضيفا عبر أثير الإذاعات السعودية.
0: شكرا جزيلا لك وشرف الله قدرك. بداية، الإعلام واجهة وهو المرآة التي تعكس الصورة الحقيقية في الميدان، وإعلام الميدان اليوم أصبح جزءا لا يتجزأ من منظومة الخدمات التي تقدم لحجاج بيت الله الحرام. كيف قرأ الإعلام هذا العام نجاح موسم الحج وأبرز العناوين التي يعني برزت في التغطيات من وجهة نظرك؟
1: أولا اسمح لي أن أتحدث ما بين الإعلام السعودي والإعلام الأجنبي، خاصة المرافق لمكاتب شؤون الحجاج. الإعلام السعودي يرى، يعني أنا أراه إنه يرى من وجهة نظري، أن نجاح موسم الحج نتيجة طبيعية للدعم الكبير الذي توليه القيادة لقطاعات خدمات الحجاج، إضافة للخطط والبرامج المعدة والمشاريع المنفذة والخبرات المتراكمة واستخدام التقنيات الإلكترونية. لكن الإعلام الأجنبي، يعني خاصة المرافقين للحجاج، حينما يروا النجاحات المحققة في موسم الحج يتحدثوا بلغة إن ما كنا، هم يقولوا، ما كنا نتوقعه جاء شيئا مخالفا لتوقعاتنا. بمعنى ماذا؟ بمعنى أنهم كانوا يعتقدوا أن هناك ازدحام شديد، أن هناك صعوبة في عملية النقل، أن هناك يعني خدمات لا تكون بهذا المستوى الذي شاهدوه. لكن قالوا، نحن يعني التقيت أنا بمجموعة من الإعلاميين سواء كانوا من العرب أو غير العرب، كانت كلمتهم: نحن لا نكتب خبرا ولا نعد تقريرا، بل نترك الكاميرا هي التي تتحدث.
0: يا سلام.
1: هنا الكاميرا، حينما تتحدث الكاميرا فإنها تنقل بصدق الواقع المعاش، وهذا ما يعني ما رأيته لديهم. يعني خاصة في حينما وجدت مجموعة من الإعلاميين في ملتقى الإعلام في الحج، يعني الحقيقة هم بهروا من ماذا تقدم الحكومة السعودية للحجاج. يعني ماذا يقدم؟ يعني أحدهم قال: ماذا يريد الحاج بعد كل هذا؟ لا يريد سوى أن يتناول وجبته ويؤدي فريضته وينام فقط، هذه يعني يحتاجها الحاج فقط، خلاص. يعني كل شيء توفر له. ماذا يحتاج؟ يحتاج وسائل نقل مريحة، توفرت. يحتاج سكن مريح ونظيف، توفر. يحتاج ماء زمزم، يحتاج ماء للشرب والاغتسال.
0: نعم.
1: كل هذه الخدمات وفرت له.
0: نعم.
1: لكن حينما تسألني عن العناوين، يعني بعض العناوين التي قرأتها، يعني البعض قال: بتناغم المنظومات نجح موسم الحج.
0: جميل.
1: وهناك عنوان يقول الذكاء الاصطناعي نظم الحشود والتقنيات أوصلت الخدمات.
0: يا سلام.
1: الصحة توظف طائرات الدرونز لخدمة المرضى، من الفكرة إلى الذكرى شعار أصبح واقعا. يعني هذا الشعار برنامج خدمة ضيوف الرحمن من الفكرة إلى الذكرى، يعني خلاص أصبح شعار واقع، يعني مش شعار وضعه البرنامج. الإخلاء الطبي ينقذ المرضى وعمليات القلب المفتوح تتواصل. يعني العنوان هذا جاء، عمليات القلب المفتوح تتواصل، جاء نتيجة بعد إجراء عملية قلب مفتوح لطبيب عراقي في مدينة الملك عبدالله الطبية في مكة المكرمة.
0: جميل أستاذ أحمد. طبعا أيضا من وجهة نظر إعلامية هنالك أكيد يعني عين فاحصة وعين مقارنة بين ما تم في السابق وما تم في هذه السنة. يمكن أكثر شيء لفت الانتباه هو يعني الجدية في قضية التصريح قبل بداية موسم الحج، وأيضا إيقاف دخول المشاعر المقدسة أو مكة المكرمة منذ بداية شهر ذي القعدة. هذا الأمر بلا شك أنه انعكاس إيجابي على نجاح موسم هذا الحج، يعني توافق وتناغم الخدمات مع أعداد الحجاج النظاميين. أيضا ما هي أبرز الملامح التي شاهدتها في موسم حج هذا العام؟
1: طيب يعني
0: اسمح
1: لي أنا أتحدث عن تصريح دخول مكة، ولا حج إلا بتصريح. ما هي الإيجابيات التي حققت؟ تمام. أولا تصريح دخول مكة ماذا جنى أهالي مكة المكرمة والحجاج النظاميون من هذه الخطوة؟ أولا في السابق كنا نجد أن مجموعة من الإخوة المقيمون القادمون من مدن ومحافظات المملكة يصلون إلى مكة المكرمة وليس لهم سكن، فيلجؤون إلى ماذا؟ إلى افتراش الساحات المحيطة بالمسجد الحرام. افتراشهم للساحات يمثل ظاهرة سلبية، هذه الظاهرة السلبية تؤثر بيئياً على صحة الحجاج، على مستوى النظافة، على الخدمات المقدمة للحجاج النظاميين، تمام؟ ويؤدي إلى تأخر القطاعات، سواء خلينا القطاعات الحكومية أو الخاصة في إيصال خدماتها للحجاج. لما نأتي إلى لا حج إلا بتصريح، يا سيد الكريم، من أدى فريضة الحج قبل سنوات وكان يرى ظاهرة الافتراش خاصة على جسر الملك عبد العزيز وبطريق المشاة في ميناء، يعني أعمال بصراحة ليست ظواهر سلبية فقط بل أكثر من ذلك بكثير، يعني ظواهر تؤثر على صحة الحجاج، على حركتهم أثناء توجههم للجمرات، أثناء عودتهم تؤثر على حركة المركبات. كل هذه الظواهر السلبية تم القضاء عليها بتطبيق هذه الفكرة أو هذه الخطوة لا حج إلا بتصريح، ومنع الدخول لمكة إلا بتصريح. هذا أولا. ثانيا حينما نتحدث عن الخدمات، يعني أي خدمات نتحدث عنها؟ يعني هل نتحدث مثلا عن الخدمات الصحية التي قدمت للحجاج؟ يعني من الصعب أن نتحدث عن جميع الخدمات، لكن أنا أعطيك، خلينا نتحدث عن الخدمات الصحية المقدمة للحجاج. في السابق كانت الخدمات الصحية تقدم للحجاج في المستشفيات والمراكز الصحية،
0: صح.

0: كانت حالات الحجاج الصعبة يتم نقلها مثلا من مستشفيات عرفات إلى مكة المكرمة.
1: نعم.
0: بماذا؟ بسيارة إسعاف.
1: نعم.
0: سيارة إسعاف إذا خرجت على سبيل المثال أنا أقول للحصر، سيارة إسعاف إذا خرجت من طريق 4 باتجاه مكة المكرمة، يعني خلينا نقول مثلا إلى مستشفى النور، كم الفترة الزمنية حتى تصل إلى المستشفى؟ تستغرق من 2 إلى 3 ساعات. الحالة المرضية داخل سيارة الإسعاف هذه هل تتحمل هذا الوقت؟
1: طبعا
0: كانت
1: لا.
0: مشكلة. الآن أصبح لدينا طائرات الإخلاء الطبي، طائرات الإخلاء الطبي استخدمت لنقل هؤلاء المرضى مباشرة إلى مدينة الملك عبد الله الطبية، ورأينا هذه الحالة. هذه الحالة هذا العام مطبقة. أيضا عملية استخدام الطائرات لنقل الأدوية خطوة جيدة أقدمت عليها وزارة الصحة.
1: الحمد لله. طيب أستاذ أحمد، اتركني من الخدمات، اتركني من أيضا يعني هذه الأمور والمنظومة المتكاملة، أبغى أروح معك لحاجة ثانية بعيدا عن الأعمال. أنت كرجل يعني واكبت الحج فترة طويلة جدا وفي سنوات يعني متعددة، بكل أمانة أبغى أعرف يعني مشاعر من يخدم الحجاج في كل المجالات وفي كل النوافذ. ما الذي يشعر به خادم الحجاج من يعني من يعني لن يعني أطيل عليك السؤال، ولكن أود أن أتعرف أنا والمستمعين الكرام على المشاعر التي يحسها من يخدم حجاج بيت الله الحرام.
0: شوف يعني اسمح لي أقول لك كلمة. أولا هي ليست خدمة بل هي شرف.
1: الله عليك.
0: هذا. ثانيا أنت تخدم من؟
1: ضيف الرحمن.
0: ضيفي ولا ضيفك بل ضيف الرحمن.
1: الله أكبر.
0: في يعني من الصغر أبناء مكة المكرمة خاصة وأبناء المملكة عامة يرون أن في خدمة الحاج هذا واجب عظيم وأمانة كبرى في رقابه.
1: يا سلام.
0: يعني حينما تصل مثلا إلى المنطقة المركزية وتجد، والله يعني أنا من المناظر التي يعني أبكتني أنني وجدت يعني أحد الشباب الكشافة من الصغير السن حاج يسأله، والله مسكوا في يده وجلست أنا أراقب هذا الكشاف مع الحاج إلى أين متجه، وجدت أنه جلس الحاج راح جاب له موية، جاب له عصير، جاب له بسكوت أعطاله هي، وبعدين أخذوا لإيصاله. حينما سألت قائد الكشافة قال هذا جزء من واجب.
1: يا سلام.
0: هذه خدمة وشرف عظيم.
1: اللهم لك الحمد.
0: ليس منة، يعني أنا أقول
1: صدقت.
0: ليس منة حينما نقدم الخدمة لهؤلاء
1: الحمد لله.
0: الحجاج.
1: ولا أدل على ذلك من المسمى الذي يتخذه قائدنا والدنا مولانا خادم الحرمين الشريفين. هذه الكلمة فعلا هي شرف وليست يعني أي شيء آخر. شكرا جزيلا لك أستاذ أحمد حلبي الزميل الصحفي المتخصص بخدمات الحج والعمرة، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك، حياك الله.

الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. نذكركم أيها المستمعون الكرام، أيها المسلمون، أيها المضحون، أيها الذين قاموا بعبادات عظيمة خلال الأيام الماضية في عشر ذي الحجة، وكذلك أيضا في أيام التشريق. نحن الآن في الدقائق الأخيرة ليوم من أعظم أيام الله، هو يوم الجمعة، وفيه ساعة لا ترد. كثير من العلماء ذكر أنها آخر ساعة من النهار، وها هي دقائقها أزفت على الرحيل، دقائق قليلة ثم ينقضي هذا اليوم العظيم، وهو ثاني أيام التشريق، ثالث أيام عيد الأضحى المبارك. ادعوا لأنفسكم بالخير، ادعوا لوالديكم بأن يرحمهم كما ربونا صغارا، ادعوا لأبنائكم بالصلاح والعطاء والفلاح والنجاح، بالستر والعافية، ادعوا لمن تحبون بالشفاء وبالرزق وبالتوفيق،

اللهم يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، نسألك اللهم باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أجبت، وإذا دعيت به أعطيت. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تحقق لكل مسلم أمانيه وأن ترضيه وتعطيه وأن تبارك له في صحته وفي عمله وفي عمره وفي ماله، وأن تبارك لنا وللمسلمين أجمعين بأعمارنا وأبنائنا وأموالنا وصحتنا، وأن تجعلنا مباركين وأن تصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم حقق أمانينا وحقق رجاءنا، إنك أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أنت تعلم ما في قلوبنا وأنت تعلم الخير لنا ولأحبابنا، فاقدر لنا الخير حيثما كان وأينما كان وكيفما كان.

0: في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم تمتزج قدسية المكان بعناية الخدمة، تتواصل الجهود البيئية والرقابية لضمان سلامة البيئة وجودة الحياة لضيوف الرحمن بعد أدائهم مناسك الحج. يعمل فرع المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بمنظومة متكاملة من الأعمال الميدانية والتقنيات الحديثة عبر جولات رقابية وتحاليل بيئية ورصد مستمر للمواقع ذات الكثافة العالية، بما يعكس مستوى الجاهزية والاهتمام بالحفاظ على البيئة وصحة الإنسان خلال موسم الحج. ينضم معنا مدير عام فرع المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بمنطقة المدينة المنورة الأستاذ سلطان الزهراني. كل عام وانت بخير أستاذ سلطان، هنيئا لكم هذه الأعمال الضخمة والكبيرة والجهود المكللة بالنجاح، ولله الحمد والمنة والفضل، خدمة لهذه الديار المقدسة وضيوف الرحمن.
1: حياكم الله وأنتم بخير وصحة وسلامة وعافية إن شاء الله، ويعطيكم العافية وشكرا لكم على الاستضافة، ونمسي عليكم بالخير وعلى الأخوة المستمعين والأخوات.
0: حياك الله أستاذ سلطان. خليني أبدأ معك يعني استعداداتكم بالفرع في المدينة لاستقبال حجاج بعد أدائهم للمناسك، وأيضا أبرز الأعمال الرقابية التي نفذت خلال الموسم هذه السنة.
1: أولا نبارك لسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وولي عهده الأمين سمو الأمير محمد بن سلمان حفظه الله على نجاح موسم الحج، اللي نسأل الله سبحانه وتعالى القبول والثواب لحجاج بيت الله ضيوف الرحمن. فيما يخص سؤالك، شملت طبعا رفع المركز بالمدينة المنورة جاهزيته التشغيلية والرقابية ما قبل موسم الحج، واستمرت الأعمال الميدانية خلال الموسم حتى مرحلة استقبال الحجاج العائدين من المشاعر المقدسة بعد أداء المناسك. وشملت الأعمال تنفيذ أكثر من 550 جولة تفتيشية استهدفت أكثر من 400 منشأة ذات أثر بيئي، طبعا مشاركة فرق من المفتشين والأخصائيين، حيث نفذت على المنشآت الصحية ومحطات الوقود ومنشآت الواقع على طرق البرية المؤدية إلى المدينة المنورة ذهابا وإيابا، إضافة إلى المواقع المحيطة بالمسجد النبوي ومسجد قباء والمواقع التاريخية والآبار والأودية والأماكن التي تشهد كثافة مرتفعة من الحجاج والزوار، حيث رصدنا 65 حالات عدم التزام، وتعاملنا مع 50 بلاغ ورد للفرع وفق الأنظمة واللوائح البيئية المعتمدة.
0: نعم، خليني بسألك أيضا أستاذ سلطان يعني عن أبرز الأعمال في الرصد البيئي والتحاليل التي نفذها المركز خلال موسم الحج هذا العام، وأيضا المواقع التي شملتها عمليات الرصد، هل هي

0: يعني فيها تطور عن ما كان في السابق، أو هي نفسها مجدولة كل عام نفس العملية؟
1: طيب احنا نفذنا 365 تحليل للتربة و 123 تحليل مياه.
0: نعم.
1: الهدف التحقق من سلامة المواقع الطبيعية والأبار اللي يرتادها الحجاج والزوار ضمن الأعمال الاستباقية والرقابية للموسم. طبعا في منطقة المدينة المنورة لدينا شبكة تضم 21 محطة لوسط جودة الهواء، تتركز في محيط المسجد النبوي، مسجد قباء، الطرق والمنافذ، المواقع تجمع الحجاج، المواقع ذات الكثافة المرتفعة. طبعا احنا نقوم بقياسات دورية لمستويات الضوضاء في المواقع نفسها دعما للجاهزية البيئية والمحافظة على صحة ضيوف الرحمن. وكذلك احنا في كل سنة نزيد المستهدف 15% طبعا لضمان ضيوف راحة الزوار والحجاج.
0: خليني بروح معك أيضا لأمر آخر، وهو أيضا يعني يعتبر من المهم ذكره في مثل هذه الأوقات أستاذ سلطان. يعني عندما نتحدث أيضا عن خدمة الحجاج لا يقتصر فقط على الخدمة الميدانية، وإنما يعني يشمله أيضا بالخدمات المصاحبة. محطات جودة الهواء وقياسات الضوضاء ماذا أسهمت وكيف أسهمت في تعزيز سلامة البيئة بالمواقع التي يرتادها الحجاج؟
1: طيب محطات جودة الهواء هي لقياس الملوثات وقياس الجسيمات العالقة، ففي حال رصد أي تجاوز في محيط المسجد النبوي تنزل فرق متخصصة من المفتشين مؤهلين مدربين لتطبيق النظام ولعمل المسح، بحيث نعرف ما هي الأسباب التي أدت إلى ارتفاعات أو تجاوزات. هذا فيما يخص جودة الهواء والأغبرة وإلى آخره. كذلك للضوضاء نحن نعمل على راحة الحاج، بحيث أنه لما يمارس العبادة الحاج ويزور المواقع التاريخية يزورها بكل أريحية بدون أن يكون هناك ضوضاء في المنطقة.
0: جميل. خليني بروح معك أيضا، نشوف كثير من القطاعات قاعدة تستخدم التقنيات والذكاء الاصطناعي بشكل كبير، بشكل أيضا إيجابي، استفادة مميزة تذكر فتشكر. لديكم أيضا في المركز أظن أن هنالك تقنيات حديثة يستخدمها خلال موسم الحج. كيف يعني ساعدت هذه الأدوات بالذكاء الاصطناعي وهذه التقنيات؟ وأيضا استخدمتم صور الأقمار الصناعية في دعم أعمال الرصد البيئي، ماذا أضاف ذلك؟
1: طيب في موسم الحج هذا العام شهد المركز يعني توظيف تقنيات حديثة لدعم أعمال الرقابة والرصد البيئي، أبرزها زي ما ذكرت استخدام صور الأقمار الصناعية المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي. طبعا الهدف تحليل البيانات البيئية في المواقع اللي فيها تشهد كثافة مرتفعة من الزوار والحجاج. طبعا خلال الأيام 11 الماضية استقبلنا 20 صورة تغطي محيط المسجد النبوي على مساحة بلغت 35 كيلومتر مربع. طبعا ضمن منظومة تعتمد على الصور الواردة من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية. من أصل 198 صورة شملت مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة. طبعا هذا كله لدعم أعمال المتابعة والرصد البيئي خلال الموسم. طبعا الهدف هو توظيف الصور الأقمار الصناعية وتقنيات الذكاء الاصطناعي زي ما ذكرت لك عشان نحلل البيانات في المواقع مرتفعة الكثافة.
0: نعم. خلي بختم معك بهذا السؤال، التكامل بين الجهات الرقابية والبيئية ينعكس بلا شك على يعني تحسين تجربة الحجاج والحفاظ على البيئة في المدينة المنورة، حدثنا عن هذا الموضوع.
1: طيب احنا في نعم نتكامل مع الجهات المشاركة في أعمال الحج، على بحيث انه في حال واجهنا اي تحدي قد او اي بلاغ يرد للفرد بحيث يكون عدم اختصاصه، نوجه هذا البلاغ كمنظومة وكتعاون مع الجهات الأخرى لإغلاق هذا البلاغ واتخاذ ما يلزم وذلك لضمان راحة الحجاج.
0: نعم، نسأل الله جل وعلا لكم التوفيق والسداد وأن يجزيكم

مستمعينا الكرام، ينعم حجاج بيت الله الحرام في هذا الزمن بأنعام كبيرة وآلاء جسيمة، من أهمها وأعظمها وسائل النقل، حيث يأتون عبر الطائرات يختصرون الزمن والوقت والجهد براحة وطمأنينة وسلامة كاملة، وكذلك أيضا عن طريق السيارات والباصات، وداخل المشاعر المقدسة كذلك يستخدمون القطارات ووسائل النقل الأخرى. الزميل سامي الشبرمي مراسل الإذاعات السعودية يعود بنا إلى كيف كان حجاج بيت الله الحرام يتنقلون قديماً.

0: مع بدء الترقب وبداية رحلة العودة للحجيج قديما. فبعد الغياب تبدأ لحظات الترقب، تبدأ لحظات كلها شوق ولهفة لغال اقترب موعد لقائه وعودته من أطهر البقاع بعد أن أدى مناسك الحج. له منهم الدعاء بالقبول والتحمد بسلامة العودة، ولهم منه أجمل الهدايا، وإن كانت أجملها عودته سالما، لكن تبقى جمال هداياه تحمل في أشكالها لونا خاصا لتبقى ذكرى عطرة قيمة تتحلى بها لحظات العودة وتكتمل بها صورة الفرحة. علي الدبيخي أحد المهتمين بالإرث والموروث يحدثنا أكثر.
1: عودة الحجاج فعلا لها انتظار، وسياراتهم لها شكل خاص، فيها أعلام وتحمل أمتعة بالجوانب، وكذلك تقف عند مثل 7 بيوت 10 بيوت، ينزل الحجاج هذا البيت وتنتقل للبيت الآخر، وحقيقة لها فرحة كبيرة وصول الحجاج إلى أهلهم. هدايا الحجاج لما كنا صغار كانت تمثل لنا بمثابة العيد، يعني تساوي العيد فرحة الهدية، حيث كانت هدايا الحجاج تنقسم إلى 3 أقسام، وكذلك تنقسم شيء للأولاد وشيء كذلك للبنات. والمجمل للهدايا الحلوى، وهذه من أندر الهدايا التي لم نراها إلا من الحجاج، وهي تمثل الملبس والقريض، هذه نوع من الأكلات اللي يأتي بها الحجاج. كذلك الأشياء الهدايا الأخرى مثل الونان، وهي عبارة عن سيارة صغيرة لها صوت سميت باسمه تون ونين، فهذه تمثل لنا فرحة إذا ملكناه نضعها على صدورنا، ما نضعها في الأرض من حبنا لهذه الهدية. حتى إن أمي رحمها الله لما حجت جابت هدايا، من ضمن الهدايا أنا عبتها ونان صغير عام 1395. هذه الهدية ما زالت عندي إلى اليوم، شوف عمرها الآن أكثر من 52 سنة الهدية موجودة. كذلك من الهدايا الخاصة في البنات الخماخم والأساور والقلايد، هذه خاصة في البنات برضو يلبسونهن وكذلك يحافظون عليهن حتى تبقى يمكن 10 سنوات، لأن هدية الحج ما تكون كل سنة، قد ما يحج من أسرتهم إلا واحد بعد 10 سنوات، فنحتفظ بالهدايا هذه.
0: ذكريات لا تنسى تحمل في طيب

وتحياتها أجمل الصور لتلك المشاهد لعودة الحجاج قديما لا تبرح الذاكرة، خصوصا في هذه الأيام التي ما أن تعود عاما بعد عام إلا وتنبش في هذه الذكريات عند من عاشها وعاش تفاصيلها. كان معكم من القصيم سامي الشبرمي وريان الحربي.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. على سفوح جبل حراء وفي أحد المواقع التي تحمل قيمة تاريخية وروحانية عظيمة في مكة المكرمة يبرز حي حراء كأحد الوجهات الحضارية والثقافية التي تستقطب الزوار والحجاج من مختلف أنحاء العالم لما يرتبط به من مكانة إسلامية خالدة بدأت منها أعظم رسالة في تاريخ البشرية. خلال موسم الحج يشهد الحي حضورا كثيفا من ضيوف الرحمن والزوار الراغبين في استكشاف المعالم الإسلامية والتاريخية إلى جانب ما يضمه من مشاريع تطويرية ومرافق حديثة وأسواقا وخدمات متنوعة تعكس ثراء المكان دينيا وثقافيا وسياحيا. كما أصبح حي حراء أنموذجا يجمع بين أصالة الموقع التاريخي وحداثة التطوير بما يسهم في إثراء تجربة الزائر وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين.

0: عن حي حراء الثقافي سنتحدث بتفاصيل كثيرة، وأيضا نتعرف على الخدمات التي يقدمها لزواره وكذلك أيضا للحجاج وللمعتمرين بعد نقل أذان صلاة المغرب بإذن الله تعالى من الرحاب الطاهرة بمكة المكرمة. قبل الأذان نذكركم أن هذا اليوم واحد من أيام الله، من أيام التشريق التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم هي أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى، وكأنها امتداد لأيام العيد التي يحضر فيها ويحرم الصيام، وهي تعتبر مكافأة على الأعمال الجليلة التي يقدمها المسلم لربه سبحانه وتعالى. فكما أنه يوم عيد الفطر المبارك يحرم عليه الصيام مكافأة له بالفطر على ما قدم من أعمال جليلة في شهر رمضان المبارك، فكما هو الحال أيضا في عشر ذي الحجة أو تسع ذي الحجة الأول، بدءا من الأول من شهر ذي الحجة وانتهاء بيوم عرفة العظيم، يوم الوقفة والحج عرفة، ثم يأتي عيد الأضحى المبارك وهو يوم الحج الأكبر، يوم إراقة الدماء، يوم القبول الكبير لله سبحانه وتعالى من قبله سبحانه وتعالى لعباده المخلصين. يأتي بعد أيام العيد أيام التشريق، يوم التشريق الثاني هو هذا اليوم الذي نتحدث معكم من خلاله عبر أثير إذاعات المملكة العربية السعودية من مشعر منى. نتحول بكم الآن إلى رحاب الله الطاهرة بمكة المكرمة لننقل لكم من هناك وعلى الهواء مباشرة أذان صلاة المغرب.
1: معكم في إذاعة الرياض.
2: إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا.
3: الله أكبر الله أكبر

الله أكبر الله أكبر.

حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان في كل مكان رفع صوت الحق مؤذنا بدخول وقت صلاة المغرب في رحاب الله الطاهرة بمكة المكرمة. نسأل الله عز وجل بمنه وفضله وكرمه وجوده أن يتقبل من المصلين صلاتهم ومن المسلمين أعمالهم ودعواتهم، وأن يتقبل منا ومن الجميع صالح الأقوال والأعمال، إنه سميع قريب مجيب الدعوات. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر عدد ما لب الملبون وطاف الطائفون ورمى الرامون وضحى المضحون واستغفر المستغفرون وساقت أقدامهم إلى المشاعر الحجاج والقادمون من كل فج عميق. الله أكبر عدد ما طار طائر. الله أكبر عدد ما سار سائر. الله أكبر عدد كل شيء في هذه الحياة. الله أكبر ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربي من بعد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. نعود معكم مستمعين الكرام من جديد في هذا البث الحي المباشر من المشاعر المقدسة عبر أثير إذاعات المملكة العربية السعودية من ميناء.

0: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. من جديد أهلا بكم مستمعين الكرام عبر أثير إذاعة المملكة العربية السعودية من منى. نحن نعيش آخر أيام الحج، وهو اليوم قبل الأخير، قبل آخر يوم من أيام التشريق، وهو ثاني أيام التشريق وثالث أيام عيد الأضحى المبارك، حيث يعود حجاج بيت الله الحرام المتعجلون إلى ديارهم، وقد أدوا نسكهم، وقد أيضا يعودون بإذن الله تعالى إلى ديارهم كيوم ولدتهم أمهاتهم، راجين الله سبحانه وتعالى بأن يغفر ذنوبهم وأن يحقق أمانيهم وأن يتقبل منهم حجهم وفرضهم وكذلك أيضا سنتهم. مستمعينا الكرام، ينضم معنا في هذه اللحظات ضيفنا الكريم الدكتور فهد الشريف، مدير حي حراء الثقافي، والذي تحدثنا قبل الأذان عن تفاصيل هذا الحي، ولكن بتفاصيل أكثر نتعرفها من خلال ضيفنا الكريم. مرحبا بك دكتور فهد، شكرا لك على قبولك دعوة البرنامج، ونقول لكم كل عام وأنتم بخير.
1: كل عام وانتم بخير، وشكرا لكم على هذه المداخلة وعلى تسليط الضوء لهذا المعلم الثقافي حي حراء الثقافي.
0: حياكم الله. أولا نحن نهنئكم طبعا بهذا الموسم العظيم، وكذلك أيضا نهنئكم بأن اختصكم الله سبحانه وتعالى برعاية مثل هذا المركز الذي يقصده حجاج بيت الله الحرام، وأصبح واحدا من أهم الوجهات الدينية وكذلك أيضا الثقافية التي يقصدها حجاج بيت الله الحرام من الداخل والخارج. حدثنا عن أهمية هذا المركز وماذا يقدمه للحجاج.
1: طبعا في البداية نهني أنفسنا جميعا وحكومة الرشيدة وجميع الجهات التي عملت على نجاح موسم الحج في هذا العام 1447. بالنسبة لحي حراء الثقافي، هو معلم ثقافي جاءت فكرته انطلاقا من مجاورته للموقع التاريخي جبل حراء، ذلك الجبل الذي يقع في أعلى غار حراء، هذا الغار الذي التقى فيه لقاء بين أمين السماء وأمين الأرض، وبينهما الرسالة المحمدية، ذلك النور الذي نزل من السماء إلى الأرض، كانت بدايته وانطلاقته التي شعت لجميع أرجاء العالم.
0: نعم.
1: كانت من ذلك الغار غار حراء الثقافي، بجاءت الفكرة إقامة هذا الحي الثقافي والذي يحكي قصة الوحي مع الأنبياء، بدءا من قصة الوحي في زمن آدم عليه السلام، مرورا بالأنبياء أولي العزم، حتى زمن عليهم السلام، حتى زمن محمد صلى الله عليه وسلم، يحكي وفق سردية ثقافية معرفية قصص الوحي. وأيضا لأن الوحي أول ما جاء بيان من كتاب الله، هناك المكون الثقافي الثاني في هذا الحي،
0: نعم،
1: ومتحف القرآن الكريم يتكلم عن كل ما يتعلق بكتاب الله عز وجل والجهود التي بذلت للعناية بهذا الكتاب العظيم.
0: نعم.
1: أيضا من جنباته أكبر مصحف في العالم،
0: الله أكبر،
1: إضافة إلى وجود أقدم مصحف في الجزيرة العربية والعديد من المخطوطات التي تعنى بها.
0: أقدم مصحف هذا إلى أي عهد يعود؟
1: عمره تقريبا أكثر من 1300 سنة.
0: لا إله إلا الله.
1: نعم.
0: ومكتوب بخط اليد دكتور.
1: نعم، طبعا جميع المقتنيات الموجودة،
0: نعم،
1: في هذا المتحف هي بالتعاون مع الجهات المعتمدة في المملكة العربية السعودية، من إدارة،
0: نعم،
1: الملك عبد العزيز، إضافة إلى مكتبة الملك عبد العزيز ومكتبة الملك فهد والجهات الرسمية ومركز الملك فيصل أيضا، فهي معتمدة من جهات رسمية.
0: نعم نعم. هذا المصحف يا دكتور، أنا يعني ما أكملت سؤالي، هو مكتوب بخط اليد أم هنالك أيضا أدوات أخرى، أو ما هي الأدوات المستخدمة مثلا؟ هل هنالك مثلا نحت معين، أو ماذا يستخدم بطريقة مثلا الحبر؟
1: نعم، هو مكتوب بخط اليد طبعا، مصحف غير منقط.
0: نعم.
1: أكثر من 1300 سنة.
0: نعم. هو أقرب مصحف إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
1: نعم، هو أقدم مصحف موجود في الجزيرة العربية.
0: الله أكبر، الله أكبر. طيب دكتور، كلمنا عن يعني هذه المشاريع التطويرية والخدمات الحديثة في تعزيز تجربة الزائر داخل الحي، كيف أسهمت هذه المشاريع في تعزيز التجربة؟
1: طبعا لا شك، لا يخفى على كريم علمكم أن الوافد الكريم إلى وقت قريب كان يأتي إلى مكة المكرمة لأداء نسكه ثم يغادر بعد ذلك. وجود مثل هذه المشاريع التنموية التي تهتم بإثراء التجارب الثقافية والمعرفية لهذا الزائر الكريم جعلت أن الزائر الكريم بعد أن ينتهي من أداء النسك يتعرف على هذه المواقع الثقافية والتي تعكس حقيقة جانبين اثنين. الجانب الأول ما وصلت إليه المملكة العربية السعودية من تطوير تنموي

0: شتى المجالات. اثنين أن هذه المعلومات التي يستقيها هذا الزائر الكريم سواء معرفية أو ثقافية هي من مصادر موثوقة، باعتبار أن أغلب المواقع التاريخية الموجودة في زمن الأنبياء عليهم السلام ومن قبلهم هي موجودة بفضل الله سبحانه وتعالى في المملكة العربية السعودية. مكة المكرمة كما لا أخفى عليكم فيها العديد من المواقع التاريخية التي لا يمكن أن يختلف عليها أحد، مثل مثلا جبل حراء والجبل الذي نزل في جبريل عليه السلام بالوحي على محمد صلى الله عليه وسلم، جبل ثور. هذه المشاريع الثقافية تطويرها وتنميتها وجعل الزائر الكريم بعد أن يفرغ من أداء نسك يرتاد هذه المواقع ليتعرف على سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويتعرف عليه أيضا على المواقع التاريخية التي شهدت بداية نهضة الإسلام وأيضا بداية الزاهرة التي انطلق منها إلى جميع
1: أشياء العالم. جميل دكتور، خلني أختم معك بهذا السؤال. يعني حي حراء هو يعكس ثراء مكة المكرمة الحضاري والاقتصادي والثقافي إلى جانب مكانته الدينية، حدثنا عن هذه النقطة تحديدا.
0: طبعا زي ما قلت كلامي، هو في ثراء معرفي وثقافي أيضا إضافة إلى ثراء الديني من خلال المواقع التاريخية الموجودة وتسليط الضوء عليها. في الجانب الاقتصادي هذا الحراك الذي وفر لأبناء المملكة العربية السعودية وتحديدا أبناء المنطقة العديد من الوظائف سواء للرجال أو للنساء، والتي بفضل الله سبحانه وتعالى يعني أصبح الحي بأيدي سعودية في أكثر من تخصص. هذا الحراك هو حراك تنموي أيضا لتنمية المنطقة من خلال زيادة عدد الزوار الذين يرتدون هذا المكان، وايضا هو في جانب اخر هو جانب تسويقي. اكثر من 140 جنسيه زارت هذا الحي، الحي الثقافي، هي تعكس جانب مهم، جانب تسويقي من خلال نقل الصوره الحضاريه التي وصلنا اليها بفضل الله سبحانه وتعالى.
1: نعم. نسأل الله جل وعلا أن يبارك هذه الجهود، وحقيقة حاجة مبهجة جدا أن نتحدث عن خدمات ومنظومة خدمات متكاملة، يعني خدمات على أرض الواقع. هناك أيضا خدمات ثقافية تثري تجربة الزائر ولا يأتي فقط لأداء النسك ثم يعود بلا يعني مرجعية علمية أو ثقافية، وكذلك أيضا زادا علميا يأخذه معه إلى بلاده. شكرا جزيلا لك الدكتور فهد الشريف مدير حي حراء الثقافي على هذه الدقائق.
0: شكرا لكم وشكرا تحت هذه الفرصة، ونكرر تهنئتنا لنجاح موسم حج هذا العام.
1: بارك الله فيكم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. مستمرون معكم في هذا البث الحي المباشر من إذاعة المملكة العربية السعودية من ميناء.

مع ختام أيام الحج المباركة، وبعد أن أدى ضيوف الرحمن مناسكهم بكل يسر وطمأنينة، تتجه الأنظار اليوم نحو واحدة من أكبر قصص النجاح التنظيمي التي تتكرر عاما بعد عام في المملكة العربية السعودية، قصة إدارة الحشود وحفظ الأمن وتيسير حركة ملايين الحجاج وسط منظومة متكاملة تعمل على مدار الساعة. جهود كبيرة بذلتها مختلف القطاعات الأمنية منذ لحظة وصول الحجاج وحتى مغادرتهم المشاعر المقدسة،

0: مشهد يعكس حجم الاستعداد ودقة التخطيط والاحترافية العالية التي أصبحت سمة لمواسم الحج في المملكة، بدعم ومتابعة مباشرة من القيادة الرشيدة أيدها الله. للحديث أكثر عن نجاح الخطط الأمنية والتنظيمية في حج هذا العام والإجراءات المستمرة حتى مغادرة آخر حاج، ينضم معنا المتحدث الرسمي للأمن العام لقوات أمن الحج المقدم خالد الكريديس. مرحبا بك سعادة المقدم.
1: حياكم الله واستعد الله مساكم بكل خير، ومن مشعر من الطاهر نقدم لكم التهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك، وكل عام وأنتم بخير.
0: الله يبارك فيك، ونحن قبل ذلك وأثناءه وبعده نقول لكم بلسان كل مواطن سعودي وكل مسلم في هذه البسيطة، شكرا جزيلا لكم على هذه الخدمات التي قدمتموها. نسأل الله جل وعلا أن تكون في ميزان حسناتكم وأن يعطيكم خير ما يجزي به محسنا على إحسانه، على هذه الجهود التي حقيقة بيضتم بها وجه السعوديين وقبل ذلك قادتهم، وأيضا أثلجتم بها صدور المسلمين، فبارك الله الجهود وسدد الخطى وأعانكم على أداء هذه المهمة الشاقة العظيمة بكل يسر وسهولة وعلى أكمل وجه. خلني أستفتح معك الحديث سعادة المقدم، يعني نجاح الخطط الأمنية والتنظيمية لحج هذا العام ولله الحمد بعد اكتمال أداء المناسك، يعني أبغى منك التقييم وكذلك أيضا أبرز العوامل اللي ساهمت بعد توفيق الله سبحانه في تحقيق هذا المستوى من الانسيابية داخل مشاعر المقدسة في هذا العام.
1: أولا الشكر لله سبحانه وتعالى في المقام الأول، ثم للقيادة الرشيدة أيدها الله التي لم تكل ولم تمل حقيقة في أن تسهل لكل جهة معنية في خدمة ضيوف الرحمن كل السبل وكل الوسائل التي تنعكس الحمد لله على ما نشاهده من انسيابية لأداء ضيوف الرحمن. غير ذلك هو شرف عظيم حبان الله في كل عام أن نخدم ضيوف الرحمن وأن نساهم ولو في جزء يسير بكل جهة معينة تساهم بقدر الذي تستطيع في أن يؤدي أخواننا المسلمون من كل أصقاع الأرض الركن الخامس من أركان الإسلام، فهذه نعمة من الله عز وجل. نعم. والشكر حقيقة لكل أبناء المملكة في أصالتهم في أداء المهام المتعلقة بخدمة ضيوف الرحمن على مدى عقود من الزمن مبنية على خبرات تراكمية. فيما يخص أخي الكريم سؤالك عن خطط قوات من الحج لأداء المهام، هي بكل تأكيد صراحة ترتبط بشكل وثيق في إعداد وتجهيز مسبق ومبكر جدا يبدأ فورا منذ نهاية موسم الحج من العام الماضي. فور الانتهاء من موسم الحج يتم بشكل فوري ومباشر الإعداد لحج الموسم القادم، وبالتالي هذا هو نتاج حقيقة العمل المستمر. نعم. استخلاص الدروس المستفادة، وضع خط أساس للنجاحات السابقة، بمعنى أنه لا يمكن أن نقبل أن نكون أقل من المواسم الناجحة السابقة. نعم. إما أن نستقي أكثر أو نحافظ على ما وصلنا إليه، وبالتالي بدعم القيادة الرشيدة يدها الله كل عام بعد عام نستخدم في مركز عمليات الحج القيادة والسيطرة ومكينات مطورة للذكاء الاصطناعي في إدارة منظومة الحشود وفي مفهوم هندسة الحشود لأعظم تجمع بشري على على وجه الأرض حقيقة. نعم. هي أيام معدودات، ولكن هذه الأيام يتنقل فيها ملايين من ضيوف الرحمن في بقعة جغرافية محددة في ثلاث مناسك مع وجود منشأة الجمرات والانتقال إلى المنطقة المركزية والمسجد الحرام. تراعي قوات من الحج حقيقة في إعداد الخطط الجوانب الأمنية وكذلك إدارة الحركة المرورية وإدارة منظومة الحشود وأيضا خطط الطوارئ وسجلات المخاطر المحتملة وتراعيها، ثم أيضا محور مهم جدا وهو تقديم الخدمات الإنسانية. في هذه تشكل باقة من الخدمات لضيوف الرحمن بالتنسيق والتزامن والتكامل أيضا مع كافة الجهات المعنية لا سيما في وزارة الحج والعمرة وأيضا وزارة الصحة وهيئة الهلال الأحمر السعودي والهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين الشريفين وكذلك مركز العام النقل التابع للهيئة الملكية لتطوير مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وقوات من الحج بكافة اختصاصاتها وتنوعها ومجالاتها. كل ذلك الحمد لله يؤتي ثماره في أن نشاهد الانسيابية والطمانينة على ضيوف الرحمن وتتجلى قمة السعادة لدينا إذا رأينا الابتسامة وهم يغادرون محملين بأجمل الذكريات.
0: أي والله أي والله أي والله، هذا مشاعرنا كلنا، والحقيقة أن احنا نغبط العاملين في الميدان حينما تأتيهم يعني هذه البشارة على هيئة ابتسامة، فهذا

0: يعني أكبر نعمة ينالها خادم الحجاج في كل المجالات. سعادة المقدم، أكثر من 1,700,000 حاج في يعني بقعة واحدة وفي منطقة محددة ومحصورة بين جبال في واد غير ذي زرع. الحديث يعني عن انسيابية الدخول والخروج والتنقل وما إلى ذلك بلا شك أنه يعني يأتي بعد عمل مضني كبير. كيف كانت يعني أعمال تسيير الحجاج بين المشاعر في هذا العام؟
1: بكل تأكيد الفهم والوعي والإدراك لمقاصد الحج وضيوف الرحمن والإلمام بحقيقة بتراتبية النسك سواء الزمانية والمكانية، بمعنى أنه خطط قوات من الحج تراعي أن يكون هناك مراحل لتنفيذ الخطط. ففي حال انتهاء المرحلة الأخيرة من التصعيد إلى من التصعيد من مشعر عرفات إلى منى يتم تفعيل المرحلة الأولى من النفرة إلى مزدلفة مثلا، وهذه التراتبية في الخطط تتم بشكل فوري ولحظي، لا يمكن أن ننتظر لوقت حتى نستعد لتنفيذ الخطة. الخطة جاهزة ومعتمدة بتوجيهات سمو سيدي وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، يتبقى التنفيذ. والحمد لله الخبرات التراكمية والدعم المستمر حقيقة والمتابعة اللحظية من القيادة الرشيدة، حتى أنه للأمانة ضيوف الرحمن لا لا لا يمكن أن نقلص فقط الاهتمام في ضيف الرحمن في أثناء وصولهم إلى مكة المكرمة. يبدأ الاهتمام بضيوف الرحمن في منذ وصولهم إلى المملكة، وفي مبادرة الطريق مكة يتم تسجيل دخولهم من بلدانهم في 10 دول من 17 منفذ، يقدمون مباشرة إلى المطار، ثم من المطار مباشرة يتوجهون إلى مقراتهم، تصلهم الحقائب، يصلهم كل شيء. هذه هي حقيقة الرعاية التي نحرص أن نقدمها لضيف الرحمن. وبكل تأكيد هي في منظومة متكاملة مثل ما ذكرتك أخي الكريم، منظومة قوات أمن الحج بشكل عام فيما يخص الجوانب الأمنية، وهناك تكامل مع الجهات الخدمية والصحية ووزارة الحج في جداول التفويج. وأثناء النقل في بين المشاعر على مستوى المناسك الزمانية والمكانية يكون هناك برضو تفعيل للوسائط النقل المتعددة، منها قطار المشاعر ومنها وسائط النقل الترددي، حافلات النقل الترددي وحافلات النقل العام، ومسارات المشاة المظللة والطرق الطولية التي تربط المشاعر المقدسة، وكذلك الطرق الطولية من باطن ميناء إلى منشأة الجمرات. أيضا حقيقة هناك انتشار وتمركز لفرق الاستجابة السريعة على المسارات الطولية بمعدل كل كيلو وزيادة، يكون هناك تمركز بحيث أنه يغطي النسبة المعيارية للطاقة الاستيعابية الآمنة في المواقع، والاستجابة لولا قدر الله أثناء التعرض لأي إجهاد حراري أو إعياء صحي يكون هناك استجابة سريعة. أيضا جدولة التفويج تراعي أوقات الذروة، ويتم جدولة التفويج بما يتلافى حقيقة ذروة ارتفاع درجات الحرارة. كل ذلك حقيقة تراعيه قوات من الحج بالتناغم مع الشركاء من خلال مركز القيادة والسيطرة الذي يتابع بأكثر من 10,000 كاميرا تغطي المشاعر المقدسة والمنطقة المركزية، وترتبط بشكل وثيق بمركز عمليات المسجد الحرام، تمكن حقيقة من مركز عمليات الحج من خلال المراقبة التلفزيونية تمرير المعلومات بشكل فوري إلى مسرح العمليات. وهناك أيضا مؤشرات لرفع مستوى الكفاءة التشغيلية ومؤشرات أيضا لقراءة الكثافة. وحقيقة الآن لا يعني لا يمكن أن نستغني عن وجود التقنية
0: طبعاً.
1: هي أعظم ممكن لأداء المهام المرتبطة في خدمة ضيوف الرحمن. نسأل الله التوفيق.
0: اللهم آمين.
1: ونتمنى بمشيئة الله أن يتم على الله على الحجاج حجهم وأن يعودوا إلى بلدانهم سالمين غانمين.
0: اللهم آمين. اللهم آمين. دعني بس أسألك يعني عن نقطة الكاميرات، 10,000 كاميرا هذه موزعة على مشاعر المقدسة بشكل عام في الطرق وكذلك أيضا في الميادين وأيضا في المسارات الصغيرة والكبيرة، أما هي محددة في أماكن معينة؟
1: صحيح، هذه أكثر من 10,000 كاميرا هي تطور كل عام بعد عام، وتغطي المشاعر المقدسة على مستوى الطرق الطولية مثل طريق الملك عبد العزيز وطريق القصر الملكي وشارع وكذلك المشاة المظلل وشارع الجوهرة وشارع سوق العرب وطريق الملك فيصل وطريق الملك فهد، وهذه المسارات الطولية أيضا الجسور، جسر الملك خالد وجسر الملك فيصل، وكل هذه الجسور أيضا جسور المشاة من جهة منطقة حي العزيزية وطلعت صدقي، وكل هذه حقيقة مع وجود المنظومة التقنية الأمنية المتكاملة تغطي كل بقعة في المشاعر المقدسة، وتمكن من خلال المراقبة اللحظية

0: صاحب الصلاحية من اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب وبالقدر المناسب خلال تنفيذ الخطط.
1: نعم، خليني بسألك أيضا يعني آخر سؤال، يعني هذه المشاعر المقدسة مثل ما ذكرت قبل قليل هي يعني تضاريسها صعبة جدا، والأعداد الكبيرة التي تفد إلى الحج في كل عام أيضا كبيرة. ما الذي اختلف في هذا الموسم؟ ونحن نلاحظ بشكل كبير جدا قبل يمكن بدء موسم الحج بأكثر من شهر كان هنالك واضح يعني هنالك صرامة في قضية لا حج بلا تصريح. هل يعني كان هنالك فعلا فارق على أرض الميدان لديكم كقوات أمن الحج؟ اختلف لديكم قضية يعني رعاية الحجاج وخدمتهم الذين أتوا بشكل نظامي؟
0: صحيح، وهذه نقطة جوهرية حقيقة مثل ما تفضلت أخي الكريم. جهود قوات أمن الحج التي تم الإعلان عنها مسبقا منذ من يوم واحد القعدة دخل حيز التنفيذ انتهاء بالرابع عشر من الحجة بأنه لا يسمح بالدخول إلا لحاملي التصاريح النظامية سواء من العاملين أو من الحجاج من يقوم بخدمة ضيوف الرحمن أو من الحجاج المصرح لهم. هذه تؤتي ثمارها بشكل كبير جدا ونلمس حقيقة خلال التجارب. لعل النجاحات التي سجلت خلال العام الماضي والأعوام السابقة هي خط الأساس والذي تم البناء عليه، وفعلا قوات من الحج بالتزامن مع تنفيذ الخطط المتعلقة بتفويج للمشاعر سواء في يوم التروية أو في يوم عرفات أو كذلك في يوم العيد يوم النحر ثم التوجه للجمرات، هذه خطط سارية وتستمر بالتزامن. نعم. معها يوجد خطط أخرى على الطوق المحيط بمنطقة مكة المكرمة، ويتم استخدام أحدث التقنيات والكاميرات الحرارية المسلطة على المواقع الوعرة التي قد يستغلها المخالفين لأنظمة الحج للدخول والتسلل. فهذه تؤتي ثمارها بدون أدنى شك، وهي لهدفين رئيسيين حقيقة. نعم. الهدف الأول هو ضمان سلامة ضيوف الرحمن.
1: جميل.
0: والهدف الثاني هو أن يتم أداء المناسك بكل يسر وطمأنينة. نعم. الطمأنينة في مفهومها الذي نبحث عنه ونحرص عليه الذي يتحقق هو أن يكون تحقيق مفهوم الطاقة الاستيعابية الآمنة. نعم. هناك طاقة استيعابية للمشاعر والمخيمات ومقرات المقرات اللي هي بعثات الحج.
1: نعم.
0: اللي موجودة والمخيمات المرتبطة فيها لها طاقة استيعابية آمنة ومحددة احنا نحرص عليها حقيقة. فالحزم والصرامة في تنفيذ هذا الإجراء أو هذه التعليمات هي تؤتي ثمارها، لأنه أيضا تعدي من المخالف على حق.
1: نعم.
0: الحاج النظامي.
1: صحيح.
0: وبالتالي هو يؤثر على سلامة التنقل.
1: نعم.
0: يؤثر على الخدمات المقدمة.
1: صحيح.
0: يؤثر على الاستجابة. الهدف الأساسي ممكن هذه التعليمات هو الهدف أنه نضمن سلامته.
1: صحيح.
0: وبالتالي وإن كنا نحزم في جانب معين إلا أنه لا تهاون إطلاقا في هذا الأمر، لأنه أولوية المملكة العربية السعودية هي ضيوف الرحمن وهي أولوية قصوى.
1: نعم. الحقيقة دعني يعني أبوح لك بسر سعادة المقدم في ختام الحديث، إنه أنا أشعر بنبرة صوتك هنالك يعني يعني كأني ألمس منها فرح الإنجاز، وهذا بلا شك إنه يمثلنا جميعا. يعني حينما يعني تنجز وتعمل لفترة طويلة جدا عمل مضني وشاق وكبير جدا يأخذ من وقتك ومن جهدك وأيضا أحيانا من صحتك، وحينما يتحقق الإنجاز هنا تعرف ثمرة فعلا التعب الحقيقي. فهنيئا لكم وشكرا جزيلا لكم أن يعني بيضتم فعلا وجوهنا في موسم الحج، وأسأل الله جل وعلا لكم أن لا يخيب رجاء وأن يحقق لكم كل دعاء. شكرا جزيلا لك ولزملائك الأعزاء.
0: سمحت لي أختم في جزئية. سمحت لي أخي الكريم، شكرا لكلامكم الطيب المبارك، ونحن حقيقة نعتز ونفخر بأن نخدم ضيوف الرحمن، وكل تعب في هذا هو حصيلة للدافعية والطموح، لأن المستحيل ليس سعودي.
1: الله أكبر.
0: إدارة أعظم حشود تجمع بشري على وجه الأرض هو بالحمد لله صناعة سعودية بفضل الله ثم بدعم القيادة الرشيدة يد الله. وما أحب أن أذكره لك أخي الكريم أنه وأنا أتحدث إليك الآن ما نترجم إلا جهود زملائنا في الميدان.
1: صحيح.
0: لدينا في قوات من الحج جهود تبذل وعلى قدم وساق حتى اللحظة، خصوصا فيما يخص الحجاج المتعجرين اليوم 12 من ذي الحجة، والذين قاموا بالانتهاء من رمي الجمرات ثم التوجه إلى المسجد الحرام وأداء طواف الوداع ومغادرة مكة المكرمة بمشيئة الله مغفورا لهم. ولكن تستمر إلى الآن أيضا قوات من الحج في استمرارية تنفيذ الخطط للحجاج الباقين إلى يوم غد إن شاء الله لرمي الجمرات. أنا لا أحدثك عن الإنجاز، إنه تم الإعلان هذا اليوم بفضل الله عن نجاح موسم الحج وهذا هو حقيقة مصدر فخر واعتزاز وسرور، ولكن هذا أبدا لا يغنينا ولا يثنينا عن الوقوف عن استمرارية العمل. الدافعية مستمرة ولن نتوقف إن شاء الله إلا لخدمة ضيوف الرحمن على قدم وساق بما يحقق التطلعات ويواكب المأمول بمشيئة الله.
1: قواكم الله، وتحياتنا ودعواتنا لزملائك في الميدان في كل القطاعات، ولا سيما في قوات أمن الحج يمكن اللي كان عليهم الحمل الأكبر، وكل في ثغر يخدم حجاج بيت الله الحرام. شكرا جزيلا لكم سعادة المقدم خالد الكريديس المتحدث الرسمي للأمن العام لقوات أمن الحج.
0: حياك الله، شكرا جزيلا.

0: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. مستمعين الكرام عبر أثير إذاعة المملكة العربية السعودية من منى، يمتد طريق الطائف إلى مكة المكرمة كأحد المسارات التاريخية التي ارتبطت بحركة الحجاج القادمين من الجهات الجنوبية، حيث شكل هذا الطريق عبر الزمن امتدادا لرحلة إيمانية تبدأ من المواقيت المكانية مرورا بتهيئتها واستقبال الحجاج وصولا إلى أداء المناسك، ثم مسارات العودة إلى الديار. ولم يكن هذا الطريق مجرد عبور جغرافي، بل يعتبر فضاء اجتماعيا وثقافيا تشكلت حوله عادات وتقاليد تعكس قيم الضيافة والتكافل وعمق الارتباط بالموروث في موسم الحج. مستمعينا الكرام، هذا الطريق لم يكن مجرد حبل يصل بين منطقة لأخرى، بل رحلة إيمانية غامرة، وكذلك أيضا تعبيرا عن الأصالة العربية التي يعيشها أبناء هذا البلد. في هذا السياق نسلط الضوء على المواقيت المكانية وتهيئتها، وعلى طريق العودة عبر الطائف وما ارتبط به من زيارات الحجاج للأسواق الشعبية وما تحمله من ممارسات اجتماعية وثقافية متوارثة. ينضم معنا الباحث التاريخي الأستاذ منصور الحارثي. مرحبا بك أستاذ منصور، كل عام وأنت بخير.
1: يا هلا حياك الله، وانت بألف صحة وعافية يا رب العالمين.
0: الله يعافيك، يا مرحبا، شكرا لك على قبولك دعوتنا. خلنا نتكلم عن المواقيت المكانية، أهميتها في تنظيم رحلة الحجاج، وكيف يتم تهيئتها واستقبال الحجاج فيها عبر الزمن.
1: المواقيت كما ذكر ابن عباس رضي الله عنه في حديثه عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه وقت 5 مواقيت ينبغي للحاج أو المعتمر أن ينوي من هذه المواقيت. ما يخص الطائف، ميقات قرن المنازل اللي موجود في السيل، في السيل الكبير الآن، وهناك مواقيت اسمها المواقيت بالمحاذاة. مواقيت بالمحاذاة مثل في الطائف فيه ميقات وادي المحرم، وهو محاذي لقرن المنازل، فمن أراد الحج أو العمرة تيسير على المسلمين انتسلنا له قرن المنازل أو وادي المحرم. طبعا هذه المواقيت يعني عرفوها المسلمون منذ البعثة النبوية الشريفة، فطبعا التهيئة حسب إمكانيات الزمان اللي هي فيه. لكن الآن يعني فيما مضى كان في محطات قبل الوصول إلى قرن المنازل أو وادي المحرم، في محطات يستعدون الحجاج

0: قبل الوصول إلى قرن المنازل، ويجدون في المحطات هذه يتزودون في هذا المحطات.
1: في السابق من اللي كان يهيئها؟ من اللي كان يضيف الحجاج؟
0: طبعا بالنسبة لقرن المنازل، ميقات قرن المنازل هو ميقات لأهل الطائف ولأهل نجد ولمن مر عليها من غير أهلهن. طبعا كان هو عبارة عن مصلى مزود بالماء ومهيئ للصلاة وما أشبه ذلك، أو مثلا الاغتسال، ما هو أكثر من كذا فقط. والمحطات اللي قبله اللي هي المدينة، مدينة الطائف، كانت مهيئة بما يعني يناسب تلك الفترة. يعني بصرف النظر يعني عن التهيئة، التهيئة مناسبة لكل زمان. أما في زماننا هذا يعني الميقات يعني تقريبا يعني مهيئ بكل ما يحتاجه الحاج أو المعتمر من أماكن للاغتسال وأماكن نظيفة للصلاة، مركز صحي، مركز دفاع مدني. يعني من أراد أن يعني مثلا بسيارة الخاصة مثلا يروح سواء بالباص، يجد فيه يعني كل ما يعني يهم الحاج في رحلته إلى الحج أو العمرة.
1: طيب خليني بسألك أيضا يعني عن قضية الأسواق. كان الحجاج قديما عندما يمرون في مثل هذه الأماكن وهم في طريق العودة يحرصون على الذهاب إلى الأسواق الشعبية واقتناء بعض الأشياء التي يعني تعتبر هدايا لمن سيعودون إليهم في ديارهم، وبعض الأحيان يأخذون أمورا أيضا تذكارية للمسجد الحرام ومن بعض هذه الأسواق. أين كانت هذه الأسواق؟ وكذلك أيضا ما هي أبرز الأسواق التي تذكر قديما؟
0: أيوة طبعا هذه من عادات الحجاج. يعني سوق الطائف الشهير يعني معروف اللي هو المركز المدينة، سوق الطائف الأثري، يعني كان يضم أشياء كثيرة، وبالذات الحجاج يعني القاصدين ديارهم. يعني الآن زي مطار الطائف الآن أصبح مطار يستقبل الحجيج، يعني على ما أعلم أنه حجاج الكويت، بعض حجاج الكويت صار يقصد الطائف وثم يذهب إلى مكة عن طريق، وفيها أيضا رحلات جوية من خلال مطار الطائف لحجاج مصر أيضا. وحجاج أيضا أهل نجد، أهل الرياض، يعني يطير على الطائف أو بسيارة على الطائف، وكذلك طريق العودة. وش يتزود من الطائف كذكريات للحج؟ طبعا يحاول الحاج المرور على سوق الطائف يأخذ منها ماء الورد الطائفي، وكذلك يعني دهن الورد الطائفي، أيضا فيه عسل الطائف، هذه يعني من الهدايا، وكذلك اللوز البجلي اللي هو يأتي من جبال الطائف، يكون من الهدايا اللي هي أيضا يعني من الهدايا القيمة والتذكارية. نعم. يعني لرحلة الحج. وهناك في عادات يعني اجتماعية عند أهل الطائف اللي هي القادمين إلى من الحج يأخذ نوع من المكسرات اسمه حمص، ونوع من الحلويات كذا يسمونها النثير. هذه لازم
1: يقدمها. هذه والله لحقنا عليها، هذه كنا ننتظر الجايين من الحج يعني نذوقها يعني نستمتع فيها، ويكون لكل منا نصيب منها.
0: أيوة الجميل في الموضوع هذا هو ما هو بس فقط الأشياء العينية، الأشياء الأخرى. الحاج يأتي محمل بذكريات وأشياء جديدة وعلوم، وقابل في الحج يعني من فقهاء الأمة الإسلامية. نعم. وقابل حجيج من مختلف دول العالم، وهو يسمع منهم سوالف وعلوم يعني ما كنا نعرفها. يعني حتى مع وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة يعني في أشياء أخرى غير اللي يعني أن تقابل حاجا أتى من روسيا مثلا أو مسلما

0: جديد دخل الإسلام من أمريكا أو من أوروبا تسمع منها أشياء عجيبة، يعني فرحة بالإسلام مثلا، أو يعني انبهاره بما المنجزات السعودية، المستوى الراقي اللي وجده من الخدمات. هذه السوالف يجيبها لك اللي حج ما هو بس يجيب الهدايا معه، يجيب أيضا هذه الأشياء الجميلة هذه الروحانية.
1: جميل، خلني أختم معك يعني هذا السؤال أستاذ منصور، إيش أبرز المظاهر الاجتماعية التي ارتبطت بعودة الحجاج يعني عبر هذا الطريق، يعني التواصل بين المجتمعات؟ يعني أتذكر أنه كان في من بعض العادات أنه هنالك تقام وليمة موحدة لأصحاب يعني العوائل الكبيرة استقبالا للحجاج وتقديرا يعني رحلتهم الشاقة، وأيضا احتفاء بعودتهم سالمين غانمين، وأيضا تبركا لله سبحانه وتعالى بهذه الأيام الفاضلة.
0: أيوة نعم، هذه المناسبات هذه فيها شعائر روحانية وفيها شعائر فيها مظاهر اجتماعية يعني لا تنسى خالدة في الذاكرة. يعني هم يتحلقون في إذا جاب الهدايا والنثيرة هذه يقدمون له وليمة ويتحلقون حوله، يسمعون منها حديث الحج
1: اللي والله صدقت
0: اللي ما اللي هي لن تنقلها للكاميرات ولا أيضا الشاشات، أشياء أخرى يعني سواء يقابل شخصيات اعتبارية في بلدانهم أو من حج ماشيا من دياره البعيدة،
1: الله المستعان،
0: من تكبد عناء السفر يتحدث عن حفاظ الحديث من الأمة الإسلامية أو الفقهاء أو القضاة التقى فيهم من العالم الإسلامي، كيف كانت رحلتهم، فيحدثون يعني بأشياء بالنسبة لهم عادية لكن بالنسبة لنا مستغرب أنه يقطع الفيافي
1: أكثر من 1000 كيلو
0: أيوة
1: مشيا على الأقدام،
0: ومن يعني يقضي 20 و25 عاما في جمع مال.
1: اي والله اي والله،
0: هذه الفريضة العظيمة.
1: اللهم لك الحمد ولك الشكر ولك الحسن. حقيقة شكرا جزيلا لك أستاذ منصور الحارثي الباحث التاريخي على هذه الدقائق التي قضيتها معنا، وإن شاء الله تعالى نلتقيك في مناسبات أخرى بإذن الله.
0: وأنت طيب إن شاء الله، حفظك المولى.

0: لهذا الدين الكريم. رحلة الحج لا تتوقف عند انتهاء المناسك فقط، بل تمتد لدى كثير من ضيوف الرحمن إلى رحلة روحانية وثقافية يحرص خلالها الحجاج على زيارة المعالم الإسلامية والتاريخية المرتبطة بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة. بعد أيام عظيمة عاشها الحجاج بين المشاعر المقدسة، يتجه الكثير منهم إلى زيارة المواقع الدينية والتاريخية والتعرف على الإرث الإسلامي والحضاري الذي تزخر به المنطقة. في السنوات الأخيرة شهدت خدمات الإرشاد السياحي للحجاج تطورا ملحوظا لتصبح التجربة أكثر ثراء وارتباطا بروحانية المكان. تنضم معنا في هذه اللحظات المرشدة السياحية للحجاج الأستاذة عبير إبراهيم أبو عيشة. مرحبا بك أستاذة عبير، كل عام وأنت بخير.
1: أهلا وسهلا بكم وأنتم بخير، وتقبل الله طاعتكم، وكل عام وأنتم بخير.
0: بخير وصحة وسلامة، أهلا وسهلا بك. بعد انتهاء مناسك الحج هنالك وجهات يحرص على زيارتها الحجاج، ما هي أبرز هذه الوجهات وكيف يعني تصفين اهتمام الحجاج بالتعرف على المواقع التاريخية والإسلامية خلال رحلتهم؟
1: طيب، طبعا بعد انتهاء مناسك الحج كثير من الحجاج خصوصا حجاج الخارج يحرصون تماما على زيارة الأماكن الدينية والتاريخية والسياحية في مكة المكرمة والمملكة العربية السعودية بصفة عامة. طبعا هذا قبل رجوعهم لبلادهم، وبالذات في مكة المكرمة هناك فئات كثيرة تحرص على زيارة غار حراء وجبل ثور وأيضا متحف برج الساعة وبعض الأسواق الشعبية لدينا. في السنوات الأخيرة يعني عادة الحجاج يعني يحبون أن يجمعوا ما بين التاريخ، التاريخ في مكة المكرمة، وطبعا في السنوات الأخيرة صار الاهتمام أكبر بالسياحة والثقافة والتراث بحكم هذا البرنامج، إنه برنامج الرؤية وبرنامج رؤية سياحية في مكة المكرمة والمملكة العربية السعودية. فبعض الحملات الحج تنظم رحلات الحجاج حتى يخلقوا تجربة سعودية وتاريخية وتجربة لا تنسى.
0: خليني أروح معك لسؤال مهم بحكم خبرتك وأيضا متابعتك لي أيضا رغبات الحجاج، ما هي أكثر الأماكن التي تترك الأثر الروحاني الكبير لدى الحجاج عند زيارتها في مكة والمدينة؟ وهل تختلف اهتمامات الحجاج بحسب جنسياتهم وثقافاتهم في نوع الرحلات اللي يفضلونها؟
1: طبعا أكثر الأماكن اللي تترك أثر روحاني عميق في نفوس الحجاج هو المسجد الحرام، لأنه الحاج يكون دفع اللي وراه واللي قدامه وأتى من أقصى الأماكن حتى يعيش هذه اللحظة المؤثرة عند رؤية الكعبة المشرفة. طبعا هذا أول شيء وهذا أول اهتمام وأول مكان يحبون يذهبون له. طبعا والوقوف طبعا في عرفات، هذا كمان من أعظم المشاهد الروحانية اللي يشعر به الحجاج بأنه يكون قريب من الله سبحانه وتعالى، ويكون فيها خشوع بحكم أنه يعني هذه فريضة من فريضة من الإسلام. طبعا الأماكن المؤثرة أيضا اللي بيروحوا لها هي جبل النور وغار حراء، لأنها مرتبطة ارتباط تام بنزول الوحي. أيضا جبل ثور وما يحمله من معاني في الهجرة النبوية، والصفا والمروة في الحرم أيضا لها وقفات كثيرة مع الحجاج بحكم استحضار قصة السيدة هاجر عليه السلام.
0: في الإرشاد أستاذة عائشة عفوا عبير، في يعني مهام الإرشاد استحضار هذه القصص لحظة وصولكم إلى وصول الحجاج أو الزوار إلى هذه الأماكن، يعني مثلا قصة هاجر عليه السلام، أو حتى مثلا في غار حراء حينما يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم مع صاحبه أبو بكر في هذا

0: الغار وما إلى ذلك مثل هذه المشاهد التاريخية.
1: نعم طبعا هناك دور المرشد السياحي طبعا ما يقتصر فقط على أنه تفضل أركب الباص تفضل أنزل شوف هذا الجبل أو لا طبعا دور المرشد السياحي أكبر بكثير من أنه فقط يتنقل بالحجاج في من مكان لآخر. أصبح المرشد السياحي عنصر أساسي في إثراء الرحلة الروحانية والثقافية والتاريخية للحاج. فالمرشد ينقل له قصة المكان
0: نعم.
1: ويشرح الأحداث الإسلامية المرتبطة بكل موقع بأسلوب مبسط ومؤثر، مما يجعل الزيارة للحاج أكثر عمقاً وارتباطاً بالمشاعر الإيمانية. أيضاً المرشد السياحي فقط ما يعرف الحاج فقط بالمكان، لا أيضاً تاريخ مكة المكرمة والمدينة المنورة والعادات السعودية الأصيلة، يعكس صورة حضارية عن ثقافة المملكة وحسن ضيافتها. كذلك يساعد في كسر الحاجز اللغة والثقافة بين الحاج، لما يكون الحاج قريب من هذه العادات والثقافة والمجتمع المحلي يثري له هذه التجربة بحيث أنه لا تنسى. فتسليط الضوء على هذه الأماكن التراثية والروحانية تثري جدا تجربة الحاج ورغبته في زيارة الأماكن هذه.
0: المدينة المنورة تمثل يعني واحدة من أهم المحطات لكثير من الحجاج بعد انتهاء مناسك الحج. إيش أبرز الجولات والبرامج التي يتم تنظيمها هناك؟ هل هناك يعني مواقف قصص إنسانية عايشتيها مع حجاج خلال الجولات والزيارات؟
1: طبعا المدينة المنورة وما أدراك ما المدينة، يا رايحين السفينة. طبعا المدينة هذه من أهم المحطات أيضا اللي يهتم فيها كثير من الحجاج بأنه يكون عنده زيارة كاملة لهذه المدينة طبعا بعد انتهاء الحج. طبعا هذه المدينة المنورة طبعا لها مكانة تاريخية وروحانية عظيمة، تمام؟ فهناك تنوع كامل وعام في البرامج والجولات المقدمة للحجاج. هناك اهتمام بالجوانب الدينية، هناك اهتمام بالجوانب الثقافية، أيضا بالجوانب التاريخية، يعني مثلا زي زيارة المسجد النبوي والتعرف على معالم التاريخ والتوسعات التي شهدتها المدينة المنورة عبر العصور. أيضا نقوم بجولات سياحية في مسجد قباء ومسجد القبلتين وتعريف الأحداث الإسلامية المرتبطة بها. أيضا مثلا أيضا جبل أحد وموقع غزوة أحد وشرح السيرة النبوية والدروس التاريخية المرتبطة بالمكان. أيضا يفضلون أيضا الحجاج الجولات الثقافية في المدينة القديمة والأسواق التراثية والمأكولات الشعبية المختصة بها أهل المدينة. والضيافة أيضا السعودية لها طابع آخر. نعم. في المدينة المنورة.
0: جميل.
1: كل هذه المشاريع الحديثة اللي إحنا نقدمها لضيوف الرحمن من ضمن مستهدفات الرؤية 2030 تشهد كثير في المدينة المنورة من تطوير ومن يعني خدمات سياحية نقدمها لهذا الحجاج.
0: نعم، خليني أختم معك بهذا السؤال أستاذ عبير. يعني قضية يعني الإرشاد السياحي ودخوله في مجال خدمة الحجاج والزوار يعني يعتبر واحد من المجالات الجديدة في هذا التوقيت. نتحدث عن إرشاد سياحي ثقافي يصاحب الحاج في رحلته الإيمانية الإسلامية وكذلك أيضا زيارته للمشاعر المقدسة. كيف ترين انعكاس هذا الأمر على يعني ذهنية الحاج حينما ينتهي من هذه الزيارات؟
1: طبعا طبعا المواقف اللي بتصير لا تنسى عند في ذهن الحاج ابدا. مواقف كثيره يعيشها الحجاج في الجولات والزيارات مع المرشدين السياحيين في منطقه مكه المكرمه والمدينه المنوره. طبعا جميعها تكون غالبا تبقى في الذاكرة لسنوات. أيضا يعيش المواقف الجميلة اللي تكون مع الحجاج أنفسهم. هذه التجارب كلها اللي يعيشها الحاج وما يحملها من طابع في مكة المكرمة، بالذات في مكة المكرمة، طبعا مواقف جميلة وخدمة تقدم بإخلاص، وكل تعامل راقي يعكس مباشرة هذا الانطباع عن المملكة وشعبها. فالحاج طبعا يجد التنظيم والاهتمام وحسن الاستقبال والتطور الكبير اللي تشهد مكة المكرمة والمدينة المنورة. فهذه هي الصور الإيجابية، تكون مليئة بالامتنان والاندهار وما تقدمه أيضا المملكة لضيوف الرحمن.
0: نعم.
1: وبعد الانتهاء من المشاعر المقدسة تكمل الرحلة الإيمانية التي لا تنسى لدى الحاج، مما يكرر هذه الزيارة في السنوات القادمة بحب. نعم.
0: شكرا جزيلا لك أستاذ عبير إبراهيم أبو عيشة، مرشدة سياحية للحجاج، كنت معنا في هذه الدقائق. نحن كنا معكم طبعا في بث مشترك مع الإذاعات السعودية.

ميناء على مدى ساعات طوال. كنا معكم من خلالها بداية من ليلة التروية واستمرارا في يوم التروية وليلة عرفة وكذلك يوم عرفة وأيضا يوم الحج الأكبر والثاني أيام عيد الأضحى المبارك وأول أيام التشريق، وامتدادا لذلك في هذا اليوم التغطية كانت لتفاصيل التفاصيل لخدمة الحجاج وأيضا لخدمة قاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف. منظومة خدمات متكاملة قامت على خدمة حجاج بيت الله الحرام لتكون رحلة الحج بيسر وطمأنينة وسهولة، لينعم الحاج بتسخير كل جهده وأيضا تركيزه على عباداته وطاعاته لله سبحانه وتعالى لتكون رحلة الحج كاملة مكتملة. في ختام هذه التغطية شكرا لكم مقدمة من طواقم إذاعات المملكة العربية السعودية من الإدارات وكذلك أيضا جميع العاملين الذين تشرفوا بتقديم هذه الساعات الطوال في بث مشترك بين الإذاعات السعودية، كان آخرها هذه الساعتان التي قدمناها لكم. وتقبلوا تحيات الزميلتين حصان المغيريث وعائشة الزير من الإعداد والتنفيذ والإخراج لدى الزميل عبد المحسن آل سران، ومني أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف أثنيا. نسأل الله جل وعلا أن يتقبل من الجميع صالح الأقوال والأعمال وأن يوفقنا لخدمة حجاج بيت الله الحرام على أكمل وجه. في رعاية الله.

0: أيها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن، حياكم الله.
1: في أعظم رحلة إيمان، أيد تمتد بالخير وأرواح تترك أثرا لا ينسى.
0: أثر
2: الوجبات في الحج ما تقتصر على الإعاشة فقط، بل تمتد لتشمل عمل أدق وأقرب للحاج، ويرتبط بشكل مباشر براحته الصحية في تنقله بين المشاعر. وهذا دور طباخ الحملة اللي ما يكتفي بإعداد الطعام، بل ينظم الوجبات حسب برنامج الحجاج، ويراعي توقيتهم واحتياجاتهم خلال أيام الحج، ليكون الطعام جزء من مساعدتهم ودعمهم في أداء المناسك. بنتعرف على هذا الدور ونقرب أكثر من طبيعة عمل طباخ الحملة في الحج مع العم محمد سليمان. يا هلا وسهلا فيك.
3: حياك الله، يا هلا بيك والله، حياكم الله، يا هلا والله، تشرفنا بكم، الله يبارك فيك.
2: الله يسلمك،
3: فرصة سعيدة
2: وأنا أسعد. عم محمد، كيف يختلف إعداد الطعام في الأيام العادية وفي الحج؟
3: أيام العادية هذا يعني الطبخ عادي، أما بالنسبة للحج يا طولة العمر في يختصر على طبخات كثيرة، ما هو على نوع واحد، تعمل لهم الكبسة وتعمل لهم الرز الشيلاني ويطيب طول العمر، وتعمل لهم الحساوي لازم تشكل لهم، والمفلق كل ذي اللي تعمل لهم.
2: طيب هذه الطبخات هي نفسها في الأيام العادية؟
3: لا طبعا، هذا في بيتك ما تعمل هالأشياء، أربع أشكال خمس أشكال ما تعمل، تعمل لك شكل واحد في بيتك.
2: يعني في الحج تسوون أكثر من صنف؟
3: أي نعم، أي وين نسوي أكثر من شكل. الرز يجي له نوعين وثلاث أشكال، الرز من بخاري إلى رز أبيض إلى كبسة، ويطلس العمر بالإضافة إلى يا هريس ولا مفلق ولا حساوي، لازم تعمل لهم وتراعي الظروف اللي مريض.

0: مثلا تراعي ظروف السكر الضغط، لازم تراعيهم وتشكل لهم.
1: طيب كيف أنت تحضر لنفسك وجبات جديدة كل عام قبل الموسم، ولا هي قائمة ثابتة كل سنة نفس الأكل؟
0: لا والله احنا كل سنة نفس الأكل.
1: يعني
0: بالإضافة
1: هي قائمة ثابتة.
0: أي نعم، بالإضافة إلى البوفيه.
1: أي
0: معنا ناس تعمل بوفيه بأنواع أكل مشكل درجة أولى، الله يجزاهم خير.
1: أنت تسوي الأكلات الشعبية؟
0: الأكلات الشعبية فقط. أي نعم.
1: طيب كيف نظام الطبخ في الحج؟
0: نظام الطبخ في الحج يختلف، يعني بالنسبة يوم اللي في ميناء يختلف عن عرفة. ما يطول العمر والرز الحساوي نعملها بعد مرضى في برضه نعملها في يوم عرفة. أي نعم. وكبسة اللحم وكبسة الدجاج نعمل لهم. وبالنسبة للفطور مشكل بالإضافة إلى الأجبان. بالنسبة للفطور الكبدة الطازة هذا في يوم عرفة، بالإضافة إلى الفول، بالإضافة إلى العدس، البيض المسلوق، البيض يا طولة العمر، الشكشوكة، المقلي، بالإضافة إلى الأجبان.
1: طب أنتوا كيف تطبخون؟
0: على حطب، في عرفة على حطب.
1: أي وفي منى؟
0: في منى لا، على والله على التوافير من الحكومة اللي حطت.
1: أي في المطابخ المركزية يعني.
0: المركزية أي نعم.
1: طيب أنت تعرف أبوي يعني في الحج الناس ما شاء الله تبارك الله كثير وأعداد هائلة.
0: نعم.
1: المقادير في الطبخ للعدد البسيط يختلف عن العدد الكبير، إيش تسوي لا. أنت؟
0: لا والله أنا يوميا الوجبة الواحدة يا طولة العمر تتكلف لها كيسين 3 أكياس رز
1: ما شاء الله،
0: إلى 3 أكياس ب40 كيلو، وليس ب10 كيلو، ب40 كيلو.
1: الكيس الواحد 40 كيلو؟
0: الكيس الواحد 40 كيلو
1: ما شاء الله.
0: أنا كبلي 3 أكياس في بالنسبة في ويوم عرفة نكبلنا إلى 6-7 أكياس.
1: ما شاء الله.
0: أي نعم.
1: يعني أعداد كبيرة.
0: أعداد كبيرة. أي نعم.
1: طب أنتوا كيف يعني تحفظون الأطعمة خصوصا أنه درجة الحرارة عالية؟
0: والله احنا نسويها على طول، بس خالص يعني ينشف الرز وعلى طول نقدمه فوري.
1: أي ما تخلونه فوري. يطول على طول تقدمونه؟
0: لا لا لا لا ما بتطويل، لا نخاف من التسمم ونخاف من الأشياء هذه، لا لا على طول. من يجهز أبد على طول قدمناه. عارف الوقت اللي هم يحددون لنا الوقت الساعة الفلانية يطول العمر ونعمله، ما يجي الساعة فلان يعني الوقت المحدد إلا جاهز.
1: اي يعني انتم تشتغلون على حسب الوقت.
0: اي نعم على حسب الوقت. نعم.
1: طيب وجبة العشاء نفس وجبة الغداء ولا تختلف؟
0: بالنسبة للرز نخفف، انا اكب 3 اكب كيس واحد في الليل، بالاضافة نسوي لهم هريس معه، نسوي لهم مكرونية، نسوي لهم يطول عمر شوربة نعملها لهم، وبرضه في الليل نعمل لهم الجيمات.
1: اي بتعدلون مزاجهم انت كده.
0: اي نعدل مزاجهم يا بنتي، لازم
1: مع القهوة.
0: مع القهوة. نعم طال عمرك.
1: طيب انت تعرف عم محمد انه في الحملات يكون فيها عدة جنسيات.
0: نعم.
1: طيب انتوا كيف تراعون اختلاف الجنسيات والعادات الغذائية؟ في ناس ما تاكل اكلنا، بعض الجنسيات
0: والله
1: ما تاكل اكلنا الدسم.
0: برضه كلامك في محله، لكن ما يوم جانا واحد قال ما ابغى هالشيء فلان، ولو جي قلت له شو اللي تمر به؟
1: ما شاء
0: اي حاجه تشتهيها ولا اللي ترقبها بشنت عدد، ناخذ خاطره لازم.
1: ما شاء
0: لازم
1: الله.
0: تاخذ خاطر الحاج.
1: والله عم محمد واضح ان اكلك طيب.
0: لا الحمد لله، والله ابشرك من فضل رب العالمين. يوم عرفه تعالي شوف شو العالم شو اللي تدعي وتطلب.
1: كم واحد يطبخ معك؟
0: والله ما معي المساعدين 10 أشخاص، انت خابر في غسيل وفي تقطيع وفي كذا، لان شلون العشره ذي علشان ما نبقى اي وجبه يبقى تخلي حق وجبه ثانيه، لا مستحيل.
1: يعني تقصد انت انه ما في شيء بايت؟
0: اي لا بايت مستحيل، حتى لو يزيد ودي برا.
1: طيب لو كان في بعض الاكلات يعني ممكن انها تضر بصحه الحاج او انها ما تنفع، تسويها ولا ما تسويها؟
0: لا ما اسويها.
1: اي حلو.
0: لا ما اسويها من اي حاجه يضر الحاج لا يمكن يعمل.
1: يعني انتم ما شاء الله المطبخ عندكم شغال 24 ساعه ولا لكم اوقات معينه؟
0: لا والله عندنا الاول نسوي الفطور بدري علشان ما تدق الساعه 6 الا هو مقدم على البوفيه.
1: حلو.
0: اي نعم.
1: يعني بعد صلاه الفجر تبدون؟
0: نبتدي من بعد صلاه الفجر، وبالنسبه لا خلص الفطور قدموه بتدينا عاد طول العمر في حق الغداء
1: وبعدها العشاء.
0: نعم بعدين فترة الغداء انتهت بترينا فترة العشاء.
1: انت كم صار لك ما شاء الله تطبخ في الحج؟
0: والله من 35 إلى 40 سنة تقريبا.
1: ما شاء الله لك طولة العمر يا رب.
0: الله يبارك.
1: شكرا لك عم محمد.
0: الله يبارك فيك ويرحم والديك، ونشكر حكومتنا خادم الحرمين الشريفين على هالجهد اللي عملوه. زراعة ضيوف الرحمن.
1: يعطيك العافية.

0: خير، الله يرحم والديك. شاكرين.
1: الشكر موصول لمستمعينا، حكايتنا مع ضيوفنا مستمرة والأثر باقي. في أمان الله.
2: أثر مع ياسمين السهيمي والمخرج محمد العبود.

0: فيها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وأذن في الناس.
2: مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طاب جميع أوقاتكم بالخير والمسرات، وأهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد يجمعنا بكم في برنامج وأذن في الناس. مستمعينا، الحج مدرسة متكاملة لمجموعة من الأفعال والعبادات، منها ما يقوم به المسلم في أثناء المناسك وفي الشعائر والمشاعر المقدسة، ومنها ما يشاهده المسلم ويقوم به في أيام عشر ذي الحجة. ولكن بالتأكيد، وسواء علمنا عن هذه الحكم أم لم نعلم، إلا أن في كل هذه الأفعال حكم يريدها الله تعالى، ويريد من عباده الاستفادة القصوى منها إيمانيا وتربويا. لذلك نحن في هذه الحلقة من البرنامج سنتحدث حول هذا الموضوع مع فضيلة أستاذ الشريعة والقانون الشيخ محمد البيشي. يا أهلا وسهلا فيكم معنا في وأذن في الناس.
3: أهلا وسهلا بكم وبالمستمعين الكرام، وأسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في هذه الأيام، وأن يبارك الله عز وجل للحجيج حجهم في هذا العام، وأسأل الله عز وجل أن يكون هذا الحديث حديثا نافعا بإذن الله تعالى.
2: بإذن الله. من لحظة الإحرام والتلبية الوضع مختلف، ليست عبادة ليست كباقي العبادات، ففيها لبس مختلف وفيها أداء في مكان مختلف، أما باقي العبادات فتؤدى في أوقات مختلفة ويستطيع أن يؤديها المسلم في أي مكان في العالم. ما الذي نستفيده من لحظة لبس الإحرام والتجرد من كل ملابس الدنيا غاليها ورخيصها؟
3: أولا، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. فرض الله سبحانه وتعالى هذه الشعيرة العظيمة، وهي شعيرة ممتدة لشعيرة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، ولما فعله هو وابنه إسماعيل. لذلك حينما كانت هذه الشعيرة التي فرضها الله عز وجل في واقع أمرها تختلف عن بقية الشعائر والشرائع، لأن الله سبحانه وتعالى جعل في هذه الفريضة عدة عبادات مختلفة متنوعة، وفي كل عبادة أجزاء من الأعمال المتنوعة، لذلك هي من العبادات التي جمعت أفعالا تجمع صورا كثيرة لعبادات أخرى. فجمع الله عز وجل فيها العبادات البدنية والعبادات القولية والعبادات القلبية، وفي كل صورة من هذه الصور مجموعة كبيرة جدا تطرأ على الحاج، فلذلك شرعها الله عز وجل في العمر، ولو لم تكن إلا لمرة واحدة، فإن الحج أو إن هذه الفريضة وهذا الواجب يسقط عن المسلم إذا أداه في العمر مرة واحدة. فالله عز وجل حينما يخاطب الإنسان بهذه العبادة العظيمة، فإنه يستجمع له هذه الصور المتعددة، ويريد الله عز وجل من هذا الإنسان أن يخرج من واقع اعتياداته العبادية اليومية إلى واقع جديد يمارسه بالجمع، أي أنه لا يمارسه فردا، إنما يمارسه مع مجموعة من المسلمين الذين يتشابهون معه في لباسه وفي حديثه وفي قوله وفي تنقلاته وفي بياته. وكذلك أراد الله عز وجل أن يمتثل هذا المسلم من أول فرض وأول تلبية لهذا النداء العظيم الامتثال لإبراهيم عليه الصلاة والسلام. لذلك جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام أبو داود في سننه بسند حسن صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قفوا على مشاعركم فإنها إرث.

0: من إرث أبيكم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فمن أول لحظة يبدأ الحاج فرضه لهذه العبادة على نفسه امتدادا لفريضة الله عز وجل، فإنه سيشعر بأمر مختلف ابتداء من تلبيته وابتداء لما سيمر به من عبادات مختلفة. لذلك الله سبحانه وتعالى حينما ذكر أن هذا الحج أشهر معلومات، ومن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعل من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. جعل الله عز وجل هذه العبادة الصورة المصغرة للتوحيد الذي جاءت هذه الشريعة وجاء رسولنا الله صلى الله عليه وسلم بتحقيقها في كل أمورنا وفي كل ناحية من نواحي أعمالنا. تحقيق التوحيد ومن معاني هذا التوحيد، أول عبارة يدلي بها هذا الإنسان لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن هذه الشعائر التي جاءت مناهضة لتلك الشعائر التي كان يقوم بها مشركو قريش حينما كانوا يستهلون هذه الفريضة بالفريضة الحج، لكن يبدأونها بعبارة مليئة بالشرك حينما قالوا لا شريك لك إلا شريك هو لك. فلذلك جاءت هذه العبادة العظيمة يعني تمحي هذه الشوائب وهذه البدع وهذه الخزعبلات التي كانت تمارس قديما من مشركي قريش ومن العصور التي كانت تسبقها.
1: ويقولها الحاج شيخ محمد لفظا، يعني يتلفظ بالنية بخلاف باقي العبادات، ويستمر في أيام وليالي الحج يردد هذه العبارة كتوكيد وتربية ودربة للنفس.
0: صحيح، لذلك كانت الصورة المتجلاة لآيات الحج أن الله عز وجل حينما أمر الحاج ذكره بأن يذكر الله سبحانه وتعالى في جميع مشاعر وجميع فرائض وجميع مراحل هذه العبادة العظيمة. فيذكر الله عز وجل إذا ابتدأ حجه، ثم بعد ذلك إذا أفاض الناس اذكروا الله واستغفروا الله، ثم بعد ذلك شرع الله عز وجل لهذا الحاج أن يمتثل صورة هي في بقية العبادات، لكن عبادة الحج لها صورة نمطية قد تختلف عن بقية صور العبادات. من أبرزها ومن الدروس المستفادة في هذه العبادة وهي الصورة الجمعية. لذلك حينما كان كفار قريش يعني يتسنمون ويتزعمون مسألة الحج، وكانوا يستنكفون ويستكبرون أن يفعلوا ما كان يفعله بقية الحجاج، فأمرهم الله عز وجل أن يفيضوا، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. فهذه التصورات الجمعية التي يمارسها الإنسان في حجه ينتقل فيها من صورة أولا العبادة الفردية التي قد يجهل الإنسان بعض صورها فيفعل ما يفعله الناس مثله، ابتداء من لباسه وابتداء من تلبيته وابتداء من تنقلاته، ثم بعد ذلك يمارس معهم جميع صور ومراحل الحج. وذلك وهذا يعطي انطباعا عن البساطة التي يجب أن يتحلى بها الإنسان، وأن يبتعد عن كل صور التكبر وعن كل صور الأنفة التي قد تعلو محي الإنسان، وتعلو أيضا صورة من صور يعني اعتزازه بنفسه أنه مندمج مع هؤلاء الناس في تلبيتهم وفي إحرامهم وفي لونهم، وبعيدا عن كل مظاهر الاختلافات الاجتماعية التي قد تكتنف هذا الحد، فإنه يستفيد من هذا الاجتماع الكبير. لذلك شرع الله عز وجل حتى في هذا الاجتماع أن يتبادل الإنسان في تجارته أو بيعه أو أن يتبادل معهم المعارف، لأن قريش سابقا حينما كان لديهم سوق ويطلق عليه سوق منى، طبعا ولغة ويجوز أن يقول إنسان منى ومنى، لكن كان لهم سوق يتبادل هؤلاء الناس فيهم المعارف ويتبادلون فيه المنافع، ثم بعد ذلك استنكف بعض الناس من هذا البيع ومن هذا الشراء، وأصبح بعض فئات من قريش كانوا يقولون بأننا لا نريد أن نأخذ أزادا معنا، فأمرهم الله عز وجل أن يتزود، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ثم بعد ذلك شرع الله عز وجل في هذه المواسم، في هذا الموسم العظيم، المعرفة وهي الطابع الاجتماعي الذي يجب أن يحتفي الإنسان به، إضافة إلى جانبه العبادي إلى جانب العلاقات، وجانب الاستفادة، لأن الناس سابقا لم يكونوا يتعارفون على ثقافات مختلفة، ولم يكونوا مطلعين على ما في ما لدى الآخرين من العادات ومن الصور المجتمعية. نعم. ومن يعني بعض الأمور التي قد تجهل، فيأتي هذا الحج ليجمعهم ويستفيدوا من العلم ويتزاورون فيما بينهم ويتزودوا فيما بينهم من هذه العادات وهذه الصور المجتمعية.
2: نعم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وأذن في الناس.
1: من جديد نحييكم مستمعين، ولازال حديثنا في هذه الحلقة من برنامج وأذن في الناس، والحديث حول بعض الدروس التربوية والإيمانية التي نستفيدها من الحج. في الحج شيخ محمد فرصة لأن يكون هناك بعض الأخلاق في ضبط النفس، ضبط الانفعال، تهذيب الأخلاق، وإحساس الإنسان بأنه جزء من هذا المجتمع وأنه شريك مع الناس في المكان وفي الأشياء المحيطة به، وكأنها فرصة لأن يهذب نفسه على هذه الأمور.
0: الحج مدرسة كبيرة تروض الإنسان وتخرجه من عاداته التي كانت عليه قبل حجه إلى مجتمع جديد يسعى فيه الإنسان إلى بلوغ صور كثيرة من الأخلاق واعتلائها، من ذلك الصبر. فإن الحج يعلم الإنسان على الصبر، أولا الصبر على العبادة في تنقلاته وفي عبادته وفي أفعاله، والصبر أيضا على الأذى الذي قد يواجهه الناس من بعض قد يواجهه من بعض الناس في تصرفاتهم وفي ازدحامهم وفي مبادراتهم. الكل يريد أن يؤدي هذه العبادة بصورة فيها نوع من السرعة، قد يكون فيها نوع من أيضا الأجواء لدينا قد تحرك نوع من الخلق الذي قد يعني يمارسه الإنسان مع إخوانه، ففيه من الجفاء ومن الغلظة، فيجب على الإنسان أن يستشعر بأنه في هذه العبادة العظيمة أنه يتلبس بالصبر، الصبر على العبادة والصبر على إخوانه. وأيضا من النماذج الجميلة التي يدرب هذا الحج الإنسان عليه الانضباط، لأن صور الحج أو صورة الحج هي عبارة عن عبادات مرحلية وعبادات مرتبطة بمكان وعبادات مرتبطة بأزمنة معينة، لا يجوز الإنسان أن يتخلف عنها ولا أن يسابق غيره إلا في المواقف التي أجازت الشريعة للإنسان أن يتعجل أو أن يتأخر فيها بناء على ظروف معينة. فهذا النوع من أنواع الالتزام هو الالتزام الذي يمارسه الإنسان وينضبط فيه قصرا، لأن أي تعد في هذا قد يعرض حجه إلى نقص أو يعرضه إلى صورة من صور المفاداة أو أن يعرض الإنسان إلى صورة من صور الإفساد. فيجب على الإنسان أن يتعلم أن يكون في هذا الجانب فعلا يعني يمارس هذا الانضباط بناء على الصورة التي فرضها الله عز وجل عليه متكافيا فيه مع الناس. إذا كان الإنسان قد يصاب بالسأم وقد يصاب بنوع من الجنوح أو التباطؤ، فيساهم هذا الانضباط الوقتي والانضباط المكاني على يعني أداء هذه العبادة وأداء هذه الفريضة بناء على محتواها التي أسسها الله عز وجل عليه. وهذا الانضباط يورث لدى الإنسان مزيدا من التقوى ومزيدا من الروحانية التي يستشعر فيها في كل مكان من مكان من أمكنة المشاعر أن الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا معه يتنقلون في هذه المشاعر ويؤدون هذه العبادات التي هو يؤديها اليوم، فيستشعر مع كل انتقال ومع كل ذكر يؤديه هذه الصورة التي كانت عليها هؤلاء كان عليه هذا الجيل السابق مع المعاناة ومع اللأواء ومع الحر ومع التعب، فيستشعر ما أنعم الله عز وجل به عليه في هذه الأزمنة من هذه الممارسات، لكن مع أجواء فيها نعم. نوع من الـ يعني الـ البساطة ونوع من السهولة في هذا التنقل.
1: نعم، الحج وعرفة كما في حديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وفي يوم عرفة ليست كباقي الأيام، مع أن معظم الأيام في منى، ولكن في يوم عرفة يوم التوبة والانكسار والخضوع والدعاء وترديد عبارة التوحيد لا

0: إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وكأن في هذا اليوم يعني يخرج الإنسان بشكل مختلف، ويعني لا بد أن يخرج بهذه الصورة أو بهذا الشكل المختلف.
1: إذا كان هذا اليوم مختلفا حتى في طلوع شمسه، فيوم عرفة ليس كبقية الأيام، والالتجاء الإنسان إلى الله عز وجل بالدعاء واللهث والانكسار بين يديه بطلبه كل المطالب التي يريدها في دنياه وفي آخرته، والنجوع رغم والنجوع من متطلبات الدنيا إلى الانكسار بين يدي الله عز وجل في هذا المشهد المهيب مع غيره من المسلمين الذين يبقون في هذا المكان يبكون ويتضرعون إلى الله سبحانه وتعالى ويسألون الله عز وجل ما بدا لهم في غيبهم وفي حاضرهم وفي مستقبلهم ويطلبون من الله عز وجل العفو عما مضى والإقبال على الله عز وجل بعد الرجوع من هذه الشعيرة العظيمة، وهم مختلفون متغيرون عما كانوا عليه، هم أكثر سكونا وهم أكثر قربا إلى الله سبحانه وتعالى، تتبدل فيه جميع تلك التصرفات التي كانت فيها نوع من التجاوز أو نوع من القصور، فيعودون إلى ديارهم وقد اختلفوا في توجهاتهم ونظرهم إلى الدنيا وفي عبادتهم وفي صلاتهم وفي تعاملهم أيضا مع أهليهم ومع والديهم وفي تعاملهم أيضا مع غيرهم من إخوانهم الذين لم يكونوا ليختلطوا معهم إلا في هذا المكان، فينظر إلى الصيني وينظر إلى الهندي وينظر إلى الكرواتي وينظر إلى الأمريكي وينظر إلى غيره من مختلف الجنسيات، فينظر إلى هذا الرجل الذي اجتمع هو معه في كلمة التوحيد واجتمعوا جميعا على هذا الصعيد العظيم وفي هذا اليوم العظيم كلهم ليذكروا الله سبحانه وتعالى وليوحدوه وليظهروا جميعا في مشهد واحد ومشهد مهيب ومشهد روحاني أن هذا الاجتماع الذي أراده الله عز وجل قصدا، لأن هذا الاجتماع هو مظهر من مظاهر إظهار قوة المسلمين في هذا الصعيد وفي هذا المكان وفي هذا اليوم، فيختلف نمط الإنسان وصورته عن إخوانه، فيتجلى له الثقافات الأخرى وتتجلى له المظهرية الأخرى التي أرادها الله عز وجل في هذا اليوم العظيم. وفعلا غالبا ما يعود الإنسان بعد هذا الموسم الكبير وقد رجى الله عز وجل أن يحقق له مسعاه وأن ينيله رضاه وأن يستجيب الله عز وجل لدعائه، فكثير من الناس قد رجعوا وقد اختلفت أمورهم إذا كانت دعوتهم إلى الله عز وجل صادقة بأن يغيروا. وموسم الحج هو ليس موسم عبادي فقط مجرد، إنما هو موسم من مواسم التغيير لحياة الإنسان ولسلوك الإنسان ولمستقبل ما سيعود عليه وسيعوب إليه بإذن الله.
0: وليس ذلك على الله بعزيز. نختم يعني باختصار شيخ محمد حول أن بعض الحجاج يعود وقد تغير فيه شيء، اكتسب عادة حسنة، تغير أو ألغى من حياته عادة سيئة، كيف يمكن أن يجعل الإنسان الحج مدرسة عملية للتغيير؟
1: الإنسان لا يعني قد لا يتيسر له الحج دائما، لكن استعداده للحج ابتداء من بروز هذا الأمر لديه بأنه قادر على الحج، فيهيئ له أمره ويستعد له نفسيا وماليا وجسديا، ويستعد أيضا لما ستكتنفه هذه الرحلة من مصاعب ومشاق وصعوبات. فهذه الصور التي هو قد استعد لها وما يمارسه وما يخالطه أيضا في فترة الحج، فإن هذه الأمور التي يتعلمها جزما ستجعل لدى هذا الإنسان نمطا وصورة أخرى. لذلك كثيرين ممن حجوا وعادوا إلى ديارهم ما تزال صور مدرسة الحج التي تعلموا منها أشياء كثيرة لم يعتادوها في يومياتهم ولا حتى في سنوات أعمارهم، تعلموا أشياء في ذواتهم وفي أمورهم اليومية استفادوها من هذه الفترة التي قضوها، هي عبارة عن أيام معلومة وأيام معدودة لكنها تبقى لها الأثر البالغ في حياتهم. فيسأل الله عز وجل الإنسان أن يديم عليه هذا الأثر الذي نسأل الله عز وجل أن يمن به علينا جميعا بأثر إيجابي إن شاء الله.
0: إن شاء الله. شكرا جزيلا لضيف هذه الحلقة فضيلة أستاذ الشريعة والقانون الشيخ محمد البيشي، ونسأل الله تعالى لكم القبول، وأن ييسر الحجاج حجهم، وأن يكتب أجر كل الجهود التي بذلت وتبذل لخدمة ضيوف الرحمن.
1: الله يوفقنا وإياكم، وشكرا لكم على هذه الاستضافة.
0: شكرا لمستمعينا الأعزاء، كما أشكر زميلي مسجل هذه الحلقة صلاح المطاوعة. إلى اللقاء.
2: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وأذن في الناس.
3: معكم في إذاعة الرياض.

الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. رضيت بالله ربًا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيًا ورسولًا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العشاء حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

0: حجر إسماعيل.
1: يقع حجر إسماعيل أو ما يسمى بالحطيم شمال الكعبة المشرفة، وهو جزء منها أصلاً أخرج منها حين أعادت قريش بناءها لقلة النفقة. هذا المكان المحدود بجدار نصف دائري ليس مجرد مساحة بجوار الكعبة، بل امتداد لها، والصلاة فيه كالصلاة داخل الكعبة تماما، لأنه جزء من البيت كما دلت على ذلك الروايات. في هذا الموضع تتقاطع القصة مع الشعور. هنا كانت حدود البناء الأولى، وهنا يقف الإنسان على حافة القرب. حين تقف داخله تدرك أن المسألة ليست موقعا جغرافيا فحسب، بل حالة قلبية، وكأنك تقول أنا هنا، أنا أقرب مما أظن. الحطيم ليس حجرا، بل مساحة احتواء، احتواء لدعاء صادق ولروح تبحث عن النجاة.

0: إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: أحكام المناسك.

0: أحكام المناسك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وأنعم وبارك على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، أحييكم مستمعي الكرام بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي أحكام المناسك الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة الرياض وتطبيق سعودي راديو بلس في هذه الأيام المباركة. في مستهل هذه الحلقة أشرب بالترحيب بضيفنا دكتور حمد الوهيبي، عضو التوعية الإسلامية في الحج. حياكم الله دكتور حمد.
2: حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين والأخوات المستمعات.
1: الوداع يا دكتور، عندما يودع الإنسان هذه المشاعر المقدسة، الخروج من منى للمتعجل وغيره، وكذلك طواف الوداع هو عنوان لحلقتنا لهذا اليوم، كيف نقدم له لك الكلمة دكتور حمد؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فهذه الكلمة كلمة مؤثرة على قلب الحاج خاصة، فإن لها وقعا على الحاج لمن ذاق طعم الحج، فيودع الحجاج بعد أن قضوا في هذه المشاعر ما قضوا من أيام، يودعون البيت ويودعون هذه الأماكن، وقد سكبوا العبرات وقد أوقعوا ما أوقعوا من عبادات، فشرع الله لهم توديع البيت بهذا الطواف العظيم حول الكعبة المشرفة، يطوفون بالبيداء لبيك ربنا لك الحمد والشكر الذي أنت تعلمه، ما أعظم هذه المشاعر، فتختلط مشاعر البهجة والفرح والسرور بتوفيق الله تعالى ومنته على الحجاج أن يسر لهم قضاء هذا النسك وأداء هذا المنسك العظيم وهذه الفريضة العظيمة، وتختلط كذلك الدموع والحزن، ليس حزنا وإنما محبة لهذا البيت وحزنا على فراقه، فإن الفراق من أصعب الأمور على قلب المحب، وهذه الأماكن يحبها المؤمن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكعبة إنك لا أحب البلاد إلي ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت، وقد قال الله جل وعلا

0: إذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. مثابة أي يثوبون إليه، يرجعون إليه كلما ازدادوا له زيارة ازدادوا له اشتياقا. فمشاعر الحجاج لا توصف عندما يودعون البيت بهذه الأشواط السبعة، وقد فرغوا من هذه العبادات وأدوا هذا المنسك، ربما أصابهم ما أصابهم من التعب والنصب، تركوا أوطانهم وتركوا أهليهم وأنفقوا أموالهم وأتعبوا أبدانهم، ومع ذلك يستلذون أعظم اللذة في هذا كله، ويشتاق الواحد منهم أن يعاود الحج. وهذا مشاهد مجرب لمن كل من يسر له الحج وذاق طعم الحج إلى هذا البيت المبارك. وهذا أيها الإخوة الكرام دل على عظم هذه الشعيرة، وأنها تراعي هذه المعاني السامية والحكم العظيمة، وأن الحج ليس مجرد تنقلات ولا مجرد أعمال جوفاء ولا مجرد إنفاق أموال، بل والله وراء هذا كله تعظيم لله تعالى وإخبات. سل من أتى البيت وحجه كم من المشاعر الفياضة، كم من استقامة حصلت له، كم من نعيم شعر به لا يمكن وصف هذا كله. هذا كله من فيض الله تعالى وإكرامه لعبده، يرجع نقيا من الذنوب كما أنجبته أمه. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. أبحرنا أيها الكريم في هذا المعنى، وهذا قد أشغلنا عن هذا الوداع، وهو وداع البيت هو واجب من واجبات الحج. قد قال ابن عباس رضي الله عنهما: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. فالمرأة إذا أصابها الحيض فإنها تعذر، وليس عليها طواف وداع إذا كانت طوافت طواف الإفاضة. لذلك أنصح أخوات النساء اللاتي يخشين إصابتهن بهذا العذر الشرعي أن يبادرن في يوم النحر بطواف الإفاضة، حتى إذا أصابهن هذا العذر فإنه يسقط عنهن طواف الوداع. كذلك لا بأس للحاج أن يجمع بين طواف الإفاضة وطواف الوداع وينوي به الإفاضة، فإن المقصود من طواف الوداع أن يكون آخر عهده بالبيت. فإذا أخر طواف الإفاضة وطاف سبعة أشواط في اليوم الثاني عشر بعد أن رمى الجمار ثم سافر، فبحمد الله تعالى قد أصاب السنة فطاف طواف الإفاضة وهو وداع في ذلك. والطواف الوداع كما هو معروف سبعة أشواط، يبدأ من الحجر ويجعل الكعبة عن يساره، يبدأ الطواف باستقبال الحجر، إن أمكنه تقبيله واستلامه فعل، وإلا أشار إليه وقال بسم الله والله أكبر، ثم يطوف ويدعو الله تعالى ويذكره ويقرأ القرآن. وإذا جاء إلى الحجر مرة أخرى استقبله وأشار إليه وقال الله أكبر سبعة أشواط، ثم يصلي خلف مقام إبراهيم ركعتين، يقرأ في الأولى بالفاتحة والكافرون وفي الثانية بالفاتحة والإخلاص، ثم إذا كان لم يسعى سعي الحج فإنه يسعى بعده ولا يؤثر في وداعه. هذا ما يتعلق بإجمال طبعا طواف الوداع. ولا بأس أن يشتري بعض الهدايا والحاجيات، لا يمنع من ذلك، كذلك تحميل متاعه أو انتظار رفقته وربع الساعات، فهذا لا يؤثر في وداعه، بل عليه أن يغادر ولا شيء عليه بحمد الله تعالى.
1: سؤال دكتور في قضية يعني التعجل، هل نقدر نقول كذا أن من تأخر أو تقدم يفوته يعني مزيد من الأجر، ولا كل فيها إصابة للسنة دكتور؟
0: الصواب أنه لا فضيلة لأحد الآخر، لأن الوقت الصحيح في الآية الكريمة والذي رجحه الطبري وغيره على أن هذا النحو، قال الله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. بمعنى أن من تعجل في يومين فلا إثم عليه إن اتقى الله في تعجله، ومن تأخر في يومين فلا إثم عليه إن اتقى الله في تأخره. والنبي صلى الله عليه وسلم تأخر، لكن لو تعجل الإنسان لا إثم عليه ولا حرج، ولا يقال أنه فوت على نفسه أجرا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السفر قطعة

0: من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه فإذا قضى نهمته فليعجل إلى أهله، فلا بأس أن يعجل، وهذا هو الغالب على الحجاج، ولا إشكال في ذلك ولا حرج، بل المقصود أن يتقي الله تعالى في تعجله ويتقي الله تعالى في تأخره. وكذلك أيضا لو أن الحاج أراد أن يتعجل ثم منع من الخروج من منى لزحام أو نحوه فإنه يخرج ولا شيء عليه، وكذلك لو أنه لم ينوي التعجل ثم غربت الشمس وبدأ له بعد أن رمى الجمار قبل غروب الشمس فالصواب أنه يخرج ولا يلزمه أن يبيت ليلة 13، كل هذا من تيسير الله سبحانه وتعالى.
1: نعم. في مسألة طواف الوداع فضيلة الشيخ، يعني ما أدري الحد المسموح للحاج أن يتأخر لأدائه كفريضة، وأيضا ماذا عن بعد أدائه، كم من المفترض أن يجلس في مكة حتى فعلا يكون آخر عمل قام به هو طواف الوداع؟
0: وليس له وقت محدود، متى ما أراد الحاج أن يرجع إلى أهله طاف، فإذا أراد أن يرجع يوم 12 وإذا أراد أن يرجع آخر شهر ذي الحجة، إذا كان يريد أن يبقى في مكة مدة مثلا شهر شهرين فلا يطوف الوداع، حتى إذا أراد أن يسافر إلى أهله طاف الوداع، لكن هو يطوف الإفاضة حتى يتم حجه. وكذلك البقاء بعد الوداع ليس هناك حد محدود، لكن ليس مع ذلك أن ينام، إذا ودع البيت لا ينبغي له أن ينام، لكن لو أنه غلب شخص طاف الوداع ثم ينتظر رفقته في سيارة أو في مكان ثم غلبه النوم، هل يقال له أعد طواف الوداع؟ لا، لأنه عزم على الخروج والوداع لكنه غلب انتظار رفقة، فهذا يمرجع إلى العرف، لا نقول له ساعات معينة وإنما مرده إلى العرف. والغالب أن من طاف الوداع وعزم عن أن يخرج قد يغلب بتأخر أو حمل متاع أو انتظار رفقة أو غلبة نعاس، هذا كله لا يؤثر في وداعه وصحته وأنه لا يعيد هذا الطواف بحمد الله تعالى.
1: في أيضا مسألة مهمة هي محصلة هذه الأيام التي قضاها الإنسان في هذه المشاعر المقدسة، تنقل فيها ما بين المسجد الحرام والكعبة المشرفة واتجه فيها إلى منى، ثم غادر بعدها إلى عرفات، ومن عرفات إلى مزدلفة، ومن مزدلفة عاد أيضا إلى منى، وكان عنده شيء من يعني العبادات والأمور التي يرجو فيها موافقة النبي الأكرم صلوات الله وسلامه عليه، ثم ختم ذلك ب طواف الوداع. السؤال دكتور، ماذا بعد الحج؟ وأيضا كيف يعرف الحاج أو يستشعر أو يبشر بأن هذه الفريضة قبلت منه، وماذا ينبغي عليه بعد هذه الفريضة؟
0: أحسنتم. نعم، شك أن الحاج إذا وفق لهذه الفريضة فيحمد الله أولا على هذه النعمة، وأن الله هو الممتن بها عليه، فيلهج بحمده وشكره ويداوم على طاعته، ويعلم أنه من علامات قبول حجه استقامته على أمر الله تعالى، وأن يكون حاله بعد الحج خيرا من حاله قبل الحج، فإن الله شكور، ومن فضل الله تعالى أن يموت

0: يوفق بعد الحج إلى توبة النصوح ويخلع عما كان عليه من سالف أمره قبل الحج ويستقيم على أمر الله تعالى، هذه كلها علامات دالة بإذن الله تعالى على قبول حجه، وعليه بأن يدعو الله تعالى يرزقه القبول. فإن السلف رحمهم الله تعالى يقول قائلهم: كونوا لقبول العمل أشد منكم اهتماما بالعمل، فإن الله يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. وأحذر نفسي وإخواني الحجاج من الرياء والسمعة، وأن يكون قصد الواحد منهم أن يصور نفسه حال طوافي أو حال دعائي أو نحو ذلك، فإن هذا مما يؤثر في النية، فيبتعد عن هذا كله ويجعل قصده وجه الله سبحانه وتعالى، فإن الناس لن يغنوا عنه من الله شيئا. أسأل الله جل وعلا أن يجعل أعمالنا صالحة ولوجهه خالصة، وأن لا يجعل لأحد فيها شيئا.
1: اللهم أمين. أيضا إذا أردنا بشارات يا دكتور، كيف نشير إلى هذا؟ بشارة يعني العمل الصالح، هل يقصد بهذا فقط إتباعه العمل الصالح، أو هناك بشارات أخرى لقبوله دكتور؟
0: نعم، ما ذكرنا أن الشعور بالراحة واللذة والحلاوة، هذه سبحان الله من الله تعالى دلالة وإشارة إلى القبول، وكذلك توفيق العبد للأعمال الصالحة واستمراره عليها، تركه ما كان عليه من الأعمال المخالفة لأمر الله جل وعلا، هذه كلها بشائر. يعني كذلك ثناء الناس عليه من غير قصد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل: أرأيت الرجل يعمل العمل فيلقى ثناء الناس عليه؟ قال: تلك عاجل بشرى المؤمن. فهذه كلها بشائر يسوقها الله لعبده تطمينا له، وكذلك حتى يعني يفرح بفيض الله تعالى وتوفيقه ومنته، وهذه كلها بشائر وعلامات. والمؤمن إذا اجتهد وعمل فيرجم عند الله، وهو يجمع بين أمرين: بين خوف رد عمله وبين إحسان الظن بربه. وقد يقول قائل: هذا تعارض. ليس تعارضا، فإن الله تعالى يقول عن عباده المؤمنين: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة: يا رسول الله، أهم الذين يزنون ويسرقون؟ قال: كلا يا ابنة الصديق، هم الذين يصلون ويصومون ويحجون ويخافون أن لا يتقبل منهم. فيعني يعيش بين الرجاء والخوف، لا يغلب عليه هذا ولا هذا، عنده حسن ظن بالله وأن الله سيقبل عمله، وعنده كذلك تخوف من رد عمله لما يشوبه من تقصير. فالعبد مهما اجتهد ومهما فعل فإن عمله يشوبه التقصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
1: دكتور حمد الوهيبي، عضو التوعية الإسلامية في الحج، وصلنا وإياك الختام. ختمنا مسيرة قرابة 8 حلقات تحدثنا فيها عن أحكام المناسك والأعمال في هذه الأيام العظيمة. نشكرك على إجابتك دعوة البرنامج وما تفضلت به خلال الحلقات الماضية وحلقة اليوم أيضا دكتور.
0: أشكركم أخي علي، وأشكر الإخوة المستمعين والأخوات المستمعات. أسأل الله تعالى أن يبارك في جهودكم ويجزي القائمين على هذه الإذاعة المباركة خير الجزاء على جهودهم. ذلك أشكر أخي المخرج الكريم ومن خلف الكواليس كما يقال. أسأل الله تعالى أن يجزي الجميع خيرا، وأن يكون هذا من الأعمال الصالحة التي يرجون برها وذخرها في الدنيا والآخرة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: اللهم صل على محمد. الشكر موصول لكم مستمعي الكرام على طيب الإصغاء وكريم المتابعة. ختاما تقبلوا تحيات فريق العمل في إعداد هذه الحلقة وتقديمها: علي بن عوض آل سلطان، وفي الهندسة الرقمية والإخراج الزميل صالح الثنيان. يتجدد اللقاء بكم في حلقات ومواسم قادمة. حتى ذلكم الحين نترككم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أحكام المناسك.

إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

الحج والأرض، الالتزام البيئي في موسم ضيوف الرحمن. مليونان من البشر، أيام قليلة، مكان محدود. الأثر البيئي لهذا التجمع على الهواء والتربة والمياه والنفايات لا يمكن تجاهله، ولا تتجاهله المملكة العربية السعودية. الحج التزام روحي عظيم، لكن إدارة الأثر البيئي لموسم الحج التزام حضاري لا يقل أهمية، خاصة في ظل رؤية المملكة 2030 ومبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر. تحدي النفايات الصلبة، أرقام مذهلة تنتج يوميا في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال موسم الحج. يقدر إنتاج النفايات الصلبة في أيام الذروة بأكثر من 15,000 طن يوميا، وهو رقم يعادل ما تنتجه مدن كبيرة في عدة أيام، وينتج هنا في 24 ساعة. منظومة جمع النفايات تعمل على مدار الساعة بآلاف عمال النظافة ومئات الشاحنات المتخصصة وشبكة نقاط تجميع مصممة بحيث لا يبعد أي حاج أكثر من 30 متراً عن أقرب وعاء، ومكانس ذكية ومركبات تنظيف تعمل في أوقات انخفاض حركة الحجاج لتظل المسارات نظيفة باستمرار. التوجه الحديث يتجاوز مجرد الجمع إلى الفرز والمعالجة، محطات تحويل النفايات العضوية إلى سماد، ووحدات لإعادة تدوير البلاستيك والمعادن، وتحديد المواصفات البيئية لمستلزمات الحجاج، والتغليف يقلل حجم النفايات من المصدر قبل أن تنشأ. إدارة الأضاحي وتحدي الوادي المقدس. يوم العيد في ميناء هو اليوم الأضخم بيئيا في موسم الحج. ملايين الأضاحي في يوم واحد كانت تاريخيا تشكل ضغطا هائلا على البيئة، حتى أنشئت المسالخ المركزية الحديثة في ميناء بطاقة ذبح تتجاوز 500,000 رأس يوميا. مشروع الاستفادة من الأضاحي الذي يشرف عليه البنك الإسلامي للتنمية يضمن توزيع لحوم الأضاحي على المحتاجين في أكثر من 30 دولة نامية بدلاً من إتلافها، وهو مشروع يجمع في آن واحد بين المسؤولية الدينية والواجب الإنساني والالتزام البيئي. إدارة مياه الصرف الصحي في المشاعر مشروع بنية تحتية ضخم بذاته. محطات معالجة المياه العادمة قرب المشاعر تعالج يوميا كميات هائلة من الصرف الصحي دون أن يمس ذلك نقاء البيئة المحيطة بالأماكن المقدسة. جودة الهواء والطاقة. جودة الهواء في المشاعر ملف صحي وبيئي بالغ الأهمية. الحرارة الشديدة وكثافة حركة المركبات وطاقة التبريد الضخمة المستهلكة، كل هذا قد يرفع مستويات الجسيمات الدقيقة إلى مستويات تهدد الصحة. المملكة نشرت محطات رصد أوتوماتيكية لجودة الهواء في مواقع استراتيجية حول المشاعر والحرم، وبياناتها تغذي في الوقت الفعلي قرارات تشغيل التهوية وأنظمة التبريد، وبروتوكولات تنبيه تصدر فور اقتراب مؤشرات الهواء من حدود الخطر. قطار المشاعر الكهربائي في حد ذاته مساهمة بيئية ضخمة، فهو يحل محل عشرات الآلاف من رحلات الحافلات العاملة بالوقود الأحفوري في أيام الذروة،
مشاريع التوسعة الكبرى للمسجد الحرام اعتمدت إضاءة LED كاملة تستهلك ما يقل عن ثلث طاقة الإضاءة التقليدية، وأنظمة تكييف ذكية تضبط الطاقة حسب الكثافة البشرية الفعلية في كل قطاع. الحج والرؤية البيئية نحو موسم أكثر استدامة. في إطار مبادرة السعودية الخضراء التي أطلقها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عام 2021، تعهدت المملكة بخفض انبعاثاتها الكربونية بنسبة 23% بحلول عام 2030، والوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2060، وموسم الحج جزء لا يستثنى من هذا المسار. الاستثمار في الحافلات الكهربائية لنقل الحجاج داخل المشاعر بدأ فعلياً، ومخطط له التوسع، واشتراطات البناء الأخضر تطبق في منشآت الحج الجديدة، والطاقة الشمسية التي تغذي بعض مرافق المشاعر جزء من توجه أشمل نحو تنويع مصادر الطاقة في هذه المنشآت. مشروع مياه زمزم المبردة نموذج في إدارة الموارد، شبكة توزيع محكمة تصل إلى كل ركن من أركان الحرم بكفاءة عالية وهدر شبه معدوم، وملايين عبوات زمزم التي توزع سنويا على الحجاج المغادرين تستخدم تغليفا أكثر صداقة للبيئة. الحج رسالة روحية، لكن الحفاظ على الأرض التي يؤدى فيها هذا التكليف الإلهي هو بحد ذاته مسؤولية لا تقل عظمة. والمملكة العربية السعودية تفهم أن خدمة ضيوف الرحمن تعني أيضا حماية البيئة التي تستقبلهم. مستمعين الكرام، وصلنا إلى ختام سلسلة حلقاتنا من برنامج قصة مشروع. إنجاز واحد كبير اسمه خدمة ضيوف الرحمن. في الختام تقبلوا خالص تحيات فريق العمل، كان معكم من الإعداد هاني الزهراني، ومن التقديم عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان، ومن الإخراج محمد الجنيد. في أمان الله.

0: القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: التاسعة مساء في الرياض، نشرة التاسعة مساء من إذاعة الرياض على قراءتها حورية السباعي، والبداية بالعناوين. خادم الحرمين وولي العهد يتلقيان التهنئة من عدد من القادة بنجاح موسم الحج. نيابة عن الملك، نائب أمير مكة يسلم كسوة الكعبة المشرفة لسدنة بيت الله الحرام. نائب أمير مكة المكرمة يؤكد أن نجاح الحج بداية مسؤولية وعهد يتجدد كل عام. المدينة المنورة تتهيأ لاستقبال طلائع الحجاج المتعجلين بعد أداء مناسكهم. إلى التفاصيل. تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء التهنئة من كل من أمير دولة الكويت وملك البحرين وولي عهد مملكة البحرين وسلطان عمان بمناسبة النجاح والتنظيم الدقيق والمميز لموسم حج هذا العام. استقبل الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا اليوم وزير الداخلية في سوريا أنس خطاب في مقر الوزارة بمكة المكرمة، وجرى خلال الاستقبال استعراض أوجه التعاون والتنسيق الأمني القائم بين البلدين وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وأشاد وزير الداخلية السوري بما يتحقق في موسم حج هذا العام من نجاحات تعكس حجم العناية التي توليها المملكة لضيوف الرحمن وما تمتلكه من قدرات متقدمة أسهمت في توفير بيئة آمنة وميسرة للحجاج منذ وصولهم إلى المملكة وحتى إتمام مناسكهم. أعلن نائب أمير مكة المكرمة نائب رئيس اللجنة الدائمة للحج والعمرة الأمير سعود بن مشعل نجاح موسم حج هذا العام.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على ما أولى من توفيق وإحسان، والصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. يسرني أن نجاح حج هذا العام 1447 هجرية نجاحا عمه الأمن وانتظم به الأداء واكتملت معه الخدمة والعطاء بفضل من الله أولا ثم بدعم القيادة الرشيدة أيدها الله. وبهذه المناسبة أرفع باسم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس اللجنة الدائمة للحج والعمرة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل حفظه الله، ونيابة عن وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز أسمى آيات التهاني والتبريكات لمولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز يحفظهم الله. إنما تحقق من نجاح استثنائي جاء بفضل من الله وتوفيقه ثم بالدعم اللامحدود والتوجيهات السديدة من القيادة الرشيدة أيدها الله وبما وفرته من إمكانات وموارد وما أولته من متابعة دقيقة لكل مراحل العمل والاستعداد والتنفيذ.
1: نيابة عن خادم الحرمين الشريفين سلم الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز نائب أمير مكة المكرمة نائب رئيس اللجنة الدائمة للحج والعمرة كسوة الكعبة المشرفة إلى سدنة بيت الله الحرام. وتأتي مراسم التسليم إذانا باستبدال كسوة الكعبة مطلع شهر المحرم 1448 للهجرة بعد أن أتمت الهيئة صناعة الكسوة الجديدة لهذا العام في مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة باستخدام الحرير الطبيعي المصبوغ باللون الأسود. يواصل حجاج بيت الله الحرام رمي الجمرات الثلاث في ثاني أيام التشريق وسط أجواء إيمانية وتنظيم متكامل من الجهات المعنية، واتسمت حركة الحجاج على جسر الجمرات بالإنسيابية حيث سلكوا مساراتهم في سهولة ويسر سواء في طريق الذهاب لأداء شعيرة الرمي أو أثناء عودتهم إلى مقار سكنهم في مشعر منى أو انتقالهم إلى مكة لأداء طواف الوداع لمن أراد التعجل. إلى ذلك، تواصل الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام تنفيذ خططها التشغيلية والميدانية لتنظيم حركة ضيوف الرحمن خلال أداء طواف الوداع للمتعجلين اليوم الجمعة، عبر منظومة متكاملة تهدف إلى تعزيز انسيابية الحركة وإدارة الحشود بكفاءة داخل المسجد الحرام وساحاته، وتشمل الاستعدادات انتشار الفرق الميدانية في الممرات والساحات والمداخل لتوجيه الحجاج إلى المسارات المخصصة للطواف والسعي وتقديم خدمات الإرشاد والإجابة عن الاستفسارات، بما يسهم في تنظيم حركة الحشود وتسهيل الوصول إلى المطاف والمسعى. أكد خالد الفرحان المتحدث باسم الخطوط الحديدية سار أن جميع المرافق في محطة قطار الحرمين مهيئة لخدمة الحجاج وتلبي احتياجاتهم، وشهد قطار الحرمين في أيام 12 و13 و14 من ذي الحجة أوقات ذروة، ويصل عدد الرحلات إلى 142 رحلة.
3: أعلننا مسبقا عن عدد يتجاوز 5300 رحلة في موسم الحج. في هذه الأيام نحن نصل إلى أيام الذروة، وهي الأيام التي يصل فيها عدد الرحلات إلى أكثر من 142 رحلة. في هذه اللحظة وفي هذا اليوم تحديدا، اليوم 12 واليوم 13 واليوم 14 في محطة مكة المكرمة، تشهد المحطة وصول أو مغادرة قطار كل ربع ساعة أو 10 دقائق ما بين محطة مكة المكرمة والمدينة المنورة أو حتى محطة مكة المكرمة ومطار الملك عبد العزيز.

0: وذلك تلبية للطلب العالي لخدمة ضيوف الرحمن في تنقلاتهم بواحدة من أسرع وسائل النقل في الوصول إلى مكة المكرمة، وواحدة من أسرع القطارات في العالم التي وفرتها حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين لخدمة ضيوف الرحمن. كافة المرافق كما شاهدتم في الجزء السفلي من المحطة، العديد من المطاعم، الأسواق، المقاهي، أكرمكم الله وأجلكم دورات المياه، كافة المرافق تم تجهيزها ومتابعة تجهيزها من خلال الكوادر البشرية التي وفرتها الخطة الحدية السعودية بالتنسيق مع المشغلين، بالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة للوصول إلى أعلى مراحل الجاهزية لتوافد الأعداد العالية بدءا من هذا اليوم. عملية تفويج سريعة جدا، التناغم في المحطة كبير جدا، كافة الجهات تعمل بتناغم كبير، الصالة يتواجد فيها آلاف الحجاج، خلال دقائق يتم تفويجهم إلى القطارات، العمل سريع ومتكاملي. غادر العدد من الحجاج قبل قليل هذه الصالة، خلال دقائق أتت حملة حج أخرى، 417 راكب لكل قطار، أعداد كبيرة للقطارات، أربع قطارات تغادر خلال الساعة تقريبا. كل هذه الأعداد يتم العمل بخطة تكاملية مع مختلف الجهات، وزارة الحج والعمرة، الجهات الأمنية، منظومة النقل، الترابط أيضا مع مطار الملك عبد العزيز في منظومة الطيران. العمل تكاملي إلى أبعد حد بما يسهم في خدمة ضيوف الرحمن ووصولهم الأسرع بإذن الله تعالى.
1: أكد إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور بندر بليلة أن من علامات قبول الحج المبرور أن يعود الحاج بقلب أتقى وسلوك أزكى، داعيا إلى شكر الله تعالى على نعمة الحج واستثمار آثارها الإيمانية في حياة المسلم. وبين إمام وخطيب المسجد الحرام أعمال الحج المتبقية، مبينا أن من تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه.
2: حجاج بيت الله الحرام، إن مما بقي من أعمال الحج في هذه الأيام المباركة رمي الجمار الثلاث، فمن تعجل ورمى هذا اليوم ونفر قبل الغروب فلا حرج عليه، ومن تأخر فأدركه الغروب لزمه المبيت بمنى ليلة الثالث عشر ورمي الجمار الثلاث بعد الزوال من الغد. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. وكذلك نحر الهدي والأضاحي، فإن وقت الأداء يمتد إلى قبيل غروب شمس يوم الثالث عشر، فمن لم يهدي ولم يضحي فليبادر وليسارع.
1: قدمت المنظومة الصحية أكثر من 1,270,000 خدمة صحية لضيوف الرحمن منذ بدء موسم الحج حتى يوم أمس، وذلك ضمن جهود متكاملة تهدف إلى تعزيز جودة الخدمات الصحية بما يضمن الحفاظ على صحة الحجاج، انسجاماً مع مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن لتمكين الحجاج من أداء مناسكهم بيسر وراحة. أكد مدير عام تشجيع الاستثمار في وزارة الصحة عادل منشي أن مشاركة القطاع الصحي الخاص في حج هذا العام وصل إلى 70%، كما كشف أن مستشفى من الطوارئ الثاني زادت فيه الطاقة الاستيعابية إلى 400 سرير هذا العام.
3: كما صرح معالي الوزير، اليوم في مشاركة نوعية من القطاع الخاص، القطاع الصحي الخاص، أغلبية المشاركين هي قطاع صحي خاص سعودي للأمانة، بلغت نسبة المشاركة تغطية 70% من مستشفيات وأسرة المشاعر المقدسة، المستشفيات الإنشائية تم تشغيلها من قبل القطاع الخاص. هناك 6 مستشفيات تم تشغيلها من القطاع الخاص، كذلك 5 مراكز رعاية عاجلة تم تشغيلها وتجهيزها من القطاع الخاص، بالإضافة إلى تشغيل القطاع غير الربحي ل 26 مركز صحي أو ما يعرف بالبوث على مسار المشاة بمشعر مزدلفة. الحقيقة لا ينقصنا الأدوات، لا ينقصنا الكوادر. اليوم تمكين من الدولة الله يحفظها، رؤية السعودية 2030، التحول في القطاع الصحي أثرى مشاركة القطاع الخاص. كما ذكرتم الموسم الماضي كانت مشاركة القطاع الخاص في تشغيل المستشفيات، أسرة المستشفيات الإنشائية، لا يتجاوز 14.1%. اليوم نشهد حراك كبير جداً من القطاع الصحي الخاص، تمكيناً من مقام وزارة الصحة وبالتعاون والتنسيق مع كل الجهات المعنية.
1: أكملت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي استعداداتها لاستقبال ضيوف الرحمن القادمين لزيارة المسجد النبوي بعد أداء مناسك الحج لهذا العام، وذلك تزامنا مع بدء وصول طلائع الحجاج المتعجلين مساء اليوم الجمعة 12 من شهر ذي الحجة عبر الحافلات ورحلات قطار الحرمين السريع. وركزت الخطة التشغيلية على فتح 141 بابا في أقسام الرجال والنساء وتنظيم حركة الدخول عبر 100 ممر، وتضمنت الاستعدادات فرش أكثر من 25 ألف سجادة وتشغيل 194 مصعدا كهربائيا لخدمة المصلين. في الخبر الأخير، حيث التقى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على أعمال الوزارة في الحج والعمرة والزيارة الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ نواب وزراء الخارجية والإسلامية والقانون بجمهورية بنغلاديش المستضافين ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة. وأكد آل الشيخ أن ما تقدمه المملكة من خدمات متكاملة لضيوف الرحمن يأتي اتساقا مع النهج الراسخ الذي تطلع به القيادة، مشيرا إلى أن البرنامج يجسد رسالة المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين حول العالم. ختم النشرة، هذا تذكير بالعناوين. خدم الحرمين وولي العهد يتلقيان التهنئة من عدد من القادة بنجاح موسم الحج. نيابة عن الملك، نائب أمير مكة يسلم كسوة الكعبة المشرفة لسدنة بيت الله الحرام. نائب أمير مكة المكرمة يؤكد أن نجاح الحج بداية مسؤولية وعهد يتجدد كل عام. المدينة المنورة تتهيأ لاستقبال طلائع الحجاج المتعجلين بعد أداء مناسكهم. نهاية نشرة التاسعة مساء من إذاعة الرياض، نفذها عبد المحسن آل سران وقرأتها محدثتكم حورية السبيعي. في أمان الله.

القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله. الركن الخامس.

0: الطريق.
1: الركن الخامس.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي عبر أثير إذاعة رياض، برنامج الركن الخامس مع ضيفنا الكريم الضيف الدائم لحلقات هذا البرنامج، وهو فضيلة الشيخ الدكتور حمد بن محمد الوهيبي، عضو التوعية في الحج. مرحبا بكم يا دكتور.
3: حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والأخوات المستمعات.
2: نتحدث في حلقة هذا اليوم عن طواف الوداع. بودي حقيقة أن نستفتح حديثنا عن مفهوم طواف الوداع وما يعني يترتب عليه بالنسبة للحج.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الكلمة الوداع توحي بمعاني ينبغي للحاج أن يستشعرها في نفسه، لأن الوداع يوحي لك بفراق من تحب، والحجاج يودعون البيت وهم قد قدموا إليه في شوق وفي فرح وحبور، وينشدون فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته والقبول لأعمالهم. لهذا شرع توديع البيت، لما للبيت مما كان في نفوس أهل الإيمان، قال الله جل وعلا: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. ما معنى قوله مثابة؟ يعني مرجعا يثوبون إليه، كلما ازدادوا له زيارة ازدادوا له اشتياقا. وهذا من الحكم الله جل وعلا، جعل الله في قلوب أهل الإيمان الحنين إلى بيت الحرام، مع ما يلقاه الحاج من عناء ومشقة وتعب وسفر، إلا أنه بعد انقضاء مناسك الحج يسكب العبرات ويقع في قلبه من المعاني التي لا يمكن له أن يعبر عنها بلسانه، من يعني امتنان عظيم لله سبحانه وتعالى بتيسير هذه العبادة وتوفيقه لإيقاع هذه الأعمال الجليلة. فلذلك شرع الله جل وعلا على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم التوديع للبيت، والتوديع خاص بالحج،

0: ومن قاس العمرة على الحج فقياس مع الفارق. ولذلك سنأتي بإذن الله تعالى في ثنايا الحلقة على هل هناك طواف وداع على المعتمر أم لا، لكن هنا نأتي على طواف الوداع وهو من واجبات الحج، واجب من واجبات الحج، إذا تركه الحاج وجب عليه دم لتركه، لأنه لا بد له من أن يأتي به، وهو طواف حول البيت يطوف 7 أشواط ويصلي خلف المقام 2 ركعتين ويكون آخر أعماله، لا يكون بعده عمل. بعض الحجاج تجده يترك الرمي ليوم 12 ويذهب يطوف، فلا يصح هذا، لا بد أن يرمي الجمار يوم 12 كاملة ثم بعد هذا له أن يطوف. سيأتي مسائل متعلقة بمن يوكل ونحو ذلك، لكن هذا بما يتعلق بأصل طواف الوداع. أيضا من المحكام المهمة التي لا بد من بيانها أن المرأة الحائض ليس عليها طواف وداع، لما جاء في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أو ابن عباس قال، أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. وكذلك لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صفية بنت حيي رضي الله عنها زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أحابستنا هي عن السفر، فقالوا إنها أفاضت يوم النحر، طافت الإفاضة، قال فلتنفر إذن، فلو لم تكن طافت الإفاضة لتأخروا وحبستهم، فدل على أنه لا يلزمها طواف وداع، وهذا من رحمة الله جل
1: وعلا. ولا يلزمها دم،
0: أحسنت، لأنه لا طواف عليها الوداع إذا أصابها الحيض فيسقط. لذلك أنا أنصح أخوات النساء التي حججنا إلى بيت الله الحرام أن تبادر بطواف الإفاضة، لأنها لا تعلم ما سيصيبها في مستقبل الأيام، فالأولى لها أن تطوف طواف الإفاضة يوم العيد، لأنه قد يصيبها العذر ثم تحبس الرفقة ويشق عليها ذلك، فتبادر بطواف الإفاضة حتى لو أصابها العذر الشرعي، فإنه ليس عليها طواف وداع.
1: نعم، نذهب إلى يعني قضية مهمة جدا، وهي متى يبدأ ومتى ينتهي وقت طواف الوداع للمتعجلين وللمتأخرين؟
0: ولا وقت له، وإنما هو بعد انقضاء أعمال الحج. فالحاج المتعجل إذا رمى جمار يوم 12 بعد زوال الشمس فهنا بدأ وقت الطواف، يطوف بعد ذلك ما شاء، إن بقي في مكة يوم يومان 3 مهما جلس. لهذا هل طواف الوداع متعلق بالحج، أي هل هو من أنساك الحج أو هو لأجل توديع البيت؟ هناك خلاف بين العلماء في ذلك، ولا كل حال المقصود أن الحاج لا بد، الحاج الأفاقي، أما ما أهل مكة فلا وداع عليهم لأنهم من أهل الحرم، وإنما على الآفاقي الذي جاء من خارج مكة فهو الذي يودع البيت، فلا يفارق البيت إلا بعد أن يودع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج بأصحابه وانتهوا من مناسك الحج أخذ الناس يذهبون إلى من كل وجه، فنادى فيهم ألا، أمر الناس أن لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، فرجع الناس وطافوا. من الأحكام المهمة أن من طاف طواف الوداع فلا بس أن يشتري بعض الحاجات، بعض الحجاج يتحرج يقول منهي عن التجارة إذا طاف الوداع، فأما شراء الهدايا والحاجيات ونحو ذلك فلا يؤثر على حجه وهو جائز. كذلك أيضا لو أنه انتظر الرفقة، طاف الوداع جلس 2 ساعة 3 4 حتى ينتظر أصحابه لا بأس، ولو أنه غلبته عيناه فنام لا يقال ارجع وطف ما لم يقصد المبيت، فإذا طاف بالبيت طاف الوداع فإنه لا بد أن يفارق فيخرج عن مكة. كذلك لا بأس للحاج إذا طاف الوداع أن يرجع إلى منى إذا كان له أغراض بها أو أصحاب يأخذهم معه.
1: نعم،
0: يقول قائلهم أنا خرجت من منى قبل غروب الشمس من اليوم 12 فلا أرجع إليه، نقول هو الواجب أن تخرج منها قبل غروب الشمس، لكن لا بأس أن ترجع إليها لأي غرض كان. وكذلك ننبه على من رمى

0: في اليوم الثاني عشر وفي نيته أنه يتعجل، حبسه ما حبسه من زحام أو نحوه، فلم يخرج إلا بعد غروب الشمس يوم الثاني عشر، فالصحيح أنه لا يبيت بمنى اليوم الثالث عشر، وإنما يمضي إلى حال سبيله ويطوف طواف الوداع. المهم أنه متى ما عزم الحاج على أن يرجع إلى أهله طاف، ليس هناك وقت محدد سواء للمتعجل أو للمتأخر، فهو بمجرد ما يعزم على السفر والرجوع إلى أهله فإنه يأتي البيت ويطوف. من المسائل المهمة أن غالب الحجاج يؤخرون طواف الإفاضة مع طواف الوداع، فلا بد أن ينوي بنية الأكبر فتكون نيته للإفاضة، ولا يلزم أن ينوي الوداع، لأن المقصود هو أن يكون آخر عهده بالبيت. فإذا طاف طواف الإفاضة وكان هذا الطواف آخر أعماله أجزاه عن طواف الوداع،
1: ولكن يجب النية بأن يكون هذا الطواف طواف الإفاضة.
0: أحسنتي، ولا بأس أيضا لو كان عليه سعي المتمتع، على القول بأن المتمتع عليه سعيان، فلا بأس أن يسعى بعد الطواف، لأن بعضهم يتحرج يقول آخر عهدي بالبيت، فنقول لا بأس سعيك بين الصفا والمروة لا يؤثر على الوداع، فيطوف طواف الإفاضة ويسعى سعي الحج ثم يمضي إلى حال سبيله، ولا شيء عليه بحمد الله جل وعلا.
1: ما هو الميزان دكتور بين المتعجل والمتأخر في قضية المبيت والخروج من منى قبل غروب الشمس؟
0: وما ذكرنا قبل قليل أن المتعجل يخرج من منى قبل غروب الشمس،
1: يجب
0: إلى شك أنه كذا قال الفقهاء، أنه إذا غربت عليه الشمس وهو بمنى ولم يقصد الخروج فإنه يبقى ويبيت بمنى للثلاث عشر ويرمي جمار اليوم الثلاث عشر. منهم من قال إن أعمال اليوم الثلاث عشر سنة، لأنه في الآية قال ومن تأمن فان تعجل في يومين فلا إثم عليه، ولكن هذا القول فيه نظر، والذي ينبغي أن من رام التعجل فإنه يبادر بالخروج من منى قبل غروب الشمس يوم الثاني عشر، كما ذكرنا قبل قليل لو أنه حبس أو حابس أو زحام أو نحو ذلك فغربت عليه الشمس يخرج ولا يبقى بمنى. أما إن رام التأخر فإنه يبيت بمنى هذه الليلة، وكذلك يرمي جمار الثلاث يوم الثالث عشر، يرمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى ثم يودع البيت. رمي جمار يوم الثالث عشر ينتهي بغروب شمس اليوم الثالث عشر، أما بالنسبة لرمي اليوم الحادي عشر والثاني عشر فيمتد إلى فجر اليوم الثاني. لماذا؟ لأن الحج انتهى، فمن تأخر فلا يتأخر في رميه إلى بعد المغرب، آخر وقت لرمي الجمار يوم الثالث عشر هو غروب الشمس من اليوم الثالث عشر، لأنه قد انتهت أعمال الحج فليس هناك رمي بعد غروب الشمس في هذا اليوم.
1: نعم دكتور، أيضا تساءل عن، يعني نعود لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول ليكون آخر العهد بالبيت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، هذا الأمر متعلق بالطواف فقط، وانت ذكرت قبل قليل كأني فهمت من حديثكم أنه يستطيع أن يسعى بعد الطواف، المقصود ب يعني ليكن آخر العهد بالبيت ما هو؟
0: أحسنتم، يعني أنه لا يبقى بمكة، ليس مقصود هو أن لا يعمل أي عمل، مثلا طاف الوداع ثم أقيمت الصلاة يصلي، طاف الوداع وبعده سعي الحج يسعى، طاف الوداع وأراد أن يشتري بعض الحاجات أو الهدايا لا بأس، والمقصود أنه لا يبيت، أن العهد يعني يكون عهده بالبيت قريب، قريبا من سفره، لأن المسافر إذا أراد أن يرجع إلى أهله يعتريه بعض الأشياء من زحام أو أخذ حاجيات أو إركاب بعض الأغراض ونحو ذلك، فهذا قد يؤخره، فهل يكون هذا لم يجعل البيت آخر عهده بالبيت؟ غير صحيح، إنما المقصود هو أنه يودع البيت، يعني ليس هناك بمعنى آخر، المقصود بقول ابن عباس أن يكون آخر عهد البيت ألا يكون هناك مبيت بمكة بعد هذا العمل، وإنما يذهب إلى حال سبيله ويرجع إلى أهله.
1: نعم. أهمية التزام الحاجة دكتور بتعليمات الجهات المنظمة التي قد أحيانا تغلق بعض المنافذ أو تنظم قضية الدخول والخروج، وهذا أمر ذكرناه كثيرا في يعني في معرض حديثنا في الحلقات السابقة في قضية التنظيمات الداخلية أو حتى في خارج المشاعر المقدسة وبينها وبين أيضا الحرم المكي.
0: أحسنت، ينبغي للحاج أن يوطن نفسه على اتباع التعليمات، وأن المنظمين إنما وضعوا هذا النظام وهذه التعليمات وهذه الأمور لمصلحة الحجاج عموما، فلا يقدم الحاج مصلحة نفسه الخاصة على المصلحة العامة. فوطن نفسك على ذلك وكن عونا للجهات المعنية على أداء مهمتهم، ولا تكن متعسفا. بعض الحجاج يحدث بلبلة وتشويش ويحاول محاولات مع بعض الجند ويحاول إبعاد الحواجز
1: أو اختراقها
0: أو القفز بسيارته على الأرصفة، كل هذا لا يليق بالحاج، ينبغي له التقيد. ولو طال به الوقت فهو في عبادة بحمد الله تعالى، وكذلك على الحاج أن ينتبه إلى أمور مهمة متعلقة بالصحة. يعني هذا العام الحر شديد، سأل الله الإعانة للحجاج، فينبغي أخذ أسباب السلامة، عدم الوقوف في الشمس أو المشي في النهار، أخذ كذلك المظلة الشمسية، كثرة شرب المياه والسوائل، هذه أشياء ينبغي للحاج أن يتبعها حتى لا يصاب بإصابات مؤثرة جراء الشمس، لأن الحر شديد والأمر فيه سعة. من كان يتضرر بالشمس كثيرا لا بأس أن يجعل أعماله رميه ونحو ذلك في الليل حتى يبتعد عن مثل هذا. كذلك الحذر من الزحام والدخول مع الناس في وقت الزحام، سواء عند الطواف أو السعي أو دخول المسجد الحرام أو عند في ميناء وغيرها أو رمي الجمار، ينبغي الإنسان أن يختار الأوقات المناسبة. وأظن الجهات المعنية توضح هذا الأمر وتبين للحجاج الأوقات المناسبة، أوقات الذروة وغيرها، هذا يساهم كثيرا في أن يؤدي الحاج نسكه في راحة وطمأنينة وخضوع قلب، ويكون بإذن الله تعالى موفقا في هذا.
1: نعم، وأيضا هناك تنظيمات معينة حتى في ترتيب الحجاج، ترتيب الحملات للذهاب للطواف. أمر آخر دكتور على النقيض تماما، يعني نحن نقول ابحث عن السهل واليسير ولا ترهق نفسك، ولكن بالمقابل كذلك بعض الحجاج هداهم الله يبحث عن التيسير في يعني كل الأمور، ولدرجة أنه حتى أحيانا يفرط في بعض الأشياء، وهنالك أيضا منافذ للخير لا يتبعها بحجة أنه يريد التيسير. على سبيل المثال أن يركب مثلا عربية وهو مستطيع للمشي ويستطيع أيضا الطواف، ولكنه يركب ليريح نفسه أكثر. الحديث عن هذا الأمر، وهل هو فعلا مشروع أم يعني ينصح هؤلاء الحجاج بنصيحة معينة؟
0: أحسنت، نعم، هو التيسير مرده للشريعة وليس إلى أهواء الناس. يعني بعض الناس يقول الدين يسر، لكن ما ضابط اليسر عنده ما تهوى نفسه، هذه مصيبة. الدين يسر، لكن اليسر هو ما جاء عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم. المعيار والضابط في اليسر ليس رأي ولا رأي فلان ولا علان، وإنما اليسر منضبط بما جاء في الشريعة، والشريعة تراعي أحوال المكلفين، وكذلك المشقة تجلب التيسير، هذه قاعدة كلية معتبرة عند أهل العلم. والأمر إذا ضاق اتسع، وإذا اتسع ضاق، قواعد فقهية معتبرة مبنية على أدلة من كتاب الله ومن السنة النبوية. فمرد اليسر هو إلى الشريعة، أما ما يهواه الإنسان فقد يترك الواجبات والفرائض بحجة التيسير، فيقول لا أطوف بالبيت الإفاضة لأني متعب. وبعضهم يوكل في الطواف أو يوكل في السعي، التوكيل إنما شرع في ذبح الهدايا، شرع في رمي الجمار، فليس للحاج أن يوكل في الطواف أو يوكل في السعي. بإمكانه أن يركب كما ذكرت، أن يطوف محمولا على عربة، وبحمد الله تعالى الآن ميسر، هناك سيارات تقل الطائفين وتقل الساعين، مزودة وقد وضعتها الدولة هذه هذا العام بحمد الله تعالى، بإمكان يركب فيها مجموعة من الحجاج والمعتمرين حتى يؤدوا هذا الطواف. بالنسبة لي

0: من يركب وهو غير محتاج له، الصحيح عندي أنه لا بأس بذلك، وإن كان بعض علمائنا يمنع من ذلك، ولا أدري ما الدليل على المنع. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد طاف راكبا من وراء الناس، ولم يكن هناك حاجة في نفسه، يعني عذر شخصي، لكن قالوا إنه حتى لا يحطمه الناس ونحو ذلك. فأنا في رأيي وبعض علمائنا كذلك أن الحاج إذا أراد أن يطوف راكبا وأن يطوف أن يسعى راكبا وهذا أخشع لقلبه فيفعل ذلك، لأن قاعدة ذكرها العلماء جدا مهمة في هذا الجانب: الفضل المتعلق بذات العبادة أولى بالمراعاة من الفضل المتعلق بزمانها أو مكانها. كيف؟ الآن الطواف قرب الكعبة أفضل أم الطواف في المصابيح مثلا؟
1: قرب الكعبة.
0: إذا كان طوافي بقرب الكعبة فيه زحام ومشقة وعناء ولا يمكنني أستحضر ما أقول وقد أضرر من زحام، وطوافي في المصابيح يكون أطمن لقلبي وحضور قلبي وبذكر الله شكل فضل، لكن هو الأفضل تبتعد. كذلك إذا ركبت العربة مثلا في الطواف والسعي، بالنسبة لي مثلا أنا أو أي حاج، أقول أنا إذا ركبت أصبح تركيزي على الذكر والدعاء والتلاوة، بينما إذا كنت أمشي فإن التركيز يقل والخشوع يغيب. نقول اركب ففعل ما يكون أخشع لقلبك، لأنه ليس هناك دليل قاطع يمنع الحاج المستطيع من الركوب في الطواف والسعي. هذا الذي يظهر لي والله أعلم فيه سعة، لكن كما تفضلتم فعلا أن التيسير ليس مرده إلى
1: الأهواء
0: المكلف والأهواء، وإنما مرده إلى الشريعة. ولهذا ما خير النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإذا كان إثما كان أبعد الناس عنه. من التيسير جاءت بالشريعة أنه يرمي ليلا خاصة مع الحر الشديد في هذا العام، فيجعل رميه في الليل. من التيسير التوكيل في الرمي لمن يعجز عن الرمي أو كونه كبير السن أو النساء، هذا كله من التيسير الذي جاءت بالشريعة. من التيسير أنه ما سئل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يوم العيد عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. هذا كله جوانب من التيسير الذي جاءت به الشريعة. من التيسير قصر الرباعية، يصلي الحاج الرباعية ركعتين، يجمع في عرفة ويقصر، يجمع في مزدلفة ويقصر. من التيسير اللي جاءت به الشريعة في الحج أن الضعفة والنساء ومن في حكمهم يدفعون من مزدلفة بعد نصف الليل. هذه كلها جوانب تيسير ظاهرة، ولو تأملت وقفت على جوانب كثيرة من التيسير في الحج خاصة وفي غيره من العبادات.
1: نعم، من هم في حكمهم الضعفة وكذلك أيضا النساء؟ هنالك بعض الموظفين الذين قد يتسنى لهم أن يكونوا من الحجاج، ولكن يلزم وجودهم في مثلا منى مبكرا، هل يستطيعون أن يعني أو يأخذون حكم الضعفة وكذلك أيضا النساء؟
0: أشك أن هؤلاء لهم حكم الضعفة والنساء، إذا كان وجودهم في منى له أهمية وعندهم عمل فيدفعون بعد نصف الليل. وكذلك من كان مع النساء، الحملات الآن
1: إيه؟
0: لا تخلو من النساء.
1: صحيح.
0: فلا يأتي حاج وأنا شاب وجلد وسأبقى بمزدلفة إلى الفجر فيضيع رفقته ويحصل له مشقة، بل اذهب معهم ولو كنت أشب الناس وأقواهم، فالرخصة تعم فتذهب معهم بحمد الله تعالى. وهذا من التيسير الذي جاءت به الشريعة. من المسائل المهمة أن بعض الموظفين العاملين في الحج يأتيه إذن من جهة عمله بأن يحج، وهذا الإذن يأتي يوم عرفة مثلا، فنقول لا بأس أن ينوي من مكانه، لأنه إن لما جاء ومر بالميقات لم يكن قاصدا للحج والعمرة، وقد يقول إن تيسر لي، متردد كذلك، فيسر الله له وأذن له بالحج فإنه يحج من مكانه في عرفة. وقد يحتاج هو إلى لباس معين، كالجند مثلا لا يمكن له أن ينزع هذا اللباس ويلبس الإحرام، وأذن له بالحج فيحج وعليه ملابسه الخاصة ويفتي بحمد الله تعالى. وقد أفتى شيخنا بن باز رحمه الله تعالى لمجموعة من

0: الجند في أحد السنوات بهذه الفتوى، وأنه إذا أذن له مرجعه وعمله ولا يخل هذا بعمله فإنه لا بأس أن يحرم بالحج من عرفة، ولا يلزمه لباس الإحرام، لكن يفدي مخير بين إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة أو صيام 3 أيام. هذا مخير فيه فيما يتعلق،
1: ليس على الترتيب،
0: على التخيير مخير، إما هذا أو هذا أو هذا إذا لبس مخيطا ونحوه.
1: نعم. نتحدث أيضا عن أحكام للمتعجلين يا دكتور. في مثل هذا اليوم أعتقد يعني تنتهي أعمال الحج لكثير من الحجاج وينتهون من يعني هذا النسك العظيم، يعني ما هي أبرز أحكام المتعجلين؟
0: الأحكام كما ذكرناها قبل قليل، لكن دعني أؤكد على قضية جدا ظاهرة في الحج.
1: نعم.
0: وهي الدعاء، مواضع الدعاء في الحج يعني ظاهرة، والحاج إنما جاء لهذه المشاعر رغبة في ثواب الله تعالى وجزائه الحسن، ولذلك ينبغي للحاج أن يكثر من دعاء الله تعالى وسؤاله. هناك 6 مواضع في الحج ذكرناها في حلقات سابقة نؤكد عليها: عند الصفا يدعو دعاء طويلا، وعند المروة كذلك، وكذلك في عرفات دعاء طويل بعد صلاة العصر والظهر جمعا قصرا إلى غروب الشمس، وكذلك يدعو في مزدلفة بعد الفجر إلى أن يسفر النهار. هذه 4 مواضع. ثم يدعو عند الجمرة الصغرى.
1: نعم.
0: يوم 11 و12، ويدعو عند الجمرة بعد الوسطى كذلك. وقد حرز الصحابة الكرام رضي الله عنهم مدة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بمقدار قراءة البقرة، وهذا من باب التقدير. ليس معنى ذلك أن يقيم إقامة بقدر قراءتها، وإنما تعبير منهم عن طول دعائه صلى الله عليه وسلم، وكل بقدره.
1: نعم.
0: كل بقدره، فلكن يطيل الإنسان مقام.
1: نعم.
0: دعاء
1: اللهم صل،
0: يظهر افتقاره ويدعو الله تعالى ويسأله من خير الدنيا والآخرة، وينبغي أن يأتي بأسباب الإجابة ويحذر من موانع الإجابة، فهذا موطن عظيم جدا. وقد لا يتأتى لك أخي الحاج أن تأتي لهذه البقاع مرة أخرى.
1: صحيح.
0: فحاول أن تجتهد في الإتيان بهذه الفريضة على وجهها، وأن يكون عملك لله خالصا، وأن تكون متأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وتستشعر كذلك أنك في عبادة، وأن هذه العبادة من أجل العبادات، وأنها من أركان الإسلام، وأنك بهذا قد أكملت أركان دينك بعد أن جئت إلى هذه المشاعر وأديت هذا المنسك العظيم. ثم أيضا ما يتعلق بما سألتم عنه من المتعجل.
1: نعم.
0: والمتأخر، هو شك أن المتعجل فقط عليه أن يبقى ويبيت بمنى ليلة 11.
1: نعم.
0: و12، ويرمي جمار اليوم 11 بعد الزوال، وكذلك يرمي جمار اليوم 12 بعد الزوال. فإذا فعل هذا وخرج من منى قبل غروب الشمس فقد أدى حجه، وبقي عليه أن يطوف للوداع. وأما المتأخر فيبيت ليلة 13 بمنى.
1: نعم.
0: وكذلك يرمي جمار 3.
1: نعم.
0: بعد زوال الشمس، وبهذا تم حجه وقضى ما عليه، والحمد لله رب العالمين.
1: نسأل الله جل وعلا أن يتقبل من الحجاج حجهم، وأن ييسر لهم، وأن يبارك لهم في أوقاتهم وفي أعمالهم، وأن ييسر لهم الخير والتوفيق، وأن ييسر لهم الظروف المناسبة لأداء هذا النسك بكل يسر وسهولة وطمأنينة، مختوما بإذن الله تعالى بالقبول والتوفيق. شكرا جزيلا لكم شيخنا حمد على هذه الملامح الرائعة، وكذلك أيضا الإجابات الشافية الوافية لتساؤلاتنا التي تهم الحاجة وغيرها.
0: شكر الله لكم وللأخوة المستمعين والأخوات المستمعات. أسأل الله تعالى للحجاج التوفيق والإعانة والقبول.
1: اللهم آمين. والشكر موصول لكم أنتم أيضا مستمعي الكرام، مقدم من طاقم العمل من الإعداد علي السلطان، من التنفيذ والإخراج محمد الرويس، ومن التقديم عبد الرحمن بن عبد اللطيف أثنيان. نلتقيكم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة غدا من برنامج الركن الخامس. إلى ذلك الحين نستودعكم الله وفي رعاية الله.

0: فيها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
2: جسر الجمرات.
3: يقع جسر الجمرات في ميناء، وهو مشروع هندسي ضخم صمم لتنظيم حركة الحجاج أثناء رمي الجمرات وتسهيل أداء النسك بيسر وأمان. تعدد الأدوار والمسارات يعكس عناية كبيرة براحة الحجاج، ولكن المعنى ثابت لا يتغير، وهو أن تختار الطريق الصحيح رغم كل شيء. وترتبط هذه الشعيرة بقصة إبراهيم عليه السلام حين واجهه الشيطان 3 مرات فرجمه. كل حصاة هي قرار، وكل رمية تعني موقفا. في هذا المكان تتحول الحركة إلى رسالة، وهي أنك قادر على مواجهة نفسك وقادر على

0: القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: الحج الذكي على إذاعة الرياض.
2: حياكم الله مستمعينا الكرام في حلقة جديدة مصاحبة كالمعتاد لموسم الحج الفضيل، معكم من الإعداد هناء صباغ، وعلى تقديم محدثتكم مريم القحطاني، ومن الإخراج منور البريك.

0: في موسم يجتمع فيه ملايين الحجاج من مختلف أنحاء العالم، تسارع التقنيات الحديثة لتقديم خدمات أكثر كفاءة وسهولة لضيوف الرحمن، ويبرز الذكاء الاصطناعي اليوم كأحد أهم الحلول التي تدعم منظومة الحج الذكي، من خلال المساعدات الذكية متعددة اللغات وتحليل البيانات وإدارة الحشود وتحسين جودة الخدمات المقدمة للحجاج. ومع التطور الكبير ومستمعي الكرام في النماذج اللغوية الكبيرة والذكاء الاصطناعي التوليدي، أصبحت التقنية قادرة على تقديم تجربة أكثر سلاسة للحجاج ودعم الجهات التشغيلية والأمنية في إدارة موسم الحج بكفاءة عالية. أهلا بكم في حلقة طبعا جديدة، يسعدنا أن نرحب بضيفتنا الدكتورة أريج معتوق الهدلي، أستاذ مشارك في كلية الحاسبات وتقنية المعلومات بجامعة الملك عبد العزيز المتخصصة في الذكاء الاصطناعي التوليدي والنماذج اللغوية الكبيرة. حياك الله معنا دكتورة أريج.
1: أهلا أهلا أستاذة مريم، شكرا للاستضافة، وأحب أشكر إذاعة الرياض وجميع القائمين عليها على تحت الفرصة لنا بالمشاركة

0: الاصطناعي في تطوير يعني تجربة الحاج اليوم؟
1: صحيح، في الحقيقة استخدامات تقنيات الذكاء الاصطناعي في موسم الحج هو مو وليد اليوم، تم استخدامها سابقا في المواسم السابقة. شهدنا خلال المواسم الماضية جهود كبيرة من قبل المملكة العربية السعودية الله يعزها في توظيف التقنية لخدمة ضيوف الرحمن في مختلف الجوانب، يعني الخدمية والتنظيمية والصحية، وكان الهدف الأساسي هي راحة وسلامة الحجاج. الآن التطور في مجال الذكاء الاصطناعي صار أكبر، وتطور في السنوات الأخيرة بشكل وتسارع بشكل أكبر في وجود وظهور النماذج اللغوية الكبيرة. صار الآن الذكاء الاصطناعي بنستخدمه يومياً، كل شخص بيستخدم تقريباً تطبيقات الذكاء الاصطناعي صحيح. بشكل يومي في حياته اليومية، في من أنظمة الملاحة إلى أنظمة محركات البحث إلى حتى بنستخدم النماذج اللغوية اللي هي زي شات جي بي تي وغيرها بشكل مستمر في المستخدمين بشكل عام يستخدموها في كل جوانب حياتهم. فأكيد هذه حتنعكس وحتطور من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في جوانب كثيرة في حياتنا، وتشملها الحج لأهميته طبعا، ووجود عدد كبير من الحجاج في هذا الموسم
0: بلا شك. واليوم دكتورة أريج الحاج يجينا، احنا نستوعب انه اليوم اللي يجونا من كل فج عميق، يجونا بثقافات بلغات مختلفة متعددة. كيف يمكن لمثل هذه النماذج اللغوية الكبيرة نتكلم انها تسهم في تسهيل التواصل وتقديم معلومات للحجاج نتكلم بلغاتهم المختلفة دكتورة أريج؟
1: صحيح، هي النماذج اللغوية الكبيرة تكون متدربة على بيانات بشكل كبير، بيانات كبيرة جدا، وعندها قدرة استدلالية وحتى اتخاذ قرار يعني بنسبة جيدة جدا، فهي قادرة على فهم الكلام المنطوق للإنسان، وكذلك قادرة على تحليل الكلام المكتوب بلغات مختلفة، تحليلها والاستدلال والإجابة بشكل فوري وسريع. فهذه استخدامها هذه التقنية لوحدها كتوفير زي مساعد شخصي أو مساعد ذكي للحاج يخدم الإجابة على أسئلته باللغات المختلفة، هذا بحد ذاته حيساهم جدا في توفير الراحة لحجاج بيت الله الحرام، وكذلك الإجابة على أسئلتهم بلغتهم، وممكن تطبيق إدخالها في مجالات كثيرة. يعني دحين الآن حاليا بالقدرة الاستدلالية للنماذج اللغوية الكبيرة بتقدر تحلل النصوص وكذلك تحلل الصور وتحلل الأرقام، فعندها قدرة عالية من التحليل والاستدلال، أكيد حتساهم بشكل كبير في تسهيل والترجمة وتوفير الوقت الكبير لمساعدة طبعا اللي هم حجاج بيت الله الحرام.
0: بلا شك اليوم وصول التقنية الآن أنها تكون في متناول اليد، وأنت ذكرتي في مقدمة حديثك أن اليوم إحنا شخصيا نستطيع التعامل مع هذه التقنية بشكل مجرد بدون استعانة بأي أحد. فاليوم الحاج فعلا هو في وقت ضيق في موسم يعني محصور في زمن ووقت، فأهمية الوقت بالنسبة لديه مهمة، وهنا يجي أهمية تسخير التقنية لسهولة الوصول. من أبرز التطبيقات دكتورة أريج الحديثة اللي هو بما يسمى المساعد الذكي للحجاج، وش أهم الخدمات اللي يمكن أن يقدمها من يوم يوصل الحاج وحتى انتهاء النسك بالنسبة إليه؟
1: صحيح، المساعد الذكي فكرته انه المساعد الذكي للحجاج انه يكون يعني كانه بمثابه مرشد شخصي للحاج، يرافق الحاج في طوال رحلته، يمكن حتى ممكن يتم التعامل معه مع المرشد الشخصي هذا قبل الوصول لارشاده بالمتطلبات بمواقع السكن بالخطه بالتفاصيل كلها. فهو يساعد الحاج في معرفة مواقع السكن، وسائل التنقل بين المشاعر، إرشادات المناسك يعطيها إياه خطوة بخطوة، التنبيهات، المواعيد، التفويج، يعني كأنه

0: مرشد خاص لهذا الحاج يفيده في مجالات مختلفة، وممكن يتم ربطه بمستشعرات ذكية خاصة بالبيئة، مستشعرات ذكية خاصة بالكاميرات المراقبة، يعني كمان يمكن ربطه بكثير من الأنظمة الذكية المختلفة.
1: نعم، وأهم معيار نجاح أو حتى لو نبي نوصف نجاح موسم الحج هي في إدارة الحشود. نتكلم عن حشد يجتمعون في نقطة معينة في وقت معين في زمن معين، احنا نعرف ان هذا نسك والنسك يرتبط بمكان وزمان.
0: صحيح.
1: اليوم إدارة الحشود احنا نتكلم انها من اهم التحديات اللي ممكن يتم مواجهتها في موسم الحج. دعينا ايضا نتعرف بماذا يسهم الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في انه ممكن يساعد في تنظيم الحركة، ممكن نتنبأ بالازدحام داخل المشاعر المقدسة، كيف ممكن يساعد في تدارك لا قدر الله أي أزمة، وأيضا تسهيل سير هذه الحشود.
0: صحيح. إدارة الحشود زي ما تفضلتي حضرتك هي تعد من أكبر التحديات في موسم الحج.
1: نعم.
0: لأنه بتتواجد أعداد كبيرة للحجاج في مكان ومدة زمنية محددة وفي حركة مستمرة بين المشاعر المقدسة. هنا يظهر الدور الكبير للذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات. اليوم الأنظمة الذكية القادرة هي زي ما قلتي أنها تحلل بيانات حية في الوقت اللحظي. البيانات هذه تكون غالبا في صورة فيديوز وتأخذ عن طريق الكاميرات الذكية وكذلك أجهزة الاستشعار. هذه البيانات ممكن تتحلل بشكل لحظي لمتابعة حركة الحشود وقياس كثافة الأشخاص، يعني ممكن نستخدم خوارزميات خاصة، هذه حتى في بعض الطالبات عندنا في جامعة الملك عبد العزيز شغالين عليها لدراسة كثافة الأعداد في منطقة محددة. فهذه ممكن ترسل زي تنبيهات للجهات المختصة، وممكن كمان يصير تتبع وحتى تنبؤ بأنه حتصير هنا تكدس أو حيصير هنا ازدحام، فيصير تنبيهات مسبقة لأنه تم التنبؤ مسبقا بوجود تكدس، فيصير في تدخل مبكر وتنظيم الحركة بشكل أفضل.
1: يا سلام.
0: إدارة الحشود من أهم المجالات اللي ممكن يستخدم فيها تقنيات الذكاء الاصطناعي، وأبحاث كثير من الطلبات عندنا كمان في إدارة الحشود.
1: يجب أن نوجه شكرنا أكيد لجامعة الملك عبد العزيز والمتخصصة في الذكاء الاصطناعي. للأمانة ما تقدمون من أبحاث من مبادرات من أيضا تصدير الكفاءات تشكرون عليه جميعا للأمانة، وإحنا نفخر بوجودكم بوجود هذه الجامعة العريقة. دعينا أيضا نشير بما أن احنا نتكلم عن إدارة الحشود وسلامة أيضا أنه يؤدون نسكهم بيسر وسهولة، في المقابل احنا أيضا يجب أن نراعي جانب السلامة والطوارئ. ما في شيء بدون ما يكون فيه لا قدر الله شيء ممكن يحدث لا قدر الله. أنه نقول كيف تدعم هذه الأنظمة أيضا أنه سرعة الاستجابة لا قدر الله لأي طارئ. احنا اليوم قلنا ناخذ احتياطاتنا، لكن لنفترض أنه في الآن خطة، يعني في جاهزية عالية لأي لا قدر الله خطة طوارئ، كيف تدعم هذه الأنظمة أيضا الذكية والسريعة في أنها تستجيب وتحلل البلاغات بشكل أكثر كفاءة؟
0: صحيح. أنظمة الذكاء الاصطناعي من مميزاتها أنها تقدر تحلل أنواع مختلفة من البيانات في الوقت اللحظي، يعني بيانات نصية، بيانات صوتية، بيانات مستشعرات، وتقدر تربط بينهم كلهم لصنع قرار واتخاذه في الوقت اللحظي. فهذه من المميزات تبعتها. السرعة الاستجابة زي ما تفضلتي حضرتك من أهم العناصر، لأنه في حالات الطوارئ السرعة جدا مهمة، وساعات مهم كمان نحدد الأولوية، يعني نعمل بعض القرارات الخاصة بالأولوية في في في تحديد هالحالات الحرجة.
1: يا سلام. نعم فضل. لأنه سريعا الوقت داهمنا دكتورة أريج، لو جينا نبي نقول احنا عرفنا اليوم أهمية وجود هذه التقنية وأيضا في حفظ وسلامة الحجيج في أداء نسكهم بيسر وسهولة، سريعا بنتقل لك على محورين سريعة اليوم. كيف أيضا احنا نتكلم أيضا عن أهمية أنه تحسين الخدمات اللوجستية، النقل، التوزيع، الموارد، إدارة الخدمات التشغيلية كلها خلال موسم الحج، وأخيرا كيف تشوفين مستقبل الحج مع تطور المتسارع طبعا في تقنية الذكاء الصناعي؟ تفضلي دكتور.
0: يعني على عجالة حأقول

0: بعض التطبيقات ويوجد نعم. أمثلة كثيرة ممكن نذكرها، ولكن مثلا في مجال الخدمات اللوجستية نقدر نحلل البيانات، أنظمة الذكاء الصناعي نحلل البيانات التاريخية الهيستوريكال، البيانات التاريخية والبيانات كمان اللحظية، نقدر نحللها لتنبؤ مثلا بأوقات الذروة، احتياجات النقل والطاقة وغيرها من العناصر المرتبطة بالخدمات اللوجستية. عناصر كثير نقدر نغطيها مثل توزيع فرق العمل، النظافة وغيرها، تتم عن طريق مراقبة الكاميرات وتحديد وتوزيعهم بشكل فعال. كمان بخصوص المستقبل، أرى أنه بإذن الله حيكون في مستقبل جدا واعد لاستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي في جميع المجالات وخصوصا في مجال الحج لتسهيل يعني تجربة الحجاج وراحتهم. كذلك يعني من الأشياء اللي أشوفها في المستقبل اللي جدا واعدة وممكن تكون تستخدم هي استخدام إنترنت الأشياء مع الذكاء الاصطناعي. إنترنت الأشياء هذه هي وجود مستشعرات تستشعر جوانب مختلفة، بجوانب تكون ممكن بيئية وممكن تكون كاميرات وممكن تكون غيرها من المستشعرات، يتم ربطها بالإنترنت وتحليل البيانات في الوقت اللحظي، وكمان عملية دمج البيانات المختلفة لصنع القرار زي ما قلت في الوقت اللحظي، لأنه هذه زي ما تفضلت حضرتك وقت زمني محدد ونحتاج نعمل كثير من القرارات في الوقت الحالي. فهذا بشكل جدا مختصر، ونشكرك أستاذة مريم.
1: الشكر لك والله دكتورة أريج، وأنا أعتذر جدا أنه إحنا نحصر هذه الجهود الكبيرة العظيمة اللي حتى وإن يعني حددناها بمحاور محددة لا يمكن أن نختزل هذه الجهود العظيمة اللي تقدمونها وتقدمها القيادة ويقدمها كل عامل اليوم في خدمة حجيج بيت الله الحرام في هذا الموسم. ونعرف تحدي اليوم تقول لي وقت وزمن، هذا جدا تحدي لكل تقنية ولكل إنسان ممكن يعمل في هذا النسك العظيم، هو جدا تحدي كبير. شكرا لكم، أتمتت الأشياء وتسخير التقنية في خدمة حجيج الله بلا شك هذه خطوة عظيمة تشكرون وتباركون عليها صراحة. شكرا جزيلا الدكتورة أريج معتوق الهذلي، أستاذ مشارك في كلية الحاسبات وتقنية المعلومات وجامعة الملك عبد العزيز المتخصصة في الذكاء الاصطناعي التوليدي والنماذج اللغوية الكبيرة، على هالمعلومات القيمة. كما نشكر أيضا مستمعين الكرام طيب استماعهم. كان معكم برنامج الحج الذكي، نلتقيكم بإذن الله في حلقة جديدة. تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد هنا صباغ، و أيضا كان معكم من التقديم مريم القحطاني ومن الإخراج منور البريك فاملة.
2: الحج الذكي على إذاعة الرياض.

فيها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، مستمعين الأعزاء في الحلقة الثالثة والإطلالة الثالثة من هذا البرنامج. عيدكم مبارك. وخلال هذه الحلقات، في كل حلقة كنا نسمع أصواتكم، نسمع التهاني، نسمع التبريكات، نقرأ المشاعر، نشوف الأخبار، نعرف وين طلعت وين رحت. واليوم الحلقة الثالثة والأخيرة لهذا البرنامج، واللي نتمنى إن شاء الله يكون فيها التفاعل جدا كبير وجدا رائع. فبداية لكم أجمل تحية من طاقم العمل من الإعداد رغد الحارثي ونوف الرخيم، من التقديم محدثكم أبو الغيث الحيدر، والإخراج لعبد المحسن آل سرات.

0: وسبحان الله بكرة وأصيلا.
1: مثل ما تعودت في حلقتين من هالبرنامج سابقة كنا مع من خلال دقائق هذا البرنامج نستقبل أصواتكم على هاتف البرنامج 011-40-53، وأيضا يكون معنا ضيوف على امتداد هذا البرنامج ووقته معكم. لذلك اليوم في الإعداد راح يكون في شيء جميل أو شيء مختلف لليوم. ما شاء الله ما قصروا الإعداد رغد الحارثي ونوف الرخيم، اليوم وضعوا لنا أسئلة أو سؤال للمستمعين الأعزاء، يعني مو بس أن احنا نتكلم معهم ونقول لهم كل عام وانتم بخير وبصحة وسعادة ومن وين تكلمونا وإيش الفعاليات اللي سويتوها، لا أيضا في سؤال للحلقة لليوم اللي يقول اليوم الثالث من العيد لإيش خصصتها اليوم؟ يعني فعاليات، يعني مهام، يعني قلت مثلا اليوم الأول بأروح أسوي كذا، اليوم الأول بأكون في زيارات، اليوم الأول بيكون في شغل الأضحية، اليوم الأول، اليوم الثاني نفس الحكاية خططت له، قلت بأروح بأطلع مع الشباب، بأروح ألتقي بناس لفترة منهم، اليوم الثالث إيش فعالياته؟ إيش مهامه؟ وأيضا لو تبغى توصف هذا اليوم، اليوم الثالث، بكلمة واحدة إيش ممكن تقول؟ واستكمال للسؤال، هل عدلتم النوم؟ النوم تعدل؟ ضبط النوم قبل العودة للعمل ولا لسه؟ لأن تعرف يعني في مثل هذه الأيام الناس الأغلبية المستمعين والناس يكونوا في إجازة، فالإجازة عاد الواحد عادي ما يعني ما يقول والله مثلا بأنام الساعة 10 الساعة 11، لا عادي متى ما جاء النوم نام، متى ما صحة صحة، فيكون عنده مشكلة في تعديل النوم، في تعديل الوقت. فهل تعدل نومكم ولا لا؟ ممكن في ناس ما يخططوا للعيد، يعيشوه بظروفه، الناس اللي كذا خلاص. بنقول لكم ايش قضيتوا اليوم، ايش سويتوا فيها اليوم، اذا انتوا اصلا ما خططتوا، ما قلتوا والله اليوم له مهام له فعاليات، خلاص بنسألكم نقول لكم ايش سويتوا من الصباح للحين، ايش سويتوا، وين رحتوا، وين طلعتوا. حياكم الله مستمعينا الاعزاء في برنامج عيدكم مبارك. للي يحب يشاركنا هاتف البرنامج 011-40-53.
0: الله اكبر ولله الحمد.
1: معنا اول اتصال، رامي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا هلا ويا مرحبا.
2: كل عام وانت بخير.
1: وانت بصحة وسعادة يا رامي.
2: يا رب، اللهم امين. طيب انا عشان انا بقسم كلامي لقسمين لطيفة بسيطة، فيها رد على على سؤالك.
1: حلو.
2: وفيها رسالة جميلة عامة رائعة، ان شاء الله انها توصل للكل والجميع.
1: جميل.
2: تمام؟ تمام. القسم الاول اللطيف اللي هو العيد، من النعم علينا كمسلمين العيد هذا، وخاصة كعرب بالعادات والتقاليد اللي بنقضيها في بيوتنا، من كان من ذبح، من كان من تجمعات، وإن كان من كل حاجة.
1: الحمد لله.
2: وهذا شيء لطيف، الحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله.
2: الإجابة على سؤالك وهو متصل بالرسالة الثانية اللي هو كيف قضية العيد.
1: صح.
2: أكرمني الله الحمد لله رب العالمين إني عملت في الحج، كنت أعمل في الحج في المناسك، حجيت نفس الوقت.
1: ما شاء الله تبارك الله.
2: في شيء جميل أنا استشعرته، هي هذه رسالتي. كلنا تحت لواء خادم الحرمين الشريفين. قولا واحدا كلنا بنخدم الحرمين الشريفين.
1: صحيح.
2: مو شرط الناس اللي بتشتغل في مواسم أو في حج. نحن كدولة كوطن كشعب بنستقبل كل الناس هذه من كل مكان، كلنا فعلا بنساهم في هالحج وبنساهم في هالعيد. ففعلا رسالة لكل والجميع، ترى كلنا مساهمين والله، لو في الطريق بس خليت باصي عدي أنا ساهمت إنه الحجاج هذه تنبسط.
1: بالفعل.
2: ترى اعتزاز حاجة جدا جميلة، فبالنسبة لي هذا العيد كان هذا جماله، إنه الحجاج هذولا كلهم أحس إنه نحن قاعدين نستضيفهم. 1,700,000 بلغ عدد الحجاج.

0: الحجاج، احس انه كل واحد فيهم انا ان شاء الله سويت معاه شيء كويس.
1: يا سلام.
0: فالحمد لله رب العالمين، والحمد لله على هذه الدوله الجميله الرائعه، عزها الله دائما وابدا.
1: الحمد لله. رامي كلامك جميل، فعلشان حتى ما خلاني جمال كلامك اني اسالك، فخلني ابدا اسالك. اول شيء، من وين تكلمنا يا رامي؟
0: مكه المكرمه.
1: يا هلا ويا مرحبا، حياك الله. رامي، انت بما انك كنت مع الحجيج فبالتاكيد فيه بعض المواقف اللي حصلت اللي ممكن تظل ترويها لسنوات، اللي عالقة في ذهنك، اللي تحس لها تأثير كبير على المشاعر وغير.
0: يمكن أكثر موقف أتكرر قدامي باستمرار كيف كانوا بيتعاونوا مع بعض، مو بس الكادر اللي هو الكادر المهني في الدولة كجهات حكومية وكطبي، لا حتى الجنسيات المختلفة باختلاف ألوان البشرات، كيف كبار السن بالنسبة لهم عندهم أولوية، إن كان في قطار المشاعر، إن كان في المناسك، كيف بيتعامل الكل. اسمع، 1,700,000 كأنهم عائلة واحدة من بيت واحد.
1: سبحان
0: الأولوية الله. للكبير، من الكبير يأكل قبلنا، الكبير مبسوط، بنضحك، نبتسم، التعبان كلنا نوقف معه، أعرف وما أعرف وأسمع، وباختلاف اللغات في اثنين كانوا بيساعدوا بعض قدامي ما يفهموا على بعض.
1: سبحان الله.
0: بس الله وكيلك قلبهم اللي بيساعد بعض. أكثر موقف يمكن شدني استمر مرة كثير، كيف بيدعموا بعض ويوقفوا مع بعض صراحة. الله. هذه لقطة ما تنسي والله.
1: بالفعل الله يقويكم يا رامي ويعطيكم الصحة والعافية، وشكرا جزيلا لك، وشكرا على اتصالك الجميل.
0: شكرا على اللفتة هذه الجميلة منكم، الله يعطيكم العافية الله وكل يحبي. عام وأنتم بخير
1: وأنت بصحة وسعادة. تحياتنا لك يا رامي، يا هلا ومرحبا. يا هلا ومرحبا. منصور،
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: كل عام وأنت بخير يا
1: وأنت بصحة وسعادة يا منصور، يا هلا ويا مرحبا.
2: الله يسلمك.
1: من وين تكلمنا يا منصور؟
2: من مكة المكرمة.
1: من مكة، يا هلا ويا مرحبا. يا هلا ويا مرحبا، تفضل يا منصور.
2: مكة فينا ما شاء الله عيد.
1: أيوة صحيح منصور، اليوم الثالث هذا من العيد، كيف قضيت اليوم؟
2: والله خرجنا والزوج الممشى
1: في الممشى
2: نمشي
1: معه. أيوة طيب، يعني طلعت مثلا عند الناس، المعارف، عند الأقارب، عند الأصدقاء؟
2: اليوم الأول ما شاء الله، واليوم الثاني.
1: أيوة بس اليوم الثالث خلاص، يعني
2: خلاص
1: أي طيب بالنسبة للنوم كيف، تعدل ولا باقي؟
2: لا والله النوم أنا عاجز تمام الحمد لله، عن طريق حضوري اجي المكتب احضره.
1: اها، يعني انت تشتغل في هالايام؟
2: لا والله هالايام
1: اجازه ولا عمل هالايام؟
2: التعليم انا اجازه.
1: اجازه، حلو حلو حلو. تمام، شكرا لك يا منصور.
2: ابغى ارفع اسم عيادة التهاني والتبريكات.
1: نعم،
2: لمقام أبونا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز،
1: الله يحفظه يا رب.
2: وللمقام أخونا محمد بن سلمان
1: الله يطول في عمره ويحفظه. شكرا لك يا منصور، يا هلا ومرحبا، حياك الله حياك الله. هاتف البرنامج يا جماعة الخير، هاتف البرنامج 011-40-53 اللي يحب يشاركنا. واليوم زي ما ذكرنا خصصنا بعض الأسئلة والتساؤلات، اليوم الثالث في العيد، ليش خصصتها اليوم؟ فعاليات مهمة، لو تحب توصف ثالث أيام العيد بكلمة واحدة وش تكون، وهل عدلتم النوم ولا لا؟ معنا فهد.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: كيف الحال؟
1: يا هلا ويا مرحبا،
3: عيدكم مبارك، كل عام وانتم بخير.
1: كل عام وانتم بصحة وسعادة، وعيدك سعيد.
3: كل سنة وانتم طيبين ان شاء الله.
1: وانت بخير.
3: الله منا ومنكم.
1: منا ومنك يا رب، منا ومنك. يا هلا ويا مرحبا يا فهد. فهد من وين تكلمنا؟
3: أكلمك من مكة على طريق جدة.
1: يا هلا ويا مرحبا. طيب قصر
3: الحج ومتوجهين على جدة.
1: حلو، طيب قصر صوت الراديو علشان تكون يعني مركز معاي ومع كلامي، ما تسمع مرتين.
3: مركز معاك أخوي.
1: يا هلا ويا مرحبا يا فهد.
3: الله يعطيكم العافية، فحبينا نسمع صوتكم.
1: يا حبيبي، أجل تقول لي طالع من مكة؟
3: أي بالله، طالعين من مكة إن شاء الله، متوجهين على جدة.
1: أي
3: خلصنا المناسك، وكانت المناسك جدا جميلة،

0: ما شاء الله
1: وراحة
0: تبارك الله.
1: راحة راحة يعني من أمتع ما يكون
0: الحمد لله.
1: هذا الموسم.
0: حج مبرور يا رب وسعي مشكور، تقبل الله منكم يا رب صالح العمل.
1: ونشكر الجهات الحكومية على توفيرها جميع الاحتياجات للحجاج، وصراحة شيء لا يوصف.
0: الحمد لله. طبعا أنا إحنا كان اليوم سؤالنا عن اليوم الثالث وكذا، لكن بما أنك من الحجاج فيعني صعب نسألك هاليوم إيش قضيته وإيش سويته وإيش كانت الفعاليات.
1: والله الفعاليات لسه إحنا قدام الفعاليات، بكرة نبدأ
0: الفعاليات. إيه إيه إيه إيه. لكن أنا أنا أنا أنا بسألك بما أنك من ووفقك الله وصرت من حجاج هذا العام، بالتأكيد أنك وأنت طالع حملوك الأهل والأقارب والأصدقاء ادعي لنا لا تنسانا من الدعوات ولا لا؟
1: والله فوق ما تصور، أنا أقول لك يعني فوق 50 أو 70 شخص.
0: ما شاء الله
1: أكثر منها.
0: ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. الله يحفظك ويحفظهم يا رب.
1: الكل يقول ادعي لي ادعي لي بالحج، يعني الحمد لله.
0: صحيح. الله يحفظك ويحفظهم يا فهد، ويعطيك الصحة والعافية يا فهد.
1: آمين وياك يا رب، وإن شاء الله الأفضل في تقدمكم في الإذاعة
0: بإذن الله يا غالي، بإذن الله. شكرا شكرا. يا هلا ومرحبا، حياك الله. هاتف البرنامج 011-40-53 للي يحب يشاركنا، ومعنا الحين عبير.
2: ألو.
0: ألو مرحبا يا عبير.
2: مرحبتي.
0: كيف الحال؟
2: الحمد لله.
0: كيف الدمام؟
2: الحمد لله حليو.
0: تمام. فعالياتكم في الدمام تمام؟
2: زينة.
0: الحمد لله. اليوم الثالث إيش فعالياتك فيه يا عبير؟
2: جمعة.
0: أيوة.
2: مع الأصدقاء.
0: مع الأصدقاء حلو.
2: فرحة، فرحة العيد.
0: فرحة إيه.
2: بس.
0: وسعادة و.
2: سعادة.
0: إيه ما شاء الله ما شاء الله. طيب لو حبيتي توصفي اليوم الثالث في كلمة إيش ممكن تقولي؟
2: فرحة العيد، فرحة.
0: يعني من هالكلمات اللي انت قلتيها، قلتي جمعة وسعادة وفرحة، ايش ممكن توصفيه؟
2: فرحة العيد، السرور،
0: السرور
2: نلبس فهم جدا.
0: يا سلام. صحيح.

0: حياكم الله من جديد حبايبنا المستمعين، في عيدكم مبارك. ومثل ما تعودنا في هالبرنامج انه يعني نسمع منكم وعبر هاتف البرنامج ومن خلال اتصالاتكم، وايضا معنا ضيوف في هالبرنامج. الان معنا الأستاذ سعود قاسم، مدير إدارة المشاريع وخدمة المستفيدين، لنتكلم فيه عن جمعية لخدمة الحجاج والحاج والمعتمر. حياك الله أستاذ سعود.
1: أهلا وسهلا بك وبالأخوة المستمعين الكرام، حياكم الله وكل عام أنتم بخير.
0: كل عام وانت بصحة وسعادة. أول شيء في البداية حدثنا عن هالجمعية واللي تقدمه للحجاج والمعتمرين في أيام العيد.
1: حياكم الله. جمعية هدية الحاج والمعتمر خلال فترة أيام عيد الأضحى تنفذ منظومة متكاملة من الخدمات الميدانية اللي نهدف من خلالها إلى التخفيف على ضيوف الرحمن وإثراء تجربتهم الإيمانية. أقصد بالتخفيف من يعني من نهاية النسك، إنه والله اليوم الحاج يعني يكون عنده ذهاب إلى الحرم للطواف، أيضا عنده المبيت في منى، أيضا يعني مجموعة أعمال الحج هذه.
0: صحيح.
1: بالإضافة لأن الجمعية عبر فرقها الميدانية ومتطوعيها في المشاعر المقدسة والحرمين الشريفين والمنافذ ومراكز الاستقبال تقدم مجموعة من الخدمات، منها خدمات الضيافة وأيضا السقيا والإرشاد والعناية بالحجاج، إضافة إلى بعض المبادرات النوعية والتي تسهم في تعزيز راحة الحاج أثناء تنقلاته.
0: أي صحيح.
1: وأدائه لمناسكه.
0: صحيح بالفعل. فيه هدايا مثلا تقدمها الجمعية للحجاج مثلا في أيام العيد أو غير أيام العيد؟
1: أكيد جدا، يعني هدية لها من اسمها نصيب.
0: ما شاء الله.
1: فاليوم هدية تقدم هدية نوعية للحاج والمعتمر، هذه الهدية تحمل طابع إنساني وإثرائي، تسهم في إدخال الفرح والسرور على الحاج خلال هذه الأيام المباركة، أيام العيد. من أبرز ما يتم تقديمه المياه المرطبة، المياه المبردة أقصد، والوجبات والمرطبات، حافظات المياه القابلة إعادة الاستخدام، بعض الهدايا التذكارية التي أخذها مع الحاج لبلده، المصاحف والمستلزمات يعني اللي ممكن إنه الحاج ينقلها تكون كالذكرى.
0: ما شاء الله.
1: لأنه اليوم نحن نصنع، ليس لا نقدم فقط هدية بل نقدم قصة.
0: صحيح.
1: هو عندما يعود إلى بلده هو يكون محمل بهذه الأشياء البسيطة لكن التي يحكي من خلالها الأيام والشعور اللي كان يعيشه في مكة المكرمة.
0: يا سلام عليك. بالتأكيد في برامج، في مبادرات تقدموها للحاج للمعتمر خلال أيام العيد المبارك.
1: نعم أكيد. اليوم في مجموعة نقاط التقاء مع الحاج، المناطق المحيطة

0: بالحرم المكي الشريف، المناطق المحيطة بالحرم النبوي بعد انتهاء رحلة الحاج في مكة وانتقاله إلى المدينة، بالإضافة إلى المنافذ الحدودية. نقدم من خلال نقاط الالتقاء مثل ما أخبرتك، اللي هي السقيا، المياه الباردة، اليوم الجو حار يحتاج أنه يكون فيه شيء يخفف هذه الحرارة، مثل المظلات، مثل الأمور الصغيرة التي تساعد الحاج في أنه يخفف من الإجهاد الحراري. أيضا لدينا مبادرة تسمى بقاطرة هدية، قاطرة سقيا هدية، هذه تعمل أو تصل إلى المواقع ذات الكثافة العالية بالناس، حتى يعني تكون أشبه ببرادة ماء متحركة. أيضا عندنا جهاز ضخ الرذاذ الذكي، وهو يعمل على تلطيف الأجواء الحارة أيضا في مناطق الكثافة أو مناطق تواجد الحجاج بكثافة. يوجد لدينا مبادرات توعوية وإرشادية متعددة اللغات، اليوم نحن موجودون في الحرم المكي وفي ساحاته المحيطة بمتطوعين بأكثر من 10 لغات اليوم. أيضا يوجد لدينا الخدمات، خدمة العناية بكبار السن من الحجاج، أيضا خدمة التوقير، خدمة زيارة المرضى من الحجاج في المستشفى وتقديم الدعم النفسي لهم. ومن هنا يعني حرصت هدية على أنه تقدم مجموعة هذه الخدمات بروح إنسانية تعكس القيمة، تعكس قيم وكرم هذا البلد المعطاء، وكيف نحتفي اليوم بضيوف الرحمن صحيح. في أيام العيد المبارك.
1: صحيح، دائما العمل الميداني يعني يكون فيه مواقف معينة تحدث ما بين الحجيج مع بعضهم أو ما بين الحجاج ومقدمي الخدمة. هل فيه موقف يعني أستاذ سعود ما زال عالق في ذهنك؟
0: والله المواقف كثير جدا، يعني الابتسامة فقط في وجه حاج يكون مجهد أو ضائع، أو تقديم السؤال في مكانه الصحيح في وقته الصحيح، أو الخدمة في مكانها الصحيح في وقتها الصحيح، سبحان الله مباشرة ترى أثرها على وجه الحاج.
1: صحيح.
0: يعني حتى بعضهم يعني يريد أن يعني كذا يحضنك بقوة وأنك قدمت له هذه الخدمة، أو يدعو كذا بحرارة، أو أنه بعضهم يعني حتى الجوال يطلع الجوال يبدأ يصور كذا اللقطة أو المشهد. يعني هذه المواقف مؤثرة جدا جدا.
1: صحيح بالفعل. الرسالة تحبون توصلوها أستاذ للحاج أستاذ سعود، للحاج والحجيج من خلال هذا اللقاء؟
0: والله نحن نريد أن يعني أن نوصل للحاج رسالتنا الأساسية. رسالتنا أنه ضيف الرحمن دائما عندنا في محل العناية والاهتمام والتقدير.
1: صحيح.
0: منذ لحظة وصوله الأولى إلى المملكة العربية السعودية وحتى مغادرته، وأن كل ما نقدمه له من خدمات هو ما توليه هذه البلاد المباركة، يعني يندرج تحت ما توليه هذه البلاد المباركة من عناية عظيمة بالحرمين الشريفين وقاصديها. ونؤكد للحاج اليوم أن كل الجهود التي تبذل في الميدان، سواء كانت من الجهات الحكومية، القطاع الغير ربحي، المتطوعين، تنطلق من شرف خدمة ضيف الرحمن، وهذا وسام اليوم على صدور كل شخص عامل في الميدان، أن خدمة الحاج وسام وفخر على صدورنا.
1: الله يعطيكم الصحة والعافية الأستاذ سعود قاسم، مدير إدارة المشاريع وخدمة المستفيدين في جمعية هدية الحاج والمعتمر. شكرا جزيلا لك، كل عام وأنتم بخير.
0: وانتم بخير.
1: يا الله مرحبا، حياك الله.
0: سلام عليكم.

0: في ثالث حلقات هذا البرنامج عيدكم مبارك، نقول لكم يا هلا ويا مرحبا، ونستقبل اتصالاتكم على هاتف البرنامج 011 40 53، ومعنا ورد. حياك الله يا ورد.
1: هلين تفضل بالغير.
0: يا هلا ويا مرحبا يا ورد،
1: اخبارك؟
0: والله الحمد لله تمام، كيف الحال؟
1: تمام. والله أنا أدور عليكم على برامجكم، صح الخط حقكم مرة مشغول لي.
0: حياك الله يا ورد، حياك الله.
1: وين برنامجك بالغيث الأولاني؟
0: كيف؟
1: البرنامج حقك الأولاني وينه؟
0: لا خلاص أنا الحين أجي الساعة 12 منتصف الليل.
1: يعني المكان هو
0: المكان يوم الجمعة نفس اليوم، بس الساعة 12، بعد الساعة 12 هذا البرنامج.
1: اسم البرنامج بالغيث
0: اسمه سمر.
1: سمار اللي آخر الليل.
0: أيوه اللي الليل. خليني أقول لك كل عام وأنت بخير، خليني أقول لك من العايدين، خليني أقول لك إيش سويتي في العيد.
1: أنا
0: أيوه
1: أنا زعلان عشان ما أخذت عيديات أصلاً.
0: لا لا لا لا، مشكلة ورد وما يعطوها عيدية، مشكلة.
1: عيد الفطر أخذت 1200 عيدية.
0: ما شاء الله، علشان كذا ما كلمتينا، كنت يعني شايفة نفسك في 1200 الحين. طيب
1: هذا العيد أنا لبيت الحارة حقتنا كلنا، ما أعطوني ولا ريال.
0: طيب صراحة. طيب الحين ما أعطوك ولا ريال؟
1: ولا ريال.
0: طيب يا ما هو أنت ناسية. أنا دائما أقول لك يا ورد، يعني ركزي على موضوع انك حتى انت كمان تعطي.
1: انا المشكله اني ما اعطي.
0: ايوه هو كذا
1: انا تعبت صراحه، حطيت ميك اب وفستان واشياء حلوه ورحت وعيطت.
0: لا ما لها دخل، ما لها شغل، اهم شيء انت تعطي، الناس يشوفوك تعطي بيعطوك.
1: صراحة ما عطوني، بس كنا لحمة عيدنا
0: الحمد لله.
1: حتى حلوي أنا أصلاً ما عملت حسابي في عيد الضحى، حتى حلويات ما أخذنا معمول بقهوة عادي.
0: أي في ناس كثير الحقيقة حتى على الهواء.
1: لا أحنا سدب الغيث عيد الأضحى غير عندنا في القنفدة.
0: صحيح،
1: يعني إحنا عندنا ما في حلويات، ما في لحمة بس، هذا الضحى. لكن عيد الفطر في عيديات، في حلويات وحجاج فاج، أما هذا حس إنه ثقيل. عيد
0: تطلعوا الضحى. طيب تطلعوا تتمشوا، لأن عندكم أنا الحقيقة شفت في أماكن مرة حلوة
1: في القنفدة عندنا. صح،
0: تطلعوا تتمشوا.
1: أول أيام العيد بس البارح بس بالليل طلعت، لكن اليوم ما رح. أنا أصلا ما بدوتي أصدر الغيث، ما أطلع. كل حاجتي على النت، الجوال، كل فلوسي راحت على الجوال.
0: على الجوال إيه، علشان كذا كان ودك تاخذ عيديات بس ما الله كتب.
1: أي ما أعطاني حدا.
0: يلا تحياتنا لك يا ورد، وكل عام وانت بخير.
1: سعيدة أشارك معك أستاذ أبو الغيث، الله يخليك. عبد المحسن وكل زملائك.
0: الله يخليك. يا هلا
1: يا هلا والله.
0: حياك الله يا ورد. هاتف البرنامج 011 40 53، معنا نورة صح؟
2: أيوة نورة، مساء الخير.
0: مساء النور يا نورة.
2: أول شيء أقول لك يعطيك العافية.
0: الله يعافيك.
2: كل عام وانت بخير. وما صراحة ما أحب، ممكن للآخر ليلة ما أحب تروح يعني صراحة.
0: وأنت بصحة وسعادة. الله يخليك. الله يخليك يا نورة.
2: خلاص تعودنا.
0: أنت قلتي أول شيء، أكيد في ثاني شيء. انت قلتي اول شيء بقول لك كذا وكذا.
2: لا هو كذا مسكه معنا.
0: صح ايوه فعلا لزمه. لا زي اللزمه.
2: ايوه
0: صحيح. طيب يعني نسالك احنا صح؟
2: تفضلي. يا
0: طيب نسالك اليوم الثالث اللي هو اليوم، ايش سويتي يا نوره؟
2: والله ما في ولا شيء، بس منتظره الاذاعه تكون فيها برامج ومشاركات، بس جالسه طلقت على الاذاعه.
0: قهوه؟ طيب كيفك مع القهوه؟
2: لا انا ماني
0: حقة قهوة. لا يا نورة ليه ليه ليه يا نورة ليه تحرمي نفسك من القهوة ليه؟
2: قول والله بس ايش فيكي بس
0: ليه ما تحب القهوة؟
2: ما احب القهوة اصلا، انا اتضرر منها.
0: سلام.
2: امس العصر جانا الضيوف وشربتها، ما جات الساعة، انا خلاص مرة جدا تعبانة.
0: سلام.
2: ما احب القهوة اصلي انا او اسمي.
0: عاد اليوم عندنا تقريبا موضوع عن القهوة، لا يفوتك علشان يمكن تحب القهوة.
2: لا ما ابغى، انا ما احبه مثل حالة، ما احبه ما اللي فيه يعني مرة نهائية.
0: طيب
2: الناس تختلف يعني.
0: صحيح.
2: صح اخذ حلا محلي بس من دون قهوة.
0: إيه؟ طيب لو بتوصفي هاليوم بكلمة وش بتقولي عنه؟
2: أقول أفرحوا واستانسوا مع بالغير.
0: أفرحوا واستانسوا ومع العيد ككل. أقول لك مع العيد ككل مو بس مع بالغير. تسمعيني يا نورة؟
2: والله عظيم ما سمعت بالغير.
0: أقول لك مع العيد ككل يفرح وينبسط مع العيد ككل مو بس مع بالغير.
2: لا ما بالغير، عشان بالغير في إذاعة وتطلع على الهواء وكل العالم.
0: الله يسعدك. يعني الله يسعدك ويخليك، وتحياتنا لك يا نورة وكل عام وانت بخير.
2: وانت بخير، شكرا لك وعدل نفسي وكل الطاقة اللي معاكم.
0: يا هلا ومرحبا، حياك الله حياك الله.

0: اليوم الثالث من العيد، لإيش خصصتوه؟ فعاليات، مهام؟ لو قلنا لك توصف هاليوم بكلمة وش ممكن تقول؟ هل عدلتم النوم ولا لا؟ اللي يحب يشاركنا هات في البرنامج 011 40 53. ومعنا فهد، حياك الله يا فهد.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: يا هلا مساءك ومساء من يشاهدنا ومن يسمعنا.
0: يا هلا ويا مرحبا، حياك الله يا فهد، مساءك سعيد.
1: الله يبارك فيك.
0: الله يخليك. من وين تكلمنا يا فهد؟
1: أكلمكم أنا من عروس الشمال حايل.
0: يا هلا يا هلا ويا مرحبا، بعد حي صح؟
1: بس وصلت.
0: يا هلا ويا مرحبا. يا هلا ويا مرحبا.
1: الله يبارك فيك.
0: كيف الأجواء بالله عندكم؟
1: والآن لابسين الفروة، برد.
0: لا تمزح.
1: لا جونا الحمد لله 27 درجة الحرارة الآن.
0: ما شاء الله تبارك الله.
1: أيوة.
0: ما شاء الله
1: الحمد لله، برد برد عندنا.
0: أي والله ما شاء الله. أنت من أهل حائل صح؟
1: أي نعم.
0: يعني ما جيت زيارة كذا علشان تغير أجواء وكذا؟
1: لا لا لا، من أهل حائل.
0: حلو.
1: أو من جاء حائل ما طلعت ربطة.
0: أي يا فهد لك حق لك حق. طيب اليوم الثالث من العيد لإيش خصصته؟
1: والله أنا أرى يعني إن الإنسان يعني بهالنعم هذه يخصص له يوم يشكر الله عز وجل.
0: نعم ما شاء الله.
1: لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من نام منكم آمنا في سربه معافى في بدنه عند قوت يوم كان محيزة له الدنيا بأكملها. هذا من معنى الحديث.
0: صحيح.
1: يعني الحمد لله الآن حنا الحمد لله نفرح نصل قاربنا وبخير وبصحة وبعافية، وعندنا ما هو بقوت يوم، قوت شهر. الحمد لله
0: والشكر. الحمد لله والشكر.
1: فودك ان الانسان يستشعر النعمه ذي ويحمد الله عز وجل ويثني على الله عز وجل ونعمه الاسلام ونعمه الصحه والعافيه ونعمه هالبلد المبارك ونعمتها الملوك اللي نحمد الله ليل ونهار انهم ملوكنا، الله يديمهم ويطول باعمارهم. نسأل الله أن يطيل في عمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ولي عهده يا رب العالمين، اللي جميع البلدان يتمنون أن عندهم ملوك زينا. يا ربي لك الحمد، محظوظين.
0: الحمد لله الحمد لله
1: يا ربي لك الحمد، من ملوك، من رجال أمن، من بشتى أنواع يعني المجتمع، ما شاء الله تبارك الله، حنا محظوظين صراحة.
0: أي والله صحيح صحيح. الله يعطيك الصحة والعافية فهد. وودي أسألك عن عدلت النوم ولا لسه؟
1: والله هذا سؤال محرج.
0: باين عليك يعني لسه.
1: والله شوف حنا عيدنا الحمد لله، عيدنا وحنا مواصلين.
0: أيوة.
1: يعني ما نمنا. كأن عيد يعني الفطر.
0: صح.
1: أي والله الحمد لله.
0: وأنت في إجازة، أنت في إجازة حاليا؟
1: ايوه خلاص، انا اتوقع ان لحد هذه جت الدوامات وخلاص.
0: ايوه بس اقول لك يعني لان في ناس يشتغلوا حتى في العيد، فانت حاليا في اجازه صح؟
1: نعم.
0: اي خلاص يحق لك يحق لك.

0: بقى يلا هدزك
1: اي اي والله يحق لك تاخذ راحتك تنام وتضبط امورك لان بعدين بيجيك الشغل.
0: الله يطول عمرك.
1: جعل عمرك طويل.
0: البرنامج هذا صراحة أهني للقائمين على البرنامج، أهني يعني جميع من ساهم وجميع من يعني أبدى راية في هذا البرنامج، جميع من شارك، تبارك الرحمن. والله إن أذان صاغية نسمع لكم وضحككم يضحكنا وسعادتكم تسعدنا وفرحكم يفرحنا، يشهد علي الله.
1: فهد
0: وحنا
1: انت
0: عائلة واحدة، يا ربي لك الحمد.
1: فهد أنت جميل، علشان كذا تشوف كل شيء جميل، فالله يسعدك ويخليك ويطول في عمرك يا رب.
0: آمين. أنا أطلب طلب.
1: تفضل.
0: يعني من كل من يسمعني.
1: تفضل.
0: أول حاجة يصلون على النبي.
1: اللهم صل وسلم عليه يا رب.
0: ثاني حاجة يدعو لنا بالثبات على الدين. هذه أفضل نعمة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو بالثبات.
1: أيوة.
0: فحنا أولى أن نقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك.
1: أي والله على طاعتك.
0: أسأل الله بمنه وكرمه وجوده مثل ما جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في أعلى عليين في الفردوس الأعلى من الجنة يا رب العالمين.
1: اللهم أمين. اللهم أمين يا رب. اللهم أمين
0: لك واللي من يسمعنا يا رب.
1: اللهم أمين.
0: أتنسوني من صالح دعاكم وآسفين على الإطالة، أدري في ناس الآن يدقون معلقين.
1: يا حبيبي على الرأس والعين، ويعطيك الصحة والعافية فهد، وكل عام وانت بخير.
0: يا هلا وانت بخير.
1: يا هلا ومرحبا. حياك الله. حياك الله. عبد الرحمن. عبد الرحمن. عبد الرحمن راح يا شباب. عبد الرحمن راح. احنا اليوم زي ما ذكرت حديثنا عن كل شيء للعيد ويخص العيد، لكن الشباب وضعوا لنا سؤال لليوم عشان نتناقش وندردش فيه. اليوم الثالث من العيد، ليش خصصتوه من فعاليات من مهام؟ ولو بتوصف ثالث العيد أو ثالث أيام العيد بكلمة واحدة، وش ممكن تقول؟ وهل عدلتم النوم ولا لسه؟ هاتف البرنامج 011 40 5 3.

0: ابو محمد.
1: نعم.
0: سم الله عدوك، كيف الحال؟
1: الله يحييك يا الله.
0: كل عام وانت بخير.
1: كل عام وانت طيب، الله يحفظك.
0: للعايدين والفايزين.
1: الله يعافيك.
0: توفيق يا رب.
1: وياك يا الله.
0: من وين تكلمنا يا ابو محمد؟
1: من الخرج.
0: يا هلا ويا مرحبا بهل الخرج.
1: حياك، سلمت.
0: حياك الله.
1: الله يبارك فيكم. انا والله سمعت طرائف الموضوع، لكن ايش مضمونه والله ما عندي علم. الله يسلمك.
0: احنا نسال عن اليوم، ايش سويت اليوم الثالث؟ هل انت كنت يعني مخصصه لشيء معين، ولا لا انت من الناس اللي يعني تعيش العيد بفرحته، ما تقول والله اليوم الاول بسوي فيه كذا، اليوم الثاني بسوي فيه كذا؟
1: ما عافيك والله. شوف، العيد هو مهما كان له طابع خاص، وبالذات الأضحية. فالحمد لله كنا مرتبين على أساس إن يوم العيد بنكون نصلي وكذا، وهل نستطيع أن نجتمع في هاليوم؟ لا، قالوا اليوم الثاني. اجتمعنا اليوم الثاني.
0: أيوه.
1: اليوم الثالث طبعا اليوم اللي هو أمس مثلا، جلسنا من الأحبة إلى أحبة مثلا من وقت متأخر في الليل.
0: أي ما شاء الله.
1: لهذا جلس المضيف مثلا يكون يدوب يسعيد، وقمنا اليوم يعني والله الحمد لله الجو مرتبين على أساس إنه نكمل جلستنا مع الأكرباء وكذا.
0: أيوه.
1: لكن في دوار يعني جونا في العصرية جلسوا معي جل المغربية. فنجد الوقت أنا ملي يعني الحمد لله من فضله.
0: يعني اليوم هو تكملة للزيارات ولاستقبال الناس واستقبال المعايدات.
1: نعم، من فضل الله. أنا يدوب طلعت من البيت، أنا طالع برا وسمعت الرادو.
0: أي.
1: فيدوب أني مرحهم عندي الأكرباء وكذا، يبدو أن اليوم آخر شيء في الاجتماع. في ناس موظفين يعني يداوموا من

0: بكرة وكذا ومن بعد بكرة.
1: من بعد بكرة صحيح صحيح. طيب لو قلنا لك توصف ثالث أيام العيد بكلمة واحدة إيش ممكن توصفها؟
0: ثالث أيام العيد طال عمرك لا يبعد عن ثاني العيد يعني مكمل
1: له. أيوة. طيب وإيش يعني مثلا فرحة اجتماعات إيش ممكن توصفها؟
0: نعم الحمد لله يعتبر ثالث العيد خاصة إذا كان فيه الولوة إحنا لازلنا متفائلين خير بالمجتمع إنهم لازال متواصلين. أحيانا نرتب ترتيبه خاصة إذا كان ما في حجاج من العائلة وابتعدوا.
1: يعني
0: اليوم العيد عندك يا فلان، اليوم الثاني عندك يا فلان، الثالث عندك يا فلان.
1: يعني نقول ثالث أيام العيد تواصل.
0: متواصل لازم.
1: تواصل. يا سلام عليك. يا سلام عليك. عدلت النوم ولا لسه باقي يا أبو محمد؟
0: والله فيه لخبطة شوي ليش مجاملات يعني أنا أساس أنك وكذا، لكن الحمد لله يعني نلحق على ساعتين قبل الفجر.
1: الحمد لله.
0: ثم نقوم برضه ونعيد نشوف ما في حركة والجو تخبر المنطقة حارة شوي ما تساعدك إنك تطلع في النهار وكذا.
1: صحيح.
0: والحمد لله زال الأجازة مؤثرة شوي نحمد الله ونشكره.
1: الحمد لله وكل عام وانت بخير يا ابو محمد.
0: كل عام وانت طيب شاكل لك الله يحفظك.
1: يا هلا ويا مرحبا حياك الله حياك الله. اللي يحب يشاركنا هاتف البرنامج 011 40 53 ومعنا تهاني.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
2: مساء الخير استاذ الغيث.
1: يا هلا ويا مرحبا مساء النور يا تهاني.
2: هلا بك الله.
1: كيف الحال؟
2: بخير الحمد لله.
1: شو الأخبار؟ إن شاء الله تمام.
2: والله بخير الحمد لله.
1: اليوم الثالث من العيد لإيش خصصتي أو إيش سويتي فيه اليوم يا تهاني؟
2: والله اليوم أنا ما سويت فيه شيء يعني يعتبر مكمل لثاني يوم عيد لأنه خلاص أول يوم وثاني يوم كانت كله يعني شغل وكذا العيد. فاليوم خفيف.
1: طيب لو جينا نبغى نوصفه بكلمة إيش ممكن نقول بالنسبة لك أنتي؟ يعني مثلا خلينا نقول أول يوم كان يعني كان عيد وأضحية وكذا، ثاني يوم تواصل اجتماعات، ثالث يوم إيش؟
2: صراحة اليوم يعني يعتبر راحة لي.
1: راحة. أنا كنت حاسس
2: لأن أول يوم وثاني يوم كانك يعني فيه شغل كثير بس ثالث يوم الحمد لله راحة.
1: أنا كنت حاسس إنك بتقوليها والله. طيب عدلت النوم ولا لسه؟
2: لا والله أصلا دائما نومي مو معدل.
1: دائما على طول
2: دائما مو وقت محدد.
1: يلا مو مشكلة.
2: طب لحظة أستاذ بغيت حاب أسأل.
1: نعم.
2: أمي دائما تسأل عن أم عبد الله اللي كانت دائما تشارك معك وتقول أتمنى إذا يعني هي موجودة أتمنى أنها تشارك.
1: كيف إن شاء الله بإذن الله بإذن الله إن شاء الله.
2: أم عبد الله كانت دائما تشارك في ذاعة الرياض والحين ما عاد هي موجودة.
1: صح صحيح.
2: فأمي دائما تسأل عنها.
1: صحيح. نوجه لها تحية وأيضا نوجه لأمك أجمل تحية ويعطيكم الصحة والعافية وكل عام وأنتم بخير.
2: وأنت بخير صح.
1: يا هلا مرحبا حياك الله. أحمد.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أحمد.
3: كل سنة وأنتم طيبين وسنة سعيدة على كل السعودية وكل أهل السعودية أخوك أحمد من مصر.
1: يا هلا ويا مرحبا بالباشا حياك الله.
3: الله يحييك ويحيي كل أهل السعودية وكل سنة وكلكم طيبين.
1: كل عام وأنت بخير. من وين تكلمنا يا باشا؟
3: من دريدة من قصيم.
1: من يا هلا ويا مرحبا حياك الله.
3: كل سنة وكلكم بخير ومولانا قادر الحرمين الشريفين وسيد محمد بن سلمان كل الشعب السعودي كل خير يا رب.
1: الله يسعدك ويخليك يا باشا. كيف شفت العيد في السعودية؟
3: العيد فوقكم بكل خير. العيد هنا جميل وناسكم طيبين وشعوركم طيب والله يحييكم بالأمن والأمان وكل سنة وانتم طيبين وشكرا لمسلم الحق والله مجهودات تقدر بصراحة.
1: طيب احكي لنا عن العيد في مصر كيف يكون في اليوم الأول ايش تسوي؟
3: طبعا عندنا يوم وقفة العيد أهل والشباب يتجمعوا مع بعض.
1: إيه؟
3: الأولاد بنات يسهروا سهرة الوقفة يشووا يتحدثوا يضحكوا يجهزوا لبس العيد. بعدين صلاة العيد بعدين بعد الصلاة الذبح وانتوا بتاكلوا هنا المقلقل واحنا عندنا بنعمل فتة بلحمة.
1: يا سلام حلو.
3: وبعد كده بقى

0: ايام العيد ما بين الصحاب وما بين الزيارات العائليه.
1: الله جميل.
0: وبصراحه بعد في الاجازه وهي كل اليوم اللي بيعدي علينا بخير بيبقى عيد.
1: يا سلام يا سلام. احمد عدلت النوم ولا لسه؟
0: والله احنا بالنسبه لنا كنا شغالين في العيد.
1: ايوه ايوه صحيح صحيح
0: برضو والله ما عدلنا النوم ما بين الشغل وما بين المواصله مع الاهل والتبارك
1: والعيال. طيب طيب خلني اسالك كذا سؤال خارج عن النص.
0: تفضل.
1: لكن داخل في الفرحه، فرحت قبل ايام ولا انت من الناس اللي زعلوا؟
0: اللي يزعل وربنا منعم عليك كل النعم.
1: لا لا لا لا انا فاهم قصدك، بس انا اقول لك عن الكوره، فرحت قبل ايام ولا لا؟
0: انت عايز تقول لي انت اهلاوي؟
1: ايوه بعرف فرحت ولا ما فرحت؟
0: والله فرحت بالمنتخب امبارح.
1: ايوه اجل خلاص فهمت. كل عام وانتم بخير يا احمد،
0: ومبروك للنصر وكل النصراويه
1: يا
0: السعوديه كلها بكل خير، ونشوف يا رب محمد صلاح في دوري الروشن كده، وينعم عليكم بالامن والامان، وكل سنه وكل اهل وحبايبي في مصر بخير، والسيد عبد الفتاح السيسي وكل القياده في مصر والسعوديه بكل خير، وجعلنا شعب متآخي اليوم الدين.
1: اللهم امين اللهم امين. تحياتنا لك يا حبيبنا يا احمد، شكرا جزيلا.
0: حياك ليك واسف للاطاله.
1: لا لا ابد، حياك على راسي. يا هلا ومرحبا، حياك الله. هاتف البرنامج اللي يحب يشاركنا، هاتف البرنامج 011-40-5-3. ومعنا فراس. ألو فراس.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فراس؟
2: اي نعم.
1: حياك الله يا فراس، كيف الحال؟
2: طيبين الحمد لله.
1: ايش الأخبار يا فراس؟
2: الحمد لله.
1: فراس من وين تكلمنا؟
2: من الرياض.
1: يا هلا ويا مرحبا. كم عمرك؟
2: داخل على 12.
1: ما شاء الله تبارك الله، العمر كله يا رب. يعني خلنا نقول في المتوسط، ها؟
2: اي نعم.
1: في اول متوسط ولا في ثاني متوسط؟
2: لا لا.

0: الشيخ و ها يا فراس
1: أكيد طيب
0: وأمورك
1: طالع
0: تمام؟
1: عليك هذه.
0: أيوة، ما شاء الله ما شاء الله. طيب وين طالعين؟ طالعين عند الأقارب ولا طالعين تتمشوا؟
1: والله يا طالعين نتمشى.
0: أيوة حلو. طيب إيش ودك؟ وش ودك فيه الحين؟
1: والله ما يعني الحمد لله الله نعم علينا في كل شيء.
0: يا حبيبي
1: الله خير.
0: يا حبيبي الله يعطيك الصحة والعافية، وتحياتنا لك يا فراس. وانتم بخير، الله يخلي لكم فراس يا رب وكل حبايبكم.
1: انا في السيارة قال لازم نشارك، يلا نشارك.
0: الله يسعد ويسعدكم يا رب، اسعدتونا كثير بهالمشاركة. وفراس فراس ما شاء الله عليه، يعني ما شاء الله عليه رائع وجميل. تحياتنا لكم.
1: للمستمعين
0: يا هلا ويا مرحبا، حياك الله يا فراس، يا هلا ويا مرحبا. مين معنا يا شباب؟ معليش ما ركزت معكم. ابراهيم حياكم الله، حياك الله يا ابراهيم.
2: السلام عليكم وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا ابراهيم.
2: عبد الله السعيد.
0: مين؟
2: ابراهيم عبد الله السعيد.
0: انعم واكرم يا ابراهيم عبد الله السعيد، حياك الله.
2: منطقة الرياض محافظة المجمعة جلاجل.
0: من الرياض ومن المجمعة؟
2: مركز الجلاجل.
0: حياك الله. يعني انت بتعطينا اللوكيشن على كذا يا ابراهيم. يا حبيب الله يخليك يسعدك. كيف كان معك العيد؟
2: شيء خيالي.
0: ايوه
2: اجواء ربيعية، اجتماعات عائلية ولله الحمد.
0: يا سلام
2: ما شاء الله
0: تبارك الله،
2: شيء يفتخر به كل مواطن.
0: ما شاء الله
2: على الخدمات، على الإمكانيات، على شيء تحس إنك في عيد.
0: أي أيوة والله فعلا. وكيف طيب يعني الزيارات مع الأهل مع الأقارب، التواصل كيف كان؟
2: استمرار أمام عندنا ولا حنا عندهم ولا زيارة كبار السن أو اللي المستشفيات، يعني والله الحمد باستمرار.
0: ما شاء الله
2: الساعة مرة مستمرين في أيام والله.
0: ما شاء الله تبارك يعني. الله اليوم ايش سويت اليوم إبراهيم؟
2: اليوم عندنا أبد اجتماع الظهر مع أخواتي هنا
0: ما شاء الله،
2: والمساء مع عيال عمي.
0: حلو.
2: إذا ما شاء الله شيء يسر والله.
0: إيه لسه ما خلصت الاجتماعات صح؟
2: لا أبد، المرة هذا يجي وإذا يروح ما شاء الله عليهم.
0: أي ما شاء الله
2: لا شيء خيال.
0: يعني خلنا نقول لو بتوصف ثالث أيام العيد بكلمة بتقول اجتماعات. اليوم عندك اجتماعات
2: زيارات وشيء، يعني دخلت المسجد انبسطت مع الجيران مع الأصدقاء مع الزملاء.
0: سبحان
2: المسؤولين في المراكز كلهم فاتحين أبواب، أمارة جلاجل، أمارة الحوطة كلهم موجودين، التهنئة والفرحة.
0: سبحان الله الحمد لله.
2: والله شيء والله يثلج الصدر الله.
0: وكيف النوم تعدل؟
2: والله وصف ما هو بعد مع الفرحة يعتدل.
0: فعلا
2: مع الفرحة يعتدل
0: فعلا. تحياتنا لك يا إبراهيم.
2: الله يحفظك
0: إبراهيم عبد الله السعيد، تحياتنا لك.
2: الله يسلمك.
0: يا هلا ويا مرحبا، حياك الله.
2: عليكم السلام وبركاته.
0: 011-40-5-3 هاتف البرنامج ومعنا نورة.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: كل عام وانتم بخير من العايدين.
0: وانت بصحة وسعادة ومن الفائزين.
3: ايه اعملي وش كان يعني ذا؟
0: من وين تكلمينا يا نورة؟
3: من القوعية.
0: من القوعية، حياك الله. كيف الأجواء هناك عندكم؟
3: والله الأجواء حلوة بالليل.
0: أيوة.
3: يعني الحمد لله هوا جميل.
0: أيوة.
3: وأجواء عيد يعني حلوة. مع الأهل والأقارب.
0: أيوة.
3: الحمد لله.
0: أيوة شكلكم طالعين. أيوة. حتى أنتم الحين قاعدة تكلمين وأنتم طالعين.
3: واضح.
0: أيوة
3: برا الأجواء حلوة الصدق، وقمرة يعني القمر يجنن
0: ما شاء الله. هذه أختك اللي بجنبك تقولك تكلمي. هي صح؟
3: هذه قوات الدعم اللي جنبي.
0: أيوة أول مرة صح؟
3: اي صدق. لا أيوة. قد شاركت مره قبل، هذه ثاني مره يعني.
0: جميل. طيب احنا نسال كذا اسئله خفيفه على العيد. أيوة. نقول ثالث العيد لايش خصصتيه يا نوره؟ يعني بالعاده الناس يقولوا للزيارات، ناس يقولوا للتواصل، ثالث اللي هو اليوم ايش سويتي فيه؟
3: والله مخليته للأهل.

0: للصدق يعني ما طلعنا الأحد ولا رحنا عزايم وكذا، قاعدين مع الأهل قهوة مع بعض نسولف يعني مع أخواني وخوالي كلهم.
1: إيه في مناسبات، في مناسبات أحيانا في العيد أفراح أو زي كذا مناسبات، ما يعني ما تروحي لها عشان تقعدي مع الأهل يعني؟
0: لا يعني خلاص أول يومين لكل المناسبات أنا أروح عزايم زي كذا نعايد الناس الجماعة
1: إيه؟
0: خلاص على الثالث يوم العزايم تهدأ، المداومين يرجعون ديارهم بنرجع معاهم، فخلاص يصير للأهل نسولف عن العيد مين جاء مين راح وش صار يعني.
1: شكلك من ضمن المداومين ولا؟ اللي يرجع اللي يرجعون لديارهم
0: مع الأسف.
1: إيه وتعدل النوم
0: قصير يعني نبي نستغل العيد كله يعني مع الأهل ومع الأقارب يعني.
1: جميل. تعدل النوم طيب ولا باقي؟
0: والله تعدل اليوم أنا قايمة الساعة 11
1: ما شاء الله
0: حالي كذا الظهرية.
1: الخوف أنت عارفة إيش الخوف؟ لما يجيك الدوام وهنا يخرب يخرب النوم.
0: لا لا إن شاء الله يعني أنا أحس سهل عدل نومي الحمد لله ما واجه صعوبة.
1: حلو
0: الله يسلمك يعني.
1: حلو جميل. الله يوفقك يا نورة، تحياتنا لك ولكل اللي معك.
0: شكرا لكم يعطيكم العافية.
1: كل عام
0: العيدين مرة ثانية.
1: يا هلا ومرحبا حياك الله كل عام أنت بخير. مين؟ علي حياك الله يا علي. أوه علي راح. هاتف البرنامج 011-40-53 للي يحب يشاركنا نسولف مع بعض عن العيد وعن الأشياء اللي سواها في العيد. معنا الدكتور محمد.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا دكتور.
2: من العايدين وكل عام وانتم بخير إن شاء الله.
1: وانت بصحة وسعادة حياك الله يا دكتور.
2: الله يسلمكم ويبارك فيكم إن شاء الله.
1: من وين تكلمنا؟
2: أشارك معاكم فرحة العيد
1: حبيبي. من وين تكلمنا دكتور؟
2: أنا أكلمك من الدوادمي الحين.
1: من الدوادمي؟
2: نعم.
1: يا هلا ويا مرحبا حياك الله.
2: الله يسلمك ويبارك فيك.
1: كل عام وانت بخير
2: وياكم يا رب إن شاء الله.
1: الله يخليك. كيف العيد معك يا دكتور؟
2: والله العيد هذا متميز بحكم ان احنا رحنا المدينة عيدنا في المدينة والحين رجعنا من المدينة.
1: ايوة ما شاء الله.
2: صلينا العيد وصلينا الجمعة والحين داخلين على الدوادي الحمد لله.
1: ما شاء الله. انت من وين يا دكتور؟
2: انا الاصل من تونس يعني.
1: من تونس.
2: نعم.
1: يا هلا ويا مرحبا بأهل تونس.
2: الله يسلم.
1: يا هلا ويا مرحبا بأهل تونس. طيب إيش إيش الفرق اللي حسيته ما بين العيد في السعودية وما بين العيد في تونس؟
2: لا في فرق كبير جدا يعني في فرق كبير. اختلاف العادات اختلاف الاهتمامات. يعني هنا تحس إنه العيد يعني مريح بالنسبة للناس جدا يعني ما فيش تكاليف ما فيش
1: يعني يعني لو أنت الآن في تونس وصف لنا العيد كيف يبدأ إيش تسوون هناك إيش العادات والتقاليد اللي تسووها.
2: نعم بالنسبة لتونس دائما في بداية قبل العيد بيومين ثلاثة أيام يكون الاستعداد لشراء الخراف. الخروف العيد عنده أهمية كبيرة عند التونسيين يعني حتى لو كان صغير يعني لابد كل عائلة يكون عندها خروف.
1: إيه؟
2: الأولاد الصغار يفرحون بالخراف. استعدادات في المطبخ استعدادات لتجهيز الغذاء في أكلات خاصة بالعيد.
1: أيوة يعني أيوة إيش هي الأكلات الخاصة بالعيد إيش أسماءها؟
2: مثلا أعطيك بعض الأسماء اللي هي تكون تعتمد أساسا على اللحم يعني لحم الخروف
1: في العيد فقط. يعني تكون
2: نعم تكون خاصة بالعيد مثلا احنا نسميها قلايه او نسميها المشلوط على حسب الجهات.
1: ايوه
2: وتعتمد على اللحم يعني اساسا هذا يوم العيد.
1: جميل.
2: مع اللحم المشوي طبعا
1: مع الزيارات كمان في زيارات في شيء
2: اكيد خاصه ثاني عيد لانه في اول عيد يكون كل العوائل منشغلين بذبح الخروف وتشميع اللحم وكذا فتكون اكثر الزيارات تكون في مساء العيد وتكون اليوم الثاني والثالث يعني.
1: ما شاء الله تبارك الله. الله يعطيك الصحة والعافية دكتور محمد وشرفتنا بهالاتصال.
2: الله يجزيكم خير وكل عام وانتم حيين بخير واسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم عليكم الأمن والأمان ويبقي إن شاء الله الملك سلمان وولي العهد محمد
1: اللهم
2: بن سلمان ويديم عليكم كل النعم اللي في المملكة.
1: اللهم أمين. تحياتنا لك دكتور حياك الله.
2: الله
1: يا هلا ومرحبا. يا هلا ومرحبا. عبد الله
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

0: وكل عام انت بخير ان شاء الله، صحه وسلامه.
1: وانت بصحه وسعاده، يا هلا ويا مرحبا بعبد الله.
0: الله حبينا نهني خادم الحرمين الملك سلمان الله يحفظه بمناسبه حلول عيد الاضحى المبارك وولي عهده الامين وحلول حل عيد الاضحى المبارك، وحج مقبول ان شاء الله، سعيا مشكور لاخواني الحجاج الله يا رب يحفظهم ويرجعهم ديارهم سالمين يا رب العالمين.
1: اللهم امين، اللهم امين يا رب العالمين. عبد الله من وين تكلمنا؟
0: من الرياض.
1: من الرياض، حياك الله يا عبد الله.
0: اهلا وسهلا.
1: اليوم ايش سويت يا عبد الله؟
0: والله ما زلنا في عياد، والله ما زلنا في عيد العيد.
1: كيف؟
0: اقول ما زلنا في العياد، يعني ما شاء الله من عيد العيد.
1: ايوه يعني بالزيارات وكذا.
0: نعم نعم. الان انا متجه لعيد الحين عند برضه.
1: اي رايح للزيارات كمان. تكمل.
0: الله الله. اي والله
1: ما شاء الله ما شاء الله.
0: اليوم اخر يوم خلاص.
1: اي اي صح، احنا قاعدين نحس بكذا انه اليوم اخر يوم، فيلا لحق اللي ما زرتهم روح زورهم.
0: نعم نعم
1: بالفعل. لانه ايش، انت الواحد يخاف انه الواحد لا يشرح عليه، لا يقول يعني مرت 3 ايام العيد وما زرتني، ما قلت لي كل عام وانت بخير. فعشان كذا احنا نحس ان ثالث يوم هو اخر يوم.
0: اي نعم صحيح صحيح. إيه والله.
1: اي بالفعل. عدلت النوم ولا لسه باقي يا عبد الله؟
0: لا الحمد لله، لا بالنسبه لي انا من الحمد لله يعني.
1: حلو حلو. تحياتنا لك يا عبد الله وكل عام وانت بخير.
0: الله وانت بخير وصحة وسلامة.
1: يا هلا ومرحبا، حياك الله حياك الله. 011-40-53 معنا مسلم. يا هلا ويا مرحبا يا مسلم، وعليكم السلام.
2: الله يمسيك بالخير، كل عام وانت بخير.
1: يا مساء النور والسعادة وكل عام وانت بصحة. الله يخليك، ترى قاعد اسمع صوتي يرجع لي. قصر لي بالله، تكفى صوت الراديو.
2: أبشر.
1: تسلم.
2: أقول أحب أهنئكم وهنئ أنفسنا ونشكر خادم الحرمين الشريفين ولي عهد الأمين على نجاح حج هذا السنة.
1: الحمد لله. الحمد لله.
2: بما إني من الحجاج.
1: ما شاء الله.
2: نشكرهم، نشكر جميع القائمين من رجال الأمن.
1: ما شاء الله.
2: وزارة الصحة وكل من شارك.
1: ما شاء الله ما شاء الله.
2: نشكرهم على جهودهم اللي ما لها أي حد يعني نوصفها.
1: صحيح صحيح.
2: والحمد لله على التفويج وعلى تنظيم الحملات على شيء يعني لا يوصل،
1: على الخدمات المتكاملة في كل مكان، على وقفة رجال الأمن، على الصحة، على كل الجهود اللي تبذل من أجل الحج. صحيح صحيح صدق.
2: الحمد والشكر.
1: الحمد لله. الله يعطيك
2: والتفويج منظف ورجال الأمن الله يجزاهم خير.
1: الحمد لله.
2: يعني شيء يشرف، بما أني سعودي من أبناء الوطن، شيء مشرف.
1: الحمد لله الحمد لله.
2: فنشكر خادم الحرمين الشريفين ولي عهد الأمين وجميع من قام على الحج، وخص بالشكر حملتي اللي بتسمح لي اللي أنا مشارك فيها على التنظيم. حملة فاخر منصور الشيب.
1: ما شاء الله.
2: تنظيم ما يعلى عليه، وتنظيف ونظافة وأمور من أكل ومن.
1: الله يجزاهم خير. الله يجزاهم خير. يعني هذه خدمة.
2: نفس الشيء يعني.
1: هذه خدمة لضيوف الرحمن، فالله يجزاهم خير. الله يجزاهم خير.
2: ونشكرك وكل عام وأنت بخير.
1: وأنت بصحة وسعادة، يا هلا ويا مرحبا يا مسلم. حياك الله حياك الله. يا هلا ويا مرحبا فيكم حبايبنا المستمعين، في عيدكم مبارك.

0: وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على.
1: يا أخي أحيانا كذا يعني تجيك هدية بسيطة بس إنك تحس إنها جت في وقتها، وأحيانا تجيك هدية مثلا غالية أو قيمة أو كذا ما تهتم فيها هذاك الاهتمام. ليش؟ لأن ممكن عندك منها أكثر من واحدة. فموضوع الهدايا وفيما يخص أيضا حتى هالأيام اللي هي يعني الواحد يهدي الآخر في العيد من باب العيدية ومن باب الاحتفاء، فموضوع يستاهل النقاش، وبالتأكيد لما يدخل في هذا الموضوع شيء من الأتيكيت. ففي فترة الأعياد تكثر الزيارات، اللمات الحلوة بين الأهل الأقارب، مع هالأجواء الجميلة يبان ذوق الشخص، أسلوبه بالتعامل مع الناس. ومن المهم أننا نعرف أتيكيت الزيارات والهدايا، مثل أننا نختار وقت مناسب للزيارة، نحترم أهل البيت، نستقبل الناس ببشاشة بابتسامة. حتى الهدايا البسيطة لها أثر كبير، لأنها تعبر عن المحبة، التقدير، تزيد الألفة بين الناس. عشان كذا يعتبر أتيكيت الزيارة الهدايا في العيد من الأشياء اللي تعكس أخلاق الشخص وتخلي أجواء العيد أجمل وألطف. الحديث أكثر عن هذا الموضوع معنا الآن إيمان صالح الحلواني، أول مدربة معتمدة متخصصة في أتيكيت المؤسسات التعليمية والشركات بالسعودية. حياك الله إيمان.
2: الله يحييكم. مساء الخير أستاذ الفاضل.
1: كل عام وأنت بخير.
2: وأنت بخير وصحة وسلامة، وأنت والمستمعين
1: من العايدين والفائزين
2: يا رب جميعا. الله يعيد علينا وعليكم، وأنت بصحة وعافية.
1: عاد هذه الكلمات ما أدري تعتبر من الأتيكيت ولا لا؟
2: لا، هي أساس الأتيكيت. أنا أساس الأتيكيت نشر الحب والرقي والجمال في المجتمع كله طبعا، أكيد كلها موجودة.
1: أي لأنها أحيانا تجي يعني كثيرة، وتجي يعني مثلا منت محضر لها، منت مجهز لها. يعني مثلا تخيلي احنا منتظرين كل عام وانت بخير او شيء زي كذا، يجي واحد يقول لك عيدك مبارك، يخرب عليك الحسبة هنا.
2: ما عندك التلافي كده، عبارات العيد ترى كلها مقبولة. يعني احنا ترى الاتيكيت، قواعد الاتيكيت بتعزز كل عادات كل مجتمع. يعني انا ما حقوش انا القواعد اللي انا موجوده فيها، بس احنا مجتمعنا متعود على العبارات هذه، حنستخدمها بكل الطرق. جاني احد بطريقه ثانيه اتقبلها، وهو كمان تقبل الاخر والثقافات الاخرى ترى جميل جدا. يعني احنا ممكن نتبادل هذه العبارات، وبعد كده احنا برضو نستخدمها. يعني فلان من دوله ثانيه حستخدم العباره دي، انت من مصر المنطقه الفلانيه تحب العباره دي، حقول لك يعرف هو جميل. وما عندك فكره ان احنا حنتقبل ونتبادلها برضو مع بعض.
1: يعني في اتيكيت
2: عندك مبارك.
1: يعني في أتيكيت للتهنئة، في أتيكيت للزيارة في العيد.
2: طبعا أتيكيت التهنئة بالعيد هذا جدا يعني أمور أحيانا إحنا بنغفل عنها، ولا هي أساسية. أتيكيت التهنئة له قواعد كثير، يعني بشكل عام هي قواعد دولية، ومنها ممكن إحنا كمان نربطها بعاداتنا وثقافتنا وأولها ديننا. التهنئة بالعيد تعتمد أولا أن هي تعزيز المودة والمحبة، يعني أساسها بنشر المودة والمحبة والسعادة بين الآخرين. بعدين عندنا قاعدة أساسية اللي هي الهرمية والأولوية، هذا قاعدة جدا دولية.
1: كيف يعني؟
2: احترام الخصوص. يعني الهرمية في التهنئة هذه من قواعد الاتيكيت الاجتماعي، هي موجودة طبعا أصلا عندنا. إيه؟ إن إحنا لما نبدأ نهنئ نبدأ بمين؟ بالأولويات اللي هم مين؟ الكبار في السن. مثلا الوالدين، الأعمام، الجد، الجدة، الأخوان، الأخوات، بعد كده ننتقل للبعض. حتى لو كان عندنا كبار في السن نبدأ بالكبار في السن، بعدين الأقارب لأقل درجة ثانية. أيوه. بعدين نبدأ الأصدقاء، بعدين الزملاء. حتى في التهنئة إحنا نبدأ بالشكل ده، فنبني التهنئة بالطريقة دي، ونعود أولادنا وبناتنا واللي حولنا. ترى هذه قواعد جدا مهمة في التهنئة،
1: وهذه حتى جزء من تربيتنا دكتورة، أو عفوا أستاذة.
2: أنا أستاذة. أيوة.
1: يعني جزء من تربيتنا كمان أستاذة إيمان هالأشياء اللي أنت ذكرتيها، أنه كيف أن إحنا نحترم الكبير سواء بالتهنئة أو بغير التهنئة دائما. بس يعني
2: طبعا هي موجوده في ديننا يا استاذ الفاضل، موجوده حتى الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا هي كيف نبدا بالكبير، نسلم الماشي على القاعده، نسلم الكبير على الصغير على الكبير، يعني نبدا دائما بكبار السن، وهذا موجوده والان هي قاعده دوليه بس هي اساس موجوده في مجتمعنا، احترام الكبار هذا موجود. التهنئة هي حتى ممكن تكون على ثلاثة مراحل، يعني ممكن عندك الزيارة الشخصية للتهنئة هذه تخصصها مثلا الوالدين والأجداد الأقارب بالدرجة الأولى. عندك الاتصال الهاتفي هذا برضو يكون الدرجة الثانية، الأقارب الدرجة الثانية والأصدقاء المقربين، الناس اللي هم يكونوا قريبين منك، الخالات الأعمام، ممكن لو كان برضو أصدقاء بعيدين بمسافة بعيدة نستخدم الاتصال الهاتفي.
1: طيب
2: الرسالة النصية والرسالة واتساب، عفوا معليش لبس على كلامك، هذه تكون مقبولة للزملاء.

0: العمل والمعارف المعارف السطحية يعني.
1: طيب أنا أبغى أسوي الواحد من الأقارب مفاجأة، طيب؟ أبغى أزوره من غير ما يدري، أبغى يفتح الباب يشوفني على الباب، أتيكيت ولا ما هو أتيكيت؟
0: والله شوف، هذه الهدايا أو الزيارات المفاجأة تعتمد يعني، هذه ما من أتيكيت. يعني إلا في حالة إنه الإنسان قال أنا حزوره متوقع دائما، يعني هو معروف إن هذا الشخص في العيد بيكون دائما يعني من بيعتمده من الشخصيات اللي هي تستقبل ضيوف على طول، لكن أنا أروح لشخص فجأة وأدخل عليه، هذا ما هو من التصرفات اللي ما بتعكس الصراحة الرقي، لأنه ممكن الإنسان ده بيكون في وضع غير مناسب وغير مستعد، يعني ممكن يسبب له حرج، وممكن أضطر إنه هو ما يستقبلني فزعل. يعني بدل ما يكون في نشل المحبة حيكون نشل لأمور أخرى كثير يعني.
1: يعني أنا بقول لك على مثلا موقف، في أحيانا واحد ما يبغى أمه مثلا تنشغل عليه أو أبوه ينشغل عليه، فيسألوه يقولوا له متى جاي، يقول لهم أنا جاي إن شاء الله ثاني العيد، يوم العيد الصباح إلا هو موجود عندهم.
0: لا طبعا هذه مفاجأة حلوة بالنسبة للوالد، والوالد هذه بمثل الأهل دائما بتكون مفتوحة للكل، أيام العيد بتكون مفتوحة، وإحنا عارفين الوالد والوالدة حيكونوا يعني سعيدين باستقبالنا، بس إنه هو عارف إنهم حيستقبلوه حينبسطوا طالما هو جزء من العيلة. إحنا ممكن نقول هذه الزيارات المفاجئة للناس البعيدين،
1: أيوة،
0: أكثر منها للناس الأقارب.
1: يعني نقدر نقول إن الأتيكيت ممكن يكون مسألة نسبية، يعني تنفع مع شخص، تصرف ينفع مع شخص بس ما ينفع مع آخر، زي مثلا الميانة أحيانا ما تكون إلا على الشخص المقرب، ما تكون على الشخص البعيد اللي ما تعرفه.
0: بالضبط زي ما تكلمت، وانا قلت لك حتى لاحظت انا في التهنئه انه احيانا الرساله النصيه دي ورساله واتساب ما تنفع نرسلها لشخص كبير في السن وللوالد والوالد، عرفت كيف؟ يعني نفس الطريقه، ممكن زميل في العمل، ممكن معرفه سطحيه، او مجرد ان اعمل مثلا وجه ضاحك او ارسل مثلا يسموها الايموجي دي، ما تنفع هذه كمان، غير مع الناس اللي هم جدا بعيدين حتى ما هي مقبوله بشكل عام.
1: يعني نقدر نقول ان هذه مثلا ممكن تكون من الاخطاء الشائعه مثلا؟
0: نعم طبعا الأخطاء الشائعة اللي هي مثل إرسال ستيكر للتهنئة، إرسال صورة للتهنئة، لكن إرسال رسالة بدون اسم، نسخ رسالة باسم شخص آخر ورسالة، هذا بدون عدم الاهتمام، يجيك رسالة باسم فلان غير اللي أرسلها، هذه كمان من الأمور اللي هي كثير منتشرة.
1: يعني قصدك لما نغلط في اسم شخص هذه من الأخطاء الشائعة، يعني تبغى ترسل لك كذا رسالة صوتية
0: باسم، أيوة
1: فتغلط في اسمه،
0: ممكن، وممكن كمان تجيك رسالة من أحمد ومزيلة باسم أحمد وترسلها لحد تاني باسم أحمد مش باسمك أنت.
1: أيوة
0: كثير يعني، هو أخذ قص ولصق يعني على طول.
1: صح أيوة، نسخ ولصق على طول مباشرة. طيب فيما يخص الهدايا، كيف الأتيكيت فيها خصوصا في مثل هالايام يعني؟
0: الهدايا طبعا احنا يعني لو ركزنا في نهايه جوهر الهديه، احنا على القيمه المعنويه بصراحه، وانه الغرض منها اني انا مجرد يعني اضيف سعاده واسعد الشخص الاخر، لكن لو انا بهدي لازم اركز تماما انه الاحظ الشخص المستوى المادي للشخص اللي ههدي له، يعني ما اوازن بين كل، لازم اركز على الشخص اللي ههدي له، هل هو انسان مستوى المادي مرتفع او متوسط، عمره إذا كان إنسان كبير في السن أو كان شاب أو كان طفل، وآخر حاجة ميزانيتك، يعني إذا أنت ميزانيتك كيف بتكون. فأفضل أن تكون الهدية تكون راقية، تكون رمزية، أحيانا أسلوب التقديم، التغليف، البساطة في إعداد الهدية، وبتسعد الشخص قبل ما هو بيفتحها. بيركز الآن في أفكار كثيرة ممكن بالنسبة للهدايا، أنه معمل هدايا جماعية، بيعمل قطع متشابهة في سلة واحدة للجميع، فيكون الجميع متساوي. لكن أنا بقول دائما لما نهدي الكبار في السن أو الناس يعني ناس طبقة معينة، بنكون حريصين في اختيار هدايا لهم عشان ما تعكس علينا وبشكل سلبي.
1: طيب نصائح ممكن تقدميها في هالخصوص أستاذة إيمان؟
0: بالنسبة للهدايا وبالنسبة للعيد،
1: أي لكل الموضوع اللي ذكرناه فيما يخص الأتيكيت، فيما يخص الهدايا، نصائح مثلا عامة للناس.
0: والله أنا أتمنى إن إحنا نركز على العيد، على الجوهر الأساسي للعيد، وإن الهدف الأساسي هو صلة الأرحام والتآلف وتجديد الروابط الاجتماعية، نشر السعادة والحب بدون مبالغات ومجاملات متكلفة، يعني أحيانا بترهق الناس ماديا، بنضطر إن إحنا كلنا بنمارس نفس المجاملات هذه وبترهقنا. ونترك الأثر الطيب في نفوس الجميع ونخلي عيد سعيد للجميع بإذن الله تعالى.
1: صحيح فعلا، احيانا في بعض العادات او ما نقول العادات التصرفات، يعني ان مثلا يعني ثلاثه ابناء واحد منهم ما شاء الله غني يروح يهدي ابوه هديه قيمه وكبيره في هذا الوقت قدام اخوانه، ف يعني يحسوا بالحرج، يشعروا بالحرج وقتها.
0: صحيح.
1: أنا في عندي سؤال شخصي، وأنا تري أحيانا أكون حشري بعض المرات، يعني أستاذ، يعني أنت بما أنك متخصصة في الأتيكيت، هالشيء يعني أحيانا ما يسبب لك عبء أن الآخرين منتظرين منك أنك تتصرفي في كل شيء بأتيكيت؟
0: أكيد طبعا يكون متوقع مننا، بس أنا خاصة الإنسان حيكون حيتعود، حيكون روتين حياته أنه يتعامل بالطريقة دي.
1: طيب انت ما تحس ان في وقت من الاوقات تبغي تطلعي من هالموضوع، تبغي تكوني على طبيعتك يعني؟
0: لانه مفهوم الاتيكيت استاذ حضرت اسمه، ما عرفت اسمك من البدايه،
1: ابو الغيث.
0: نعم. مفهوم الاتيكيت مفهوم خطا. مفهوم الاتيكيت هو بيعتمد دائما انه الانسان يكون لبق ويتعامل بلباقه ولياقه دائما، وبعدين ببساطه. احنا البساطه هي اللي بتسعفنا، أنا أكون إنسان بسيط زي ما أنا. فكل ما تتمارس العادات الحلوة الجميلة اللي موجودة أصلا في مجتمعنا، طريقة الكلام، طريقة التهادي، فأنا أقول لك خليك بسيط، خليك يعني المجاملات البسيطة، خلينا دائما بسيطين، ما نتكلف، ما نجامل بكثرة، سبحان الله ما حنتعب. لكن كثرة المبالغة الآن اللي بتحصل أحيانا حتى في العيد، في الهدايا، في الاحتفالات، بتكون مرهقة لينا، بتخلينا ما نقدر نحتفل. فنحن قد ما نقدر بنكون إحنا بنسدد ونقارب، ما نقدر إن إحنا نكون 100% يعني ممتازين أبدا، لكن إحنا نسعى للكمال بإذن الله تعالى. في كمجتمع إحنا عندنا عاداتنا الجميلة ويعني أمور كثيرة جميلة في حياتنا. فالفكرة أستاذ والغيث إنك أنت دائما تكون أنت بشكل أجمل. بس
1: طيب يعني مثلا أختك صديقتك ما في مرة كذا من المرات تقول لك يعني أنت أتكيت وفي النهاية قاعدة تسوي كذا وكذا، ما تسمعي هالكلمات أحيانا؟
0: لا هم كل ما نتكلم حاجة يقولوا ما نبغى، ده مو وقت الاتيكيت. ده مو وقت الاتيكيت، مع أنه أمور بسيطة جدا، أمور يعني سهلة جدا. ترى إحنا ما شاء الله تبارك الله مجتمعنا كله عاداته جميلة، إحنا مجتمعنا صحيح. جميل بكل اللي فيه. يعني فكرة الاتيكيت أستاذ بلغيس، ترى مش إن إحنا نخرج ونبتدي توب تاني، ترى هي الفكرة ناس فاهمين غلط. الفكرة إني أنا حافظ على عاداتنا وثقافتنا بس في إطار جميل.
1: صحيح.
0: ما له علاقة إني أحاول أكون إنسان زي الشخصيات الأوروبية عفواً أو المجتمع الآخر، أنا بكون أنا هنا في مجتمعي، شخصية في مجتمعي الجميل بجماله ده كله، بس بشكل راقي مهذب وبسيط. لاحظ أنا بس البساطة بدون تكلف.
1: بالضبط. أول مدربة معتمدة ومتخصصة في أتيكيت المؤسسات التعليمية والشركات بالسعودية الأستاذة إيمان صالح الحلواني، شكرا جزيلا لك، كل عام وأنت بخير.
0: وانت بخير وبصحة وسلامة.
1: يا هلا ومرحبا، حياك.
0: يا هلا وسهلا.
1: يا هلا ومرحبا.

0: عيدكم مبارك وهاتف البرنامج 011-40-53 اليوم الثالث من العيد. ليش خصصتوه هاليوم من فعاليات أو مهام؟ ولو بتوصف ثالث أيام العيد بكلمة وش تقول؟ وهل عدلتم النوم ولا لا؟ معنا خالد، حياك الله يا خالد.
1: هلا يا مرحبا، حياك الله.
0: يا هلا ويا مرحبا، وكل عام وانت بخير
1: وانت بصحة وسلام، الله يحفظك.
0: من العايدين والفايزين،
1: كل عام طيب والفايزين الله يطول
0: عمرك. وانت بصحة وسعادة. من وين تكلمنا؟
1: أكلمكم من الرياض، الله يحفظ.
0: يا هلا ويا مرحبا، حياك الله.
1: الله يحفظ ويبارك فيك.
0: كيف العيد معك؟ لو تحب تهني أحد تفضل.
1: والله صراحة هني خادم الحرمين الشريفين وولي عهد الأمين والشعب السعودي كافة والمسلمين عامة، والحمد لله الأمن والأمان، والحمد لله الرخاء اللي احنا عايشين فيه، والحمد لله كل شيء زين، الحمد لله ونشكره.
0: الحمد لله. اليوم ايش سويت أستاذ خالد؟
1: والله يا غالي زيارات، والله زيارات معايدة.
0: اي من الصباح
1: والله احنا في الرياض، تعرف الرياض عشان نبدا من العصر وبعد العصر.
0: صحيح، خصوصا ان اليوم جمعة وكذا.
1: اي والله صدق جمعة. صحيح. اليوم وكذا. اي والله
0: فعلا. ويعني خلنا نقول لو بتوصف ثالث ايام العيد بتقول زيارات.
1: اي زيارات. الناس اللي ما زيارات حاول نختم كاخر يوم، حاول نختم الزيارات.
0: صحيح، اللي ما رحنا له، اللي ما شفناه، اللي له علينا حق نروح نزوره.
1: الله يعيني. والله
0: يا سلام عليك، يا سلام عليك. طيب النوم كيف، تعدل ولا باقي؟
1: والله يعني باقي طبعا. ما اي والله
0: مشكله النوم هذا مشكله، احيانا يعني انت تصير ما تبغاه يتعدل، يتعدل تبغاه يتعدل ما يتعدل.
1: الله فاضي والله، انا معانا شيء في النوم لكن الحمد لله.
0: اي والله الحمد لله.
1: اي والله انه وياك.
0: الله يعطيك الصحه والعافيه استاذ خالد، وكل عام وانت بخير.
1: وانت بالصحه والسلامه، الله يعطيكم العافيه.
0: يا هلا ومرحبا، حياك الله.
1: الله يحفظك.
0: مع السلامه. 011-40-53 هاتف البرنامج، وعيدكم مبارك. معنا وليد. وليد
2: هلا ومرحبا ابو الغيث.
0: يا هلا ويا مرحبا، حياك الله يا وليد.
2: الله يبقيك يا حبيبي، يسعد الله مساك
0: ومساك سعيد. الله يخليك، يطول في عمرك، كل عام انت بخير.
2: وانت بخير ان شاء الله، صحه وسلامه ومبروكين نجاح العيد الموسم.
0: الله يبارك في عمرك يخليك. وليد من وين تكلمنا؟
2: والله من جدة.
0: من جدة. يا هلا ومرحبا.
2: جدة طالع الحائل.
0: اي مسافر.
2: ايه مشارك بالمهمة الحج وطالع.
0: ما شاء الله ما شاء الله، يعني خلصتم المهام وراجع لي.
2: وبكام الأجر ان شاء الله.
0: اللهم امين اللهم امين. كيف شفت الخدمات؟ كيف شفت فرحة الحجيج؟ كيف شفت التنظيم في الحج؟
2: والله شاركنا والله بتنظيم الحج والحمد لله، يعني شوف فرحة الحجاج شيء مبهج والله العظيم.
0: ما شاء الله تبارك الله.
2: بشاشتهم وفرحتهم تسعد والله تسعد.
0: ما شاء الله تبارك الله، الحمد لله. والله يعطيكم الصحة والعافية ويقويكم يا وليد، وجزاكم خير يا رب. وليد راح. وليد شكرا جزيلا يا وليد، وكل عام وانت بخير. أوصاف. ألو يا أوصاف. أوصاف. أوصاف. أتوقع أوصاف راحت. طيب كل عام وانت بخير يا أوصاف. ما أدري ممكن يرجعوا يتصلوا أو ما أدري، لكن كل عام وانت بخير. وكل عام وانت بخير يا وليد اللي انقطع معك الاتصال. عيدكم مبارك، وهذه ثالث حلقة نسمع فيها أصواتكم. كيف ما سمعت؟ طيب فهذه ثالث حلقة نسمع فيها أصواتكم وتواصلكم معنا على هاتف البرنامج. عيدكم مبارك، يعطيكم الصحة والعافية، وما زلنا مكملين معكم في هالبرنامج بالكثير من الاتصالات وأيضا اللقاءات في عيدكم مبارك.

0: تونا قبل شوي كنا نتكلم عن القهوة في العيد، كثير ناس يكثرون من شرب القهوة والشاي بسبب السهر أو كذا، يعني حب للقهوة والشاي أو بسبب الزيارات والعزائم الحاجات اللي تقدم. لكن أحيانا زيادة المنبهات يقول لكم تسبب تعب، أرق، صداع، بدل ما تعطي نشاط. لذلك مهم نعرف كثير كيف نستهلكها بشكل معتدل علشان نستمتع بأجواء العيد بدون مشاكل صحية. راح نتعرف على الموضوع أكثر مع ضيفتنا رؤى الحيدري، أخصائية تغذية. حياك الله أستاذة رؤى.
1: الله يحييك، يا هلا وسهلا، وكل سنة وانت طيب والمستمعين كلهم بخير وبصحة وبسلامة.
0: كل عام وانت بخير.
1: وانت بخير.
0: أنا مدمن قهوة، ايش تقولي لي؟
1: والله حتى أنا
0: يعني أنا ترجيتك من الأخير، يعني موضوع اني اقلل منها، اني ما في، انا من اول ما اصحى الين انام وانا قاعد اشرب قهوه.
1: اي شكلك تحت ضغط واسترس مره
0: عالي. ما ادري بصراحه، انا ما اقدر احلل نفسيتي او شخصيتي، ولكنها كذا. حتى الان اكلمك وانا عندي القهوه.
1: بالعافيه. الله يعافيك. وانا عندي قهوه برضو. الله يجعلها عافية عليك.
0: اللهم آمين وعليك يا رب.
1: في حاجتين. اللهم آمين. شوف، في حاجتين إحنا كمجتمعات عربية جزء من ثقافتنا اللي هي القهوة، فإحنا أنت لازم تضايف قهوة في كل مكان.
0: صحيح.
1: وجزء أصلاً كمان صارت من يعني زي الروتين اليوم في البيوت. يعني أنا أكثر حاجة بتواجهني في العيادة عندي شرب القهوة والحلى بعد المغرب. يعني أغلبية بيوت السعودية بعد المغرب حلى وقهوة.
0: صحيح.
1: هو نازل مع بعد صلاة المغرب، ما أعرف شكله في الفروض وغيره. فمن كثر الناس حابة، فهو جزء من عاداتنا وجزء من ثقافتنا وجزء من نوع الكرم، إن أنت كمان جزء من اللي تحسس إن الشخص هذا كريم ولا بخير بضيافة القهوة لك.
0: كمان أنت تكلمت عن نقطة إنه بعد المغرب أو بعد المغربية، هذه لأنه وقت اجتماع، أول ما أيوه. تجتمع الأسرة خلاص قهوة لازم تكون موجودة وحاضر.
1: صح. في إيه؟ بيتي وبيتك، كل البيوت.
0: إيه كل البيوت.
1: شوف، إذا أنت متعود يعني على كوباية القهوة الصباح، هذه ما فيها مشكلة، تحاول تصحى الصباح نشط نفسك، ما عندك أي مشاكل فيها. تأخذ في نص اليوم من كثر الضغط وأنت بتشتغل، تحتاج تركيز أكثر، تحتاج منبه أكثر. إيش بيكون الكافيين بيساعد على يعني بدينا نشاط وحيوية، فتحس ان انت محتاج تقوي مخك اكثر عشان تقدر تركز. بعد كده بيصير ندخل في نوع من انواع الادمان.
0: ايوه
1: حقيقي، يعني اكثر من 2-3 هذا نوع من انواع الادمان، زي ادمان المخدرات.
0: يا ساتر.
1: زي ادمان الشاشات الالكترونية، زي ادمان الشات، سناب شات.
0: طيب وايش نسوي؟ طيب
1: تغير العادة.
0: أيه.
1: أبدلها بعادة تانية، يعني بعد المغرب تتجمعوا بلاش شاي وبلاش قهوة، مثلا نخليه نوع مثلا من زي الكركديه، زي السوبيا.
0: يعني قصدك أغير المشروب.
1: غير المشروب.
0: طيب يعني هو في ضرر مثلا يعني القهوة؟ لأني أنا أسمع كمان فيها فوائد.
1: شوف، لو من 2-3 كوبايات في اليوم هذه مفيدة لصحة القلب، تساعد على النشاط، تعمل لك توازن خلال يومك، بتقلل الخلايا، نمو الخلايا السرطانية لما يكون بدايتها. أنا بكلمك في البداية، في مرحلة البداية أو ما قبل البداية.
0: إيه؟
1: بتكون في خلية سرطانية بتتكون في القهوة، هنا بتمنعها. طيب بتحارب، بتدي يقظة ونشاط، مفيدة جدا قبل التمارين.
0: يعني سوي شغل
1: شغل.
0: أيه؟
1: ولكن انت لما تيجي تاخذها زينا احنا كعاداتنا من بعد المغرب، تخرب نظامك الجسمي كامل، نظامك البيولوجي حق جسمك، ساعتك البيولوجيه بتخربها. فالوقت اللي مفروض جسمك بيفرز فيه الانزيمات عشان الاسترخاء والراحه والهدوء وتستمتع بالنوم، انت بتقول له لا تفرز، خليك نشيط ويقظ.
0: هذا حتى على القهوه السعوديه
1: كله، اي حاجه فيها بن هي كده.
0: ايوه.
1: انت تعرف ان القهوه لو اخذتها بعد الوجبه تساعد على حرق الدهون وتنقص الوزن؟
0: عجيب.
1: فوائدها ترى، وبالذات القهوه التركي ترى من غير سكر.
0: يعني على كذا العالم كلها راح تسوي هالموضوع.
1: بدل الشاي الاخضر. الله يخليكم.
0: ايوه صح، ايوه هو المعتمد للتخسيس الشاي الاخضر
1: بعد الوجبه مباشره، بالذات لو اكل زي دحين في العيد الاضحى، الذبايح والعزايم والرز واللحم.
0: مع اللحم
1: دحينه.
0: يعني هذا وقتها.
1: هذا وقتها بعد العشاء مباشرة لا تأخذ كوباية شاي، أخذ أشرب قهوة تركي من غير سكر، يساعد على انقاص الوزن، يساعد على حرق الدهون، وكمان الدهون الزيادة يخزن الجسم كده يخرجها. أنت بيساعد على برمجة تغيير نظامه.
0: طيب إحنا نسمع أنهم يقولوا شرب القهوة له علاقة بالسهر.
1: طبعا، لأنه أنت بتعطي منبهات، في هرمون بينفرد. شوف سبحان الله، أوقات الصلاة هي أوقات فرد الهرمونات للجسم.
0: سبحان الله.
1: أوقات الصلاة، صلاة الفجر، صلاة الظهر، صلاة كل وقت، هذا فرد هرمون. فأنت لما تبدأ تصلي المغرب تبدأ الهرمونات تبدأ تنفرد، عندك استعداد للنوم. صلاة العشاء في هرمون اللي هو اللي يساعدك على الاسترخاء والهدوء، بينفرد بعد صلاة العشاء مباشرة، ويوقف هذا الهرمون قبل صلاة الفجر.
0: إيه طيب، ما في ناس عادي عندهم الموضوع إنه ممكن يشرب قهوة وينام؟
1: كثير بيقول لك ده الموضوع صح؟
0: إيه؟
1: بينام بس إيه؟ بينام بتحت ضغط وتوتر، لأنه مو مسترخي، ما عنده جودة في النوم. النوم مراحل، في إن أنت تنام، وفي مرحلة تانية إن أنت تنام وجسمك يستشفي وياخد، وفي مرحلة النوم العميق اللي أنت تطلع منه بالفوائد. يعني أنت نوم صحي لمدة 6 ساعات تصحى كأنك نايم يوم كامل.
0: يعني أخيرا إحنا مثلا نقدر ننصح الناس إنه قبل النوم بكم

0: قهوه المغرب.
1: والله كثير يا استاذه والله العظيم. يعني انت تبغين نترك القهوه على كذا؟
0: طب انا اقول لك شيء سويته.
1: مو يوم انه هو اصلا 7 ساعات استاذه.
0: طب انا بقول لك. انا بكلمك على المغرب، اشرب القهوه بدون كافيين، انا صرت اشربها كذا. اي محل اروح اشرب قهوه بدون كافيين، هم سحبوا الكافيين فطعم القهوه ونكهتها موجوده، بس الماده اللي بتخليني نشيطه وفي وما تخليني انام سحبوها. فانا حسبت انه القهوه بس مو لازم الكافيين.
1: ايوه تمام كذا، تمام كذا حليتيها.
0: جوده، ايوه عندك جوده في النوم. انت شوف ترى كلنا نقدر ننام، انت مو احيانا لما تصحى من النوم ما تحس نفسك لسه تعبان ومشبعت،
1: الا
0: ممكن تكون نايم مثلا من 12 بالليل 12 الظهر. ما بيحصل؟
1: الا تحس انك تقوم مكسر لسه ودك ترجع يعني كذا يعني.
0: هذا هو جوده النوم، انت ما عندك جوده بالنوم. ليه؟ لان انت بتاخذ منبهات، يصير جهازك العصبي صاحي، عيونك مقفله بس جهازك العصبي صاحي، طب ايش الفائده؟
1: صحيح صحيح،
0: احنا ننوم جهازنا العصبي وننوم عيوننا 5 ساعات ونستمتع في اليوم كامل.
1: بالفعل. الحقيقة استفدنا كثير من هذا الحوار ومن هذا الكلام منك استاذة رؤى الحيدري اخصائية التغذية، شكرا جزيلا لك.
0: عفوا، وكل سنة وانتم طيبين يا رب.
1: وانت بصحة وسعادة، يا هلا ويا مرحبا. حياك يا هلا ومرحبا والله. مع السلامة.

0: للتواصل معنا في برنامج عيدكم مبارك هاتف البرنامج 011-40-53 ومعنا عبد الله. حياك الله.
1: الله يحييك.
0: يا هلا ويا مرحبا.
1: كل عام وانتم بألف خير وصحة وسلامة إن شاء الله.
0: وانت بصحة وسعادة يا عبد الله. من وين تكلمنا يا عبد الله؟
1: نعم عبد الله، نعم معك من جيزان.
0: يا هلا ويا مرحبا، حياك الله يا عبد الله. كيف أجواءكم في جيزان؟
1: والله أجواءنا في جيزان الحمد لله، في النهار حر بس في الليل طيبة والله الحمد.
0: أيوة، والعيد كيف؟
1: والعيد عندنا غير والله الحمد لله،
0: تجمعات وزيارات واحتفالات وها؟
1: صحيح صحيح، تجمعات مع الأهل، وعندنا في جيزان برضو أكلة معينة نسويها في يوم العيد يسمونها المحشوش.
0: المحشوش، الله أكبر، خطيرة ها؟
1: والله ما شاء الله،
0: يعني الواحد يأكل من المحشوش وينسدح
1: مرة،
0: ما عاد يقدر يمشي. ها؟ يعني يعني الآن كنا مع أخصائية تغذية تقول بعد الأكل أشربوا قهوة، أتوقع مع المحشوش ما تنفع معه القهوة.
1: لا لازم شاي بعد تخفض الدهون شوي.
0: أيوة أيوة. طيب يا عبد الله، اليوم الثالث في العيد إيش تسوي؟
1: والله اليوم الثالث نخصص للعائلة، العمام والأخوال وكذا زيارتهم.
0: أيوة.
1: ومباركة لهم بالعيد.
0: يا سلام، حلو
1: والله.
0: عدلت النوم طيب ولا لسه باقي؟
1: والله الحمد لله أنا بالبرنامج النوم ما عندي فيه مشكلة، لأن أصلا متقاعد من سنة فأصبح.
0: إيه ما أخذ راحتك ها؟ ما أخذ راحتك، الوقت اللي تنام تنام والوقت اللي تصحى تصحى.
1: نعم نعم.
0: ايوه، اي واحد يقول لك شيء تقول له خلاص انا قد سويت اللي علي، قد تعبت بما فيه الكفايه، الحين انتم صح. اي اطفي النور يا عبد الله وكذا ولا ما عندك هالنظام؟
1: لا والله نظام بدل عدنا متقاعدين دوبنا.
0: يعني جديد على التقاعد، جديد على التقاعد، يعني لسه ما وصلت لمرحله اطفي النور ولا تصرفوا في الكهرباء وكذا صح؟

0: لا هذه من 65 انت طالع. والله صراحة سمعتكم في البرنامج وحبينا نشارككم.
1: يا حبيب الله يسعدك يخليك. تحياتنا لك يا عبد الله، كل عام وانت بخير.
0: وانت بألف ألف خير
1: يا هلا ومرحبا. يا هلا ومرحبا. أوصاف.
2: ألو، السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أوصاف.
2: ومساء الخير أستاذ أبو الغيث ومساء عبد المحسن وكل فريق العمل، كل من يتابعنا في
1: مساء النور.
2: كل عام وأنتم بخير
1: وأنت بصحة وسعادة. ندورك يا أوصاف، وينك؟ اتصلتي أول؟
2: لا أنا اتصلت قاعدة ألو ألو ولا ما حد رد علي.
1: أيوة،
2: لكن عاد الحين خلاص
1: الحمد لله أنك وصلتي عشان نقول لك كل عام وأنت بخير.
2: وانت بخير ان شاء الله وجميع المستمعين رب العالمين، يعطيكم العافيه ان شاء الله. خلني اقدم تهنئه.
1: تفضل.
2: اقدم تهنئه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان والى ولي عهده وللشعب السعودي كافه والى جميع الاهل في كل مكان والاقارب واخواني في كل مكان وخواتي والى اسره البرنامج عامه في اذاعه الرياض، يعطيكم العافيه يا ربي.
1: الله يسعدك ويعافيك. ايش سويت اليوم يا اوصاف؟
2: والله اليوم امس عندنا عيد.
1: وقبل أمس عيد
2: والقبل عيد اليوم. لا والله ما في عيد اليوم، استقبالات ضيوف معايا دار. يعني يجونا يعيدون.
1: يعني يعني لو بنوصف اليوم نقول استقبال زيارات.
2: أيوة زيارات تهاني يهنون بالعيد يباركون. أيوة. وإحنا يعني مستعدين بيروح اللي يجي نسوي كهوة نسوي معامل نسوي أشياء عشان الناس يجون.
1: ما شاء الله
2: وامس عندنا عيد يعني الأهل والأقارب وأعمامي وإخوالي كلهم يعني مستمعين عندنا العيد.
1: إيه.
2: واللي قبله يا أخو عيد وفطور.
1: تعبت في تنظيف المطبخ كل شوي نظفي نظفي نظفي ولا؟
2: لا عندنا عاملات وإحنا معاهم.
1: أيوة يعني مضبطة وضعك أنت يا أوصاف.
2: لا لا الحمد لله مرة مجهزين من
1: أول. إيه طيب طيب. عدلت النوم؟
2: والله النوم شوية يعني في أيام العيد والله أنا يعني شوية مختل.
1: الله يعين.
2: أحيانا نواصل للصبح.
1: الله يعين.
2: لأن تعرف اجتماعات ومعايدات وشياء وهذا رايح وهذا جاي وخلاص يعني ما في نوم في وقته.
1: صحيح.
2: يعني كذا هذه الأيام كذا.
1: صحيح. طيب شكرا جزيلا لك يا وصف، كل عام أنت بخير.
2: يعطيكم الصحة والعافية جميعا على هذه البرامج الجميلة. حقيقة فقدناك يعني البرامج اللي تقدمها، لكن موجود انت في الإذاعة دائما تابعك
1: ونسمعك. الله يخليك يحفظك يا رب.
2: يعطيك
1: الصحة والعافية. حياك الله.
2: يا المخرج وكافة العاملين معك. شكرا.
1: الله يخليك. متواصلين معكم في عيدكم مبارك.

0: في أيام العيد تتجسد معاني العطاء والتكافل، وهنا يبرز دور جمعية زمزم الصحية الخيرية التي تسعى لخدمة المرضى والمحتاجين وتقديم الرعاية الصحية لهم بكل إنسانية. تعمل الجمعية خلال موسم العيد على تنفيذ مبادرات وبرامج متنوعة لدعم الأسر المحتاجة وتوفير الخدمات الصحية والعلاجية، إلى جانب نشر روح التعاون والتراحم بين أفراد المجتمع، مما يجعلها نموذجا مميزا للعمل الخيري والإنساني. للحديث أكثر عن هالجمعية ينضم معنا الآن الأستاذ أحمد بن عبد الرحمن الثقفي، المتحدث الرسمي لجمعية زمزم الصحية. حياك الله أستاذ أحمد.
1: أهلا وسهلا بك أخي الحبيب، وأسعد الله أوقاتكم وأوقات المستمعين بكل خير.
0: كل عام وأنت بخير بصحة وسعادة يا رب.
1: وأنتم كذلك يا أخي المبارك.
0: الله يخليك. حدثنا عن موضوع الجمعية ومشروع الأسرة الذكية وأهدافه والمستفيدين منه.
1: الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى، ثم ما بعد نتقدم لكم إذاعة الرياض بالشكر والتقدير، ولشخصكم الكريم أخي بالشكر والتقدير.
0: الله يخليك
1: أخي الكريم. نحن ولله الحمد نفخر بأننا ولله الحمد نتكامل مع جهود حكومتنا الرشيدة في خدمة ضيف الرحمن وتحقيق مستهدفات رؤية وطننا الغالي 2030 في أحد برامجها برنامج خدمة ضيف الرحمن، حيث ولله الحمد أخي المبارك أطلقنا مبادرة الأسرة الذكية للرعاية الاستباقية لحجاج بيت الله الحمد.

0: الحرام بهدف تعزيز سلامة ضيوف الرحمن من ذوي الاحتياج الصحي عبر متابعة حقيقة مؤشراتهم الحيوية بشكل لحظي وربطهم بمنظومة طبية متكاملة. أخي الكريم، تأتي هذه المبادرة تكاملا مع الجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين لتسخير الإمكانات والخدمات المتقدمة لضمان راحة ضيوف الرحمن وسلامتهم وتحسين جودة تجربتهم أداء المناسك. أيضا تأتي تعزيزا لما أطلقه مجلس الوزراء بأن يكون عام 2026 عام الذكاء الاصطناعي، حيث تعتمد آلية العمل في هذه الأسورة بأنها تلتقط المؤشرات من الحاج ومن خلال خوارزميات تنتقل إلى غرفة التحكم. غرفة التحكم هناك مجموعة من الأطباء الاستشاريين من خلال هذه لغة الذكاء الاصطناعي والخوارزميات تصدر قرارات بالفرق الميدانية والإسعافية القريبة من الحاج في قطر لا يتجاوز 10 متر، بحيث يكون هناك رعاية استباقية لهذا الحاج في حال كان هناك ارتفاع في ضغط الدم أو انخفاض في مستوى السكر أو كذلك في الأكسجين أو إجهاد حراري، فيقدم له حقيقة الخدمة قبل أن يأتيه لا سمح الله المكروه ويكون له لا سمح الله يتفاقم هذا الأذى.
1: ما شاء الله.
0: أخي الكريم، كما ذكرت لك هذه عبارة عن أنموذج رائد من الخدمات التي تقدمها حكومتنا الغالية، ونحن ولله الحمد في هذا الوطن يعني نقدم الغالي والنفيس لخدمة ضيوف الرحمن، ونسأل الله السلامة للجميع.
1: اللهم أمين. من خلال برنامج جهازك حياة تم دعم تجمع مكة المكرمة الصحية وبعض الجهات ذات العلاقة بعدد من المستلزمات الطبية، نود أن تحدثونا عن هذه المبادرة ومن الفئة المستفيدة منها.
0: أحسنتم أخي الكريم، ولله الحمد كما تفضلتم، نحن ولله الحمد نسهم من خلال هذه المبادرة من خلال برنامج جهازك حياة بدعم شركائنا وعلى رأسهم التجمع الصحي لمنطقة مكة المكرمة وبعض الجهات الأخرى التي لها اليد المباشرة في خدمة ضيف الرحمن، حيث ولله الحمد أسهمنا من خلال هذه المبادرة بتقديم ما يتجاوز 4800 مستلزم طبي، منها على سبيل المثال الكرسي المتحرك، أجهزة السكر، أجهزة الضغط وغيرها من الأجهزة الأساسية التي يستخدمها ضيف الرحمن في حالة الاحتياج. هذه الأجهزة أخي المبارك تسلم للحاج بالمجان أثناء تعرضه لا سمح الله إلى مكروههم ما، بحيث يكمل تأدية مناسك الحج وهو في كل يسر وسهولة وإطمئنان. ولله الحمد أخي المبارك هذه المبادرة هي مبادرة مستدامة، حيث ولله الحمد أننا في كل موسم حج نعظم هذا الأثر من خلال شركائنا وبدعم حقيقة كريم من داعمينا سواء من الجهات المانحة أو المؤسسات المانحة أو الأفراد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في مثل هذه الجهود.
1: لا شك بأن هناك منجزات حققتموها في خدمة ضيوف الرحمن، ودي لو تطلعون على أبرز الأرقام والمنجزات التي تحققت حتى الآن في خدمة ضيوف الرحمن بشكل سريع أستاذ أحمد.
0: أحسنتم أخي المبارك، ولله الحمد نحن إلى هذه اللحظة خدمنا ما يربو عن 9000 ضيف، ساهم حقيقة معنا أكثر من 600 متطوع ومتطوعة من أبناء هذا الوطن الغالي بعدد ساعات تطوعية تربو عن 3000 ساعة عمل تطوعي، وحقيقة ما زال العطاء والخير مستمر في ميدان العطاء في خدمة ضيف الرحمن، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في جهود العاملين سواء من رجال الأمن أو من رجال الصحة أو من المتطوعين أو من أهل الخير أو منكم أنتم الإعلاميين المميزين فيما تقدموه من رسالة إيجابية ورائعة في خدمة هذا البلد وخدمة ضيف الرحمن.
1: اللهم أمين. جهودكم جميلة وكبيرة تذكر فتشكر. الأستاذ أحمد بن عبد الرحمن الثقفي المتحدث الرسمي لجمعية زمزم الصحية، شكرا جزيلا لك وكل عام وانت بخير.
0: وأنتم بخير، في أمان الله.
1: مع السلامة.
2: وأكبر كبيرا والحمد.

0: وسبحان الله بكرة.
1: احنا سمعنا اصواتكم، فيه ناس في السيارات، في ناس في الحدائق العامة، في ناس موجودين في البيت. الكثير من الأصوات اللي سمعناها شاركونا أجواءهم، والآن جاء وقت أن احنا نشارككم ونشارك أيضا الزميل سعيد مشهور في الجولة المباشرة معنا. حياك الله سعيد.
2: حياك الله يا أبو الغيث، وكل عام وانت طيب
1: وانت بصحة وسعادة،
2: وحبايبنا في الاستوديو في الرياض، وكل عام وانتم بصحة وسلامة.
1: يا هلا، باين من صوتك ما شاء الله انك متعشي زين.
2: والله متعشي وبنعمة وفضل من الله.
1: الحمد لله.
2: اول شيء انا كنت في الحج حقيقة يا ابو الغيث،
1: ما شاء الله تبارك
2: انا
1: الله.
2: لي يمكن ساعة بس وصول لأبها بعد ما انجزنا مهمتنا الحمد لله على اكمل وجه.
1: الحمد لله.
2: حقيقة كلموني رغد الحارثي، كلمتني لإعداد، قلت انا جاهز واسعد. حقيقة أنا أقدم ما في أبها من فعاليات العيد وجماليات العيد.
1: دائما مبدع، دائما مبدع الحبيبنا سعيد مشهور، تفضل.
2: الله يسلم. والله يا أبو الغيث حقيقة رسالتي وجولتي هذه الليلة مميزة وغريبة شوي.
1: جميل.
2: وحقيقة دائما وكل عيد يعني نتقابل مع أهالي المنطقة الكرام ونسألهم يعني عن العيد وما يخلفه من وجبات شعبية ومن تنقلات ومن هذه الرسالة حقيقة مع إخوان خمسة من الشباب جايين من الرياض من باكستان، ولكن يتحدثون اللغة العربية تمام يعني
1: ما شاء الله.
2: فحقيقة سألتهم إيش اللي خلاكم تجون أبها؟ قالوا والله فكرنا وين نروح فترة إجازة العيد، قلنا خلينا نزور أبها.
1: الله.
2: خلينا نشوف أجواء أبها اللي يعني نسمع عنها أو نشوف. فحقيقة أدخلكم معي هذه الجولة وإن شاء الله تنال استحسانكم وإعجابكم.
1: يلا يعني. يلا نشوف.
2: وأيضا والمستمعين الكرام.
1: يلا نسمع مع بعض.
2: الله يحييكم ضيوفي الكرام. أول ما أتعرف عليك.
3: أسامة أرشد.
2: إيش؟
3: أسامة أرشد.
2: أسامة أرشد. إيش اسم أنت؟
3: زي بسن.
2: زي؟
3: زي بسن.
2: زي بسن هذه أوكي أنا أحفظها. وأنت يا
4: عبد الرحمن ملك.
2: اهلا تعال حبيبي.
3: فيصل محمد شبير.
2: اهلا وسهلا يا فيصل. وانت ايش اسمك؟
3: عبد الله.
2: ما في اسم بابا؟
3: عبد الله اكرم.
2: عبد الله اكرم. ابدا حقيقه مع عبد الرحمن وفيصل لانهم شويه شكلهم مطولين في السعوديه. خليك خليك خليك خليك خليك خليك يا عبد الرحمن. اول شيء كل عام وانت طيب ومن العايدين يا عبد الرحمن.
4: ومن الفايزين يا ابوي والله يحفظكم.
2: يا أخي صراحة أنا حتى أنا استغربت أنكم جايين لأبها ومن باكستان الشقيقة الحبيبة. أعطيني الفكرة ليش جيتوا أبها هذا العيد يا عبد الرحمن؟
4: ولا أولا يعني وما راح أكلم حكايات كبيرة. أولا كان احنا فكرنا نروح خارج المملكة.
2: أيوة.
4: بس في النهاية من الظروف وحاجات كذا
2: نقضي العيد داخل المملكة.
4: إيه داخل المملكة. وفي النهايه كان زي ما اقول لك عندنا اخويي فارس الشهراني.
2: ايوه.
4: واتصلت عليه.
2: هو موظف معكم في الرياض. أيوة. وهو عنده بيت في ابها
4: بالضبط. أيوة. وهو سكان ابها، عنده عائله في الابها.
2: ايوه.
4: بس هو معنا في المكتب بالضبط.
2: تمام.
4: وفي النهايه اتصلت عليه قال لي يا عبد الرحمن يا انت مثل اخوي، تعال الله يحييك وانا ما راح اقصر معك. وفعلا هو شخص ما راح اقصر معنا. ما شاء الله. أولا أعطينا التور كامل لأبها، ودينا أماكن ما قاعد شفتها وما قاعد فكرتها في الحياة يعني قبل كده.
2: حلو حلو.
4: وما شاء الله أبها فعلا يعني في النهاية طلع أبها أجمل مدينة في المملكة سبحان الله. والحمد لله شفنا أشياء ما قاعد فكرنا فيه، شفنا أماكن ما قاعد فكرنا فيه.
2: كيف الجو الآن معك؟
4: ما شاء الله ما شاء الله.
2: جالس على الرصيف الآن في حديقة سماء أبها، مبسوط بالأجواء.
4: بالضبط بالضبط الحمد لله. ومعنا أخويان.

0: ايش تعرف عنها؟
1: شوف ابها قبل يعني انا عارف انا اسمع كثير عشان أيه. امه كان في الخميس مشيد أيه. هو كان كلمني هو يقول بارد يعني مكان بارد وسمسم أيوة. يعني باكستان يعني
0: أيوة.
1: قدره وكذا
0: حلو.
1: من هذا الوقت انا التفكير يا اخي خلي روبها اللي روبها بس انا يعني ما يجي
0: اي أيوة ما يجي أيوة. سنين شغل عمل بعدين انت الفرصه هذه
1: تجي. هذا الوقت والله انا كلمت عبد الرحمن من شهر انا اقول ابها احنا ما يروبها خلي واحد مره روبها جرب طيب. والحمد لله والله الحين انا ايش تفكير ثاني مرة يعني أنا لازم يجيبها يعني الهين أنا ما أبغى أروح أي مكان ثاني إيه أبها دائما يعني خلاص الهين أنا أكلم فارس أي واحد أقول يا أخي الحمد لله أنتم يعني ناس كويس
0: الحمد
1: يعني
0: لله.
1: هو السمسم أخوي يعني
0: كان صوت صوت.
1: والله أخوان يعني كلنا والله الأخوان يعني هنا موليد في السعودية أوكي بابا أنا في 45 سنة كان في السعودية
0: أيوه.
1: والحمد لله يعني ثلاث أنا ما أعرف شيء في باكستان هذا السعودية أنا أعرف
0: أيوه
1: الحمد لله بس يا أخي ما يعني سمس هذا يعني سمس فاملي يعني الحمد لله
0: اي والله زي عائله نعم صحيح. طيب يا عبد الرحمن ابى اسالك عن العيد في باكستان زي العيد هنا في ابها او في السعوديه
2: شويه اختلاف يعني في الباكستان بين الباكستان
0: وايش الفرق يعني كيف عيدكم باكستان زي يعني بعد صلاه العيد كيف تسوي
2: عيد في الباكستان احنا نسوي ذبيحه داخل البيت في السعودية نروح مسلخ وهذا أول شيء
0: الواحد اللي ما يعرف يذبح يودي مسلخ بس اللي يعرف يذبح هو يذبحها في البيت ويسلخ ويزبط صحيح طيب أيوه
2: هذا أول شيء ثاني شيء في الباكستان أهنا يعني قريب بعد في السعودية أهنا يعني مو مواطنين يعني ما عندنا عيال كبير في الباكستان عندنا عائلة كبيرة وفي جمعيات عوائل
0: يعني بعد يذبح عيد
2: أيه.
0: يجتمع عائلة في باكستان
2: يجتمع عائلة في الباكستان شباب مع شباب وهريم مع الهريم أيه. وهم يطبخون وشباب راح يساعدون على الأشياء هذا يعني أول يوم في كذا يعني بأكل وشراب وهذا كذا
0: أيه.
2: هذا أول يوم يروح ثاني أيه. يوم أنت راح ياخد عيالك أوديهم في أماكن جميلة وحديقة
0: حدائق ملاهي أطفال
2: بزف بزف حاجات كذا يعني وهذا عيد في الباكستان بس في السعودية لما احنا مع شباب
0: معلش انتوا مع اخوانكم لكنه كطباع يعني سواء عائلة سعودية وباكستان ما في فرق كثير يعني
2: قريب بعد تقريبا
0: قريب كثير
2: اي
0: صحيح لانه تروحون مصلى العيد صلون انتوا رجال روحوا مصلى نساء يروحوا مصلى
2: صحيح يروحوا المصلى
0: بعد هذا يرجعوا بيت يعني كبير اسرة ولا كيف
2: كبير كبير اسرة
0: ايوه
2: بالضبط يعني هم جمعون في البيت واحد
0: أيوه.
2: وعيال من الأجداد لين الأولاد أيوه. الصغيرة
0: يتبعون يعني. كل
2: بالضبط كذا
0: أنت في مدينة ولا في قرية في
2: أنا في القرية
0: طيب قرية كله يجتمع كله في مكان واحد قرية
2: لا مو بقرية واحدة عائلة مع عائلة أيوه. يعني أنا أيوه. وممكن جدي أبوي أنا وأخواني وأخواتي بعد بيجون من أيوه. بيوتهم أيوه. يعني جمعان عائلة كذا ومع أطفالهم وهاجات كذا يعني
0: ماشا.
2: الحمد لله
0: طيب ارجع لفيصل عبد الله وين عبد الله خلاص خلص خلص يا عبد الله نرجع لك يا فيصل انت عيدت في باكستان يعني ولا واحد عيد يعني جلست في باكستان في عيد رحت
1: انا رحت في عيد باكستان اثنين مره بس يعني طول هيا اثنين مره بس
0: ايوه
1: اثنين عيد بس
0: عيدين بس
1: عيدين بس في باكستان انا يعني كله يعني كامل هنا سعوديه بس
0: ايوه
1: عيدين في باكستان بس
0: وعائلة الآن كله في باكستان
1: اي كله في باكستان الآن باب يعني كله يمشي بعد يعني دوام خلاص ونقول يا أخي خلاص روح مع بيت اجلس مع عائلة اي الحمد لله كله هناك
0: انتوا تمشيتوا يوم العيد يعني بعد العيد هنا وبعد ما صليتوا العيد تحدثت لي في المسجد يعني جنوب مدينة أبها طلعتوا تمشيتوا ولا رحتوا تفطرون ولا ايش سويتوا بعد صلاة العيد
1: شوف بعد صلاة العيد حنا أجي أبها
0: أيوه.
1: عشان فطور
0: ايوه أوكي.
1: بعد فطور هلنا اجلسينا شوية أبو خيال
0: حديقة أبو خيال مطلة
1: صحيح اجلسينا شوية بعد هذا هلنا رحت البيت أوكي ريف شوية ريف
0: أيوة.
1: ترين ساعتين
0: أيوة.
1: بعد هذا هلنا رحت في هنا في
0: مهرجان
1: لا لا في تريك هذا عشان كلاود سوسة سودة
0: أيوة
1: هلنا
0: أيوة.
1: رحت هناك أول
0: طريق الملك
1: أيوة.
0: طريق الملك وال
1: في
0: يعني جهة خميس مشيت
1: أيوة. لا لا تريك هذا سودة
0: جبل طريق السود اتجاه السود ايوه
1: اجلس هناك اوكي بعدين في الليل يجي

0: خلاص رف. ثاني يوم أنا روح سودا
1: يتمشى
0: يتمشى في الفجر، ثلاثة الفجر بعد ثلاثة الفجر هنا روح سودا. أوكي بعد هذا هنا روح مكسي مسجي، وفي اسمه اثنين في حبالة. أوكي
1: الحبلة أيوة منتزه الحبلة أيوة
0: أنا أروح هناك والحمد لله يعني
1: تمشي كاملة.
0: إيه تمشي كاملة يعني. الحمد لله.
1: طيب ختاما يا أخي عبد الرحمن، كيف شفت أبها؟ كيف شفت أهلي أبها؟ كيف شفت تعامل أبها معكم يعني؟
2: صراحة يعني فعلا احنا رحنا حائل قبل كده
1: ايوه،
2: وناس حائل جميل يعني ما قصر الشباب حائل شاب حائل،
1: بس ما في اجواز يا ابها.
2: ايوه ما في اجواز هذا، بس في الابها ما تعاملنا مع الناس زياده، بس في الطبيعه يعني شفنا نيتر سبحان الله يعني كيف نقول
1: يعني ثقافة منطقة تغيرت من مكان إلى مكان
2: وسبحان الله يعني المدينة حلوة وناس ما شاء الله يعني جميل وتعاملهم جميلة وناس ما شاء الله ما قصر الناس.
1: أيوة أقل شيء ابتسامة في الوجه يعني، بس ممكن يمر علي يقول لك من العايدين كل عام
2: أنتم بزيب بالزبط كده يعني الحمد لله. زي ما أقول لك
1: مبسوطين أهم شيء،
2: الحمد لله مبسوطين من الرأس إلى أقل شيء الحمد لله يعني هذا مو لنا آخر مرة يعني هذا
1: بداية زيارة
2: بالضبط.
1: والله حقيقة أسعدتوني في هذه الزيارة، وطبعا مهندس عبد الرحمن والمهندس فيصل وأيضا مهندسين الإخوان جايين لزيارة يا أبو الغيث لأبها. عاداتنا وتقاليدنا سنويا حقيقة بعد العيد والاتجاه لي صراحة ما في فرق، ذاك الفرق الكبير اتجاه سواء لعميد الأسرة أو الأكبر سن، وأيضا الانتقال إلى زيارات بعض البيوت القريبة أو من لهم حق صلة الرحم. فلاحظت أنه ما في فرق حقيقة، ونحن مسلمون صراحة نفس الطباع ونفس العادات والتقاليد.
3: صحيح
1: صراحة أنا أقابلهم يا أبو الغيث وأنا أنقل هذه الصورة، إخواننا المقيمين في باكستان سعداء جدا كأنهم حقيقة في بلدهم الثاني.
3: أنت الحقيقة أخذت اللقطة وأحسنت الاختيار وأسعدتنا كثير بهذه الرسالة الجميلة والرائعة والضيوف الرائعين والجميلين والأجواء الحلوة اللي غمرتنا بالسعادة. الحقيقة
1: حبيت أن أغير من أحيانا الرسائل يعني نفس الرسائل اللي مثلا نذكرها، قلت أغير وألتقي بالإخوان من دولة ثانية
3: بالفعل.
1: ونسألهم عن أيضا كيف يرون العيد معنا وهم إخواننا حقيقة
3: بالفعل.
1: فالحمد لله رأينا كل يعني سعادة منهم وابتهاج زيارتهم لأبها.
3: شكرا جزيلا لك زميلنا المبدع دائما سعيد مشهور، وكل عام وانت بخير
1: وانت بصحة وسلامة أبو الغيث، وأعادها الله علينا وعليكم وعلى خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده والشعب السعودي والأمة الإسلامية بأمن وأمان وصحة وسلامة، وعساكم جميعا من عواد.
3: اللهم أمين. تحياتنا لك يا غالي.
1: شكرا لك يا أبو.
4: وسبحان الله بكرة وأصيلا.
3: وصلنا معكم مستمعينا لنهاية هذا البرنامج اللي استمر معكم لثلاث حلقات. عيدكم مبارك لكم، أجمل تحية من الإعداد رغد الحارثي ونوف الرخيم، والتقديم محدثكم أخوكم أبو الغيث الحيدر، والإخراج للزميل الرائع عبد المحسن آل سران. في أمان الله كل عام وأنتم بخير.

فيها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

ساحة بيضاء مكسوة بالرخام النقي تحيط بالكعبة المشرفة، وهو قلب المسجد الحرام النابض بالحياة والروحانية. أكبر كبيرا. كان المطاف منطقة محدودة تحيط بها بيوت مكة القديمة خصصت للطواف فقط، وعبر العصور الإسلامية المتعاقبة ومع تزايد أعداد الطائفين شهد صحن المطاف التوسعة والتطوير باستخدام الحجارة المحيطة به، ثم أدخل الرخام والمرمر لتجميل أرضيته. سلم تسليما كثيرا. الله أكبر. في العهد السعودي عكست مشاريع التوسعة في صحن المطاف نهضة عمرانية غير مسبوقة، حيث أعيد تنظيم المسارات واستبدلت الأرضيات برخام أبيض ناصع صمم خصيصاً ليبقى بارداً تحت أقدام الطائفين حتى في أشد أوقات الحرارة. يعد مشروع خادم الحرمين الشريفين لرفع الطاقة الاستيعابية لصحن المطاف نقلة نوعية، حيث أصبح جاهزاً لاستيعاب أكثر من 107,000 طائف في الساعة الواحدة، يسانده 4 أدوار و5 مناسيب للطواف بمساحة كلية تصل إلى نحو 12,350 متر مربع. الله أكبر. باتت المسطحات الداخلية للصلاة جاهزة هي الأخرى من أجل استيعاب قرابة 279,000 مصل، وذلك ضمن رؤية شاملة انتهجتها المملكة العربية السعودية في عمارة المسجد الحرام. الله أكبر كبيرا والحمد.

0: القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
0: كسوة الكعبة،
2: قطعة من الحرير الأسود تنافس الملوك والأمراء على تعظيمها والتشرف بصناعتها منذ قديم الزمان. كانت الكسوة تصنع في مناطق مختلفة ثم تهدى للكعبة المشرفة، إلى أن شرف الله المملكة العربية السعودية برعاية الحرمين الشريفين، حيث أمر الملك عبد العزيز طيب الله ثراه في العام 1346 من الهجرة بإنشاء أول دار لصناعة الكسوة في مكة المكرمة، فكانت أول حلة مكية الصنع منذ أن كسيت الكعبة المشرفة. تتكون الكسوة من 47 قطعة من الحرير الأسود المنقوش، تطرز عليها 68 آية قرآنية بخيوط الفضة المطلية بالذهب.
1: والحمد لله كثير.
2: يبلغ وزن الكسوة نحو 1400 كيلوغراماً، وارتفاعها 14 متراً، وتضم 4 جوانب منفصلة وستارة تغطي باب الكعبة.
1: وعلى آله وصحبه وسلم.
2: تمر صناعة الكسوة بمراحل دقيقة داخل مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة، وتستغرق عملية صناعتها نحو 11 شهراً، وتشمل 7 مراحل من تحلية المياه إلى غسيل الحرير وصباغته، ثم النسيج والطباعة والتطريز، وانتهاءً بالتجميع والفحص.
1: الله أكبر كبيرا.
2: في غرة شهر محرم، مطلع كل عام هجري جديد، تبدأ فيه مراسم استبدال كسوة الكعبة المشرفة، وتسدل الكسوة الجديدة مزينة بيت الله الحرام بأجمل ما كتبت يد وأعظم ما رأت عين.

0: فيها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: مهوى الأفئدة مكان يضيء قلوب المؤمنين بنسائم الطمأنينة، يد تحمي ويد تحف ضيوف الرحمن بالمحبة والأمان. شرف المكان.
2: ملايين الحجاج اعتادت المملكة العربية السعودية استقبالهم في كل عام من كل دول العالم، وسط إشادات بالتنظيم الهائل الذي جعل المملكة في الصدارة من حيث إدارة الحشود، بعد النجاح المتوالي الذي تحققه على صعيد خدمة ضيوف الرحمن ورعايتهم منذ اللحظات الأولى لاستقبالهم وحتى مغادرتهم. بدأت مسيرة جهود المملكة العربية السعودية لخدمة الحجاج والمعتمرين منذ تأسيسها على يد الملك عبد العزيز طيب الله ثراه، الذي حرص على توفير سبل الطمأنينة والتيسير للحجاج والزوار. الدكتور مترك السبيعي، أستاذ التاريخ السعودي المشارك في جامعة الطائف.
3: فيما يتعلق بالطوافة والمطوفين، فمنذ أن دخل الملك عبد العزيز مكة المكرمة في عام 1343 للهجرة، أصدر طيب الله ثراه أمره بالإبقاء على الطوافة كمهنة منحصرة لأبناء مكة المكرمة، وجاء ذلك حقيقة في المادة الرابعة من المرسوم الملكي.

0: لك المنشور تحت عنوان هذا بلاغ، ليشكل الضامن لمهنة الطوافة واستمراريتها. فقد نصت المادة الرابعة منه على ما يلي: كل من كان من العلماء في هذه الديار أو موظف الحرم الشريف أو المطوفين ذو راتب معين فهو له على ما كان عليه من قبل، إن لم نزده فلن ننقصه شيئا، إلى آخره. وجاءت الخطوة الأولى لتنظيم الطوافة وتعريف مهامها في عهد الملك عبد العزيز بصدور نظام إدارة الحج في 20 ربيع الأول عام 1345 للهجرة، الذي حدد مهام وواجبات المطوفين والزمازمة والمخرجين والمقومين ووكلاء المطوفين بجدة ونقباء جدة ووكلاء المدينة المنورة، إضافة إلى وظائف إدارة الصحة العامة وواجبات الحجاج.
1: واستمرت المملكة بعزم وحزم على أساس التوحيد في تسخير جميع الإمكانيات المادية والبشرية لخدمة ضيوف الرحمن. وفي العام 1355 بدأ تنظيم أعمال المطوفين وتحديد مهامهم ومسؤولياتهم، حتى جاء الأمر الملكي بإنشاء المديرية العامة للحج وإقرار النظام الموحد لوكلاء المطوفين والمشايخ وإضافة شؤون العناية بالحج.
0: وللوصول إلى المزيد من التنظيم والتطوير لخدمات الحجاج، صدر المرسوم الملكي في عام 1355 للهجرة بتنظيم أعمال المطوفين وتحديد مهامهم ومسؤولياتهم. ثم جاء المرسوم الملكي في العام 1365 للهجرة بالموافقة على نظام وكلاء المطوفين ومشايخ الجاوة، ليضيف اهتماماً آخر لمهنة الطوافة في العهد السعودي، ويدخلها حقيقة في مرحلة التطوير العملي والتنظيم الجيد للخدمات، بعد أن تم إنشاء المديرية العامة للحج في نفس العام، لتكون عملية خدمات الحجاج أكثر تنظيماً.
1: وتعاقبت التطورات في المنظومة بقيادة المؤسس رحمه الله، لتصبح في العام 1372 المديرية العامة للحج وتنظيمها ككيان مستقل.
0: ثم جاء بعد ذلك المرسوم الملكي في عام 1367 هجرية المصادق على نظام المطوفين العام، معتبراً الطوافة عبارة عن وظائف معينة يؤديها كل مطوف، واستبقى النظام على تقسيم المطوفين إلى 3 طوائف: طائفة مطوفي العرب والفرس والأتراك والأفارقة، وطائفة مطوفي الهند والباكستان، وطائفة مشايخ الجاوة. ثم أعطيت الطوافة صفة المهنة في طلبات السفر إلى الخارج منذ العام 1368 للهجرة، إلى أن صدر المرسوم الملكي الكريم في عام 1371 للهجرة بإلغاء الرسوم التي تؤخذ على الحجاج باسم رسوم الحج والإبقاء على عوائد أرباب الطوائف. وفي غرة سفر من عام 1372 هجرية صدر من الملك عبد العزيز الأمر السامي الكريم رقم 150، متضمناً المزيد من التنظيم والتطوير للمديرية العامة للحج، وكانت هناك دوائر ذات ارتباط بها، ومنها رؤساء المطوفين وهيئاتهم بجدة التي بقيت على نفس مهامها وأعمالها.
1: وشهدت منظومة الحج والعمرة نجاحات كبرى عاماً بعد عام، ضمن مشاركة فاعلة بين جميع الجهات الأمنية والصحية واللوجستية، كأحد أهم الإنجازات التي تفخر الدولة بتحقيقها بفضل من الله عز وجل، ثم بما سخرته حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين حفظهم الله من إمكانيات مادية وبشرية لخدمة ضيوف الرحمن، وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المسلمين للقدوم لأداء فريضة الحج ومناسك العمرة والزيارة. ولهذا الهدف دشن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله برنامج خدمة ضيوف الرحمن كأحد برامج تحقيق رؤية 2030، بهدف رفع مستوى الخدمات المقدمة لهم وإثراء تجربتهم الدينية والثقافية.

0: الثقافية. وتطورت منظومة الحج والعمرة خلال الأعوام القليلة الماضية تطورات عدة ومهمة، نظراً لما يمثله قطاع الحج والعمرة من أولوية قصوى، مما ساعد في إطلاق العديد من المبادرات لتنظيم القطاع والارتقاء بجودة الخدمات، منها إتاحة التأشيرات الإلكترونية للحجاج والمعتمرين من جميع الدول، وتمديد فترة موسم العمرة، وإطلاق مشروع حافلات مكة، وتطوير المواقع التاريخية والإسلامية، وتسهيل قدوم المعتمرين من خارج المملكة عبر عدد من التأشيرات. وأسهمت مبادرات الوزارة الإلكترونية في رفع جودة الخدمات وتسهيلها، بالإضافة إلى العديد من الإنجازات التقنية مثل مبادرة طريق مكة التي سهلت إجراءات دخول ضيوف الرحمن عبر المنافذ دون انتظار، وإتاحة الحجز الإلكتروني المباشر للخدمات ضمن منصات رقمية مرتبطة بمزودي الخدمات من داخل وخارج المملكة، وإصدار التأشيرات اللازمة فورياً بالربط مع الجهات الحكومية لتسهيل القدوم إلى المملكة عبر وسائل الدفع والمسارات الإلكترونية الميسرة. الأستاذ سعد العيد متطوع في حملات الحج الخيرية.
1: بالنسبة لسهولة إجراءات الحج، في السابق كنا نذهب بأنفسنا إلى مكاتب الحملات ونختار الحملة الجيدة ونختار الحملة المناسبة، وكذلك ممكن أن نقع في حملة غير جيدة أو البيانات قد تكون ناقصة، أحيانا يصدر التصريح أو ما يصدر. حاليا كل شيء إلكتروني وأنت في بيتك، وهذه من العمليات اللي سهلت بشكل كبير على الحجاج رفع بياناتهم، فأنت داخل المملكة أو خارجها تستطيع الدخول على موقع وزارة الحج وترفع بياناتك وتسجل البيانات وتوثقها، ويعرف من هي الحملة المستضيفة لك، من أين ستسكن، أين مواقع هذه الحملة، كل بياناتك موجودة ومرصودة وموثقة إلكترونيا وكذلك في الباركود. فلذلك ما إن يصل الحجاج يتم تجميع الحجاج بشكل كامل في جدة، ويتم تسليمهم كافة الهدايا وكذلك البيانات والأساور الخاصة، إذا كان هو في القطار يعطونا أساور خاصة بالقطار، يعطونا أساور موضح فيها موقع الحملة وبياناتها وأرقام التواصل، وأيضا بيانات الحاج نفسه في حال أنه لا يعرف أن يتحدث مع الطرف الآخر، يعرفون أن اسمه وبياناته وموقع حملته، فيعرف أن يدله أي كشاف أو أي شخص في حال أنه تاه الشخص أو يسأل عن أي شيء، يستطيعون إرشاده بشكل سريع جدا.
0: كما أسهم الدعم المتواصل من القيادة في إيجاد العديد من الخدمات، منها مراكز الإرشاد في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر، ومراكز عناية لخدمة حجاج بيت الله حول الحرم، وفي عدد من المواقع التي تشهد كثافة لحركة الحجاج، علاوة على مبادرة الضيف الخفي للتأكد من جودة الخدمات المقدمة للحجاج، والجولات الرقابية المستمرة، وإيجاد التأمين الصحي الشامل لتوفير تغطية شاملة في حال التعرض للأمراض والحوادث العرضية ومخاطر السفر.
1: بالنسبة لرعاية الحاج، بفضل الله ثم جهود المملكة العربية السعودية ولله الحمد، يمكن تلاشت هذه المشكلات بشكل كبير. أولها الاختناقات المرورية، واحد الآن بفضل الله ثم وجود قطار الحرمين وكذلك قطار المشاعر، أصبح الحاج يسهل عليه التنقل بين المشاعر بسهولة في هذا القطار في مكان مكيف ومرتب، وكذلك قطار الحرمين كان في صعوبة في الوصول إلى المطار أو العكس، الآن 45 دقيقة أنت في وسط الحرم أو في وسط المطار. اثنين، الإعاشة الآن أصبح وزارة الحج تلزم الحملات بالاتفاق مع موردين معتمدين بمواصفات محددة يعني ثابتة، فلذلك أصبح كل الحملات تقدم تقريبا بمستوى واحد ونظافة أكل واحدة. كذلك اختناقات المرورية في الوصول إلى المشاعر من خلال قطار الحرمين، وكذلك سهل على الحاج أن يصل إلى المشاعر بشكل سلس وسريع. بالنسبة أيضا للإرشاد الديني، أصبح الحاج من أن يصل إلى أو يتم قبوله في الحج يصل باركود أو سوارة، هذه السوارة فيها كافة الأدعية وكافة الإرشادات الدينية خاصة بمناسك الحج، وأصبح حتى في أنه يستطيع أن يحدد موقع الحملة ويعرف مكانها من خلال هذا الباركود. التدافع في الحرمين أو في الجمرات، وزارة الحج مشكورة أصبحت تنظم عملية نقل الحجاج وتفويجهم على شكل دفعات منسقة ومرتبة مع المجلس التنسيقي لحملات الحج، ويتم نقلهم بكل حملة لديها وقت محدد في الانطلاق والتحرك من وإلى هذه المشاعر، حتى لا يتم أو لا يحدث تدافع، ويتم تنظيم هذه التفويج حتى لا يكون هذا التدافع لا سمح الله.
0: جهود المملكة لا تقتصر على رعاية الحجاج داخل الحرمين الشريفين، بل تبدأ هذه الجهود من سفارات وقنصليات المملكة في الخارج التي تستقبل طلبات الحاج الضخمة في كل عام، وتوفر لمقدمي الطلبات ما يساعدهم في إكمال الإجراءات في زمن قياسي. وفيما يتعلق بإدارة وتنظيم الحشود في الحج، سجلت المملكة إنجازاً عالمياً من خلال تسخير تقنيات الذكاء الاصطناعي لتنظيم حركة الحجاج بدقة عالية، بالإضافة لتنظيم الحشود وإدارة تفويج وفود الحجاج بين المشاعر المقدسة والمتابعة الدقيقة من خلال غرف المتابعة والتحكم، بما يضمن انسيابية الحركة عند أداء المناسك. سلسلة من الإنجازات والرؤى الصائبة والخطط المدروسة التي وضعتها المملكة لتحقيق نهضة شاملة في جميع المجالات والقطاعات محلياً وإقليمياً ودولياً لتحقيق أعلى معايير الجودة في سبيل تسهيل إجراءات وصول الحجاج والمعتمرين من شتى بقاع الأرض وأثراء تجربتهم الدينية والثقافية ضمن شراكة ناضجة بين القطاعات الحكومية والخاصة كافة وبسواعد أبناء هذا الوطن المعطاء والمقيمين على أرضه.
2: شرف المكان. إعداد وتقديم ميعاد الحسن. إخراج يوسف المطيلق.

0: أيها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
0: الحجر الأسود.
2: مبدأ الطواف ونهايته، وهو حجر من الجنة أتى به جبريل عليه السلام إلى نبي الله إبراهيم عليه السلام عند بنائه الكعبة.
1: والحمد لله كثيرا.
2: يحاط الحجر الأسود بإطار فضي ويظهر على شكل بيضاوي، ويتكون من 8 قطع من الجزء المتبقي منه.

في ظاهره مجموعاً بعضها إلى بعض بأشكال متفاوتة. يروى أن القطع تبلغ 15 قطعة، إلا أن القطع السبع الأخرى مغطاة بالمعجون البني الذي يراه كل مستلم للحجر، وهو خليط من الشمع والمسك والعنبر موضوع على رأس الحجر. شهد الحجر الأسود عبر التاريخ أعمال ترميم للحفاظ على استقراره ضمن بناء الكعبة، وبعد أن شرف الله المملكة العربية السعودية برعاية الحرمين الشريفين حظي بعناية فائقة. جدد إطار الفضة المحيط بالحجر الأسود مرتين، كما وضعت إنارة خاصة تحدد الحد الشرعي المقابل له وترشد الطائفين إليه بيسر وسهولة. الله أكبر الله أكبر الله. ينظف ويلمع الحجر باستخدام تقنيات حديثة ومواد ذات مواصفات عالمية، حيث يشرف على تطييبه والاهتمام به دورياً فريق فني مختص، مما يعكس احترافية عالية في صيانة هذا المعلم المقدس. والحمد لله. في عام 1442 صور الحجر الأسود بتقنية فوكس ستاك بانوراما، وتم خلال هذا المشروع التقاط 1050 صورة عالية الدقة، تكون منها نموذج ثلاثي الأبعاد للحجر، وهي معالجة تقنية تعد الأولى من نوعها عالمياً.

0: القلوب، تتوحد الخطى، وتسمو النفوس. أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: في أعظم رحلة إيمان، أيد تمتد بالخير، وأرواح تترك أثرا لا ينسى.
0: أثر.
2: الوجبات في الحج ما تقتصر على الإعاشة فقط، بل تمتد لتشمل عمل أدق وأقرب للحاج، ويرتبط بشكل مباشر براحته الصحية في تنقله بين المشاعر. وهذا دور طباخ الحملة، اللي ما يكتفي بإعداد الطعام بل ينظم الوجبات حسب برنامج الحجاج، ويراعي توقيتهم واحتياجاتهم خلال أيام الحج، ليكون الطعام جزء من مساعدتهم ودعمهم في أداء المناسك. بنتعرف على هذا الدور ونقرب أكثر من طبيعة عمل طباخ الحملة في الحج مع العم محمد سليمان. يا هلا وسهلا فيك.
3: حياك الله، يا هلا بيك والله، حياكم الله، يا هلا والله، تشرفنا بكم، الله يبارك فيك.
2: الله يسلمك،
3: فرصة سعيدة.
2: وأنا أسعد. عم محمد، كيف يختلف إعداد الطعام في الأيام العادية وفي الحج؟
3: أيام العادية هذا يعني الطبخ عادي، أما بالنسبة للحج يا طولة العمر فيه يختصر على طبخات كثيرة.
2: أي،
3: ما هو على نوع واحد، تعمل لهم الكبسة وتعمل لهم الرز الشيلاني ويطيلة العمر، وتعمل لهم الحساوي لازم تشكل لهم، والمفلق، كل ذي اللي تعمل لهم.
2: طيب هذه الطبخات هي نفسها في الأيام العادية؟
3: لا طبعا، هذا في بيتك ما تعمل على الأشياء أربع أشكال خمس أشكال، ما تعمل.
2: أي،
3: تعمل لك شكل واحد في بيتك.
2: يعني في الحج تسوون أكثر من صنف.
3: أي نعم، وين أسوي أكثر من شكل. الرز يجي له نوعين وثلاث أشكال، الرز من بخاري إلى رز أبيض إلى كبسة، ويطلس العمر بالإضافة إلى يا هريس ولا مفلق ولا حساوي، لازم تعمل لهم وتراعي الظروف، اللي مريض مثلا تراعي ظروف السكر الضغط، لازم تراعيهم وتشكل لهم.
2: طيب كيف أنت تحضر لنفسك وجبات جديدة كل عام قبل الموسم، ولا هي قائمة ثابتة كل سنة نفس الأكل؟
3: لا والله احنا كل سنة نفس الأكل.
2: يعني هي قائمة ثابتة.
3: اي نعم، بالإضافة إلى البوفيه.
2: اي،
3: معنا ناس تعمل بوفيه بأنواع أكل مشكل درجة أولى، الله يجزاهم خير.
2: أنت تسوي الأكلات الشعبية؟
3: الأكلات الشعبية فقط. اي نعم.
2: طيب كيف نظام الطبخ في الحج؟
3: نظام الطبخ في الحج يختلف، يعني بالنسبة يوم اللي في ميناء يختلف عن عرفة، ما يطول العمر والرز الحساوي نعملها بعد مرضى في مرضى نعملها في يوم عرفة. اي نعم، وكبسة اللحم وكبسة الدجاج نعمل لهم. وبالنسبة للفطور مشكل بالإضافة إلى الأجبان، بالنسبة للفطور الكبدة الطازة هذا في يوم عرفة، بالإضافة إلى الفول، بالإضافة إلى العدس، البيض المسلوق، البيض يا طولة العمر، الشكشوكة، المقلي، بالإضافة إلى الأجبان.
2: طب أنتوا كيف تطبخون؟
3: على حطب، في عرفة على حطب.
2: أي، وفي ميناء؟
3: في ميناء لا، على والله على التوافير من الحكومة اللي حطت.
2: أي، في المطابخ المركزية يعني.
3: المركزية، أي نعم.
2: طيب أنت تعرف أبوي، يعني في الحج الناس ما شاء الله تبارك الله كثير وأعداد هائلة.
3: نعم.
2: المقادير في الطبخ للعدد البسيط يختلف عن العدد الكبير، ايش تسوي؟ لا. انت
3: لا والله انا يوميا الوجبه الواحده يا طولة العمر تتكلف لها كيسين ثلاثه اكياس رز،
2: ما شاء الله،
3: الى ثلاثه اكياس ب40 كيلو، وليس ب10 كيلو، ب40 كيلو
2: الكيس الواحد. 40 كيلو
3: الكيس الواحد، 40 كيلو
2: ما شاء الله.
3: انا اكب لي ثلاثه اكياس في بالنسبه في ويوم عرفه نكب لنا الى 6-7 اكياس،
2: ما شاء الله.
3: اي نعم،
2: يعني اعداد كبيره.
3: أعداد كبيرة، إيه نعم.
2: طب أنتوا كيف يعني تحفظون الأطعمة خصوصا أنه درجة الحرارة عالية؟
3: والله إحنا نسويها على طول، بس خالص يعني ينشف الرز وعلى طول نقدمه فوري.
2: أي، ما تخلونه يطول، على طول تقدمونه.
3: لا لا لا لا، ما بتطويل، لا نخاف من التسمم، نخاف من الأشياء هذه، لا لا على طول. من يجهز أبد على طول قدمناه، عارف الوقت اللي هم يحددون لنا الوقت الساعة الفلانية يطول العمر، وإنه ونعمله ما يجي الساعة فلان، يعني الوقت المحدد إلا جاهزة.
2: اي يعني انتم تشتغلون على حسب الوقت.
3: اي نعم على حسب الوقت نعم.
2: طيب وجبة العشاء نفس وجبة الغداء ولا تختلف؟
3: بالنسبة للرز نخفف، انا اكب ثلاثة اكب كيس واحد في الليل، بالاضافة اسوي لهم هريس مع اسوي لهم مكرونية، نسوي لهم يطول عمر شوربة نعملها له، وبرضه في الليل نعمل لهم الجيمات.
2: إيه بتعدلون مزاجهم انت كده؟ إيه
3: نعدل مزاجهم يا بنتي، لازم لازم
2: مع القهوة.
3: مع القهوة نعم طال عمرك.
2: طيب انت تعرف عم محمد انه في الحملات يكون فيها عدة جنسيات.
3: نعم.
2: طيب انتو كيف تراعون اختلاف الجنسيات والعادات الغذائية؟ في ناس ما تاكل اكلنا، بعض الجنسيات ما تاكل اكلنا الدسم.
3: برضه كلامك في محله، لكن ما يوم جانا واحد قال ما ابغى هالشيء فلان، ولو جي قلت له شو اللي تمر به؟
2: ما شاء الله.
3: اي حاجه تشتهيها ولا اللي ترقبها بسنه عدد، ناخذ خاطره لازم.
2: ما شاء الله.
3: لازم تاخذ خاطر الحاج.
2: والله عم محمد واضح ان اكلك طيب.
3: لا الحمد لله، والله ابشرك من فضل رب العالمين، يوم عرفه تعالي شوف العالم شو اللي تدعي وتطلب.
2: كم واحد يطبخ معك؟
3: والله ما معي المساعدين 10 اشخاص، انت خابر في غسيل وفي تقطيع وفي كذا، لان شلون العشره ذي علشان ما نبقى اي وجبه يبقى تخلي حق وجبه ثانيه، لا مستحيل.
2: يعني تقصد انت انه ما في شيء بايت؟
3: اي لا بايت مستحيل، حتى لو يزيد ودي برا.
2: طيب لو كان في بعض الأكلات يعني ممكن تضر بصحة الحاج أو إن ما تنفع، تسويها ولا ما تسويها؟
3: لا ما أسويها.
2: أي حلو.
3: لا ما أسويها، أي حاجة يضر الحاج لا يمكن يعمل.
2: يعني أنتوا ما شاء الله المطبخ عندكم شغال 24 ساعة ولا لكم أوقات معينة؟
3: لا والله عندنا الأول نسوي الفطور بدري

0: علشان ما تدق الساعة 6 إلا هو مقدم على البوفيه.
1: حلو.
0: أي نعم.
1: يعني بعد صلاة الفجر تبدون؟
0: نبتدي من بعد صلاة الفجر. وبالنسبة لا خلص الفطور قدموه بتدينا عادة الأمر في حق الغداء.
1: وبعدها العشاء.
0: نعم بعدين فترة الغداء انتهت بترينا فترة العشاء.
1: أنت كم صار لك ما شاء الله تطبخ في الحج؟
0: والله من 35 إلى 40 سنة تقريبا.
1: ما شاء الله لك طولة العمر يا رب.
0: الله يبارك.
1: شكرا لك عم محمد.
0: الله يبارك فيك ويرحم والديك. ونشكر حكوماتنا خادم الحرمين الشريفين على هالجهد اللي عملوه بجراحة ضيوف الرحمن.
1: يعطيك
0: الله يجزاك خير ويرحم والديك. شاكرين.
1: الشكر موصول لمستمعينا. حكايتنا مع ضيوفنا مستمرة والأثر باقي. في أمان الله.
2: أثر مع ياسمين السهيمي والمخرج محمد العبود.

القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

معلم معماري يتصدر سقف الكعبة، وهو من أبرز المعالم التاريخية المرتبطة بالكعبة المشرفة في المسجد الحرام. يقع الميزاب في الجهة الشمالية من سقف الكعبة المطلة على حجر إسماعيل، ليشكل عنصراً هندسياً يجمع بين الوظيفة الإنشائية والدلالة التاريخية والرمزية والروحية. صنع الميزاب من الذهب الخالص أعيار 24، إذ يبلغ وزن الذهب المستخدم فيه نحو 50 كيلوغراماً تقريباً، ويؤدي الميزاب وظيفة أساسية تتمثل في تصريف مياه الأمطار التي تتجمع على سطح الكعبة المشرفة، حيث صمم بانحدار مدروس يسمح بتوجيه المياه نحو حجر إسماعيل. يزدان الميزاب بزخارف إسلامية متقنة تضم نقوشاً هندسية ونباتية متناسقة، إلى جانب كتابات عربية تزين جوانبه في تجسيد لجماليات الفن الإسلامي ودقة الحرفية في صناعته. شهد ميزاب الكعبة عبر التاريخ أعمال صيانة وتجديد مع الحفاظ على تصميمه المعماري، كان آخرها في العهد السعودي، وذلك ضمن منظومة العناية التي توليها السعودية بالحرمين الشريفين لضمان سلامتها واستدامتها.

0: أيها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: نسائم الحج مع الدكتور عبد العزيز العمري.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلوات ربي وسلامه على أفضل الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي وأخواتي المستمعين والمستمعات، أسعد الله أوقاتكم وبارك فيها وفي سائر أعماركم مع حلقة جديدة من برنامج من نسائم الحج. وكما ذكرت في بداية البرنامج في حلقاته الأولى أن الحديث في هذا البرنامج هو عن نسائم، عن نفحات، عن شعور يتمثله الحاج والمتابع للحج ليستشعر عظيم شرع الله ورحمة الله وتيسير الله سبحانه وتعالى ونظرة المساواة للخلق فيما بينهم، وأنه لا فضل لعربي ولا عجمي إلا بالتقوى. ولذلك المساواة مبدأ أساسي أشرنا إلى تأكده في المكان وفي اللباس وفي الزمان لسائر حجاج بيت الله الحرام، فمرجعهم القرآن الكريم والسنة النبوية التي سعت لبناء المجتمعات البشرية على ما نظمه خالق الإنسان والبشر سبحانه وتعالى، ليسود بينهم السلام وليرضى عنهم الخالق ولتسود الحياة السليمة والحضارة الإنسانية القائمة على الأسس الصحيحة، ومنها المساواة بين الناس التي أكدها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وكان مما حفظ عنه صلوات ربي وسلامه عليه في تلك الخطبة في عرفات: لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لأعجمي على عربي، ولا لأبيض على أسود، ولا لأسود على أبيض، إلا بالتقوى، الناس لآدم وآدم من تراب. سبحان الله، هذا رسول رب العالمين يؤكد لنا أن أصل البشرية واحد وأنهم خلقوا من تراب، فلا يتعالى بعضهم على بعض. وهذه هذا التأكيد في المساواة بين الناس وأنه لا فرق بينهم إلا بالتقوى، التقوى بالطبع يعلمها الله سبحانه وتعالى، تأكد في أكثر من خطبة. ولذلك خطبة حجة الوداع المشهورة هي خطبة عرفات، كرر بعضها في خطبته يوم النحر في منى وغيرها. ولذلك يعني التأكيد على هذا الأمر، والتأكيد على الدعاء والاستغفار باستمرار في هذه الشعائر في الحج. فالرسول صلى الله عليه وسلم يؤكد أن أفضل الدعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وفي رواية: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ أمام الحجيد كما في رواية الزبير ابن العوام رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إذن الدعاء والذكر وهذا عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لعل مما يجدر التنبيه إليه من نسائم الحج ونفحات الحج أمانة الرسول صلى الله عليه وسلم وكمال رسالته، فهو حينما أراد أن يخطب أمر أن ينصت الناس ليسمعوا خطبته ويعوها، فتوزع رجال بين العالم الذين كانوا يقدرون بما يقارب 100,000، وهذا رقم في ذاك الزمان ليس سهلا. فكان صلى الله عليه وسلم يؤكد: فليبلغ الشاهد الغائب فربما مبلغ أوعى من سامع. توزع الصحابة بين صفوف الناس ليرددوا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يقول: أيها الناس اسمعوا قولي، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد هامي هذا بهذا الموقف أبدا. والإنصات، طلب الإنصات يعني السماع لكي يتعلم الناس ولكي يعي الناس من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم حريصا أن يشهد الناس بأمانته وأدائه للرسالة وقيامه بالواجب المناط به صلوات ربي وسلامه عليه. فسأل الناس: إن الله سائلكم عني، فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة. فرفع إصبعه صلى الله عليه وسلم إلى السماء وقال: اللهم فاشهد. وذرفت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يرفع بصره إلى السماء يتطلع إلى رضا الله سبحانه وتعالى، وهو المطلع عليه وعلى الناس صلوات ربي وسلامه عليه. ولذلك كل ما ذكرت هذا الموقف يقشعر البدن، وحرص الرسول صلى الله عليه وسلم ونزول دمعه الشريف في هذا الموقف. كمال الدين كان مما أعلن في هذه الحجة، كما قال الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولذلك لما سمع عمر الآية بكى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك يا عمر؟ قال: أبكاني إن كنا في زيادة، أما إذا كمل فإنه لا يكمل شيء إلا نقص. فقال: صدقت. فكانت هذه الآية تعني قرب رحيل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى رفيقه الأعلى، لأنه أدى دوره وقام بأمانته وأدى رسالة الله سبحانه وتعالى إلى خلقه. وقيل إنه قرأ صلى الله عليه وسلم: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هذه الآية فيها تفاؤل عظيم بنصر الله وفتحه للبلدان وللقلوب ولقرب فتح البلدان المتعددة. ولذلك استبشرت الأمة بنزول سورة النصر، لكن بعض الصحابة حزن حيث فهموا منها قرب أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هذه الحجة وداعا حقيقيا من النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، حيث أشهد الله على شهادتهم لهم بأداء الأمانة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقبل أن نختم هذه الحلقة من حلقات برنامج من نسائم الحج، أذكر وأذكر أن ذكر الله تعالى لا يتوقف عند الحج، كما قال: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. صحيح ينتهي لبس الإحرام، ينتهي أشياء، لكن ذكر الله يبقى إلى أن تغادر هذه الدنيا وأنت تذكر الله سبحانه وتعالى. صلى الله على نبينا وأسوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله ومن اتبع سنته إلى يوم الدين، وتقبل الله من الحجاج حجهم وغفرنا ولهم الزلات والخطايا، وجعلنا وإياهم ممن حجه مبرور وممن يرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نسائم الحج مع الدكتور عبد العزيز العمري.

0: فيها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: وأذن في الناس بالحج.

0: الشعائر والمشاعر المقدسة، ومنها ما يشاهده المسلم ويقوم به في أيام عشر ذي الحجة. ولكن بالتأكيد، وسواء علمنا عن هذه الحكم أم لم نعلم، إلا أن في كل هذه الأفعال حكم يريدها الله تعالى، ويريد من عباده الاستفادة القصوى منها إيمانيا وتربويا. لذلك نحن في هذه الحلقة من البرنامج سنتحدث حول هذا الموضوع مع فضيلة أستاذ الشريعة والقانون الشيخ محمد البيشي. يا أهلا وسهلا فيكم معنا في وأذن في الناس.
1: أهلا وسهلا بكم وبالمستمعين الكرام، وأسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في هذه الأيام، وأن يبارك الله عز وجل للحجيج حجهم في هذا العام، وأسأل الله عز وجل أن يكون هذا الحديث حديثا نافعا بإذن الله تعالى.
0: بإذن الله. من لحظة الإحرام والتلبية الوضع مختلف، ليست عبادة ليست كباقي العبادات، ففيها لبس مختلف وفيها أداء في مكان مختلف. أما باقي العبادات فتؤدى في أوقات مختلفة، ويستطيع أن يؤديها المسلم في أي مكان في العالم. ما الذي نستفيده من لحظة لبس الإحرام والتجرد من كل ملابس الدنيا غاليها ورخيصها؟
1: أولا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. فرض الله سبحانه وتعالى هذه الشعيرة العظيمة، وهي شعيرة ممتدة لشعيرة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، ولما فعله هو وابنه إسماعيل. لذلك حينما كانت هذه الشعيرة التي فرضها الله عز وجل في واقع أمرها تختلف عن بقية الشعائر والشرائع، لأن الله سبحانه وتعالى جعل في هذه الفريضة عدة عبادات مختلفة متنوعة، وفي كل عبادة أجزاء من الأعمال المتنوعة. لذلك هي من العبادات التي جمعت أفعالا تجمع صورا كثيرة لعبادات أخرى، فجمع الله عز وجل فيها العبادات البدنية والعبادات القولية والعبادات القلبية، وفي كل صورة من هذه الصور مجموعة كبيرة جدا تطرأ على الحاج، فلذلك شرعها الله عز وجل في العمر، ولو لم تكن إلا لمرة واحدة، فإن الحج أو إن هذه الفريضة وهذا الواجب يسقط عن المسلم إذا أداه في العمر مرة واحدة. فالله عز وجل حينما يخاطب الإنسان بهذه العبادة العظيمة، فإنه يستجمع له هذه الصور المتعددة، ويريد الله عز وجل من هذا الإنسان أن يخرج من واقع اعتياداته العبادية اليومية إلى واقع جديد يمارسه بالجمع، أي أنه لا يمارسه فردا، إنما يمارسه مع مجموعة من المسلمين الذين يتشابهون معه في لباسه وفي حديثه وفي قوله وفي تنقلاته وفي بياته. وكذلك أراد الله عز وجل أن يمتثل هذا المسلم من أول فرض وأول تلبية لهذا النداء العظيم الامتثال لإبراهيم عليه الصلاة والسلام. لذلك جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام أبو داود في سننه بسند حسن صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قفوا على مشاعركم فإنها إرث من إرث أبيكم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فمن أول لحظة يبدأ الحاج فرضه لهذه العبادة على نفسه امتدادا لفريضة الله عز وجل، فإنه سيشعر بأمر مختلف ابتداء من تلبيته وابتداء لما سيمر به من عبادات مختلفة. لذلك الله سبحانه وتعالى حينما ذكر أن هذا الحج أشهر معلومات، ومن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعل من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، جعل الله عز وجل هذه العبادة الصورة المصغرة للتوحيد الذي جاءت هذه الشريعة وجاء رسولنا الله صلى الله عليه وسلم بتحقيقها في كل أمورنا وفي كل ناحية من نواحي أعمالنا. تحقيق التوحيد، ومن معاني هذا التوحيد أول عبارة يدلي بها هذا الإنسان: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن هذه الشعائر التي جاءت مناهضة لتلك الشعائر التي كان يقوم بها مشركو قريش حينما كانوا يستهلون هذه الفريضة بالفريضة الحج، لكن يبدأونها بعبارة مليئة بالشرك حينما قالوا: لا شريك لك إلا شريك هو لك. فلذلك جاءت هذه العبادة.

0: هذه العظيمة يعني تمحي هذه الشوائب وهذه البدع وهذه الخزعبلات التي كانت تمارس قديما من مشركي قريش ومن العصور التي كانت تسبقها.
1: ويقولها الحاج شيخ محمد لفظا يعني يتلفظ بالنية بخلاف باقي العبادات، ويستمر في أيام وليالي الحج يردد هذه العبارة كتوكيد وتربية ودربة للنفس.
0: صحيح، لذلك كانت الصورة المتجلاة لآيات الحج أن الله عز وجل حينما أمر الحاج ذكره بأن يذكر الله سبحانه وتعالى في جميع مشاعر وجميع فرائض وجميع مراحل هذه العبادة العظيمة، فيذكر الله عز وجل إذا ابتدأ حجه، ثم بعد ذلك إذا أفاض الناس اذكروا الله واستغفروا الله، ثم بعد ذلك شرع الله عز وجل لهذا الحاج أن يمتثل صورة هي في بقية العبادات، لكن عبادة الحج لها صورة نمطية قد تختلف عن بقية صور العبادات. من أبرزها ومن الدروس المستفادة في هذه العبادة وهي الصورة الجمعية. لذلك حينما كان كفار قريش يعني يتسنمون ويتزعمون مسألة الحج وكانوا يستنكفون ويستكبرون أن يفعلوا ما كان يفعله بقية الحجاج، فأمرهم الله عز وجل أن يفيضوا ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. فهذه التصورات الجمعية التي يمارسها الإنسان في حجه ينتقل فيها من صورة أولا العبادة الفردية التي قد يجهل الإنسان بعض صورها فيفعل ما يفعله الناس مثله، ابتداء من لباسه وابتداء من تلبيته وابتداء من تنقلاته، ثم بعد ذلك يمارس معهم جميع صور ومراحل الحج، وذلك وهذا يعطي انطباعا عن البساطة التي يجب أن يتحلى بها الإنسان وأن يبتعد عن كل صور التكبر وعن كل صور الأنفة التي قد تعلو محي الإنسان وتعلو أيضا صورة من صور يعني اعتزازه بنفسه أنه مندمج مع هؤلاء الناس في تلبيتهم وفي إحرامهم وفي لونهم، وبعيدا عن كل مظاهر الاختلافات الاجتماعية التي قد تكتنف هذا الحد، فإنه يستفيد من هذا الاجتماع الكبير. لذلك شرع الله عز وجل حتى في هذا الاجتماع أن يتبادل الإنسان في تجارته أو بيعه أو أن يتبادل معهم المعارف، لأن قريش سابقا حينما كان لديهم سوق ويطلق عليه سوق منى طبعا، ولغة ويجوز أن يقول إنسان منى ومنى، لكن كان لهم سوق يتبادل هؤلاء الناس فيهم المعارف ويتبادلون فيه المنافع، ثم بعد ذلك استنكف بعض الناس من هذا البيع ومن هذا الشراء، وأصبح بعض فئات من قريش كانوا يقولون بأننا لا نريد أن نأخذ أزادا معنا، فأمرهم الله عز وجل أن يتزود وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ثم بعد ذلك شرع الله عز وجل في هذه المواسم في هذا الموسم العظيم المعرفة، وهي الطابع الاجتماعي الذي يجب أن يحتفي الإنسان به، إضافة إلى جانبه العبادي إلى جانب العلاقات وجانب الاستفادة، لأن الناس سابقا لم يكونوا يتعارفون على ثقافات مختلفة ولم يكونوا مطلعين على ما في ما لدى الآخرين من العادات ومن الصور المجتمعية. نعم. ومن يعني بعض الأمور التي قد تجهل، فيأتي هذا الحج ليجمعهم ويستفيدوا من العلم ويتزاورون فيما بينهم ويتزودوا فيما بينهم من هذه العادات وهذه الصور المجتمعية.
2: نعم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وأذن في الناس.
1: من جديد نحييكم مستمعين، ولازال حديثنا في هذه الحلقة من برنامج وأذن في الناس، و الحديث حول بعض الدروس التربوية والإيمانية التي نستفيدها من الحج. في الحج شيخ محمد فرصة لأن يكون هناك بعض الأخلاق في ضبط النفس، ضبط الانفعال، تهذيب الأخلاق، وإحساس الإنسان بأنه جزء من هذا المجتمع وأنه شريك مع الناس في المكان وفي الأشياء المحيطة به، وكأنها فرصة لأن يهذب نفسه على هذه الأمور.
0: الحج مدرسة كبيرة تروض الإنسان وتخرجه من عاداته التي كانت عليه قبل حجه إلى مجتمع جديد يسعى فيه الإنسان إلى بلوغ صور كثيرة من الأخلاق واعتلائها، من ذلك الصبر. فإن الحج يعلم الإنسان على الصبر، أولا الصبر على العبادة في تنقلاته وفي عبادته وفي أفعاله، والصبر أيضا على الأذى الذي قد يواجهه الناس من بعض قد يواجهه من بعض الناس في تصرفاتهم وفي ازدحامهم وفي مبادراتهم. الكل يريد أن يؤدي هذه العبادة بصورة فيها نوع من السرعة، قد يكون فيها نوع من أيضا الأجواء لدينا قد تحرك نوع من الخلق الذي قد يعني يمارسه الإنسان مع إخوانه، ففيه من الجفاء ومن الغلظة، فيجب على الإنسان أن يستشعر بأنه في هذه العبادة العظيمة أنه يتلبس بالصبر، الصبر على العبادة والصبر على إخوانه. وأيضا من النماذج الجميلة التي يدرب هذا الحج الإنسان عليه الانضباط، لأن صور الحج أو صورة الحج هي عبارة عن عبادات مرحلية وعبادات مرتبطة بمكان وعبادات مرتبطة بأزمنة معينة، لا يجوز الإنسان أن يتخلف عنها ولا أن يسابق غيره إلا في المواقف التي أجازت الشريعة للإنسان أن يتعجل أو أن يتأخر فيها بناء على ظروف معينة. فهذا النوع من أنواع الالتزام هو الالتزام الذي يمارسه الإنسان وينضبط فيه قصراً، لأن أي تعد في هذا قد يعرض حجه إلى نقص أو يعرضه إلى صورة من صور المفاداة أو أن يعرض الإنسان إلى صورة من صور الإفساد. فيجب على الإنسان أن يتعلم أن يكون في هذا الجانب فعلا يعني يمارس هذا الانضباط بناء على الصورة التي فرضها الله عز وجل عليه متكافئا فيه مع الناس. إذا كان الإنسان قد يصاب بالسأم وقد يصاب بنوع من الجنوح أو التباطؤ، فيساهم هذا الانضباط الوقتي والانضباط المكاني على يعني أداء هذه العبادة وأداء هذه الفريضة بناء على محتواها التي أسسها الله عز وجل عليه. وهذا الانضباط يورث لدى الإنسان مزيدا من التقوى ومزيدا من الروحانية التي يستشعر فيها في كل مكان من مكان من أمكنة المشاعر أن الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا معه يتنقلون في هذه المشاعر ويؤدون هذه العبادات التي هو يؤديها اليوم، فيستشعر مع كل انتقال ومع كل ذكر يؤديه هذه الصورة التي كانت عليها هؤلاء كان عليه هذا الجيل السابق مع المعاناة ومع اللأواء ومع الحر ومع التعب، فيستشعر ما أنعم الله عز وجل به عليه في هذه الأزمنة من هذه الممارسات، لكن مع أجواء فيها نعم. نوع من الـ يعني الـ البساطة ونوع من السهولة في هذا التنقل.
1: نعم، الحج وعرفة كما في حديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وفي يوم عرفة ليست كباقي الأيام، مع أن معظم الأيام في منى، ولكن في يوم عرفة يوم التوبة والانكسار والخضوع والدعاء وترديد عبارة التوحيد لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وكأن في هذا اليوم يعني يخرج الإنسان بشكل مختلف، ويعني لا بد أن يخرج بهذه الصورة أو بهذا الشكل المختلف.
0: إذا كان هذا اليوم مختلف حتى في طلوع شمسه، فيوم عرفة ليس كبقية الأيام، والالتجاء الإنسان إلى الله عز وجل بالدعاء واللهث والانكسار بين يديه بطلبه كل المطالب التي يريدها في دنياه وفي آخرته، والنجوع رغم والنجوع من متطلبات الدنيا إلى الانكسار بين يدي الله عز وجل في هذا المشهد المهيب مع غيره من المسلمين الذين يبقون في هذا المكان يبكون ويتضرعون إلى الله سبحانه وتعالى ويسألون الله عز وجل ما بدا لهم في غيبهم وفي حاضرهم وفي مستقبلهم ويطلبون من الله عز وجل العفو عما مضى والإقبال على الله عز وجل بعد الرجوع من هذه الشعيرة العظيمة، وهم مختلفون متغيرون عما كانوا عليه، هم أكثر سكونا وهم أكثر قربا إلى الله سبحانه وتعالى، تتبدل فيه جميع تلك التصرفات التي كانت فيها نوع من التجاوز أو نوع من القصور، فيعودون مختلف، فيعودون إلى ديارهم وقد اختلفوا في توجهاتهم ونظرهم إلى الدنيا وفي عبادتهم وفي صلاتهم وفي تعاملهم أيضا مع أهليهم ومع والديهم وفي تعاملهم أيضا مع غيرهم من إخوانهم الذين لم يكونوا ليختلطوا معهم إلا في هذا المكان، فينظر إلى الصيني وينظر إلى الهندي وينظر إلى الكرواتي وينظر إلى الأمريكي وينظر إلى غيره من مختلف الجنسيات، فينظر إلى هذا الرجل الذي اجتمع هو معه في كلمة التوحيد واجتمعوا جميعا على هذا الصعيد العظيم وفي هذا اليوم العظيم كلهم ليذكروا الله سبحانه وتعالى وليوحدوه وليظهروا جميعا في مشهد واحد ومشهد مهيب ومشهد روحاني أن هذا الاجتماع الذي أراده الله عز وجل قصدا، لأن هذا الاجتماع هو مظهر من مظاهر إظهار قوة المسلمين في هذا الصعيد وفي هذا المكان وفي هذا اليوم، فيختلف نمط الإنسان وصورته عن إخوانه، فيتجلى له الثقافات الأخرى وتتجلى له المظهرية الأخرى التي أرادها الله عز وجل في هذا اليوم العظيم، وفعلا غالبا ما يعود الإنسان بعد هذا الموسم الكبير وقد رجى الله عز وجل أن يحقق له مسعاه وأن ينيله رضاه وأن يستجيب الله عز وجل لدعائه، فكثير من الناس قد رجعوا وقد اختلفت أمورهم إذا كانت دعوتهم إلى الله عز وجل صادقة بأن يغيروا. وموسم الحج هو ليس موسم عبادي فقط مجرد، إنما هو موسم من مواسم التغيير لحياة الإنسان ولسلوك الإنسان ولمستقبل ما سيعود عليه وسيعوب إليه بإذن الله.
1: وليس ذلك على الله بعزيز. نختم يعني باختصار شيخ محمد حول أن بعض الحجاج يعود وقد تغير فيه شيء، اكتسب عادة حسنة، تغير أو ألغى من حياته عادة سيئة، كيف يمكن أن يجعل الإنسان الحج مدرسة عملية للتغيير؟
0: الإنسان لا يعني قد لا يتيسر له الحج دائما، لكن استعداده للحج ابتداء من يعني ابتداء من بروز هذا الأمر لديه بأنه قادر على الحج، فيهيئ له أمره ويستعد له نفسيا وماليا وجسديا، ويستعد أيضا لما ستكتنفه هذه الرحلة من مصاعب ومشاق وصعوبات، فهذه الصور التي هو قد استعد لها وما يمارسه وما يخالطه أيضا في فترة الحج، فإن هذه الأمور التي يتعلمها جزما ستجعل لدى هذا الإنسان نمطا وصورة أخرى. لذلك كثيرين ممن حجوا وعادوا إلى ديارهم يا ما تزال صور مدرسة الحج التي تعلموا منها أشياء كثيرة لم يعتادوها في يومياتهم ولا حتى في سنوات أعمارهم، تعلموا أشياء في ذواتهم وفي أمورهم اليومية استفادوها من هذه الفترة التي قضوها، هي عبارة عن أيام معلومة وأيام معدودة لكنها تبقى لها الأثر البالغ في حياتهم، فيسأل الله عز وجل الإنسان أن يديم عليه هذا الأثر الذي نسأل الله عز وجل أن يمن به علينا جميعا بأثر إيجابي إن شاء الله.
1: إن شاء الله. شكرا جزيلا لضيف هذه الحلقة فضيلة أستاذ الشريعة والقانون الشيخ محمد البيشي، ونسأل الله تعالى لكم القبول وأن ييسر على الحجاج حجهم وأن يكتب أجر كل الجهود التي بذلت وتبذل لخدمة ضيوف الرحمن.
0: الله يوفقنا وإياكم وشكرا لكم على هذه الاستضافة.
1: شكرا لمستمعينا الأعزاء، كما أشكر زميلي مسجل هذه الحلقة صلاح المطاوعة. إلى اللقاء.
2: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وأذن

0: فيها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله. الركن الخامس.
1: وأذن في الناس بالحج يأتون

0: التوفيق.
1: الركن الخامس.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي عبر أثير إذاعة رياض، برنامج الركن الخامس مع ضيفنا الكريم الضيف الدائم لحلقات هذا البرنامج، وهو فضيلة الشيخ الدكتور حمد بن محمد الوهيبي، عضو التوعية في الحج. مرحبا بكم يا دكتور.
3: حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والأخوات المستمعات.
2: نتحدث في حلقة هذا اليوم عن طواف الوداع. بودي حقيقة أن نستفتح حديثنا عن مفهوم طواف الوداع وما يعني يترتب عليه بالنسبة للحج.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الكلمة الوداع توحي بمعاني ينبغي للحاج أن يستشعرها في نفسه، لأن الوداع يوحي لك بفراق من تحب، والحجاج يودعون البيت وهم قد قدموا إليه في شوق وفي فرح وحبور، وينشدون فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته والقبول لأعمالهم. لهذا شرع توديع البيت، لما للبيت مما كان في نفوس أهل الإيمان، قال الله جل وعلا: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. ما معنى قوله مثابة؟ يعني مرجعا يثوبون إليه، كلما ازدادوا له زيارة ازدادوا له اشتياقا. وهذا من الحكم الله جل وعلا، جعل الله في قلوب أهل الإيمان الحنين إلى بيت الحرام، مع ما يلقاه الحاج من عناء ومشقة وتعب وسفر، إلا أنه بعد انقضاء مناسك الحج يسكب العبرات ويقع في قلبه من المعاني التي لا يمكن له أن يعبر عنها بلسانه، من يعني امتنان عظيم لله سبحانه وتعالى بتيسير هذه العبادة وتوفيقه لإيقاع هذه الأعمال الجليلة. فلذلك شرع الله جل وعلا على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم التوديع للبيت، والتوديع خاص بالحج، ومن قاس العمرة على الحج فقياس مع الفارق. ولذلك سنأتي بإذن الله تعالى في ثنايا الحلقة على هل هناك طواف وداع على المعتمر أم لا، لكن هنا نأتي على طواف الوداع وهو من واجبات الحج، واجب من واجبات الحج، إذا تركه الحاج وجب عليه دم لتركه، لأنه لا بد له من أن يأتي به، وهو طواف حول البيت يطوف سبعة أشواط ويصلي خلف المقام ركعتين، ويكون آخر أعماله، لا يكون بعده عمل. بعض الحجاج تجده يترك الرمي اليوم الثاني عشر ويذهب يطوف، فلا يصح هذا، لابد أن يرمي الجمار يوم الثاني عشر كاملة، ثم بعد هذا له أن يطوف. سيأتي مسائل متعلقة بمن يوكل ونحو ذلك، لكن هذا بما يتعلق بأصل طواف الوداع. أيضا من المحكام المهمة التي لابد من بيانها أن المرأة الحائض ليس عليها طواف وداع، لما جاء في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أو ابن عباس قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. وكذلك لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صفية بنت حيرة رضي الله عنها زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أحابستنا هي عن السفر؟ فقالوا: إنها أفاضت يوم النحر، طافت الإفاضة. قال: فلتنفر إذن، فلو لم تكن طافت الإفاضة لتأخروا وحبستهم. فدل على أنه لا يلزمها طواف وداع، وهذا من رحمة الله جل
2: ولا يلزمها دم.
3: أحسنت. لأنه لا طواف عليها الوداع إذا أصابها الحيض فيسقط. لذلك أنا أنصح أخوات النساء التي حججنا إلى بيت الله الحرام أن تبادر بطواف الإفاضة، لأنها لا تعلم ما سيصيبها في مستقبل الأيام، فالأولى لها أن تطوف طواف الإفاضة يوم العيد.

0: لأنه قد يصيبها العذر ثم تحبس الرفقة ويشق عليها ذلك، فتبادر بطواف الإفاضة حتى لو أصابها العذر الشرعي، فإنه ليس عليها طواف وداع.
1: نعم، نذهب إلى يعني قضية مهمة جدا، وهي متى يبدأ ومتى ينتهي وقت طواف الوداع للمتعجلين وللمتأخرين؟
0: ولا وقت له، وإنما هو بعد انقضاء أعمال الحج. فالحاج المتعجل إذا رمى جمار يوم 12 بعد زوال الشمس فهنا بدأ وقت الطواف، يطوف بعد ذلك ما شاء، إن بقي في مكة يوم يومان ثلاثة مهما جلس. لهذا هل طواف الوداع متعلق بالحج، أي هل هو من أنساك الحج أو هو لأجل توديع البيت؟ هناك خلاف بين العلماء في ذلك، ولا كل حال المقصود أن الحاج لا بد، الحاج الأفاقي، أما ما أهل مكة فلا وداع عليهم لأنهم من أهل الحرم، وإنما على الآفاقي الذي جاء من خارج مكة فهو الذي يودع البيت، فلا يفارق البيت إلا بعد أن يودع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج بأصحابه وانتهوا من مناسك الحج أخذ الناس يذهبون إلى من كل وجه، فنادى فيهم ألا أمر الناس أن لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، فرجع الناس وطافوا. من الأحكام المهمة أن من طاف طواف الوداع فلا بس أن يشتري بعض الحاجات، بعض الحجاج يتحرج يقول منهي عن التجارة إذا طاف الوداع، فأما شراء الهدايا والحاجيات ونحو ذلك فلا يؤثر على حجه وهو جائز. كذلك أيضا لو أنه انتظر الرفقة، طاف الوداع جلس ساعة ساعتان ثلاث أربع حتى ينتظر أصحابه لا بأس، ولو أنه غلبته عيناه فنام لا يقال ارجع وطف ما لم يقصد المبيت، فإذا طاف بالبيت طاف الوداع فإنه لا بد أن يفارق وأن يخرج عن مكة. كذلك لا بأس للحاج إذا طاف الوداع أن يرجع إلى منى إذا كان له أغراض بها أو أصحاب يأخذهم معه.
1: نعم،
0: قلنا يقول قائلهم أنا خرجت من منى قبل غروب الشمس من اليوم 12 فلا أرجع إليه، نقول هو الواجب أن تخرج منها قبل غروب الشمس، لكن لا بأس أن ترجع إليها لأي غرض كان. وكذلك ننبه على من رمى في اليوم 12 وفي نيته أنه يتعجل حبسه ما حبسه من زحام أو نحوه فلم يخرج إلا بعد غروب الشمس يوم 12 فالصحيح أنه لا يبيت بمنى اليوم 13 وإنما يمضي إلى حال سبيله ويطوف طواف الوداع. المهم أنه متى ما عزم الحاج على أن يرجع إلى أهله طاف، ليس هناك وقت محدد سواء للمتعجل أو للمتأخر، فهو بمجرد ما يعزم على السفر والرجوع إلى أهله فإنه يأتي البيت ويطوف. من المسائل المهمة أن غالب الحجاج يؤخرون طواف الإفاضة مع طواف الوداع، فلا بد أن ينوي بنية الأكبر فتكون نيته للإفاضة، ولا يلزم أن ينوي الوداع لأن المقصود هو أن يكون آخر عهده بالبيت. فإذا طاف طواف الإفاضة وكان هذا الطواف آخر أعماله أجزاه عن طواف الوداع،
1: ولكن يجب النية بأن يكون هذا الطواف طواف الإفاضة.
0: أحسنتي، ولا بأس أيضا لو كان عليه سعي المتمتع، على القول بأن المتمتع عليه سعيان فلا بأس أن يسعى بعد الطواف، لأن بعضهم يتحرج يقول آخر عهدي بالبيت، فنقول لا بأس سعيك بين الصفا والمروة لا يؤثر على الوداع، فيطوف طواف الإفاضة ويسعى سعي الحج ثم يمضي إلى حال سبيله ولا شيء عليه بحمد الله جل وعلا.
1: ما هو الميزان دكتور بين المتعجل والمتأخر في قضية المبيت والخروج من منى قبل غروب الشمس؟
0: وكما ذكرنا قبل قليل أن المتعجل يخرج من منى قبل غروب الشمس
1: يجب،
0: إلى شك أنه كذا قال الفقهاء.
1: نعم،
0: أنه إذا غربت عليه الشمس وهو بمنى ولم يقصد الخروج فإنه يبقى ويبيت بمنى ليلة 13 ويرمي جمار اليوم 13. منهم من قال إن أعمال اليوم 13 سنة، لأنه في الآية قال ومن تأمن فان تعجل في يومين فلا إثم عليه، ولكن هذا القول في نظر.

0: الذي ينبغي أن من رام التعجل فإنه يبادر بالخروج من منى قبل غروب الشمس يوم 12، كما ذكرنا قبل قليل لو أنه حبس أو حابس أو زحام أو نحو ذلك فغربت عليه الشمس يخرج ولا يبقى بمنى. أما إن رام التأخر فإنه يبيت بمنى هذه الليلة، وكذلك يرمي جمار الثلاث يوم 13، يرمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى ثم يودع البيت. رمي جمار يوم 13 ينتهي بغروب شمس اليوم 13، أما بالنسبة لرمي اليوم 11 والثاني عشر فيمتد إلى فجر اليوم الثاني. لماذا؟ لأن الحج انتهى، فمن تأخر فلا يتأخر في رميه إلى بعد المغرب. آخر وقت لرمي الجمار يوم 13 هو غروب الشمس من اليوم 13، لأنه قد انتهت أعمال الحج فليس هناك رمي بعد غروب الشمس في هذا اليوم.
1: نعم دكتور، أيضا تساءل عن يعني نعود لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول ليكن آخر العهد بالبيت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، هذا الأمر متعلق بالطواف فقط، وانت ذكرت قبل قليل كأني فهمت من حديثكم أنه يستطيع أن يسعى بعد الطواف، المقصود ب يعني ليكن آخر العهد بالبيت ما هو؟
0: أحسنتم، يعني أنه لا يبقى بمكة، ليس مقصوده أن لا يعمل أي عمل، مثلا طاف الوداع ثم أقيمت الصلاة يصلي، طاف الوداع وبعده سعي الحج يسعى، طاف الوداع وأراد أن يشتري بعض الحاجات أو الهدايا لا بأس، والمقصود أنه لا يبيت، أن العهد يعني يكون عهده بالبيت قريب، قريبا من سفره، لأن المسافر إذا أراد أن يرجع إلى أهله يعتريه بعض الأشياء من زحام أو أخذ حاجيات أو إركاب بعض الأغراض ونحو ذلك، فهذا قد يؤخره. فهل يكون هذا لم يجعل البيت آخر عهده بالبيت؟ غير صحيح، إنما المقصود هو أنه يودع البيت، يعني ليس هناك بمعنى آخر، المقصود بقول ابن عباس أن يكون آخر عهد البيت ألا يكون هناك مبيت بمكة بعد هذا العمل، وإنما يذهب إلى حال سبيله ويرجع إلى أهله.
1: نعم، أهمية التزام الحاجة دكتور بتعليمات الجهات المنظمة التي قد أحيانا تغلق بعض المنافذ أو تنظم قضية الدخول والخروج، وهذا أمر ذكرنا كثيرا في يعني في معرض حديثنا في الحلقات السابقة في قضية التنظيمات الداخلية أو حتى في خارج المشاعر المقدسة وبينها وبين أيضا الحرم المكي.
0: أحسنت، ينبغي للحاج أن يوطن نفسه على اتباع التعليمات، وأن المنظمين إنما وضعوا هذا النظام وهذه التعليمات وهذه الأمور لمصلحة الحجاج عموما، فلا يقدم الحاج مصلحة نفسه الخاصة على المصلحة العامة، فوطن نفسك على ذلك وكن عونا للجهات المعنية على أداء مهمتهم، ولا تكن متعسفا، بعض الحجاج يحدث بلبلة وتشويش ويحاول محاولات مع بعض الجند ويحاول إبعاد الحواجز أو القفز بسيارته على الأرصفة، كل هذا لا يليق بالحاج، ينبغي له التقيد، ولو طال به الوقت فهو في عبادة بحمد الله تعالى، وكذلك على الحاج أن ينتبه إلى أمور مهمة متعلقة بالصحة، يعني هذا العام الحر شديد، سأل الله الإعانة للحجاج، فينبغي أخذ أسباب السلامة، عدم الوقوف في الشمس أو المشي في النهار، أخذ كذلك المظلة الشمسية، كثرة شرب المياه والسوائل، هذه أشياء ينبغي للحاج أن يتبعها حتى لا يصاب بإصابات مؤثرة جراء الشمس، لأن الحر شديد والأمر فيه سعة، من كان يتضرر بالشمس كثيرا لا بأس أن يجعل أعماله رميه ونحو ذلك في الليل حتى يبتعد عن مثل هذا، كذلك الحذر من الزحام والدخول مع الناس في وقت الزحام، سواء عند الطواف أو السعي أو دخول المسجد الحرام أو عند في ميناء وغيرها أو رمي الجمار، ينبغي الإنسان أن يختار الأوقات المناسبة، وأظن الجهات المعنية توضح هذا الأمر وتبين للحجاج.

0: الأوقات المناسبة، أوقات الذروة
1: نعم
0: وغيرها، هذا يساهم كثيرا في أن يؤدي الحاج نسكه في
1: نعم
0: راحة وطمأنينة وحضور قلب، ويكون بإذن الله تعالى موفقا في هذا.
1: نعم وأيضا هنالك تنظيمات معينة حتى في ترتيب الحجاج، ترتيب الحملات للذهاب للطواف. أمر آخر دكتور، على النقيض تماما، يعني نحن نقول ابحث عن السهل واليسير ولا ترهق نفسك، ولكن بالمقابل كذلك بعض الحجاج هداهم الله يبحث عن التيسير في يعني كل الأمور، ولدرجة أنه حتى أحيانا يفرط في بعض الأشياء، وهنالك أيضا منافذ للخير لا يتبعها بحجة أنه يريد التيسير. على سبيل المثال أن يركب مثلا عربية وهو مستطيع للمشي ويستطيع أيضا الطواف، ولكنه يركب ليريح نفسه أكثر. الحديث عن هذا الأمر، وهل هو فعلا مشروع أم يعني ينصح هؤلاء الحجاج بنصيحة معينة؟
0: أحسنت. نعم، هو التيسير مرده للشريعة وليس إلى أهواء الناس. يعني بعض الناس يقول الدنيا يسر، لكن ما ضابط اليسر عنده ما تهوى نفسه، هذه مصيبة. الدين يسر، لكن اليسر هو ما جاء عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم. المعيار والضابط في اليسر ليس رأي ولا رأي فلان ولا علان، وإنما اليسر منضبط بما جاء في الشريعة، والشريعة تراعي أحوال المكلفين، وكذلك المشقة تجلب التيسير. هذه قاعدة كلية معتبرة عند أهل العلم، والأمر إذا ضاق اتسع، وإذا اتسع ضاق، قواعد فقهية معتبرة مبنية على أدلة من كتاب الله ومن السنة النبوية. فمرد اليسر هو إلى الشريعة، أما ما يهواه الإنسان فقد يترك الواجبات والفرائض بحجة التيسير، فيقول لا أطوف بالبيت لفاضة لأني متعب، وبعضهم يوكل في الطواف أو يوكل في السعي. التوكيل إنما شرع في ذبح الهدايا، شرع في رمي الجمار، فليس للحاج أن يوكل في الطواف أو يوكل في السعي. بإمكانه أن يركب كما ذكرت، أن يطوف محمولا على عربة، وبحمد الله تعالى الآن ميسر، هناك سيارات تقل الطائفين وتقل الساعين، مزودة، وقد وضعتها الدولة هذا العام بحمد الله تعالى، بإمكان يركب فيها مجموعة من الحجاج والمعتمرين حتى يؤدوا هذا الطواف. بالنسبة لمن يركب وهو غير محتاج له، الصحيح عندي أنه لا بأس بذلك، وإن كان بعض علمائنا يمنع من ذلك، ولا أدري ما الدليل على المنع. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد طاف راكبا من وراء الناس، ولم يكن هناك حاجة في نفسه، يعني عذر شخصي، لكن قالوا إنه حتى لا يحطمه الناس ونحو ذلك. فأنا في رأيي وبعض علمائنا كذلك أن الحاج إذا أراد أن يطوف راكبا وأن يسعى سعى راكبا، وهذا أخشى لقلبه، فيفعل ذلك. لأن قاعدة ذكرها العلماء جدا مهمة في هذا الجانب: الفضل المتعلق بذات العبادة أولى بالمراعاة من الفضل المتعلق بزمانها أو مكانها. كيف؟ الآن الطواف قرب الكعبة أفضل أم الطواف في مصابيح مثلا؟
1: قرب الكعبة.
0: إذا كان طوافي بقرب الكعبة فيه زحام ومشقة وعناء، ولا يمكنني أستحضر ما أقول وقد أضرر من زحام، وطوافي في المصابيح يكون أطمن لقلبي وحضور قلبي وبذكر الله شكل فضل، لكن هو الأفضل تبتعد. كذلك إذا ركبت العربة مثلا في الطواف والسعي، بالنسبة لي مثلا أنا أو أي حاج، أقول أنا إذا ركبت أصبح تركيزي على الذكر والدعاء والتلاوة، بينما إذا كنت أمشي فإن التركيز يقل والخشوع يغيب. نقول اركب ففعل ما يكون أخشع لقلبك، لأنه ليس هناك دليل قاطع يمنع الحاج المستطيع من الركوب في الطواف والسعي. هذا الذي يظهر لي والله أعلم فيه سعة، لكن كما تفضلتم فعلا أن التيسير ليس مرده إلى
1: الأهواء
0: المكلف والأهواء، وإنما مرده إلى الشريعة. ولهذا ما خير النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإذا كان إثما كان أبعد الناس عن من التيسير الجاد بالشريعة أنه يرمي ليلا خاصة مع الحر الشديد في هذا العام، فيجعل رميه في الليل. من التيسير التوكيل في الرمي لمن يعجز عن الرمي أو كونه كبير السن أو النساء، هذا كله من التيسير الذي جاءت بالشريعة. من التيسير أنه ما سئل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يوم العيد عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. هذا كله جوانب من التيسير الذي جاءت به الشريعة. من التيسير قصر الرباعية، يصلي الحاج الرباعية ركعتين، يجمع في عرفة ويقصر، يجمع في مزدلفة ويقصر. من التيسير اللي جاءت به الشريعة في الحج أن الضعفة والنساء ومن في حكمهم يدفعون من مزدلفة بعد نصف الليل. هذه كلها جوانب تيسير ظاهرة، ولو تأملت لا وقفت على جوانب كثيرة من التيسير في الحج خاصة وفي غيره من العبادات.
1: نعم، من هم في حكمهم الضعفة وكذلك أيضا النساء؟ هنالك بعض الموظفين الذين قد يتسنى لهم أن يكونوا من الحجاج، ولكن يلزم وجودهم في مثلا منى مبكرا، هل يستطيعون أن يعني أو يأخذون حكم الضعفة وكذلك أيضا النساء؟
0: أشك أن هؤلاء لهم حكم الضعفة والنساء. إذا كان وجودهم في منى له أهمية وعندهم عمل فيدفعون بعد نصف الليل، وكذلك من كان مع النساء. الحملات الآن لا تخلو من النساء،
1: صحيح.
0: فلا يأتي حاج وأنا شاب وجلد وسأبقى بمزدلفة إلى الفجر فيضيع رفقته ويحصل له مشقة، بل اذهب معهم ولو كنت أشب الناس وأقواهم، فالرخصة عم فتذهب معهم بحمد الله تعالى. وهذا من التيسير الذي جاءت به الشريعة. من المسائل المهمة أن بعض الموظفين العاملين في الحج يأتيه إذن من جهة عمله بأن يحج، وهذا الإذن يأتي يوم عرفة مثلا، فنقول لا بأس أن ينوي من مكانه، لأنه إن لما جاء ومر بالميقات لم يكن قاصدا للحج والعمرة، وقد يقول إن تيسر لي، متردد كذلك، فيسر الله له وأذن له بالحج فإنه يحج من مكانه في عرفة. وقد يحتاج هو إلى لباس معين، كالجند مثلا لا يمكن له أن ينزع هذا اللباس ويلبس الإحرام، وأذن له بالحج فيحج وعليه ملابسه الخاصة ويفتي بحمد الله تعالى. وقد أفتى شيخنا بن باز رحمه الله تعالى لمجموعة من الجند في أحد السنوات بهذه الفتوى، وأنه إذا أذن له مرجعه وعمله ولا يخل هذا بعمله فإنه لا بأس أن يحرم بالحج من عرفة، ولا يلزمه لباس الإحرام، لكن يفدي مخير بين إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة أو صيام 3 أيام. هذا مخير فيه فيما يتعلق،
1: ليس على الترتيب،
0: على التخيير مخير، إما هذا أو هذا أو هذا إذا لبس مخيطا ونحوه.
1: نعم، نتحدث أيضا عن أحكام للمتعجلين يا دكتور. في مثل هذا اليوم أعتقد يعني تنتهي أعمال الحج لكثير من الحجاج وينتهون من يعني هذا النسك العظيم، يعني ما هي أبرز أحكام المتعجلين؟
0: الأحكام كما ذكرناها قبل قليل، لكن دعني أؤكد على قضية جدا ظاهرة في الحج.
1: نعم.
0: وهي الدعاء، مواضع الدعاء في الحج يعني ظاهرة، والحاج إنما جاء لهذه المشاعر رغبة في ثواب الله تعالى وجزائه الحسن، ولذلك ينبغي للحاج أن يكثر من دعاء الله تعالى وسؤاله. هناك 6 مواضع في الحج ذكرناها في حلقات سابقة نؤكد عليها: عند الصفا يدعو دعاء طويلا، وعند المروة كذلك، وكذلك في عرفات دعاء طويل بعد صلاة العصر والظهر جمعا قصرا إلى غروب الشمس، وكذلك يدعو في مزدلفة بعد الفجر إلى أن يسفر النهار. هذه 4 مواضع. ثم يدعو عند الجمرة الصغرى يوم 11 و12، ويدعو عند الجمرة بعد الوسطى كذلك. وقد حرز الصحابة الكرام رضي الله عنهم مدة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بمقدار قراءة البقرة، وهذا من باب التقدير. ليس معنى ذلك أن يقيم إقامة بقدر قراءتها، وإنما تعبير منهم عن طول دعائه صلى الله عليه وسلم، وكل بقدره.
1: نعم
0: كل بقدره، فلكن يطيل الإنسان مقام. نعم. دعاء
1: اللهم صل
0: يظهر

0: احتقاره ويدعو الله تعالى ويسأله من خير الدنيا والآخرة، وينبغي أن يأتي بأسباب الإجابة ويحذر من موانع الإجابة. فهذا موطن عظيم جدا، وقد لا يتأتى لك أخي الحاج أن تأتي لهذه البقاع مرة أخرى. صحيح. فحاول أن تجتهد في الإتيان بهذه الفريضة على وجهها، وأن يكون عملك لله خالصا، وأن تكون متأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وتستشعر كذلك أنك في عبادة، وأن هذه العبادة من أجل العبادات، وأنها من أركان الإسلام، وأنك بهذا قد أكملت أركان دينك بعد أن جئت إلى هذه المشاعر وأديت هذا المنسك العظيم. ثم أيضا ما يتعلق بما سألتم عنه من المتعجل والمتأخر، هو شك أن المتعجل فقط عليه أن يبقى ويبيت بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر، ويرمي جمار اليوم الحادي عشر بعد الزوال، وكذلك يرمي جمار اليوم الثاني عشر بعد الزوال. فإذا فعل هذا وخرج من منى قبل غروب الشمس فقد أدى حجه، وبقي عليه أن يطوف للوداع. وأما المتأخر فيبيت ليلة الثالث عشر بمنى، وكذلك يرمي جمار الثلاث بعد زوال الشمس، وبهذا تم حجه وقضى ما عليه، والحمد لله رب العالمين.
1: نسأل الله جل وعلا أن يتقبل من الحجاج حجهم، وأن ييسر لهم، وأن يبارك لهم في أوقاتهم وفي أعمالهم، وأن ييسر لهم الخير والتوفيق، وأن ييسر لهم الظروف المناسبة لأداء هذا النسك بكل يسر وسهولة وطمأنينة، مختوما بإذن الله تعالى بالقبول والتوفيق. شكرا جزيلا لكم شيخنا حمد على هذه الملامح الرائعة، وكذلك أيضا الإجابات الشافية الوافية لتساؤلاتنا التي تهم الحاجة وغيرها.
0: شكر الله لكم وللأخوة المستمعين والأخوات المستمعات، أسأل الله تعالى للحجاج التوفيق والإعانة والقبول.
1: اللهم آمين. وشكر موصول لكم أنتم أيضا مستمعي الكرام، مقدم من طاقم العمل من الإعداد علي السلطان، من التنفيذ والإخراج محمد الرويس، ومن التقديم عبد الرحمن بن عبد اللطيف أثنيان. نلتقيكم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة غدا من برنامج الركن الخامس. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله وفي رعاية الله. الركن الخامس.

0: القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
2: مجر الكبش.
3: يقع مجر الكبش في ميناء، ويروى أنه الموضع الذي فدي فيه الذبيح إسماعيل عليه السلام بالكبش في قصة طاعة إبراهيم عليه السلام لأمر الله. القصة ليست مجرد حدث تاريخي، بل اختبار إنساني يتكرر في كل زمان.
1: وسبحان الله بكرة.
3: إبراهيم عليه السلام امتثل، وإسماعيل سلم، فجاءه الفرج. هذا المكان يختصر معنى الأضحية، أن تقدم ما تحب طاعة لله، فليس كل اختبار مفهوم، ولكن كل طاعة محفوظة. في مجر الكبش تدرك أن النهاية ليست دائما كما تتوقع، بل كما يريد الله تعالى، وهذا هو المقصود.

0: إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله. من أطهر بقاع الأرض حيث لبى خليل الله النداء، نطوف بكم بين المشاعر المقدسة، مشعر عرفات،
1: مع أشراقة شمس التاسع من ذي الحجة. يتوافد الحجاج مبتهلين من كل حدب وصوب إلى مشعر عرفات، وقد تعالت أصواتهم نحو السماء بالتكبير والتهليل في مشهد مهيب تقشعر له الأبدان. يطلق عليه عرفة، وجاء في القرآن الكريم بمسمى عرفات، وذكر حول تسميته أقوال متعددة ترتبط بالثقافة الإسلامية.
2: الدكتور عبد الله بن حسين الشريف، المشرف على كرسي الملك سلمان بن عبد العزيز لدراسات تاريخ مكة المكرمة بجامعة أم القرى.
3: بلا شك أنه قد ورد لمشعر عرفات عدد من المسميات، والحقيقة أن تعدد المسميات للمكان يدل على عظمته، وكذلك يعني تعددت أسماء مكة المكرمة وكذلك المزدلفة وكذلك ميناء. بالنسبة لعرفات حقيقة ورد فيها يعني عدد من الأقوال، ومنها أن جبريل عليه السلام كان يري إبراهيم عليه السلام المناسك، ثم يقول له عرفت فيقول عرفت، ثم يقول عرفت فيقول عرفت، فسميت عرفات. وقيل أن جبريل عليه السلام عرف إبراهيم عليه السلام المناسك ثم أوقفه بعرفة، فلما وصل هناك قال عرفت، قال نعم، فسميت عرفة. ما ذكر أن إبراهيم عليه السلام أتاها مرة وعرفها، فلما حج جبريل عليه السلام نظر إليها فقال قد عرفت، قد عرفت يعني عرفتها، لأنه كان قد أتاها قبل ذلك. ويقال في سبب ذلك أن آدم وحواء عليهما السلام تعارفا بها بعد نزولهما من الجنة. وقيل لتعرف العباد فيها إلى الله تعالى بالعبادات والأدعية، وقيل لأنها مقدسة معظمة كأنها عرفت أي طيبت. ويقال أن الناس يعترفون بذنوبهم في ذلك الموقف فيغفر الله لمن يشاء. وقيل سميت عرفات بذلك لأن الناس يجتمعون بها ويتعارفون بها، وقيل سميت بذلك للصبر على لأواء يعني السير إلى الحج من أقاصي الدنيا وما يكابدونه في الوصول إلى عرفات. وهذا في لغة العرب يعني هذا المسمى. هذه مجموعة من هذه المسميات، وقد أصبحت يعني اسما لعرفة، وهي تسمى عرفة وتسمى عرفات.
1: عرفات أو عرفة سهل منبسط، يقع خارج حدود الحرم المكي على الطريق بين مكة والطائف، ويبعد عن الحرم المكي 22 كيلومتراً.
3: معلوما حدود عرفة، ولها علامات مشهورة، ويحدها من الغرب وادي عرنة، ومن الشرق جبل سعد والتقاء وادي الوصيق مع وادي عرنة، ومن الجنوب بعض الجبيلات هناك تسمى جبيلات الرضوم، وأيضا من ناحية الغرب يعني منطقة مفتوحة لها حدود معلومة، ومن ورائها الخط السريع الرابط ما بين مكة المكرمة ومدينة الطائف، ومن خلفه جامعة أم القرى. هذه يعني صفات معروفة لهذا المشعر، والدولة السعودية المباركة عنت بإيجاد الأعلام على الحدود الشرعية حتى يعلم الناس حدود هذا الموقف العظيم.
1: ومن أهم المعالم في عرفة التي يتنافس الحجاج في

0: الوقوف بها طلباً للمغفرة والرحمة. جبل عرفة، والذي يعرف بجبل الرحمة، وهو المكان الذي ألقى النبي محمد صلى الله عليه وسلم قبل 14 قرناً خطبة الوداع التي أعلن فيها اكتمال رسالة الإسلام.
1: جبل عرفات تكمن الحقيقة أهميته التاريخية المرتبطة بسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم ومكانته الدينية، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما حج حجة الإسلام وهي حجة الوداع سنة 10 من الهجرة وقف في عرفات إلى جوار جبل الرحمة، جعل الجبل أمامه عن يمينه ووقف هناك عند الصخرات، فأصبح موقف الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل المواقف.
0: يقع جبل عرفة في الجهة الشرقية من المشعر، ويتكون من حجارة صلدة سوداء وكبيرة، وسطحه مستو وواسع، يعلوه شاخص طوله 7 أمتار لكي يتميز عن بقية الجبال.
1: هذا الجبل اكتسب الأهمية هذه من أن الموقف النبوي كان إلى جواره عند الصخرات، ويسمى هذا الجبل بجبل عرفات، هذا الاسم الأساس لهذا الجبل، ويسمى إلال، ويسمى النابت، ويسمى القرن، ويسمى قرين عرفات، ويسمى جبل الرحمة، اشتهر بجبل الرحمة يعني استشعارا من الناس ومن المسلمين ومن حجاج بيت الله الحرام لما يتنزل من الرحمات من الله سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم على عباده المؤمنين في ذلك الموقف العظيم، وقد تركوا الديار والأموال والأهل لقصد بيت الله والتقرب إلى الله بالعبادة رجاء في المغفرة والتوبة.
0: يعد مشعر عرفات من أهم المشاعر المقدسة التي يؤدي فيها المسلمون مناسك الحج، لأن وقوف الحاج على صعيد عرفة ركن أساسي لا يكتمل الحج بدونه. يبقى الحجاج في هذا المشعر إلى أن تغرب الشمس، فينفرون منه

0: على جنبات هذا المشعر المقدس.
1: الحقيقة أن هذا يعني يستدعي الحديث عن أهمية يوم عرفة وعرفة كمشعر. فعرفة هي ثالث المشاعر المقدسة، والحقيقة أن الوقوف بعرفة هو الركن الأعظم في الإسلام، أو الركن الأعظم من أركان الحج. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، فمن لم يقف بعرفة لم يحج، ومن لم يقف بعرفة في وقت الوقوف لم يصح حجه. والوقوف بعرفة من بعد زوال يوم التاسع من ذي الحجة إلى فجر يوم العاشر، فمن وقف في عرفة في ذلك الوقت فقد صح حجه إن شاء الله، لأن على لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. ومن وقف بعد الزوال لزمه الوقوف بعرفة حتى الغروب، فلا يفيض من عرفات حتى تغرب الشمس، وهذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا أنه من أتى عرفة بعد الغروب فوقف بها ولو للحظة ولو لبرهة ولو لجزء من الوقت أصاب الحج وعد له وقوفا.
0: كما وقف الحجاج على جبل الرحمة، يقف الحجاج أيضا للصلاة في مسجد نمرة، والذي يعد من أهم المعالم في مشعر عرفات، حيث تمت عمارته ليكون ثاني أكبر مسجد من حيث المساحة بمنطقة مكة المكرمة بعد المسجد الحرام.
1: بنى المسلمون مسجدا في موضع مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرف الآن بمسجد نمرة ويسمى مسجد إبراهيم. ويذكر أن إبراهيم عليه السلام صلى في هذا الموضع كما صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما الحج ميراثا من ميراث خليل الله إبراهيم عليه السلام.
0: لمسجد نمرة 6 مآذن، وله 3 قباب و10 مداخل رئيسة، يحتوي على 64 بابا، وبه يصلي الحجاج صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا، اقتداء بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم.

0: من مشعر منى إلى عرفات على طريق ترابي، أصبحوا اليوم يتوافدون إلى المشعر عبر القطار. هذا المشروع الأحدث على خارطة نقل الحجاج.
1: عرفات كانت صعيداً وكان فيها بعض الحيطان أو البساتين في أطرافها، وكان في طرفها قرية تسمى قرية عرفات، إلا أنها كانت صعيداً بريئاً بيئياً يقف فيه الناس دون يعني خدمات أو يعني تنظيم. وكان طبعا موسم الحج يقاد من أمراء الحج، ولكنها قيادة روحية، يعني التنقل حسب أركان الحج وحسب واجباته وفرائضه وصفته. أما في العهد السعودي الكريم فقد يعني نقل مكة والمشاعر المقدسة جميعها بما فيها عرفات نقلة تطويرية كبيرة، فقد يعني نظرت الدولة كيف تستوعب هذه الأعداد المليونية وكيف توفر لها خدمات راقية تتناسب مع روح العصر الذي نحن نعيش فيه، وتوفر لهم أداء النسك في طمأنينة وسلام وأمان ويسر وسهولة.
0: كما تم تطوير البنية التحتية للمخيمات وتطوير الممرات والأشجار وأعمال التمديدات الكهربائية وفقاً لأفضل المعايير العالمية المتميزة من ناحية عزل الضوء والحرارة والماء ومقاومة الحريق والوقاية من الأشعة فوق البنفسجية.
1: اعتنت بأرض عرفات فمهدتها، واعتنت بالطرقات فشقتها، واعتنت بالإنارة فأضاءتها، واعتنت بالمياه فمدت شبكات المياه إليها وفي جميع زواياها وأركانها ومساحتها، واهتمت بمسجدها العظيم وهو مسجد نمرة، مسجد إبراهيم عليه السلام، فوسعته سعة عظيمة حتى أصبح يبلغ استيعابه 400,000 مصلٍ. وأيضا قد وفرت في كامل الخدمات من المواضع ومن الإبنارة ومن التكييف ومن الصوتيات وما إلى ذلك، إلى جانب الحقيقة العناية بالساحات المحيطة بجبل عرفات باعتباره يعني مقصدا لكثير من حجاج بيت الله الحرام، وكذلك العناية بالمرافق الصحية وإنشاء المستشفيات والمراكز الصحية، ومنها مستشفى منى، مستشفى عرفات إلى القرب من جبل الرحمة، إلى جانب الحقيقة قوة إدارة الحشود في هذا المشعر.
0: تعمل الجهات في المملكة بكافة طاقاتها في أكبر تجمع بشري مر على التاريخ في موقع واحد لتسهل للحجاج أداء المناسك قبيل نفرتهم إلى مزدلفة في مشاهد مهيبة تحيطها السكينة.
2: مشعر عرفات، إعداد وتقديم ميعاد آل حسن، إخراج يوسف المطيلق.

0: القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: أحكام المناسك.

0: الطريق
1: أحكام المناسك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وأنعم وبارك على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، أحييكم مستمعي الكرام بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي أحكام المناسك الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة الرياض وتطبيق سعودي راديو بلس في هذه الأيام المباركة. في مستهل هذه الحلقة أشرب بالترحيب بضيفنا الدكتور حمد الوهيبي، عضو التوعية الإسلامية في الحج. حياكم الله دكتور حمد.
3: حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين والأخوات المستمعات.
2: الوداع يا دكتور، عندما يودع الإنسان هذه المشاعر المقدسة،

0: الخروج من منى للمتعجل وغيره، وكذلك طواف الوداع هو عنوان لحلقتنا لهذا اليوم. كيف نقدم له؟ لك الكلمة دكتور حمد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فهذه الكلمة كلمة مؤثرة على قلب الحاج خاصة، فإن لها وقعا على الحاج لمن ذاق طعم الحج، فيودع الحجاج بعد أن قضوا في هذه المشاعر ما قضوا من أيام، يودعون البيت ويودعون هذه الأماكن، وقد سكبوا العبرات وقد أوقعوا ما أوقعوا من عبادات، فشرع الله لهم توديع البيت بهذا الطواف العظيم حول الكعبة المشرفة، يطوفون بالبيداء لبيك ربنا لك الحمد والشكر الذي أنت تعلمه، ما أعظم هذه المشاعر، فتختلط مشاعر البهجة والفرح والسرور بتوفيق الله تعالى ومنته على الحجاج أن يسر لهم قضاء هذا النسك وأداء هذا المنسك العظيم وهذه الفريضة العظيمة، وتختلط كذلك الدموع والحزن، ليس حزنا وإنما محبة لهذا البيت وحزنا على فراقه، فإن الفراق من أصعب الأمور على قلب المحب، وهذه الأماكن يحبها المؤمن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكعبة إنك لا أحب البلاد إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت، وقد قال الله جل وعلا وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، مثابة أي يثوبون إليه يرجعون إليه، كلما ازدادوا له زيارة ازدادوا له اشتياقا، فمشاعر الحجاج لا توصف عندما يودعون البيت بهذه الأشواط السبعة، وقد فرغوا من هذه العبادات وأدوا هذا المنسك، ربما أصابهم ما أصابهم من التعب والنصب، تركوا أوطانهم تركوا أهليهم وأنفقوا أموالهم وأتعبوا أبدانهم، ومع ذلك يستلذون أعظم اللذة في هذا كله، ويشتاق الواحد منهم أن يعاود الحج، وهذا مشاهد مجرب لمن كل من يسر له الحج وذاق طعم الحج إلى هذا البيت المبارك. وهذا أيها الإخوة الكرام دل على عظم هذه الشعيرة، وأنها تراعي هذه المعاني السامية والحكم العظيمة، وأن الحج ليس مجرد تنقلات ولا مجرد أعمال جوفاء ولا مجرد إنفاق أموال، بل والله وراء هذا كله تعظيم لله تعالى وإخبات. سل من أتى البيت وحجه كم من المشاعر الفياضة، كم من استقامة حصلت له، كم من نعيم شعر به لا يمكن وصف هذا كله، هذا كله من فيض الله تعالى وإكرامه لعبده، يرجع نقيا من الذنوب كما أنجبته أمه، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. أبحرنا أيها الكريم في هذا المعنى، وهذا قد أشغلنا عن هذا الوداع، وهو وداع البيت هو واجب من واجبات الحج، قد قال ابن عباس رضي الله عنهما أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، فالمرأة إذا أصابها الحيض فإنها تعذر وليس عليها طواف وداع إذا كانت طوافت طواف الإفاضة. لذلك أنصح أخوات النساء اللاتي يخشين إصابتهن بهذا العذر الشرعي أن يبادرن في يوم النحر بطواف الإفاضة، حتى إذا أصابهن هذا العذر فإنه يسقط عنهن طواف الوداع. كذلك لا بأس للحاج أن يجمع بين طواف الإفاضة وطواف الوداع وينوي به الإفاضة، فإن المقصود من طواف الوداع أن يكون آخر عهده بالبيت، فإذا أخر طواف الإفاضة وطاف سبعة أشواط في اليوم الثاني عشر بعد أن رمى الجمار ثم سافر، فبحمد الله تعالى قد أصاب السنة فطاف طواف الإفاضة وهو وداع في ذلك. والطواف الوداع كما هو معروف سبعة أشواط، يبدأ من الحجر ويجعل الكعبة عن يساره، يبدأ الطواف باستقبال الحجر إن أمكنه تقبيله واستلامه فعل، وإلا أشار إليه وقال بسم الله الله أكبر، ثم يطوف ويدعو الله تعالى ويذكره ويقرأ القرآن، وإذا جاء إلى الحجر مرة أخرى استقبله وأشار إليه وقال الله أكبر 7 أشواط، ثم يصلي خلف مقام إبراهيم ركعتين، يقرأ في الأولى بالفاتحة والكافرون وفي الثانية بالفاتحة والإخلاص، ثم إذا كان لم يسعى سعي الحج فإنه يسعى بعده ولا يؤثر في وداعه. هذا ما يتعلق بإجمال طبعا طواف الوداع. ولا بأس أن يشتري بعض الهدايا والحاجيات، لا يمنع من ذلك، كذلك تحميل متاعه أو انتظار رفقته وبعض الساعات، فهذا لا يؤثر في وداعه، بل عليه أن يغادر ولا شيء عليه بحمد الله تعالى.
0: سؤال دكتور في قضية يعني التعجل، هل نقدر نقول كذا أن من تأخر أو تقدم يفوته يعني مزيد من الأجر، ولا كل فيها إصابة للسنة دكتور؟
1: الصواب أنه لا فضيلة لأحد الآخر، لأن الوقت الصحيح في الآية الكريمة والذي رجحه الطبري وغيره على أن هذا النحو، قال الله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، بمعنى أن من تعجل في يومين فلا إثم عليه إن اتقى الله في تعجله، ومن تأخر في يومين فلا إثم عليه إن اتقى الله في تأخره. والنبي صلى الله عليه وسلم تأخر، لكن لو تعجل الإنسان لا إثم عليه ولا حرج، ولا يقال أنه فوت على نفسه أجرا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، فإذا قضى نهمته فليعجل إلى أهله، فلا بأس أن يعجل، وهذا هو الغالب على الحجاج، ولا إشكال في ذلك ولا حرج، بل المقصود أن يتقي الله تعالى في تعجله ويتقي الله تعالى في تأخره. وكذلك أيضا لو أن الحاج أراد أن يتعجل ثم منع من الخروج من منى لزحام أو نحوه فإنه يخرج ولا شيء عليه، وكذلك لو أنه لم ينوي التعجل ثم غربت الشمس وبدا له بعد أن رمى الجمار قبل غروب الشمس، فالصواب أنه يخرج ولا يلزمه أن يبيت ليلة 13، كل هذا من تيسير الله سبحانه وتعالى.
0: نعم. في مسألة طواف الوداع فضيلة الشيخ، يعني ما أدري الحد المسموح للحاج أن يتأخر لأدائه كفريضة، وأيضا ماذا عن بعد أدائه، كم من المفترض أن يجلس في مكة حتى فعلا يكون آخر عمل قام به هو طواف الوداع؟
1: أولا هو وقت محدود، متى ما أراد الحاج أن يرجع إلى أهله طاف، فإذا أراد أن يرجع يوم 12، وإذا أراد أن يرجع آخر شهر ذي الحجة، إذا كان يريد أن يبقى في مكة مدة مثلا شهر شهرين فلا يطوف الوداع، حتى إذا أراد أن يسافر إلى أهله طاف الوداع، لكن هو يطوف الإفاضة حتى يتم حجه. وكذلك البقاء بعد الوداع ليس هناك حد محدود، لكن ليس مع ذلك أن ينام، إذا ودع البيت لا ينبغي له أن ينام، لكن لو أنه غلب شخص طاف الوداع ثم ينتظر رفقته في سيارة أو في مكان ثم غلبه النوم، هل يقال له أعد طواف الوداع؟ لا، لأنه عزم على الخروج والوداع لكنه غلب انتظار رفقة، فهذا مرجعه إلى العرف، لا نقول له ساعات معينة، وإنما مرده إلى العرف. والغالب أن من طاف الوداع وعزم عن أن يخرج قد يغلب بتأخر أو حمل متاع أو انتظار رفقة أو غلبة نعاس، فهذا كله لا يؤثر في وداعه وصحته، وأنه لا يعيد هذا الطواف بحمد الله تعالى.
0: في أيضا مسألة مهمة هي محصلة هذه الأيام التي قضاها الإنسان في هذه المشاعر المقدسة، تنقل فيها ما بين المسجد الحرام والكعبة المشرفة، واتجه فيها إلى منى، ثم غادر بعدها إلى عرفات، ومن عرفات إلى مزدلفة، ومزدلفة عاد أيضا إلى منى، وكان عنده شيء من يعني العبادات والأمور التي يرجو فيها موافقة النبي الأكرم صلوات الله وسلامه عليه، ثم ختم ذلك ب طواف الوداع. السؤال دكتور، ماذا بعد الحج؟ وأيضا كيف يعرف الحاج أو يستشعر أو يبشر بأن هذه الفريضة قبلت منه، وماذا ينبغي عليه بعد هذه الفريضة؟
1: أحسنتم. نعم، شك أن الحاج إذا وفق لهذه الفريضة فيحمد الله أولا على هذه النعمة، وأن الله هو الممتن بها عليه، فيلهج بحمده وشكره، ويداوم على طاعته ويعلم

0: لم أنه من علامات قبول حجه استقامته على أمر الله تعالى، وأن يكون حاله بعد الحج خيرا من حاله قبل الحج، فإن الله شكور، ومن فضل الله تعالى أن يمن على عبده ببشائر، كما قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ومن البشائر التي تساق للعبد في الدنيا ما يجده من أنس ولذة وراحة وحلاوة في العبادة، فإذا شعر الحاج بهذا في مواضع النسك وحين دعائه وسؤاله ربه فليعلم أن هذا من بشائر القبول. وكذلك من بشائر القبول أن يوفق بعد الحج إلى توبة النصوح، ويخلع عما كان عليه من سالف أمره قبل الحج، ويستقيم على أمر الله تعالى. هذه كلها علامات دالة بإذن الله تعالى على قبول حجه، وعليه بأن يدعو الله تعالى يرزقه القبول. فإن السلف رحمهم الله تعالى يقول قائلهم: كونوا لقبول العمل أشد منكم اهتماما بالعمل، فإن الله يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. وأحذر نفسي وإخواني الحجاج من الرياء والسمعة، وأن يكون قصد الواحد منهم أن يصور نفسه حال طوافي أو حال دعائي أو نحو ذلك، فإن هذا مما يؤثر في النية، فيبتعد عن هذا كله ويجعل قصده وجه الله سبحانه وتعالى، فإن الناس لن يغنوا عنه من الله شيئا. أسأل الله جل وعلا أن يجعل أعمالنا صالحة ولوجهه خالصة، وأن لا يجعل لأحد فيها شيئا.
1: اللهم أمين. أيضا إذا أردنا بشارات يا دكتور، كيف نشير إلى هذا؟ بشارة يعني العمل الصالح، هل يقصد بهذا فقط إتباعه العمل الصالح، أو هناك بشارات أخرى لقبوله دكتور؟
0: نعم، ما ذكرنا أن الشعور بالراحة واللذة والحلاوة، هذه سبحان الله من الله تعالى دلالة وإشارة إلى القبول، وكذلك توفيق العبد للأعمال الصالحة واستمراره عليها، تركه ما كان عليه من الأعمال المخالفة لأمر الله جل وعلا، هذه كلها بشائر. يعني كذلك ثناء الناس عليه من غير قصد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل: أرأيت الرجل يعمل العمل فيلقى ثناء الناس عليه؟ قال: تلك عاجل بشرى المؤمن. فهذه كلها بشائر يسوقها الله لعبده تطمينا له، وكذلك حتى يعني يفرح بفيض الله تعالى وتوفيقه ومنته. وهذه كلها بشائر وعلامات، والمؤمن إذا اجتهد وعمل فيرجو ما عند الله، وهو يجمع بين أمرين: بين خوف رد عمله وبين إحسان الظن بربه. وقد يقول قائل: هذا تعارض. ليس تعارضا، فإن الله تعالى يقول عن عباده المؤمنين: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة: يا رسول الله، أهم الذين يزنون ويسرقون؟ قال: كلا يا ابنة الصديق، هم الذين يصلون ويصومون ويحجون ويخافون أن لا يتقبل منهم. فيعني يعيش بين الرجاء والخوف، لا يغلب عليه هذا ولا هذا، عنده حسن ظن بالله وأن الله سيقبل عمله، وعنده كذلك تخوف من رد عمله لما يشوبه من تقصير. فالعبد مهما اجتهد ومهما فعل فإن عمله يشوبه التقصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
1: دكتور حمد الوهيبي، عضو التوعية الإسلامية في الحج، وصلنا وإياك الختام. ختمنا مسيرة قرابة 8 حلقات تحدثنا فيها عن أحكام المناسك والأعمال في هذه الأيام العظيمة. نشكرك على إجابتك دعوة البرنامج وما تفضلت به خلال الحلقات الماضية وحلقة اليوم أيضا دكتور.
0: أشكركم أخي علي، وأشكر الإخوة المستمعين والأخوات المستمعات. أسأل الله تعالى أن يبارك في جهودكم ويجزي القائمين على هذه الإذاعة المباركة خير الجزاء على جهودهم. كذلك أشكر أخي المخرج الكريم ومن خلف الكواليس كما يقال. أسأل الله تعالى أن يجزي الجميع خيرا، وأن يكون هذا من الأعمال الصالحة التي يرجون برها وذخرها في الدنيا والآخرة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: اللهم صل على محمد. الشكر موصول لكم مستمعي الكرام على طيب الإصغاء وكريم المتابعة. ختاما تقبلوا تحيات فريق العمل في إعداد هذه الحلقة وتقديمها علي بن عوض آل سلطان، وفي الهندسة الرقمية والإخراج الزميل صالح الثنيان. يتجدد اللقاء بكم في حلقات ومواسم قادمة. حتى ذلك الحين نترككم في رعاية الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أحكام المناسك. أحكام المناسك.

القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، مستمعين الأعزاء في الحلقة الثالثة والإطلالة الثالثة من هذا البرنامج. عيدكم مبارك. وخلال هذه الحلقات، في كل حلقة كنا نسمع أصواتكم، نسمع التهاني، نسمع التبريكات، نقرأ المشاعر، نشوف الأخبار، نعرف وين طلعت وين رحت. واليوم الحلقة الثالثة والأخيرة لهذا البرنامج، واللي نتمنى إن شاء الله يكون فيها التفاعل جدا كبير وجدا رائع. فبداية لكم أجمل تحية من طاقم العمل من الإعداد رغد الحارثي ونوف الرخيم، من التقديم محدثكم أبو الغيث الحيدر، والإخراج لعبد المحسن آل سرة.
1: وسبحان الله بكرة وأصيل.
0: مثل ما تعودت في حلقتين من هالبرنامج سابقة، كنا مع من خلال دقائق هذا البرنامج نستقبل أصواتكم على هاتف البرنامج 011-40-53، وأيضا يكون معنا ضيوف على امتداد هذا البرنامج ووقته معكم. لذلك اليوم في الإعداد راح يكون في شيء جميل أو شيء مختلف لليوم. ما شاء الله ما قصروا الإعداد رغد الحارثي ونوف الرخيم، اليوم وضعوا لنا أسئلة أو سؤال للمستمعين الأعزاء، يعني مو بس أن احنا نتكلم معهم ونقول لهم كل عام وانتم بخير وبصحة وسعادة، ومن وين تكلمونا وإيش الفعاليات اللي سويتوها. لا، أيضا في سؤال للحلقة لليوم اللي يقول: اليوم الثالث من العيد لإيش خصصتها اليوم؟ يعني فعاليات، يعني مهام، يعني قلت مثلا اليوم الأول بأروح أسوي كذا، اليوم الأول بأكون في زيارات، اليوم الأول بيكون في شغل الأضحية، اليوم الأول، اليوم الثاني نفس الحكاية، خططت له، قلت بأروح بأطلع مع الشباب، بأروح ألتقي بناس لي فترة منهم. اليوم الثالث إيش فعالياته؟ إيش مهامه؟ وأيضا لو تبغى توصف هذا اليوم، اليوم الثالث، بكلمة واحدة، إيش ممكن تقول؟ واستكمال للسؤال: هل عدلتم النوم؟ النوم تعدل؟ ضبط النوم قبل العودة للعمل ولا لسه؟ لأن تعرف يعني في مثل هذه الأيام الناس، الأغلبية المستمعين والناس يكونوا في إجازة، فالإجازة عاد الواحد عادي ما يعني ما يقول والله مثلا بأنام الساعة 10 الساعة 11، لا عادي متى ما جاه النوم نام، متى ما صحة صحة. فيكون عنده مشكلة في تعديل النوم، في تعديل الوقت. فهل تعدل نومكم ولا لا؟ ممكن في ناس ما يخططوا للعيد، يعيشوه بظروفه، الناس اللي كذا خلاص. بنقول لكم ايش قضيتوا اليوم، ايش سويتوا فيها اليوم، اذا انتوا اصلا ما خططتوا، ما قلتوا والله اليوم له مهام له فعاليات، خلاص بنسألكم نقول لكم ايش سويتوا من الصباح للحين، ايش سويتوا، وين رحتوا، وين طلعتوا. حياكم الله مستمعين الاعزاء في برنامج عيدكم مبارك. للي يحب يشاركنا هاتف البرنامج 011-40-53.
1: الله اكبر ولله الحمد.
0: معنا اول اتصال، رامي.
2: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، يا هلا ويا مرحبا.
2: كل عام وانت بخير.
0: وانت بصحة وسعادة يا رامي.
2: يا رب، اللهم آمين. طيب أنا عشان أنا بأقسم كلامي لقسمين لطيفة بسيطة، فيها رد على على سؤالك.
0: حلو.
2: وفيها رسالة جميلة عامة رائعة، إن شاء الله أنها توصل للكل والجميع.
0: جميل.
2: تمام. القسم الأول اللطيف اللي هو العيد، من النعم علينا كمسلمين العيد هذا، وخاصة كعرب بالعادات والتقاليد اللي بنقضيها في بيوتنا، من كان من ذبح، من كان من تجمعات، وإن كان من كل حاجة.
0: الحمد لله،
2: وهذا شيء لطيف والحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله.
2: الإجابة على سؤالك وهو متصل بالرسالة الثانية اللي هو كيف قضية العيد.
0: صح.
2: أكرمني الله الحمد لله رب العالمين إني عملت في الحج، كنت بعمل في الحج في المناسك وحجيت نفس الوقت.
0: ما شاء الله تبارك الله.
2: في شيء جميل أنا استشعرته، هي هذه رسالتي. كلنا تحت لواء خادم الحرمين الشريفين، قولا واحدا كلنا بنخدم الحرمين الشريفين.
0: صحيح.
2: مو شرط الناس اللي بتشتغل في مواسم أو في حج. نحن كدولة كوطن كشعب بنستقبل كل الناس هذه من كل مكان، كلنا فعلا بنساهم في هالحج وبنساهم في هالعيد. فعلا الرسالة لكل والجميع، ترى كلنا مساهمين والله، لو في الطريق بس خليت باصي عدي أنا ساهمت إنه الحجاج هذه تنبسط.
0: بالفعل
2: ترى اعتزاز حاجة جدا جميلة. فبالنسبة لي هذا العيد كان هذا جماله، إنه الحجاج هذولا كلهم أحس إنه نحن قاعدين نستضيفهم. 1,700,000 بلغ عدد الحجاج، أحس إنه كل واحد فيهم أنا إن شاء الله سويت معاه شيء كويس.
0: يا سلام.
2: فالحمد لله رب العالمين، والحمد لله على هذه الدولة الجميلة الرائعة، عزها الله دائما وأبدا.
0: الحمد لله. رامي كلامك جميل، فعلشان حتى ما خلاني جمال كلامك اني اسالك، فخلني ابدا اسالك. اول شيء من وين تكلمنا يا رامي؟
2: مكة المكرمة.
0: يا هلا ويا مرحبا، حياك الله. رامي انت بما انك كنت مع الحجيج فبالتاكيد فيه بعض المواقف اللي حصلت اللي ممكن تظل ترويها لسنوات، اللي عالقة في ذهنك، اللي تحس لها تأثير كبير على المشاعر وغير.
2: يمكن أكثر موقف أتكرر قدامي باستمرار كيف كانوا بيتعاونوا مع بعض، مو بس الكادر اللي هو الكادر المهني في الدولة كجهات حكومية وكطبي، لا حتى الجنسيات المختلفة باختلاف ألوان البشرات، كيف كبار السن بالنسبة لهم عندهم أولوية، إن كان في قطاع المشاعر، إن كان في المناسك. كيف بيتعامل الكل؟ اسمع، 1,700,000 كأنهم عائلة واحدة من بيت واحد.
0: سبحان
2: الله. الأولوية للكبير، من الكبير يأكل قبلنا، الكبير مبسوط بنضحك نبتسم، التعبان كلنا نوقف معه، أعرف وما أعرف أسمع، وباختلاف اللغات في اثنين كانوا بيساعدوا بعض قدامي ما يفهموا على بعض.
0: سبحان الله.
2: بس الله وكيلك قلبهم اللي بيساعد بعض. أكثر موقف يمكن شدني استمر مرة كثير، كيف بيدعموا بعض ويوقفوا مع بعض صراحة. الله. هذه لقطة ما تنسي والله.
0: بالفعل الله يقويكم يا رامي يا ويعطيكم الصحة والعافية. وشكرا جزيلا لك، وشكرا على اتصالك الجميل.
2: شكرا على اللفتة هذه الجميلة منكم.
0: يا
2: الله يعطيكم العافية وكل يحبيب. عام وأنتم بخير
0: وأنت بصحة وسعادة. تحياتنا لك يا رامي. يا هلا ومرحبا. يا هلا ومرحبا. منصور.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: كل عام وأنت بخير.
0: وأنت بصحة وسعادة يا منصور. يا هلا ويا مرحبا.
3: الله يسلمك.
0: من وين تكلمنا يا منصور؟
3: من مكة المكرمة.
0: من مكة. يا هلا ويا مرحبا. يا هلا ويا مرحبا. تفضل يا منصور.
3: مكة فينا ما شاء الله عيد.
0: ايوه صحيح منصور. اليوم الثالث هذا من العيد، كيف قضيت اليوم؟
3: والله خرجنا والزوج الممشى
0: في الممشى
3: نمشي
0: معه. ايوه طيب، يعني طلعت مثلا عند الناس المعارف، عند الاقارب، عند الاصدقاء؟
3: اليوم الاول ما شاء الله، واليوم الثاني.
0: ايوه بس اليوم الثالث خلاص يعني
3: خلاص.
0: اي طيب بالنسبه للنوم كيف تعدل ولا باقي؟
3: لا والله النوم انا عادي الحمد لله عن طريق حضوري أجل المكتب وحضره.
0: أها يعني أنت تشتغل في هالأيام؟
3: لا والله هالأيام
0: إجازة ولا عمل هالأيام؟
3: التعليم أنا إجازة.
0: إجازة. حلو حلو حلو تمام. شكرا لك يا منصور.
3: أبغى أرفع أسماء آيات التهاني والتبركات.
0: نعم.
3: لمقام أبونا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبد العزيز
0: الله يحفظه يا رب،
3: وللمقام أخونا محمد بن سلمان
0: الله يطول في عمره ويحفظه. شكرا شكرا لك يا منصور، يا هلا ومرحبا، حياك الله حياك الله. هاتف البرنامج يا جماعة الخير، هاتف البرنامج 011-40-53 اللي يحب يشاركنا. واليوم زي ما ذكرنا خصصنا بعض الأسئلة والتساؤلات، اليوم الثالث في العيد، ليش خصصتها اليوم؟ فعاليات مهمة. لو تحب توصف ثالث أيام العيد بكلمة واحدة وش تكون؟ وهل عدلتم النوم ولا لا؟ معنا فهد.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: كيف الحال؟
0: يا هلا ويا مرحبا.
4: عيدكم مبارك، كل عام وانت بخير.
0: كل عام وانت بصحة وسعادة وعيدك سعيد.
4: كل سنة وانت طيبين ان شاء الله.
0: وانت بخير.
4: الله منا ومنكم.
0: منا ومنك يا رب، منا ومنك يا هلا ويا مرحبا يا فهد. فهد من وين تكلمنا؟
4: أكلمك من مكة على طريق جدة.
0: يا هلا ويا مرحبا. طيب قصر
4: من الحج ومتوجهين على جدة.
0: حلو. طيب قصر صوت الراديو علشان تكون يعني مركز معاي ومع كلامي، ما تسمع مرتين.
4: كذا مركز معاك أخوي.
0: يا هلا ويا مرحبا يا فهد.
4: الله يعطيكم العافية، فحبينا نسمع صوتكم.
0: يا حبيبي أجل تقول لي طالع من مكة.
4: أي بالله، طالعين من مكة إن شاء الله متوجهين على جدة.
0: اي
4: خلصنا المناسك وكانت المناسك جدا جميله
0: ما شاء الله.
4: راحة يعني من امتع ما يكون.
0: الحمد لله.
4: هذا الموسم
0: حج مبرور يا رب وسعي مشكور، تقبل الله منكم يا رب صالح العمل.
4: ونشكر الجهات الحكوميه على توفيرها جميع الاحتياجات للحجاج، وصراحه شيء لا يوصف.
0: الحمد لله. طبعا أنا إحنا كان اليوم سؤالنا عن اليوم الثالث وكذا، لكن بما أنك من الحجاج فيعني صعب نسألك هاليوم إيش قضيته وإيش سويته وإيش كانت الفعاليات.
4: والله الفعاليات لسه إحنا قدام الفعاليات
0: بكرة نبدأ الفعاليات. إيه إيه إيه إيه. لكن أنا أنا أنا أنا بسألك بما أنك من ووفقك الله وصرت من حجاج هذا العام، بالتأكيد أنك وأنت طالع حملوك الأهل والأقارب والأصدقاء أدعي لنا لا تنسانا من الدعوات ولا لا؟
4: والله فوق ما تصور، أنا أقول لك يعني فوق 50 أو 70 شخص.
0: ما شاء الله.
4: أكثر منها.
0: ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. الله يحفظك ويحفظهم.
4: الكل يقول ادعي لي ادعي لي بالحج، يعني الحمد لله.
0: صحيح. الله يحفظك ويحفظهم يا فهد، ويعطيك الصحة والعافية يا فهد.
4: آمين وياك يا رب، وإن شاء الله الأفضل في تقدمكم في الإدعاء
0: بإذن الله يا غالي. بإذن الله. شكرا شكرا. يا هلا ومرحبا، حياك الله. هاتف البرنامج 011-40-53 للي يحب يشاركنا، ومعنا الحين عبير.
5: ألو.
0: ألو مرحبا يا عبير.
5: مرحبتي.
0: كيف الحال؟
5: الحمد لله.
0: كيف الدمام؟
5: الحمد لله حليو.
0: تمام. فعالياتكم في الدمام تمام؟
5: زينة.
0: الحمد لله. اليوم الثالث إيش فعالياتك فيه يا عبير؟
5: جمعة.
0: أيوة.
5: مع الأصدقاء.
0: مع الأصدقاء. حلو.
5: فرحة العيد.
0: فرحة. أي
5: بس.
0: وسعادة
5: سعادة.
0: أي ما شاء الله ما شاء الله. طيب لو حبيتي توصفي اليوم الثالث في كلمة إيش ممكن تقولي؟
5: فرحة العيد. فرحة
0: يعني من هالكلمات اللي أنت قلتيها، قلتي

0: جمعة وسعادة وفرحة، إيش ممكن توصفيه؟
1: فرحة العيد، السرور،
0: السرور.
1: نلبس ثوب جدة.
0: يا سلام، صحيح.
1: أوكي.
0: تعدل النوم ولا لسه؟
1: لا، إيه النايمة،
0: كيف؟
1: إيه النايمة،
0: أي يعني تعدل النوم.
1: إيه
0: خلاص، أي
1: النوم،
0: تمام.
1: إيه
0: حلو.
1: إيه
0: طيب يا عبير، شكرا لك،
1: العفو،
0: كل عام
1: العفو،
0: أنت بخير.
1: أنت بخير.

0: حياكم الله من جديد حبايبنا المستمعين، في عيدكم مبارك. ومثل ما تعودنا في هالبرنامج انه يعني نسمع منكم وعبر هاتف البرنامج ومن خلال اتصالاتكم، وايضا معنا ضيوف في هالبرنامج. الان معنا الأستاذ سعود قاسم، مدير إدارة المشاريع وخدمة المستفيدين، لنتكلم فيه عن جمعية لخدمة الحجاج والحاج والمعتمر. حياك الله أستاذ سعود.
1: أهلا وسهلا بك وبالأخوة المستمعين الكرام، حياكم الله وكل عام أنتم بخير.
0: كل عام وانت بصحة وسعادة. أول شيء في البداية حدثنا عن هالجمعية واللي تقدمه للحجاج والمعتمرين في أيام العيد.
1: حياكم الله. جمعية هدية الحاج والمعتمر خلال فترة أيام عيد الأضحى تنفذ منظومة متكاملة من الخدمات الميدانية اللي نهدف من خلالها إلى التخفيف على ضيوف الرحمن وإثراء تجربتهم الإيمانية. أقصد بالتخفيف من يعني من نهاية النسك، إنه والله اليوم الحاج يعني سيكون عنده ذهاب إلى الحرم للطواف، أيضا عنده المبيت في منى، أيضا يعني مجموعة أعمال الحج هذه.
0: صحيح.
1: بالإضافة لأن الجمعية عبر فرقها الميدانية ومتطوعيها في المشاعر المقدسة والحرمين الشريفين والمنافذ ومراكز الاستقبال تقدم مجموعة من الخدمات، منها خدمات الضيافة وأيضا السقيا والإرشاد والعناية بالحجاج، إضافة إلى بعض المبادرات النوعية والتي تسهم في تعزيز راحة الحاج أثناء تنقلاته.
0: أي صحيح.
1: وأدائه لمناسكه.
0: صحيح بالفعل. فيه هدايا مثلا تقدمها الجمعية للحجاج مثلا في أيام العيد أو غير أيام العيد؟
1: أكيد جدا، يعني هدية لها من اسمها نصيب.
0: ما شاء الله.
1: فاليوم هدية تقدم هدية نوعية للحاج والمعتمر، هذه الهدية تحمل طابع إنساني وإثرائي، تسهم في إدخال الفرح والسرور على الحاج خلال هذه الأيام المباركة، أيام العيد. من أبرز ما يتم تقديمه المياه المرطبة، المياه المبردة أقصد، والوجبات والمرطبات، حافظات المياه القابلة إعادة الاستخدام، بعض الهدايا التذكارية التي أخذها مع الحاج لبلده، المصاحف والمستلزمات يعني اللي ممكن إنه الحاج ينقلها تكون كالذكرى.
0: ما شاء الله.
1: لأنه اليوم نحن نصنع، ليس لا نقدم فقط هدية بل نقدم قصة.
0: صحيح.
1: هو عندما يعود إلى بلده هو يكون محمل بهذه الأشياء البسيطة لكن التي يحكي من خلالها الأيام والشعور اللي كان يعيشه في مكة المكرمة.

0: سلام عليك. بالتأكيد في برامج، فيه مبادرات تقدموها للحاج للمعتمر خلال أيام العيد المبارك.
1: نعم أكيد، اليوم في مجموعة نقاط التقاء مع الحاج، المناطق المحيطة بالحرم المكي الشريف، المناطق المحيطة بالحرم النبوي بعد انتهاء رحلة الحاج في مكة وانتقاله إلى المدينة، بالإضافة إلى المنافذ الحدودية. نقدم من خلال نقاط الالتقاء مثل ما أخبرتك، اللي هي السقيا، المياه الباردة، اليوم الجو حار،
0: صحيح،
1: يحتاج أنه يكون فيه شيء يخفف هذه الحرارة، مثل المظلات، مثل الأمور الصغيرة التي تساعد الحاج في أنه يخفف من الإجهاد الحراري. أيضا لدينا مبادرة تسمى بقاطرة هدية، قاطرة سقيا هدية، هذه تعمل أو تصل إلى المواقع ذات الكثافة العالية بالناس، حتى يعني تكون أشبه ببرادة ماء متحركة. أيضا عندنا جهاز ضخ الرذاذ الذكي، وهو يعمل على تلطيف الأجواء الحارة أيضا في مناطق الكثافة أو مناطق تواجد الحجاج بكثافة. يوجد لدينا مبادرات توعوية وإرشادية متعددة اللغات، اليوم نحن موجودون في الحرم المكي وفي ساحاته المحيطة بمتطوعين بأكثر من 10 لغات اليوم. أيضا يوجد لدينا الخدمات، خدمة العناية بكبار السن من الحجاج، أيضا خدمة التوقير، خدمة زيارة المرضى من الحجاج في المستشفى وتقديم الدعم النفسي لهم. ومن هنا يعني حرصت هدية على أنه تقدم مجموعة هذه الخدمات بروح إنسانية تعكس القيمة، تعكس قيم وكرم هذا البلد المعطاء، وكيف نحتفي اليوم بضيوف الرحمن.
0: صحيح.
1: في أيام العيد المبارك.
0: صحيح، دائما العمل الميداني يعني يكون فيه مواقف معينة تحدث ما بين الحجيج مع بعضهم، أو ما بين الحجاج ومقدمي الخدمة. هل فيه موقف يعني أستاذ سعود ما زال عالق في ذهنك؟
1: والله المواقف كثير جدا، يعني الابتسامة فقط في وجه حاج يكون مجهد أو ضائع، أو تقديم السؤال في مكانه الصحيح في وقته الصحيح، أو الخدمة في مكانها الصحيح في وقتها الصحيح، سبحان الله مباشرة ترى أثرها على وجه الحاج.
0: صحيح.
1: يعني حتى بعضهم يعني يريد أن يعني كذا يحضنك بقوة، وأنك قدمت له هذه الخدمة، أو يدعو كذا بحرارة، أو أنه بعضهم يعني حتى الجوال يطلع الجوال يبدأ يصور كذا اللقطة أو المشهد. يعني هذه المواقف مؤثرة جدا جدا.
0: صحيح، بالفعل. الرسالة تحبون توصلوها أستاذ للحاج سعود، للحاج والحجيج من خلال هذا اللقاء؟
1: والله نحن نريد أن يعني أن نوصل للحاج رسالتنا الأساسية. رسالتنا أنه ضيف الرحمن دائما عندنا في محل العناية والاهتمام والتقدير.
0: صحيح.
1: منذ لحظة وصوله الأولى إلى المملكة العربية السعودية وحتى مغادرته، وأن كل ما نقدمه له من خدمات هو ما توليه هذه البلاد المباركة، يعني يندرج تحت ما توليه هذه البلاد المباركة من عناية عظيمة بالحرمين الشريفين وقاصديها. ونؤكد للحاج اليوم أن كل الجهود التي تبذل في الميدان، سواء كانت من الجهات الحكومية، القطاع الغير ربحي، المتطوعين، تنطلق من شرف خدمة ضيف الرحمن، وهذا وسام اليوم على صدور كل شخص عامل في الميدان، أن خدمة الحاج وسام وفخر على صدورنا.
0: الله يعطيكم الصحة والعافية الأستاذ سعود.

0: في ثالث حلقات هذا البرنامج عيدكم مبارك، نقول لكم يا هلا ويا مرحبا، ونستقبل اتصالاتكم على هاتف البرنامج 011 40 53، ومعنا ورد. حياك الله يا ورد.
1: هلين تهضب الغير.
0: يا هلا ويا مرحبا يا ورد.
1: أخبارك؟
0: والله الحمد لله تمام، كيف الحال؟
1: تمام والله. أنا أدور عليكم على برامجكم، صح الخط حقكم مرة مشغول لي.
0: حياك الله يا ورد، حياك الله.
1: وين برنامجك قبل غيث الأولاني؟
0: كيف؟
1: البرنامج حقك الأولاني وينه؟
0: لا خلاص أنا الحين أجي الساعة 12 منتصف الليل.
1: يعني المكان هو
0: المكان يوم الجمعة نفس اليوم، بس الساعة 12، بعد الساعة 12. هذا البرنامج.
1: اسم البرنامج قبل غيث
0: اسمه؟ اسمه سمر.
1: سمار. أيه. اللي آخر الليل.
0: أيوة الليل. خليني أقول لك كل عام وأنت بخير، خليني أقول لك من العايدين، خليني أقول لك إيش سويتي في العيد.
1: أنا
0: أيوة.
1: أنا زعلان عشان ما أخذت عيديات أصلاً.
0: لا لا لا لا، مشكلة مشكلة ورد، وما يعطوها عيدية مشكلة.
1: عيد الفطر أخذت 1200
0: ما شاء الله، علشان كذا ما كلمتينا، كنت يعني شايفة نفسك في 1200 الحين. طيب
1: هذا العيد أنا لفيت الحارة حقتنا كلنا، ما عطوني ولا ريال.
0: طيب صراحة. طيب الحين ما عطوك ولا ريال؟
1: ولا ريال.
0: طيب يا ما هو أنت ناسية. أنا دائما أقول لك يا ورد، يعني ركزي على موضوع أنك حتى أنت كمان تعطي.
1: أنا المشكلة أني ما أعطي.
0: أيوة هو كذا، هو كذا.
1: أنا تعبت صراحة، حطيت ميك اب وفستان وشاحل ورحت وعيت.
0: لا ما لها دخل، ما لها شغل، أهم شيء أنت تعطي، الناس يشوفوك تعطي بيعطوك.
1: صراحة ما عطوني، بس كنا لحم عيدنا
0: الحمد لله.
1: حتى حلوي أنا أصلاً ما عملت حسابي في عيد الضحى، حتى حلويات ما أخذنا معمول بقهوة عادي.
0: أي في ناس كثير الحقيقة حتى على الهواء.
1: لا أستاذ أبو الغيث، عيد الأضحى غير عندنا في القنفدة.
0: صحيح.
1: يعني إحنا عندنا ما في حلويات، في لحمة بس، هذا الضحى. لكن عيد الفطر في عيديات، في حلويات وحجر ساج. أما هذا حس إنه ثقيل.
0: تطلعوا الأضحى. طيب تطلعوا تتمشوا، لأن عندكم أنا الحقيقة شفت في أماكن مرة حلوة.
1: تلقون في عندنا.
0: صح. تطلع
1: أنا
0: تتمشى.
1: أول أيام العيد بس. البارح بس بالليل طلعت، لكن اليوم ما رح. أنا أصلا ما بتوتي أصدر لغة، ما أطلع. كل حاجتي على النت، الجوال، كل فلوسي راحت على الجوال.
0: على الجوال إيه، علشان كذا كان ودك تأخذ عيديات، بس ما الله كتب.
1: أي ما أعطاني حدا.
0: يلا تحياتنا لك يا ورد، وكل عام وانتم بخير.
1: سعيدة أشارك معك أستاذ أبو الغيث.
0: الله يخليك.
1: أستاذ عبد المحسن وكل زملائك.
0: الله يخليك. يا هلا
1: يا هلا والله.
0: حياك الله، حياك الله يا ورد. هاتف البرنامج 011 40 53، معنا نورة صح؟
2: أيوة نورة، مساء الخير.
0: مساء النور يا نورة.
2: أول شيء أقول لك يعطيك العافية.
0: الله يعافيك.
2: كل عام وانتم بخير، وما صراحة ما أحب، ممكن للآخر ليلة ما احب تروح يعني الصراحه.
0: وانت بصحه وسعاده. الله يخليك. الله يخليك يا نور.
2: خلاص تعودنا.
0: انت قلتي اول شيء، اكيد في ثاني شيء. انت قلتي اول شيء، بقول لك كذا وكذا.
2: لا هو كذا مسكه معنا اول.
0: صح ايوه فعلا لزمه. زي اللزمه. صحيح. طيب يعني نسالك احنا صح؟
2: تفضلي.
0: طيب نسألك اليوم الثالث اللي هو اليوم، إيش سويتي يا نوره؟

0: والله ما في ولا شيء، بس منتظرة الإذاعة تكون فيها برامج ومشاركات، بس جالسة طلقت على الإذاعة.
1: قهوة؟ طيب كيفك مع القهوة؟
0: لا لا لا لا، أنا ماني حقة في قهوة.
1: لا يا نورة، ليه ليه ليه يا نورة، ليه تحرمي نفسك من القهوة ليه؟
0: قول والله، بس إيش فيكي بس؟
1: ليه ليه ما تحب القهوة؟
0: ما أحب القهوة أصلي، أنا أتضرر منها.
1: آه سلامتك.
0: أمس العصر جانا الضيوف وشربتها، ما جات الساعة، أنا خلاص مرة جدا تعبانة.
1: آه سلامتك.
0: ما أحب القهوة أصلي أنا، أو اسمي
1: عاد. اليوم عندنا تقريبا موضوع عن القهوة، لا يفوتك علشان يمكن تحب القهوة.
0: لا لا لا لا لا لا، ما أبغى. أنا ما أحبه، مثل حال الله ما أحبه، ما اللي فيه يعني مرة نهائية.
1: طيب
0: حالة الناس تختلف يعني.
1: صحيح.
0: صح، أخذ حالة أحلي بس من دون قهوة.
1: إيه؟ طيب لو بتوصفي هاليوم بكلمة، وش بتقولي عنه؟
0: أقول أفرحوا واستانسوا مع بالغير.
1: أفرحوا واستانسوا ومع العيد ككل. أقول لك مع العيد ككل، مو بس مع بالغير. تسمعيني يا نورة؟
0: والله عظيم ما سمعت بالغير.
1: أقول لك مع العيد ككل يفرح وينبسط، مع العيد ككل مو بس مع بالغير.
0: لا ما بالغير، عشان بالغير في إذاعة وتطلع على الهواء وكل العالم.
1: الله الله يسعدك يعني. الله يسعدك ويخليك، وتحياتنا لك يا نورة، وكل عام وانت بخير.
0: وانت بخير، شكرا لك وعبد المحسن وكل الطاقم اللي معاكم.
1: يا هلا ومرحبا، حياك الله حياك الله.

0: اليوم الثالث من العيد، لإيش خصصتوه؟ فعاليات، مهام؟ لو قلنا لك توصف هاليوم بكلمة، وش ممكن تقول؟ هل عدلتم النوم ولا لا؟ اللي يحب يشاركنا هات في البرنامج 011 40 53. ومعنا فهد، حياك الله يا فهد.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: يا هلا يا مرحبا، ومساء من يشاهدنا ومن يسمعنا.
0: يا هلا ويا مرحبا، حياك الله يا فهد، مساءك سعيد.
1: الله يبارك فيك.
0: الله يخليك. من وين تكلمنا يا فهد؟
1: أكلمكم أنا من عروس الشمال، حايل.
0: يا هلا يا هلا ويا مرحبا، بعد حي صح؟
1: بس وصلت.
0: يا هلا ويا مرحبا. يا هلا ويا مرحبا.
1: الله يبارك فيك.
0: كيف الأجواء بالله عندكم؟
1: والآن لابسين الفروة، برد.
0: لا تمزح.
1: لا جونا الحمد لله 27 درجة الحرارة الآن.
0: ما شاء الله تبارك الله.
1: أيوة.
0: ما شاء الله
1: الحمد لله، برد برد عندنا.
0: أي والله ما شاء الله. أنت من أهل حايل صح؟
1: أي نعم.
0: يعني ما جيت زيارة كذا علشان تغير أجواء وكذا؟
1: لا لا لا، من أهل حايل.
0: حلو.
1: أو من جاء حايل ما طلعت وطلع.
0: أي يا فهد، أي يا فهد، أي لك حق، لك حق. طيب اليوم الثالث من العيد لإيش خصصته؟
1: والله أنا أرى يعني إن الإنسان يعني بهالنعم هذه يخصص له يوم يشكر الله عز وجل.
0: نعم ما شاء الله.
1: لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من نام منكم آمنا في سربه معافى في بدنه عند قوت يوم كان محيزة له الدنيا بأكملها، هذا من معنى الحديث.
0: صحيح.
1: يعني الحمد لله الآن حنا الحمد لله نفرح نوصل قاربنا وبخير وبصحة وبعافية، وعندنا ما هو بقوت يوم، قوت شهر. الحمد لله والشكر.
0: الحمد لله والشكر.
1: فودك ان الانسان يستشعر النعمه ذي ويحمد الله عز وجل ويثني على الله عز وجل ونعمه الاسلام ونعمه الصحه والعافيه ونعمه هالبلد المبارك ونعمتها الملوك اللي نحمد الله ليل ونهار انهم ملوكنا، الله يديمهم ويطول باعمارهم.
0: اللهم
1: نسأل الله أن يطيل في عمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ولي عهده يا رب العالمين، اللي جميع البلدان يتمنون أن عندهم ملوك زينا. يا رب لك الحمد، محظوظين.
0: الحمد لله الحمد لله.
1: يا رب لك الحمد من ملوك، من رجال أمن، من بشتى أنواع يعني المجتمع، ما شاء الله تبارك الله، حنا محظوظين صراحة.
0: أي والله صحيح صحيح. الله يعطيك الصحة والعافية فهد. ودي أسألك عن عدلت النوم ولا لسه؟
1: والله هذا سؤال محرج.
0: باين عليك يعني لسه.
1: والله شوف حنا عيدنا الحمد لله، عيدنا وحنا مواصلين.
0: أيوة.
1: يعني ما نمنع. أيوة. كأن عيد يعني الفطر.
0: صح.
1: أي أيوة والله الحمد لله.
0: وأنت
1: الحمد
0: في الواحد. إجازة، أنت في إجازة حاليا.
1: ايوه خلاص، انا اتوقع ان لحد هذه جت الدوامات وخلاص.
0: ايوه بس اقول لك يعني لان في ناس يشتغلوا حتى في العيد، فانت حاليا في اجازه صح؟
1: نعم.
0: اي خلاص يحق لك، يحق لك.
1: يلا هدك.
0: اي والله يحق لك، تاخذ راحتك، تنام وتضبط امورك، لان بعدين بيجيك الشغل.
1: الله يطول عمرك.
0: جعل عمرك طويل.
1: البرنامج هذا صراحه أهني للقائمين على البرنامج، أهني يعني جميع من ساهم وجميع من يعني أبدى راية في هذا البرنامج، جميع من شارك تبارك الرحمن. والله إن أذان صاغية نسمع لكم وضحككم يضحكنا وسعادتكم تسعدنا وفرحكم يفرحنا، يشهد علي الله.
0: فهد
1: وحنا
0: أنت
1: عائلة واحدة، يا ربي لك الحمد.
0: فهد أنت جميل، علشان كذا تشوف كل شيء جميل. فالله يسعدك ويخليك ويطول في عمرك يا رب.
1: آمين. أنا أطلب طلب.
0: تفضل.
1: يعني من كل من يسمعني.
0: تفضل.
1: أول حاجة يصلون على النبي.
0: اللهم صل وسلم عليه يا رب.
1: ثاني حاجة يدعو لنا بالثبات على الدين. هذه أفضل نعمة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو بالثبات.
0: السلام.
1: فحنا أولى أن نقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك.
0: أي والله على طاعتك.
1: أسأل الله بمنه وكرمه وجوده مثل ما جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في أعلى عليين في الفردوس الأعلى من الجنة يا رب العالمين.
0: اللهم أمين. اللهم أمين يا رب. اللهم أمين.
1: لك واللي من يسمعنا يا رب العالمين.
0: اللهم أمين.
1: أتنسوني من صالح دعاكم وآسفين على الإطالة، أدري في ناس الآن يدقون معلقين.
0: يا حبيبي على الرأس والعين، ويعطيك الصحة والعافية فهد، وكل عام وانت بخير.
1: يا هلا وانت بخير.
0: يا هلا ومرحبا. حياك الله حياك الله. عبد الرحمن. عبد الرحمن. عبد الرحمن راح يا شباب، عبد الرحمن راح. احنا اليوم زي ما ذكرت حديثنا عن كل شيء للعيد ويخص العيد، لكن الشباب وضعوا لنا سؤال لليوم عشان نتناقش وندردش فيه. اليوم الثالث من العيد، ليش خصصتوه من فعاليات من مهام؟ ولو بتوصف ثالث العيد أو ثالث أيام العيد بكلمة واحدة، وش ممكن تقول؟ وهل عدلتم النوم ولا لسه؟ هاتف البرنامج 011 40 5 3.

0: ابو محمد.
1: نعم.
0: سم الله عدوك، كيف الحال؟
1: الله يحييك يا الله.
0: كل عام وانت بخير.
1: كل عام وانت طيب، الله يحفظك.
0: العايدين والفايزين.
1: الله يعافيك.
0: توفيق يا رب.
1: وياك يا الله.
0: من وين تكلمنا يا ابو محمد؟
1: من الخرج.
0: يا هلا ويا مرحبا بهل الخرج.
1: حياك سلم.
0: حياك الله.
1: الله يبارك فيكم. انا والله سمعت طرائف الموضوع، لكن ايش مضمونه والله ما عندي علم. الله يسلمك.
0: احنا نسال عن اليوم، ايش سويت اليوم الثالث؟ هل انت كنت يعني مخصصه لشيء معين، ولا لا انت من الناس اللي يعني تعيش العيد بفرحته، ما تقول والله اليوم الاول بسوي فيه كذا، اليوم الثاني بسوي فيه كذا؟
1: ما عافيك والله. شوف، العيد هو مهما كان له طابع خاص، وبالذات الأضحية. فالحمد لله كنا مرتبين على أساس إن يوم العيد نكون نصلي وكذا، وهل نستطيع أن نجتمع في هاليوم؟ لا، قالوا اليوم الثاني. اجتمعنا اليوم الثاني.
0: أيوه.
1: اليوم الثالث طبعا اليوم اللي هو أمس مثلا، جلسنا من الأحبة إلى أحبة مثلا من وقت متأخر في الليل.
0: أي ما شاء الله.
1: لهذا جلس المضيف مثلا يكون يدوب يسعيد، وقمنا اليوم يعني والله الحمد لله الجو مرتبين على أساس إنه نكمل جلستنا مع الأكرباء وكذا.
0: أيوه.
1: لكن في دوار يعني جونا في العصرية جلسوا معي للمغربية. المجد الوقت

0: ترى ما ملي يعني، الحمد لله مفضلة.
1: يعني اليوم هو تكملة للزيارات ولاستقبال الناس واستقبال المعايدات.
0: نعم فضل الله، انا يا دوب طلعت من البيت، انا طالع برا وسمعت الراديو،
1: اي
0: يا دوب اني مرحب عندي الاقرباء وكذا.

0: عن ثاني العيد يعني مكمل له.
1: ايوه طيب وايش يعني، يعني مثلا فرحه، اجتماعات، ايش ممكن توصفه؟
0: نعم الحمد لله يعتبر ثالث العيد خاصه اذا كان فيه الولوة. احنا لازلنا متفائلين خير بالمجتمع انهم لازالوا متواصلين. احيانا نرتب ترتيبه خاصه اذا كان ما في حجاج من العائله وابتعدوا.
1: يعني
0: اليوم العيد عندك يا فلان، اليوم الثاني عندك يا فلان، الثالث عندك يا فلان،
1: يعني نقول يعني نقول ثالث ايام العيد تواصل
0: متواصل لازم.
1: تواصل. يا سلام عليك. يا سلام عليك. عدلت النوم ولا لسه باقي يا ابو محمد؟
0: والله فيه لخبطه شوي، ليش مجاملات يعني انا اساس انك تسهر وكذا، لكن الحمد لله يعني نلحق على ساعتين قبل الفجر
1: الحمد لله.
0: ثم نقوم برضو ونعيد نشوف ما في حركه، والجو تخبر المنطقه حاره شوي ما تساعدك انك تطلع في النهار وكذا.
1: صحيح.
0: والحمد لله زال الاجازه مؤثره شوي ونحمد الله ونشكره.
1: الحمد لله. وكل عام وانت بخير يا ابو محمد.
0: كل عام وانت طيب شاكل لك. الله يحفظك.
1: يا هلا ويا مرحبا. حياك الله. حياك الله. اللي يحب يشاركنا هاتف البرنامج 011 40 53، ومعنا تهاني.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
2: مساء الخير استاذ الغيث.
1: يا هلا ويا مرحبا. مساء النور يا تهاني.
2: هلا بك الله.
1: كيف الحال؟
2: بخير الحمد لله.
1: شو الأخبار؟ إن شاء الله تمام.
2: والله بخير الحمد لله.
1: اليوم الثالث من العيد لإيش خصصتي أو إيش سويتي فيه اليوم يا تهاني؟
2: والله اليوم أنا ما سويت فيه شيء، يعني يعتبر مكمل لثاني يوم عيد، لأنه خلاص أول يوم وثاني يوم كانت كله يعني شغل وكذا العيد. فاليوم خفيف.
1: طيب لو جينا نبغى نوصفه بكلمة إيش ممكن نقول بالنسبة لك أنت؟ يعني مثلا خلينا نقول أول يوم كان يعني كان عيد وأضحية وكذا، ثاني يوم تواصل اجتماعات، ثالث يوم إيش؟
2: صراحة اليوم يعني يعتبر راحة لي.
1: راحة. أنا كنت حاسس
2: لأن أول يوم وثاني يوم كانك يعني فيه شغل كثير، بس ثالث يوم الحمد لله راحة.
1: أنا كنت حاسس أنك بتقوليها والله. طيب طيب عدلت النوم ولا لسه؟
2: لا والله أصلا دائما نومي مو معدل.
1: دائما على طول
2: دائما مو وقت محدد.
1: يلا مو مشكلة مو مشكلة.
2: طب لحظة أستاذ بغيت حاب أسأل.
1: نعم.
2: أمي دائما تسأل عنا، أم عبد الله اللي كانت دائما تشارك معك وتقول أتمنى إذا يعني هي موجودة أتمنى أنها تشارك.
1: إن شاء كيف إن شاء الله بإذن الله بإذن الله إن شاء الله.
2: أم عبد الله كانت دائما تشارك في ذاعة الرياض والحين ما عاد هي موجودة.
1: صح صحيح.
2: فأمي دائما تسأل عنها.
1: صحيح. نوجه لها تحية وأيضا نوجه لأمك أجمل تحية ويعطيكم الصحة والعافية وكل عام وأنتم بخير.
2: وأنتم بخير صح.
1: يا هلا مرحبا حياك الله. أحمد.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أحمد.
3: كل سنة وأنتم طيبين وسنة سعيدة على كل السعودية وكل أهل السعودية. أخوك أحمد من مصر.
1: يا هلا ويا مرحبا بالباشا حياك الله.
3: الله يحييك ويحيي كل اهل السعوديه وكل سنه وكلكم طيبين.
1: كل عام وانت بخير. من وين تكلمنا يا باشا؟
3: من دريده من القصيم.
1: من يا هلا ويا مرحبا حياك الله.
3: كل سنه وكلكم بخير ومولانا قادر الحرمين الشريفين والسيد محمد بن سلمان كل الشعب السعودي كل خير يا رب.
1: الله يسعدك ويخليك يا باشا. كيف شفت العيد في السعودية؟
3: العيد فوقكم بكل خير. العيد هنا جميل وناسكم طيبين وشعوركم طيب. والله ينحيكم بالأمن والأمان وكل سنة وانتم طيبين. وشكرا لمسلم الحكة والله مجهودات تقدر بصراحة.
1: طيب احكي لنا عن العيد في مصر كيف يكون في اليوم الأول؟ ايش تسوي؟
3: طبعا عندنا يوم وقفة العيد أهل والشباب يتجمعوا مع بعض.
1: إيه؟
3: الأولاد والبنات يسهروا سهرة الوقفة ويشووا يتحدثوا يضحكوا ويجهزوا لبس العيد. بعدين صلاة العيد، بعدين بعد الصلاة الذبح، وانتوا بتاكلوا هنا المقلقل واحنا عندنا بنعمل فتة بلحمة.
1: يا سلام حلو.
3: وبعد كده بقى بقت أيام العيد ما بين الصحاب وما بين الزيارات العائلية.
1: الله جميل.
3: الصراحة بعد الصراحة في الأجازة وهي كل اليوم اللي بيعدي علينا بخير بيبقى عيد.
1: يا سلام يا سلام.

0: احمد، عدلت النوم ولا لسه؟
1: والله احنا بالنسبه لنا كنا شغالين في العيد، بس برضه
0: ايوه ايوه صحيح صحيح.
1: برضه والله ما عدلنا النوم، ما بين الشغل وما بين المواصله مع الاهل والتبارك
0: اي طيب
1: والعيال.
0: طيب خلني اسالك كذا سؤال خارج عن النص،
1: تفضل.
0: لكن داخل في الفرحة، فرحت قبل أيام ولا أنت من الناس اللي زعلوا؟
1: اللي يزعل وربنا منعم عليك كل النعم
0: لا
1: كده
0: لا
1: وبتاع.
0: لا لا، أنا فاهم قصدك، بس أنا أقول لك عن الكورة، فرحت قبل أيام ولا لا؟
1: انت عايز تقول لي انت اهلاوي ولا زملكاوي؟
0: أيوة بعرف، بس بعرف، فرحت ولا ما فرحت؟
1: والله فرحت بالمنتخب امبارح
0: أيوة
1: والاهلي زعلنا.
0: أجل خلاص، فهمت. كل عام وأنت بخير يا أحمد.
1: ومبروك للنصر وكل النصراويه،
0: يا
1: ومبروك
0: هلا
1: للكره السعوديه كلها بكل خير، ونشوف يا رب محمد صلاح في دوري روشن كده، وينعم عليكم بالامن والامان، وكل سنه وكل اهل وحبايبي في مصر بخير، والسيد عبد الفتاح السيسي وكل القياده في مصر والسعوديه بكل خير، ويجعلنا شعب متآخي اليوم الدين.
0: اللهم امين اللهم امين. تحياتنا لك يا حبيبنا يا احمد، شكرا جزيلا.
1: حياتي ليك واسف للاطاله.
0: لا لا ابد، حياك على راسي، يا هلا ومرحبا، حياك الله. هاتف البرنامج اللي يحب يشاركنا، هاتف البرنامج 011 40 5 ثلاثات، ومعنا فراس. الو فراس.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فراس؟
2: اي نعم.
0: حياك الله يا فراس، كيف الحال؟
2: طيبين الحمد لله.
0: ايش الاخبار يا فراس؟
2: الحمد لله.
0: فراس من وين تكلمنا؟
2: من الرياض.
0: من الرياض، يا هلا ويا مرحبا، كم عمرك؟
2: داخل على 12.
0: ما شاء الله تبارك الله، العمر كله يا رب، يعني خلنا نقول في المتوسط، ها؟
2: اي نعم.
0: في اول متوسط ولا في ثاني متوسط؟
2: لا بدخل سادس، مو في ثاني متوسط.
0: بتدخل سادس.
2: ايه.
0: ايوه، يعني انت في خامس الحين بتدخل سادس.
2: ايه نعم.
0: الله يوفقك الله يوفقك يا فراس. فراس، انت الحين في السيارة ولا في البيت؟
2: بالسيارة.
0: بالسيارة طالعين تمشون؟
2: ايه نعم.
0: كيف الاجواء؟
2: والله تمام الحمد لله.
0: والعيديات كيف؟
2: الحمد لله.
0: كل شيء تمام؟
2: شيء تمام.
0: اكيد انت متكشخ ها يا فراس؟
2: اكيد.
0: وامورك تمام؟ ايوه، ما شاء الله ما شاء الله. طيب وين طالعين؟ طالعين عند الاقارب ولا طالعين تتمشوا؟
2: والله طالعين نتمشى.
0: ايوه حلو. طيب ايش ودك؟ وش ودك فيه الحين؟
2: والله ما يعني الحمد لله، الله نعم علينا بكل شيء. الله خير.
0: يا حبيبي الله يعطيك الصحة والعافية، وتحياتنا لك يا فراس. وانتم بخير، الله يخلي لكم فراس يا رب وكل حبايبكم.
2: احنا في السيارة، قال لازم نشارك، قال يلا نشارك.
0: الله يسعد ويسعدكم يا رب، اسعدتونا كثير بهالمشاركة. وفراس فراس ما شاء الله عليه، يعني ما شاء الله عليه رائع وجميل. تحياتنا لكم.
2: للمستمعين.
0: يا هلا ويا مرحبا، حياك الله يا فراس، يا هلا ويا مرحبا. مين معنا يا شباب؟ معليش ما ركزت معكم. ابراهيم، حياكم الله، حياك الله يا ابراهيم.
3: السلام عليكم وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا ابراهيم.
3: عبد الله السعيد.
0: مين؟
3: ابراهيم عبد الله السعيد.
0: انعم واكرم يا ابراهيم عبد الله السعيد، حياك الله.
3: منطقة الرياض، محافظة المجمعة، جلاجل.
0: من الرياض ومن المجمعة؟
3: مركز الجلاجل.
0: حياك الله. يعني انت بتعطينا اللوكيشن على كذا يا ابراهيم.
3: الله
0: يا حبيب، الله يخليك ويسعدك. كيف كان معك العيد؟
3: شيء خيالي.
0: ايوه،
3: اجواء ربيعيه، اجتماعات عائليه ولله الحمد.
0: يا سلام،
3: ما شاء الله ما شاء الله
0: ما شاء الله تبارك الله،
3: شيء يفتخر به كل مواطن.
0: ما شاء الله،
3: على الخدمات، على الامكانيات، على شيء تحس انك في عيد.
0: اي أيوة والله فعلا. وكيف طيب يعني الزيارات مع الاهل مع القارب، التواصل كيف كان؟
3: استمرار استمرار، امام عندنا ولا احنا عندهم ولا